0: والحوثيين. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانز ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات. وعلى الرغم من تلك الخطط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه طهران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد ليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليه برميل واحد. وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. مصدر أمريكي كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادات أو القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي اليوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. نهاية هذا الموجز مشاهدينا، كونوا بعافية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
11: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
10: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
11: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
10: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
11: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
10: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
9: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. من مرتفعات كهبوب المطلة على باب المندب إلى ذباب ومواقع الساحل الغربي، تتوسع العمليات العسكرية للقوات الحكومية اليمنية بإسناد جوي مكثف وضربات تستهدف قدرات ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما. فمع تقدم القوات الحكومية في عدة جبهات، تتجاوز أهمية ذلك إلى التحكم بمحاور استراتيجية وخطوط إمداد، إضافة إلى تأمين أحد أهم الممرات البحرية الدولية. لكن هل تمثل هذه المكاسب تحولا استراتيجيا في موازين القوى، أم مجرد تقدم تكتيكي في حرب لا تزال جبهاتها مفتوحة؟ وإلى أي مدى تستطيع الشرعية تحويل إنجازاتها الميدانية إلى نفوذ سياسي وأوراق ضغط؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، دكتور أو أستاذ دكتور إذا بدك فهد الشرفي المحلل السياسي، سعيد البستاني الكاتب السياسي، وصالح البيضاني الكاتب والباحث السياسي اليمني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صالح، من حيث انتهينا في المقدمة تساءلنا ما إذا كانت هذه التطورات الميدانية، هذه المكاسب التي تحرزها القوات الحكومية، هي مجرد تقدم تكتيكي أم يمكن اعتبارها تغيرا استراتيجيا في مسار هذه الحرب؟
1: هي حتى الآن تغير مرحلي، لأن لا تنسي أن من أحد النجاحات التي في هذه الحملة الأيام الأخيرة هو استعادة الساحل، ما تمكن الحوثي من السيطرة عليه في الساحل ابتداء من المخا إلى ذوباب وباب المندب. الأمر الثاني هو استعادة المبادرة في تعز، في ساحة تعز أو قطاع تعز، لأن كان الحوثي لسنوات طويلة يحاصر تعز من أكثر من جهة وعبر المرتفعات المطلة على تعز، وكان يضغط على المدينة وعلى سكان المدينة التي تأوي أكثر من مليون نسمة. وبالتالي هناك تحول لصالح القوات الحكومية، لأول مرة منذ سنوات تكون المبادرة والهجوم هو من قبل قوات الشرعية على قوات الحوثي.
0: البعض لا يحبذ كلمة تحول لصالح القوات الحكومية، هذا ما سأنقله إليك أستاذ صالح، يقولون بأنه لم تتقدم هذه القوات فعليا وإنما استعادت ما خسرته منذ حوالي 3 أسابيع، يعني كل التقدم الذي أحرزته خلال الأيام الماضية هو فقط استرجاع لما خسرته، هل فعلا الميدان يقول ذلك؟
2: أولا كل المنجزات أو المكاسب التي حققتها الحوثية هي حققتها بسبب حالة تمسك الشرعية بخيار السلام وأيضا التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه الشعب اليمني، وبالتالي المكسب الاستراتيجي الذي ممكن أن نقول أنها حققته الشرعية وحققه الشعب اليمني هو أولا العودة إلى خيار مواجهة الجماعة وعدم ترك المسألة، لأن كل الإنجازات التي حققت في الفترة الماضية هي حققت في حالة ركود، في حالة أن الشرعية في موقف الدفاع وهي ملتزمة للمجتمع الدولي وتحاول أن تحافظ على الهدنة الإنسانية القائمة، وتخلت ربما وأضاعت فرص كثيرة بسبب التزامها بهذا المسار. وبالتالي اليمنيين اليوم ينظرون إلى قرار رئيس الجمهورية بالنفير وقرار أيضا إطلاق معركة

0: استعادة الدولة، هذا هو المكسب الاستراتيجي الحقيقي، لأنه سيؤدي إلى شمولية المعركة وإلى نفير عام وإلى تكاتف الجهود. وبالتالي نحن إلى الآن لم نرى التحول الحقيقي، لكن خلال الأيام القادمة سنرى آثار هذا القرار، لأنه إطلاق الإشارة الخضراء لتحرك كل مؤسسات المجتمع وكل مؤسسات الدولة وكل أبناء الشعب اليمني من أجل مواجهة هذه الجماعة. هذا هو المكسب الحقيقي الذي سيبنى عليه.
1: طيب قبل أن نفصل هذه النقطة وما الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة، أستاذ صالح، هل تعتقد بأن الشرعية أخطأت في إعطاء الفرص المتكررة للحل السلمي والسياسي كما تفضل أستاذ فهد؟
2: في الواقع أن الشرعية لا نستطيع أن نقول أنها أخطأت. الشرعية هي لديها التزامات سياسية وأخلاقية، هي تتعامل كدولة، وأيضا يعني سعت يعني خفض مستوى التوتر والوصول ل يعني لاستعادة الشرعية بأقل الخسائر الممكنة. أيضا هي قرأت المشهد الإقليمي والدولي وكانت تعمل في هذا الإطار وفي ظل جهود دولية للتوصل للسلام، بالرغم أن الشرعية ويعني لديها تجارب سابقة ولديها خبرة في طبيعة الجماعة الحوثية وتوجهاتها العقائدية والأيديولوجية التي لا تؤمن بفكرة السلام في الأساس، ولكنها أيضا سعت ل يعني الوصول لهذه اللحظة التي نعيشها الآن. أصبح المجتمع الدولي جميعا على قلب رجل واحد ويدرك أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن تقبل بالسلام وأنها جماعة يعني أيديولوجية على الصعيد الفكري.
1: دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ سعيد، بأن المجتمع الدولي تغيرت أيضا نظرته بالفعل، يعني بالحروب الماضية وعندما كانت القوات الشرعية تحقق تقدما ملموسا ووصلت إلى ميناء الحديدة، لم يكن المجتمع الدولي يعني مهيأ أو قبل آنذاك باستمرار هذه المعركة. هل تعتقد بأنه اليوم تغير موقفه بشكل جذري؟
3: اليوم هناك الأزمة الأمريكية الإيرانية، يعني حجم المشكلة باتت، يعني مشكلة اليمن بالرغم من أن هناك مشكلة داخلية يمنية، إنما الإطار الإقليمي بات إلى حد ما أوسع. لكن قبل أن أجيب على سؤالك، هناك إنجازان يمكن البناء عليهما، وإن كان الأمور لا تزال في طور التحول التكتيكي كما اتفقنا على هذه. أول نقطة هي أن السيطرة على الساحل الغربي ستمنح الشرعية أداة ضغط على الحوثيين على المضيق، وهي في هذه الطريقة ربما قد تستطيع حماية تدفق النفط المعد يعني توجيهه عبر البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك ستبرز الشرعية وكأنها حامية للملاحة الدولية، وهذا أمر ستنظر إليه الولايات المتحدة، مجلس الأمن، جي 7 أو الأوروبيون، معظم الدول الإقليمية على أنه أمر يستحق الدعم لترك المضيق مفتوح ولحرية الملاحة في المضيق. هذا على المستوى الدولي. على المستوى الداخلي ربما تكون الشرعية قد حققت نقطة مهمة. أولا استطاعت بعد فترة طويلة أن تعيد التنسيق بين التشكيلات العسكرية المختلفة.
1: سأعود إلى هذه النقاط فيما بعد،
3: مما يعزز موقفها.
1: سنتعرف أكثر، صحيح، سنتعرف أكثر على جديد التطورات الميدانية التي حدثت في الأيام الماضية، ومن ثم أعود إليكم. في أحدث تقدم إذن ميداني ضمن عملية فجر اليمن، أحكمت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال كهبوب الاستراتيجية بمحافظة لحج، وهي المرتفعات الحاكمة المشرفة مباشرة على مضيق باب المندب، في تحول استراتيجي للمعارك على الساحل الغربي. في جبهة تعز أيضا حققت القوات الحكومية تقدما بريا هاما باستعادة جبال المنظرة والأشريف وذبان في منطقة حيفان جنوبي المحافظة، مع تكثيف الطيران المسير لنطاق استهدافه لعناصر الحوثي وآلياتهم في جبل حبشي ومدرية الوازعية والكدحة، لتأمين خطوط الإمداد الحيوية التي تربط الساحل الغربي نحو عدن. أيضا هناك تطورات لافتة كذلك في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، إذ تقدمت القوات الشرعية باتجاه معسكر أمريش في مديرية الجوية لكسر خطوط التماس والتقدم نحو مناطق نفوذ الحوثي، تمهيدا لمعركة تحرير صنعاء التي شهدت خلال الساعات الماضية غارات مركزة استهدفت معسكرا لميليشيا الحوثي في بني مطع.

0: أما في محافظة الجوف فقد وسعت القوات الحكومية نطاق سيطرتها في منطقة اليتمة، وتقدمت ميدانيا في المواقع المحيطة بمعسكر اللبنات الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم تمهيدا للسيطرة عليه. وبالتزامن مع التقدم الميداني استهدفت غارات دقيقة الحوثيين في السلسلة الجبلية في مكراس بمحافظة البيضاء ومعسكرا للميليشيات في يريم شمال شرقي محافظة إب، كما سمع دوي انفجارات قرب مطار الحديدة مع تدمير أحد مخازن الصواريخ لميليشيات الحوثي في صعدة. أستاذ فهد، أبدأ معكم ب يعني اليوم السيطرة على جبال كهبوب، ذكرنا بأنه أهميتها هي أنها تطل على مضيق باب المندب. هل بالسيطرة عليها يمكن القول بأنه تم تحييد المضيق عن التهديدات الحوثية؟ لأنه حتى لو لم يعودوا يسيطروا عليه كان بإمكانهم استهدافه من هذه الجبال. هل السيطرة على هذه الجبال يحمي المضيق أم ليس بالضرورة؟
1: أولا، التهديد الحوثي بالنسبة للملاحة الدولية سيظل مستمرا طالما له وجود حتى في مرتفعات البيضاء، في ريمة، في مرتفعات إب، وبالتالي تحييد التهديد الحقيقي عن الملاحة الدولية يحتاج إلى تحرير مناطق واسعة. لكن يعني إبعاد الحوثيين عن التأثير المباشر على مضيق باب المندب، فعلا الإنجاز اليوم الذي تحقق هو إنجاز كبير، وأنا أعتقد أن القوات المسلحة تسعى لتطويق الحوثيين وتترك خلفهم منطقة الحجيرية لكي تفتح عبر الساحل الغربي خطوط الإمداد إلى تعز لكي لا تحاصر مدينة تعز. معركة تعز هي معركة مهمة، وأعتقد أن استهداف الحوثيين لها كان طبعا له عدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل أن هذا الخزان البشري محافظة تعز متواجد أبنائها في صفوف القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية في جميع الجبهات. فمحاولة الحوثيين للسيطرة على هذه المحافظة هي أيضا تأتي في إطار محاولة إيقاف هذا التدفق البشري وهذا الخزان البشري الكبير الذي يغذي معركة اليمنيين في مواجهة الحوثي منذ 2015 وحتى اليوم.
0: في محافظة مأرب أيضا هناك تقدم، وهذا نتحدث عنه منذ أيام باتجاه معسكر أمريش، ولكن حتى الآن لم تتم السيطرة على هذا المعسكر. لماذا؟ ما هي العقبات الأساسية باعتقادك التي تقف بوجه إحكام السيطرة عليه؟
2: أعتقد أنه توقف المواجهات لفترة طويلة مكن الميليشيات الحوثية من تعزيز التحصينات ومن زرع، كما وصلني من الميدان، يعني من زرع يعني الكثير من حقول الألغام التي تعيق تقدم القوات بشكل سريع. ولكن أعتقد أنه تحرير المعسكر والتقدم نحو مديرية الجوبة هو مسألة وقت، لأن هذه مديرية الجوبة هي خزان بشري هائل لقبيلة مراد التي كانت من أبرز القبائل التي واجهت الميليشيات الحوثية في مأرب وفي عدد من المحافظات. وتحرير محافظة الجوبة سيمهد بالتالي للتقدم نحو محافظة البيضاء أو الخط الرابط بين البيضاء وذمار، بالتوازي مع يعني جبهة أخرى من الممكن أن تفتح من الحد يافع في محافظة لحج باتجاه مديرية الزاهر، وهذا سيشكل طوق سيساهم إذا نجح عسكريا في تحرير نصف مديريات محافظة البيضاء، وهذا بالتالي سيكون تحول كبير وهائل في مسار الحرب في اليمن، لأنه يعني نظرا لأهمية البيضاء الاستراتيجية يعني تحيط بها ثمان محافظات، وأيضا ستحول البيضاء إلى أيضا مصدر يعني المقاتلين القبليين للتقدم باتجاه دمار ثم الاقتراب من صنعاء.
0: طيب، ولكن هذا ما كنت سأسألك إياه، وهو أنه ذكرت كل المحافظات، ولكن الأساس بالنسبة للقوات الحكومية هو التقدم باتجاه صنعاء. هل تعتقد دكتور بأنه هذه معركة استعادة صنعاء ممكنة عسكريا؟ وخصوصا أتحدث ليس فقط عن صنعاء وإنما عن معاقل الحوثيين، صنعاء، عمران،
3: صعدة، دمار.
0: هل ممكن ذلك عسكريا أم هي فقط وسيلة ضغط من أجل فيما بعد استعادتها من خلال الحل السلمي؟
3: من أجل الوصول إلى صنعاء هناك مراحل يجب عبورها وتجاوزها، أولها جبهة تعز. جبهة تعز مهمة جدا، لأن تعز هي أولا مرتفعة، ثانيا فيها خزان بشري

0: كبير وهو معادي للحوثي، والحوثي يحاول بكل الطرق منذ سنوات أن ينتزع تعز من الشرعية، ولأن تعز أيضا مرتبطة، جبهة تعز ترتبط بالكهبوب وفي لحج، لكنه أيضا مرتبط بجبهة تعز، وتعز تطل مرتفعات تطل على ذوباب وعلى الساحل الغربي، أيضا في هناك في بلدية الخوخة تطل على الحديدة وتتجاوز الحديدة، وأيضا تحمي عدن لأن تعز هي بوابة إلى عدن، وبالتالي جبهة تعز، لذلك نلاحظ التركيز والاهتمام والحوثي على تعز حتى في الدعاية والإعلام في الإشاعات التي يطلقها، حتى نوع الإشاعة دائما يركز على إضعاف الروح المعنوية، مثل ما قال الأخ أن تعز بها مقاتلين أكثر كميات كبيرة، أعداد كبيرة من المقاتلين من أبناء تعز في كل جبهة.
1: ولكن عندما أعلن يعني انطلاق هذه المعركة قيل بأنه سيتم فتح جبهات متزامنة،
0: صحيح هناك
1: تعطى الأولوية لتعز على حساب غيرها.
0: لا تعز لأنها
1: هل هذا فقط نظريا أم عمليا فعلا تعطى الأولوية
0: تعز هي كرسي الوصول إلى صنعاء، جسر الوصول إلى صنعاء، بالبداية يتم بتطهير تعز، وصحيح أن الوصول إلى صنعاء أسهل من مأرب والجوف والبيضاء، لكن تعز هي كسر القوة الحوثية الرئيسية التي تحيط بتعز.
1: دكتور سعيد، هل تعتقد بأنه هذه المرة المجتمع الدولي لن يتدخل لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات كما جرت العادة عند كل تقدم حاسم للقوات الحكومية؟
2: أعتقد في المرحلة الحالية كل ما هو يعني المعارك تتحرك في الوقت الحالي، ليس هناك من مبادرة دولية، إنما سرعة الهجوم، هجوم الشرعية إذا حققت مكتسبات واستطاعت تثبيت هذه المكتسبات بطريقة أو بأخرى، سيكون هناك فرصة أمام المجتمع الدولي للتدخل. وفي هذا الإطار يعني المندوب الأممي أو المبعوث الأممي يتحرك، يعني هانس جرونبرغ وغيره، وهناك تحركات دبلوماسية تجري، إنما ليس هناك من تدخل بشكل مباشر الآن. إما أن تتحقق نتائج تفرض نفسها وبالتالي يصبح هناك تدخل دولي لصالح الشرعية وربما لفتح مسار سياسي، وإما أن تصل الأمور إلى المراوحة، بمعنى أن تصطدم القوات ببعضها وتراوح مكانها لفترة من الزمن، عندها سيكون هناك تدخل لوقف القتال لأسباب إنسانية ربما. هذا الذي حصل على الأقل في الفترات السابقة، والتي يعني لم تنجح المبادرات الدولية في إيجاد تسوية، ما لأنه في النتيجة عاد الحوثيون إلى الهجوم بفترة بفعل دعم إيران، والآن هناك هجوم مضاد. لذلك أنا أتوقع إما أن يتحقق إنجاز يعتبر تحول عميق في هذا الهجوم، وبالتالي قد يرضخ الحوثيون لمبدأ التفاوض، هذه النقطة الأولى، إما أن تراوح الأمور مكانها وعندها يصبح التدخل الدولي هو شأن لوقف هذه المعركة أو هذا الاستنزاف.
1: نعم أستاذ فهد، هل القوات الحكومية قادرة على تحقيق يعني تطور ميداني حاسم لصالحهم على حساب الحوثيين، يمكن أن يجبر الحوثيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ أم تعتقد كما يعني ذكر السيناريو بأنه ممكن أن تتراوح الأمور ونبقى في ستاتيكو معين بأنه لا غالب ولا مغلوب كما
3: أولا يطلع. هذا العنوان عنوان أن يحارب الناس لكي يعود الحوثي للتفاوض، وغير عنوان غير صالح للمعركة، لأن اليمنيين يريدون الخلاص في النهاية، وبالتالي أنا أعتقد أن خطاب الشرعية هو خطاب تخليص واستعادة الدولة، هذا هو العنوان الكبير الذي يندفع اليمنيين، وتحقيق هذه المسألة هي ممكنة. الذي يحدث الآن أننا ربما ندفع فاتورة التأخر، ركوننا للسلام، نحن منذ اليوم الأول كنا نقول أن الحوثي يعد للحرب، بينما الشرعية كانت مشغولة في صراعات سياسية وفي استحقاقات معينة والتزامات دولية وأزمات اقتصادية وغير ذلك، بينما الحوثي كان يعد ويسخر كما هو كحركة حربية لا تفهم إلا لغة الحرب، تعد كل شيء للحرب، وبالتالي أعد لهذه المعركة وحدد ميدانها، وهو الميدان الذي اختاره الإيرانيين في إطار الحرب الإقليمية الموجودة في اتجاه باب المندب والسواحل. وحتى معركة تعز ليست إلا لتأمين هذه الإنجازات في الساحل، إذ أنه لا يمكن أن يستطيع الحوثي أن يبقى في باب المندب في

0: وجود الشرعية في تعز، لأنه تعز هي الحامية الحقيقية التي ممكن أن تجذر أو أن تؤمن وجود الطرف الذي ممكن أن يتمركز في الساحل. كان لدينا أيضا صراعات وانقسامات يجب أن نعترف بها. هذه الانقسامات السياسية كان يدركها ويدرسها الحوثي جيدا، وهذه الانقسامات السياسية هي التي مكنته خلال الفترة الماضية ربما من التخلخل من هذه الشقوق والجدران والموجودة بين الأطراف الموجودة في تلك المنطقة. لكن الاستحقاق العسكري اليوم مسألة عملية الترتيب، نحن هذا الوقت الذي يضغط علينا، عامل الوقت هو الذي يضغط علينا. هناك كثير من الجبهات التي تستعد على مدار الساعة اليوم لكي تعد نفسها للاستجابة لهذا تنفيذ الأمر العملياتي الذي سطر من القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذا تزامنت الجبهات من صعدة إلى حجة إلى الضالع إلى الجوف إلى مارب، وهذا أيضا القرار أربك الحوثيين، وأنا على تواصل بالناس في صعدة وفي صنعاء، القرار بإطلاق العملية الشاملة أربكهم، لأنهم الآن في حالة ترقب لا يعلمون من أين ستأتيهم الزحف. لكن في الفترة الماضية كان الحوثي هو الذي يحدد الزمان ومكان المعركة، يختار الزمان والمكان.
1: أستاذ صالح، هل حلت كل يعني تحدث عن أستاذ فهد عن قسمات، تحدث عن أمور عديدة كانت تحول دون تحقيق يعني التقدم أو النصر المطلوب، هل تعتقد بأنه كل هذه العقبات، كل هذه المشاكل التي طبعت بنية وأهداف ودور القوات الحكومية حلت الآن، وبالتالي يمكن التعويل فعلا على إمكانية تحقيقهم ما هو مطلوب منهم؟
2: أعتقد أنه القوات اليمنية، القوات المسلحة اليمنية يعني وإن تعددت فصائلها أو كلها الآن باتت تحت مظلة واحدة وتحت قيادة واحدة، وحالها اليوم أفضل من جميع النواحي من قبل سنوات مضت. كان كل يوم يمضي كان يعني يتم تلافي العديد من الأخطاء التي ساهمت في إرباك الكثير من الجبهات وفي تعثر العديد من العمليات العسكرية. أريد أن أعود هنا إلى موضوع هل الحديث عن استعادة صنعاء مجرد يعني محاولة لرفع السقف والضغط على الميليشيات الحوثية. أعتقد أننا في وقت حتى أكثر المتفائلين في اليمن أو حتى دعاة السلام لا يعتبرون أن ما يحدث الآن هو محاولة لتحقيق مكاسب سياسية. ما يحدث الآن هو معركة شاملة أعلن عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي وكانت واضحة. وللعلم الخطاب الرسمي للشرعية في اليمن منذ سنوات طويلة لم يتحدث يوما بهذه الصراحة والوضوح أن الهدف هو الوصول إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. فنحن الآن يعني إزاء تحول هائل لا يمكن أن يفضي لجولة أخرى من السلام، لأن الشرعية والمجتمع الدولي أيضا لديهم قناعات جديدة فيما يتعلق بهذا المسار، ويعتقدون أن أي تأخير لتحرير صنعاء ستكون التكلفة أكبر وأنه سيعطي مساحة أكبر للميليشيات الحوثية لخوض حرب أكبر ضررا وتأثيرا على المجتمع الدولي، كما شهدنا عندما استهدفت الميليشيات الحوثية يعني المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
1: طيب بهذا الإطار اليوم كان هناك تقرير لأكسيوس تحدث عن أن البنتاغون أعطى الجيش الأمريكي تعليمات بدراسة الضربات الجديدة، وقيل بأنه ممكن أن تكون قبل 3 نوفمبر أو حتى بعده مباشرة. باعتقادك إعادة تصعيد الحرب مع إيران كيف يمكن أن تنعكس على الداخل اليمني، على المعارك في الداخل اليمني؟
3: يعني أنا أعتقد أن من سؤالك أن هناك ارتباط وثيق بين الحالة، حالة الصراع أو ستاتيكو الوضع في إيران والأمريكا والولايات المتحدة مع الوضع القائم في اليمن. الآن الأوراق ليست لصالح الحوثي، ذكرنا أنه حتى في المبادرة العسكرية الآن قوات الشرعية هي التي تقود الهجمات، هي التي تنسق حرب شاملة لعدة أسباب. أولها أن معسكر الشرعية لم يكن بهذا التماسك في طيلة السنوات الماضية، كانت هناك انقسامات لكن الآن معسكر الشرعية أقوى بكثير. أيضا المناخ والمزاج الدولي من قيام الحوثي بتهديد مضيق باب المندب وحركة التجارة تمر عبر البحر الأحمر أدى إلى استنفار العالم، يعني مسألة مضيق باب المندب.
1: ولكن هم أبرموا اتفاق مع الأمريكيين وأعطوا تعهد بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية ولا السفن الإسرائيلية، وبالتالي وكأنه فقط الاستهدافات تنحصر بالسفن السعودية.
3: حتى ولو ذلك لن يثق العالم
0: هي رسالة
3: لن يثق العالم بجماعة مسلحة.

0: غير منضبطة مرتبطة بإيران أن تقف على مشارف مضيق باب المندب، وبالتالي حتى لو أراد الحوثي أن يرسل تطمينات لن تكون مجدية مع دول تعتبر أن هذه الميليشيات يجب أن تنتهي من هذه المنطقة تماما في منطقة المشرق العربي. وبالتالي لو كان الحوثي قام بهذا الشيء،
1: تقول بس تعقيبا على كلامك بأنه هذه لن تكون مجدية، بس حقيقة أظهرت فعاليتها، لأنه وقفت، كان بالسابق هناك ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على الحوثيين تم إيقافها، واليوم الولايات المتحدة لا تشارك مع
0: بالتوضيح الحوثي رغم أنه وصل إلى دوباب ومضيق باب الأندب إلا أنه لم يقم بأي عملية تهديد للملاحة، لكنه أثار القلق وأثار الخوف لأنه وصل إلى هذه الأماكن، وبالتالي الحوثي لن يقوم مباشرة بعد أن وصل بتهديد الملاحة مباشرة بشكل فوري، هو ينتظر الوقت المناسب بالتنسيق مع إيران التي تدعمه وتوجهه لإعلان ذلك. لكن المجتمع الدولي لن يثق ولن يقبل أن تكون هناك ميليشيات غير منضبطة موالية الإيران، خصوصا بعدما شاهد العالم ما جرى في مضيق هرمز. بالتالي يعرف العالم وتعرف الدول الإقليم والعالم والدول المؤثرة أن مسألة المضايق الآن أصبحت مسألة أمن عالمي وليس مسألة أمن إقليمي.
1: أستاذ فهد، هل يعني هذا الكلام يقودنا إلى القول بأن ميليشيات الحوثي يمكن أن تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب إذا ما استؤنفت الضربات العسكرية على إيران على راعيها؟
2: طبعا بالتأكيد، وقد ولدينا يعني شواهد طويلة في مسألة،
1: ولن يلتزموا باتفاقهم مع أمريكا وإسرائيل.
2: المعلومات المتواترة تقول أن الضباط الإيرانيين الذين أتوا خلال الأشهر الماضية هم الذين ضغطوا للتعجيل بهذه العملية في اتجاه باب المندب، وحاولوا أن ينهوا عملية المهادنة التي تعتمدها جماعة الحوثي من باب التقية سواء مع الوسطاء في دول المنطقة أو مع المجتمع الدولي، وبأنه لابد أن تقوموا بالدور المنتظر منكم. لكن أيضا الحوثية كان لديها أزمة حادة، عندهم أزمة داخلية غير عادية، وبالتالي عليهم أن يسطروا الأزمة. هم أيضا نسخة من النظام الإيراني. النظام الإيراني عادة ما يسطر أزماته إلى الخارج. الحوثي لديه أزمة اقتصادية، هو غير قادر أن يقدم شيء، قد تنفجر في وجهه في أي لحظة ثورة شعبية، وبالتالي هو يريد أن يجمع هؤلاء الناس الضابحين والساخطين والنائقمين والجائعين ويقول لهم تعالوا لكي نحارب لنستعيد ثرواتنا ولكي نحارب العدوان الذي منع عنا رواتبنا، وعدوتنا هي السعودية. وهذه العناوين التي يعاد إنتاجها والشعارات التي تعاد إنتاجها لخوض حرب لتسطير أزمة داخلية، وبالتالي الحوثية مأزومة في داخلها.
1: طيب أستاذ سعيد، يعني لماذا اختارت الولايات المتحدة المفاوضات مع الحوثيين فيما يتعلق بحماية سفنها في باب المندب وليس الأعمال العسكرية على غرار الحادثة مع الإيرانيين في مضيق هرمز؟ هل لعدم قدرتهم على فتح جبهتين متزامنتين أم لعدم رغبتهم بذلك؟
3: لا، هي خطوة تكتية في الوقت الحالي، لها علاقة بتوقيت معين ولها علاقة بالخطة الأكبر التي هي مواجهة إيران بشكل أساسي. يعني اليوم الضغوط الأمريكية الموجهة على إيران، أكان الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تتزايد كل يوم، أضيف إلى ذلك الخنق العسكري يعني عبر الحصار أو عبر الاستعدادات العسكرية، يشي بأن الولايات المتحدة ذاهبة إلى مواجهة نهائية، أكان بعد الانتخابات النصفية أو ربما قائل أنه قد يحدث شيء حتى قبلها. أنا باعتقادي إذا كان هناك من شيء يمكن توظيفه في السياسة في الداخل قد يحدث، وإلا سنرى شيئا بعد الانتخابات. إنما بموضوع الحوثي، الأمريكيون ينظرون إلى الأمر كجزء من كل، بمعنى أن في واشنطن هناك من يرى التدخل الأمريكي في اليمن في الوقت الحالي كتوسع مكلف في توقيت حساس، بمعنى أن اللي نترك التركيز قائم على إيران، لكن هذا الأمر لا يعني أن الموقف الأمريكي سيستمر كذلك. يعني غدا إذا انزلقت الأمور في اليمن وتدخلت إيران أو قام الحوثي مثلا بإطلاق النيران على مضيق باب المندب، هذا الأمر سيغير الموقف الأمريكي فورا. الموضوع هنا ليس موضوع أنه بمجرد أن استثنى الحوثي السفن الأمريكية وبالتالي الأمريكيين لا يتدخلون، هم يتدخلون ولا يعلنون. يعني الدعم الاستخباري واللوجستي، يعني هناك فقط الانغماس

0: ولكن لا يتدخلون بالشكل الذي يتدخلون فيه في مضيق هرمز. هل
1: طبعا
0: هذا
1: مضيق هرمز
0: بالنسبة
1: لأنهم هم يفكرون بأي معنى أن أضعاف الأصل سيضعف الفروع، وبالتالي التركيز قائم هناك على إيران للانتهاء من هذه الأزمة. طبعا بالإضافة إلى ذلك ست كريستيان، هناك خطة أمريكية منذ البداية بفصل حلفاء إيران أو ما يصطلح على تسميته بأذرع إيران كل على حدة. بلبنان هناك مسار سياسي تقوده الحكومة اللبنانية، في العراق هناك مسار سياسي أيضا تقود. إذن في اليمن هناك تحييد مرحلي لوضع الحوثيين، إنما في نفس الوقت هناك دعم لكل الحلفاء.
2: أيضا هناك فوارق بسيطة بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز في الاستراتيجية الأمريكية، لأن مضيق باب المندب الولايات المتحدة قليل هي أقل ممر تمر عبره السفن الأمريكية. الولايات المتحدة الشريك الأول لها الاتحاد الأوروبي لا تحتاج مضيق باب المندب، والشريك الآخر وآسيا والدول الآسيان تمر عبر الباسيفيك، ولكن مضيق هرمز لأهميته لأنه ممر الطاقة العالمي وبالتالي يؤثر على أسعار في العالم أجمع. مضيق باب المندب الأهمية القصوى هي الأوروبيين، ولذلك نلاحظ أن هناك انخراط أوروبي أكثر في مضيق باب المندب.
1: أنا بحب ذكرك هون أنه حتى وزير الخارجية الصيني كان له موقف بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني، قال بوضوح أن موضوع مضيق باب المندب لا يجب أن يقفل،
2: يعني لأن يؤثر أيضا على التجارة الصينية
1: تمر. وبالتالي الإيرانيين محرجين في موضوع مضيق باب المندب بعكس مضيق هرمز.
2: لاحظي أن هناك خلاف بين التعامل. مضيق هرمز تم مباشرة، لكن مضيق هرمز تم التلويح فقط بالتهديد.
0: دعونا نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود من بعده لاستكمال ما تبقى من ساعة حوار.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

أحييكم مشاهدينا من جديد، وأعود وأرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو: الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، الأستاذ فهد الشرفي المحلل السياسي، الأستاذ سعيد البستاني الكاتب السياسي، والأستاذ صالح البيضاني الكاتب والباحث السياسي اليمني. إذا كنا نتحدث عن يعني قدرة الحوثيين على الاستمرار بهذه المعارك. البعض يشكك بإمكانية قدرتهم على الاستمرار بمعركة طويلة، فيما لو فعلا جرى تحالف، ليس فقط تحالف إقليمي.

0: ولكن تحالف دولي أيضا لمواجهتهم بعد الانتهاء من مضيق هرمز. فيما لو تحدثنا عن قدراتهم العسكرية خصوصا بعد هذه الضربات التي تستهدف مخازن أسلحتهم، منصات الصواريخ كما رأينا بالأمس، كل مراكزهم، أستاذ فهد يعني كم هم قادرون على الصمود فيما لو تحدثنا من الناحية التقنية وناحية الأسلحة؟
1: أنا أعتقد أن تحرك العوثيين أصلا هو تحرك استباقي، لأنه بعد الأدوار التي مارسوها منذ ما بعد 7 أكتوبر الجميع بدأ يفهم. هناك عمليات أمريكية استمرت 57 يوم، هناك انسداد في الأفق السياسي وفشل لكل المساعي، حتى الملف الإنساني مسألة تبادل الأسرى أعيقت خلال 4 سنوات، وصل الجميع إلى حالة إحباط يعني عالية من أنه الجماعة لا يمكن أن تذهب في اتجاه السلام. وبالتالي كان هناك مجموعة وحزمة من الترتيبات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، باعتبار أن الملف أصبح فيه تعقيدات كبيرة ولم يعد ملفا يمنيا صريفا، ولا حتى ملف إقليمي بتشارك مع السعودية، هناك أطراف إقليمية ودولية. فالحوثيين شعروا بأن هناك أعداد، وكانت هناك عملية أعداد، وبادروا لتفجير الوضع لكي لا تستكمل هذه الترتيبات إلا وقد حققوا شيئا من الاختراق والإنجاز على الأرض، وهذا هو الذي يحدث حاليا. لكن أنا أتوقع أنه في قادم الأيام الترتيبات المحلية والإقليمية والدولية سيتم استكمالها، قد يكون عجل الحوثي بمسألة توقيت المعركة وتفجيرها، لكن هذا التعجيل أيضا لا يقلل من مسألة أن هذه المعركة لها ترتيبها ولها خطتها، وهناك إرادة محلية وإقليمية ودولية لمواجهة حقيقية مع الحوثيين، وليست لعب الملف. أو أصبح الجميع يدرك أن الاستهداف تجاوز مسألة، لم يعد إرهابا محليا الحوثي أو صراعا محليا، بل تحول إلى إرهابا دوليا. اليوم هناك علاقات مع حركة الشباب في الصومال وكثير من الحركات في المنطقة، وبالتالي الملف هذا إذا لم يتم احتوائه ربما سنصح على كارثة كبيرة في اليمن.
2: إذا سمحتي، يعني من خلال الضربات الأمريكية أو مع على الحوثيين وثم الحصار على إيران، إلى أي مدى تعتقد أن المخزون الذي لدى الحوثيين لا يزال يعني جيد لدرجة أن يستطيعوا خوض حرب طويلة مثلا؟
1: هو المخزون
2: يعني

0: الأسلحة كما في السابق، ولكن هل يمكن لدول أخرى أو لأذرع إيران الأخرى أن تسعفهم بالسلاح؟
1: لا، هو هناك تقارير يعني ومعلومات تشير إلى أن الحوثيين، إلى أن إيران نقلت الخبرات ويعني للحوثيين في في في اليمن خبراء التصنيع، يعني يتم جمع المكونات الطائرات المسيرة وحتى ربما الصواريخ البالستية من عدة مصادر ثم إعادة تجميعها في اليمن. اختلفت طبعا،
0: يعني حتى لو أصبحت لديهم القدرة والخبرة ولكن يحتاجون المواد الأولية لهذه الصناعة.
1: المواد الأولية ما زال هناك،
0: هل لديهم ما يكفي من المواد الأولية
1: ما زالت هناك موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة، وبالعكس أنه في كثير من الأحيان أصبحوا يتجاوزوا، إضافة إلى خط التهريب البحري عبر الصومال بالتعاون مع الشباب. هناك العديد من التقارير تتحدث أنهم حتى بدأوا يستخدموا العملات المشفرة في شراء المكونات من عدد من يستخدموا العملات المشفرة في شراء المكونات من عدد من الدول.
0: طيب، وبالتالي أستاذ صالح، يعني السعيد دكتور سعيد، لا يمكن مثلا القول بأنه فيما لو طال أمد هذه الحرب لن يتبقى لديهم ما يكفي من مخزون المسيرات والصواريخ للاستمرار بنفس
2: الوقت الحالي ليس لصالحهم، على اعتبار أن إيران الممول والمصدر الرئيسي للأسلحة والمساعدات الآن هو نفسه محاصر وتعرض لضربات، ثم أن الطرف الآخر حزب الله حاليا في لبنان كان أيضا يستغل التواصل عبر البحر مع الآن مقطوع. لكن الآن التحول هو أن استخدام المكثف لسلاح الطيران من قبل الحكومة الشرعية، لاحظنا لأول مرة سلاح المسيرات والطيران اليمني يتحرك بفعالية ويشارك بفعالية في

0: جميع المعارك، وهذا أيضا سيؤدي إلى تغيير في قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك بين القوات الشرعية والحوثيين. أنا أعتقد أن الحوثي الآن في أضعف مراحله من كل، سواء على الناحية العسكرية أو الناحية حتى الداخلية، أو كما قال الأخ صالح أن هناك انقسامات وانشقاقات داخلية وفشل في المشروع. الآن الحوثي دخل صنعاء، احتلها في سبتمبر 2014 بناء على مشروع، لكنه حتى الآن رغم ذلك لم يحقق أي شيء، وهو سبق ذلك أنه بدأ في حركة عسكرية منذ عام 2000 لتحقيق مشروع أيضا فشل، وبالتالي لديه استحقاق داخلي. فالحوثي في أضعف مراحله، حتى حلفائه أيضا تعرضوا لضربات قاسية وقوية،
1: ولكن يبقى الأقوى بين الأذرع حتى الآن، يعني
0: لأن هناك مساحة كبيرة
1: والأكثر فعالية، يعني أكثر فعالية من حزب الله من ميليشيات العراقية كذلك. وبالتالي أستاذ فهد، يعني هل تعتقد بأن إيران من السهل أن تسمح بانهيارهم؟
2: لن تستطيع أن تنقذهم، يعني هم في النهاية ليس بيدها أن تنقذهم، إذا مدتهم بكل ما لديها، حتى في الفترة الأخيرة دفعوا ربما بأعداد كبيرة من الخبراء. لكن دعيني أتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة الغضب الشعبي وعدم الرضا الموجود في كل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، وأن حالات احتقان وسقط غير عادية، وبالتالي هم تحركوا لكي يكسروا هذه الإرادة الشعبية بأن يظهروا للناس في الداخل الذين كانوا ينتظرون الشرعية أن تأتي بأننا لازلنا قادرين أن نبادر ونذهب ونحتل مناطق جديدة. فإذا تحركت الشرعية وفق هذا القرار، وهذا قادم إن شاء الله في الأيام القادمة، خلال ربما تحرير محافظة واحدة نحتاجها، إذا حررنا محافظة واحدة من المحافظات التي يسيطر عليها فستسقط محافظات بجانبها، وسيتحرك الناس وسنرى انشقاقات وانهيارات ربما ما كانت في حساب كل المحللين.
1: يعني لماذا، يعني لماذا تعتقد بأنه انهيار محافظة؟
2: لأنه الحرب في 2015، الحرب في 2015 غير الحرب في 2026، وهذا ما لا يدركه كثير من المحللين. لما دخل التحالف على الخط والشرعية في 2015 لم يكن الوعي اليمني قد أدرك خطورة الحوثيين، كانوا موجودين في محافظتنا في صعدة في أقصى شمال الشمال، حركة جديدة تعامل معها اليمنيين جميعا بحسن نية منه هذه حركة ثورية جديدة ولتأخذ تجربتها. فعندما أتى التدخل والتحالف وضربها كان هناك مشاعر تعاطف كبيرة من الناس، لكن خلال 10 سنوات من الممارسات والسلوكيات التي عرفها الناس، حتى الضباط الذين هم ضباط الجيش اليمني وجزء كبير منهم كانوا موجودين وشاركوا باعتبار أن هذا دفاع عن الوطن تحت إمرة جماعة الحوثي. اليوم هؤلاء الضباط بعد التعامل الطائفي، بعد أن حطت الحرب أوزارها ووجدوا أن المسألة هي مسألة طائفية لا علاقة لها بالوطنية، تم تهميش كل الرتب العسكرية في الداخل، تم التعامل بإقصاء مناطقي وعنصري وطائفي، هناك عملية تجويع للناس وتعامل بالعنف مع كل من يريد أن يعبر عن رأيه. هذه الممارسات والسلوكيات صنعت مجتمعا غير صديق للحوثيين في الداخل في مناطق سيطرتهم.
1: طيب، ولكن لماذا حتى الآن، وأنقل لك أستاذ صالح يعني هذه النقطة، إذا كانت هذه الممارسات على مدى 10 أو 12 سنة الماضية خلقت بيئة معادية بسبب ما قاموا به، لماذا لم نرى يعني انقلاب عليهم، لم نرى مظاهرات، لم ينضم أبناء القبائل وأبناء الأهالي بسرعة إلى الجيش عندما يتقدم في محافظات معينة؟
3: في الواقع أن هذا الطرح قد لا يكون منصفا، لأنه كثير معظم القبائل اليمنية الكبرى قامت بعمليات انتفاضات يعني فردية في البيضاء وفي مأرب وفي معظم المحافظات،
2: في حجور وفي عتمة،
3: في حجور وفي عتمة، لكن الحوثيين اعتمدوا سياسة الانفراد، كانوا يأخذوا كل جبهة ويصفوها بشكل منفرد، لم تقم كانت هذه الجبهات هذه الانتفاضات تقوم بشكل تلقائي، قام الحوثيين بقمعها بشكل عنيف، معروف عنهم أنهم يقوموا بتفجير منازل من يتمرد عليهم أو خصومهم، خلقوا حالة من الرعب، لكن حالة الاحتقان هي موجودة بل أنها نمت وكبرت وتنتظر فقط الشرارة، وهذا ما أشار إليه الأستاذ فهد، أنه بمجرد وصولهم إلى الجيش اليمني، وصوله إلى أي محافظة ستنهار الميليشيات الحوثية في هذه المحافظة وفي المحافظة محافظات المجاورة، وستنتقل يعني الثورة الشعبية إلى مناطق أوسع. في الواقع أنه هناك عاملين، عامل الرعب الذي مارسه الحوثيون والقمع الشديد، وأيضا الترقب، لكن كما نعرف

0: أنه الثورات في العالم لم تقم بين يوم وليلة، هناك عندما تتهيأ الظروف الداخلية وأحيانا الإقليمية والدولية نشاهد تغيرات سريعة كما حدث في سوريا على سبيل المثال.
1: أيضا هناك ملاحظة أن مؤشر على الرفض الشعبي للحوثي أن كل من يهجر من مناطق خاضعة للحوثي ينزح إلى مناطق تابعة للشرعية، وهذا دليل على أنه الرفض الباطني الداخلي للحوثي وسلطة الحوثي الذي تمكن فقط بالقوة الغاشمة، لا يوجد لديه مشروع أو يكتسب يعني زخم شعبي أو قاعدة شعبية.
2: تسعيد، ذكرت في سياق مداخلاتك بأنه الولايات المتحدة يعني تهتم الآن بالأساس اللي هي إيران، ومن ثم ستعود إلى التعامل مع أزرعها في المنطقة، ورأينا بأنها في العراق مثلا أوكلت قضية هذا التعامل إلى الحكومة العراقية، إلى حكومة الزايدي. في لبنان كذلك يعني وكأنه ألقت هذا الموضوع على عاتق الحكومة ومن خلال المفاوضات التي تقوم بها بالولايات المتحدة مع إسرائيل. بموضوع إيران يعني كيف يمكن أن تتعاطى مع الحوثيين؟ هل تعتقد بأنه النهج سيكون مغايرا، بمعنى لا ينفع معهم إلا المقاربة العسكرية، وأنه لا يوجد طرف شرعي ممكن أن يعني يتركن إليه فيما بعد للتخلص منهم؟
3: هذا ما قلته في الجزء الأول من المداخلة، عندما قلت أن تقدم الشرعية إذا استطاعت تثبيت مكاسبها بطريقة وتحويلها إلى مكاسب سياسية، عندها سيكون هناك دعم أمريكي واضح في هذا الإطار كيشبه المسارات التي خلقتها الولايات المتحدة، لأن واشنطن تنظر إلى إضعاف النفوذ الإيراني عبر حكومة عراقية، حكومة لبنانية، مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، والأمر في
1: ونزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة الشرعية.
3: هو هذه النقطة الأساسية، وبالتالي إذا تقدمت الشرعية سيكون ممكنا هنا الحديث أيضا عن حصر السلاح وعن شرعية يمكن الاعتماد عليها ودعمها للوصول إلى عملية سياسية ما، قد تنجح المعركة وقد ربما تحقق النتائج مقبولة لنقل على الأقل، ويمكن البناء عليها للذهاب بعيدا بهذا الاتجاه، لأنه لا يمكن أن تكون هناك سياسات في منطقة مختلفة.
2: شكرا إنما جزيلا لك، أشكركم جميعا ضيوف الكرام. ختام ساعة حوار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماسية أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة.

0: لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
2: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
1: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
2: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
15: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
20: Architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
23: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

الطيران الحربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوبي تعز، وقوات العمالقة تنزع مئات الألغام الحوثية من مديرية ذباب. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، ووزارة الخزانة تعلن تحييد ما تبقى من أسطول الظل الإيراني. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم، وويتكوف وكوشنر يعرضان أفكار جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. في آخر التطورات اليمنية، أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي استهدف مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الشمايتين جنوب تعز. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مواصلة القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعة استراتيجية في جبهة كهبو.

0: الجبلية. هذا وأعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.
1: الحوثي بالفشل وزرعت كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كميات الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل القتالية بالإضافة للمواقع العسكرية. أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما لا تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، والتقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
2: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري وشعر في فقرة ورضو.
3: وما هذا عمل جبنه ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
0: أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كومبافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء. وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
4: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
0: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيا الحوثي. وأدان وزير الخارجية البلجيكي عبر عن إدانة بلاده بشدة لهذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت لنزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيا الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد.

0: قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أيضا كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
1: We have been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدم لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات. وعلى الرغم من تلك الخطط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تويتر سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه طهران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إلى إليها برميل واحد. وأشار إلى أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. مصدر أمريكي كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة. وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. وبشأن حزب الله، أكد المصدر أنه لم يحصل أي مساعدات من إيران بشكل، بل أن الحزب لم يحصل إذن على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات قد تصل إلى الحزب. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته. رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب تطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى مستوى. قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي، لكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي.
2: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because, frankly, right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways. Number one, you have a negotiated settlement, one in which each side have to give up something in order to get peace. The other way that stalemates end is through escalation. One side or the other or both escalate what they are doing in order to try to break the other side and break the stalemate. And that's very dangerous.
0: تفقد الرئيس الأوكراني

0: يفرض من زيلينسكي مركزا للبيانات تعرض لاستهداف روسي وأقر في تصريحات للصحفيين أن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مراكز بيانات داخل العمق الروسي. وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوما على الرد بالمثل.
1: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها، ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
0: أعلن البنتاغون بث تنفيذ حكم إعدام نضال مالك حسن رميا بالرصاص مباشرة عبر الإنترنت من قاعدة فورت هود العسكرية يوم 3 ديسمبر المقبل. وكان نضال حسن أدين بتنفيذ هجوم داخل القاعدة العسكرية نفسها عام 2009 أدى لسقوط قتله، ووافق ترامب الثلاثاء الماضي على إعدامه لتكون هذه العملية الأولى من نوعها التي نفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. ومن جهته أوضح وزير الحرب الأمريكي تكشف أن الهدف من تنفيذ الإعدام علنيا إيصال رسالة حاسمة تؤكد وجود عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال. قالت شركة تريثيون التابعة لRTX إنها فازت بصفقة تمتد لعدة سنوات مع الجيش الأمريكي تصل قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار لإنتاج وصيانة صواريخ اعتراضية تستخدم لمواجهة التهديدات الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. وتأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتجديد المخزونات التي استنفذت جراء الصراعات في الشرق الأوسط، وتلبية للطلب المتزايد على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخ. تصاعد كوريا الجنوبية خلافها مع أوكرانيا باستدعاء سفيرها من كييف بعد فشل اعتذار أوكراني في احتواء أزمة تفجرت إثر كشف زيلينسكي معلومات حساسة.
2: بجملة واحدة أمام العالم نسف زيلينسكي اتفاقا كان يفترض ألا يعرف به أحد. ما كشفه الرئيس الأوكراني لم يكن تفصيلا عابرا في حرب مشتعلة، بل سرا دبلوماسيا بالغ الحساسية. جنديان من كوريا الشمالية أسرا وهما يقاتلان إلى جانب القوات الروسية، ثم انتهى بهما المطاف في كوريا الجنوبية. إعلان زيلينسكي خرج من منبر الأمم المتحدة، لكن ارتداده وصل سريعا إلى سيول التي اعتبرت أن كييف أفشت ما اتفق على إبقائه بعيدا عن العلن. المفارقة أن الرجلين اللذين أشعلا الأزمة لم يطلقا رصاصة واحدة ضد كوريا الجنوبية، لكن قصتهما فجرت أزمة بين سيول وكييف. فالجنديان الكوريان الشماليان وقعا في الأسر خلال المعارك في كورسك، وبعدها بدأت اتصالات سرية بشأن مصيرهما إلى أن وصلا إلى كوريا الجنوبية. سيول تقول إن السرية كانت جزءا أساسيا من العملية، وإن الجانب الأوكراني كان يعلم حساسية كشفه، فيما نفت كييف وجود اتفاق رسمي يمنع الإعلان.
1: إذا وصلت أوكرانيا إنكار

0: استمرار الأمر ورفض تقديم اعتذار رسمي فسنتخذ إجراءات إضافية.
1: كوريا الجنوبية استدعت سفيرها لدى أوكرانيا بعدما رأت أن الاعتذار الأوكراني لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة. فالقضية بالنسبة لسيول لا تتوقف عند خرق تفاهم دبلوماسي. كشف وجود جنود كوريين شماليين في الحرب يلامس مباشرة علاقتها المتوترة مع بيونغ يانغ في وقت تحاول فيه سيول إدارة ملفها مع الشمال بحسابات شديدة الحساسية.
2: أصدرت السلطات المحلية في أنحاء من ولايتي فلوريدا وألاباما أوامر إجلاء إلزامية للمواطنين بعد أن ازدادت قوة الإعصار إسياس واندفاعه نحو الساحل الأمريكي على خليج المكسيك. وقال المركز الوطني للأعاصير إن التوقعات تشير إلى أن الإعصار سيزداد قوة ليقترب من مستوى إعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا. هذا وتسبب الإعصار في تعطيل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وأجبر شركات الطاقة على إخلاء المنصات البحرية وإيقاف عملياتها. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. الطيران الحربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوبية تعز وقوات العمالقة تنزع مئات الألغام الحوثية من مديرية ذباب. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ووزارة الخزانة تعلن تحييد ما تبقى من أصول الظل الإيراني. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم وبيتكوفا وكوشنر يعرضان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. نهاية هذه النشرة في أمان الله.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني.
2: Intense work was extremely dangerous.
1: تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
2: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
2: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
2: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that. Makes me even more angry at those two.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟ وهل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء أدخلوا استحداثات على هذه القواعد؟ وكيف أدخلوا الاستحداثات والله تبارك وتعالى يقرر بعد آيات الأنصبة أو علم هذه الأنصبة فريضة من الله وصية من الله وتلك حدود الله؟ وإذا كانوا استحدثوا أمورا على المواريث التي تكفل الله بتوزيعها في القرآن الكريم، فهل يجوز لنا أن نستحدث ما يوافق عصرنا بما يحقق مقاصد الشريعة أم نلتزم بظاهر الآيات القرآنية؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون، قواعد الميراث بين النص والاختلاف، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أكرمك الله دكتور. يعني بداية في الموضوع مباشرة، الله سبحانه وتعالى نص على المواريث وتكفل سبحانه وتعالى بتوزيع الأنصبة وسمي علم الفرائض من لدن الفقهاء حتى الآن. هل استحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل أمورا جديدة لم ينص عليها في قرآن الله تبارك وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا كلنا عارفين ان الميراث قبل الاسلام كان له مشاكل كثيره جدا، كان الطفل الصغير لا يرث، كانت المراه لا ترث، الراجل الكبير في السن لا يرث، بل كانت المراه احيانا تورث. يعني اذا كانت الاسره مثلا الاب ترك زوجه للاب او ما الى ذلك، كانوا بيضعوا عليها شيء، فكان واحد منهم ممكن يتزوجها او انه يزوجها لحد تاني وياخد هو المهر وكده
0: بفلوس،
1: فكانت هي شيء من الاشياء سرعة. ولم يكونوا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، لم نكن نعد النساء شيئا حتى نزل فيهن ما نزل.
0: نعم.
1: فنزلت الآيات: للرجال نصيب
0: وللنساء نصيب مما كسبوا.
1: نعم. وطبعا وإذا حضر القسمة أولو القربى، فنزلت آيات كثيرة في البداية تدل على أن هؤلاء الضعفاء الذين لا يحملن السيف وكذا وكذا كانوا لا يورثون، أن هؤلاء،
0: لكن كان عندهم فلسفة أن المرأة لا تشارك في الحروب ولا تعمل ولا تقوم بشؤون الأسرة يعني.
1: نعم.
0: فلهذا كانش لها سهم في الغنائم والأسلام.

0: اساسا.
1: نعم صحيح صحيح. بس انا ممكن اقول
2: يعني هنا لطيفه حلوه معالي الدكتور سياده العميد، يعني الاسلام صنع كرامه غير عاديه للمراه، يعني نهض بيها، يعني
1: نهض نهضه مش موجوده في التاريخ.
2: تمام.
1: ده انا هقول لسيادتك حاليا بس انهم كانوا بيعدوها كده، وكانوا ممكن يعني يزوجها وياخد مهرها او يتزوجها. يعني بيعتدي على كرامتها، بيعتدي على حريتها، بيعتدي على حرمتها كانها مش موجوده.
2: لا.
1: شيء مؤلم للنفس يعني. فانا بقول الايه القرانيه اللي نزلت في هذا الشان لو لم يكن الا هذه الايه لكفتها. يعني اما نبص نلاقي مثلا احنا عندنا الزنا من الكبائر عند المسلمين. وربنا قال فيه ولا تقربوا الزنا
2: انه كان وساء سبيلا.
1: في كم مشكلة؟ مشكلتين. فاحشة
2: وساء سبيلا.
1: تعالى في الآية الثانية اللي بيعتدي على حريتها في الاختيار. اللي بيعتدي على كرامتها وإرادتها.
2: ولا تعذرون أن ينكحن أزواجهن.
1: شوف بقى الآية بتقول إيه؟ لا. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. شوف بقى إنه كان فاحشة.
2: ومقتا وساء سبيلا.
1: أسوأ من الزنا.
2: بديع.
1: أسوأ من الزنا.
2: بديع لفتة رائعة.
1: الاعتداء على حريتها وعلى كرامتها أسوأ من الزنا عندنا. فلو لم يكن لها إلا هذا الإنصاف لكفاه.
2: هل بهذا الإنصاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استحدث ميراث الجدة ولم ينص عليه الله تبارك وتعالى في آيات المواريث؟
1: طبعا احنا عارفين ان الايات المواريث اكثرها في سورة النساء كما هو معلوم.
2: نعم.
1: وفي طبعا السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الاحكام الى اخره، ومنها مثل هذا الحكم. لكن كما هو معلوم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عنده تفويض بالتشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه. يعني ما ينفعش انا اضع راسي براس الرسول، الرسول عمل انا هعمل. لا ما
2: لكن
1: ينفعش.
2: قد يكون الفهم مقصور على وما آتاكم الرسول فخذوه في الوحي فقط، ما نزل به القرآن فقط، مقام الرسالة.
1: لا ما هو السنة احيانا شارحة كمذكرة تفسيرية. يعني احنا عندنا القانون، ما بيوضع القانون في حاجة اسمها مذكرة توضيحية،
2: مفهوم
1: القاضي كقاضي.
2: لكن يشرح ولا يستحدث.
1: نعم.
2: والرسول عليه الصلاة والسلام استحدث.
1: لا وممكن يأتي بأحكام جديدة سكت عنها لأنه
2: بعد التفويض. بعد أن فصلها القرآن الكريم.
1: نعم.
2: يعني ربنا فصل يعني علم الفرائض تفصيلا رائعا في المواريث، في مقادير المواريث. الرسول رغم هذا استحدث.
1: طيب هتديني دقيقة أو دقيقتين.
2: طب.
1: بعد إذن حضرتك يعني طب. هو بالنسبة للمنهج الإسلام حتى في التشريع في هو يقصد المصلحة من تشريع الأحكام كلها، سواء كان من خلال القرآن أو من خلال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
1: يقصد المصلحة. طيب المصلحة دي نوعين، في مصلحة ثابتة، في مصلحة متغيرة. بمعنى في مصلحة يعني لا تتغير بتغير الزمان، يعني المصلحة اللي كانت عند في الجاهلية أو عند العرب قديما أو من عند قابيل وهابيل، والمصلحة الواحدة
2: من لدن آدم
1: حتى
2: قيام الساعة.
1: نعم. المصلحة اللي موجودة عند المصري نفس المصلحة اللي موجودة عند الأمريكي عند الصيني إلى آخره. يعني لا تتغير بتغير الزمان ولا
2: العدل
1: تتغير.
2: والمساواة والإحسان والتراحم والتود والتسامح قيم.
1: نعم. خلينا في الميراث مثلا.
2: تمام.
1: كمثال اللي احنا فيه.
2: يا ليت.
1: فمن مصلحة الإنسان إذا مات قديما أو حديثا في مصر أو في أي مكان في العالم، من مصلحته إذا مات أن اللي ياخد أمواله أقرب الناس له وعلى رأسهم الأولاد.
2: تمام.
1: إذا المصلحة دي لا تتغير.
2: صحيح.
1: بتغير الزمان ولا المكان. تتغير بتغير
2: صح.
1: المكان. في مصالح بتتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان. احنا مثلا العدل زي ما سيادتك تفضلت مطلب. فالعدل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطلب، وفي زماننا نفس العدل. لكن كان في زمن الرسول يتحقق به قاضي واحد يكفي المسلمين، المجتمع بسيط، الظروف سهلة جدا، كل واحد يعرف ما له وما عليه. فالمشاكل قليلة، فكان قاضي واحد يكفي للمسلمين ولا ما يكفيش؟
2: يكفي واحد.
1: طيب لو نزل الوحي من أولها، لكن النهاردة هل يكفي قاضي واحد؟
2: لا.
1: ولا للحي يكفيه
2: قاضي؟ الموضوع أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
1: لا هنا بقى لو الوحي بقى فيه خطأ في التشريع أو كذا في المصالح التي تتغير يضع الإطار والتفاصيل يتركها لتغير الزمان.
2: طب الله سبحانه وتعالى
1: فصل، لكن في الميراث
2: فصل المواريث
1: مش كله المصالح. الميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
2: يعني
1: بعض المسائل
2: ميراث الجدة مثلا لما لم ينص عليه في القرآن واستحدثه الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم. لا ما هو هنا الفقهاء فسروها الأم وإن

0: الأب وإن علا، بس هنا سابت تفاصيل.
1: قال فلأمه أو لأبويه، ولم يقل نعم. وإن علا، ولم يقل لجدي، ولم يقل لشيء يعني.
0: ما هو واتبعت ملته آبائي. يطلق على الجد
1: إبراهيم، نعم
0: يطلق على الجد أب،
1: تمام. فهم مقاصدي يعني، فهم مقاصدي للآية
0: في حدود النص. ما هو احنا
1: وبالتالي ادخل الرسول ميراث الجدة
0: في اطار النص،
1: تمام.
0: لان فهم المقاصد عندنا فيه اشكاليات. فيه البعض زي الظاهريه يقول لي ماليش دعوه بالمقاصد، انا ليا دعوه بظاهر النص بس.
1: طيب انا
0: ماليش علاقه بالظاهر بالمقصد خالص.
1: هو
0: تعالى فيه الباطنيه يقول لك انا المقاصد بس، ماليش دعوه بالظاهر، وساعات يتفلت ويتحلل من النص. احنا عندنا
1: انتوا ايه بقى؟
0: لا احنا هنا
1: وين
0: لازم احافظ
1: على السنه.
0: لا مش على كده، احنا كمسلمين بقى، احنا كمسلمين مش هنتصنف يعني،
1: تمام.
0: انما الازهر كمنهج معتدل او كمنهج وسطي ملوش علاقه بالتحزب لا يمين ولا يسار. هنا طبعا انت لازم تلتزم
1: لان النص. بس سميت فانا اسمي، حتى قلت الظاهريه والباطنيه فانا اسمي حتى يكون المشاهدين معنا.
0: هم دول يعني اللي عملوا نفسهم اسماء.
1: نقول بقى الاشعريه مثلا او الاشاعره.
0: نعم سمي كما تشاء.
1: طيب
0: لكن بقول لسيادتك ان طبعا هنا جمهور المسلمين النهارده بيحترم النص، بيقدس النص، لان النص مقدس عندي.
1: طب وتقديس النص
0: ده مش كلام فقهاء.
1: انا اقول لحضرتك مثال عمل في المواريث،
0: قطعي الثبوت، قطعي الدلاله،
1: صحيح
0: ده مقدس خلاص.
1: جميل. اليس من قطعي الدلاله والقران كله قطعي الثبوت، اليس من قطعي الدلاله في القران الكريم مثلا بعد ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضه من الله، وصيه من الله، وتلك حدود الله.
0: نعم.
1: طب إذا فريضة وصية وحدود الله،
0: نعم.
1: ولا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. ورغم هذا مثلا في الفقه أن الولد الذكر يحجب في حين أن الأنثى لا تحجب. من
0: بمعنى
1: الذي قال هذا؟
0: بمعنى
1: مش قالوا المخلف ولد الولد يحجب الأعمام أما البنت لا تحجب الأعمام، صح؟ قانون الحجب سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان.
0: هي القواعد اللي موجودة هم خدوها منين؟ ما يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحكوا الفرائض
1: يعني في القرآن مثلا إن كان له ولد
0: الفرائد.
1: إن لم يكن له ولد، هم فسروا الولد على إنه ذكر.
0: لا ما هو مجموعة الأدلة لازم تبقى مع بعضيها، ما ينفعش أخذ دليل بمعزل عن دليل آخر. حتى محكمة النقض انتهت لكده.
1: طب جميل.
0: والجمعية جمعية الفتوى
1: لا طبق لي على الميراث. طبق لي على الميراث.
0: ما طبقوه على الميراث.
1: لا طبق راحتك على الميراث الآن.
0: نعم.
1: هم إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد هم قالوا الذكر يحجب والأنثى لا تحجب. من قال هذا الكلام؟ عشان تفسير الولد بأنه ذكر.
0: يعني ما يقول ألحقوا الفرائض بأهلها.
1: هذا حديث أحد.
0: فما بقي
1: فلأولى
0: رجل
1: ذكر.
0: نعم. تمام. احنا عندنا الفرائض، احنا عارفين في ناس بتارس بالفرض. كم واحد بيارسوا بالفرض؟ 10.
1: نعم.
0: منهم 3 ذكور فقط، 3 ذكور بيارسوا بالفرض.
1: لا تمام.
0: الاخر الاب الجد.
1: تمام.
0: عندك 7 ليه الشريعه بدات بدول ده؟ احنا بنارس بنبدا بدول لان دول الضعفاء عكس الجاهليه.
1: أنا لا أقارن بين بين عصر السلام وعصر الجاهلية. أنا أقول أن الفقهاء استحدثوا أمورا على
0: لم يستحدثوا هم استنبطوا.
1: طب الحجب بأنواع سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان، حضرتك الحقوب بالذكر ولم ينص عليه في القرآن الكريم، مسألة العول لم ينص عليها، مسألة الرد لم ينص عليها، المسألة الحمارية لم ينص عليها، المسألة العمرية لم ينص عليها.
0: كويس جدا. طيب كلام سيادتك رائع وممتاز. ده يدخل في المسائل الخلافية اللي يجوز الاختلاف فيها اللي احنا كنا بدأنا بها. احنا قلنا فيه
1: ويجوز الاختلاف ليه؟ إذا هي فريضة من الله وصية من الله، ما نقول لهم كده مالكش مراس وخلاص.
0: ما انا هكمل. اصل دي لم تذكر.
1: ايوه
0: دي لم تذكر في النصوص. ما هو ساب لك مساحة حضرتك تتحرك فيها. دائما عندنا الفقه يعني ما يجيش مثلا 5-10% هو القطعي قطع او والباقي سبهولك تجتهد فيه لان مصالح هتتغير.
1: طب اين نجد
0: وده ادى
1: مرونه؟
0: نعم.
1: جميل. اين نجد هذا في ايات المواريث انه ساب لي مساحه اتحرك؟ اين نجد هذا وحددني بفريضه ووصيه؟
0: حدد لك الفريضه في ايه؟ في فيما ذكر
1: لم في الأنصبة.
0: يعني ظن الثبوت او ظن الدلاله يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه الاجتهاد. عندك حاجتين هم ظن الثبوت أو ظن الدلالة أو كلاهما يجوز فيه الاجتهاد. ما لم يرد بشأنه نص يجوز فيه، لكن ما ورد بشأنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ده طبعا لا اجتهاد مع النص، وخاصة إذا كان النص صريح.
1: هل منع الله سبحانه وتعالى ميراث القاتل؟

0: وإذا لم يكن منعه فلما منع به الأحاديث وباجتهاد الفقهاء والرسول صلى الله عليه وسلم؟ آيات الموريث عامة لم تستثني أحدا، لما منع القاتل من الميراث؟
1: في حديث لا يرث القاتل.
0: تمام
1: تمام،
0: هذا حديث أحد
1: أيا كان.
0: لا لا لا،
1: أنا مش في مجال دلوقتي.
0: الأحاديث أحد يعني ظني الثبوت ينسخ آية قطعية الثبوت.
1: كويس أوي.
0: هل يجوز نسخ القطع بالظني؟
1: ما أنا جاي لسيادتك أهو.
0: اتفضل.
1: ما أنا جاي لسيادتك.
0: اتفضل.
1: ده حديث عندي، حديث أحد. هنا الفقهاء حتى بسبب إن حضرتك قلت إن هو ظني الثبوت اختلفوا حتى نوع القتل، إيه اللي بيرث اللي بيمنع من الميراث،
0: سواء قتل عمد ولا قتل خطأ،
1: اختلفوا حتى القانون صحيح. المصري خد يعني أو لفك بين مذهبين الحنفية والمالكية، لأن دول قالوا لازم يبقى عمد، ودول قالوا لا لازم يبقى مباشر إلى آخره، حتى لو
0: أو خطأ أو
1: لا عمد أو مباشرة.
0: تمام.
1: لأن ممكن مثلا ده باشر القتل بس ما خطأ، ما كانش يقصد.
0: لكن تم ارتكان الحديث منع القاتل من الميراث لم يذكر في القرآن، أليس كذلك؟
1: ما هو في حديث،
0: ما انا بتكلم
1: حديث درجته وهكذا.
0: اذا الحديث
1: وبناء على زي الدرجات
0: لا مش
1: حدث خلاف بين الفقهاء بقى. لو كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله ما حدث خلاف تماما في اي شيء.
0: لكن هنا الحديث احاد، عموما حديث احاد،
1: ما هو ده مجال ده اللي احنا اتفقنا عليه.
0: حتى لو الحديث حضرتك قطعي الثبوت قطعي الدلاله ينسخ او يغير او يستحدث شيئا لم ينص عليه الله، سؤال لحضرتك.
1: مجموعة النصوص مع بعضها. بص حضرتك، احنا عندنا يعني في قاعدة حتى في القانون وفي الفقه الإسلامي، ودي كلها بتبقى مستنبطة من مجموعة أدلة، يعني الزمن لا يسع. لكن بص حضرتك، من يقول لي إذا تعارض المانع والمقتضي،
0: أنا لا تدخلني في تفصيلات فقهية.
1: لا حضرتك أنا القاعدة بصير. دي بس عشان دي هتوضح بسرعة شديدة جدا. يعني في مقتضي وفيه مانع.
0: نعم.
1: في مقتضي إنه يرث،
0: نعم.
1: لأن النص بيقول في أولادكم لكذا وكذا،
0: نعم.
1: له في مانع بيقول لي لا يرث، أقدم ماذا؟ إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع.
0: لم يتعارض، الله لم ينص على أن القاتل لا يرث، هذا استحداث أمر لم ينص عليه.
1: عند النص اللي حضرتك بتقول أنه يرث خلاص، وفي نص بيمنع.
0: لا أنت النصوص غير متكافئة يا دكتور، هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعدها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟ لكن استحداثه للمصلحة أو نص المصلحة بس، ممكن أفهمه هكذا.
1: نعم.
0: وبالتالي أيضا حضرتك
1: مش قصة مصلحة خارجة عن إطار النص. لا، ما هو أنا قلت لحضرتك إن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك أنت لازلت حتى الآن تقدر تجتهد في المسألة دي.
0: نعم.
1: ودي ابن اللي يدخلها الاجتهاد بقى، مش إن هم غيروا في النص.
0: لا أي اجتهاد. أنا قرأتك مثلا
1: هو يرث،
0: الله عز وجل
1: منعه.
0: إنما عند الفقهاء لا يرث، وفي القانون لا يرث، القتل بعمد لا يرث.
1: ده هو استعجل، زي ما بنقول استعجل شيئا قبل اوانه، هو عايز يقتل والده، عايز يقتل والده عشان ياخد التركه. هل من العقل او من المنطق ان الشريعه اللي جاءت تحقق العداله وتامره ببر الاباء وكذا وكذا هتقول انه يرث بعد كل هذا؟ طبعا حديث الرسول هدى يقويه أدلة أخرى أنه لا يرث.
0: جميل. يعني إذا روعي
1: يبقى الدليل قوي، مش ضعيف بالنسبة لنا.
0: مشاهدينا فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في 14 من عمره.
4: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا

0: عندي مؤسسة.
1: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
0: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
1: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشرع والقانون بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك سيد الكريم.
4: يا أهلا وسهلا بسيادتك.
3: إذا كان الله سبحانه وتعالى لم ينص في توزيع أنصبة المواريث في علم الفرائض على أن الزوجين إذا اختلفت الديانة لا يرث أحدهما الآخر، لكن حدث هذا منع غير المسلم من ورثة المسلم بالحديث، كيف نفسر هذا وكيف نجمع بين الدلالة القطعية في القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام
4: صلى الله عليه وسلم؟
3: يعني بمواقع الأمر إذا تزوج أحدهم الآن من كتابية باختصار ترثه أم لا ترثه؟
4: في القانون المصري الآن؟
3: لا في الشريعة، أنا بكلم في الشريعة، لا أخصص الدولة، في الشريعة الإسلامية.
4: في الشريعة
3: يعني أحدهم تزوج من امرأة كتابية ترثه وهو يرثها أم لا؟ طبقا لحديث الرسول لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.
4: هم اتفقوا أن لا يرث الكافر المسلم، لكن اختلفوا في لا يرث المسلم الكافر.
3: يعني احنا ناخد فلوسهم وما ياخدوش فلوسنا يعني.
4: مش على كده، لأن أصلا أنت اللي بتتزوج كراجل فأنت اللي بيبقى عليك عبء النفقة. فانت اللي عليك العيب.
3: المرأة الان تعمل يا دكتور، المرأة الان تعمل.
4: الاختلاف ده بقى يديك المساحة دي النهاردة بقى.
3: أيوة.
4: لما نلاقي واحد بحجم يعني سيدنا معاذ بن جبل وبعض التابعين مثلا. سيدنا معاذ ده من هو؟
3: طبعا
4: يعني ده طبعا. اعلمكم بالحلال والحرام معاذ.
3: طبعا
4: ده الرسول بيديله شهادة تخصص للمسألة دي. فيقول لا يرث، يحدث ميراث. او اذا انت عندك النهارده عندك رايين، راي بيقول لا مفيش ميراث بينهم تماما، وفي راي بيقول ممكن يكون فيه ميراث. طيب اما يقولوا لي مثلا اختلاف البلاد او اختلاف الدار قديما وقت كتابه الفقه ده يمنع، والبعض قال لا ما يمنعش، ده اداني مساحه اتحرك النهارده. لو في دوله النهارده انا متزوج منها وهي ما بتورثش الاجانب والاموال ما بتطلعش منها، ممكن نعملها بالمثل. عندي مبدا في القانون الدولي اسمه مبدا المعامله بالايه،
3: ده نتكلم بالمثل ساعه القانون للقانون له رجال وسطينه.
4: ما هم لاقي الفقه اداني السعه دي، انا كراجل قانون وبضع قانون ببقى في السعه دي او الاوبشن
3: مراعاه للمصالح يعني،
4: خلاص ده انا في سعه كمان.
3: جميل، ممتاز.
4: فببقى لا خليفه القانون الفقه الاسلامي ولا خليفه الواقع اللي انا عايش فيه.
3: ممتاز.
4: ولا خليفه مبادئ القانون الدولي اللي احنا بنطبقها وبنلتزم بيها النهارده.
3: طيب.
4: فدي من المسائل اللي يجوز الاختلاف فيها، اللي هي الجد مع الاخوه، مسائل التشريك اللي حضرتك تفضلت مشكورا،
3: خد مساله ثانيه
4: الى اخر، دي يجوز الاجتهاد فيه، دي من المساحه الواسعه.
3: هل يجوز لغير المسلمين مع المسلمين ان يتوارث كلاهما من الاخر في ضوء التعايش والمواطنه والدوله الحديثه الان؟
4: ما انا قلت للشاب
3: لا، لو كان شخص مسلم او ترك الاسلام، او لو كان شخص غير مسلم دخل الاسلام وله اب وام على غير الديانه يرث ام لا يرث؟
4: نعم، بناء على رأي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يرث.
3: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أنا قلت أن دي تدخل في منطقة في المسائل التي فيها اختلاف.
3: الآن الأسرة يعني وضعت الـ الأنصبة والمواريث، كانت الأسرة مختلفة قديما عن الآن صح؟ كان زمان أسرة ممتدة، الآن أسرة نووية كما يسمى أسرة نووية يعني. فهل أنا أن نعيد يعني كان زمان الأسرة ممتدة، الأب والأعمام والأخوال والأجداد والأحفاد والبنات والأولاد وبنات وأولاد الأخوات كلهم في مكان واحد، يسموها في التراث أو في الثقافة أسرة ممتدة. أما الآن أسرة نووية يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط، هل نعيد نظرة في المواريث مرة ثانية بما يتواءم مع مفهوم الأسرة في العصر الحديث؟
4: بمعنى
3: يعني نعيد توزيع الأنصبة،
4: هل المصالح تغيرت؟
3: ربما المصالح تغيرت.
4: مثل ماذا؟
3: المرأة لم تكن تعمل قديما وكانت عبء، المرأة الآن تعمل.

0: قال بأنها لم تكن تعمل، كانت تعمل. الذي اختلف فقط نوعية العمل. السيدة أسماء كانت تقول كنت أفعل كذا مع الزبير،
1: طب لما
0: وأفعل معه وأعمل
1: إذا
0: وكذا،
1: إذا كانت تعمل،
0: وكانت
1: إذا
0: ذات النطاقين، وكانت معهم في الحرب وفي الهجرة وكذا وفي الحقل وفي مصدر ثروته.
1: أنتم قلتم هذا لأنها على النصف من من من من نصيب الذكر، قلتم لأنها لا تعمل وهي أخوها يتولاها وينفق عليها، فلهذا بررتم لمها على النصف.
0: لا هي تعمل،
1: فللذكر مثل حظ الأنثيين على النصف،
0: لكن تعمل. لم تكن قديما تأخذ شيئا، لم يكن يعدونها شيئا، بل كانت أمة وكانت عبدة، وكانت حتى الفقهاء وقت كتابة الفقه وضعوا لها أحكام بسبب أنها في خدمة وفي الشغل وما كذا، قالوا يد هذه ليست عورة وهذه ليست من حق، لأنها في عمل دائم إلى آخره. فهم قدروا هذا بالنسبة لها، بالنسبة للعورة وما إلى ذلك.
1: طيب
0: إذا المرأة تعمل منذ الأزل، ونحن خلقنا، والأم أماتنا تعمل، جدتنا تعمل، لكن نوعية العمل فقط هي التي تغيرت، بل نوعية العمل الآن بالنسبة لها أهدأ من ذي قبل، لأنها كانت قديما تعمل في عمل شقة أحيانا
1: يعني
0: مثل الرجل، يعني
1: أنها لم تشارك
0: أي جديد، يعني
1: ما أنت قلت حتى كلام الفقهاء هي على النصف من الذكر لأن أخاها يعولها إذا طلقت أو إذا مات العائل.
0: هذا بالنسبة للعبء المادي كمنظومة متكاملة.
1: ولهذا سؤال حضرتك، إذا تغير العبء المادي الآن، هل نعيد توزيع الأنصبة؟
0: ولن
1: يعني نسويها بالذكر مثلا؟
0: لم ولن يتغير.
1: ليه حضرتك؟
0: لماذا؟
1: في بيوت كتيرة الولاد ما بيشتغلوش، البنات هي اللي بتشتغل.
0: سأقول للشيخ
1: صح ولا خطأ؟
0: لا اعمل، عايزين أرقام إحصائية سنجد يعني أن الذين يعملون في الغالب هم الرجال. يعني نحن في الاستوديو كم رجل بالمقابل كم
1: عندنا بنات ما شاء الله،
0: كم مقابل كم؟
1: نعم إذا صح
0: أنا في كلية الشريعة 17,000 طالب.
1: طب يعني إذا
0: أجد والموظفون هكذا.
1: الآن المرأة غزت سوق العمل، إذا صحت هل نعيد أم لا نعيد توزيع الأنصبة؟ باختصار شديد
0: هذا ضد الطبيعة. ما أنا قلت توجد
1: يا سيد الكريم،
0: يعني يا دكتور محمد، أنا قلت توجد مصالح لا تتغير. من مصلحة المرأة أن يبقى هذا حقها هكذا. لا ده المشكلة،
1: يعني المشكلة مش في دي. الفتاة التي اعتنت بأبيها في مرضه وراعته وكفلته براتبها ومالها، والأخ يعني لم يقدم شيئا لأبيه المريض، هل تتساوى معه؟ أليس هنالك استحقاق
0: اجتماعي؟ يعطي لها وصية عندنا في الفقه الإسلامي سعة.
1: ما أنت قلت لا وصية لوارث.
0: من قال أنا لم أكل شيء؟ أنا لسه مع
1: حديثك
0: أول حدا.
1: أنا ما أقول الحديث
0: أولا قانون
1: وقيدها بالثلث فقط.
0: قانون الوصية المصري أجاز الوصية للوارث.
1: أنا أتكلم
0: في حدود الثلث.
1: لا أتكلم
0: قانون. وإذا زادت عن الثلث فتجوز أيضا ولكن بإجازة الورثة. يعني الأمر
1: لكن لا نعيد توزيع الأنصبة يعني.
0: أنا بقول لسيادتك الإشكالية لو كانت في إعادة التوزيع ماشي، لو كان ده الحل، إنما إحنا دلوقتي ده هي ليها مثلا النصف وما بتاخدوش. ده أنا عندي بعض المحافظات ما بتدريش لا نصف ولا 1%. طب إحنا يعني أنا سايب المشكلة وأقعد أدور، طب إديها التركة كلها بس خلوهم ينفذوا. شوف المشكلة فين بالظبط.
1: صحيح.
0: يعني أنا يعني دي معركة في غير ميدان. يعني الميدان الأصلي في بلادنا أنها تمنع أصلا من حقوقها حتى اللي بيدور عليها قليل.
1: طب والله صدقت. نعم. سؤال أيضا معالي الدكتور بارك الله فيك، هل يجوز لولي الأمر الآن أن يغير أو يعدل في قواعد وقوانين الميراث التي نص عليها القرآن الكريم بما يتواءم مع طبيعة العصر الذي نحياه، مراعاة للمقاصد في ظل قوانين حقوق الإنسان وحقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية الجديدة بما يتواءم مع تحقيق المصلحة في هذا العصر؟
0: كما اتفقنا يجوز في حدود المسائل المختلف فيها، أما ما لا يجوز الاختلاف فيه مثل النصوص القطعية التي كيفتها محكمة النقد والجمعية العمومية لكسبية الفتوى والتشريع وإجماع الفقهاء في الفقه الإسلامي أنها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا يجوز التدخل فيها أو تأويلها أو تغييرها، بل يعتبر التدخل حتى من الأطراف أو من غير الأطراف أو من مجالس معينة أو ما إلى ذلك هذا يعد باطل بطلانا مطلقا، ووفقا نص القانون المدني، وبالتالي حتى لا يطبق عليها التقادم الموجود في القانون المدني عندنا، فيجوز الطعن عليها بالطلب في اي مرحله من ما هو مستمد. يعني الدكتور السنوري وضع لنا هذا وهو استمده من الشريعه الاسلاميه. يعني انما اقول القانون، لان البعض يخلط ويفكر ان القانون هذا ليس اسلامي، لا، القانون عندنا اسلامي وهو مستمد من الفقه الاسلامي.

0: فلا توجد مشكلة، فلا يجوز التدخل لأنها تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، فهي أصبحت قطعية الثبوت، قطعية الدلالة شرعا، قطعية في القانون الوضعي الذي نسميه قانون الوضع أيضا، فأصبحت لها أو تكييفها قوي جدا أنها قطعية الشريعة، قطعية في القانون الوضعي، وبالتالي لا يستطيع حتى وضع القانون أن يعني يقترب منها بالتعديل أو التغيير، لكن في المسائل الاجتهادية يجوز له ذلك.
1: شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء.
0: شكرا لسيادتك وللسادة المشاهدين.
1: بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم من جميع ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. حتى ضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيك دكتور.
0: شكرا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
6: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
5: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
6: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
5: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
6: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
5: ألا يكون دولة ودعوة؟ يعني كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
7: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات.

0: التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: يحيى السنوار.

0: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
1: نحن نلف للدور نلوم الذين حاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
2: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
4: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدم لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين. وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات. عقب مشاركتها في حرب إيران، عادت حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن إلى مقرها في قاعدة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. يأتي ذلك وسط تقارير عن تدهور الأوضاع بين أفراد طاقمها بعد أن أمضوا أطول فترة انتشار متواصل لها أو أمضت السفينة أو أطول فترة انتشار لها على الإطلاق، والتي استمرت 265 يوما دون انقطاع في البحر. أعلنت منظمة خبات المعارضة الإيرانية تعرض أحد مقرها في ناحية رزكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة إن الهجوم وقع مساء الخميس وأسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. وأضافت أن المقر كان قد أخلي في وقت سابق ما حال دون وقوع خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي. قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي اليوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تم دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. نهاية هذا الموجز مشاهدينا، في أمان الله.

0: ثلاث سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 من أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: إيه؟ لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيده في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

حلقة جديدة من خارج الصندوق. أنا ميسون نويهد، أحييكم في موضوعاتنا الليلة. وسط تصعيد ميليشيا الحوثي ضد السعودية، وزير خارجية تركيا يؤكد دراسة سبل المساعدة وفق حلف مكة الدفاعي. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا ضد أهداف عسكرية حوثية، وتحييد 1370 من عناصر الميليشيات. الوسطاء يطلبون من ترامب مهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة على إيران. وبازشكيان يعتبر الحرب الاقتصادية أصعب بكثير من العسكرية. من بريطانيا إلى ألمانيا، تهديدات متزايدة للقواعد الأمريكية في أوروبا مرتبطة بإيران. مصدر أمريكي ينفي للعربية وصول أموال إيرانية لحزب الله، ويؤكد أن ترويج الحزب للأمر هو مجرد رسالة لأتباعه.

0: أهلا بكم. وسط خسائر متتالية في صفوفها، تحاول ميليشيات الحوثي التصعيد ضد السعودية عبر استهدافات لأماكن مدنية. بالأمس مطار أبها، مطار الملك خالد في الرياض أيضا. أما اليوم طالت الاعتداءات الحوثية روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض، ما تسبب بأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيات. في ذات السياق، تحالف دعم الشرعية أعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث تم إطلاقه باتجاه خميس مشيط. إذا المشاهدين، يبدو أن التصعيد الحوثي ضد السعودية يأتي بسبب الخسائر التي تواجهها الميليشيات جراء عمليات فجر اليمن، لأن القوات المسلحة اليمنية أعلنت اليوم تنفيذ 1729 بل 29 عملية استهداف دقيقة كانت ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن العملية. هذه الضربات شملت نقاط مراقبة، مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، مخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. أيضا نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير 300 من العربات والوسائل، طبعا كل ذلك أيضا بالإضافة إلى المواقع العسكرية. من بين أبرز المواجهات خلال الساعات الماضية كان ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية عن إحكام السيطرة على جبهة كهبوب الجبلية الاستراتيجية المشرفة على مضيق باب المندب. جبهة كهبوب مشاهدينا تقع كما نتابع في هذه الخريطة أمامنا ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج. ماذا تضم؟ سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة في باب المندب، ما يمنحها طبعا أهمية عسكرية بتأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة. وسط كل ما تحدثنا عنه عن هذه المواجهات في اليمن، عن التصعيد الحوثي ضد السعودية، ماذا ظهر؟ حلف مكة. قبل يومين قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعي. اليوم تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن الأمر، أشار إلى تقييم سبل مساعدة السعودية ضمن الاتفاق، لكنه أكد أن ذلك لا يتضمن إرسال قوات تركيا إلى أراضي دول أخرى لشن هجمات، لأن الحلف هو دفاعي وليس هجومي. دعونا نستمع إليه.
1: دعوني أوضح ماهية اتفاق مكة. إنه اتفاق دفاعي، فعندما تتعرض دولة طرف في هذا الاتفاق لهجوم فإنك تقف إلى جانبها للدفاع عنها. هذه ليست اتفاقية هجومية، ولن ترسل تركيا قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم من هناك.
0: أما باكستان، المتحدث باسم جيشها أكد وهو أحمد شريف تشودري وجود قوات باكستانية في السعودية في إطار تحالف مكة، مشيرا إلى أن القوات الباكستانية موجودة في المملكة منذ عقود وأن تحالف مكة لم يأتي من فراغ.
2: باكستاني troops, some kind of military personnel are already on the ground in Saudi Arabia as part of the Mecca alliance.
3: Yeah, the Pakistani troops have been there for decades. Okay. And multiple capabilities have been there for decades in Saudi Arabia. Okay. As I said, that this Mecca alliance is not something that has come out in vacuum. So there is a sustained diplomatic, political, military relationship, people-to-people relationship between Pakistan, Saudi Arabia, and Turkey. So I can share with you that the Pakistani forces and multiple capabilities and domains are already there.
0: بعيدا عن حلف مكة، كانت هناك تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي أن دمشق تدرس إرسال قوات إلى اليمن، لكن مستشار الرئاسة السورية أحمد موفق زيدان نفى بشكل قاطع هذه التقارير. أكد أن دمشق لا تبحث عن فتح جبهات جديدة وأن تركيزها ينصب على تثبيت الاستقرار وإعادة بناء البلاد. سنناقش كل هذه التطورات وتأثيرها وتداعياتها وكل هذه التصريحات والمواقف

0: ضيفنا ينضم إلي الآن من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي. دكتور رفاعي أهلا بكم معنا. هل هذا التصعيد الحوثي تجاه المملكة يمكن أن نعتبره، خاصة بأنه استهدف أعيان مدنية، اليوم نتحدث عن روضة أطفال وأيضا مبنى لعيادات طبية، هل هذا يمكن أن نعتبره على شدة الألم والخسائر التي يتكبدها على الأرض، أم هناك رسائل أخرى يريد أن يرسلها الحوثي؟
1: أولاً أحييك أستاذة ميسون، وكذلك أحيي السيدات والسادة المشاهدين. بكل تأكيد أن ما ذكرتيه صحيح، أن الحوثي يحاول أن ينقل المعركة إلى أراضي الآخرين. هو ليس فقط بسبب الضغط. لنبدأ أولاً، هناك ثلاثة أسباب أساسية أراها أنا في هذا التصعيد. أولاً أن الحوثي يقرأ الدولة كقراءته للميليشيا. هو يعتقد بأن المملكة العربية السعودية تخاف من رفع الكلفة، فبالتالي يحاول أن يستهدفها بهذا الشكل، بينما خيار المملكة العربية السعودية أن لا تدخل حربا شاملة هو قرار استراتيجي، خيار استراتيجي. هذا رأيناه أيضا مع إيران، ليس فقط مع الحوثيين، لأن استقرار المنطقة أهم للمملكة العربية السعودية من ردود الفعل الآنية. هذا العلاقات الدولية، ما يفعله الحوثيون يسمى misperception أو سوء الإدراك للطرف الآخر، وهو أن يقرأ الخصم أو يقرأ الفريق خصمه بمنظوره هو، منظور الميليشيا. ثانيا، جماعة الحوثي تعيش على الحرب، هي ليست لا تعيش في عالم السياسة. ما يغذي الحوثيين وكذلك معظم الميليشيا حول العالم هي حالة الحرب وحالة القتال. والسبب هنا بسيط، أن جماعة الحوثيين لا تملك أهداف داخلية، لا تملك برامج داخلية، لا تملك خطط تنمية داخلية، فهي بكل تأكيد تتغذى على فكرة الحروب، وهذه الفكرة التي تجعل هذه الجماعة تستمر، هي تتغذى على الحروب. السبب الثاني،
0: ولكن دكتور، يعني استمرارها بدأ يؤذي المنطقة بشكل عام، يعني وليس فقط الجوار يعني كالمملكة العربية السعودية، وإنما أيضا الملاحة الدولية خاصة باب المندب بدأ يؤذي التجارة العالمية. هل هذا مقبول من قبل المجتمع الدولي؟ يعني الحوثي الآن هل هو فقط بمواجهة مع القوات الشرعية ومع التحالف، أم أصبح أيضا بمواجهة مع العالم؟
1: بكل مصداقية أستاذ ميسون، أنا لم أعول يوما من الأيام على المجتمع الدولي في حل مشاكل الشرق الأوسط. نحن نرى تلاعب كبير منذ 40 عاما، يعني لو راجعنا ملف عام 2011 ثم ما بعد ذلك ثم حرب اليمن ثم اتفاقية ستوكهولم، سنرى أن الدول الغربية تستخدم كروت الشرق الأوسط كعوامل انتخابات داخلية وعوامل انتصار أيديولوجي ما بين اليمين واليسار. يأتي اليمين لكي يزايد على اليسار، ويأتي اليسار لكي يزايد على اليمين في سياسات الشرق الأوسط.
0: يعني برأيك لذلك من هنا تأتي أهمية حلف مكة، وخاصة بأنه هناك تصريحات واضحة جدا، إن كان من قبل الجانب التركي أم من قبل الجانب الباكستاني. التركي يركز على أنه الدفاع أو حلف مكة هو دفاعي وليس هجومي، بينما باكستان اليوم تتحدث بأنه العلاقة مع السعودية أيضا هي علاقة مبنية على عقود مضت وهناك تعاون كبير. هل حلف مكة سيغير المشهد هذه المرة بغض النظر عن المجتمع الدولي ومواقفه؟
1: نعم، بكل تأكيد أن دول المنطقة لم تذهب لسياسة الأحلاف المشتركة إلا من يأسها ورؤية السلوك الغربي الذي يقامر بسياسات الشرق الأوسط كما يقامر بسياسات أوروبا والسياسات الغربية. هذه دول تعتمد على الانتخابات السياسية وتريد أن تلعب بكروت العالم في سبيل الانتصار السياسي. فبكل تأكيد أن حلف مكة، وأعتقد أن أحلافا قادمة على المستوى الدولي لكي تغطي هذا الفراغ أو الفاكيوم التي تركتها الدول الغربية سواء في الشرق الأوسط أو مناطق أخرى، هذا الحلف نشأ ليستجيب لضروريات مكانية وزمانية في الشرق الأوسط، وهو حلف لم يأتي لكي يفرض أجندة على الآخرين. وهنا يأتي لب ما ذكره وزير الخارجية التركي اليوم، بأن هذا الحلف دفاعي، وهو كان يجيب على تكهنات داخلية وأسئلة داخلية حول إرسال قوات تركية للخارج. المملكة العربية السعودية إلى الآن لم ترسل قوات برية لليمن، فكيف يطلب من تركيا أو باكستان أن ترسل؟ نعم، هذا حلف دفاعي يدافع عن الدول المشتركة في اتفاقية مكة.
0: هل هذا سيردع الحوثي؟ لأن الحوثي أيضا عندما أقر

0: تفعيل حلف مكة إلى حد ما حذر تركيا وحذر باكستان، وحتى لو كانت لهجته يعني كانت فيها بعض المهادنة نظرا يعني لموقع هاتين الدولتين، هل من الممكن أن يجد نفسه بمواجهة معهم؟ هل هو قادر؟
1: الحركة الحوثية حركة ليس لديها حسابات سياسية، وهي حركة انتحارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذا استمرت السياسات الحوثية بهذا الشكل المنجرف المتهور، فهي بكل تأكيد ستجد نفسها تواجه أكثر من خصم، وأولهم دول حلف مكة. لا ننسى بأن السياسات في أوقات الأزمات هي متحركة ليست ثابتة. من كان يقول أن هنالك حلف سيتشكل ويقوم بتفعيل ميداني في غضون 3 أشهر، السياسات الإقليمية وقت الأزمات مثل السير على رمال متحركة، هي سياسات غير ثابتة ومتحركة بشكل كبير. فبكل تأكيد أن استمرار الحوثيين بهجومهم بهذا الشكل لن يؤدي إلى أن دول العالم تتفاهم معهم أو دول الإقليم تتفاهم معهم بشكل ودي أو شكل سلمي، بل بكل تأكيد أن الإصرار على العنف لن يؤدي إلا لمزيد من العنف. كما ذكر، هذه حركة تتغذى على الحروب ولا تملك خيارا آخر غير الحروب، إضافة أنها تسيء فهم الآخرين لأنها لم تتعود على ممارسة السياسة بمنطقة الدولة.
0: عندي نقطة واحدة انتهى وقتي، ولكن بدي أعلق عليها لأنها كتير مهمة، وهو موضوع أو الجدل اللي صار حول سوريا إذا كانت سترسل أم لا، والمتحدث باسم الرئاسة نفى هذا الأمر بشكل قاطع. لماذا هذا الاستغراب أو التخوف من دخول سوريا؟ ويعني بالنهاية أنه سوريا هي هناك إطار قانوني حقيقة موجود من عام 1950 بالجامعة العربية يحق للدول، وسوريا موقع عليه بأنه إذا تم الاعتداء على أي دولة عربية أنه يتم المساعدة. لماذا هذا الاستهجان على دور سوريا؟
1: لعل الاستهجان منطقه ايديولوجي، اولا ان هذه الجماعه الحوثيه جماعه متطرفه تنتمي الى فكر سلالي متطرف، وهي ترى كل من يختلف معها بانه الاخر، وهذا اكبر دليل يعني في الحاله السوريه. هم يرون ان النسيج الذي يحكم سوريا اليوم هو الاخر، وهو الذي يجب اقصاؤه عن عالم السياسه في العالم العربي. وانا هنا احذر فقط ان في مثل هذه الاوقات تشتعل موجة الإشاعات وتشتعل الأخبار غير يعني الأخبار المصطنعة من العدم، فبالتالي يجب أن نحذر من نشر مثل هذه الأفكار. لكن لا استغراب كما ذكرتي أنت إذا شاركت أي دولة عربية بتلبية لنداء الشرعية، لأن هذه دول كلها موقعة على اتفاقيات.
0: وبسوريا يمكن بالذات ممكن تكون مساعدة رمزية فقط من أجل إثبات بأن هناك هوية جديدة لسوريا بعيدا عما يسمى محور المقاومة اللي كان على أيام نظام الأسد. نشكرك دكتور إياد رفاعي، دائما نسعد بمشاركتك معنا في خارج الصندوق. كنت معنا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي. وطبعا تطورات حرب إيران ما زالت أيضا على قدم وساق. السؤال حاليا هو ما مصير هذه المفاوضات؟ هل تستعد الولايات المتحدة للعودة إلى الضربات العسكرية قريبا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد اليوم على أن بلاده لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية. ترامب وصف المناقشات الجارية مع طهران بأنها مثمرة. أما الرئيس الإيراني بازشكيان أكد تبادل المقترحات مع أمريكا عبر الوسطاء، مضيفا أنه سيتم بلورة المقترح النهائي. لكن دائما خلف الأبواب المغلقة يبدو أن واشنطن تتحضر لعودة الحرب. هناك استعدادات للقيادة المركزية الأمريكية وهي مستمرة بانتظار قرار ترامب بحسب ما أكد مصدر أمريكي للعربية. المصدر أيضا أكد أن الوسطاء طلبوا من ترامب مهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة لإيران. كل هذه التحضيرات تؤكدها مصادر، أيضا يؤكدها مسؤولون أمريكيون، أبلغوا أكثر من منصة إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن واشنطن تكثف استعداداتها وأنجزت الخطط العملياتية تحسبا لاحتمال أن يأمر ترامب باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. بالحديث عن هذه الاستعدادات الأمريكية، تتجه نحو المنطقة مجموعة حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt ومجموعة الاستعداد البرمائي USS McCain Island.

0: الهند التي تحمل على متنها الوحدة الاستكشافية 13 من مشاة البحرية المارينز. أيضا من المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، أي بحلول نوفمبر بحسب المصادر الأمريكية، وهذا يتوافق مع حديث الذي تحدث عنه ترامب، نقصد طبعا ما قاله بأنه لا هجمات قبل الانتخابات. لكن أيضا نريد أن نذهب إلى الجانب الإيراني، ماذا لديه في المقابل؟ طهران تؤكد استعدادها لعودة الحرب، لكن الولايات المتحدة تضغط عليها اقتصاديا بشكل مكثف مؤخرا، آخر ذلك كان اليوم لأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سفن تنقل نفطا بمليارات الدولارات لصالح إيران. السؤال هنا، ما مدى تأثر طهران بهذا الأمر؟ الإجابة تأتي من تصريحات أو على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم خلال اجتماع مع قادة الشرطة الإيرانية. ماذا قال بيزشكيان؟ أكد أن الحرب الاقتصادية هي أصعب بكثير من العسكرية. إذن وسط هذا الضغط الاقتصادي الكبير، طهران تخشى من اندلاع احتجاجات جديدة أيضا، وهي أيضا عانت بالسنوات الماضية وحتى قبل هذه الحرب كان هناك احتجاجات. وكالة رويترز كشفت بتحقيق عن حملة إيرانية على محتجين في الداخل والخارج، هي حملة منسقة تشترك فيها السلطات القضائية والأمنية وأجهزة الاستخبارات. تتجلى هذه الحملة بالداخل بحسب تقرير رويترز أو تحقيقه عبر عمليات إعدام سريعة يجري الإعلان عنها وبثها، جلسات محاكمة خلف الأبواب المغلقة وأيضا محاكمات جماعية. الآن في الأسبوع وما بعد ينضم إلي من في خارج الصندوق من طهران، ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان. دكتور صدقيان أهلا بك معنا. كيف ستتصرف إيران اليوم بعد هذه الاستعدادات الأمريكية، حتى ولو بأن الرئيس الأمريكي نفسه قال بأنه لا ضربة على الولايات المتحدة ولكنه ربط قبل الانتخابات الأمريكية، يعني لم ينفيها كليا ولكن التوقيت تحدث عنه؟
1: تحية لك ميسون والمشاهدين. الحقيقة أن المعلومات الأمريكية والتي تأتي من واشنطن فيها كثير من التناقض، يعني في الوقت الذي كما تفضلت في البداية أنه هناك الكثير من المعلومات والمعلومات التي نقلتها وكالة أنباء عالمية مثل رويترز عن استعدادات للجيش الأمريكي بقرب الهجوم على إيران أو شنح فصل جديد من الحرب على إيران، لكن في ذات الوقت ما سمعناه من الرئيس دونالد ترامب في تغريدة كتبها قبل ساعات، قال بأنه لا يمكن أن نرى هكذا، قال في التغريدة لا يمكن لنا أن نرى أي حرب على إيران قبل الانتخابات النصفية، ولكن في الميدان يبدو بأن الوضع غير ذلك. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن الإيرانيين في الوقت الذي يعلنون فيه بأنهم منخرطين في المفاوضات من أجل التوصل إلى نتيجة أو إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز أو مناقشة الملف النووي، فإنهم يتحدثون في ذات الوقت عن جهوزية عالية من أجل مواجهة أي حرب أو أي اعتداء جديد تتعرض له إيران، سواء كان من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.
0: إذا فشلت هذه الوساطة يا دكتور محمد، إذا فشلت هذه الوساطة، وصلت إيران إلى أنه على قناعة بأنه الضربة الأمريكية ستكون لا محالة، هنا هل سنجد رد إيراني يختلف عن بداية هذه الحرب؟ وما هي الأوراق التي ما زالت بيدها بعد كل هذه الضربات التي تلقتها؟ ويعني لا يمكن إنكار بأنه تلقت ضربات كبيرة على الصعيد العسكري، على صعيد القوة التي لديها، على صعيد أسلحتها، كان هناك تدمير كبير لقوتها الجوية ولقوتها البحرية.
1: هذا صحيح، لكن في ذات الوقت الإيرانيون لا يتحدثون كثيرا، خصوصا بعد الحرب التي شنتها

0: إسرائيل على إيران في حرب 12 يوما العام الماضي.
1: لا.
0: ومن ذلك الوقت الإيرانيون لا يتحدثون كثيرا عن ما لديهم من منظومة صاروخية أو من أسلحة جديدة أو من خيارات جديدة، لكن يتحدثون أيضا عن ما يمكن أن يفاجئ العدو عندما يقولون ذلك، ويقصدون به الولايات المتحدة وإسرائيل، ويقولون أيضا بأنه يمتلكون سلاح ضد القطع البحرية، يمتلكون صواريخ ضد يعني المواقع الأمريكية، وبالتالي هم يتحدثون عن أشياء جديدة ويتحدثون دائما عن إنجازات صاروخية.
1: ولكن دكتور يعني لنكن واقعيين، بعد كل هذه الضربات بالتزامن مع حصار بحري خانق وإلى حد ما جوي أيضا، يعني هل هناك بيع للأوهام من خلال كلام إيران بأنه لديها كل هذه القدرات وما زالت قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: يعني هذا الحديث الذي يتحدث به القادة العسكريون الإيرانيون سواء كان في الحرس الثوري الإيراني أو في الجيش الإيراني، وبالتالي عندما ترتفع سقف المطالب الإيرانية لبدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي، معنى ذلك بأنهم لديهم شيء يعتمدون عليه لرفع هذه المطالب، وإلا لو لم يكن لديهم، يعني هذا هو المنطق العسكري والسياسي أيضا، لو لم يكن لديهم ما يستطيع يعون به رد أي هجوم تتعرض له إيران، لكانت المطالب الإيرانية أخف من هذه المطالب.
1: ولكن دكتور الكثير
0: أيضا
1: الكثير من القادة ومن زعماء بعض الدول الذين ادعوا بأنهم قادرين على فعل ذلك، وعندما دقت ساعة الصفر رأينا النتائج بأنها كانت كارثية ولم يكن لديهم كل هذه القدرات. يعني اليوم الرئيس بازشكيان يتحدث بأنه الحرب الاقتصادية أصعب من العسكرية، إلى أي حد قادرة إيران؟ وشفنا أيضا بأنه هناك إجراءات تتخذها إيران حسب تحقيق رويترز بأنه قمع الاحتجاجات إن كان بالداخل أو بالخارج، إلى أي حد قادرة إيران على خوض حرب في ظل هذا الخناق الاقتصادي والحرب الاقتصادية، الاقتصاد المنهك لإيران والمواطن المنهك؟
0: هذه يعني الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران حاليا هي حرب قوية جدا، وبالتالي هي تنهك الاقتصاد الإيراني وتؤذي اقتصاد العائلة الإيرانية واقتصاديات الشارع الإيراني. لكن الإيرانيون لحد الآن، يعني يجب علينا أن نتذكر بأن يعني إيران لحد الآن منذ 47 عاما لحد الآن هم يمتلكون بسلة عقوبات، وهذه سلة العقوبات هي مفروضة على كل شيء حتى تصدير،
1: ولكن لم تصل إلى هذا الحد، يعني حصار بحري وحصار جوي، ويعني إيران خارجة من حرب لم تخرج بعد يعني، ولكن خاضت حرب أيضا وأنهكتها.
0: يمكن هذا يمكن أن يكون، لكن في المقابل إيران لحد الآن استطاعت أن تتجاوز مثل لديها خبرة كما قلت في 47 عام الماضية لحد الآن هي تجاوزت الكثير من العقوبات. ويجب علينا أن نتذكر بأن المنظومة الصاروخية البالستية هي أنتجت في ظل العقوبات الأمريكية، البرنامج النووي الإيراني تم إنجازه في ظل العقوبات الأمريكية، وبالتالي أنا أعتقد بأن ليس هذا مهما بقدر ما هو المهم. هل أن هذه الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة هل تستطيع أن تحقق أهداف الولايات المتحدة من أجل الضغط على النظام السياسي في إيران للحصول على تنازلات، أو كما يريده الرئيس ترامب باستسلام طهران للمطالب الأمريكية أو رفع الراية البيضاء؟
1: جوابك على السؤال انتهى وقتي. جوابك على السؤال، هل ستنجح أمريكا بذلك؟
0: لأنه من الصعوبة علينا أن نتصور بأن إيران لديها الرغبة في أن تستسلم للمطالب الأمريكية.
1: نعم.
0: الآن اليوم عباس عراقچي وزير الخارجية الإيراني قال بأن هناك تبادل بالرسائل من خلال الوسطاء قطر وباكستان، وقال بأن إيران عندما طرحت الخطة أو المبادرة ذات 7 أيام في نيويورك استلم

0: لما تردد من الجانب الأمريكي وهي كما قال العراقي بأنها تعمل من أجل الرد على الرد الأمريكي. أنا أعتقد ربما خلال 72 ساعة القادمة سوف ترد.
1: أعذرني يبدو بأنك لا تسمعني دكتور محمد، أعذرني انتهى وقتنا، يبدو في مشكلة بالصوت، لا تسمع مداخلاتي أو نهايتي للحديث. أشكرك حتى الآن من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان. من بريطانيا إلى ألمانيا، تتوسع دائرة التهديدات للقواعد الأمريكية في أوروبا والمرتبطة بإيران. ما الجديد اليوم؟ وسائل إعلام ألمانية نقلت عن مسؤولين غربيين أن الاستخبارات الإيرانية وضعت قواعد أمريكية في ألمانيا ضمن بنك الأهداف. هذه التهديدات طالت قاعدتين أمريكيتين في ألمانيا تستخدمها واشنطن بحرب إيران. الأولى هي قاعدة رامشتاين الجوية، تمثل مركزا رئيسيا لنقل الشحنات والقوات والطائرات العسكرية بين أمريكا والشرق الأوسط، وتوجد في هذه القاعدة محطة لإعادة بث إشارات الأقمار الصناعية تستخدم لتوجيه طائرات أمريكية مسيرة في الشرق الأوسط. ننتقل إلى القاعدة الثانية وهي شباندالم الجوية، والتي تستخدم كمركز لوجستي لطائرات F-16 التي ترسلها أمريكا إلى عملياتها ضد إيران. لكن الأمر لا يتوقف على ذلك. من قبل ذلك كان الخطر في بريطانيا، حيث غادرت 12 قاذفة من طراز B-1 قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. السبب كان مخاوف أمنية، استهداف محتمل من جانب إيران، هذا حسب مسؤولين أمريكيين، وترامب أكد وجود هذه التهديدات. رسميا إيران نفت صلتها بهذه الأمور، لكن فيما بين السطور لا يبدو الأمر كذلك. من تصريحات المسؤولين أنفسهم، دعونا نستعرض بعضها. مثلا بسبتمبر الماضي حذر يحيى رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني من أن أي استئناف للولايات المتحدة لهجماتها على إيران قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وفتح جبهات جديدة تمتد إلى المحيط الهندي ومناطق أخرى. أما اليوم خرج القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني موجها رسالة لواشنطن مفادها أن الصواريخ الإيرانية هي تحدد المسافة بين الطرفين. أيضا هناك أيضا تصريح آخر لمستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، الذي ألمح اليوم بالذات إلى إمكانية القيام بضربات استباقية لتتناسب مع خطة الخصوم وفق تعبيره. نستمع إليه.
2: سنقوم بأي إجراء يصب في مصلحة البلاد ويساعد على تعزيز قوتها. ليس معلوما ما إذا كنا سنتخذ إجراء استباقيا أم إجراء لاحقا. في الحقيقة إن موقف العدو هو الذي يحدد استراتيجيتنا. في نهاية المطاف نحن أيضا نغير استراتيجياتنا بما يتناسب مع تغيير العدو استراتيجياته.
1: نسأل الآن، ما هو الموقف الأمريكي من هذا الأمر؟ اليوم خلال زيارته للبرتغال سئل وزير الخارجية ماركو روبيو عن هذه التهديدات الإيرانية وهل يمكن تقييد نطاق العمليات الأمريكية في أوروبا. دعونا نستمع إلى ما رد به روبيو.
3: Where the U.S. can operate in Europe and within NATO territory?
4: No, the United States has the ability to operate. There's nothing we want or need to do against Iran that we can't still do.
1: من واشنطن ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي دكتور يوسف. دكتور يوسف أهلا بكم معنا. هل الولايات المتحدة أصبحت على يقين الآن بأن إيران انتقلت من استراتيجية الرد باستهداف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لتبدأ الآن استراتيجية أخرى داخل أراضي دول حلف الناتو؟
5: طبعا شكرا على الاستضافة وتحية المشاهدين. يعني إذا كنا نريد أن نطلق حكما بسيطا على كل هذه التهديدات الإيرانية، هي تهديدات في اعتقادي الهدف منها محاولة تصعيب أو رفع الكلفة، لكن عمليا هو لا يغير شيء على الأرض. لا تستطيع إيران أن تغير لا في ميزان القوى، ولا تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة، ولا تستطيع أن تعود في التاريخ إلى ما كان الوضع عليه قبل 7 أشهر.
1: ولكن دكتور بالنهاية رأينا بأنه 12 قاذفة على وجه السرعة طبعاً تم نقلها طبعاً من بريطانيا، معناتها الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أمر ما.
5: طبعا هذا أمر طبيعي، إذا كنا نتحدث عن قيادة عسكرية إذا لم تكن قادر على التقاط سواء إشارات

0: استخباراتية أو غيرها من التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها أو تتعرض لها قواتها، يكون هناك مشكلة كبيرة. لكن هل هذا الأمر غير طبيعي؟ طبيعي جدا في اعتقادي بأن يكون هناك يعني الكثير من الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وقواتها. لكن السؤال، هل تستطيع إيران أن تتحمل الكلفة بعد ذلك؟ هي تحاول أن ترفع الكلفة على الولايات المتحدة، لكن من قال بأن هذه الكلفة لن تتضاعف عليها؟ يعني
1: طب
0: اليوم
1: ماذا يمكن أن
0: نسمع
1: تكون الكلفة
0: تصريحات،
1: أكثر من حصار بحري وحصار جوي وضربات عسكرية، وحتى الآن ما زالت تهدد إيران وما زالت تشدد أكثر على مطالبها، يعني حتى الآن لم تقدم أي تنازل حسب وصفها هي.
0: هي لم تقدم حتى الآن تنازل، على الأقل هذا ما تعلنه. لكن عمليا أنا في اعتقادي سنكون أمام مرحلة جديدة. يعني الرهان، رهان إيران طيلة هذه المدة كانت تراهن، إذا كنا نستطيع أن نتذكر المحطات التي مررنا بها من كأس العالم إلى يعني القضية، العديد من القضايا التي
1: صحيح.
0: كانت تنتظر إيران أن تكون أو أن تلعب دورا في مساعدتها على التخلص من الضغط الأمريكي. بقيت الورقة الأساسية بقضية الانتخابات النصفية، لا تزال تراهن إيران على أن هذه الانتخابات في حال خسرها الحزب الجمهوري هذا سيغير في المعادلة السياسية والعسكرية والاستراتيجية، خصوصا وأن ترامب قد يكون في المرحلة المقبلة غير قادر على الاستمرار في تحقيق أهدافه
1: طب
0: كما كان
1: ما يجري
0: يقول.
1: في
0: لذلك
1: أوروبا، هذه التهديدات دكتور إيدي قبل ما أن ينتهي وقتي، هذه التهديدات إن كان في ألمانيا أو في بريطانيا، هل هي مؤشر بأنه إيران قادرة أنه تدفع أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تقييم آمن لشبكة المنشآت الأمريكية في أوروبا؟ هل ممكن أن نرى هذا الأمر؟
0: أعتقد أنه من واجب القيادة العسكرية أن تقوم بهذا الأمر. يعني التهديدات التي جرى الحديث عنها هي تهديدات حقيقية، وهذه التهديدات لا تعني أن إيران قادرة على تغيير كما قلت المعادلة. هي تحاول أن ترفع الكلفة. في حال تمكنت إيران من على الأقل إصابة ولو طائرة أو منشأة أمريكية خارج نطاق دائرة الصراع الحالية، في اعتقادي هذه الضجة التي تراهن عليها إيران قد تكون أو تراهن بأنها ستقلب معايير الرأي العام الأمريكي، وبالتالي يخسر الحزب الجمهوري هذه الانتخابات. هذا هو
1: ولكن
0: الرهان.
1: هناك استعدادات، يعني التقارير تتحدث بأن هناك استعدادات لضربة جديدة ومن الممكن أن تكون قبل الانتخابات على الرغم من نفي الرئيس ترامب. هذه
0: أعتقد
1: التهديدات للقواعد ألا يؤثر أيضا على عمليات الولايات المتحدة على إيران إذا بحال قررت أن تعود إلى الحرب؟
0: يعني
1: بإيجاز لو سمحت.
0: في حال لو قررت أن تعود إلى الحرب، هل تستطيع إيران أن تمنع انطلاق الطائرات من قاعدة رامشتاين؟ على الأقل غالبية الهجمات التي تنفذ الآن تنفذ عبر البحر من حاملات الطائرات. لكن أنا يعني عندما قال ترامب اليوم بأنه لا ضربات قبل الانتخابات يجب أن نصدقه على الأقل الآن، لكن بعد ذلك علينا أن ننتظر ما الذي سيجري بعد انتخابات نوفمبر المقبل.
1: شكرا.
0: هذه التهديدات هي تهديدات جدية من قبل الولايات المتحدة وأيضا من قبل إيران.
1: شكرا لك من واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي دكتور إلي يوسف.
0: شكرا.
1: في خارج الصندوق أيضا لدينا ملف التطورات الخاصة بلبنان، ونطرح سؤالا، هل يحاول حزب الله إعادة سيناريو عام 2006؟ سبب هذا السؤال ما هو؟ ما كشفته وكالة رويترز عن تلقي الحزب أموالا من طهران بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة نحو 50 ألف عائلة نازحة تضررت من الحرب. الخارجية الأمريكية وفي تصريحات للعربية اعتبرت الأمر قصة ملفقة تهدف لحفظ ماء وجه حزب الله مضيفة أن واشنطن تواصل خنق الموارد المالية لحزب الله من خلال العقوبات. مصدر أمريكي آخر تحدث للعربية أكد أن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لأتباعه، مشددا على أنه لا مساعدة وصلت. لكن ما هو سبب السؤال الذي طرحناه في البداية؟ في 2006 وبعد الحرب أسهمت قدرة حزب الله على تمويل الخدمات المحلية على تقديم مساعدات بتعزيز الدعم له، حيث سارع الحزب وقتها إلى تقديم مساعدات نقدية كبيرة للمتضررين. أيضا ساعد بإعادة بناء الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي طبعا معقل لحزب الله. لكن هل يتأثر حزب الله فعلا بالعقوبات؟ دعونا نحاول الإجابة من تحقيق سابق لنيويورك تايمز كان عنوانه حزب الله يواجه أسوأ أزمة مالية منذ تأسيسه. الصحيفة استندت إلى مقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين. لنحاول أن نأخذ أجوبة على هذه التساؤلات التي طرحناها، ينضم إلي من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا دكتور نوفل دو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بكما معنا. أستاذ محمد، هل حزب الله الآن يلفق هذه الأخبار ويسربها لوسائل إعلامية من أجل يتم الحديث عنها كما تتهمه أمريكا؟
2: مساء الخير لك وللأستاذ نوفل وللمشاهدين. أولا، ليس حزب الله من أعلن ذلك، هي وكالة رويترز، قد تكون أخبارها صحيحة وقد تكون أخبارها مغلوطة. لكن أنا حسب يعني معلوماتي وحسب يعني المنطق أن حزب الله تصله الأموال، وإلا كيف يدفع رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين وأهالي الشهداء والموظفين في قطاعات متعددة
1: يعني مؤسسات تابعة لحزب الله؟ هذا حدث في المنطق. عم بتورط الدولة اللبنانية، لأنه الدولة اللبنانية
2: تقول لا ما هيدا سيدتي الربوع. هذا أمر معروف سيدتي، هذا أمر معروف، ما أنا أتحدث بالمنطق، وإلا كيف من أين يأتي بالأموال لكي يعني يعطي رواتب الموظفين والعشرات المقاتلين لديه؟ يعني هذا الأمر منطقي ومعروف في لبنان. هلأ كيف تصل الأموال؟ هل تصل عبر الأطر الشرعية أو عبر أشكال متعددة؟ هذا أمر آخر، يعني ليس لدي معلومات مؤكدة أو كيفية وصول هذه الأموال، لكن السؤال أمر طبيعي أن تصل هذه الأموال. طيب إذا
1: بدي أعرف
2: نعم رأي، إذا كانت أمريكا
1: بدي أعرف رأي دكتور نوفل بهذا الكلام. لماذا يمكن لحزب الله أن يلفق مثل هذه التهم، وهو طالما دائما كان يتباهى بأنه أمواله تأتي من إيران؟
3: عمليا في هذه المرحلة حزب الله يخوض نفسية ومعركة، عمليا معركة دعائية أيضا في موازاة الحرب العسكرية وفي موازاة الحرب المالية التي يخوضها في مواجهة حزب الله وفي مواجهة إسرائيل، والأهم في مواجهة الدولة اللبنانية. يعني اليوم عندما يقول حزب الله بأنه هو سيقدم على توزيع مساعدات على الناس، هو يحاول قطع الطريق على ما تقوم به الدولة اللبنانية وعلى جهود رئيس الحكومة وعلى جهود رئيس الجمهورية. وكلنا يعرف ردة فعل حزب الله العصبية والعشوائية التي قامت ردا على الاستقبال الذي لقيه رئيس الحكومة في النبطية. عمليا في هذه المرحلة بالذات، وكما سبق وتفضلت زميلتي العزيزة بأنه السؤال الأكبر موجه إلى الدولة اللبنانية، إذا صحت هذه المعلومات وبدأ غدا حزب الله بتوزيع عمليا توزيع 4000 دولار، يعني 50000 عائلة على 200 مليون، يعني 4000 دولار بالكاد تؤدي إلى تغطية مصروف جزئي لإيجار لمدة سنة. عمليا السؤال الذي سيواجهه الرأي العام الدولي والذي تواجهه مواقع القرار العربية والدولية إلى الدولة اللبنانية، أنتم قلتم بأنكم ضبطتم مرفق بيروت، وأنتم قلتم أنكم ضبطتم مطار بيروت، وأنكم يعني تضيقون على عمليات المالية غير الشرعية في لبنان وقد قضيتم عليها، فمن أين أتى هذا المال؟ وبالتالي السؤال كبير، 200 مليون إذا صح أنها وصلت إلى حزب الله ستوزع على اللبنانيين، من شأن أن تقطع الطريق على مليارات الدولارات التي يمكن أن يحصل عليها لبنان من الدول العربية ومن المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في الجنوب وفي بقية الدولة اللبنانية. تفضلت وقلت في بداية هذا اللقاء عن دور حزب الله في العام 2006، كان دورا بالقسم الأساسي منه دور دعائي أكثر منه دور واقعي وعملي. صحيح أنه وزع مساعدات، ولكن عملية إعادة الأعمار كانت من قطر، كانت من المملكة العربية السعودية، كانت من الكويت، كانت من الإمارات العربية المتحدة.
1: دعنا نسأل أستاذ محمد، هل حقيقة فقد حزب الله يعني هذه الميزة أو هذه القناعة ضمن بيئته بأنه هو قادر على مساعدتهم؟ لأنه يقول أستاذ نوفل وطبعا بأنه إعادة الأعمار لم تكن فقط من حزب الله، ولكن استطاع أن ينجح دعائيا بإقناع الشارع والبيئة التي تحضن حزب الله بأنه هو من يحميهم وهو القادر أن يساعدهم. هل فقد هذا الأمر الآن؟
2: يا سيدتي، ما هذا هو الواقع في لبنان. طيب، أستاذ نوفل يقول أن هذا لقطع الطريق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. طيب، هل استطاع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يجلبوا الأموال لإعادة الأعمار أو بالحد الأدنى للإيواء من المجتمع الدولي والجهات المانحة؟
1: حتى هناك الآن شرط، هناك شرط حزب الله لا يقوم بتحقيقه وهو تسليم سلاحه. يا أستاذ محمد،
3: سيدتي خلينا نكون
2: لا بس
3: دعيني.
2: لا هذا ايضا هناك لا تاخذون وقتي.
1: خلينا استاذ نوفل استاذ محمد يكمل.
2: انا لم اكمل.
1: تفضل.
2: وقتي.
1: تفضل.
2: نعم، الامر الثاني اذا كان فقط 4000 دولار هي يعني مبلغ زهيد كما يقول ضيفك، لماذا تقوم القيامة اليوم على 200 مليون دولار؟ فليوزعهم حزب الله طالما أنهم لا يفيدون. الأمر الثالث، إذا كان ضيفك يؤكد أن 200 مليون دولار وصلت وأن اليوم ستقوم القيامة على الحكومة اللبنانية، فلماذا الخارجية الأمريكية نفت أن يكون هذا المبلغ قد وصل إلى لبنان واعتبرت أن هذا تلفيقة، علما أن البيان هو تلفيقة، لأن هذا سيؤكد فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إجراءاتها بحصار حزب الله على المستوى المالي. الأمر الثالث، زيارة رئيس الحكومة إلى النبطية كانت بالتنسيق مع حركة أمل، والرئيس نبيه بري هو عراب هذا الأمر، أتحدث للمعلومات. وأيضا حزب الله لم يمانع ولم يكن بأي خطوة معارضة لهذه الزيارة،
1: ولكن بزيارة الرئيس وبزيارة أيضا رئيس الوزراء إلى الجنوب. يا أستاذ محمد، بدي أعلق على هذه النقطة. بزيارة رئيس الوزراء إلى الجنوب أطلق وتحدث عن إعادة الأعمار. الولايات المتحدة الأمريكية وعدت أيضا الحكومة اللبنانية بإعادة الأعمار، ولكن هناك شرط يجب أن يقوم به حزب الله وهو تسليم سلاحه، وهو حتى الآن لم يقم بذلك.
2: أولا سيدتي، لا يوجد هناك شيء اسمه تسليم سلاح أو نزع سلاح. هناك حصرية السلاح، كيفية حماية لبنان، مشروع دفاع لحماية لبنان، كيف تكون أو تدمج المقاومة وقدرات المقاومة ضمن مشروع دفاعي تحدث عنه خطاب القسم في استراتيجية الأمن الوطني. ورئيس الحكومة أمس يقول أن نزع موضوع السلاح شأن داخلي لبناني لا علاقة لإسرائيل به.
1: نحن ما جبنا سيرة إسرائيل يا أستاذ محمد، يعني نحن لم نتحدث عن إسرائيل، أستاذ نوفل علق على هذا الأمر يعني اللي تحدث به الآن أستاذ محمد.
3: يعني أنا بدي
1: تفضل.
3: اولا بدي اعلق عليه انه مجلس النواب باخر جلسه حول 50 مليون دولار الى مجلس الجنوب.
1: صحيح.
3: وهناك 250 مليون دولار من قرض من الاتحاد الاوروبي الى الدوله اللبنانيه لاعاده الاعمار ورفع الانقاض والى ما هنالك، وبالتالي بخطوه واحده في 300 مليون دولار وشرعيات. هلا انا اليوم لا يحق لي ان ابيع المخدرات وأبيض الأموال بعملية مساعدة الناس، يعني كلمة مساعدة الناس لا تبيح أن أسرق المال أو أن آتي بمال يعني غير شرعي لصرفه في لبنان، وهذه تصبح عملية تبييض أموال ولا تصبح عملية مساعدات. في مطلق الأحوال أنا لم أؤكد أنه المبلغ حصل، أنا قلت في حال جاءت الأموال ووزعت سيكون على الدولة اللبنانية أن تواجه مساءلة عربية ودولية. في مطلق الأحوال نعود أيضا، مشكلة حزب الله ليست فقط مع الدولة اللبنانية. تفضل الأستاذ وقال قبل قليل بأنه كانت الزيارة منسقة مع الرئيس نبيه بري، صحيح. لهالسبب هوجم رئيس بلدية النبطية الذي رحب واستقبل رئيس الحكومة، صحيح. هناك وهناك نوع من عدم الاتفاق، أنا لا أقول أن هناك فك للتفاهم استراتيجي بين حزب الله وحركة أمل، ولكن أيضا لحزب الله حساسية كبرى على مجلس الجنوب.

0: الجنوب الذي يديره ويتحكم به الرئيس نبيه بري. حزب الله لا يريد أن يفقد مرجعيته الوحيدة على الأرض في الجنوب، يريد أن يعوض عن فقدان قدرته العسكرية بإيهام الناس أنه قادر، بالإيحاء لهم بأنه في هذه المرحلة قادر على خدمتهم المالية وعلى خدمتهم الاجتماعية. هو أيضا يتعرض لمنافسة كبيرة من الرئيس نبيه بري عبر مجلس الجنوب، من منافسة كبيرة من منطق الدولة من خلال رئيس الحكومة ومن خلال الجيش اللبناني، وهذه كلها أمور تضغط على حزب الله في المرحلة الحالية وإن لم تكن ظاهرة إلى العلن، ولكن عصبية حزب الله في الرد توضح هذه الأمور.
1: أشكركما الكاتب الصحفي.
2: 50 مليون دولار لم يصل منها شيء، الأموال التي يتحدث عنها ضيفك لم يصل منها شيء إلى المواطنين.
1: رح نفتح أستاذ محمد.
2: لم يصل شيء بموضوع الإيواء.
1: أستاذ محمد، على كل بعد ما انصرفت كلها، ولكن طبعا هي بأيدي أمينة، بأيدي الحكومة اللبنانية، هكذا تقول.
2: نعم، وأنا بس دعيني نقطة سريعة.
1: انتهى وقتي.
2: بس نقطة سريعة. أنا نعم فضل. أنا أقول فضل. مرحبا بالمال من أي جهة كانت، أكانت من المملكة العربية السعودية، من قطر، من أي جهة عربية، مشكورة.
1: شكرا لك محمد حمية الكاتب الصحفي، كنت معي من بيروت. كما أشكرك دكتور نوفل داو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما تخرج تظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دول كثيرة حول العالم، في محافظة السويداء السورية الوضع مختلف. السويداء شهدت موجة غضب كبيرة بسبب مسيرة يوم أمس في ذكرى السابع من أكتوبر رفعت الأعلام الإسرائيلية وصور نتنياهو. هذه المسيرة التي نتابع جانبا منها على الشاشة الآن نظمها أتباع حكمة الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، وأثارت استياء شعبيا ورسميا كبيرا. انتهى خارج الصندوق، ألتقيكم بعد لحظات في الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في أيرلندا الشمالية مع الجيش البريطاني.
6: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
5: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
6: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
5: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
6: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
7: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خضر قد يحقق المكاسب وآخر

0: تراجعي في الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال بأن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية، إضافة إلى محطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدم لترامب 5 خطط عسكرية لعمليات كبرى ضد إيران والحوثيين. أعلنت منظمة خبات المعارضة الإيرانية تعرض أحد مقارها في ناحية رزكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة إن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي. قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي اليوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشات العربية. طابت أوقاتكم. العقيدي إلى لندن وتجديد الثقة في دونيس. نجوم النصر والدرعية كيف عادوا من التوقف الدولي. الفرنسي جوليان دومينيكس عاشق الفني الهولندي في محمة مع الخلود لتجاوز القادسية. ومن حي ملف الدار البيضاء إلى الأحساء مدرب للفتح السلامي في أول محمة أمام الأهلي. ستة من نجوم الأخضر في خليج 27 صنعوا في نادي الشباب.

0: السلام عليكم. غادر نواف العقيدي حارس المنتخب السعودي إلى لندن رفقة طبيب المنتخب لعرض إصابته التي تعرض لها أمام الكويت في افتتاح كأس الخليج، وتأتي هذه المغادرة لتحديد حاجته إلى عملية جراحية أو تأهيل بالعلاج الطبيعي. يسعى الجهاز الفني في المنتخب السعودي إلى سرعة تحضير اللاعب قبل المعسكر المقبل في نوفمبر. أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه استمرار المدير الفني جورجيوس دونيس في منصبه مع المنتخب الأول مدربا، وأضاف البيان أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني، ذلك ردا على ما تم تداوله إعلاميا. قاد دونيس الأخضر للتتويج بلقب كأس الخليج بعد غياب طويل بعد التغلب على الإمارات في النهائي في جدة الثلاثاء. عن هذه القصة الإخبارية يلتحق بنا زميلنا نايف ثقيل الصحفي في قسم الرياضة. نايف، مساء الخير، حياك الله.
1: أهلا بتال.
0: كيف كانت رحلة جدة؟
1: عظيمة، كل تفاصيل الحمد لله.
0: أخيرا يعني رافقت المنتخب ببطولة، ها؟
1: 23 سنة بتال.
0: يلا الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله الجاي أكبر
1: إن شاء الله بإذن
0: تكون معهم في كأس آسيا وتجيبون كأس آسيا
1: بإذن الله.
0: اليوم صار في ضجة هائلة على موضوع دونيس، والاتحاد السعودي أصدر بيان. خلينا نتكلم عن البيان أول شيء. قريت البيان؟
1: قريت البيان بالتأكيد بالتال، وخلني في البداية أعلق على التعامل الإعلامي للاتحاد السعودي الجديد. أعتقد أنه تعامل إيجابي جدا، تفاعل بشكل سريع مع البيان، تواصل مع المدافع مباشرة وأبلغه بعدم صحة
0: هدوه
1: بأبلغه بعدم صحة هذه الأخبار، وأنه لا يوجد نهائيا أي نية لتغيير المدرب. أيضا أبلغوا الإدارة الفنية الخاصة بالمنتخبات. بالإضافة بعدها تم إعداد البيان، وأنا أعتقد أنها يعني خطوة إيجابية جدا، وأتمنى أنها تستمر، مع أنه كنت أتمنى أن يظهر يعني المتحدث الرسمي يتحدث بشكل أوضح، وتكون مرحلة الانفتاح مع الإعلام تبدأ بتفعيل المتحدث.
0: هذه خطوة، يعني خلينا نقول خطوة على الطريق. الاتحاد السعودي دائما كان اتحاد صامت، لكن هذه المرة يعني استجاب بسرعة، قدم رواية، صد الرواية للصحافة وقبل ما تطلع شائعات كثير، وصارت روايته هي السائدة. هذا شيء ممتاز يعني إعلاميا وتناول إعلامي ممتاز.
1: ولكن ظهور المتحدث الرسمي مهم جدا، حتى لو كان يعني الاتحاد يرى حرج بسبب كثرة البرامج وحساسية، ممكن يدعو المراسلين الزملاء الإعلاميين، وإحنا نتواجد في موقف الاتحاد ونلتقي بالمتحدث الرسمي. لكل قناة أكيد أسئلة، ولكل قناة مراسلينها لديهم معلومات أيضا إضافية لم تظهر في البيان أصلا.
0: طيب، فيما يخص موضوع مستقبل

0: بس هل تمت مناقشتها اصلا؟
1: بتال يمكن بعد نهاية المونديال كان هناك حديث عن تغييف دونيس، وعادة لما تحضر هذه الأنباء بالتأكيد أن وكلاء المدافعين يبدون بالتسويق لمدافعين.
0: صحيح، خلينا نقول بس نحن في تغطية كأس العالم قلنا أنه في مناقشة وقد لا يستمر.
1: ذكرنا هذا الأمر مباشرة، عرض على الاتحاد السعودي مدافعين، الأول مارتينيز والثاني ديشامب، لكن يعني أنا
0: بعد كأس العالم،
1: بعد كأس العالم مباشرة. ولكن أؤكد لك بتال أن هذه العروض وضعت على الطاولة ولم يتم مناقشتها لأسباب. السبب الأول أنه كان هناك رأي إعطاء المدافع بمهلة، وخصوصا أنها يعني بطولة كأس الخليج، الهدف دائما كان كأس آسيا. والرأي الآخر أو الوضع الآخر هو كان المرحلة الانتقالية ما بين الاتحاد، ما بين اتحاد المسحل واتحاد بدر زيزة، توقفت ملفات كثيرة في ذلك الوقت. ولكن يعني بعد كأس العالم وبعد تولي بدر زيزة كان هناك في اجتماع ما بين مات كروكر وهو المدير الفني وهو اللي يدير جميع الملفات مع دونيس. دونيس عرض على المدافع جميع السلبيات التي لم يتمكن من حلها بسبب ضيق الوقت وخلال مراجعته لأداء المنتخب في 10 سنوات الماضية. واتفق هو ومات على مات أيضا أضاف له بعض السلبيات من وجهة نظره هو ومن خلال متابعته للمنتخب. اتفقوا على عدد كبير من السلبيات في المنتخب السعودي ووضعوا خطة عمل. خطة العمل كانت تنظر لكأس الخليج كمحطة، محطة للإعداد إلى كأس آسيا. هناك محطتين، محطة كأس الخليج في أكتوبر ومحطة كأس ومحطة نوفمبر قبل الدخول في معترك الآسيوي. لم يوضع نهائيا لدونيس معيار تحقيق البطولة، كان المعيار الموجود تحسين الأداء الفني، خلق مجموعة متميزة وتقليص السلبيات اللي موجودة في المنتخب. بعدها تم الاتفاق على خطة العمل، وأعتقد أنه الآن المدافع حقق جزء كبير من ما وعد فيه مات في بغض النظر عن اللقب، نتكلم عن تحسين الأداء الفني.
0: هذا صحيح،
1: حقق جزء كبير وفعليا بتال المدافع وفريقه أخذ راحة مدة 48 ساعة، غدا سيتوجهون وسينتشرون في الملاعب سيتابعون اللاعبين لأن هناك خطة أخرى للإعداد لكأس آسيا. الخطة الجزء الآخر من الخطة، وحسب اطلاعي والتفاصيل اللي أنا اطلعت عليها، دونيس ومات اتفقوا أنه كأس الخليج تعتبر إعداد لمرحلة المجموعات. نوفمبر، مباريات نوفمبر تعتبر إعداد إن شاء الله إذا المنتخب وصل للتصفيات أو المراحل الإقصائية. لذلك سيلاقي أوزباكستان وكوريا الجنوبية كمنتخبات قوية، وهناك أيضا منتخب قد يكون في
0: هذا في الشهر بعد القادم.
1: بعد القادم إذا بعد تبين بتال تفاصيل أكثر عن المجموعة واللاعبين، دونيس يعني اتخذ قراره أنه 23 لاعب من المنتخب السعودي اللي مثلوا في كأس الخليج هم أساس المنتخب ولن يتم تغييرهم. هو الآن يبحث عن 3 أو 4 عناصر إضافية، أيضا يتابع المصابين. ويمكن اليوم الخبر اللي ذكرته بتال، نواف العقيدي ذهب إلى لندن برفقة طبيب المنتخب، هو الآن تحت إشراف المنتخب للتأكد هل يحتاج إلى عملية أم لا. كادش على حجي تم وضع البرنامج من قبل الجهاز الطبي للمنتخب ويتم متابعته من قبل الجهاز الطبي للمنتخب. حسن كادش وأيضا زكريا الآن النقاشات الأخيرة في ما يخص برنامجهم ومتى بيكونون جاهزين.
0: جميل، شكرا نايف على هذه التوضيحات، ومستمرين معك في هذه المتابعة. زميلنا نايف ثقيل الصحفي في العربية. أكدت وسائل إعلام متعددة ومنها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية إلى غياب أي تفاعل لزملاء كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي بالإعجاب أو التعليق مع بيان لاعب النصر الذي نشره على تطبيق انستغرام والذي يقدم فيه وجهة نظره في خلافه مع جورجي جيسوس مدربه في البرتغال. فيما نشرت صحيفة أبولا البرتغالية استطلاعا للرأي شارك فيه أكثر من 25,000 متابع في موقعها الإلكتروني، أشار فيه 70% وأشار فيه 70% من المشاركين بعدم رغبتهم بعودة رونالدو مجددا للمنتخب البرتغالي. أتحول إلى لويس فيلار زميلنا في CNN البرتغالية. لويس مساء الخير، يعني هل وصلت الأمور بين رونالدو وجيسوس والمنتخب البرتغالي إلى طريق مسدود؟ أغلق الباب تماما في وجه رونالدو؟
2: Thank you very much for the invitation.
0: شكرا جزيلا.

0: لاستضافتي. لا أظن ذلك. هنالك صراع كما نرى بين الاتحاد البرتغالي والمدرب جيسوس وكريستيانو رونالدو. لا أحد يريد أن يعلق من قبل الرأي العام من خلال اتخاذ القرار والتخلي عن رونالدو من المنتخب البرتغالي. ولكن في الختام في مرحلة ما هذا ما سيحصل. وبما أن الرأي العام يقف إلى جانب المدرب والاتحاد، رونالدو عمره 41 عاما وأداؤه ما عاد كما كان عليه، بتأكيد المسألة بيولوجية. ولكن في نفس الوقت أسلوب إدارته هو وفريقه للتواصل كان سيئا جدا. الكل في البرتغال على شاشات التلفزيون يسخرون من كريستيانو رونالدو، وهذا سيء لصورته، لأن الصورة التي منحها هي صورة الطفل المدلل الذي لا يتقبل أن يجيب لأي أحد، وهذه الصورة التي يراها فيها الجميع.
1: جميل جميل. لكن يعني هناك ألم في القصة لدى البرتغاليين بشكل عام. لويس يعني رجل بمثل هذه الإنجازات وهذه الثروة التاريخية لكرة بلاده البرتغال، يعني لا يودون أن تكون النهاية بهذا الشكل، على الأقل أن تكون يكون هناك خروج آمن سليم للطرفين، يعني بما فيهم رونالدو. ليست نهاية يعني مفضلة أبدا، نهاية سيئة للغاية لرمز البرتغال الكبير.
0: بكل تأكيد هذه هنا هو المغزى. لا أحد يريد أن يضر بسمعة رونالدو، هو كما ذكرت رمز البرتغال، وهو ربما أشهر الشخص في الإنسانية والعالم والبرتغال. كل العالم يعرف البرتغال عن طريق رونالدو، ولا أحد يريد نهاية مثل هذا. ولكن للأسف الرأي العام يشير إلى أن أن غرور رونالدو ومطالبه الشخصية هي التي تدفعه اتخاذ هذه القرارات السيئة. رونالدو الآن لا يستطيع أن يدرك حدوده وانطباعه عن نفسه والعالم. هنالك فراغ كبير جدا بينه وبين الواقع، ورونالدو غير قادر على أن يدرك بأن وقته ربما انتهى، ربما العامين أو 4 أعوام الماضية، ولا مدرب أو رئيس الاتحاد الكروي يريد أن يتخذ القرار. رونالدو عليه أن يعتزل، عائلته نصحته بالاعتزال، ونصف هيكلتها الاتصالاتية نصحه بالاعتزال. ولكن في الختام رونالدو أصر على الاستمرار، والآن من الواضح للجميع أن أداءه لا يستطيع أو لا يستحق من خلاله البقاء في الفريق. وهنا يكمن الصراع، لأن نرى
1: لويس
0: من
1: إلى من سيقر. عفوا بس على المقاطعة في هذه النقطة، نقطة الاعتزال تحديدا. يعني أنت قلت كان لابد أن يعتزل، الرجل قال في البيان، هو قال في البيان بعد كأس العالم: كنت أريد أن أعتزل لكن رئيس الاتحاد هو من أعادني، رئيس الاتحاد البرتغالي.
0: نعم بكل تأكيد لا أحد أن يستطيع أن يملي على رونالدو ما يفعله. رونالدو عمره 41 عاما، لديه خبرة واسعة، وهو من يقرر متى يعتزل. والاتحاد البرتغالي لم يرغب باعتزاله لأنه علامة تجارية كبيرة جدا وآلة صنع الأموال، وهذا مفيد جدا للأعمال التجارية للاتحاد البرتغالي. أما على صعيد الأداء، فالكل يعرف أنه ليس بأفضل مستواه، سيبلغ 42 عاما في شهر فبراير، وهذا يعني أنه بات في نهاية مسيرته الكروية. ولكن في نفس الوقت هو الذي اتخذ هذا القرار، لأنهم يؤمنون بأنه بينما يستمر رونالدو باللعب فأن صورته ستنمو. ولكن ما يقوله الجميع في البرتغال هو عكس ذلك، هو غروره.
1: طيب الويس في في في يعني في اخبار انباء حتى الان غير رسميه بان رئيس الاتحاد البرتغالي وجيسوس

0: سيكونون في الرياض الأسبوع المقبل لمقابلة رونالدو، هل لديك أي تعليق على ذلك؟
1: الخطوة التالية هي على الأرجح أن الاتحاد البرتغالي سيعاقب رونالدو ربما شهرين، ولن يشارك مع المنتخب البرتغالي لغاية نوفمبر في آخر مباراتين من كأس الأمم الأوروبية، ربما سيعود في شهر مارس لربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية. ولكن ما سمعناه هو أن جيسوس سيحافظ على سلطاته وسيسمح برونالدو للعودة فقط إذا ما وافق على الجلوس على دكة الاحتياط، هذا ما يتوقعه جيسوس منه. وأعتقد بأن البرتغال إذا ما وصلت إلى الشبه النهائي فربما ستكون هذه آخر مباريات رونالدو مع المنتخب البرتغالي، لكن كما قلت من صعب جدا أن ندرك ونعرف من سيبقى أو سيكون صاحب الرأي السيء عند الرأي العام في نهاية مسيرة رونالدو.
0: شكرا انتهى وقتي. شكرا جزيلا لويس فيلار زميلنا في CNN البرتغالية على هذه التوضيحات في أزمة رونالدو والاتحاد البرتغالي. دائما هو قرار التوقف هو أصعب قرار لدى اللاعبين، وهو القرار الأهم، أهم حتى من البداية. وقفة أولى ونعود معكم لنتابع في المرمى. بعد ذلك الدوري يعود بثلاث مباريات، النصر يلقي الدرعية في الأول بارك، ومن ميلا في الدار البيضاء إلى الأحساء، مدرب للفتح السلمي يواجه الأهلي في أول المهام.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: حياكم الله. تنطلق اليوم الجمعة الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات: الخلود أمام القادسية في الرابعة، وخمسين دقيقة الفتح يلاقي الأهلي في الخامسة، وخمسين وخمسين دقيقة والنصر والدرعية في التاسعة مساء. بعد العودة من التوقف الدولي، لاعبون كثر بين النصر والدرعية ذهبوا إلى منتخبات بلادهم، ماذا فعلوا آنذاك؟
1: ستة لاعبين من نادي الدرعية انتشروا في ثلاث قارات لخوض مباريات دولية مع منتخبات بلدانهم. نونيز بقي في آسيا لكنه اتجه شرقا، واجه اليابان، كوريا الجنوبية والهند وديا، شارك في جميعها وأحرز ثلاثة أهداف. الجزائري عادل بولبينا شارك في ثلاث مباريات مع الخضر، أساسيا في واحدة وبديلا في اثنتين، لعب 110 دقائق، أحرز هدفا واحدا ضد بوروندي في تصفيات كأس أفريقيا. نبقى في القارة السمراء، إذ شارك إدريسا جاي في ثلاث مباريات مع السنغال، فاز على إثيوبيا وجزر القمر وتعادل أمام الموزمبيق. شانسل مبيبا قائد الكونغو الديمقراطية خاض مبارتين في التصفيات وحقق فيهما الفوز، كما أحرز هدفا أمام غينيا الاستوائية. وفي أوروبا كان فاسيلي حاضرا في قائمة البوسنة ضمن دور الأمم الأوروبية لكن دون أن يشارك، فيما ارتدى جيميستي إشارة قيادة ألبانيا في المباريات الأربع لبلاده في البطولة. قائمة نادي النصر شهدت ضم الثنائي البرتغالي كريستيانو وجواو فيليكس. رونالدو خلال التوقف المنقضي تصدر العناوين بعد صدامه مع مدربه السابق في نادي النصر جورجي جيسوس. جواو فيليكس شارك في ثلاث مباريات كاملة مع منتخب البحارة، بينما ظهر في عشر دقائق فقط

0: النقاط أمام الدنمارك. كذلك عرف التوقف الدولي مشاركة 5 لاعبين من النصر مع المنتخب السعودي في كأس الخليج التي أقيمت في جدة، وشهدت تتويجهم بالكأس 4 في تاريخ البطولة للأخضر.
1: بتحب أنت إبراهيم غالب وعبد عطيف يلتحقان بنا. إبراهيم حياك الله. غالب حياك الله. عبدو كده وانت راجع من الدولية يعني، وبنسأل غالب بعد شوي، يصير لك مزاج تلعب في النادي ولا أول الأيام مزاجك مو حلو؟
2: بالعكس، إذا جيت من بطولة وكذا بالعكس تكون فرحان وكذا، مو
1: بس تحس كذا السيستم يختلف.
2: أيوه
1: تفصل يعني
2: جمهور الأجواء فهي اختلاف يعني. أول سبحان الله الزخم دائما بطولة زي بطولة خليج مختلف تماما يعني. حتى
1: كل يعني لما تروح منتخب حتى معسكر وترجع للنادي
2: بالضبط بالضبط. وأحيانا العكس ترى، أحيانا العكس يعني مثلا ممكن تجي من بطولات مهمة في الدوري وتكون مباريات ما هي على المستوى اللي في منتخب يعني، خلينا نقول منتخبات يعني تراجع في قارة آسيا، أحيانا يكون الدافعية عندك ما هي عالية يعني، وأحيانا العكس. فاليوم أنت لما تعيش نشوة زي هذه وترجع للدوري أنا أعتقد أنها إيجابية، حتى وضعك في النادي مختلف، أنا بطل وكذا يعني.
1: غالب حدثني عن نفسك. غالب كان وصيف كأس الخليج أخذته أنتم ها؟
3: صحيح نعم.
1: أي نزمت وقت إضافي أظن.
3: وقت إضافي 1-0.
1: أي كيف الوضع لما ترجع من الدولية إلى الدوري مباشرة؟ ما في وقت يعني، ترى المباراة كانت يعني يوم الثلاثاء.
3: صحيح وما في وقت يعني، بس اللاعب يعني بداية الموسم يكون أغلب الوقت يكون جاهز يعني ما في تعب.
1: أتكلم عن مزاج، المزاج اللاعب.
3: المزاج يفرق يعني، مثل ما قال عبدو يعني إذا كنت بطل يعني أنا بكون بيرجع بسرعة للنادي يعني. وتفرق مع اللاعب خاصة في أول مباراة إنه يكون كبطل يعني موجود مع المنتخب.
1: طيب بشكل عام مثل خلينا نقول النصر والدرعية عندهم لعيبة أكثر راحوا.
3: صحيح.
1: وبيرجعون يلعبون اليوم مع بعض. يتغير شوي نظام الفريق ولا ما يتغير؟
3: لا لا ما يتغير نظام الفريق يعني. لاعبين
1: في الملعب. في الملعب أتكلم.
3: إيه نعم في الملعب بس، وبعض المدربين مثلا إذا كان وقت قصير بين البطولتين ما يحرص إنه يشارك لعيبة المنتخب الدوليين، خوف عليهم من الإصابات الإصابات العضلية أكثر شيء.
1: إيه. لعيبة الدوليين غير السعوديين انضموا قبل 3 أيام.
3: إيه.
1: 4 أيام للدرعية وللنصر. الدوليين السعوديين انضموا البارحة.
3: إيه.
1: البارحة ولا اليوم؟ والله.
3: اليوم.
1: اليوم انضموا. إيه. انضموا اليوم ممكن يلعبون؟
2: هو التأثير على الرحلات الطويلة.
1: لا ما في جدة.
2: لا. أتكلم عن جدة. جاي جدة قريب أنا أقول لك.
1: لا لا. أتكلم الحين على السعوديين يلعبون.
2: ما في رحلة طويلة.
1: نتكلم النهائي لعب فيه. لعب فيه عبد الإله ولعب الخيبري 90 دقيقة. هذول الاثنين لعبوا 90 دقيقة.
2: ما ما ما بالعكس انت منتشي اكثر.
1: ممكن يلعبون؟
2: اي ممكن.
1: 24 ساعة؟
2: اي اصلا بطولة اصلا كلها بطولة خليج كانت كل 48 ساعة، لا نتكلم عن نهاية المباراة ما نتكلم عن عودتهم. اليوم لما ترجع انت حتى على المعسكر وانت اصلا في حالة بدنية ممتازة تقدر تلعب. لكن الإشكالية أنا قلت لك إذا لو الحمد لله البطولة كانت في جدة فبالتالي الرحلة قريبة جدا، لكن أحيانا لعيبة دوليين وتكون الرحلة طويلة مثلا أكثر من 12 ساعة ومرهقة صراحة، هنا يخاف المدرب يعني. جميل. يبدأ يشوف حالته البدنية وضعه الطبي كيف يعني، ما يخاطر بعضهم ما يخاطر بعضهم إذا صارت مباراة خلينا نقول بين قوسين يعني تفرق في أو حاسم أو مع منافس مباشر يعني. لذلك انا اقول دائما المفترض انه بعد المباريات او العوده من الفيفا داي انه تكون مباريات ما هي مع المتنافسين مباشره لانها تاثر بشكل كبير يعني.
1: جميل. غالب بوستكا وغلو تعرض لهجمات كبيره يعني منذ مباراه النصر والخليج ثم النصر والعين الخساره القاسيه. المدرب عنده اخطاء حقيقه ولا الجمهور يبالغ؟
3: لا شوف الجمهور كجمهور هو فريق بطل طبيعي انه يطالب نتائج من بدايه الموسم، لكن انا بصراحه ما الوم السيد انجي يعني. اول شيء جاء النصر في وقت قصير ما كان عنده امكان يختار اللعيبه المحترفين اللي يحتاجهم على تكتيكه. اغلب لعيبه النصر اللي كانوا في الفريق سواء محليين او محترفين اجانب يعني يمكن 3 لعيبه اللي هم ساديو وكريستيانو وجواو كانوا مع المنتخب، بس ممكن نقول 6 إلى 7 لعيبة من تشكيلة الفريق الأساسية 11 ما كانت معه في الإعداد يعني. بعد عودتهم من معسكرات كأس العالم كان عنده فترة راحة. نفس الشيء حصل له الحين بكأس الخليج، أكثر من لاعب يعني من اللعيبة الأساسيين غير مصابين يعني ما تمرنوا معه. الفريق تحسه يعاني مثلا من الأداء بداية المباراة، وأنا أتوقع أنه عدم تركيز وهذا يرجع أن الفريق ما عنده اللياقة الكافية أو الكاملة.
1: أنت في صف المدرب؟
3: أنا
1: في صف الانتقادات؟
3: لا بصراحة أنا

0: صف المدرب لانه لسه ما اخذ فرصته، ما اخذ الوقت الكافي يتعرف على اللعيبه كاملين. كانت فتره المباريات قبل توقف كاس الخليج يعني قريبه من بعض.
1: الحين لعب 7 جولات ما تعرف.
0: هي 7 جولات لكن انت عشان تعرف فريقك تحتاج حتى الاصابات اللي اثرت على النصر، يعني اكثر من لاعب مهم في الفريق اكثر من اصابه حصل عليها الفريق، لعيبه لسه في العلاج ما رجعوا. فانا اعتقد ان المدرب يعني يحتاج وقت اكثر. يعني
1: ابغى اسمع رايك يا عبدو في جاز، ما بقى عندي وقت، بس تعليق على كلام غالب. هو عنده قرارات يستمر في الخطا، يعني في لعيبه يقدموا شيء ضعيف ويستمر يلعبهم، هذا رأي الجمهور يعني. خلينا نقول
2: الخيارات محدودة، خلينا نتكلم بصراحة. يعني أنت اليوم لما غاب كومان ما قدرت تعوضه ولا صعب. غاب كومان بديله أيمن، غاب أيمن
1: حتى أيمن أصيب،
2: فهنا أنت هنا في ظروفه صعبة. أيضا فأنا ما زلت أتكلم عن الصداع اللي في جاء لا ظهرة وما لا ظهرة، فبالتالي هذا
1: حلم. أنت في صف المدرب أيضا
2: 100%؟ أنا في صف بستقوله 100%، لكن الضغط الكبير من النتائج اللي محققها خيسوس، انك بطل دوري زي ما ذكر ابراهيم، انه خيسوس في اول 11 او 12 جوله في الموسم الماضي بدون اي يعني تعثر، فهذا يزيد. الحين انا اعتقد بين قوسين في فرق كبير بين بروزوفيتش وغوستافو، يعني في انا بالنسبه لي في فرق كبير.
1: جميل.
2: هذا اثر على المستوى الفني. فمع شوف النصر ترى غياب واحد زي جواو او كومان او احد من المدافعين يؤثر.
1: جميل. ترى قلت بوستكوغلو اليوم كويس. ما قلت كم مره مدرب عليها؟
2: لا تمرنت على هذه.
1: طيب المغربي جمال السلامي واحد من اهم اللاعبين في تاريخ المغرب، تعاقد معه الفتح كمدرب بعد انهاء الارتباط مع السعودي خالد العطوي. اول مهمه اليوم امام فريق اهلي جده.
3: درب ميلا أو ميلان في الدار البيضاء، هنا أبصر جمال السلامي النور في أكتوبر من عام 70. بدأ ركل الكرة في حي الإنارة، لفت الأنظار وارتدى قميص جمعية لحليب الذي تحول مسماه لاحقا إلى الأولمبيك البيضاوي. حافظ على تفوقه الدراسي إلى جانب تألقه الرياضي بفضل دعم عائلته، ونال الشهادة الجامعية في شعبة العلوم. السلامي كان أحد عناصر الجيل الذهبي لناديها، لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة وثلاثة ألقاب متتالية في البطولة العربية. لاحقاً كرر التميز مع الرجاء ونال دوري أبطال أفريقيا 97. احترف مع بشكتاش التركي ثم اختتم مسيرته في 2004 مع المغرب الفاسي. دولياً ظهر مع المغرب في مونديال فرنسا وشارك بديلاً ضد اسكتلندا في سانت إتيان. في سن 33 انطلقت مسيرته التدريبية، قاد عدة فرق مغربية متوجاً مع الرجاء بالدوري، وحل وصيفاً معه أيضاً إلى جانب مركز ثاني مع الفتح الرباطي. أشرف على منتخب المغرب تحت 17 عاماً ثم تحت 20 عاماً، ونجح بنيل لقب أفريقيا للاعبين المحليين مع أسود الأطلس. في يونيو 2024 تعاقد معه الاتحاد الأردني فحل وصيفاً في كأس آسيا وكأس العرب، ثم تأهل إلى كأس العالم وغادر منصبه بعد المشاركة التاريخية للنشامة في الولايات المتحدة.
1: اهلا اذن بجمال السلامي في الدوري السعودي في دوري روشن. مصطفى حجي زميله جمال السلامي في كاس العالم 98 يلتحق بنا، صديقنا الدائم في البرنامج. حجي مساء الخير، حياك الله، توحشناك يا كابتن.
4: كابتن كيف حالك؟
1: كابتن سمعتني في في في في يعني ارحب بك مجددا، يبدو انك ما سمعتني، وخلينا نبدا معك مباشره. سلامي زميلك في المنتخب، واعتقد ايضا كان قريب منك كمدرب، ما عملتوا مع بعض بس قريب منك. حدثني عن جمال السلامي ك يعني منهجيه، كطريقه عمل، يعني كل شيء عن جمال السلامي كمدرب.
4: كابتن بطل، happy to see you.
5: يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى كابتن بطل، وبكل صراحة أنا لعبت مع سلمي كثيرا لعوام طويلة في المنتخب المغربي كلاعب، نفسه كمدرب يحب الانضباط ويحب العمل

0: الجاد، وكنت أتابعه مع المنتخب الوطني بكل صراحة مع منتخب المغرب كمدرب، ومدرب قوي جدا، يحب يلعب بثلاثة مدافعين أو في قلب الدفاع، والاثنين من اللاعبين المبدعين خلف المهاجم أو صانع الألعاب. فهو يحب الانضباط ويحب العمل الجاد في الفريق، وهو تكتيكيا هو جيد، ولكن هو يأتي إلى الفريق ليبدأ مشروع، ويأتي كما قلت ليؤسس مشروع ويبني الفريق على مدى أعوام، وإشراك أيضا اللاعبين الشباب، ويحب أن يخلط بين اللاعبين أصحاب الخبرة ومع الشباب. ولكن هو شخص لطيف، وكما قلت هو يحب الانضباط.
1: جميل.
0: ودائما يركز على الانضباط. يحب أن يكون اللاعب ملتزما وأن يعمل كل الفريق بكل جد،
1: واضح،
0: ويبني خطوة خطوة ليحقق فريق كبير في النهاية.
1: جميل كابتن، نقدر نقول أنه سلمي يعني يحب أن يلعب بثلاثة ستة واحد، بغض النظر عن توزيعات الستة الوسط، هو يلعب ثلاثة ستة واحد.
0: ربما نعم، ولكن هو دائما يحب أن يكون لديه اثنين من اللاعبين المبدعين وصانع الألعاب خلف المهاجم، ولكن الثلاثة في الخلف. وأنا أتابعه دائما كما حصل مع الأردن، اللعب بثلاثة مدافعين، المدافعين أقوياء، وأربعة لاعبين وسط، لا يحب أن يترك المساحات للفريق الخصم، وكما قلت دائما اثنين من اللاعبين المبدعين خلف المهاجم.
1: جميل، خلينا نتكلم عن كابتن، كلمني عن الانضباطية عند السليمي، كلمني عن هل هو من المدربين اللي يحتاج وقت طويل لتظهر نتائج عمله، ام انه يعني يستطيع او تستطيع بصماته ان تظهر بسرعة؟
0: كما قلت كابتن بتال، هو يحب الانضباط، ويحب أن يتكيف مع مرور الوقت مع اللاعبين لكي ينضبط اللاعبين واتباع منهجيته، والأمر يعتمد دائما على عامل الوقت والجلسات التدريبية. ولكن أنا طال الفوز سيستغرق بعض الوقت لتحقيق النتائج الجيدة، وكما قلت هو يحب بشكل كبير أن يبني مشروع مع الفريق وبناء فريق خطوة خطوة، ويحب إشراك اللاعبين الشباب إلى جانب أصحاب الخبرة. ربما سيستغرق له الأمر بعض الوقت لتحقيق النتائج.
1: شكرا مصطفى حجي المدرب المغربي الكبير واللاعب الكبير، شكرا، ننتظرك في الرياض كابتن. إبراهيم كلنا تابعنا طبعا، عبدو تابعنا، بسلمي على الأقل خلينا نقول منتخب الأردن الفترة الأخيرة في كأس العرب، في تصفيات كأس العالم، والأداء الجميل وكأس آسيا، كيف تشوفها؟
2: أنا أشوف صراحة اختيار موفق لإدارة الفتح، مدرب مناسب. المدرب يعني ما عنده دائما أو ما يبحث عن العناصر اللي اختاره، يقدر يلعب بأي فريق عنده، ما عنده متطلبات كثيرة. الفتح فريق بعد أول سبع جولات محقق ولا انتصار، فبالتالي ما أعتقد أنه راح يكون عليه ضغط عالي، خاصة أنه نادر ما نشوف تغيير المدربين في التوقف الأول، فعنده وقت كافي. المطلوب منه أنه يحافظ بس على النتائج الإيجابية، حرص على البقاء الفريق في منتصف الترتيب لنهاية الموسم، فأعتقد أنه راح يعمل بغير ضغط يعني، وخاصة مناسب للفتح، لأن المدرب يعتمد على تشكيلة، أو مثل ما قال كابتن مصطفى أنه ممكن يبدأ 3-6-1 أو يلعب على 3-4-2-1، بس هو أنا أشوفه دائما يعتمد على في الدفاع، خاصة على تشكيلة 5-4-1. مدرب عنده تحولات جيدة، الفتح يملك باتنا، يملك لوكاس، يعني ممكن أنه ينجح مع الفريق أتوقع.
1: جميل، نقدر نقول سلمي يتبع طريقة اليوفي القديمة، أو مش قديمة جدا طبعا، في وسطية اللي هي 3-6-1، بغض النظر عن تشكيلات الستة، أنت تحب تشكل الستة تقسمهم، بس هم ستة، يعني اثنين خلف المهاجم، في ثلاثة ورا، في

0: محور. المهم إيه. انهم هي ام الوسط سته. هل الفتح قادر انه يلعبها؟
1: شوف هو ميزه جمال انه يبني على المدربين السابقين اذا كانت النتائج ايجابيه، وهذا حصل مع منتخب الاردن، ما غير في الطريقه
0: معموتة.
1: اي نعم ما غير في الطريقه يعني بشكل، ولا حتى غير في الاسلوب بشكل كثير، لكن هو عنده النزعه الهجوميه اكثر، لكنه زي ما ذكر الكابتن موسى انه يامن في البدايه بعدين يروح يذهب الى العامل
0: هو يعتمد تقريبا على الهجوم على اثنين اللي خلف المهاجم،
1: هو يلعب
0: يعتمد في الدفاع الثلاثه
1: واربعه
0: يلعب. هل الفتح عنده الامكانيات هذه الفرديه؟
1: هو حيجي طبعا عامل الوقت مهم جدا، حيجي حيشوف العناصر
0: اللي عنده. لا اتكلم عليك انت تشوف ان عندهم الامكانيات؟
1: لا اعتقد انه الفتح اغلب لعيبته سرعات وتحولات، مش اللاعبين اثنين اللي يديرون لك المنظومه خلف المهاجم، يعني مثل ما علوان مثلا في الاردن او غيره، يعني فما عندهم اللاعبين اثنين، فيا دوب تحصل 10 واحد خاصه بعد رحيل الارجنتين الموسم الماضي، ما يا دوب تحصل 10 واحد في الفتح، فاثنين انا اعتقد انه انا ممكن اروح يمكن انه يلعب بثلاثة خمسة اثنين، يعني يضيف مهاجم ثاني باتنا يعطيه حريه اكثر، لان باتنا في طرف مع الظهير اعتقد انه حيزج بباتنا ويعطيه حريه بعدم الرجوع او بذل مجهود للدفاعين.
0: المباراه بتكون سهله للاهلي مع التغيير الجديد للفتح؟
2: لا ابدا، الفتح دائما يكون خصم عند الاهلي حتى في افضل حالات الاهلي. الاهلي ما هو من الفرق اللي بدا ممتاز في الدوري، يعني فريق يفوز مباراه بس يتعثر مباراه صعب انه يرجع للمباراه أو يرجع نشوة الفوز. شفنا هذا الموسم تعثر مباراتين ورا بعض في الدوري حتى في المسابقات الخارجية. فالفتح أنا أشوفه حتى في أسوأ حالاته دائما ما يكون يعني عقدة صعبة للأهلي.
0: إيش مشكلة الأهلي؟
2: مشكلة الأهلي أتوقع أنا زازت مصر عليها، يعني غياب محرز وكيسيه، يعني دائما تحتاج لعبة الخبرة في الفريق مو بس في داخل الملعب. أحيانا لما تنهزم الفريق تحتاج اللاعب اللي يرجع اللعيبة للمباراة اللي بعدها يحضرهم. فاتوقع الاهلي يعني ما عنده اللاعبين الموجودين في هذا الفريق.
0: ايش مشكله الاهلي عبد؟
1: تنظيم الدفاعي.
0: تنظيم الدفاعي
1: من 3 سنوات تنظيم الدفاعي. نعم بس لا الجمهور في الغالب كان يشيله ويغطي على العيوب هذه بشكل كبير، واحيانا تصديات مندي، وايضا خبره انا اعتقد ابينيز وامكانياته
0: بس حتى ابينيز مش ابينيز اللي جاء اول بدايته. ايش مش ابينيز الاسيويه الاولى على الاقل،
1: لكنه يبقى فارق عن البقيه، يعني هو يعني اللي اذا انت تقول والله ابغى صحها ابغى واحد يشيل الحمل هذا ولا اللعب هذا وابينيز ما في غيره، وحتى على مستوى البناء الهجمه هو ابينيز يبقى ابينيز، يعني البقيه لا في في في مشاكل كبيره، واللي يرجع للاهداف انا لو احلل الاهداف الاهلي في مشاكل ما بين ادميرال واحيانا اللي معي يعني المسافات اللي يتركونها، تنظيم دفاعي لا يرتكبها، وشفت انا ادميرال حتى في التوقف الدولي والناس يعني يمكن هاجموا وكذا سحبها المدرب بين الشوطين امام الايطالي، عرف العله يعني بسرعه. مع انه كان كابتن بين قوسين كان كابتن.
0: شفت انا المباراه تابعتها.
1: ما عاد لعب. شكله اسمع كلامي.
0: ولعب ركنيه حلوه راسه. براسها
1: وهذه قوته اصلا هو هو هو هو ميزته في الحاله البدنيه غير ما
0: غالب ترى عبده اذا حط لاعب في راسه خلاص. ما يترك لين ينهي عقده
1: لا الموضوع فني بس بحث فني
0: طيب الفرنسي جوليان دومينيكز رسام اللوحات الزيتيه الليله في مواجهه دفاعات القادسيه.
3: جنوب شرق فرنسا وتحديدا في مدينة أرل التي تقع على ضفاف نهر الرون ولد المهاجم الفرنسي جوليان دومينغيز صاحب 30 عاما، يملك شهادة في علم المعادن كما لديه هواية خاصة في الرسم واللوحات الزيتية لأنه تعلق كثيرا بتاريخ مدينته التي عاش فيها الرسام الهولندي الشهير فيسنت فان غوخ عاما ونصف من القرن 19. جوليان الذي لا يملك الكثير من المتابعين في حسابه على انستغرام بخلاف زوجته ومواطنته كورلا ميدي يفضل إبقاء حياته الخاصة بعيدا عن وسائل الإعلام ولديهما بنت بعمر 3 سنوات تدعى بيلي. دومينغيز لم يعرف في مسيرته كلاعب شهرة كبيرة في فرنسا، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في 2016 كادت تنهي مسيرته الكروية. بعيدا عن كرة القدم يمارس رياضة كرة السلة ويهوى الرياضات الجبلية بالإضافة لألعاب الفيديو. جوليان يحب السفر كثيرا مع زوجته كورا ويهتم بعالم الأزياء والموضة ويقضي أيام عطلته في

0: الاستمتاع بأجواء البحر والكرة لا تفارق قدميه. المهاجم الفرنسي الذي يقارب طوله 1.90 متر يجيد الحركات الأكروباتية وهي الطريقة المفضلة في الاحتفال بأهدافه.
1: ما شاء الله 190 ويتقلب بهذا الشكل.
2: ما شاء الله
1: يعني قصار لعيبه الجمباز كلهم قصار. ما شاء الله 190 صعب. ها تبعد دومينيكس
2: في بعض المباريات.
1: لفت نظرك؟
2: ايه يعني
1: جيد.
2: يعتبر جيد صراحه مع الموجودين المهاجمين الموجودين والمجهود البدني اللي يبذله صراحه ما شاء الله كبير في المباراه. يعني حركه مستمره صراحه في الضغط على المدافعين يعني
1: غالب. للحين انت عند ترشيحك للقادسيه انا واحد من المرشحين للقب.
2: نعم
1: اول جوله قلت لي مرشح
3: صراحه وما زلت ارشح قادسيه.
1: ايه رغم انه الفريق يعني شويه فيه تارجح احيانا.
3: هو الفريق فيه تارجح كثير لان المدرب من العام يعني ما اعتمد على اكثر من لاعب. ممكن هذه السنه شفنا القادسيه بدا يعتمد على اللاعبين المحليين خاصه في الشوط الثاني. لكن الفريق انا اشوف انه يقدر ينافس لاخر الجوله.
1: ينافس على اللقب؟
3: يقدر ينافس على
1: ولا مراكز متقدمة؟
3: لا العام ما كان عنده البديل الجاهز أو البدلاء الجاهزين أكثر من لاعب. لو شفنا العام القادسية إلى السنة هذه يلعب بدون وسط أيمن يعني يعتمد على محمد أبو الشامات دائما في الطرف الأيمن.
1: جميل. لو قلنا عبد القادسية مرشح للقب لو فعل كذا وش فعل؟
2: لو وجد حلين لجانب ناتشو دافعين اثنين عنده نقطة ضعف واضح وروجرز واضح انه قاعد يعاني فيه منها بشكل كبير فاحيانا يستعين بياسر فهذا المكانين مزعجة له. وما واضف الى ذلك لا قدر الله في حال غياب الحارس الاساسي زي ما حصل امام الاتحاد حيخسر نقاط كثيرة وانا متاكد لو كان حارسه موجود امام الاتحاد لن يخسر.
1: يعني معنى يعني المباراة ما كانت فيها اهداف كثيرة
2: بس الهدف كان لو كان موجود ما كان حي فمع احترام لأحمد الكسار لكن أنا أعتقد أنه هذه الثلاث مراكز في حال غياب الحارس القادسية يضعف بشكل كبير الحارس الأساسي لأن الجاب كبير بينه وبين الاحتياطي. والشيء الثاني الاثنين اللي بجانب ناتشو مسببين صداع ناتشو أصلا هم الاثنين اللي جنبه مسببين إيه والله فعلا فما يدري يوجه لليمين يوجه اليسار فمتعبين شوي. وأتوقع أنه حاس بالنقطة هذه وذاك يحاول يغير أحيانا بعض الأفكار عنده لكن الحالة الدفاعية ما عنده بدائل كثيرة.
1: جميل. الحقيقة الخلود يقدم مستويات أيضا رائعة ونسجل إيجابي بالخلود هالسنة فريق كويس. خلينا نختم حديثنا عن الدوري بعودته ونروح للأخضر في كأس الخليج. فقط عندنا بس تنبيه أو التقاطة صحفية 6 من لاعبي من نجوم الأخضر في خليج 27 الذين حققوا هذا اللقب بعد غياب أكثر من 20 عاما صنعوا في نادي الشباب.
4: يرفع محمد العويس أول كأس للمنتخب السعودي منذ 23 عاما. قائد الأخضر هو واحد من 6 ضمتهم قائمة دونيس وكانت بدايتهم الكروية في مدرسة نادي الشباب. العويس كان أمامه 2 يعرفان حي الصحافة بالرياض جيدا حسان تنبكتي ومتعب الحربي. تزامل هذان الشابان في الشباب بدءا من الناشئين وحتى الفريق الأول وكان معهما عدد من اللاعبين الذين نجحوا في تمثيل المنتخب مثل علي مجرشي لاعب الأهلي. في خط الوسط يحضر عبد الله الخيبري احد مخرجات نادي الشباب وان كان يكبر ثنائي الدفاع بثلاث سنوات لكنه برز مع الفريق الاول مبكرا حين اعتمد عليه السعودي سامي الجابر في 2017 ودخل امام الخليج في لقاء انتهى بهدف لمثله. المهاجم عبد الله الحمدان احد ابرز مخرجات الابيض العاصمي في السنوات الاخيره بدا معه من درجه البراعم وحتى الفريق الاول ووصل معه الى المنتخب السعودي قبل ان يغادره باتجاه الهلال ثم النصر. كما ان زميلهم الحارس الاحتياطي حامد الشنقيطي كان من ابرز مخرجات الفريق في السنوات الاخيره. بقية لاعبي المنتخب السعودي تأسسوا في أندية مختلفة داخل البلاد باستثناء مختار علي الذي بدأ مع تشيلسي الإنجليزي لكن أفضل لاعبي البطولة همام الهمامي كان له خط مختلف

0: بدأ في أستراليا حين كان والده فيها للدراسة قبل أن ينضم إلى أكاديمية ويست هام في لندن تحت 14 عاما قبل تجربة في تشيك مع سلافيا براغ، ثم انضم إلى الاتحاد في جدة. محمد القناص، العربية.
1: طب احنا نقول وين يلعبون الآن؟ كلهم معروفين، بس يهمنا التأسيس، لأنه التأسيس يعني أنه في عمل ممتاز في الأندية. تخيل أن الشباب اللي الآن في حالة يرثى لها كفريق، هو مؤسس هالمجموعة من اللاعبين، واللاعب اللي لعب كرة القدم يعرف وش معنى تأسيس. تأسيس غير انك تشتري لاعب جاهز،
2: صحيح.
1: تأسيس تتعب كثير، يعني تتعب، صحيح. هو القاعدة
2: تقرير.
1: انت اليوم بطلعك من التحليل واقول لك،
2: خلينا وش يعطيك
1: كشبابي
2: تقرير جميل ويعطي الشبابيين خارطة الطريق.
1: انت كشبابي ايش يعني لك هذا؟
2: شوف،
1: انه ستة من اللي جابوا كاس خليج بعد 23 سنة
2: يعطي
1: مؤسسين في نادي الشباب،
2: يعطي خارطة الطريق للشبابيين. مثال، شوف تاريخ الشباب، لو تجي تاريخ الشباب مبني على مصنعة، وهذا الكلام قلته سابقا وعيده، والآن بدأت يعني هذا التقرير يمكن في تثبيت لكلامي، إنه الشباب
1: دليل.
2: أنت بين فكين، بين النصر وبين فك الهلال، أنت بقادر تجابههم ماليا أو تتماشى معهم ماليا، فعندك خيار اللي هو المصنع. وقلنا مدارس هي ثنتين، يعني أنك مدارس مثل مانشستر وباريس وتشيلسي، أو أنك تكون مثل دورتموند وآياكس الشباب أقرب للنموذج الثاني اللي هو دورتموند. ممكن تكون ميكس، الشباب ممكن يكون ميكس مثل برشلونة بين لاماسيا وبين القوة المالية. لذلك الشباب التقرير هذا هو خارطة الطريق لهم، اهتم في المصنع. تاريخك وخلينا نقول ومنهجك ونجاحاتك كلها بنيت أو كانت من المنبع، من المصنع اللي أنت اعتمدت عليه على سنوات كثيرة. في حال أنك تريد أيضا استثمار، لا مانع أنك أيضا تستثمر في عقود اللاعبين، لكن بشرط أن يكون البديل جاهز من المدرسة،
1: ما تخل بالفريق،
2: صحيح، وأن يكون البديل جاهز. يعني أنت اليوم، أنا بستثمر مثلا مثال زي صفقة متعب، يكون بديلي في الظهير الأيسر 1 و2 أنا معدة مسبقا للصعود. وهذا اللي كان، لذلك لماذا أنا شهادتي في الأمير خالد بن سعد غير البقية، هو يعمل لها بهذه الطريقة، وليش ما يستفاد منه ويتم نمذجة هذا المشروع مرة أخرى مع الإمكانيات الموجودة. والشباب موقع ترى مميز جدا، أنك ويسهل عليك هذه المنهجية، هذا تقريبا.
1: لا، الآن الشباب ممكن ينجح أكثر في هذا المشروع، تعرف ليش؟ لأنه النصر والهلال خرجوا من هذا خط الإنتاج، هذا ما عندهم خط إنتاج،
2: بالضبط.
1: فهم تركين لك هالمساحة، استغلها.
2: والشباب ترك للفتح،
1: املها أنت في العاصمة لوحدك، تقدر تملها. يعني مثلا خلينا نقول، مثلا غالب في المنتخب كان كثير تلقاهم، مو في المنتخب، في الدوري كثير تلقاهم يلعبون في أندية أخرى، بس أساسهم في نادي الأهلي تحديدا. كنا في سنوات طويلة نشوف أنه لعيبة منتشرين في الدوري بس أساسهم الأهلي، وفي فترة كنا نشوف لعيبة كثيرة يلعبون في الدوري بس أساسهم القادسية. يعني هالثلاث أندية والشباب الآن هو اللي صار ينتج ويأخذ،
2: والاتفاق توقع.
1: بس انتهت، ليش ما عند فيه تأسيس؟ أنا أهتم بهذا الموضوع وأطرح أكثر من مرة، لأننا مقبلين على كأس العالم 2034 تستضيف السعودية، وهذا أيضا المسؤولين يولون اهتمام كبير، وفي مشاريع قادمة على هذا النهج، يعني في هذا الموضوع. ف ليش ما صارت الأندية الكبيرة تهتم بالتأسيس؟ الشباب متراجع، والمنتخب ستة، يعني أكثر من نصف الأساسيين طلعوا من عندك. ليش ما صارت الأندية الكبيرة تهتم بالتأسيس؟
3: أنا أعتقد أن أكثر مشاكل الأندية الكبيرة أو حتى الأندية في الدوري السعودي ما صارت تعتمد على الفئات السنية. ممكن السبب يكون وجود 8 محترفين، الأندية صار عندها فكرة أنه 3 لاعبة سعوديين مواطنين، يعني إذا ما كان عندي اللاعب في النادي أقدر أشتري لاعب لاعبين على حسب إمكانيات اللي عندي. فهذا الشيء أنا أشوف أثر على الفئات السنية في جميع الأندية في السعودية، يعني هذا يكون ممكن سبب. لكن أنا أشوف كل الفرق اللي تعتمد على الفئات السنية دائما، يعني بعد 3-4 سنوات الفريق الأول يعني يطعم بأكثر من لاعب منهم، يكون غير عن اللاعب اللي مثلا جلب بالنادي آخر.
1: أنت جيت للنصر بس بالنادي ثاني، بس تأسست في النصر ناشئين.
3: إيه نعم، ناشئين.
1: جيت النصر ناشئين، صفقة ناشئين.
3: صفقة ناشئين، بس تأسيسه كان في نادي النصر، وهذا الشيء اللي فرق معي يعني
1: كثير. عبدو، زرت الشباب قريبا؟ من زمان ما رحت، ها؟
2: لا، من زمان رحت.
1: نفس المصنع زي ما قلت أنت، أدواته موجودة، الملاعب موجودة اللي كانت موجودة سابقا؟
2: انا احبط في رحله مره من المرات رحت واحبط صراحه احباط كبير جدا صراحه بحكم اني كنت معايشه يعني في فتره تدريب معين احبط صراحه وتوقعت وتنبأت بالنتائج اللي حاصله الان وحتى ارسلت رسائل واضحه كانت وكبيره وحتى في بعض
1: شفت الملاعب من نفسها

0: إحمال فيها؟
1: في أول شيء كبنية تحتية مش، لكن خلينا نتكلم على الأدوات، التجهيز، صقل اللاعبين، اختيار اللاعبين.
0: المدربين كانوا كافيين عددهم؟
1: ما كانوا، ما هم مدربين
0: متاحين. يعني أنت على أيامك مثلا كان عندكم الظهر ثلاثة مدربين براعم، ثلاثة مدربين
1: وعلى مستوى عالي،
0: ناشئين شباب.
1: نوعية المدربين هي كان عندي عليها أكثر علامة استفهام صراحة، لأن عرفت أنه ما في القريب العاجل، يعني حتى لما يعني ذكر لي اسم أكثر من اسم أنه حيكون في الفريق الأول، قلت لا تأملون كثير، يعني بصريح العبارة قلتها كذا، لأن يعني بناء على معطيات معينة وكذا النظرة الفنية، أن قلت ما حيكون في يعني زخم مواهب قريبة للفريق الأول، يعني بدأ في الشباب يعاني، ولكن يعني آخر مواهب أنا أعتقد أنه حسان تنبكتي هو الخسارة الكبيرة، ولم يعوض. واللي شفته أنا على الفترة الماضية ما كان في أي بوادر أنه في نجم قادم. هذا أنا أعتقد أنه التأسيس، هذا الكلام ترى من أكثر من تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، فكان أنا بالنسبة لي كان محبط بشكل كبير صراحة، وفقدان القدرة المالية عرفت أن الشباب حيعاني، وكنت محذر أنه الآن حيأتي نادي العلا، وحيأتي نادي نيوم، وحيأتي نادي الدرعية، وحيأتي، فالشباب وضعوا في خطر صراحة. اللي أخذوا منهجية الشباب واحد منهم الفتح، واستقر يعني أنه بدأ يصدر لاعبين كثير، أو أندية الشرقية بشكل عام، الشباب ضاع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأصبح وضعه مترنح إذا لم يتعدى.
0: هل يحتاج عبده الشباب رأفة بتاريخه وبهذه الخدمات التي قدمها، هو يمكن ما عاد يقدر يقدم الآن زي هذولي، هل يحتاج إلى أنه فعلا تعاد مدرسته من بقرار من خارج النادي؟
1: لا هو ما من خارج النادي، ما
0: يعني أنا أقول أنه مثلا وزارة الرياضة، الاتحاد السعودي يساهمون في عودتها،
1: ممكن من ناحية الخصخصة هذا حل جدا ممتاز، أنه حيقوي الجانب المركز المالي لنادي الشباب، لكن كفي الأخير لابد أن تعمل. أنا لازلت أأمل أن الشباب النجاح في مصنعه.
0: من أهم لاعب إبراهيم تأسس في الشباب في التاريخ؟
2: أهم لاعب هذا فوز صالح العبد صراحة، بس أنا أشوف والله صراحة الشباب
0: عطنا مدرسة ثلاثة
2: يعني عشان نقول الشباب سواء في الدولة أو في المنتخب.
0: ما بقى وقت، ثلاثة بقي، 20 ثانية، أعطي ثلاثة.
2: أعطيك ثلاثة؟
0: إيه،
2: سعيد، فهد، عبدو،
1: فؤاد أنور، الرزقان، الاسماء، واكد، الخطران، المرزوق، وانا بقعد شريحه طويله صراحه.
0: كلهم تاسسوا الشباب
1: جد.
0: انا بقى شكرا غالب. همام الهمام، لقطه ختام.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الطيران الحربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوب تعز، وقوات العمالقة تنزع ألغاما حوثية من مديرية ذوباب. ترامب يستبعد مهاجمة طهران قبل الانتخابات، ووزارة الخزانة تفرض عقوبات على سفن ضمن أسطول الظل الإيراني. بعد انتشار طويل شاركت خلاله بحرب إيران، حاملة الطائرة الأمريكية أبراهام لينكولن تعود للولايات المتحدة. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم، وويتكوف وكوشنر يعرضان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته لاعتماد الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، ويصف معارضيه بالأعداء. ونبدأ مشاهدينا من أهم التطورات على الجبهات اليمنية، حيث تواصل القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي شن خلال الليل غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الشميتين الجنوبي تعز. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: حوثي بالفشل وزرعة كمية الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهنا كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وقد أضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. معنا من الرياض

0: المحلل السياسي اليمني مانع المطري، اهلا وسهلا بك سيد مانع. اذا سيد مانع، شهدنا يعني العديد من الضربات على مخازن الاسلحه الحوثيه وعلى مراكز استراتيجيه للذخائر. ماذا اليوم عن قدره الحوثي على مواصله هذه العمليات العسكريه، عمليات الاستنزاف هاته؟ ماذا عن الامدادات الايرانيه؟ هل ما زالت تصل الى الحوثي بنفس الوتيره ام انه استطاع بناء يعني قدرات محليه تجعل في غنى عن الإمدادات الإيرانية في هذه المرحلة؟
1: صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة أن إيران عملت على نقل كم هائل من الأسلحة ومن الذخائر وأيضا من التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر، حتى الذخائر التقليدية العادية المتعلقة بالبنادق والمدفعية. كان هناك بنية تحتية نسبية أنشأتها الدولة، وعندما سيطر الحوثي على صنعاء وعلى كثير من المحافظات سيطر على هذه المؤسسات وعلى هذه المصانع، وأتت إيران بخبرائها وطوروها بشكل كبير، وبالتالي يستطيع أن يحقق شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي من الذخائر الخاصة بالحروب التقليدية أو بالأسلحة التقليدية العادية. لكن فيما يتعلق بالصواريخ ايضا قامت بنقل ورش تصنيع كما كانت تفعل لكثير من اذرعها في المنطقه، لكن فيما يتعلق بالحوثي لان المساحه اكبر ولان سيطره الحوثي كانت اقوى على المناطق التي يسيطر عليها ولان الامكانات لديه اكبر نتيجه لانه لا يقوم باي التزامات تجاه المجتمع مقابل الايرادات التي يتحصل عليها، استطاعت ان تبني بنية تصنيعية كبيرة. طيب. إضافة إلى امتلاكه أو سيطرته على جزء كبير من الشريط الساحلي الغربي في البحر الأحمر وموانئ مهمة مثل ميناء الحديدة والصريف ورأس عيسى وشبكة العلاقات التي سهلت إيران بناءها للحوثي مع الجماعات الإرهابية في القرن الإفريقي مثل حركة الشباب الصومالي. ساعدت في أن تصل الأجهزة الدقيقة وأجهزة التوجيه والأجهزة التي ذات الاستخدام المزدوج إلى الحوثي، وبالتالي لديه ترسانة عسكرية كبيرة. إضافة إلى أن إيران الآن هي تراهن على الحوثي أنها الورقة الأخيرة الرابحة في يدها، وبالتالي ستبذل كل ما في سعها لإمداد الحوثي بالأسلحة وما يحتاج إليه ليستمر في حربه التي يخوضها.
0: طيب، أمام هذا يعني المحاولات الإسناد الإيراني في ظل هذا الحصار أيضا الذي تقوم به القوات الحكومية تجاه الحوثيين في الفترة الأخيرة ضمن عملية فجر اليمن، اليوم ماذا عن الخطر الأكبر الذي يواجه القوات الحكومية ضمن عملية أو هذه العملية؟ هل أنها تنشغل بالتقدم السريع وتترك خلفها جيوب تسهل على الحوثيين إعادة يعني التموضع في هذه المناطق، أم ماذا بالتحديد؟
1: أنا أعتقد أن هناك قضيتين رئيسية يجب أن تكون في ذات اهتمام رئيسي. الأولى أن الحكومة اليمنية بإمكانتها الحالية لا تستطيع بمفردها أن تمنع تهريب الأسلحة وتزويد أو قطع خطوط الإمداد الخاصة بالميليشيات الحوثية القادمة من إيران ومن شبكات التهريب الخاصة به، إن لم يكن هناك مساعدة دولية حقيقية في البحث.
0: لكن هناك يعني مراقبة جوية، هناك كثافة نارية جوية أيضا، هناك ضربات على مخازن الأسلحة، فبالتالي يعني ليس من الخفي يعني أماكن وجود أو أماكن الإمدادات التي تمر عبرها الإمدادات العسكرية الآن الحوثية.
1: نحن نتكلم عن شريط ساحلي طول 350 كيلو متر، إضافة إلى أنه كان حتى في الفترات الماضية رغم أنها قلت بشكل كبير يستخدم حتى ساحل السواحل اليمنية على البحر العربي نتيجة لأنها طويلة 2000 كيلو متر ومن السهل أن تمر شبكات التهريب. ثانيا أنه لا تصل سفن إيرانية بشكل مباشر، هي عادة تفرغ في البحر وتفرغ إلى قوارب صيادين لأنه لا يتم استيراد أسلحة كقطع مكتملة، هي مجرد أجهزة ضرورية لاكتمال فاعلية هذه الأسلحة، وجزء كبير منها تستخدم استخدام مزدوج، يعني بالإمكان حتى شراءها من الأسواق لأن ورش التصنيع موجودة بالداخل، يعني والمواد الخام يمكن العثور عليها من القطاعات اللي تستخدم استخدام سلمي، وهذه هي المعضلة الحقيقية التي تحتاج فيها الحكومة.

0: مساعدة. المسألة الثانية التي أعتقد أنها بنفس درجة الخطورة أن الحوثي وإيران قرروا، وهذا كلام كررته كثير، قرروا أن يأخذوا الساحل الغربي وباب المندب كورقة تفاوض إقليمية. بعد أن كسر هذا المشروع وأفشل من خلال حملة فجر اليمن، قرر الحوثي أن ينتقل للخطة باء. الخطة باء هي أن يذهب إلى المديريات الجنوبية في ريف تعز، وأن يسيطر أيضا على مدينة تعز ذات الثقل السكاني، وهي أيضا الدرع الواقي أو المصد الرئيسي لمحافظات الجنوب وعدن، ليحصل على ورقة تفاوض داخلية، ورقة تفوق داخلية. هذه هي المسألة الخطيرة التي يجب أن تتنبه لها القيادة السياسية وأن تعمل ما تستطيع لمنع سيطرته على تعز، لأن سيطرته على تعز تعدل كفة الميزان تماما لمصلحة الحوثي وتدخل الحرب في مسار مختلف تماما.
1: طيب إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا جزيلا لك. أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما ما تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وقد كان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، وقد التقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
2: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري، وشعر في فقرة، ورضوض.
3: وما هذا عمل جبانه ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
1: أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف بأن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
4: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي، وأدان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت عن إدانة بلاده بشدة لهذه الهجمات غير المقبولة والتي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت إلى نزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيات الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
5: been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of

0: Bab al-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال بأن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. أشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها سوى برميل واحد، وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيران، إضافة إلى محطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر لثلاثة أيام من ضمن الخيارات. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. سيد طارق، يعني بين ما يحكي عنه ترامب بأنه يستبعد ضربة ضد إيران قبل الانتخابات النصفية، وبين الخطط الموضوعة والجاهزة على الطاولة التي يضعها البنتاغون يعني بين يدي ترامب وبأمر منه، ما الذي نتوقعه خلال الأيام المقبلة؟ هناك أيضا تقارير تتحدث عن إمكانية ضربة محدودة قبل الانتخابات النصفية، ما الأرجح؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ رجاء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه تصريح الرئيس دونالد ترامب يأتي عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تلك التسريبات من البنتاغون بأنه أعد الخطط اللازمة التي طرحها على الرئيس دونالد ترامب، وأن هذه الضربة ستأتي قبل الانتخابات. لذا من المحتمل أن يكون الرئيس دونالد ترامب أراد من ناحية يعني إعطاء مهلة للمفاوضات لفترة قد تمتد إلى ما بعد الانتخابات، ليرى ما إذا كان الإيرانيون بالفعل جادون في التوصل إلى اتفاق. والمحادثات كما قال دونالد ترامب ما زالت مثمرة. الاحتمال الثاني هو أن دونالد ترامب أراد أن ينفي هذه التقارير التي تسربها الصحافة، وهو دائما يقول أن هذه صحافة يعني كاذبة فيك نيوز، وهو يحاول دائما أن يظهر أن المعلومات التي تصل إليهم ليست دقيقة، وبالتالي هو أراد نوع من التعمية الاستراتيجية لألا يجعل الإيرانيين يعني على أهبة الاستعداد، أو ربما يعني يجعلهم غير راغبين في شن عملية استباقية قد تستهدف القوات الأمريكية وإسرائيل والمنطقة. كما قال الإيرانيون من قبل أنهم ربما يكونون هم البادئون في هذه المرحلة. لذا أعتقد أن تصرف الرئيس دونالد ترامب جاء من وحي هذه العملية، وأنه أراد يعني ألا يعطي يعني إطارا زمنيا محددا. وقد لا يكون من المستغرب أن نشهد تصريحات أخرى منه بعد عدة أيام بأن الحرب محتملة خلال أسابيع.
1: طيب، يعني ما الذي سيكون مختلفا في الضربات الأمريكية المقبلة إن أتت؟ يعني تابعنا في خلال الحرب الماضية يعني مع إيران والتصعيد مع العسكري بأنه لم تكن هناك أي نتائج على مستوى القرارات السياسية الإيرانية، لم يتغير شيء، لم يكن هناك بالعكس ندية في التعامل والتعاطي مع الجانب الأمريكي. اليوم ما الذي سيختلف حتى تكون النتيجة فعلا مختلفة؟ هل ستسعى الإدارة الأمريكية أيضا ضمن خياراتها إلى إسقاط النظام؟ هل هذا وارد؟
2: أعتقد أنه سيكون هناك محاولة ثانية لإسقاط النظام. دونالد ترامب قال قبل يعني أسابيع بأن شيئا ما سيحدث قريبا في إيران، ولم يقل أنه بفعل الضربات أو من دون الضربات. هو يتحدث عن خلل داخلي يحدث في داخل إيران، وأنه ربما تكون لدى الأمريكيين وربما

0: ربما الإسرائيليين أيضا خططا يعني مسبقة تتعلق بكيفية إثارة نوع من الاضطرابات في الداخل ومساعدة المتمردون الذين يمكن أن ينطلقوا في الشوارع أو يقومون بالسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية وما إلى ذلك. هذا السيناريو ربما يحاوله دونالد ترامب، لكن ليس بالضرورة أنه سيفعل ذلك. دونالد ترامب في النهاية يريد أن يصل إلى محصلة تقول بأنه انتصر في هذه الحرب وأنه حقق أهدافه الاستراتيجية. أتصور أنه الأهداف الأولى للرئيس دونالد ترامب هو تدمير المنشآت النووية الإيرانية وما تبقى منها مرة أخرى، بما فيها منشآت جبل الفأس وبعض المنشآت الأخرى التي لوحظ أن بها بعض التحركات الإيرانية، وهذا ربما يكفي للرئيس دونالد ترامب ليعلن الانتصار، لأنه لن يستطيع بعد يناير القادم الاستمرار في هذه الحرب بنفس الوتيرة التي هو عليها الآن، وهو يراهن على ضعف الوضع الاقتصادي في داخل إيران ويعني التململ المتزايد في صفوف الشعب الإيراني بسبب الخناق الاقتصادي الذي يكبدونه يوما بعد آخر.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا. مصدر أمريكي كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة، وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران. وبشأن حزب الله، أكد المصدر أنه لم يحصل على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات قد تصل للحزب. من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بيزشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته.
2: أسابيع مرت منذ آخر ضربة أمريكية ضد إيران عقب أشهر من القتال المتقطع بين الجانبين، لكن هذا الهدوء قد لا يستمر طويلا. واشنطن تستعد للعودة إلى الخيار العسكري بعدما طلب البيت الأبيض من البنتاغون إعداد خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. صدرت تعليمات وزارة الحرب بوضع خطط لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق من دون تحديد موعد لبدئها، فالقرار النهائي بيد ترامب الذي يدرس توقيت التحرك المحتمل. ولا تزال النقاشات جارية بشأن حجم الضربات وبنك أهدافها، مع طرح استهداف قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية. ومن المرجح أن تتم بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب وبمشاركة الجيش الإسرائيلي، وسط مخاوف من أن تبادر إيران بضربة استباقية تحسبا لتعرضها لهجوم مفاجئ. وفي المسار الدبلوماسي لم تحرز المفاوضات بين الطرفين تقدما، إذ ينتظر الوسطاء ردا إيرانيا على مقترح أمريكي مضاد يتضمن مطالب بتقديم تنازلات في الملف النووي. يتزامن ذلك مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، فيما وصف هيكسيث المشهد بسخرية قائلا إن الولايات المتحدة وإيران تقاسمتا البحر فأصبح النصف السفلي من نصيب الإيرانيين. أما ترامب فكرر أن الهجمات دفعت بسفن الإيرانية إلى أعماق البحر. في المقابل يرى مؤيدو التصعيد أن أي ضربة محتملة قد تمنح ترامب فرصة لإظهار القوة وتحقيق مكسب سياسي بعد أشهر من الهدوء الهش، ما يقدم للجمهوريين دفعة هم في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة.
1: رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ذلك قبل موعد الانتخابات، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى مستوى. وقد فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 6 أفراد و18 شركة و17 سفينة مرتبطة بإيران. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن الإجراءات الجديدة تحيد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيرانية المتبقية، وأشارت إلى أن السفن المستهدفة نقلت ملايين البراميل من النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وأكدت أن العقوبات تستهدف قنوات بحرية يعتمد عليها أو يعتمد

يفرض عليها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وتمويل جهات تعمل على زعزعة الاستقرار. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت شدد على الاستمرار في حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لشن الحروب في المنطقة. وقال بيسانت إن وزارة الخزانة ستواصل كشف الأطراف التي تمكن النظام الإيراني من بيع نفطه، مضيفا أن أي طرف يسهل التفاف إيران على العقوبات لن يكون بمنأى عن كامل صلاحيات وزارة الخزانة. وأشار بيسانت إلى أن خيارات النظام الإيراني لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر تتضاءل مع استمرار الحصار والعقوبات. عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى مينائها في الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران. واصطفت عائلة العسكريين على رصيف الميناء في سان دييغو بولاية كاليفورنيا لاستقبال أقاربهم العائدين بعد غيابهم لنحو عام. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية بمحافظة أربيل شمالي العراق. ولدينا أيضا الكرملين يقول إن روسيا تتفق مع روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة جوع.

ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت منظمة قبات المعارضة الإيرانية تعرض أحد مقرها في ناحية رزكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة إن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. يعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

ثلاث سنوات مرت على قرار حزب الله إدخال لبنان في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ يعيش اللبنانيون نكبة لم تنتهي حتى يومنا هذا. حربان في ثلاث سنوات.

0: السنوات الأولى بحجة إسناد غزة، والثانية دفاعا عن إيران، كلفتا لبنان خسائر بالأرواح والممتلكات وكلفة اقتصادية بمليارات الدولارات. نتابع.
1: في 8 أكتوبر عام 2023 قرر حزب الله أن يدخل لبنان في الحرب من أجل إسناد غزة، قرار جلب الويلات على البلاد، وحربا ثانية دفاعا عن إيران، حربان في 3 سنوات حصيلتها دمار واحتلال.
2: خسائر بالأرواح وبالممتلكات لا تحصى خلفتها الحرب الأولى، بلدات بأكملها سويت بالأرض، لكن ذلك لم يوقف حزب الله عن المغامرة بالبلاد، فدخل حربا ثانية هذا العام رفع فيها حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 8923 قتيلا، إضافة إلى 30500 جريح، بينهم أعداد كبيرة من الإعاقات الدائمة، من دون احتساب حصيلة قتل حزب الله التي يتكتم حولها. أما الوحدات السكنية فأحصي دمار كلي 80,000 وحدة، إضافة إلى 67,000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار كبيرة، و 191,000 وحدة تعرضت لأضرار طفيفة. وبالنسبة للأراضي الزراعية، أحرقت آلاف الهكتارات واقتلعت آلاف الأشجار، بينها أشجار معمرة.
3: هلا جنوب تدمر وقد ايه راح شهداء، شو اجينا؟ شيل اسرائيل اذا فيك تشيلها هلا.
4: ارحمونا، ارحموا اولادنا، ارحموا مستقبل اولادنا، ارحموا اهلنا الختياريه، ما عاد فينا، خلقنا على الحرب، عشنا على الحرب، وحرد مش قلنا، شو طلع لنا اسناد وما اسناد، شو فينا نسند؟
5: جبنا نفل من بيوتنا لاسباب نحن ما خصنا فيها، انا بعتبر لهذا الموضوع.
2: خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى أرقام لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها.
6: الخسارة الاقتصادية تناهز 22 مليار دولار. عندنا الخسارة غير المباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد ووقوف المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بحدود 7,900,000,000 دولار. عندنا أضرار بالقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية تقارب 4 مليار دولار، أهم المؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية 1,400,000,000 دولار، القطاع الزراعي حريق الكروم اقتلاع الأشجار وغيرها بحدود 1,250,000,000 دولار. عندنا أضرار البنى التحتية طرقات وكهرباء وجسور واتصالات 900,000,000 دولار. وبنرجع مثل ما قلنا، إذا بدنا نحسب الأضرار السكنية بنوصل أنه إعادة الأعمار بالحد الأدنى بتكلف 10 مليار دولار.
2: هذه الأرقام ليست نهائية مع استمرار عداد الاستهدافات الإسرائيلية والتفجيرات، والأخطر من كل هذه الخسائر أن حرب حزب الله أعادت الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
0: أعربت بعثة السودان في الأمم المتحدة عن رفضها لتوسيع العقوبات، محذرة من تداعياتها السلبية على سيادة الدولة. ودعت البعثة مجلس الأمن لوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع بدلا من توسيع العقوبات، وأضافت أن توسيع العقوبات لن يعالج تدفق السلاح إلى دارفور.
7: الدول لتطويل.
0: قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين، تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى مرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي، لكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي.
8: Yes, this is a very dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways. Number one, you have a negotiated settlement, one in which each side have to give up something in order to get peace. The other way that stalemates end.

0: is through escalation. One side or the other or both escalate what they are doing in order to try to break the other side and break the stalemate. And that's very dangerous.
1: تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مركزا للبيانات تعرض لاستهداف روسي، وأقر في تصريحات للصحفيين أن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مراكز بيانات داخل العمق الروسي، وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوما على الرد بالمثل.
2: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها، ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
1: تتسارع صناعة المسيرات في أوكرانيا مع اتساع دورها في الحرب، من رصد القوات الروسية وضرب مواقعها إلى اعتراض الطائرات المهاجمة وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. وفي فعالية خاصة نظمتها وزارة الدفاع الأوكرانية غربي البلاد، حضرت العربية معرضا جمع الشركات المصنعة بمشغلي المسيرات من جبهات القتال، وشهد اختبارات تحاكي مهامهم اليومية. نتابع التقرير الحصري.
3: في موقع أقصى الغرب الأوكراني اجتمعت شركات بارزة في صناعة المسيرات وسط إجراءات سرية وحضور أختير بعناية. مثل هذه الفعاليات تصبح صيدا ثمينا للقوات الروسية. هنا تعرض تقنيات تتغير معها طبيعة الحرب، وتلتقي الشركات بمن يستخدم منتجاتها على الجبهة من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
4: خلال التواصل غير الرسمي المباشر مع الشباب الذين يشغلون منظوماتنا، يمكننا مناقشة أساليب استخدامها والاستماع إلى ملاحظاتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من عملنا.
5: تتنوع المهام وتتنوع معها المسيرات، طائرات استطلاع مثل فيرسن ترصد المواقع وتجمع المعلومات وتنفذ مهاما قتالية، وسلافيك مسيرة تمتلك برنامجا خاصا لا يعتمد على خرائط الأقمار الصناعية ما يقلل خطر إسقاطها، ومسيرات اعتراضية مثل بي وان صن صممت لملاحقة أهداف جوية من بينها مسيرات شاهد الروسية، وأخرى قاذفة مثل فامبير تستخدم لضرب المعدات والتحصينات، ومسيرات هجومية تنقض على أهدافها مثل شرايك. وإلى جانبها تعتمد أوكرانيا على مسيرات بعيدة المدى في هجماتها داخل الأراضي الروسية مثل هذه المسيرة تورهامر.
6: بعضهم يقلل من أهمية المنظومات الروبوتية الأرضية أو الجوية، لكنها آلات تساهم في الحفاظ على حياة جنودنا من خلال نقل الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء. أما المسيرات فهي بمثابة أعيننا لما توفره من دقة في الإصابة وسرعة في الاستجابة.
3: لم يقتصر اللقاء على قاعات العرض، فقد شاركت فرق من وحدات المسيرات التابعة لألوية وكتائب أوكرانية في مسابقة على ميدان يحاكي ظروف القتال ومهام هجومية، اختبار لمهارة المشغلين وفرصة للمهندسين كي يسمعوا منهم مباشرة ما ينجح في الميدان.
7: اليوم حضر عدد كبير

0: المصنعين لعرض مشاريعهم، سواء تلك المعروفة التي تستخدمها ألوية كثيرة منذ فترة طويلة أو المشاريع الجديدة.
1: يعتمد الجيش الأوكراني على المسيرات في رصد القوات الروسية وضرب معداتها ومواقعها وإمداداتها، لذلك يجمع هذا المعرض صناع القرار والمهندسين والمقاتلين حول سؤال واحد: كيف تصل التقنية المناسبة إلى الجبهة بكفاءة عالية وفق الحاجة العملياتية وبالسرعة التي تفرضها الحرب؟ أوكرانيا الدولة الرائدة في صناعة المسيرات. هنا في أقصى غربها اجتمع صانع المسيرات مع نخبة من مشغليها القادمين من جبهات القتال. ما يختبر اليوم في هذا الميدان قد يطور غدا بناء على ملاحظات الجنود قبل أن يصل إلى جبهات القتال داخل أوكرانيا أو خارجها. حذيف عادل لقناتي العربية والحدث، غرب أوكرانيا.
2: قال الكرملين إن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر شارك في الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 74 تزامنا مع رحلة عمل في موسكو يجريها لصالح شركة جلوبوس. ووفقا للكرملين التقى شرودر بالرئيس بوتين في اليوم نفسه تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده، وهو ما أكدته صور نشرت على تطبيق تيليجرام. هذا وكان بوتين قد اقترح في مايو الماضي أن يمثل شرودر الدول الأوروبية في أي محادثات سلام تهدف إلى تسوية الحرب، وهو ما رفضه وزراء الخارجية الأوروبيون بسبب علاقاته بالأوساط التجارية الروسية وببوتين. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن توجه اتهامات جديدة بالتعذيب إلى مادورو وزوجته المحتجزين لدى السلطات الأمريكية. ولدينا أيضا أوامر بالإجلاء في فلوريدا وألاباما بعد أن ازدادت قوة الإعصار إسايس واندفاعه نحو الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيد فخاي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
4: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
3: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
4: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
3: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
4: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
3: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. تصعد كوريا الجنوبية خلافها مع أوكرانيا باستدعاء سفيرها من كييف بعد فشل اعتذار أوكراني في احتواء أزمة تفجرت إثر كشف زيلينسكي معلومات حساسة.
7: بجملة واحدة أمام العالم نسف زيلينسكي اتفاقا كان يفترض ألا يعرف به أحد. ما كشفه الرئيس الأوكراني لم يكن تفصيلا عابرا في حرب مشتعلة، بل سرا دبلوماسيا بالغ الحساسية. جنديان من كوريا الشمالية أسرا وهما يقاتلان إلى جانب القوات الروسية، ثم انتهى

0: بهما المطاف في كوريا الجنوبية. إعلان زيلينسكي خرج من منبر الأمم المتحدة، لكن ارتداده وصل سريعاً إلى سيول التي اعتبرت أن كييف أفشت ما اتفق على إبقائه بعيداً عن العلن. المفارقة أن الرجلين اللذين أشعلا الأزمة لم يطلقا رصاصة واحدة ضد كوريا الجنوبية، لكن قصتهما فجرت أزمة بين سيول وكييف. فالجنديان الكوريان الشماليان وقعا في الأسر خلال المعارك في كورسك، وبعدها بدأت اتصالات سرية بشأن مصيرهما إلى أن وصلا إلى كوريا الجنوبية. سيول تقول إن السرية كانت جزءا أساسيا من العملية، وإن الجانب الأوكراني كان يعلم حساسية كشفه، فيما نفت كييف وجود اتفاق رسمي يمنع الإعلان.
1: إذا وصلت أوكرانيا إنكار الأمر ورفض تقديم اعتذار رسمي، فسنتخذ إجراءات إضافية.
0: كوريا الجنوبية استدعت سفيرها لدى أوكرانيا بعدما رأت أن الاعتذار الأوكراني لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة. فالقضية بالنسبة لسيول لا تتوقف عند خرق تفاهم دبلوماسي. كشف وجود جنود كوريين شماليين في الحرب يلامس مباشرة علاقتها المتوترة مع بيونغ يانغ، في وقت تحاول فيه سيول إدارة ملفها مع الشمال بحسابات شديدة الحساسية.
2: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن خطط لتوزيع أكثر من 3000 معلم بديل في المدارس التي تواجه نقصا حادا في الكوادر. جاء هذا الإعلان بعد مشاركة أكثر من 71 ألف شخص في تظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تطالب بتحسين الأوضاع في المدارس، في وقت شهدت فيه الاحتجاجات مئات الاعتقالات واعتداءات على المنشآت التعليمية وقوات الشرطة، وحيث تعهد لوكورنو بتمويل إضافي قائلا إن الحكومة ستقدم تعديلات على ميزانية عام 2027 لتحويل بعض مقترحات الطلاب إلى تدابير ملموسة، لا سيما فيما يتعلق بالمعلمين البدلاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من لا يلتزمون باعتماد مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي سيعاملون بوصفهم أعداء من دون أن يوضح طبيعة العواقب المترتبة على ذلك. كان ترامب قد اقترح هذه التسمية خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلا إن المصطلح الجديد يبدو أفضل بكثير. وفي أواخر سبتمبر وقع أمرا تنفيذيا يفرض استخدام مصطلح الذكاء الفائق في مؤسسات الحكومة الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من أنظمة الذكاء الاصطناعي. أعلن البنتاغون بث تنفيذ حكم إعدام نضال مالك حسن رميا بالرصاص مباشرة عبر الإنترنت من قاعدة فورت هود العسكرية يوم 3 ديسمبر المقبل. وكان نضال حسن أدين بتنفيذ هجوم داخل القاعدة العسكرية نفسها عام 2009 وهو ما أدى إلى سقوط قتلى. ووافق ترامب الثلاثاء الماضي على إعدامه لتكون هذه العملية الأولى من نوعها التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. ومن جهته أوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن الهدف من تنفيذ الإعدام علنيا هو إيصال رسالة حاسمة تؤكد وجود عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال. قالت شركة ريثيون التابعة لأرتي أكس إنها فازت بصفقة تمتد لعدة سنوات مع الجيش الأمريكي تصل قيمتها إلى 6.3 مليار دولار لإنتاج وصيانة صواريخ اعتراضية تستخدم لمواجهة التهديدات الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. تأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتجديد المخزونات التي استنفذت جراء الصراعات في الشرق الأوسط وتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. وجهت واشنطن اتهامات جديدة بالتعذيب إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين لدى السلطات الأمريكية. وقال وزير العدل الأمريكي إن هذه الاتهامات الإضافية تعكس التزام هذه الإدارة بتحقيق العدالة لضحايا التعذيب وإرهاب المخدرات والجريمة المنظمة. ويواجه مادورو وفلوريس تهما ينفيانها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة نارية. إلى جانب هذين الاتهامين وجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب أعمال تعذيب بحق ضحايا من بينهم مواطنون أمريكيون في مراكز الاحتجاز الفنزويلية.

0: حصل المرشح اليميني فلافيو بولسونارو على دعم أوغوستو كوري الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما يعزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دي سيلفا في جولة الإعادة. وأشار كوري في بيان إلى أن دعمه ليس شيكا على بياض بحسب تعبيره، لكن ذلك أتى بعدما نال نحو 3% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في مقابل 47% لبولسونارو و 45% للولا. قبل ذلك حصل فلافيو بولسونارو على تأييد هام من رونالدو كايادو الذي خرج من سباق الجولة الأولى، وذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة غويانيا. قالت 4 مصادر تجارية إنه من المقرر أن تستأنف الصين صادراتها من الوقود المكرر خلال شهر أكتوبر بعد توقف قصير. ووفقا لمصدرين منفصلين في القطاع، فقد وافقت الصين على تصدير ما مجموعه حوالي 3.7 مليون طن من الديزل والبنزين ووقود الطائرات خلال الشهر الجاري. هذا وكانت مصافي النفط الصينية قد علقت في وقت سابق صادرات المنتجات النفطية حتى إشعار آخر في إطار مساعي بكين لتأمين الإمدادات المحلية وحماية مخزوناتها من الطاقة. أصدرت السلطات المحلية في أنحاء من ولاية فلوريدا وولاية ألاباما أوامر إجلاء إلزامية للمواطنين بعد أن ازدادت قوة الإعصار إسياس واندفاعه نحو الساحل الأمريكي في خليج المكسيك. قال المركز الوطني للأعاصير إن التوقعات تشير إلى أن الإعصار إسياس سيزداد بقوة ليقترب من مستوى إعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا. هذا وتسبب الإعصار في تعطيل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك وأجبر شركات الطاقة على إخلاء المنصات البحرية وإيقاف عملياتها. مشاهدينا، أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه استمرار المدير الفني دونيس في منصبه مع المنتخب الأول، مضيفاً أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني. تبدأ الجولة 8 من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة 3 مباريات. يستقبل النصر ثالث الترتيب الصاعد الجديد الدرعي، ويلتقي الخلود مع القادسية في الرأس. لدى الخلود 12 نقطة ويملك القادسية 16 نقطة في الترتيب الرابع للمسابقة. في الأحساء يلعب الفتح مع ضيفه الأهلي، يملك الفتح 3 نقاط فقط، وأعلنت إدارته التعاقد مع المدرب المغربي جمال السلامي قبل المباراة أمام منافسه الذي يأتي في المركز السادس. يستقبل نادي إسبانيول ضيفه مالاغا في انطلاق الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم. يحل اليوم نادي ليون ضيفا على فريق لونس في الجولة 6 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تبدأ اليوم الجولة 5 من الدوري الألماني لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة يلتقي فيها بروسيا دورتموند مع ضيفه نادي بريمن. أعلن سلوفيني ألكسندر تشيفرين عزمه الترشح لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتولى سلوفيني رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2016.
0: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الطيران الحربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوب تعز، وقوات العمالقة تنزع ألغاما حوثية من مديرية ذوباب. ترامب يستبعد مهاجمة إيران قبل الانتخابات النصفية، وزارة الخزانة تعلن تحييد ما تبقى من أسطول ظلها. بعد انتشار طويل شاركت خلاله بحرب إيران، حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعود للولايات المتحدة. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم وويتكوف وكوشنر يعرضان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته لاعتماد الذكاء الفائق بدلا من الاصطناعي ويصف معارضيه بالأعداء. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
3: Collaborative efforts like that.
2: Online and beyond.
3: That we've been able to have far greater impact.
4: We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great comics.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
5: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
5: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
5: They're the architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
10: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
19: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
18: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد انه العقل والكومن سنس يقول لك لازم تغيره؟
19: شنو ذنب جامعه الدول العربيه؟ ذنب المواقف العربيه المتناقضه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليله السادسه والنصف على شاشه العربيه.
20: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

طيران حربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوبي تعز، وقوات العمالقة تنزع ألغاما حوثية من مديرية ذباب. ترامب يستبعد مهاجمة طهران قبل الانتخابات، ووزارة الخزانة تفرض عقوبات على سفن ضمن أسطول الذل الإيراني. بعد انتشار طويل شاركت خلاله بحرب إيران، حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعود للولايات المتحدة. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم، وويتكوف وكوشنر يعرضان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

0: مشاهدينا أهلا بكم. نبدأ من أهم التطورات على الجبهات اليمنية، حيث تواصل القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. وقد أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي شن خلال الليل غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الشميتين جنوبي تعز. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.
1: الحوثي بالفشل وزرعت كميات الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة، وهناك كميات الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا تدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل، بالإضافة للمواقع العسكرية. أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية. وأضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وفي آخر التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، فقد أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما ما تزال ثلاث حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، والتقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
2: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف،

0: شوية هدا الوضع. بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري، وشعر في فقرة، ورضو.
1: وما هذا أعمل جبانه ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
2: أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة مدنيين. وفي منشور له على منصة إكس أشار إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثيين، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد أهم عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف بأن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
3: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
2: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي، وأدان وزير خارجية بلجيكا عن إدانة أو عبر عن إدانة بلاده بشدة لهذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، وأضاف بأن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت إلى نزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيا الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
4: We have been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
2: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته لاعتماد الذكاء الفائق بدلا من الاصطناعي، ويهاجم معارضي هذه التسمية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري.

0: الحديد.
1: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت منظمة خبات المعارضة الإيرانية تعرض أحد مقارها في ناحية زركاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة إن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

0: ثلاث سنوات مرت على قرار حزب الله إدخال لبنان في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ يعيش اللبنانيون نكبة لم تنتهي حتى يومنا هذا. حربان في ثلاث سنوات، الأولى بحجة إسناد غزة والثانية دفاعا عن إيران، كلفتا لبنان خسائر بالأرواح والممتلكات وكلفة اقتصادية بمليارات الدولارات.
1: في 8 أكتوبر عام 2023 قرر حزب الله أن يدخل لبنان في الحرب من أجل إسناد غزة، قرار جلب الويلات على البلاد وحربا ثانية دفاعا عن إيران. حربان في ثلاث سنوات حصيلتها دمار واحتلال.
2: خسائر بالأرواح وبالممتلكات لا تحصى خلفتها الحرب الأولى. بلدات بأكملها سويت بالأرض، لكن ذلك لم يوقف حزب الله عن المغامرة بالبلاد، فدخل حربا ثانية هذا العام رفع فيها حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 8923 قتيلا، إضافة إلى 30500 جريح، بينهم أعداد كبيرة من الإعاقات الدائمة، من دون احتساب حصيلة قتل حزب الله التي يتكتم حولها. أما الوحدات السكنية فأحصي دمار كلي ل80,000 وحدة، إضافة إلى 67,000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار كبيرة، و191,000 وحدة تعرضت لأضرار طفيفة. وبالنسبة للأراضي الزراعية، أحرقت آلاف الهكتارات واقتلعت آلاف الأشجار، بينها أشجار معمرة.
3: هلا جنوب تدمر وقد ايه راح شهداء، شو اجينا؟ شيل اسرائيل اذا فيك تشيلها هلا.
4: ارحمونا، ارحموا اولادنا، ارحموا مستقبل اولادنا، ارحموا اهلنا الختياريه، ما عاد فينا، خلقنا على الحرب، عشنا على الحرب، وحرد مش قلنا، شو طلع لنا اسناد وما اسناد، شو فينا نسند؟
5: جبنا نفل من بيوتنا لاسباب نحن ما خصنا فيها، انا بعتبر بهذا الموضوع.
2: خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى أرقام لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها.
6: الخسارة الاقتصادية تناهز 22 مليار دولار. عندنا الخسارة غير المباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد ووقوف المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بحدود 7 مليار و 900 مليون دولار. عندنا أضرار بالقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية تقارب 4 مليار دولار، أهم المؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية 1,400,000,000 دولار، القطاع الزراعي، حريق الكروم، اقتلاع الأشجار وغيرها بحدود 1,250,000,000 دولار. عندنا أضرار البنى التحتية، طرقات وكهرباء وجسور واتصالات 900,000,000 دولار. وبنرجع مثل ما قلنا، إذا بدنا نحسب الأضرار السكنية بنوصل أنه إعادة الأعمار بالحد الأدنى بتكلف 10 مليار دولار.
2: هذه الأرقام ليست نهائية مع استمرار عداد الاستهداف.

0: الاستهدافات الإسرائيلية والتفجيرات، والأخطر من كل هذه الخسائر أن حرب حزب الله أعادت الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
1: قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي اليوم الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي لكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي. تتسارع صناعة المسيرات في أوكرانيا مع اتساع دورها في الحرب من رصد القوات الروسية وضرب مواقعها إلى اعتراض الطائرات المهاجمة وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. وفي فعالية خاصة نظمتها وزارة الدفاع الأوكرانية غربي البلاد حضرت العربية معرضا جمع الشركات المصنعة بمشغلي المسيرات من جبهات القتال وشهد اختبارات تحاكي مهامهم اليومية. نتابع هذا التقرير الحصري.
2: في موقع أقصى الغرب الأوكراني اجتمعت شركات بارزة في صناعة المسيرات وسط إجراءات سرية وحضور أختير بعناية. مثل هذه الفعاليات تصبح صيدا ثمينا للقوات الروسية. هنا تعرض تقنيات تتغير معها طبيعة الحرب وتلتقي الشركات بمن يستخدم منتجاتها على الجبهة من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
3: خلال التواصل غير الرسمي المباشر مع الشباب الذين يشغلون منظوماتنا يمكننا مناقشة أساليب استخدامها والاستماع إلى ملاحظاتهم، وهذا جزء لا يتجزأ من عملنا.
4: تتنوع المهام وتتنوع معها المسيرات، طائرات استطلاع مثل فيرسن ترصد المواقع وتجمع المعلومات وتنفذ مهاما قتالية، وسلافيك مسيرة تمتلك برنامجا خاصا لا يعتمد على خرائط الأقمار الصناعية ما يقلل خطر إسقاطها، ومسيرات اعتراضية مثل بي وانسان صممت لملاحقة أهداف جوية من بينها مسيرات شاهد الروسية، وأخرى قاذفة مثل فامبير تستخدم لضرب المعدات والتحصينات، ومسيرات هجومية تنقض على أهدافها مثل شرايك. وإلى جانبها تعتمد أوكرانيا على مسيرات بعيدة المدى في هجماتها داخل الأراضي الروسية مثل هذه المسيرة تورهامر.
5: بعضهم يقلل بأهمية المنظومات الروبوتية الأرضية أو الجوية، لكنها آلات تساهم في الحفاظ على حياة جنودنا من خلال نقل الإمدادات وتنفيذ عمليات الإجلاء. أما المسيرات فهي بمثابة أعيننا لما توفره من دقة في الإصابة وسرعة في الاستجابة.
2: لم يقتصر اللقاء على قاعات العرض، فقد شاركت فرق من وحدات المسيرات التابعة لألوية وكتائب أوكرانية في مسابقة على ميدان يحاكي ظروف القتال ومهام هجومية، اختبار لمهارة المشغلين وفرصة للمهندسين كي يسمعوا منهم مباشرة ما ينجح في الميدان.
6: اليوم حضر عدد كبير من المصنعين لعرض مشاريعهم، سواء تلك المعروفة التي تستخدمها ألوية كثيرة منذ فترة طويلة أو المشاريع الجديدة.
2: يعتمد الجيش الأوكراني على المسيرات في رصد القوات الروسية وضرب معداتها ومواقعها وإمداداتها، لذلك يجمع هذا المعرض صناع القرار والمهندسين والمقاتلين حول سؤال واحد: كيف تصل التقنية المناسبة إلى الجبهة بكفاءة عالية وفق الحاجة العملياتية وبالسرعة التي تفرضها الحرب؟ أوكرانيا الدولة الرائدة في صناعة المسيرات. هنا في أقصى غربها اجتمع صانع المسيرات مع نخبة من مشغليها القادمين من جبهات القتال. ما يختبر اليوم في هذا الميدان قد يطور غدا بناء على ملاحظات الجنود قبل أن يصل إلى جبهات القتال داخل أوكرانيا أو خارجها. حذيف عادل لقناتي العربية والحدث، غرب أوكرانيا.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من لا يلتزمون باعتماد مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي سيعاملون بوصفهم أعداء من دون أن يوضح طبيعة العواقب المترتبة.

كتبة عن ذلك. وكان ترامب قد اقترح هذه التسمية خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلا إن المصطلح الجديد يبدو أفضل بكثير. وفي أواخر سبتمبر وقع أمرا تنفيذيا يفرض استخدام مصطلح الذكاء الفائق في مؤسسات الحكومة الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من أنظمة الذكاء الاصطناعي. قالت أربعة مصادر تجارية إنه من المقرر أن تستأنف الصين صادراتها من الوقود المكرر خلال شهر أكتوبر بعد توقف قصير. ووفقا لمصدرين منفصلين في القطاع، فقد وافقت الصين على تصدير ما مجموعه حوالي 3.7 مليون طن من الديزل والبنزين ووقود الطائرات خلال الشهر الجاري. هذا وكانت مصافي النفط الصينية قد علقت في وقت سابق صادرات المنتجات النفطية حتى إشعار آخر في إطار مساعي بكين لتأمين الإمدادات المحلية وحماية مخزوناتها من الطاقة. أصدرت السلطات المحلية في أنحاء من ولاية فلوريدا وولاية ألاباما أوامر إجلاء إلزامية للمواطنين بعد أن ازدادت قوة الإعصار إسياس واندفاعه نحو الساحل الأمريكي على خليج المكسيك. وقال المركز الوطني للأعاصير إن التوقعات تشير إلى أن الإعصار إسياس سيزداد بقوة ليقترب من مستوى إعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا. ختم نشرة مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. الطيران الحربي يشن غارات على مواقع للحوثيين جنوب تعز، وقوة العمالقة تنزع ألغاما حوثية من مديرية ذباب. ترامب يستبعد مهاجمة طهران قبل الانتخابات، ووزارة الخزانة تفرض عقوبات على السفن ضمن أسطول الظل الإيراني. بعد انتشار طويل شاركت خلاله بحرب إيران، حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعود للولايات المتحدة. وفد التفاوض الأوكراني في ميامي اليوم وويتكوف وكوشنر يعرضان أفكارا جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس الدعاوى الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
0: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الآن على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
4: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
5: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
4: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
5: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جداً.
4: أبرز هذه القيادة

0: كانت بعثية.
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوم فيها قبل ليلة الانقلاب.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: عندنا موضوع مهم، الوحدة الخليجية، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية. لكن خلنا أسألك السؤال الأول، هذا ليش نجحت الوحدة الخليجية واستمر مجلس التعاون الخليجي في وحدته؟
1: يعني حتى قبل الوحدة عبر مجلس التعاون، لماذا نجح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة؟ لماذا نجح الشيخ زايد بتوحيد الإمارات العربية؟ أنا أعتقد أنه فارق هالتجربتين قبل أن نذهب إلى مجلس التعاون هي بقدرات القادة اللي قاموا بها. يعني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعني كان رجل أقرب للعبقرية، وأحاط نفسه برجال خيرين، بل حتى من مختلف البلدان، منهم الأمريكي والإنجليزي والسوري والمصري، كان يبحث عن الكفاءات. وما هو أهم، أنه الجميع شعر بالاستفادة من توحد أو وحدة المملكة. عندما يشعر الناس بأننا في خير ونعمة وخلق الأمن والأمان، هنا تبقى الوحدة. بينما شهدنا قضايا انفصال ضمن حتى الوحدات العربية اللي حدثت، الحال كذلك مع الشيخ زايد والوحدة الإماراتية. كذلك من الأمور يعني اللي قامت أو الفوارق بين الوحدة العربية والوحدة الخليجية، الوحدة الخليجية بالعادة تقوم على الوين وين، على الربح الربح، الجميع يستفيد. الوحدة العربية للأسف دائما يظهر هناك قلبة، هناك خسارة لطرف على حساب طرف. يعني وحدة مثلا سورية مصرية زي اللي قامت ب 58 61، يشعر السوريون أنهم خسروا الكثير بالوحدة رغم أنهم طلبوها، لأن قامت حالة قمع غير معتادة آنذاك. بدأت عملية التأميم، الضباط الشوام اللي أقاموا بالوحدة عندما ارتحلوا إلى القاهرة بدأوا يركنوا ويرسلوا للقاهرة ويعطونهم جرايد ويحل محلهم ضباط مصريون. وبالتالي لما تقوم وحدة على أسس خاطئة، على أسس قائمة على الهيمنة وعلى السيطرة،

0: الوحدة الخليجية العكس. الآن هذه فيما يخص وحدة المملكة ووحدة الإمارات. نأتي إلى مجلس التعاون.
1: أسباب نجاح.
0: نجاح أمور كثيرة. أولا هو بمجموع حكمة 6 حكام. يعني إحنا نعلم الخليج دائما تمتاز الأسر الحاكمة وحكامها بكم كبير من الحكمة. بالتالي لما تحطهم بمجلس لا شك أنه المجلس هذا يزداد حكمة. الأمر الثاني هم شعروا بالخطر من بدأت الأحوال تتغير وبدأت الحرب ما بين إيران والعراق، وقاموا بقمة عمان بالحصد الموافقة على رفع الأعلام على الاستعانة بالقوات، ثم شعروا أنه والله موازين القوى مختلة. يعني مرة تارة بالبداية تقدم صدام ثم تقدمت القوات الإيرانية، فوجدوا أن النهج والمسار والطريق الصحيح هو عبر خلق مجلس يضم كل هالطاقات. وأنا أذكر قبل ذلك، أنا أذكر أنه حتى بدأ تحرك من اليمن الجنوبي اللي يعني يمن ماركسي اتجاه المملكة. وأذكر أنه عقد قبل إنشاء المجلس قمة في خميس مشيط، كانت الحكام الخليجيين، أنا كنت حتى قائد الطائرة اللي أقلت الشيخ جابر الله يرحمه، واجتمعوا وقرروا أنه يريدون حقبة أو مرحلة أفضل. بعدها بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ووصل الحكام إلى قرار حكيم أن ما لنا إلا بعضنا البعض، وعلينا أن يعني نوحد الجهود في مجلس التعاون.
1: والغزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فيها تخوف الوصول للمياه الدافئة أيضا أحد الأسباب لمجلس التعاون الخليجي.
0: جدا هو سنة 79 من سنوات العرب الخطرة، عدة أمور حدثت. غزو روسي أو غزو شيوعي لأفغانستان في محاولة للوصول للمياه الدافئة، حركة جهيمان، ونجاح الثورة أو الثورة الإيرانية، وصول صدام رجل مقامر للحكم وما قام به من تنكيل. يعني كان في وضوح أن في حالة في متغيرات تزامنت، بل حتى مع اليوم الأول لنجاح الثورة الإيرانية بدأ تحريك الأذرع الإيرانية، بدأ مشروع تصدير الثورة، شهدناه بالكويت وبالخليج. وبالتالي يعني شعر القادة أنه علينا أن يعني
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس التعاون الخليجي، البعض تشاءم أنه سينتهي، لكن سنة 90 أعاد الوحدة مرة ثانية. ما رأيك ترد على هالنقطة هذه؟
0: يعني مجالس العرب الأخرى لا شك أنها حلت، يعني المجلس العربي اللي ضم عدة دول عربية، المجلس المقاربي، جامعة الدول العربية المثال الأكبر، كلها يعني إذا ما حلت رسميا لم تكن فاعلة. مجلس التعاون أنا أعتقد أنه بحكمة الحكام ورقبة الشعوب، ما إحنا كشعوب كذلك يعني وجدنا أنه هذا المجلس أولا ما جعل طرف يطقى على طرف ولا أضر بنا. يعني البعض طلب بوحدة اندماجية سريعة، تقبل الله لو قمنا بهذا الأمر لساءت الأحوال، لأنه إحنا منطلقاتنا مختلفة. في بلد منطلقها الشريعة ومنطلق إسلامي، دولة أخرى قائمة على الانفتاح، دولة ثالثة عندها شكل ثالث. تعرف دولنا الخليجية ما جينا أو ولدنا من دولة واحدة، كل دولة تكونت بخلفية تاريخية مختلفة. فلو أتت وحدة اندماجية كما حاول أن يعني يدفعنا لذلك بعض المفكرين والساسة العرب، لا انتهى الأمر كما حدث بالوحدة المصرية السورية. يعني كانت رغبة من السوريين أن يتوحدوا، لما شعروا بالضرر بعد التأميم وبعد القمع انفصلوا. كنا بعد الوحدة الاندماجية السريعة، لو أتيت على أن يعني حاولت أن تطبق مبادئ الشريعة على الدول 6 ومنها دول ليبرالية، هذه الدول ستنفصل. راح تقول لك والله أنا ما اعتدت، أنا من تكويني الأول بلد على البحر منفتح، حتى أغلب الأمور والأعمال والتجارة اللي عندي قائمة على الانفتاح، وكذلك ما كان يمكن لك أن تقوم بالعكس تفرض على دولة إسلامية. فجمال الوحدة الخليجية أخي أبو أحمد أن أعطت الخصوصية لكل دولة، نحن نتوحد في أمور ونعذر

0: بعضنا البعض في بعض الأمور. أنا عندي اقتصاد حر، أنت عندك اقتصاد مختلف.
1: في بعض الأمور تقصد الاختلافات أو
0: إيه يعني قبلنا اختلافات بعضنا لبعض،
1: واختلفنا بشكل كبير أيضا.
0: إيه لا في أشياء قلناها، اختلاف النشأة. يعني اليوم المملكة نشأت على مفهوم مختلف تماما عن نشأة مثلا دبي أو نشأة الكويت أو غيرها، بالتالي لو دمجناهم سريعا في أطراف راح تتذمر، تقول أنا والله كنت عايشة في نظام سياسي معين، فجأة أنتوا فرضتوا علي نظام مختلف. دولة منفتحة راح تقول والله فرضتوا علي فجأة نظام مقلق. دولة مقلقة تقول والله فتحتوا علي نظام. فكان في فروقات، النساء في بلد ما تقود، في بلد آخر تقود وغيره. فبالتالي الذكاء، ذكاء القادة الخليجيين أنه جعلوا هذا الاتحاد لا يعني فرض نمط واحد على الجميع، وإلا لتضرر البعض وقالوا لا والله لا.
1: بس اختلفنا سياسيا، كل دولة لها توجه سياسي.
0: لا جدا مقبولة، لأن احنا 6 دول، احنا مو دولة واحدة. تعرف حتى اليوم حتى الولايات المتحدة ترى الستيت معناتها دولة، احنا ستيت اوف كويت، ستيت اوف قطر. بالنهاية طالما انت قبلت ان احنا 6 دول مختلفة، عليك كذلك ان تراعي هذا الاختلاف. ما يمكن انظر لمصلحة، بس طالما انه هذه التباينات تصب لمصلحة الاتحاد. يعني اليوم انا دولة ما من الدول الخليجية لربما لدي علاقة متوترة مع الدولة جيم، انت لديك زاوية اخرى وعلاقتك كويسة مع الدولة جيم، هذا لا يعني الخلاف بيننا، هذا يعني هالعلاقتين يصب لمصلحة المجلس. إذا أردنا أن نحسن العلاقة مع الدولة جيم سنلجأ لك لأن أنت الوسيط بيننا. وبالتالي هذه التباينات مو مشكلة، لأن إحنا 6 دول لدينا سيادة.
1: لماذا لم نحل الإخفاقات الخليجية طوال هذه المدة؟ يعني عندنا
0: إخفاقات
1: كثيرة، لا متوحدين اقتصاديا، لا سياسيا، لا عسكريا، كل دولة لا توجهها، وأيضا نختلف أيضا في بعض الأحيان على الحدود. ليش ما حلينا هذه المشاكل بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى نصل في أزمة إيران الأخيرة إلى ناتو خليجي، وحدة اقتصادية، وحدة سياسية، كان استطعنا مواجهة بشكل أفضل. يعني المواطن الخليجي اليوم يتكلم هناك إخفاقات في الوحدة الخليجية لم تحل.
0: شوف الناقدين لمجلس التعاون هم 2، أما ناقد محب وهذا نعذره، هذا الرجل من يعني كثر وده وحبه فهذا الأمر معذور، إنما في ناقدين لا يريموا ولا يريدوا الخير للمجلس، إنما يريدوا مثل حتى النهضة الخليجية، لا نهضة حجر مو بشر. مهما عملت أو مهما عمل المجلس سيظلوا ناقدين وسيظلوا دائما ينظروا للجزء من الكأس الفاضي. ليش ما ينظروا لعشرات وآلاف الإنجازات؟ أكبر إنجاز الكويت، تحرير الكويت. لولا أن سخرت الدول الخليجية أرضها وماءها وسماءها وقامت بما قامت به، ولولا التزام الملك فهد غير المسبوق بالتاريخ اللي قال والله أما أن تبقى، أما أن ترجع الكويت أو تذهب السعودية معها، التزام لا مثيل له بالتاريخ، أنجز وتحقق بعد ذلك أنه هذا الاحتلال على الكويت ما تملى إلا 6 أشهر، ولا كنا أصبحنا قضية دائما بالخليج وإشكالات لا تعد ولا تحصى. هذه كلها إنجازات. انظر للعمل الخليجي المشترك اللي مو بالضرورة يطلع بالتلفزيون، ثق بالله ويجب أن يثق المشاهد أنه ما يمر يوم إلا فيه عمل خليجي بس مو محطوط بالنشرات الأخبار. ترى وكلاء الوزراء يلتقون، وكلاء الوزارات يلتقون، هناك ربط خليجي كهربائي. اليوم حتى ضمن الهجوم الإيراني ما شعر الدول الخليج بنقص بأي مواد. السعودية المملكة سخرت مطارات قالت هذه مطارات لكم، السعودية سخرت موانئ وقالت هذه الموانئ وين ما فيه حاجة، هذه ما هي مسبوقة. بالعكس شهدنا بالأوطان العربية من يقوم بالعكس، جناحي البعث بين العراق وسوريا تدريش عمله، كان في أنابيب للنفط تنطلق من العراق عبر سوريا للموانئ السورية. بال82 أول ما بدأت إيران تهجم على العراق، بعد مو أثناء هجوم العراق، يعلن نظام البعث في سوريا إقلاق الأنابيب هذه اللي توصل النفط العراقي حتى تختنق العراق، لأن المقر المسار الآخر اللي هو الناقلات

0: كانت تضرب. احنا يعني قارن هذه بتلك، هذول حزب واحد ويقلق الحدود بين بعضهم البعض، ويقلق حتى مصدر عيش العراق إلى أن فتح العراق على تركيا. فبالتالي القضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. إذا نقارنها بماذا؟ ما الاتحاد الأوروبي قبلنا بسنوات طوال، الاتحاد الأوروبي بدأ بالأربعينات، احنا بدأنا بالثمانينات، احنا نتكلم عن 40 عام من الفارق. وبالتالي علينا أن نقدر الجهد الخليجي القائم، وعلينا أن نلحظ أن كثيرا من الإنجازات غير معلنة للملأ. ما يقدر المجلس التعاون كل يوم يجتمعون كل يوم يوحدوا، يعني انظر للقوانين المرورية، انظر للترحال والانتقال بالبطاقة، انظر إلى أمور كثيرة، ما يقدرون كل يوم يعلنون أنجزنا 1 2 3 4.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أقول لك أوروبا لما خلقوا الناتو بعد أن رأوا ما رأوا من حربين عالميتين في أوروبا، وبعد ما رأوا ما قام به ستالين من تهديد لباقي الدول الأوروبية، حول شرق أوروبا كلها بالحديد والنار وبعضها حتى بالانتخابات، وخشيت الدول الأوروبية من امتداد ستالين. وبالتالي لما شاهدوا هذا الخطر الماحق خلقوا الناتو. احنا بالخليج نعم ترى ما شهدنا عدا غزو الكويت واللي هو ما استمر طويلا، يعني ما شهدنا شيء كحال الهجوم الإيراني اللي مس الحجر والبشر. والآن بالفعل أنا أعتقد أنه قطعا سنشهد نوع من التسارع في قضية الناتو الخليجي، ولربما حتى عسكرت المجتمعات الخليجية ومزيد من الاتفاقيات اللي راح تضمن الأمن الخليجي أمام هذا التعدي غير المبرر من إيران، اللي لا له يعني أظهر بما لا يقبل الشك أن إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي كما دمرت الخمس دول اللي تدخلت بها.
1: أهم التحديات اللي تتوقعها تواجه دول الخليج العربي
0: بعد تجربة الهجوم الإيراني؟ الأمن ثم الأمن ثم الأمن ثم الأمن.
1: الأمن
0: جدا. قبل ذلك كنا نتكلم عن تنمية، مناهج تعليم، خدمة صحية متميزة، أمور كثيرة. يعني أنا أعتقد بعد هالتجربة ما عاد يمكن أن تضع في مقدمة الأولويات إلا الأمن. يجب أن تدرس الحالة اللي تمت، تدرس مكامن الخطر، تضع الحلول، لأن هذه ما قبل ذلك هو تحليل الحالة اللي تمت. الأهم هي ما هي الحلول اللي إذا ما منعت الخطر بأكمله على الأقل تحد من الخطر، بحيث أنه لا يمس شرايين الحياة، ما يمس النفط، لأن أنت مصدر النفط بالنسبة لك ما هو يعني 5% من الميزانية، مصادر دخل النفط يمثل مرات 90% وأكثر. ما يمكن أن تتساهل مع قضية مسيرات تضرب حتى محطات تقطير مياه وغيره. فالأمن ثم الأمن ثم الأمن، وأعتقد أن السنوات القادمة يجب أن تعكس هذه الحالة.
1: أستاذ سامي نصف، بروح فاصل وبرجع لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: ضيفه الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
4: ما حصل

0: كاستراتيجية يعد نصر بكل المقاييس.
1: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
2: دمار والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
3: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
4: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
5: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
1: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
6: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. أستاذ سامي، هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك، تؤمن بالوحدة العربية وأنها عمقها الاستراتيجي للدول العربية وعمقها الاستراتيجي بعض الدول العربية؟
8: شوف، أما قضية الدفاع العربي المشترك فقطعا لا، يعني عبر تجارب
7: انتهت هذه الرؤية.
8: لا لا لا بالمرة، يعني هم حتى العرب لا يعترفوا بقضية الدفاع العربي المشترك ولا شهدنا.
7: بدأت من سنة 90 بدأت
8: لا حتى قبل ذلك وبعد ذلك، يعني هي من انشئت اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 50 ما شهدناها ولم نراها، يعني لا أبان العدوان على أي بلد عربي، على لبنان، على غزة، على أي بلد عربي، على الأوضاع اللي تفجرت في ليبيا أو في السودان أو غيره، يعني ما شفنا جيوش عربية كحال الناتو لما صارت قضية كوسوفو والبوسنة وغيرها، شفنا الناتو يدخل ويطفئ الحرائق، ولا ما فائدة قضية الدفاع اتفاقية الدفاع مشترك. وجزء منها بسبب سوء الظن والشكوك بين العرب بعضهم البعض، البعض يعتقد لو دخل جيش عربي قد لا يخرج، وبالتالي هذه الاتفاقية لا يمكن أن نراهن عليها. العمق العربي نعم يظل، نحن نظل إخوة لعمقنا العربي، ويعني دائما هذا محيطنا الإقليمي لا ننكره، بس مو لدرجة أن نأتمن أنفسنا كما يحاول البعض. هذه أكذوبة الخيار العربي زي 90، يجيك من يطنطن بعدو هذه القوات القادمة لتحرير الكويت ونحن نتكفل لكم بالخيار العربي.
7: يعني بعض دائماً الدول العربية الكبرى يطالب دول الخليج بدال ما تستثمرون أو تفتحون أبواب شراكة مع دول كبرى كالولايات المتحدة والصين، بل يجب أن تتجه الأموال الخليجية أن تستثمر في هذه الدول العربية الكبرى، ما رأيك؟
8: والله سؤال هام جدا أخي أبو أحمد. أولا، إحنا هذه الموارد المالية هي نتيجة لثروة ناضبة، إحنا اليوم النفط نعلم أنه ذاهب، فبالتالي هذه الثروة هي مستقبلنا، ما عندنا مستقبل آخر غير هالثروة. طيب نسأل، هذه الثروة لما وضعناها في الدول الغربية طبعا قاعد تأتينا بموارد أحيانا تعادل موارد النفط أو أكثر. خلونا نشوف بالتجربة بالحقيقة بالواقع، الأموال والدول الخليجية ترى ما قصرت، المستثمر الأول والداعم الأكبر للمشاريع العربية هي الدول الخليجية. أسأل ماذا حدث لأموالنا اللي استثمرت مثلا في سوريا، ذهبت مع الريح، اللي استثمرت بالسودان راحت، حتى ليبيا قبل سقوط القذافي سوقوا أنه الآن ليبيا انفتحت. كل الأموال اللي استثمرت بالدول العربية أما أكلتها الحروب الأهلية أو أكلها تدهور العملة، تعرف أي المبلغ اللي وضعته اليوم ما عاد يسوى حتى واحد أو من الألف منه، أو القيود والقوانين. يقولوا لك والله تفضل استثمر، أول ما تستثمر لما تأتي لحظة الحاجة للأموال يقول لك لا تستطيع إخراجها. طيب وبعدين شيء ثاني، انظر لأثرياء العرب قبل لا تطلب مني أنا أني أما أقتسم الثروة معك مثل ما يقول هيكل، أو يقولوا لك والله استثمر أموالك. ماذا عن أثريائكم؟ الأثرياء معروف كل الأبطال العربية دون استثناء عندها أثرياء بأمريكا وبأوروبا وكل شيء، مو أولى أن هذولا يأتوا بأموالهم؟ هذولا إذا ما أتوا بأموالهم معناته يعرفوا خطورة إدخال أموالهم وأنها قد تنتهي بصفر. انظر ما حدث حتى لمن أودعوا الأموال في البنوك اللبنانية، ماذا حدث لهم؟ صفر. طيب أنتوا تريدون، إحنا صحاري ما ننكر هذا، إحنا خلقنا جناتنا بأيدينا بالحكمة، الحكمة نعم

0: مثل ما نضع أو يأتينا مورد من البترول الفائض قاعدين نستثمرها بالصناديق اللي قلدتنا النرويج. اليوم النرويج أتوا للكويت بالسبعينات استفادوا من الصندوق الكويتي، ومع ذلك احنا مو مقصرين أخي أبو أحمد. الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي والصندوق القطري والصندوق الإماراتي ماذا يعملون؟ قاعدين يأخذوا الأموال ويضخوها بالدول العربية. هذا الأمر ما شهدناه، يعني ما ودنا نقول أن هذه الدول العربية البعض منها كان أقنى من دولنا الخليجية ألف مرة ألف مرة. يعني أعطيك مثال، الجنيه المصري ب36 كان يعادل 5 دولار، حتى كان مشرفة هذا عميد كلية العلوم كان أرسل رسالة لمصطفى النحاس يقول علينا أن نستثمر بالبحث العلمي، لأن السنة اللي فاتت أمريكا حصدت 750 مليون دولار أي 150 مليون جنيه، الجنيه ب5. بس ما سمعنا آنذاك أن في مشاريع استثمارية بالكويت، كان في فائض مالي عند مصر وعند الدول العربية، العراق كذلك كان فيها فائض مالي ضخم، ومع ذلك ما جو. ولا نذكر أنه استثمر ولا خلق صندوق تنمية في تلك الدول عندما كانت ثرية، وبالتالي لا احنا ما ذكرنا بتلك الأيام قمنا بهذا الأمر. بس أنك تقول لي مستقبلك والمصدر الثاني الداعم للبترول، لأن البترول ينزل لـ10 دولارات ويصعد للـ100، أنا الضمان الوحيد وجود هالاستثمارات أني أروح. بعدين لا يجرب المجرب، أنا زرت حتى السودان وغيره، الكويت مثلا الشيخ صباح الله يرحمه من أول المستثمرين أذكر بالسودان على بنه سلة الغذاء العربي. اليوم وين السودان؟ حرب أهلية لا تبقى ولا تذر، والحال طبعا اللي صار في سوريا.
1: إذا نرى أن مجلس التعاون الخليجي يذهب إلى استراتيجية أخرى، الشراكة مع الدول الكبرى، الاستثمار مع الدول الكبرى لضمان أمنه، يعني بعدنا بشكل كبير عن الأمن العربي.
0: لا لا لا، احنا هم هنا يعني وهنا
1: أنا أركز على اليوم توجه للشراكات،
0: هي مو هذه ولا تلك. احنا نظل وإلى اليوم هذا نستثمر ولدينا شراكات عربية ونودع حتى المليارات بالبنوك العربية وكل المشاريع. انظر للمشاريع العربية،
1: كل المشاريع فاشلة. ليش حط المليارات تجي لنا المليارات اللي تدر علي لدول تدر علي القيد؟
0: أقول لك أخي أبو أحمد، أنت طرحت ما يطرحه بعض العرب، اسحبوا كل أموالكم من القرب وضعوا عندنا. أنا قاعد أقول لك أن هذا أمر لا يجوز، لأنه الأموال اللي بالقرب هي الرديف للمداخين. إنما هذا لا يمنع أنه بعض الأموال الخليجية، مو هذا أمر حلم قد يتحقق، هذا أمر حقيقي. انظر لأي تقارير لصندوق التنمية الكويتي غير السعودي غير الإماراتي، انظر مشاريع وينها، تجد يقول لك مشاريع كذا في مصر في سوريا بالعراق في كل هالبلدان غير مشاريع إعادة الإعمار. يعني عندما يدمر العرب أوطانهم أول من يأتيهم لإعادة الإعمار الخليج، الدول الخليج. اليوم
1: وبعض المفكرين العرب قال لا تطالبونا احنا ندافع عنكم، انتم دافعوا معاك دافعوا عن انفسكم وعندكم قواعد امريكيه وعندكم
0: ما قلنا لهم دافعوا عنا.
1: قال لك روحوا لهم، هذا اللي قالوه حتى في اللقاءات التلفزيونيه. لا تطالبونا ندافع عنكم،
0: احنا ما قلنا.
1: لذلك دول الخليج تتجه الى شراكات.
0: طيب ليش
1: مع دول
0: كبرى؟ اخي ابو احمد هذول اول الخطا يفترضوا امر لم يتم. هل سمعت أحد من الخليج قال ابعثوا لنا يعني الجيوش وغيرها؟ ما قلنا، بس هم افترضوا هذه الفرضية وبدأوا يردوا علينا مثل عمرو موسى وغيره أن عندكم قواعد أجنبية، أين اتفاق دمشق؟ طيب أنا أسأل هذا الرجل اللي كان أمين عام جامعة الدول العربية، أقول له اتفاق دمشق اللي تحاول أن تدعي أنه اتفاق دمشق اللي كان راح يتكفل هو، ليش يقول هالكلام؟ شيلوا هذه القواعد، اتفاق دمشق اللي هو بين الدول الخليجية ومصر وسوريا هو من يدافع عنكم. عمر موسى دخل في قيبوبة 10-20 سنة ولا شنو؟ ما رأى أن الرئيس بشار استدعى وخلق قواعد عسكرية روسية في حميميم وفي الساحل السوري؟ كيف أنا أرهن دفاعي وأخرج قواعد تحميني في الخليج لصالح بلد هو قاعد يستعين بقواعد حتى ضد شعبه؟ يعني عمر موسى وين كان؟ في قيبوبة؟ ما يعلم بهذا الأمر؟ هل كان يعتقد بحق أنه والله أنا سوريا اللي يعني كانت تقوم بما تقوم به وضمن حرب أهلية؟ كذلك الحال حتى لو اتجهنا للقاهرة، القاهرة ما وصل إلى الحكم الرئيس مرسي؟ ما كان الحليف لإيران بحكم أن الإخوان أشقاء وحلفاء

0: إيران. فلو أنا حاط كل أمراهن ووضعت كل البيض في اتفاق دمشق كما يطالب عمر موسى المضلل الآخر، طيب دمشق رأينا ما حصل في عام 2013 لما صار مرسي في مصر وبشار أمام ثورة أهلية عارمة. تصور لو أنا ذاك إيران هددتنا، أولا سوريا حليفة لإيران، اثنين مصر مرسي كانت حليفة كذلك لإيران، وين كنا رحنا؟ كنا اختفينا في ذلك العام. فلا أحد يتكلم. أول شيء رجاء، يعني رجائي، يعني رجائي حتى في هذه الحلقة، يعني من كان تنظيرهم سبب بدمار بلدانهم ودمار حتى البلدان الأخرى، عمرو موسى هو اللي رفض مقترح قمة شرم الشيخ بال2002 للرئيس صدام ليترك العراق، هو رفض وضع هذا الأمر ودمرت العراق بناء عليه، ثم قبل بحصار العراق وغيره. إذا أنت ما أفدت وطنك بأفكارك وثبت أن أفكارك في كل مرة تحول إلى واقع ينتهي الأمر بدمار ماحق. فرجاء يعني اخدمنا بسكوتك، اخدمنا بهذه النصائح، وإذا أردت نصائح نحن نتكفل لك بنصائح اللي أحالت الدول الخليجية من صحارى إلى جنات بأقل من 50 عام. إذا بقيت النصائح هؤلاء المنظرين والمفكرين والساسة اللي ما نظروا إلا الخراب وإلى الهزائم بالحروب وإلى الزحف إلى الخلف، هذولا يعني يكرموننا بالسكوت وإحنا نعطيهم النصائح إذا أرادوا.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
7: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
6: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
7: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.

0: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.

مشاهدينا أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. غارات جوية على مواقع للحوثيين جنوب تعز وقوة العمالقة تنتزع ألغاما زرعتها الميليشيا بمديرية ذوباب. ترامب يعطي التفاوض مع إيران فرصة جديدة ويؤجل العودة المحتملة للحرب لما بعد الانتخابات النصفية. ورغم تجميد خيار الحرب، ثلاث حاملات أمريكية تتوجه إلى الشرق الأوسط قريبا. وفد التفاوض الأوكراني في الولايات المتحدة لبحث مقترحات ويتكوف وكوشنر، والكريملين يستبعد تسوية قريبة. من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، ترامب يجدد دعوته لاعتماد المصطلح ويصف معارضيه بالأعداء. نبدأ مشاهدينا من أهم التطورات على الجبهات اليمنية، حيث تواصل القوات الحكومية اليمنية تقدمها في تعز بعد إحكام سيطرتها على مرتفعات استراتيجية في جبهة كهبوب الجبلية. وقد أفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي شن خلال الليل غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الشمايتين جنوب تعز. أعلنت قوة العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: مرضي بالفشل وزرعة كمية الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهنا كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وقد أضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري. سيد مانع، أهلا وسهلا بك. سيد مانع، يعني نتحدث الآن عن استعادة القوات الحكومية لمواقع ومرتفعات استراتيجية، لكن اليوم هل تتحكم فعلا في الطرق في الممرات المحيطة بها أم أنه ما زال للحوثي يعني قدرة على امتلاك مواقع تسمح لهم بتهديد الممرات الرئيسية لخطوط الإمداد للقوات الحكومية؟
2: نعم، مرة أخرى صباح الخير. أعتقد أن ميليشيات الحوثي عندما بدأت تهديد الملاحة كان قبل حملتها الأخيرة باتجاه المخا ومناطق الساحل الغربي، كانت تسيطر على منطقة الحديدة أو مدينة الحديدة، ووقتها في عام 2023 عندما انطلقت المواجهات أو حرب 7 أكتوبر وتدخل الحوثيين أو تدخل جماعة الحوثي كانت تستهدف الملاحة البحرية من خلال الطيران المسير أو الصواريخ البالستية، بمعنى أن التهديد الحوثي للملاحة البحرية هو تعاظم بشكل كبير عندما اقتربت من باب المندب وسيطرت على مديرية ذباب وذوباب وجزيرة ميون، لكن مسألة أن هناك خطر على باب المندب. طيب.

0: على الملاحة الدولية لا زال الخطر قائم، وأنا أعتقد أن الخطر سيظل قائما حتى لو تحررت كل مناطق الساحل الغربي بما فيها محافظة الحديدة ما لم يتم إنهاء الوجود الحوثي من البر اليمني، لأنه وجود في البر اليمني معناه قدرة على بناء رادارات خاصة بتتبع السفن وبالتالي إطلاق صواريخ ومسيرات بشكل مستمر على السفن المارة في البحر الأحمر. والتجارة الدولية بشكل عام هي ليس بالضرورة أنك تغرق جميع السفن، هو يكفي أن تخيفها فقط وبالتالي تسبب مشاكل في سلاسل الإمداد.
1: طيب الآن يبدو أن ضربات القوات الحكومية تتركز على مراكز القيادة والسيطرة للحوثي، وبالتالي هل يمكن لهذه الضربات أن تفقد الحوثيين التنسيق فيما بينهم، أم أن الجماعة تعتمد على قيادة مدنية لها مرونة أكبر ولها قدرة على اتخاذ القرار بشكل معزول عن القيادات؟
0: هذه الضربات الجوية هي ضربات فعالة بشكل كبير، لكن ربما لا يعجبه البعض أو لا يستطيع أن يصدق أنه الجماعة الحوثي ليست حزب الله، وحتى المنطقة التي يسيطر عليها لو أخذنا كمقارنة جغرافية يعني محافظة صعدة على سبيل المثال هي أكبر من لبنان، محافظة صعدة أكبر من لبنان من حيث المساحة، وفي المعارك يقاس المسألة بالمساحات أيضا وبالكثافة البشرية وبالقدرة التسليحية وأشياء كثيرة، يعني يمتلك مقومات كثيرة، إضافة إلى أن الحوثي سيطر على مقدرات جيش ظل اليمنيون يبنوه خلال 60 سنة منذ عام 1962، وهذا الجيش والتسليح يبنى لكي تسيطر عليه مؤخرا جماعة الحوثي في 2014، وطورت عليه وأضافت إيران تحديثات كثيرة على هذه المنظومة التسليحية، وبالتالي جماعة الحوثي مهما كانت هذه الضربات فعالة هو يمتلك طبقات كثيرة من أجهزة من وسائل الاتصالات وزودتها بها إيران، وهناك تقارير دولية أن هناك جهات أخرى غير إيران أيضا سهلت وساعدت في إيجاد أنظمة للاتصال والتتبع والمراقبة بشكل فعال. بمعنى أنا لا أريد أن أكون متشائم لكن أريد أن أكون واقعي، نحن بحاجة إلى مزيدا من الجهد العسكري حتى نستطيع فعلا أن نقطع أوصال الحوثي. طيب. إذا لم نقطعها الآن، ولا أقول هذا الكلام حتى نتراجع ونحسب أن الحوثي قوة كبيرة، بالعكس أنا أقول هذا الكلام لكي يتم تحفيز الأمر باتجاه معركة يتم فيها تقطيع أوصال الحوثي والتمكن من قدراتها العسكرية أو شلها بشكل كلي. إيران استثمرت في الحوثي بشكل كبير، والبيئة الموجودة عند الحوثي هي بيئة قابلة للاستثمار لأن توجد جماعة تقليبية تمتلك قدرات عالية وخطيرة للغاية. هذه الجماعة التي هي ما دون الدولة تمتلك صواريخ تتجاوز 2000 كيلومتر، طيب. ربما عدد قليل من دول العالم تمتلك صواريخ مداها بهذا المدى، وهذا أمر خطير للغاية لم يشهد التاريخ أن يكون هناك جماعة أقل من الدولة أو ما دون الدولة تمتلك صواريخ بهذا المدى القتالي، تمتلك طائرات مسيرة يصل مداها إلى 1800 كيلومتر، وهذا أمر خطير ليس على المنطقة فقط وإنما على القوى الدولية أيضا أن تدرك هذا الأمر.
1: إذا نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا جزيلا. بعد تأمينها بشكل كامل نستعرض مشاهدينا سويا أهمية سلسلة جبال كهبوب. إذن جبل كهبوب أو سلسلة جبال كهبوب كما نشاهد الآن هي عبارة عن مرتفعات جبلية استراتيجية في جنوب غرب اليمن، تمتلك موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية خصوصا من الناحية العسكرية، تقع في الأطراف الغربية لمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، وذلك على حدود محافظة تعز، وتطل بشكل حاكم على مضيق باب المندب الحيوي، تبلغ أو تبعد بنحو 30 كيلومتر إلى الداخل من ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وجزيرة ميون، وتشكل حزاما طبيعيا وعرا كما نشاهد يتألف من قمم وتلال وممرات تفصل السهل الساحلي عن المرتفعات الداخلية. تمتد جبال كهبوب بأهمية أو تمتلك جبال كهبوب أهمية استراتيجية بالغة، إذ تعد جبلا حاكما

0: منفى السيطرة عليها، تمنح تفوقا ناريا، وأيضا تمنح رصدا مباشرا لممر باب المندب والمناطق الساحلية المجاورة، كما تمثل عمقا جغرافيا لحماية خطوط الإمداد والطرق المؤدية إلى عدن والساحل الغربي، وتمنع أي تقدم للحوثيين نحو الجنوب. أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض لأضرار مادية، وذلك بسبب سقوط شظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية. وقد أضاف الدفاع المدني السعودي أن فرقه نفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. في آخر أيضا التطورات المرتبطة بالاعتداء على مطار أبها الدولي، أفاد مراسل العربية بخروج 25 مصابا من المستشفيات، فيما ما تزال 3 حالات تتلقى العلاج من بينها طفلة. وكان استهداف مطار أبها قد أسفر عن وفاة مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، والتقى مراسل العربية مع إحدى المصابات جراء الاعتداء على المطار.
1: الضربة دي جت وقتها كان في أقل من ثانية الموضوع، طفى الكهرب كذا، ما أعرف يعني إيش صار بالضبط، بس أنا قاعدة أحس الأشياء وهي قاعدة تطيح علي من السقف. شوية هدى الوضع، بعدين كنت قاعدة أطمن على نفسي إن أنا بقدر أقوم ولا لا. الحمد لله أحس إن ما فوقي شيء، الحمد لله بقدر أتنفس وكذا، بس إن رجولي عليها السقف ذا، الجبس على رجولي، ما أقدر أقوم. عندي كسر في فقرة في العمود الفقري، وشعر في فقرة، ورضوب.
2: وما هذا عمل جبنة ولا يفعله إلا الجبان، ونحمد الله ونشكره، ما زادنا إلا عز وفخر وثبات، نحمد الله ونشكره. أهلي يتلقون العلاج في أحسن حال، نحمد الله ونشكره، وأدام الله علينا العز والفخر إلى يوم الدين.
0: أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة مدنيين. وفي منشور له على منصة إكس أشار إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنية التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثيين، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف بأن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
3: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
0: كما أعربت بلجيكا عن تضامنها مع السعودية عقب الهجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي، وأدان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت عن إدانة بلاده بشدة لهذه الهجمات غير المقبولة التي تستهدف سيادة المملكة وبنيتها التحتية المدنية، مضيفا أن الشعب اليمني يدفع ثمنا باهظا بسبب هجمات الحوثيين التي أدت إلى نزوح 200,000 شخص. وشدد وزير خارجية بلجيكا على ضرورة توقف هجمات ميليشيات الحوثي وحماية المدنيين وخفض التصعيد. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
4: been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have

0: Having the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab al-Mandeb and out of the Red Sea. And we see the list of ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال بأن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. أشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد، وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. مصدر أمريكي كان قد أفاد في وقت سابق للعربية بأن الوسطاء طلبوا من الرئيس الأمريكي ترامب مهلة إضافية للتفاوض مع إيران قبل أي ضربة محتملة، وأشار المصدر إلى أن استعدادات القيادة المركزية الأمريكية مستمرة بانتظار قرار ترامب بشأن إيران وبشأن حزب الله. أكد المصدر أنه لم يحصل على أي مساعدات من إيران بشكل مباشر، وأن ترويج حزب الله لحصوله على دعم إيراني هو مجرد رسالة لعناصره، مؤكدا أن أمريكا تتحقق من مصادر ومسارات أي مساعدات تصل للحزب. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بيزشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق أهلا وسهلا بك. سيد طارق، يعني عندما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يضرب إيران قبل الانتخابات النصفية، ألا يكون بذلك قد منح طهران الفرصة المواتية للاستعداد لأي ضربة محتملة؟ هو يعني يخبرها بالموعد ويخبرها أيضا بنوعية الضربات، بالتالي إلى أي حد إيران خلال هذه الفترة قد تتحصن ضد كل ما يمكن أن يقوم به الجانب الأمريكي؟
2: تحية لك يا أستاذ الرجاء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه ما قاله الرئيس دونالد ترامب هو محاولة لنفي ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون بأنه تم بالفعل وضع العديد من الخطط، ربما 5 خطط مختلفة للرئيس دونالد ترامب كي يقرر أيها سوف يشرع فيه في هذه الهجمات المرتقبة على إيران، وهو يريد بذلك يعني القول بأنه يعني لن حينما يقول بأنه لن تكون هناك ضربات قبل الانتخابات، ربما يحاول أن يستخدم نوع من التكتيك السياسي لتضليل الإيرانيين وألا يعلموا بشكل واضح ما الذي سوف يذهب إليه. هل ستكون الضربات قريبة جدا أم ستكون بالفعل بعد الانتخابات؟ وهذا ربما يمنعهم من توجيه ضربة استباقية كما هدد المسؤولون الإيرانيون من قبل بأنهم يمكن أن يكونوا هم البادئون بالضربات تحسبا لمثل هذه الضربات الأمريكية. لكن في نفس الوقت هو أيضا يمنح المسؤولين الإيرانيين فرصة أخيرة لتقديم التنازلات المطلوبة من جانبهم للأمريكيين، وربما يقتنع الأمريكيون بالطروحات الإيرانية إذا كان هذا ممكنا، لكن لا أتصور أنه سيكون هناك بالفعل يعني تقارب في الرؤى، لأنه يعني المسافة ما زالت بعيدة للغاية بين الطرفين، وهناك العديد من القضايا. ونظرة سريعة إلى يعني مذكرة التفاهم التي أعطت 60 يوما للاتفاق، كانت هذه يعني مسافة يعني ربما يراها البعض قريبة، لكنها فشلت حتى في التوصل إلى أي شيء، وكما نرى من الصعب التوصل إلى تفاهم أو توافق قبل موعد الانتخابات الأمريكية أو حتى بعدها.
1: طيب، صحيفة نيويورك تايمز دكتور شام يعني تحدثت وكشفت على أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيران، إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. وقد أضافت الصحيفة بأن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، وأشارت

0: نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة فانس ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات، لافتة أن 3 حاملات طائرات أمريكية تستعد حاليا للتمركز في الشرق الأوسط. إذن مثل ما قلنا يعني دكتور شامي، يعني حتى وإن قال ترامب بأنه تم تجميد قرار الحرب، لكن الآن يعني يتم الإفصاح عن مجموعة من الخطط العسكرية الجاهزة على الطاولة. ألا يخشى البنتاغون اليوم ضمن هذه التسريبات أن تصبح أي ضربة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أكثر تعقيدا وأقل فاعلية؟
1: لا أتصور ذلك. يعني أعتقد أنه هذا الحشد العسكري هو أكبر من الحشد السابق الذي استخدمته الولايات المتحدة حينما واجهت ضرباتها الأولى لمدة 40 يوما ضد إيران في 28 من فبراير الماضي، وهي الآن تحشد مزيد من القوات. سيكون لديها أكثر من 60,000 جندي وتقريبا أكثر من 200 أو 250 طائرة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة إسرائيل في توجيه هذه الضربات، وبالتالي ستكون الضربة هذه المرة أكثر شمولا وأكثر تعقيدا. ولا أعتقد أنها سوف يعني تتوقف على 3 أيام، لأنه يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يقول 3 أو 5 أيام، لكن في النهاية الأمر يتوقف على ما إذا كان الإيرانيون أيضا سيتوقفون عن القتال أم سيستمرون، وما إذا كانت الخطة الأمريكية تستهدف إسقاط النظام بالفعل، لأنه الحديث عن تدمير منشآت الطاقة، وإذا كان المقصودة منشآت الطاقة الكهربائية أو البنية التحتية، فهذا يعني أن الضربات ستكون أقصى مما كان عليه الأمر في المرة السابقة.
0: في المقابل يعني دكتور شامي، يعني إيران تتوعد بالرد بشكل مختلف هذه المرة، وليس فقط في الساحة الخارجية بل حتى في ساحات أخرى، وقد تابعنا يعني ما تم الإعاز إليه بأن هناك محاولات أيضا لضرب المصالح والقواعد الأمريكية في العديد من الدول الأوروبية. اليوم كيف تتحسب الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه المناورات الإيرانية؟
1: تتحسب لها بالفعل، وشهدنا يعني سحب قاذفات B-1 من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، وهذا كان مؤشرا على أن هناك بالفعل أخطار، وهناك تقارير أيضا عن أخطار مماثلة تتعلق بالقواعد الأمريكية في أوروبا، سواء كانت في ألمانيا أو إيطاليا أو غيرها، لأن هناك خشية من أن تحاول إيران أن تفعل مثل ما فعلت أوكرانيا ضد روسيا بإرسال طائرات مسيرة داخل أوروبا ويتم عدد تركيبها وإرسالها إلى القواعد الأمريكية هناك. لذلك هذا كله أعتقد أنه في الحسبان، لكن دونالد ترامب في النهاية يجب أن يصل إلى النقطة التي يعلن فيها الانتصار، وإعلانه هذا الانتصار يجب أن يكون في مرحلة مبكرة على تحول مهم في السياسة الأمريكية الداخلية. إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب على الأقل أو مجلسي النواب والشيوخ، لأنه في هذه الحالة ستكون قدرة الرئيس على الاستمرار في الحرب بنفس الوتيرة ربما أقل أو أضعف. صحيح أن نظام الولايات المتحدة نظام رئاسي والقرار في يد الرئيس، لكن في النهاية الأموال في يد الكونغرس والتحقيقات ستكون تلاحق الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة بعد يناير القادم.
0: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا. وقد فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 6 أفراد و18 شركة و17 سفينة مرتبطة بإيران. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن الإجراءات الجديدة تحيد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيرانية المتبقية، وأشارت إلى أن السفن المستهدفة نقلت ملايين البراميل من النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. كما أكدت أن العقوبات تستهدف قنوات بحرية يعتمد عليها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وتمويل جهات تعمل على زعزعة الاستقرار. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شدد على الاستمرار في حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لشن الحروب في المنطقة. قال بيسنت إن وزارة الخزانة ستواصل كشف الأطراف التي تمكن النظام الإيراني من بيع نفطه، مضيفا أن أي طرف يسهل التفاف إيران على العقوبات لن يكون بمنأى عن كامل صلاحيات وزارة الخزانة. وأشار بيسنت إلى أن خيارات النظام الإيراني لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر تتضاءل.

أقل مع استمرار الحصار والعقوبات. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هجوم هو الأول منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية في أربيل.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت منظمة خبات المعارضة الإيرانية تعرض أحد مقرها في ناحية ريسكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة إن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

أعربت بعثة السودان في الأمم المتحدة عن رفضها لتوسيع العقوبات محذرة من تداعياتها السلبية على سيادة الدولة، ودعت البعثة مجلس الأمن لوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع بدلا من توسيع العقوبات، وأضافت أن توسيع العقوبات لن يعالج تدفق السلاح إلى دارفور. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في قصف أوكراني استهدف منطقة بيلغورود جنوب غرب روسيا. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأوكراني شن سلسلة هجمات أخرى بمسيرات على منطقتي كالوغا وتفير، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص واندلاع حريق بأحد المصانع. تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مركزا للبيانات تعرض لاستهداف روسي، وأقر في تصريحات للصحفيين بأن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مراكز بيانات داخل العمق الروسي، وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوما على الرد بالمثل. إذن تطورت الأهداف الأوكرانية داخل روسيا تدريجيا بزيادة مدى مسيراتها وأيضا أعدادها التي أصبحت تغرق الدفاعات الروسية التي بدورها وجدت نفسها

0: نفسها في كل مرة تتعرض لهجمات غير متوقعة، لكننا يمكن أن نحصرها في 5 أهداف رئيسية. المطارات العسكرية، المطارات العسكرية هي هدف عسكري مباشر يستهدف أساسا قدرة موسكو على شن غارات على أوكرانيا. الهدف الرئيس منها كانت مطارات مورمانسك وإنجلز، وهي مقر القاذفات الاستراتيجية توبوليف التي لا يمكن استهدافها إلا وهي على الأرض. الهدف الثاني كان ضرب مستودعات النفط ومحطات التكرير، وذلك بهدف حرمان روسيا من مداخيل المحروقات التي تعد الممول الحرب الأول. كيف أو هنا كييف تقول إنها دمرت 50% من قدرات التكرير الروسية، بينما تقول روسيا بأن الكثير منها عاد للعمل تدريجيا. هدف آخر لا يقل أهمية هو ضرب الجسور والموانئ، وهي بنية تحتية ضرورية لآلة الحرب الروسية، مثل جسر القرم مثلا تعرض للهجوم قبل سنوات، لكن روسيا أعادت ترميمه من جديد وتحاول حمايته بأي ثمن، كون إمدادات جبهات واسعة في أوكرانيا تعتمد عليه بشكل مباشر. في المرحلة الأخيرة لجأت أوكرانيا إلى ضرب مراكز لوجستية للمتاجر الإلكترونية، أهمها وايلد بيريز ومنافسه أوزون، وهي النسخة الروسية من أمازون، وتقدر خسائر هذه الضربات $500,000. هدف جديد أيضا يعد أكثر حساسية هي مراكز البيانات التابعة لشركة ياندكس، وهو النسخة الروسية لجوجل، ويحتل المرتبة 4 عالميا من بين محركات البحث، ويوفر خدمات الخرائط والتوصيل والأهم خدمات سحابية متطورة وأنظمة ذكاء اصطناعي. وكانت كييف كانت قد استهدفت مركز بيانات من بين 5 تمتلكها الشركة، وهي تحتوي على معدات متطورة يصعب تعويضها تحت وقع العقوبات.
1: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها، ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
0: قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف إن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي.

0: ولكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الحالي.
1: Dangerous war. It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate. And stalemates are very dangerous because stalemates only end one of two ways. Number one, you have a negotiated settlement, one in which each side have to give up something in order to get peace. The other way that stalemates end is through escalation. One side or the other or both escalate what they are doing in order to try to break the other side and break the stalemate. And that's very dangerous.
0: معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. سيدة لانا اهلا وسهلا بك. سيدة لانا, اذا الان الولايات المتحدة الامريكية تطرح افكار جديدة لانهاء الحرب, ماذا عن رؤية موسكو لهذه الافكار؟ كيف ستتناول موسكو اليوم المسار الدبلوماسي؟ ما المختلف هذه المرة؟
2: تحية طيبة لحضرتك. بعتقد اليوم الجانب الروسي يتمسك بزمام المبادرة الأمريكية لتسوية القضية الأوكرانية, وأن الجانب الروسي سيستغل كل دقيقة اليوم يتحدث بها عبر القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك لعدة أسباب. أولا, اليوم الوضع الأمريكي الداخلي غير مواتي أبدا لأن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل أكثر في الملف الأوكراني. لا ننسى أيضا انشغال الإدارة الأمريكية اليوم بحربها مع إيران, وأن هذه الحرب لم تنتهي إلى حد هذه اللحظة, وهي حرب قوة بالنسبة للسياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية لإثبات قدرتها العسكرية على القضاء على البرنامج النووي الإيراني. فبالتالي الانشغال الأمريكي اليوم بالملف الإيراني ساهم بشكل كبير بالتقدم السياسي والدبلوماسي الروسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة إحراز تسوية مفاوضات لصالح كلا الطرفين. فبالتالي هناك عوامل متعددة تدفع الطرف الروسي اليوم للإيمان أكثر بالمفاوضات والسلام بدلا من الإيمان بالآلة العسكرية.
0: لكن هل تعتقد موسكو أن اليوم واشنطن وكييف تمتلكان مقترحات قريبة من الموقف الروسي ويمكن أن تقبل بها روسيا في هذه المرحلة؟
2: بعتقد اليوم الجانب الروسي يتكئ أكثر في هذه النقطة على الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع زيلينسكي أكثر بالقدوم إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن بعض المطالب التي تتمسك بها روسيا, مثل الاعتراف بانضمام الأقاليم الأربعة أو التجميد العسكري في تلك المناطق وإرسال لربما قوات مشتركة بين كلا الطرفين. فبالتالي هناك حلول عديدة وكثيفة, ولكن الأمر يكمن فعليا موافقة الأوكرانية على هذه المقترحات, وبالإضافة إلى موافقة أوروبية. إحنا اليوم نعلم بأن أوكرانيا هي دولة تبعية لا تملك قرار سيادي, قرارها نابع من موافقة حلف شمال الأطلسي الذي يمدها عسكريا وماليا, وهذا أمر طبيعي. فبالتالي اليوم روسيا ترى بأن الجانب الأمريكي هو الذي قد يستطيع الضغط على أوكرانيا وأن تتقدم روسيا وأوكرانيا في طاولة المفاوضات. وأكبر مثال على صحة هذا الكلام هو الموافقة الروسية دائما على تصريحات روبيو, ما تتمتع التصريحات الروسية بالدبلوماسية والتقارب الإيجابي مع هذه التصريحات. فبالتالي هناك بوادر فعلية من قبل الجانب الروسي هذه المرة لحسم المعركة, ولكن من بوابة المفاوضات والسلام, لأن تكلفة الحرب اليوم أصبحت باهظة اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا وحتى سياسيا في الوضع الداخلي.
0: طيب, هذه التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب, هل ستدفع موسكو إلى التعجيل بخيار التسوية بدلا من الاستمرار في خيار الحرب بإيجاز؟
2: أعتقد بأن الجانب الروسي اليوم يميل أكثر للمفاوضات, وبوتين تحدث بصراحة عندما قال نحن نريد تسوية الملف الأوكراني على وجه السرعة. فبالتالي القيادة الروسية اليوم تضع ملف الأوكراني في باب المساومة السياسية والمفاوضات لربما التسوية لإعطاء بعض الحقوق لأوكرانيا, منها الحقوق الاقتصادية, تزويد أوكرانيا بالنفط والغاز. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مفاوضات طرقت الباب الاقتصادي وليس السياسي, لربما فعليا قد تقدم روسيا كل إمكانياتها الاقتصادية والسياسية لجذب الجانب الأوكراني لقبول لهذه المفاوضات وقبول الشروط والتسوية الروسية. ولكن كما ذكرت لك اليوم الكرة في ملعب أوكرانيا وليس روسيا, لأن الجميع يعلم اليوم الموقف الروسي, وبالفعل أصبح موقف مائل أكثر للسلام والمفاوضات.
0: طيب, نشكرك جزيلا, كنت معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان, شكرا جزيلا لك. اعتبرت الخارجية الروسية نشر قوات إضافية للناتو في البلطيق تصعيدا ضد موسكو بعد دعوة ليتوانيا واشنطن إنشاء قاعدة دائمة على أراضيها, فيما تحذر روسيا من استخدام ترسانتها إذا سعى الحلف إلى حصار كالينغراد وعزلها. وهنا يتجدد الحديث عن معبر

0: سوالكي الذي يربط الجيب الروسي بأوروبا بحليفتها بيلاروسيا، فماذا عن أهميته بالنسبة للجانبين روسيا والناتو؟ الإجابة بتقريرنا التالي الذي تم إعداده بالذكاء الاصطناعي، نتابع.
1: عقدة لوجستية في قلب المواجهة بين روسيا والناتو، إنه ممر سوالكي، إحدى أكثر النقاط حساسية على الخارطة العسكرية الأوروبية. فالممر يمثل الوسطة البرية الوحيدة بين دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبقية أراضي حلف الناتو، وهو شريط بري يمتد لنحو 100 كيلومتر بين بولندا وليتوانيا، ويفصل بيلاروسيا حليفة موسكو شرقاً عن إقليم كالينينغراد الروسي غرباً. وهنا تكمن أهميته بالنسبة إلى روسيا، ففي سيناريو مواجهة عسكرية يمكن أن يصبح الممر محوراً لمحاولة فتح اتصال بري بين كالينينغراد وبيلاروسيا، بما يعزز التواصل اللوجستي والعسكري الروسي بين المنطقتين. وبلهجة حاسمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تعرض روسيا لهجوم مباشر بما في ذلك كالينينغراد سيجعل استخدام كل أنواع الأسلحة الروسية مطروحاً. سوالكي إذن ليس مجرد شريط حدودي بالنسبة إلى الناتو، هو شريان الإمداد البري الوحيد الذي يربط دول البلطيق ببقية الحلف. أما بالنسبة إلى روسيا فهو أقصر نقطة برية تفصل بين كالينينغراد وبيلاروسيا. في سوالكي قد لا تكون المعركة على الأرض هي الأخطر، بل المعركة على الممر الذي قد يشعل مواجهة نووية بين روسيا والناتو.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن توجه اتهامات جديدة بالتعذيب إلى مادورو وزوجته المحتجزين لدى السلطات الأمريكية.

0: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
1: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
0: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب.
1: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
0: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
1: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
0: خلينا نقول دولة ودعوة. كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين. يعني قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. 3 سنوات مرت على قرار حزب الله إدخال لبنان في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ يعيش اللبنانيون نكبة لم تنتهي حتى يومنا هذا. حربان في 3 سنوات، الأولى بحجة إسناد غزة والثانية دفاعا عن إيران، كلفتا لبنان خسائر بالأرواح والممتلكات وكلفة اقتصادية بمليارات الدولارات.
8: في 8 أكتوبر عام 2023 قرر حزب الله أن يدخل لبنان في الحرب من أجل إسناد غزة، قرار جلب الويلات على البلاد وحربا ثانية دفاعا عن إيران. حربان في 3 سنوات حصيلتها دمار واحتلال.
9: خسائر بالأرواح وبالممتلكات لا تحصى خلفتها الحرب الأولى، بلدات بأكملها سويت بالأرض، لكن ذلك لم يوقف حزب الله عن المغامرة.

0: بالبلاد فدخل حربا ثانية هذا العام رفع فيها حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 8,923 قتيلا، إضافة إلى 30,500 جريح، بينهم أعداد كبيرة من الإعاقات الدائمة، من دون احتساب حصيلة قتل حزب الله التي يتكتم حولها. أما الوحدات السكنية فأحصي دمار كلي 80,000 وحدة، إضافة إلى 67,000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار كبيرة، و 191,000 وحدة تعرضت لأضرار طفيفة. وبالنسبة للأراضي الزراعية، أحرقت آلاف الهكتارات واقتلعت آلاف الأشجار، بينها أشجار معمرة.
1: هلا جنوب تدمر وقدي راح شهداء، شو اجينا؟ شيل اسرائيل اذا فيك تشيلها هلا.
2: ارحمونا، ارحموا اولادنا، ارحموا مستقبل اولادنا، ارحموا اهلنا الختياريه، ما عاد فينا، خلقنا على الحرب، عشنا على الحرب، وحرد مش قلنا، شو طلع لنا اسناد وما اسناد، شو فينا نسند؟
3: جبنا نفل من بيوتنا لاسباب نحن ما خصنا فيها، انا بعتبر بهذا الموضوع.
0: خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى أرقام لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها.
4: الخسارة الاقتصادية تناهز 22 مليار دولار. عندنا الخسارة غير المباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد ووقوف المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بحدود 7 مليار و 900 مليون دولار. عندنا أضرار بالقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية تقارب 4 مليار دولار، أهم المؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية مليار و 400 مليون دولار. القطاع الزراعي، حريق الكروم، اقتلاع الأشجار وغيرها بحدود المليار و250 مليون دولار. عندنا أضرار البنى التحتية، طرقات وكهرباء وجسور واتصالات 900 مليون دولار. وبنرجع مثل ما قلنا، إذا بدنا نحسب الأضرار السكنية بنوصل أنه إعادة الأعمار بالحد الأدنى بتكلف 10 مليار دولار.
0: هذه الأرقام ليست نهائية مع استمرار عداد الاستهدافات الإسرائيلية والتفجيرات. والأخطر من كل هذه الخسائر أن حرب حزب الله أعادت الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
5: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن خطط لتوزيع أكثر من 3,000 معلم بديل في المدارس التي تواجه نقصا حادا في الكوادر. وجاء هذا الإعلان بعد مشاركة أكثر من 71,000 شخص في تظاهرات في جميع أنحاء فرنسا تطالب بتحسين الأوضاع في المدارس، في وقت شهدت فيه الاحتجاجات مئات الاعتقالات واعتداءات على المنشآت التعليمية وقوات الشرطة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من لا يلتزمون باعتماد مصطلح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي سيعاملون بوصفهم أعداء من دون أن يوضح طبيعة العواقب المترتبة على ذلك. وكان ترامب قد اقترح هذه التسمية خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قائلا إن المصطلح الجديد يبدو أفضل بكثير. وفي أواخر سبتمبر وقع أمرا تنفيذيا يفرض استخدام مصطلح الذكاء الفائق في مؤسسات الحكومة الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من أنظمة الذكاء الاصطناعي. أعلن البنتاغون بث تنفيذي حكم إعدام نضال مالك حسن رميا بالرصاص مباشرة عبر الإنترنت من قاعدة فورت هود العسكرية يوم الثالث من ديسمبر المقبل. وكان نضال حسن قد أدين بتنفيذ هجوم داخل القاعدة العسكرية نفسها عام 2009 أدى إلى سقوط قتلى، ووافق ترامب الثلاثاء الماضي على إعدامه لتكون هذه العملية الأولى من نوعها التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. من جهته أوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بأن الهدف من تنفيذ الإعدام علنيا هو إيصال رسالة حاسمة تؤكد وجود عواقب وخيمة لمثل هذه الأفعال. قالت شركة ريثيون التابعة لآر تي اكس إنها فازت بصفقة تمتد لعدة سنوات مع الجيش الأمريكي تصل قيمتها إلى 6.3 ملايير دولار لإنتاج وصيانة صواريخ اعتراضية تستخدم لمواجهة التهديدات الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى. تأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الدفاع الأمريكية لتجديد مخزونات التي استنفذت جراء الصراعات في الشرق الأوسط وتلبية الطلب المتزايد على

0: لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. وجهت واشنطن اتهامات جديدة بالتعذيب إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس المحتجزين لدى السلطات الأمريكية. وقال وزير العدل الأمريكي أن هذه الاتهامات الإضافية تعكس التزام هذه الإدارة بتحقيق العدالة لضحايا التعذيب والإرهاب، إرهاب المخدرات والجريمة المنظمة. ويواجه مادورو وفلوريس تهما ينفيانها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة نارية. إلى جانب هذين الاتهامين وجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب أعمال تعذيب بحق ضحايا من بينهم مواطنون أمريكيون في مراكز الاحتجاز الفنزويلية. حصل المرشح اليميني فلافيو بولسونارو على دعم أوغوستو كوري الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ما يعزز حظوظه في مواجهة الرئيس اليساري لويس إناسيو لولا دي سيلفا في جولة الإعادة. وأشار كوري في بيان أن دعمه ليس شيكا على بياض حسب تعبيره، وذلك بعدما نال نحو 3% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في مقابل 47% لبولسونارو و 45% للولا. قبل ذلك حصل فلافيو بولسونارو على تأييد هام من رونالدو كايادو الذي خرج من سباق الجولة الأولى، وذلك خلال تجمع انتخابي في مدينة غويانيا. مشاهدينا، أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه استمرار المدير الفني دونيس في منصبه مع المنتخب الأول، مضيفا أنه لا يوجد أي قرار بتغيير الجهاز الفني. تبدأ الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة 3 مباريات. يستقبل النصر ثالث الترتيب الصاعد الجديد الدرعي، ويلتقي الخلود مع القادسية في الرس. لدى الخلود 12 نقطة ويملك القادسية 16 نقطة في الترتيب الرابع للمسابقة. في الأحساء يلعب الفتح مع ضيفه الأهلي، يملك الفتح 3 نقاط فقط، وأعلنت إدارته التعاقد مع المدرب المغربي جمال السلامي قبل المباراة أمام منافسه الذي يأتي في المركز السادس. يستقبل نادي إسبانيول ضيفه مالاغا في انطلاق الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. يحل اليوم نادي ليون ضيفا على فريق لونس في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تبدأ اليوم الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة يلتقي فيها بروسيا دورتموند مع ضيفه نادي بريمن. أعلن سلوفيني ألكسندر تشيفرين عزمه الترشح لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتولى سلوفيني رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2016.
0: ختم نشرة، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: قسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين، أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

مصادر عسكرية تفيد بتعرض مواقع حوثية في صنعاء وصعدة لغارات جوية فجر اليوم.

هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية، ونبدأها من اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية بشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق عدة بمديرية كتاف والبقع في صعدة، وأخرى طالت مواقع في صنعاء، وسمع دوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات قتالية في تعز وريفها. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخرا. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وأعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. هذا وأعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين. يعني.

0: بحوثي بالفشل وزرعة كمية الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهناك كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان ولا حيوان ولا بشر ولا آلية.
1: أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة المدنيين. وفي منشور له على منصة إكس أشار إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها بنيتها التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثي، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية أيضا في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافغو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
2: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: قالت المسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يعمل على توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر العسكري.
3: been calling member states to provide more ships because clearly the operation Aspides that we have in the Red Sea is for escorting commercial ships out of Bab el-Mandeb and out of the Red Sea, and we see the list of

0: ships that need escorting that is increasing. So the good news is that the member states are already providing more ships.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مناقشات مثمرة جارية مع إيران، وأكد في تدوينة له عبر تروث سوشيال أن أمريكا لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية وحدها عبور 22 مليون برميل من النفط في رقم قياسي، بينما لا يأتي من إيران أو يذهب إليها برميل واحد. وأشار إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بازشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته. صحيفة نيويورك تايمز كشفت أن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة أن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين أيضا. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة بانز ناقش في كامب ديفيد خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات، لافتة إلى أن 3 حاملات طائرات أمريكية تستعد حاليا للتمركز في الشرق الأوسط. رجحت تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية عودة المواجهات العسكرية المباشرة مع إيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل موعد الانتخابات وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر. وأوضحت القناة أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب الأمني عقب التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما رفعت المنظومة الأمنية جاهزيتها إلى أعلى المستويات. عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران، واصطفت عائلة العسكريين على رصيف الميناء في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا لاستقبال أقاربهم العائدين بعد غياب طويل لنحو عام. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي، مسيرتان تستهدفان مقرات المعارضة الإيرانية الكردية في محافظة أربيل شمالي العراق.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.

أهلا بكم من جديد. أعلنت منظمة خابات المعارضة الإيرانية عن تعرض أحد مقارها في ناحية راسكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه من دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

0: ثلاث سنوات مرت على قرار حزب الله إدخال لبنان في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ يعيش اللبنانيون نكبة لم تنتهي حتى يومنا هذا. حربان في ثلاث سنوات، الأولى بحجة إسناد غزة والثانية دفاع عن إيران، كلفتا لبنان خسائر بالأرواح والممتلكات وكلفة اقتصادية بمليارات الدولارات. التفاصيل في التقرير التالي.
1: في 8 من أكتوبر عام 2023 قرر حزب الله أن يدخل لبنان في الحرب من أجل إسناد غزة، قرار جلب الويلات على البلاد، وحربا ثانية دفاعا عن إيران. حربان في ثلاث سنوات حصيلتها دمار واحتلال.
2: خسائر بالأرواح وبالممتلكات لا تحصى خلفتها الحرب الأولى. بلدات بأكملها سويت بالأرض، لكن ذلك لم يوقف حزب الله عن المغامرة بالبلاد، فدخل حربا ثانية هذا العام رفع فيها حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 8923 قتيلا، إضافة إلى 30500 جريح، بينهم أعداد كبيرة من الإعاقات الدائمة، من دون احتساب حصيلة قتل حزب الله التي يتكتم حولها. أما الوحدات السكنية فأحصي دمار كلي 80,000 وحدة، إضافة إلى 67,000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار كبيرة، و 191,000 وحدة تعرضت لأضرار طفيفة. وبالنسبة للأراضي الزراعية، أحرقت آلاف الهكتارات واقتلعت آلاف الأشجار، بينها أشجار معمرة.
3: هلا الجنوب تدمر وقد ايه راح شهداء، شو اجينا؟ شيل اسرائيل اذا فيك تشيلها هلا.
4: ارحمونا، ارحموا اولادنا، ارحموا مستقبل اولادنا، ارحموا اهلنا الختياريه، ما عاد فينا، خلقنا على الحرب، عشنا على الحرب، وحرد مش قلنا، شو طلع لنا اسناد وما اسناد، شو فينا نسند؟
5: جبنا نفل من بيوتنا لاسباب نحن ما خصنا فيها، انا بعتبر بهذا الموضوع.
2: خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى أرقام لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها.
6: الخسارة الاقتصادية تناهز 22 مليار دولار. عندنا الخسارة غير المباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد ووقوف المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها بحدود 7 مليار و 900 مليون دولار. عندنا أضرار بالقطاعات الاقتصادية والبنى التحتية تقارب 4 مليار دولار، أهم المؤسسات الاقتصادية والصناعية والسياحية 1,400,000,000 دولار، القطاع الزراعي حريق الكروم اقتلاع الأشجار وغيرها بحدود 1,250,000,000 دولار. عندنا أضرار البنى التحتية طرقات وكهرباء وجسور واتصالات 900,000,000 دولار. وبنرجع مثل ما قلنا، إذا بدنا نحسب الأضرار السكنية بنوصل أنه إعادة الأعمار بالحد الأدنى بتكلف 10 مليار دولار.
2: هذه الأرقام ليست نهائية مع استمرار عداد الاستهدافات الإسرائيلية والتفجيرات. والأخطر من كل هذه الخسائر أن حرب حزب الله أعادت الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
0: تتواصل المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا وسط تقارير عن توغل قوات إريترية داخل الأراضي الإثيوبية وانتشارها قرب مدينة أديغراد، مع تحركات باتجاه ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما نفت أسمرة هذه التقارير. وفي إقليم أمهرة

0: تحدثت وسائل أعلام تابعة لقوات فانو عن السيطرة على 10 بلدات وأسر 520 جنديا والاستيلاء على أكثر من 1500 قطعة سلاح. سياسيا صعدت أديس أبابا تحركها الدبلوماسي عبر إبلاغ مجلس الأمن بما وصفته انتهاكا لسيادتها، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس، بينما اتهمت إريتريا الحكومة الإثيوبية بمحاولة تبرير حرب محتملة. أعربت بعثة السودان في الأمم المتحدة عن رفضها لتوسيع العقوبات، محذرة من تداعياتها السلبية على سيادة الدولة. ودعت البعثة مجلس الأمن لوقف تدفق السلاح إلى الدعم السريع بدلا من توسيع العقوبات، وأضافت أن توسيع العقوبات لن يعالج تدفق السلاح إلى دارفور. قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في قصف أوكراني استهدف منطقة بلغرود جنوب غرب روسيا. ونقلت وسائل أعلام محلية أن الجيش الأوكراني شن سلسلة هجمات أخرى بمسيرات على منطقتي كالوغا وتفير، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص واندلاع حريق بأحد المصانع. تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مركزا للبيانات تعرض لاستهداف روسي، وأقر في تصريحات للصحفيين أن أوكرانيا ردت بالمثل واستهدفت مراكز بيانات داخل العمق الروسي، وشدد زيلينسكي على أن بلاده قادرة دوما على الرد بالمثل. يتسع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى قطاع التكنولوجيا مع انتقال الضربات إلى مراكز البيانات وشبكات الاتصالات بعد استهداف منشآت رقمية أوكرانية أصابت مسيرات مركز بيانات تابع لياندكس في روسيا.
1: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
0: وفي نهاية النشاب قد تثير بأبرز العناوين. مصادر عسكرية تفيد بتعرض مواقع حوثية في صنعاء وصعد لغارات جوية فجر اليوم. ترامب يقول بأن أي ضربات جديدة ضد إيران لن تشن قبل الانتخابات النصفية. مصادر محلية تفيد بتوغل قوات الجيش الإريتري داخل الأراضي الإثيوبية شمال إقليم تيغراي. وفد التفاوض الأوكراني في الولايات المتحدة لبحث مقترحات ويتكوف وكوشنر والكرملين يستبعد تسوية قريبة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الأخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار.

0: سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيه شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
4: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
5: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
6: دمار، والحال اللي وصلناها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
7: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
3: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
8: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
5: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
9: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
9: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
9: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته. الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

تحية لكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية، هذه المرة مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا ومرحبا بكم معنا سيادة اللواء في برنامج الذاكرة السياسية، سعيدون بتسجيل شهادة نادرة من قبلكم، قلما تطرقنا إليها في هذا البرنامج أو برامج أخرى لقدمها، ولكن لأهميتها أيضا يجب أن نسلط الضوء عليها.

0: في تاريخ اليمن. قبل أن نبدأ اسمحوا لنا بنبذة تعريفية تكريمية قصيرة لشخصكم الكريم قبل أن نتابع في هذا الحوار. نبذة سريعة قبل أن نعود.
1: ولد قرحش عام 1943 في مديرية شهارة بمحافظة عمران، ثم انتقل إلى صنعاء حيث درس في المدرسة التحضيرية والثانوية قبل أن يلتحق بالسلك العسكري. ابتعث إلى موسكو عام 1972 حيث حصل على درجة الماجستير في الهندسة والمساحة الفلكية. ومع اندلاع الحرب بين الجمهوريين والملكيين دخل قرحش ميدان المواجهة وتولى قيادة عدد من الجبهات والمناطق العسكرية. وفي عام 1972 عين مديرا لإدارة المساحة في القوات المسلحة، ثم نائبا لقائد سلاح المهندسين قبل أن يتولى قيادة السلاح حتى مطلع عام 1980. انتقل إلى الإدارة المحلية فتولى منصب محافظ مأرب والجوف وقائد المحور الشرقي. وفي تلك المرحلة ارتبط عمله بملفات استخراج النفط وإقامة سد مأرب. ومع اقتراب اليمن من محطة الوحدة كان قرحش من المشاركين في مسار تحقيقها، مسيرة طويلة عايش خلالها أحمد قرحش محطات مفصلية من تاريخ اليمن، من عهد الإمامة وثورة سبتمبر إلى الحرب وبناء الجمهورية ثم الوحدة وحرب صيف 1994 وما تلاها.
0: أما وقد تابعنا هذه النبذة السريعة سيادة اللواء، أريد أن أبدأ معك بمرحلة ما بعد مقتل الإمام يحيى حميد الدين في عام 48 من القرن الماضي. الإمامة الدستورية القصيرة، سقوط الإمامة الدستورية بفعل استرجاع نجله الإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين، الحكم لصالح العائلة، وصولا إلى طبعا مرورا بمحاولات الاغتيال الكثيرة، لكن وصولا إلى 62، ثورة 26 من سبتمبر من عام 62 من القرن الماضي أيضا، وطبعا هي التي أزاحت الإمام محمد البدر الذي حكم لأيام قليلة فقط على أثر وفاة والده. طبعا مقدمة مختصرة وسريعة لأمهد لك الحديث عن الظروف التي أدت إلى كل هذه المحاولات، محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
2: كان حكما جائرا وفرض الأتاوات والزكاة تجب إلى الدولة، وكانت ثقيلة على الناس، وكانت تفرض فرض بالتخمين يسموه المخمن الذي هو يخمن الزكاة، وكان فيها رشاوة وكان فيها عنف كبير جدا.
0: كان يصير وضع يد على الأراضي؟
2: لا، يعني كان وضع على البلد، لكن الأرض هي بيد المواطنين، بس يفرض عليهم الطواف والمخمنين من عنده. يعني في كل مثلا مديرية أو ناحية كانت تسمى في حينه، يفرض عليها مجموعة من، وبالذات في مناطق الشافعية مثل التهامة وتعز.
0: كان في مشكلة كبيرة دينيا وطائفيا بينهم وبين
2: طبعا
0: الإماميين أو الملكيين.
2: أيوة كان فيها طبعا فيها فارق كبير جدا،
0: يعني كانوا يحاولوا ينتقموا منهم بهذه الطريقة.
2: لا طبعا ولهذا كان يعني قتل أو ذابت الشخصية الشافعية، يعني همشها وما عاد بقي فيهم شي شخصيات مشاركة في الحكم أو مشاركة في الدولة أبدا، كانت كلها هاشمية.
0: يعني كل شيء كان يقاس بالنسب واللقب والعائلة.
2: بالعائلة طبعا،
0: صح، ذو النسب يأخذ المواقع ويتعلم.
2: أساسا يا يحيى حميد الدين أو أبوه هم أصلا من آل المتوكل، من آل القاسم، لكن أراد أن يتخلص من آل المتوكل وخلها إلى الجد حميد الدين.

0: ووقف عندها. وهذه أيضا
1: وظلت تعرف بالمملكة المتوكلية.
0: أيوة أصلاً. حميد الدين حميد الدين ولفهم أساسا من بيت المتوكل.
1: بموضوع النسب كيف عانيت منه حضرتك؟ بموضوع التعليم كيف عانيت بموضوع التعليم؟
0: أنا طبعا في هذه المرحلة كنت درست بداية التعليم في قريتي وعلى يد أبي، ولكن بعدها رحت إلى أماكن أخرى هجر، كان في حلمان ومعمرة وشهارة، هذه رحت أدرس فيها وبحالة صعبة جدا.
1: نعم، لكن ستطلب من الإمام نفسه أن يبتعثك إلى الخارج؟
0: لا، هو طلبت منه أن يقرر لي صرف، لأنه كان فيه يعني الفقهاء أو القضاة والهاشميين يقرر لهم صرف شهري مع اعتماد مالي، يعني ريال أو نصف ريال يعني بحسب الحالة. فأنا طلبت منه على هذا الأساس، لكن كان قلته في عهد أحمد حميد الدين بعد.
1: كان في عهد الإمام أحمد صحيح؟
0: أيوة.
1: لأنه كان عمرك 5 سنوات طبعاً على مقتل الإمام يحيى.
0: لا. أيوة.
1: فكل حديثنا سيكون أيوة عن طبعاً. الإمام أحمد. لكن أيوة. رفض أن يمدك بالصرف طبعاً. اللازم.
0: أيوة هو رفض.
1: وكان لماذا؟
0: كان رده علي على نائب الإمام في حجة. هل هذا الطالب من ذوي الأهلية، يقصد أنني هاشمي أو من القضاة الذي كان لهم، مع أن جدي كان قاضي كبير جدا وكان خطيب الجمعة إلى آخره، فنائب حجة لم يتكرم ويقول أيوة، فمعنى ذلك أنه ما عاد استجاب شيء للطلب. وقصة أيضا هي طويلة بعدها كيف حاولت.
1: إذا النسب هو الذي منعك يعني من مع احترامي لك ولنسبك ولقبك، ولكن آنذاك هو الذي منعك من أن يصرف لك الإمام المبالغ اللازمة، لأنه كان هدفك التعليم.
0: كان هدفي طبعا التعليم.
1: تمام. أيوة. صحيح كان في هالي من القدسي تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر، هاي صحيحة كانت الأخبار المتناقلة حتى الآن؟ كنتوا تسمعوها والبعض يصدقها؟
0: أيوة كنا نسمعها، لكن كنا نضحك منها، وبالذات عندما بدأ الوعي مثلا من النكات مع الإمام يحيى، مش عارف من إهدى له مصبحة فسفورية من هذاك حق له، ف كان يخرج عندما يسبح فيها وهي تضيء، قالوا من بركته.
1: المسبحة تضيء من بركته.
0: من بركة يده، من أنها تضيء.
1: وشو في أخبار تانية كنتوا تسمعوها؟
0: في كثير جدا، يعني من أنه كان يصلي في الحرم
1: يسرى به،
0: يعني ويقبل هذا القول من أنه كان له خطأ، وكان في كثير من الحالات يصلي الفجر في الحرم، ويعني وكثير من
1: وأنه الناس ترسل إليه النذور حتى، يعني إلى هذا الحد كان شخصيته في حول منها هالي.
0: طبعا كان يرسلوا إليه النذور بشكل كبير جدا ومن كل المستوى.
1: بس يعني الشريحة الأكبر من الناس كانت تصدق هذا الكلام؟
0: طبعا كانوا الناس مقدسين، يعني تقديس له، يأتوا له بالنذور من كل النوع، وأيضا بوقف أراضي باسمه.
1: بالتالي كل شيء كان يفعل ويقبل منه، لأنه هو الإمام اللي عنده يعني القدرات الخارقة.
0: هو آنذاك هو خليفة الله.
1: هيك كان يعتبر.
0: هكذا خليفة الله في عرضه.
1: أيوة. هو كان يسمي حاله هيك كمان ولا؟
0: لا،
1: ولا تسمية الناس له.
0: لا، هو سمى نفسه الخليفة يحيى الإمام يحيى حميد الدين
1: الإمام. إيه صحيح، بس يتعامل مع نفسه على أنه ظل الله على الأرض
0: خليفة الله.
1: شو كمان مثلا الإمام أحمد كمل بنفس المسار؟ ما قلل
0: الإمام أحمد نفس الشيء، كان خليفة الله، ولهذا

0: فعلا أذكر المعارضة للإمام يحيى والانتقادات التي كانت تصله، مثلا أضرب مثل بالرئيس العظيم عبد الرحمن العرياني.
1: نعم.
0: خاطب الإمام يحيى في رسالة، وكان الحسن في إب ولكن كان ظالم ويفرض على الناس التجنيد، يعني حاجات كثيرة تكلف الناس.
1: الحسن نزل الإمام يحيى.
0: أيوة. خاطب في رسالة: أنصف الناس من بنيك وإلا أنصفتهم من بعدك الأيام. وجاءت فعلا الإنصاف من بعده، يعني مسحوا كل ما كان باسمه. فطبعا كان فيهم شعوذين كثير جدا أيضا.
1: اسم الإمام أحمد ارتبط بالجن أيضا،
0: يعني كان يقولوا علي أحمد يا جنة.
1: ليه؟
0: لأنه ارتبط بال يعني مشعوذين أو ما يقالون فلكيين أو شيء من هذا القبيل، وكان معه واحد اسمه الجرموزي يقول له بالأشياء الغيبية وكذا إلى آخره، وهو ينزلها للناس.
1: طب الإمام البدر اختلف بهالموضوع؟
0: طبعا كان البدر يختلف عنه كثير جدا، يختلف عنهم كلهم، وكان بدأ يخطو خطوات صحيحة نحو إعادة يعني فتح مدارس، إعادة تنظيم الجيش وإعادة ترتيب وضعه. ويعني كان صديق عبد الناصر إلى حد كبير جدا، وعبد الناصر هو الذي محد له زيارة المعسكر الشرقي ويعني يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية إلى موسكو وإلى الصين أيضا.
1: لكن والده كان يكبح جماح اندفاعته، صحيح؟
0: لكن يتلف فرصة من بعد ثورة مصر، هي أثرت، كانت مردودها كبير جدا على المجتمع اليمني.
1: هذه الظروف الإقليمية. نعم.
0: يعني في بدأ مصر يعني وإذاعتها ونفوذها.
1: صوت العرب كنت تسمع.
0: وإعلامها القوي. صوت العرب والقاهرة أيضا. فعلاقتي كانت بعبد الناصر قوية جدا، وأطلق عليه في الإعلام الغربي السيف الأحمر أو ولي العهد الأحمر. يعني حصل على صفقات كبيرة جدا، منها طريق الصين الذي تبنها الحديدة صنعاء.
1: بس عفوا، شو سبب التسمية اللي سموه إياها الإمام ولي العهد الأحمر؟ ليه؟
0: الإعلام الغربي.
1: ليش سموه هيك؟
0: لأنه راح إلى الجانب الاشتراكي وعقد صفقات كبيرة جدا.
1: بسبب السوفيات يعني.
0: أيوة، صفقات كبيرة جدا، طيران، دبابات، مدرعات، سيارات وأسلحة مختلفة مدفعية.
1: تمام.
0: ثقيلة.
1: بس كانت تجي لليمن وما يقدر اليمن واليمنيين يستخدموها بسبب، سنشرح عنه بعد الفاصل معك سيادة اللواء. بعد الفاصل إذا سمحت لي. سنتوقف بعد إذنك مع فاصل قصير ثم نتابع. شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
0: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد، كان عنيد بشكل كبير جدا. حصل انقلاب 55.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
6: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
5: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
6: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الشهر طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجي استثمره، دخلت في كل المجالات.
5: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة جديدة، ونتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع سيادة لواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة لواء. إذا صفقات السلاح كلها اللي كانت تنعمل لصالح اليمن خاصة على يد الإمام محمد البدر، لماذا لم يكن الجيش يستفيد منها؟
8: ولي العهد،
7: ولي العهد الإمام لاحقا.
8: أيوة.
7: هلأ نحن عم نسجل بعد عقود، لا لازم نقول له بلقبه الأخير.
8: حنصل إلى مرحلة الإمام.
7: نعم تفضل.
8: فكانت الصفقة هذه اعتبرها الإنجليز والغرب من أنها موجهة ضد الاحتلال للجنوب. عندما بدأنا مرحلة التدريب على الطيران كان الإمام في روما بيتعالج، فالبدر استغلها وقام فتح الكليات الحربية والشرطة والطيران، وهي الدفعة الثانية بالنسبة للكلية الحربية وبالنسبة لنا هي الدفعة الأولى. فلما عاد الإمام أقلقها وتركت للطبيعة، وحتى بدأت يعني تنهار، وتم طرد الخبراء الروس والمصريين بعد عودته من روما.
7: السبب
8: وأقلقت كلياتنا بالسبب، لأنه قال الإمام إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض، وعاد ابنه وتكلم عليه يا حمار، إذا كان اليمنيين بيقاتلونا على الأرض كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
7: أوف. كان خايف من الطيارات،
8: من الطيارات. أيوة، وخايف حتى من تنظيم الجيش، ولهذا يعني
7: وصفوا بهذا التوصيف لابنه ولي العهد.
8: أيوة. وبدأ يحد من سلطاته.
7: بس كيف كنتم تعرفوا بهذه الأخبار؟
8: وأضعفه.
7: كيف كنتم تعرفون بهذه الأخبار؟
8: كانت تجي لنا الأخبار من مصادر مختلفة. يعني من القريبين منه، ولا كانوا
7: وكان في ناس جنبه انشقوا عنه وانقلبوا عليه كمان، يعني
8: طبعا
7: بعدين يعني من القيادات الكبرى للثورة.
8: لا حتى أسرته كانوا مختلفين معه كثير جدا.
7: شو سر الخلاف بالأسرة، داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
8: هو أولا

0: يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوتي حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، فحصل انقلاب 55 من أخوته. طبعا هم تأثروا فيما بعد، مع أنهم كانوا متشددين في 48، فعادوا إلى صيغة الدستور و48، وإنها أقبل حفاظا على الإمامة.
1: أخوته اللي أعدم اثنين منهم،
0: أيوة، عبد الله والعباس.
1: نعم.
0: أيوة. وفي 48 واحد
1: آخرين. نعم.
0: إبراهيم أخوه إبراهيم، و يعني فحاولوا أنهم يقللوا ونقل السلطة إلى أخوه عبد الله. فطبعا الأخ عبد الله،
1: عبد الله من اللي أعدمهم، لا؟
0: أيوة، هو الذي يعني أعدمهم،
1: هو اللي أجبروا ينقلوا الحكم، وبعدين تمكن من الالتفاف عليه.
0: التفاف عليه، فعلى طول قتلهم، وكانت مجزرة كبيرة جدا.
1: وقتل أيضا المنفذ الرئيسي أو المدبر الرئيسي،
0: القائد
1: اللي هو كمان
0: القائد الثلاية،
1: أحمد الثلاية.
0: نعم. الثلاية رحمه الله، صاحب المقولة الشهيرة عندما خرجوه للميدان للإعدام، كان الإمام خايف لا يقول الجيش، لأنه كانوا يوده ود كبير. فقال لهم الإمام: ما رأيكم فيه؟ أنا عملت له وصنعت له وفعلت له كذا. فرد عليها الثلايا: ليس من ملكك، وإنما من أملاك الشعب. أنت ليس لك مالا ولا بهذا. فقال لهم: ما رأيكم فيه؟ فالجيش طبعا أنصاره قالوا: اعدمه. فقال كلمتها الشهيرة وما زالت تردد: لعنة الله على جيش أردت له الحياة فأرادوا لي الموت.
1: أوف.
0: أيوه. فهو فيها في 55
1: قبل إعدامه مباشرة في
0: السحر. أيوه. لا، هو في الميدان والسيف على رقبته. أيوه. وعلى طول
1: هاي الظروف اللي عم نحكي عنها كلها تمخضت حتى ولدت ثورة 26 من سبتمبر 62. بعضها كان ظروف محلية وبعضها كان ظروف إقليمية ودولية كذلك، لكن فيما يتعلق ب يعني الخلاف داخل الأسرة اللي كنا عم نتحدث عنها، كان في أجنحة، كان في ناس تريد أن تتولى السلطة.
0: أيوة.
1: بعد
0: هذولا الاثنين الذي تم الأول.
1: نعم.
0: بالنسبة في 48 إبراهيم أيضا، والذي هو كان ضد الإمام.
1: نعم، تحدثنا عن ذلك، لكن في أيضا
0: في 55 طبعا كان فيه طموحات كثيرة جدا، منهم هؤلاء الذي تم إعدامهم، ومن بعدها أيضا الحسن بن علي.
1: تمام.
0: أيضا كان طموح إلى أن يكون إماما منافسا للبدر.
1: نبدأ الآن بموضوع النواة الأولى لتشكيل الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار في اليمن. كيف تشكل، كيف بدأ يتشكل، ومن من؟
0: أصل إلى نقطة بعد 55، يعني بعد 55 اتسع جناح المعارضة، وكانت جناح المعارضة متواجدة في القاهرة وفي بيروت، وهنا بدأت تنزل حكاية الجمهورية.
1: أنت أول مرة سمعت كلمة الجمهورية؟

0: الجمهورية أو أحد منكم قال نريد الجمهورية وليس الإمامة ولا الإمامة الدستورية؟
1: لأن الجمهورية كان قد في كل أسماع الناس
0: بسبب مصر،
1: بسبب مصر، ثورة مصر. فبدأت حكاية الحكاية
0: صار في وعي عند الناس بحكم اللي حصل بمصر ب 52.
1: أيوة أكيد أثرت كثير جدا، ومش إلا في اليمن، تقريبا في كل الوطن العربي بالنسبة لحكاية التغيير.
0: إذا بدنا نسمي أهم الشخصيات برأيك، الخمس أهم شخصيات من السياسيين وخمسة من العسكر اللي بتذكرهم الآن إنه لهم الفضل الأكبر بالتوجه نحو تشكيل تنظيم الضباط الأحرار.
1: جاءت أول دفعة تخرجت من مصر، من الضباط، من كليات مصر، فهؤلاء جاءوا وهم متحمسين كثير جدا، وعينوا على طول في الكلية الحربية. والكلية الحربية كان قد تحولت، قد أغلقها الإمام، يعني ما عاد قبل الدفعة، فتحولت إلى مدرسة أسلحة.
0: نعم.
1: فهنا يعني من تقريبا هي بدأت الفكرة من آخر 59، واستمرت الفكرة، لكن ضباط التنظيم كانوا الأكثر فاعلية في التنظيم، وهم ما كانوا ضباط ملازمين،
0: أكثر من السياسيين،
1: أكثر من السياسيين. كانوا السياسيين خائفين، ما عاد كانوا يتمكنوا،
0: خائفين
1: كانوا،
0: ما كانوا مقدمين على فكرة تنفيذ الثورة.
1: لا، إلا كانوا متفاعلين مع الأحداث ومتفاعلين، لكن ما كان عندهم المؤمل أن في قوة تستطيع أن تحرك الماء الراكد، لكن ركزوا كل جهودهم لدعم الضباط.
0: تمام. يعني أحمد محمد نعمان، الأستاذ أحمد محمد نعمان، عبد الرحمن الأرياني،
1: الزبيري، والزبيري
0: محمد زبيري أيضا. أيوة. نعم.
1: وأيضا عبد الرحمن البيضاني،
0: وإن
1: كان البيضاني كان نزعته،
0: مع أنه راح بتوجهات،
1: يعني كان عنده طموحات انفصالية.
0: انفصالية
1: يعني دعوة للشافعية، بينما الأهداف ألغت، ما في حاجة لا شافعية
0: ولا رجع لكم الخطاب المناطقي والطائفي بهذا كان بدكم تخلصوا
1: منه. الحقيقة من وجهة نظره أنه لتحريك هذا الجناح الذي هو يعتمد أو يستند إليه قبليا وأيضا مذهبيا.
0: بس كان مدعوم من مصر عموما.
1: طبعا
0: سنتابع في الحديث عن هذا الموضوع في بداية الحلقة الثانية إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. مشاهدينا الكرام، نتابع مع ضيفنا الكريم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع سيادة اللواء أحمد قرحش، وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا
1: في يوم 17. مات
0: الإمام أحمد بن يحيى.
1: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
0: الإمام البدر.
1: إلى الإمام البدر، وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة، لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصد.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال باسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يكون دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف المشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

بكم في هذه الساعة الإخبارية جديدة التي نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. الطيران المدني السعودي يعلن وفاة ثلاثة مواطنين وعدة إصابات جراء الاستهداف الأخير لمطار

الرياض ويؤكد عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. مصادر عسكرية تفيد بتعرض مواقع حوثية في صنعاء وصعد لغارات جوية فجر اليوم.

0: وتصعدات في مبانٍ جراء الضربات الروسية. بعد فيرفورد، الشرطة البريطانية تعتقل شخصين حاولا التسلل إلى قاعدة تضم مركز مخابرات للناتو. وفرنسا تستجيب لاحتجاجات المدارس بتوفير 3000 معلم وتوظيف كوادر تعوض نقص القطاع التربوي. أعلن الطيران المدني السعودي في بيان عن تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين استهدفا مطار الرياض وطائرة للخطوط السعودية. وأكد البيان وفاة 3 مواطنين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين جراء الاعتداءين يوم أمس. وقال الطيران المدني السعودي إن الحركة الجوية في مطار الرياض عادت إلى طبيعتها. كما أعلنت الخطوط السعودية عن تضرر طائرة أثناء وجودها على أرض مطار الرياض دون وجود مسافرين على متنها. والمزيد ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد. أهلا بك سيادة العميد، إذن كيف تقرأ هذا البيان وما دلل ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جيلان المشاهدين العربية في هذا اليوم الفضيل. نعم، للبيان أولا معدل الشفافية، قد يكون حديثي هذا بعيدا عن الحدث نفسه، ولكن معدل الشفافية التي نشأت فيها الهيئة العامة للطيران يعتبر عالي جدا عندما تعلن في بيان عن الاستهداف واستشهاد 3 مواطنين وإصابة مجموعة المواطنين المقيمين. ولكن عندما نتحدث عن هذا الاستهداف بنفسه، هذا ليس مستغربا من جماعة إرهابية تسعى إلى النيل من مقدرات هذا الوطن المعطاء، إضافة إلى سعيها إلى استهداف المناطق والأعيال المدنية. الجميع يعي جيدا بأن المطارات المدنية لا يتم استهدافها خلال العمليات العسكرية، بل هي تعتبر خارج نطاق الاستهدافات، خصوصا أنها لا تستخدم، وهذا المطار مدني، وهذه المطارات المدنية لا تستخدم لعمليات إقلاع الطائرات المقاتلة والاستهداف. ولكن أن يقوم الحوثي بهذه الاستهدافات فهذا ليس مستغربا عنه، خصوصا أنه في سابقة في 15 من الشهر الماضي قام باستهداف المدينة المنورة، وقبلها استهداف مكة المكرمة، فذلك غير مستغرب عنها عندما يستهدف
0: هذا استمرار لنهج باستهداف الأعيان المدنية.
1: نعم، إذا سمحت لي، إضافة إلى أن ما حدث من عملية الاستهداف واجهه حدث آخر، وهو وعي وجاهزية منظومات الدفاع الجوي السعودية عندما قامت باعتراض الصواريخ البالستية المتوجهة لمطار الملك خالد وأيضا متوجهة لمطار أبها. فلذلك أغلب هذه الثلاث وفيات غفر الله لهم ومجموعة من الإصابات حدثت نتيجة إصابتهم بشظايا عملية الاعتراض وما تبقى من الصواريخ البالستية. نعم جيلان،
0: كيف هي عادة الإجراءات الأمنية المرافقة للمرافق الحيوية المدنية؟
1: عندما نتحدث عن الإجراءات الأمنية، خلينا نتحدث عن الإجراءات العسكرية أكثر من الأمنية إذا سمحت لي، يعني خصوصا أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة السعودية تؤدي يعني جهدا كبيرا جدا في حماية الأعيان المدنية، إضافة إلى المطارات. دائما ما تكون المطارات من المناطق التي تقع تحت حماية منظومات الدفاع الجوي، فلذلك محاولات الحوثي معروفة وقدراته هي معروفة بالنسبة لنا، ونتحدث هنا قدرات على الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، لذلك يكون جاهزية هذه المنظومات عالية. تفضلي جلال.
0: ليس هذه المرة الأولى التي يتم محاولة استهداف المطارات داخل المملكة، هل رصد نمط معين من خلال هذه الاستهدافات وكيف تتجهز السلطات لهذا الأمر؟
1: نعم، النمط أصبح معتادا خلال الأيام الماضية، خصوصا من 5 أكتوبر حتى هذا اليوم، وهي كلما ازداد الضغط على ميليشيا الحوثي في الجبهات في الداخل اليمن يحاول استهداف المملكة العربية السعودية، وأعني بذلك خصوصا الأعيان المدنية، نتحدث عن المطارات في الرياض، المطارات أيضا في أبها، في جازان وفي نجران، هذه أصبحت هي المناطق التي تحاول ميليشيا الحوثي استهدافها، خصوصا أن الضغط يزداد عليه في جبهات التمول، جبهات وخطوط التماس بينه

0: بين القوات المسلحة اليمنية، إضافة إلى الضغط الداخلي المتواجد على ميليشيا الحوثي. لذلك هو يحاول أولا إرسال رسالة بأنني ما زلت أستطيع أمتلك القدرات وأستطيع استهداف العمق السعودي. الرسالة الثانية هي بما أن المملكة العربية السعودية هي من يقود التحالف، وأعلن التحالف منذ 5 أكتوبر دعمه الكامل للإجراءات والعمليات التي تقوم فيها القوات المسلحة اليمنية والحكومة الشرعية، فلذلك هو يحاول رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية بمن العمليات تسبب له خسائر كثير، فهو أيضا يرغب في رفع التكلفة على المملكة العربية السعودية، وأيضا يحاول كسر الإرادة في داخل القوات المسلحة اليمنية من خلال أنه يستطيع استهداف العمق، فما بالكم باستهداف المناطق القريبة في الداخل اليمني. نعم جدا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، بما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة مدنيين. وفي منشور له على منصة أكس أشار إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا أن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثيين، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية أيضا في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافغو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
2: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
1: أفادت مصادر عسكرية بشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق عدة بمديرية كتاف والبقع في صعدة، وأخرى طالت مواقع في صنعاء، وسمع دوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات قتالية في تعز وريفها. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخرا. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وأعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. هذا وأعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

محوطي بالفشل وزرعة كمية الألغام التي لا تحصى ولا تعد، لكن بفضل الله ثم بفضل مهندسين العمالقة وهنا كمية الألغام التي تم نزعها من قبل مهندسين قوات العمالقة، وتم استخراج هذه الألغام التي لا ترحم لا إنسان.

0: ولا آلية.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا فينا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبي. صباح الخير أستاذ ردفان. إذا بعد أن تركزت المعارك يوم أمس في تعز، نرى أن الطيران الحربي اليوم يشن عدة استهدافات في مواقع عدة في معقل للحوثيين. كيف نقرأ المشهد اليوم، وهل بذلك يأتي في إطار استعادة زمام المبادرة في العملية العسكرية؟
2: صباح الخير. نعم، الطيران التابع للقوات المسلحة شن أعنف الغارات منذ بداية هذه المعركة. قد يكون اليوم الأول هنالك 100 طائرة شاركة في هذه العملية، لكن تحدثت المصادر اليمنية بأن الطيران دمر كثير من منصات إطلاق الصواريخ وكذلك مخازن للأسلحة ومعسكرات. دعينا نبدأ من محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث شن الطيران سلسلة غارات على مديرية مكيراس. هذه السلسلة الجبلية التي تستخدمها ميليشيات الحوثي كمنصات لإطلاق الصواريخ، سواء إلى البحر العربي باتجاه الملاحة البحرية أو حتى إلى المدن اليمنية أو إلى أيضا خليج عدن، أيضا هناك في مديرية الزاهر، ثم الانتقال إلى وسط شمال الشرق محافظة إب في منطقة يريم أحد المعسكرات، وهو أكبر المعسكرات الذي يربط صنعاء بكثير من المحافظات بخطوط الإمداد من صنعاء إلى ذمار إلى تعز إلى إب إلى أيضا باتجاه المحافظات المحررة. هذا المعسكر كانت تستخدمه ميليشيات الحوثي كمنصات لإطلاق الصواريخ. هذه المنطقة منطقة يريم، وهي منطقة جبلية مطلة تستخدمها ميليشيات الحوثي لإطلاق الصواريخ. أيضا المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي، قبل ساعة من الآن الطيران شن سلسلة غارات على منطقة كتاف وعلى
1: ردفان اسمح لي، ولكن أريد أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل. التحالف يعلن الآن أنه دمر 3 منصات لإطلاق الصواريخ، وهذه الصور سنعرضها مباشرة. إذن التحالف يعلن عن استهداف منصات لإطلاق الصواريخ، وهذه الصور التي تظهر هذا التطور. إذن التحالف يعلن عن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي، وهذه الصور التي توضح هذا التطور العسكري في سياق هذه التطورات المتلاحقة. وكنا نتحدث ردفان عن الاستهدافات المتكررة، خاصة التي تستهدف مخازن التسليح لدى الحوثي. وأيضا التحالف يعلن أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. إذن نعيد ونكرر بيان التحالف الذي يؤكد تدمير 3 منصات إطلاق الصواريخ التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. وأيضا التحالف يؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. ونرى في هذه الأثناء الصور التي تظهر تدمير التحالف لمنصات إطلاق الصواريخ التي تنطلق منها الاستهدافات لتهديد الأمن الإقليمي، كما جاء في بيان التحالف. إذن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ داخل شاحنات نقل. إذن هذه الصور التي نتابعها، تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ على الشاحنات. إذن نعيد ونكرر هذه العواجل نقلا عن التحالف الذي يؤكد تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. وأيضا يؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم.

إذن مشاهدينا نذكر بهذه الأخبار العاجلة. التحالف يؤكد أنه دمر 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. وأيضا التحالف يؤكد أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وهذه الصور التي تظهر لحظة تدمير 3 منصات للصواريخ داخل شاحنات نقل. إذن هذه الصواريخ كانت مموهة داخل شاحنات النقل وتم استهدافها بدقة عالية وفق بيان للتحالف الذي أعطى هذه الصور لتظهير ما تم تظهير هذا التطور الذي يفيد بتدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي.

0: نعود إليك ردفان ونحن نتابع هذه الصور للحظة استهداف منصات إطلاق الصواريخ داخل شاحنات نقل شاحنات للنقل. إذن هذه الصور ما دلالاتها وكيف تظهر طبيعة تحركات الحوثي في تحركاته داخل يعني في إطار هذه العملية؟
1: نعم، ونحن نشاهد هذه الصور الآن كيف التحالف دمر هذه المنصات. البصادة العسكرية اليمنية تتحدث بأن ميليشيات الحوثي تستخدم منصات لإطلاق الصواريخ متحركة حتى في المعسكرات، تقوم بإخراج هذه العربات المموهة ثم تطلق منها الصواريخ ثم تعود إلى هذه المعسكرات. في محافظتي صعدة وعمران استغلت أيضا التضاريس الجبلية والكهوف الضيقة وتقوم بإخراج هذه المنصات لإطلاق الصواريخ ثم العودة إلى هذه المعسكرات أو هذه التضاريس. في صنعاء تستخدم ميليشيات الحوثي عدد كبير من المعسكرات، في معسكر النهدين وسط صنعاء، معسكر الصيانة، معسكر الخرافي في مديرية بني حشيش، الخط الرابط بين صنعاء مارب، تستخدم أيضا معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان، وتستخدم أيضا عدد من المعسكرات، هذا فقط في صنعاء. هذه الصورة التي نشاهدها لا تختلف عن الصور التي كنا نشاهدها في إيران، بمعنى أن من يدير المعركة اليوم هي ليست ميليشيات الحوثي، ولكن عناصر فيلق القدس وعناصر الحرس الثوري الإيراني هم من يديروا هذه المعركة ويديروا أيضا كل المعارك التي تقوم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. نعم، الصور نفس الصور اللي نشاهدها. ميليشيات الحوثي لا تعرف هذه القدرة القتالية ولا توجد لديها كل هذه الكفاءة، إنما من يديرها هو أكبر من قدرات ميليشيات الحوثي. لذلك هي بدأت الآن تستخدم المعسكرات وخاصة منذ 3 أسابيع فقط لإخفاء هذه الصواريخ، لتركيبها أيضا لورش لتصنيع المسيرات أو لتركيب المسيرات وإخفاءها كمخازن للأسلحة، ثم تقوم إخراج هذه العربات الموهة بإطلاق وتطلق الصواريخ ثم العودة إلى هذه المعسكرات. لكن نقطة مهمة جدا نريد أن ننوه لها، أن ميليشيات الحوثي مؤخرا بدأت تستخدم أيضا الأحياء السكنية والمناطق المزدحمة بالسكان لإخفاء كثير من هذه العربات حتى لا تتعرض هذه للقصف.
0: وهو نفس التحدي الذي تحدثت عنه أيضا وزارة الحرب الأمريكية في معركتها ضد إيران، يعني نفس النقطة تعود وتتكرر هنا في الساحة اليمنية اليوم. ولكن إلى أي مدى دخول منظومة المسيرات والطيران الحربي إلى منظومة الدفاع القوات المسلحة اليمنية يساعد في كشف عن هذه العربات المموهة؟
1: خسائر الميليشيات الحوثي يوم أمس كانت كبيرة نتيجة القصف أولا الجوي التي حصل من قبل الطيران الحربي. الميليشيات الحوثي خسرت خسائر كبيرة في عدد من المحافظات. نحاول نعطي

0: الصورة بأن القصف الذي حصل يوم أمس لم يستثني أي موقع للميليشيات الحوثي في أي محافظة تسيطر عليها. الآن القوات المسلحة اليابانية تتصدى، لديها أسلحة نوعية ولديها القدرة أيضا على الدفاع وعدم إعطاء ميليشيات الحوثي أي فرصة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا هنا في استوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان دبيس. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. ترامب يقول بأن أي ضربات جديدة ضد إيران لن تشن قبل الانتخابات النصفية. ولدينا أيضا في هجوم هو الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي مسيرتان تستهدفان مقر للمعارضة الإيرانية الكردية في محافظة أربيل شمالي العراق.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيد فخاي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. في التطورات المتعلقة بإيران، أفاد مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز بأن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية، إضافة لمحطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس الأمريكي. وأوضح المسؤولون بأن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، مشيرين إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة نائبه جي دي فانس ناقش أيضا خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر ل3 أيام من ضمن الخيارات، وأن 3 حاملات طائرات أمريكية تستعد حاليا للتمركز في الشرق الأوسط. وفي التحركات العسكرية الأمريكية، فقد عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى سان دييغو في ولاية كاليفورنيا بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران. المسؤولين للصحيفة الأمريكية تزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود مناقشات مثمرة مع إيران، وعبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إن واشنطن لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء عسكريا أو اقتصاديا، وتأكيده بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تبادلت المقترحات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن طهران أدخلت بعض التعديلات عليها. وأضاف بازشكيان أن إيران ستتباحث مع الوسطاء لبلورة مقترح نهائي وتثبيته. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذ.

0: هذا راغدة. إذن من جهة يشيد ترامب بالمفاوضات التي وصفها بالمثمرة مع إيران، ومن جهة أخرى نرى أن هناك تحشيدات عسكرية على قدم وساق كما نرى في الوسائل الإعلام الأمريكية. ما هو الموقف الأمريكي الحقيقي في هذه المرحلة تحديدا؟
1: الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي هو أن إجراء أو القيام أو تنفيذ العمليات العسكرية الكبرى لن يحدث قبل الانتخابات النصبية، ولكن هذا لم يعني أبدا بأن الاستعدادات لهذه الضربات ستتوقف أو أن خيار العودة إلى العمليات العسكرية قد تم الاستغناء عنه. بالعكس، أن هنا كلامه يصب في الفترة الزمنية وليس بالأبعاد التي ستترتب على المواقف الإيرانية بالذات من الموضوع النووي.
0: عرقجي يتحدث أن هناك تقدم في المفاوضات، وأيضا الرئيس الإيراني يقول أن هناك تبادل للمقترحات بين إيران وأمريكا عبر الوسطاء. إلى أي مدى واشنطن اليوم منفتحة على مراجعة ما قدمته إيران من مقترحات لتلافي تصعيد كبير؟
1: الأولوية لواشنطن الآن وللرئيس ترامب نووية، ولذلك تحدث نائبه جيدي فانس عن لغة وصفت بأنها تنازلا في الملف النووي. ولكن إذا استمعنا إلى الموقف الإيراني الرسمي على لسان محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، فقالها بكل وضوح: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، لن تسلم مخزونها. فإذا كان الرئيس بازوكشان يتحدث عن تنازلات ما في الملف النووي، فإنه يكون بذلك مجرد يشق النافذة إذا شئت زميلتي جيلان، ولا يفتح الباب، لأن الباب النووي هو في إطار القرار العقائدي الإيراني الاستراتيجي لا تنازل عنه. فإذا لا تنازل عنه. إذن ولكن نحن نتحدث عن مجرد محادثات، لربما المحادثات مستمرة إنما الصفقات بعيدة.
0: ولكن عندما يتحدث الوسطاء أنهم طلبوا من ترامب مهلة إضافية قبل أي ضربة محتملة على إيران، عن أي خرق يمكن أن نتحدث في هذا الإطار؟
1: هو أعطاها، هو الرئيس ترامب أعطى تلك المهلة الزمنية، تحدث عن ما بعد الانتخابات النصفية، يعني نتحدث عن شهر بعد الآن من الآن. هذا شراء للوقت يساعد، أكيد يساعد الطرفين، يساعد دونالد ترامب لأنه لا يريد الضجة والحظ الكبيرة أثناء الانتخابات، ويساعد إيران لأنها تريد شراء الوقت كي لا ينفذ الطرف الأمريكي طبعا يعني هو الطرف الأمريكي مستمر في الحصار، لأن كنا واضحين في ذلك، الحرب الاقتصادية مستمرة، وإيران ليست في وضع يمكنها من الاعتبار بأنها في موضوع يعني في وضع جيد، لأنها تدفع ثمن هذا الحصار وهذه الحرب الاقتصادية، ولكنها قد لا تريد على الأقل على صعيد الرئيس بازوكشان العمليات العسكرية، علما بأن هناك في إيران من يريد استدعاء العمليات العسكرية، ظنا منه أن هذا يورط الأمريكيين أكثر مما يورطهم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: وفي ملف ذي صلة بالعقوبات الأمريكية، أبقى تقرير للخارجية الأمريكية إيران ضمن الفئة الثالثة في ملف الإتجار بالبشر، واتهم التقرير طهران بعدم بذل جهود كافية لمكافحته والتغاضي عن جرائمه وتجنيد الأطفال قصرا في جماعات مسلحة، لافتا إلى تجنيد الحرس الثوري والبسيج أطفالا إيرانيين ومهاجرين من جنسيات مختلفة. وقال التقرير إن إيران أطلقت حملة تجنيد في مارس الماضي وجندت أطفالا دون 12 عاما. ونتابع من تطورات السودان، وتأكيد مصادر عسكرية ميدانية للعربية على قيام طيران الجيش بتنفيذ طلعات جوية في منطقة عيال بخيت في ولاية غرب كردفان، وأسفرت هذه الطلعات عن تدمير 17 سيارة قتالية لقوات الدعم السريع بكامل عتادها الحربي. مصادر ميدانية أشارت أيضا إلى استمرار عمليات الدعم السريع لنقل السلاح من خارج حدود السودان نحو إقليم كردفان. وفي ولاية شمال كردفان، أفادت مصادر عسكرية للعربية بأن طائرات مسيرة انقضاضية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت فجر اليوم مدينة الأبيض عاصمة الولاية. وذكرت المصادر أن الهجوم طال الأحياء الجنوبية.

0: الجنوبية والشرقية وأسفر عن أضرار مادية في منازل ومبان سكنية وأدى إلى إصابة نحو 6 مدنيين. وأدانت حكومة الولاية الهجوم مؤكدة استمرار جهودها لحماية المواطنين. والمزيد ينضم إلينا من أم درمان مراسل عربية عمار أبو ريشة. صباح الخير عمار، إذا نرصد معك آخر التطورات المتعلقة بأم درمان تحديدا.
1: مرحبا، صباح الخير. نعم، آخر التطورات الميدانية والمتعلقة بولاية شمال كردفان، خاصة مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، والتي تعرضت صباح اليوم لهجمات من خلال أسراب المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع بحسب مصادر العربية. هذه المسيرات تنطلق من عدة مناطق في غرب كردفان حيث تتمركز قوات الدعم السريع. عدى هذا الهجوم بالمسيرات إلى إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة بحسب ما ذكرت مصادر طبية للعربية. تم نقلهم للمشافي داخل مدينة الأبيض. لم يتم تسجيل وفيات أو قتلى حتى اللحظة جراء هذا الهجوم، الذي وصف أيضا من قبل حكومة شمال كردفان بأنه هجوم كبير من خلال هذا الاعتداء على عدد من المرافق والأعيان المدنية بحسب ما ذكر بيان تابع لحكومة شمال كردفان. أيضا في الأنباء هو استهداف الجيش لعدة متحركات عسكرية أو أرتال عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع. نتحدث عن محور غرب كردفان، وهي الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة عدة مناطق، منطقة عيال بخيت، والتي أيضا تعد مركزا هاما ذا ثقل لقوات الدعم السريع باعتبار أنها تتحرك ويتم تشوين القوات بالوقود والأسلحة من هذه النقطة بالتحديد. لذلك يستهدفها الجيش من خلال سلاح الطيران الحربي بحسب معلومات العربية. أيضا أن الجيش استهدف أكثر من 20 عربة تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنوي التقدم أكثر صوب المناطق الأمامية وخطوط التماس ما بين ولاية شمال كردفان وغرب كردفان. أيضا في الأنباء هنالك عدة معلومات تشير إلى أن عمليات تحشيد تجري الآن داخل غرب كردفان من قبل الدعم السريع لصد محاولات الجيش للتقدم أكثر صوب مناطق النهوض و الخوي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أم درمان مراسل عربية عمار أبو شيبة. ومن السودان إلى إثيوبيا، إذ تتواصل المواجهات العسكرية في شمال البلاد وسط تقارير عن توغل قوات إريتريا داخل الأراضي الإثيوبية وانتشارها قرب مدينة أديغراد مع تحركات باتجاه ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما نفت أسمرة هذه التقارير. وفي إقليم أمهرة تحدثت وسائل أعلام تابعة لقوات بانو عن السيطرة على عشرات بلدات وأسري 520 جنديا والاستيلاء على أكثر من 1500 قطعة سلاح. سياسيا، صعدت أديس أبابا من تحركها الدبلوماسي عبر إبلاغ مجلس الأمن بما وصفته انتهاكا لسيادتها، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس، بينما اتهمت إريتريا الحكومة الإثيوبية بمحاولة تبرير حرب محتملة. أعلنت منظمة خبات المعارضة الإيرانية عن تعرض أحد مقارها في ناحية رزكاري في محافظة أربيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقالت المنظمة أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المقر ومحيطه ومن دون تسجيل خسائر بشرية. ويعد الهجوم على عاصمة إقليم كردستان العراق الأول منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.

حلقتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد الهجمات الروسية، زيلينسكي يطالب واشنطن بالمزيد من الدعم وبوصول كامل إلى ستارلينك. ولدينا أيضا عدد موقفي الاحتجاجات الفرنسية يتجاوز 6000.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
3: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي.
2: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد أنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
3: كل ذنب جامعة الدول العربية ذنب المواقف العربية المتناقضة.
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
5: جديد في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وقال البيان أن القوات الروسية شنت ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنية التحتية للموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وبحسب البيان تم استهداف سفينة شحن في ميناء ميكولايف التي كانت محملة بشحنات عسكرية. وفي بلغورود جنوب غرب روسيا قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في قصف أوكراني استهدف منطقة. وذكرت وسائل أعلام محلية أن الجيش الأوكراني شن سلسلة هجمات أخرى بمسيرات على منطقتي كالوغا وتفير، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص واندلاع حريق بأحد المصانع. وعلى الجانب الآخر، فقد أعلنت السلطات في كييف عن انقطاعات للتيار الكهربائي، فيما قتل وأصيب 4 أشخاص في غارة روسية استهدفت مدينة زاباروجيا الأوكرانية، فيما أسفر الهجوم أيضا عن تضرر واسع في عدد من المباني والسيارات.

0: تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، اتهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بعدم الرغبة في مساعدة أوكرانيا، كما حث واشنطن على استجابة لمطالبه بتوسيع نطاق وصول أوكرانيا إلى خدمة ستارلينك لمساعدتها في استهداف منصات إطلاق الصواريخ البالستية الروسية. والمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل لنسأله عن آخر التطورات الميدانية المتعلقة بسقوط قتلى وجرحى وأيضا من قطاع التيار الكهربائي في كييف.
1: نعم، يعني في كييف تتواصل تداعيات الهجمات الروسية على الخدمات الأساسية مع فرض انقطاعات طارئة للكهرباء في الضفة اليمنى من العاصمة ومناطق بمقاطعة كييف، وأيضا تعليق حركة جزء من وسائل النقل العام في أحياء أبولون وبادول وسفيتوشنسكي بسبب انقطاع التغذية الكهربائية. يأتي ذلك بعد ليلة هاجمت فيها روسيا أوكرانيا ب 136 مسيرة بينها 93 نفاثة، فيما أعلنت القوات الجوية إسقاط أو تحييد 114 وتسجيل إصابات مباشرة في 8 مواقع. في منطقة بوتشا بمقاطعة كييف استهدفت مستودعات ما تسبب في حريق وإصابة 3 أشخاص، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن امرأة مفقودة يحتمل وجودها تحت الأنقاض. امتدت الهجمات أيضا إلى إيفانا فرانكيفسك حيث أعلن مقتل شخص في حصيلة أولية. أما في أوديسا فتضرر مستودع أغذية ومرافق سياحية دون تسجيل إصابات. في شرق أوكرانيا أعلنت سلطات دونيسك مقتل 35 شخصا جراء هجمات الأمس على المقاطعة، بينهم 32 في كرامة

0: تورسك وثلاثة في بلينكي. كما أصابت مسيرات روسية مبنيين سكنيين مع في مبنى مكون من 9 طوابق في كراماتورسك، واشتعلت حرائق وقتل شخص وتم إنقاذ امرأة ونقلت إلى المستشفى. أيضا اندلعت حرائق في مبنى إداري وسيارة في منطقة في مدينة سلافيانسك، وقتل شخص وأصيب آخرون في منطقة زاباروجا. أيضا امتدت الهجمات إلى خاركيف وخرسون ودنيبرا بيتروفس. على جبهات القتال أعلنت هيئة الأركان تسجيل 211 اشتباكا خلال اليوم الماضي، ونفذت القوات الروسية 83 غارة جوية، بينما استهدفت القوات الأوكرانية 4 تجمعات للقوات الروسية. ما زالت العاصمة الأوكرانية كييف تعاني من تداعيات انقطاع الكهرباء، وهنالك توقف لحركة المواصلات في عدد من محطات المترو، وكذلك أيضا يعني سيارات النقل الكهربائية. أتحدث عن الترام.
1: حذيفة، أريد أن أسألك، عندما يقول فلاديمير زيلينسكي أن حجم الخسائر يدفعنا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير، هذا إلى أي مدى هذا الخطاب يلقي أذانا صاغر أو لديه شعبية في الداخل الأوكراني في هذه المرحلة حينما نتحدث عن خسائر كبيرة في أوكرانيا؟
0: نعم، الخسائر على الصعيدين، على الصعيد العسكري في جبهات القتال، يعني القوات الروسية تنفذ هجمات كثيفة على محور بكروفسك وعلى محور كستانتينوفكا وأيضا في اتجاه ليمان. في هذه المناطق هنالك هجمات شرسة من قبل القوات الروسية. يبدو أن الجيش الروسي عازم على إكمال السيطرة على منطقة دونيسك والمدينتين الكبيرتين اللتين تبقى يعني ما زالتا على في سيطرة القوات الأوكرانية. أما على صعيد الهجمات على المدن، فأيضا كل يوم نحن نشهد عدد من القتلى والجرحى في معظم المدن الأوكرانية، خاصة في المناطق القريبة من جبهات القتال كزاباروجا ودنيبرا بيتروفسك وكراماتورسك وسلافيانسك، يسقط عشرات القتلى يوميا، وفي خاركيف على وجه الخصوص. كذلك في العاصمة الأوكرانية كييف التي اعتبرت منطقة من يعني الطراز الأحمر، مثل مناطق جبهات القتال القريبة، ذلك للاستهدافات الروسية المستمرة. أيضا تداعيات ذلك مشاكل في الخدمات، ولذلك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما يتحدث عن خسائر أوكرانيا تفقد بشكل يومي عشرات القتلى والجرحى، وهي تواصل طلب منظومات دفاع جوي، ولكن طبعا حتى الآن أوكرانيا لا تحصل على القدر الكافي من منظومات الدفاع الجوي.
1: المعلومات، كنت معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. تطورات الأهداف الأوكرانية داخل روسيا تدريجيا بزيادة مدى مسيراتها وأيضا أعدادها التي أصبحت تغرق الدفاعات الروسية التي بدورها وجدت نفسها في كل مرة تتعرض لهجمات غير متوقعة، لكننا يمكن أن نحصرها بخمسة أهداف روسية حقيقية. المطارات العسكرية، وهي هدف عسكري مباشر يستهدف أساسا قدرة موسكو على شن غارات على أوكرانيا. الهدف الرئيس كانت مطارات مورمانسك وإنجلز، وهي مقر القاذفات الاستراتيجية التي يمكن استهدافها والتي لا يمكن استهدافها إلا وهي على الأرض. الهدف الثاني كان ضرب مستودعات النفط ومحطات التكرير بهدف حرمان روسيا طبعا من مداخيل المحروقات التي تعد ممول الحرب الرئيسي. كييف تقول أنها دمرت 50% من قدرات التكرير الروسية، بينما تقول روسيا أو الكثير منها أنها عادت تدريجيا إلى العمل. هدف آخر لا يقل أهمية، وهو ضرب الجسور والموانئ، وهي البنية التحتية الضرورية لآلة الحرب الروسية. جسر القرم مثلا تعرض للهجوم قبل سنوات، لكن روسيا أعادت ترميمه وتحاول حمايته بأي ثمن، كون إمدادات جبهة واسعة في أوكرانيا تعتمد عليه بشكل مباشر. في المرحلة الأخيرة لجأت أوكرانيا لضرب مراكز لوجستية للمتاجر الإلكترونية، وأهمها متجر البيدريتس ومنافسه أوزون، وهي النسخة الروسية من أمازون، وتقدر خسائر هذه الضربات بنصف مليار دولار. هدف جديد يعد أكثر حساسية، وهي مراكز البيانات التابعة لشركة ياندسك، وهو النسخة الروسية لجوجل، ويحتل المرتبة 4 عالميا من بين محركات البحث، ويوفر خدمات الخرائط والتوصيل، والأهم خدمات سحابية متطورة وأنظمة ذكاء اصطناعي. وكانت كييف قد استهدفت مركز بيانات من بين 5 تمتلكها الشركة، وهي تحتوي على معدات متطورة متطورة يصعب

0: تعويضها تحت وقع العقوبات.
1: موجة من الضربات الروسية طالت منشآت رقمية وشبكات الاتصالات الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، وتسببت في تعطل خدمات الإنترنت لآلاف الأسر في العاصمة ومحيطها. لكن كييف لم تتأخر في الرد في هجوم وصف بأنه الأول من نوعه منذ بدء الحرب. طائرات مسيرة انطلقت نحو مدينة ساسوفو بإقليم ريازان، واستهدفت منشأة تابعة لعملاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ياندكس، فاندلع حريق في الموقع وتوقفت أعمال المنشأة بالكامل وسط اضطرابات طالت بعض الخدمات. ياندكس ليس مجرد محرك بحث روسي، بل أحد أعمدة القطاع الذي يوصف بجوجل روسيا. ومن الخرائط والنقل إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تدير منظومة رقمية واسعة تعتمد على بنية تحتية ضخمة تضم عشرات الآلاف من الخوادم. لذلك فإن استهداف أحد مواقعها يتجاوز تعطيل الشركة نفسها، ويمتد أثره إلى ملايين المستخدمين والمؤسسات في البلاد. لم تعد الحرب بين موسكو وكييف تستهدف الجسور ومحطات الطاقة والمنشآت اللوجستية فحسب، بل امتدت إلى قلب البنية الرقمية. فمراكز البيانات التي تستضيف الخوادم المشغلة للاتصالات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية أصبحت هدفاً مباشراً في مواجهة تعتمد على تدفق المعلومات والإنذارات بقدر اعتمادها على القوة النارية. ومع تكرار الضربات يبحث الجانبان عن وسائل أكثر فعالية لتعزيز الحماية، من بينها نقل جزء من الأنظمة إلى مواقع تحت الأرض.
0: في بريطانيا اعتقلت الشرطة شخصين يحملان الجنسية اللاتفية بعد تسللهما إلى قاعدة مولستورث الجوية، وهي قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية وحلف الناتو مركزا للاستخبارات. وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن الرجلين يخضعان للاستجواب، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات حتى الآن تربط الحادث بمخطط استهداف قاعدة فيرفورد. في فرنسا استجابت الحكومة الفرنسية لمطالب المحتجين في قطاع التعليم بعد أن تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو بخطة عاجلة لنشر 3000 معلم في المدارس التي تعاني نقصا في الكوادر بدءا من اليوم، وأعلن عن إجراءات أخرى بينها تعيين مئات الموظفين الإضافيين في قطاع التعليم وتخصيص تمويل جديد للمدارس ضمن موازنة العام المقبل. وتأتي هذه الإجراءات بعد موجة احتجاجات ضخمة شارك فيها أكثر من 71,000 شخص، وأوقفت أكثر من 6,500 شخص على خلفيتها. ومن باريس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا بك أستاذ حسين. إذا انحسرت الاحتجاجات بعد أن استجابت السلطات لمطالب المحتجين، ماذا نتوقع في المرحلة اللاحقة؟ هل يمكن أن تستغل الأحزاب هذا الزخم في الاحتجاجات لموجة جديدة من المطالب؟
2: نعم، في الواقع الطرفان المتقابلان يتبادلان الاتهامات بالاستغلال السياسي، الحكومة والمعارضة. الحكومة تتهم تحديدا أقصى اليسار، تحديدا حزب فرنسا الأبية، بالوقوف خلف بعض أعمال العنف التي سجلت خلال التظاهرات، فيما يقول حزب أقصى اليسار فرنسا الأبية بزعامة ميلانشون إن الحكومة انزلقت نحو نظريات المؤامرة. في كل الأحوال، الوعد الذي أعطاه وزير التربية إدوار جيفري مساء أمس ترجمة لوعود سابقة من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو بالتعاقد مع 3,000 مدرس لحل مشكلة النقص في أعداد المدرسين، هذا الحل رأت فيه النقابات الطلابية ترقيعا واعتبرت أنه ليس كافيا. صباح اليوم سجلت إغلاقات في 140 مدرسة ثانوية ليسي، وهي هي تمثل 4% فقط من العدد الإجمالي للمدارس الثانوية في فرنسا، والبالغ حوالي 3,700 مدرسة. هذا مؤشر على أن التحرك بدأ ينحسر. ولكن ممثلو النقابات الطلابية بعد اجتماعهم مع وزيري التربية والتعليم العالي إدوار جيفري وفيليب باتيست مساء أمس أعلنوا أن هناك فصلا خامسا من التحرك يوم الثلاثاء المقبل، ولم يقتنعوا بما قدمته الحكومة حتى الآن.

0: التظاهرات تشمل ليس فقط باريس وإنما تمتد إلى ليل شمالا ومرسيليا وتولون جنوبا وستراسبور وأيضا في الشرق ستراسبور وميلوز ومس أيضا في الشرق وفي الغرب رين ونانت وكذلك ليون في الجنوب الشرقي وبوردو في الجنوب الغربي. مطالب المحتجين من الطلاب تتركز حول ضرورة معالجة المشكلات التالية: النقص في الكوادر التعليمية والنقص في الموارد الحكومية المخصصة للقطاع التعليمي وساعات التدريس الطويلة وخصوصا تعقيدات التسجيل للدخول الجامعي بعد انتهاء المرحلة المدرسية على منصة باركور سوب المخصصة لتوزيع التلاميذ على مؤسسات التعليم العالي. هذه أبرز مطالب الطلاب المحتجين في الواقع. شكرا
1: جزيلا لك، كنت معنا من باريس مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنابر. أعلنت السلطات الأمريكية مصادرة وتعطيل أدوات إلكترونية قالت إنها استخدمت في هجمات سيبرانية مرتبطة بمجموعة يطلق عليها فلاكس تايفون، وهي مجموعة يشتبه بارتباطها بالحكومة الصينية. وأعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن تعطيل أدوات المجموعة إثر سعيها لاستهداف مؤسسات وقطاعات حيوية بينها الطاقة والمطارات والجامعات. على وقع التحدي عن تطور أو الحديث عن التطور الذكاء الاصطناعي، توصلت نتائج استطلاع أجراه مركز أسوشيتد بريس أن نحو 64% من الأمريكيين يرون أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من اللازم، مطالبين بسيطرة السلطات عليه، فيما أشارت الدراسة إلى أن 27% من المشاركين وصفوا تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأنه معتدل، بينما اعتبر 8% أنه تطور بطيء. وليس التطوير وحده ما يشغل بال مطوري الذكاء الاصطناعي، بل الوعي لدى هذه التقنية، إذ أعلنت شركة أنثروبيك عزمها منع المستخدمين من ممارسة سلوك مسيء أو قاس بصورة متكررة وغير مبررة تجاه مساعدها الذكاء الاصطناعي كلود. وأوضحت الشركة أن القرار لا يشمل الإزعاج العادي أو الاختلاف في الرأي أو القصص الخيالية العنيفة ولا الاختبارات والأبحاث على النماذج. ويأتي القرار في سياق أبحاث الشركة بشأن السلامة النفسية المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط جدل حول إمكانية امتلاك هذه النماذج لهذا الشكل من الوعي. في نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. الطيران المدني السعودي يعلن وفاة 3 مواطنين وعدة إصابات جراء استهداف مطار الرياض، ويؤكد عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. مصادر عسكرية تفيد بتعرض مواقع حوثية في صنعاء وصعدة لغارات جوية فجر اليوم. الجيش الأمريكي يعد 5 خطط لاستئناف الحرب ضد إيران، وبنك الأهداف يشمل أهدافا عسكرية ومنشآت الطاقة. مسيرات لقوات الدعم السريع تهاجم أحياء في مدينة الأبيض، والجيش السوداني ينفذ طلعات جوية في ولاية غرب كردفان. أمطار للتيار الكهربائي في كييف وتصدع في مباني جراء الضربات الروسية. بعد فيرفورد، الشرطة البريطانية تعتقل شخصين حاولا التسلل إلى قاعدة تضم مركز مخابرات للناتو. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بيزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار. أبرز الجلسات: لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.

0: ثيودور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

3 وفيات وعدة إصابات في اعتداء على مطار الرياض، والطيران المدني السعودي يؤكد عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. التحالف يتوعد الحوثيين برد حازم على استهداف المدنيين، ويعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تابعة للميليشيات. ترامب يعطي التفاوض مع إيران فرصة جديدة إلى ما بعد الانتخابات النصفي. تحركات أمريكية جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا، وفد كييف في ميامي، والكرملين يستبعد تسوية وشيكة.

خالد الدولي يوم أمس الخميس لاعتداءين استهدفا مطار الرياض وطائرة للخطوط السعودية. وأكد البيان وفاة 3 مواطنين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين جراء الاعتداءين يوم أمس. قال الطيران المدني السعودي

0: بعد منسوبها إثر الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الخطوط السعودية أكدت في البيان أن الاستهداف أدى إلى تضرر إحدى طائراتها أثناء وجودها على أرض المطار من دون وجود ركاب على متنها. وأكد البيان تفعيل الخطوط السعودية إجراءات الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة أوضاع المتضررين وتقديم الدعم اللازم لأسرهم. وأوضحت الخطوط السعودية أن رحلاتها وعملياتها التشغيلية في مطار الرياض عادت إلى طبيعتها منذ 6 مساء يوم الخميس، مع استمرار متابعة جداول الرحلات والتواصل مع المسافرين. بدوره أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وجدد التحالف التأكيد على أنه سيتم الرد بكل حزم على الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد السعودية، وما في ذلك استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة مدنيين. وفي منشور له على منصة اكس، أشار شريف إلى أن باكستان تقف بثبات وتضامن إلى جانب السعودية، كما أكد دعم باكستان الكامل للحق المشروع للسعودية في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية. شهباز شريف قال أيضا أن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة تهديد الحوثيين، مضيفا بأنه يجب على الميليشيا الحوثية أن توقف هذه الهجمات فورا. أدانت الخارجية الفرنسية في تصريحات للعربية هجمات الحوثيين على السعودية، وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونافافرو تضامن بلاده مع الرياض في مواجهة أي اعتداء، موضحا أن قرار إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية هو أحد أهم عناصر الاهتمام بالشركاء، وأضاف أن الهدف من إرسال وسائل عسكرية للسعودية هو الدفاع عن البنية التحتية.
1: ندين بحزم هجمات الحوثيين على أي مكان ضمن الأراضي السعودية، ونعبر عن تضامن فرنسا مع شركائها السعوديين، ونذكر بأن الرئيس ماكرون أعلن مؤخرا عن إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية خصوصا للدفاع عن البنية التحتية للطاقة، وهذه أحد عناصر اهتمامنا بشريكنا السعودي.
0: أفادت مصادر عسكرية بشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق عدة بمديرية كتاف والبقع في صعدة، وأخرى طالت مواقع في صنعاء. وسمع عدوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية، فيما يأتي ذلك بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات قتالية في تعز وريفها. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخرا. وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت يوم أمس تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن، وشملت الضربات نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات. وأضافت القوات المسلحة اليمنية أن الضربات نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل بالإضافة للمواقع العسكرية. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمديرية ذوباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: الطيران يقوم بقصف مواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمن. كان القصف مركز على مديرية كتاف ومديرية البقع، السلسلة الجبلية الواقعة في هذه المناطق. أيضا إلى عمران في حرف سفيان هنالك استهداف عدد من المواقع، ومنها أيضا في حرف سفيان في عاصمة المحافظة في عمران في منطقة الجبل الأسود هنالك منطقة عسكرية استراتيجية تقوم ميليشيات الحوثي إطلاق الصواريخ منها في هذا المكان. لو ننتقل إلى هنا محافظة البيضاء وسط اليمن، طيران شن سلسلة غارات على مواقع للحوثيين في مديرية مكيراس في هذه السلسلة الجبلية، وكذلك في منطقة مديرية الزاهر، وأيضا شمال محافظة إب في منطقة يريم. لكن الاستهداف في صنعاء، أين تم استهداف الطيران؟ ميليشيات الحوثي تستخدم عدد من المعسكرات لإخفاء الصواريخ وتركيب الصواريخ أيضا والمسيرات، ثم تعتمد بعد ذلك على العربات المتحركة والمموهة. مؤخرا ميليشيات الحوثي قامت بإطلاق الصواريخ من العربات المتحركة، ثم تعود هذه العربات إلى داخل مجموعة من المعسكرات في صنعاء. هنا في معسكر النهدين وهو معسكر وسط محافظة صنعاء تستخدم ميليشيات الحوثي كمركز للقيادة والسيطرة، وبعد ذلك أيضا لإخفاء وتركيب الصواريخ. في جبل نقم يقع معسكر الحفاء في هذه السلسلة الجبلية التي هي عبارة عن مخازن للسلاح، استخدمتها ميليشيات الحوثي كمخازن للأسلحة. الطيران أيضا قام بقصف عدد من المواقع، وكذلك معسكر الصيانة ومعسكر الخرافي الذي يقع بين محافظتي صنعاء وعمران تم استهدافها بالطيران. إليك محمد.
1: شكرا لك رضوان. وكما تتابعون على عواجل العربية نتابع هذه الصور المباشرة من أوسلو في حفل جوائز نوبل، حيث تم منح جائزة نوبل للسلام للقاضية جنوب أفريقية من أصل هندي نافي ميرلي.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 springs directly.
1: في التطورات المتعلقة بإيران، أفاد مسؤولون لصحيفة نيويورك تايم بأن البنتاغون وضع خططا لضرب ترسانة مسيرات وصواريخ إيرانية، إضافة إلى محطات الطاقة وأهداف عسكرية أخرى بأمر من الرئيس ترامب. أوضح المسؤولون بأن فريق الأمن القومي والبنتاغون قدما لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى ضد إيران والحوثيين، مشيرين إلى أن فريق ترامب للأمن القومي بقيادة نائبه فانس ناقش أيضا خططا لحملة قصيرة ومكثفة ضد إيران تستمر 3 أيام من ضمن الخيارات، وأن 3 حاملات طائرات أمريكية تستعد حاليا للتمركز في الشرق الأوسط. تصريحات المسؤولين للصحيفة الأمريكية تزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجود مناقشات مثمرة مع إيران. وعبر منصته تروث سوشيال قال ترامب إن واشنطن لن توجه ضربات إلى إيران قبل الانتخابات النصفية، رغم ما وصفه بالوضع السيء للغاية الذي تعيشه إيران سواء عسكريا أو اقتصاديا، وتأكيده بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في كل الأحوال. كما تتابعون أيضا على عواجل العربية، موفد العربية العمالقة الجنوبية تقترب من تأمين السيطرة على باب المندب بشكل كامل. إذن تأمين السيطرة على باب المندب بشكل كامل، وذلك بعد سيطرة القوات الشرعية اليمنية على باب المندب وذباب ومناطق واسعة من الساحل الغربي. وأيضا التحالف يؤمن غطاء جويا للقوات اليمنية للتأكد من السيطرة الكاملة على باب المندب في هذه العملية المستمرة على الساحل الغربي. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط مخاوف من اندلاع حرب، قوات أريترية تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية شمال تيغراي.

0: نتابع تفاعليا آخر التطورات الميدانية في اليمن مع زميل ردفان الدبيسي. إليك ردفان.
1: صباح الخير محمد. نعم، تطورات ميدانية في أكثر من جبهة، لكن نقف مع عدد من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص

0: والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا ترى؟
4: دمار والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
1: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
6: نحن نلف للدور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
3: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
7: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
8: هذه النشرة مستمرة من العربية. نستكمل من ملف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر مبعوثي الرئيس دونالد ترامب سيبحثان مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي الجمعة أفكارا جديدة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبحسب مسؤولين أمريكيين تمت دعوة بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والناتو للمشاركة في الاجتماع. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انفتاح بلاده على عقد اجتماع ثلاثي مع روسيا وأمريكا خلال الشهر الجاري. بدوره أكد المتحدث باسم رئاسة روسيا للكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن الصراع في أوكرانيا وصل لمرحلة من الجمود. وقال بيسكوف أن روسيا تؤيد الدبلوماسية والمسار السلمي، لكن لا ترى أي أفق للتسوية السلمية في الوقت الراهن. وفي صعيد متصل، اعتبرت موسكو تعزيزات الناتو في البلطيق تصعيدا ضدها، محذرة من استخدام ترسانتها إذا حاول الحلف عزل كالينغراد، ما يعيد تسليط الضوء على معبر سواكي وأهمية الاستراتيجية لروسيا والناتو. التفاصيل في تقريرنا المعد بالذكاء الاصطناعي.
9: عقدة لوجستية في قلب المواجهة بين روسيا والناتو، إنه ممر سوالكي، إحدى أكثر النقاط حساسية على الخارطة العسكرية الأوروبية. فالممر يمثل الوصلة البرية الوحيدة بين دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبقية أراضي حلف الناتو، وهو شريط بري يمتد لنحو 100 كيلومتر بين بولندا وليتوانيا، ويفصل بيلاروسيا حليفة موسكو شرقا عن إقليم كالينينغراد الروسي غربا. وهنا تكمن أهميته بالنسبة إلى روسيا، ففي سيناريو مواجهة عسكرية يمكن أن يصبح الممر محورا لمحاولة فتح اتصال بري بين كالينينغراد وبيلاروسيا، بما يعزز التواصل اللوجستي والعسكري الروسي بين المنطقتين. وبلهجة حاسمة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تعرض روسيا لهجوم مباشر بما في ذلك كالينينغراد سيجعل استخدام كل أنواع الأسلحة الروسية مطروحا. سوالكي إذن ليس مجرد شريط حدودي بالنسبة إلى الناتو، هو شريان الإمداد البري الوحيد الذي يربط دول البلطيق ببقية الحلف. أما بالنسبة إلى روسيا فهو أقصر نقطة برية تفصل بين كالينينغراد وبيلاروسيا. في سوالكي قد لا تكون المعركة على الأرض هي الأخطر، بل المعركة على الممر الذي قد يشعل مواجهة نووية بين روسيا والناتو.
8: في إثيوبيا تتواصل المواجهات العسكرية في شمال البلاد وسط تقارير عن توغل قوى تريترية داخل الأراضي الإثيوبية وانتشارها قرب مدينة إديغرات، مع تحركات باتجاه ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، فيما نفت أسمر هذه التقارير. وفي إقليم أمهرة تحدث وسائل إعلام تابعة لقوات بانو عن السيطرة على 10 بلدات وأسر 520 جنديا والاستيلاء على أكثر من 1500 قطعة سلاح. سياسيا صعدت أديس أبابا تحركها الدبلوماسي عبر إبلاغ مجلس الأمن بما وصفت

وانتهاكا لسيادتها مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس، بينما اتهمت إريتريا الحكومة الإثيوبية بمحاولة تبرير حرب محتملة داعية إلى سحب إريتريا قواتها فورا. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
2: الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
3: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
2: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
3: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه ضرب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
2: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
5: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
4: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
5: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
4: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
5: أنا كنت بعثي لكنني لم أعدي اليمين.
4: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. أكثر من 30 عاما على رحيل الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها اليوم ونجري بعض المراجعات ونتناول بعض الأفكار التي عصفت بحياة هذا الشخص، وأفكاره ولسانه وآراؤه وكتبه كانت هي السيف الذي حمله بعض القتلة قبل 30 عاما أو 34 عاما بشكل دقيق في أحد شوارع القاهرة ليقضي على حياته بسبب أفكاره. إذن هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية، وهي على حد أمين معروف بعض أنواع الهويات يسميها الهويات القاتلة. عن فرج فودة الكاتب المصري والمثقف المثير للجدل والعاصفة الفكرية التي عصفت بمصر حينا من الدهر نتحدث اليوم ونتجاذب أطراف الحديث والجدال الذي نرجو أن يكون بالتي هي أحسن، والسجال الذي نأمل كما عودناكم أن يكون مفيدا وصائبا، صائبا في توجيه الأسئلة التي هي مفتاح المعرفة. يسرنا أيضا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الكاتب والصحفي والباحث المصري الأستاذ سيد محمود. حياك الله أستاذ سيد.
1: فرصة سعيدة أستاذ بشار.
0: قلت قبل الهواء أنك حضرت إحدى المناظرات التي عقدها الأستاذ فرج فودة مع بعض النخب المصرية. لهذه الدرجة كان فرج فودة حديث الساعة في ذلك الوقت؟
1: أشكرك، لأن أنا بالفعل كان في المناظرة الشهيرة التي يعتقد البعض أنها من بين الأسباب التي أدت إلى اغتياله حضرت، وكنت في آنذاك طالبا في الجامعة، وكانت الحدث الرئيسي لمعرض القاهرة للكتاب في العام 1992. المشهد لا يمكن أن يمحى من الذاكرة لمجموعة من الأسباب. أولا أن كان السياق العام في تلك السنوات هو سياق متوتر يشهد أشكال مختلفة من السجال الفكري مع الشخصيات التي كانت تحسب نفسها على الفكر الإسلامي. في المقابل كانت هناك بعض الأصوات التي كانت تتحدث عن مدنية الدولة، كانت القوى الجماعات التكفيرية كانت ذات تأثير واسع في الشارع الذي كان يشهد في ذلك الوقت بعض المحاولات لاغتيال لبعض الأصوات، سواء التي تعمل في مجال الفكر أو التي كانت تتولى مناصب سياسية. المناخ العام في ذلك تلك السنوات كان بطبيعته مناخا متوترا، ونحن كطلاب جامعة كانت لدينا بعض الأفكار التي يعني كانت تحاول أن تؤسس لموقف إما أن يكون منحازا لهذا الطرف أو ذاك، أو أنه يحاول أن يبني موقفا مستقلا. في حقيقة الأمر كنا أقرب إلى الفكر الذي يدعو لمدنية الدولة، وبالتالي كنا حريصين جدا على الاستماع لهذه المواجهة، لأنها كانت تالية لمناظرة أخرى شهدتها نقابة الأطباء مع

0: أستاذ جليل هو الدكتور فؤاد زكريا الذي كان من أوائل الأسماء التي سعت لتفكيك خطاب الأسماء والقوى التي تنسب نفسها للإسلام. وبالتالي المناخ العام في تلك الفترة كان مختلفا، لكن ما ميز المواجهة التي أو الندوة التي حضرها فرج فودة أنها كانت في معرض القارئ للكتاب، وهو فضاء مفتوح اجتماعي يكتسب بخلاف الأسماء المصرية العادية، يكتسب مواطنين عاديين، أسر وعائلات وفئات، هو مكان مفتوح، وبالتالي كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. الجانب الآخر أنه الإعلام في ذلك الوقت منح الندوة المتوقعة أو المناظرة المتوقعة اهتماما كبيرا، لدرجة أنه الساحة معرض الكتاب في مقره القديم في ضاحية مدينة نصر كان عبارة عن فضاء مفتوح بقاعة ندوات واحدة ضيقة إلى حد كبير، كانت تتسع لأكثر يعني حوالي 500 شخص في أفضل الأحوال. بسبب هذه المناظرة أنا لا أزال أتذكر شكل الدخول إلى معرض الكتاب، قوة أمنية ضخمة على الأبواب، إسلاميين يفدون من المحافظات في شكل باصات صغيرة أو بعضهم يأتي بمواصلات عامة، الأشخاص احتلوا المقاعد في القاعة منذ الساعة 11
1: من باب الحشد.
0: الأشخاص الآخرين ونحن منهم كنا موزعين على الحدائق الصغيرة التي تحيط بالمبنى، وهناك ميكروفونات مثبتة، لا أتذكر أنه كانت شاشات أو لا، لكن الأصوات كانت تصلنا بالميكروفون. ما يصل إلينا هو شكل التشجيع، كأننا في مباراة كرة القدم نستمع إلى مباراة في مقهى، فمن صيحات كل طرف نستطيع أن نتعرف على طابع المواجهة.
1: وكأن هذا المشهد أستاذ سيد، المشهد الرمزي هذا يعكس واقع القوى الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، يعني قوى منظمة وقوى ذات طرح شعبي في مقابل قوى نخبوية مبعثرة أو غير منظمة لكنها تملك طرحا نوعيا أو طرحا أكثر عمقا. على ذكر العمق، ذكرت الدكتور فؤاد زكريا المفكر المصري الكبير والمعروف على مستوى العالم العربي وليس على مستوى مصر. السؤال طاف بذهني، لماذا فرج فودة الذي هو مع ثقافته الكبيرة والواسعة لكنه لا يقارن بفؤاد زكريا؟ فؤاد زكريا أقرب إلى الفيلسوف والمفكر والمتعمق جدا، وكتبه وأعماله ومسيرته الأكاديمية تشهد له بذلك، في مقابل فرج فودة الذي وإن كان مثقفا لكن يغلب عليه الطابع يمكن الشعبي مثل ما قلت أو الصحفي. لماذا وصل أو عرف فرج فودة ولم يعرف فؤاد زكريا في هذا السياق؟
0: أشكرك على السؤال. أنا لا أستطيع أن يعني أجزم بأنه فؤاد زكريا لم يكن معروفا. فؤاد زكريا كان معروفا في الفئة التي يخاطبها، وكما أشرت حضرتك في صياغة السؤال أنه كان معروفا على صعيد عرب. فؤاد زكريا قضى شطرا طويلا من حياته أستاذا في جامعة الكويت للفلسفة، ونشرت مؤلفاته المعروفة وترجماته في سلاسل كويتية، وتولى مناصب داخل الجامعة أو رئاسة التحرير. بخلاف فؤاد زكريا كان في الستينيات أكثر تأثيرا لأنه كان رأس مجلة الفكر المعاصر وأستاذ فلسفة تخرجت على يده أسماء كبيرة، لكن فؤاد زكريا كان من أوائل الأصوات التي تبنت خطابا نقديا جادا كما أشرت لتفكيك الحركات التي سميت بالحركات الإسلامية. فؤاد زكريا كان يكتب وظل يكتب في الأهرام حتى وفاته، وبالتالي كان تأثيره موجود لكن في حدود قدرته على تقديم خطاب للنخبة لأنه أستاذ فلسفة كما أشرت. بينما الراحل فرج فودة، كان فرج فودة جزء من تأثيره مرتبط بصفاته الشخصية.
1: فرج ممكن تأذن لي عند صفات

0: شخصية أن نتناول شخصية فرج فودة من خلال هذه البطاقة.
1: فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1945. عرف فودة بمواقفه الداعمة للدولة المدنية والمناوئة للإسلام السياسي. شارك فودة في تأسيس حزب الوفد الجديد الذي انسحب منه بسبب تحالف الحزب مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب لعام 1984. ألف فودة عدة كتب، منها قبل السقوط والحقيقة الغائبة وحوار حول العلمانية، وكتب عشرات المقالات في الصحف المصرية. كتابات فودة أثارت جدلاً كبيراً بين مختلف الأوساط المصرية، وطالب بفصل الدين عن السياسة، ودخل في مواجهة مع جبهة علماء الأزهر التي أصدرت بياناً بكفره في جريدة النور قبل 5 أيام من قتله. كان عام 1992 حاسماً في مسيرته وتراثه، فقد شهد صدامه الأبرز مع الفكر الديني في المناظرتين الشهيرتين بمعرض الكتاب ونقابة المهندسين حول الدولة الدينية والدولة المدنية، وشهد أيضا اغتياله على يد متطرفين طبقوا فتاوى بقتله بسبب الردة.
0: أستاذ سيد، أنت قلت أن فرج فودة يتمتع بصفات شخصية ومواصفات ذاتية هي التي جعلته فرج فودة، هل أوضحت لنا؟
2: فرج فودة جاء من دمياط كما أشار التقرير. هناك صفات تميز أبناء هذه المحافظة بالتحديد. هي محافظة معروفة بنشاطها الاقتصادي الواسع، عملها في التجارة، مدينة موجودة على البحر المتوسط، لها سمات بتنعكس على سلوك أفرادها. دمياط بالتحديد مدينة صناعية وتجارية، المنتمين إليها بيتسموا بسمات زي ما احنا بنقول في مصر أشخاص حركين، يعني عندهم قدرة على التجارة وتبني خطاب. السمة دي انعكست على أداء فرج فودة خلال وجوده في الحركة الطلابية في الجامعة. كلية الزراعة التي انتمى إليها كانت ليها سمة خاصة، من أنشط الكليات اللي مهتمة بالفن والعمل الطلابي الأدبي. كان وقتها عميد كلية الزراعة أو من أساتذتها المؤثرين العالم الكبير الدكتور أحمد مستجير، وكان يكتب شعرا وينظر للشعر. فرج فودة قدم نفسه لأول مرة باعتباره شاعر شعبي أو زجال، ومن خلال هذا الزجل كان بيتم التعليق على الأحداث السياسية الكبرى، السخرية، التهكم. فكان في صفات شخصية. الآخرين اللي كانوا معاه في نفس الكلية هم الأشخاص اللي بعد كده أصبحوا نجوم كوميديا معروفين، لأن كان في حركة مسرحية قوية فيها عادل إمام
0: عادل إمام من جيله يعني.
2: وصلاح السعداني وذلك. هو صداقته بعادل إمام امتدت، وكان عادل إمام من أكثر الأشخاص حزنا على فرج
0: وعمل فيلم
2: وكان أشخى، وهو الذي أشار على عادل إمام بالذهاب إلى أسيوط لتأكيد قوة مواجهة الإرهاب في المحافظة بعد
0: مسرحية
2: الوادي السيد الشغال. فهذه السمة أيضا كانت مؤثرة. خرج فرج فودة لإعداد رسالة الماجستير والدكتوراه، توجه إلى للتدريس في جامعة بغداد من خلال الإعارة. في بغداد ابتدى يعيد نظر في مجموعة من الأفكار. هو ابن السنوات الناصرية بما فيها من زهو وخطاب قومي، لكن إدراكه لطبيعة النظام اللي كان موجود في العراق جعله يعيد نظر في نمط السلطة على المواصفات الخاصة بالناصرية أو بالبعث. فعاد شخصا أقرب ما يكون إلى الفكر الليبرالي، لم يعد ناصريا ولم يعد يساريا كما كان الطابع الغالب على أبناء هذا الجيل. عمله كأستاذ في الجامعة مكنه من امتلاك خطاب شعبوي مباشر يستطيع أن يخاطب
0: شعبوي بيه. وليس شعبي
2: يعني شعبوي يعني هو كان عنده، وأنا استمعت إليه كثيرا في تلك السنوات، كان يستطيع أن يعني له قوة الزعيم وجاذبية

0: الخطاب الجماهيري. وبسبب هذه الصفة تحديدا كان حوله أنصار عديدين من الشباب كأستاذ جامعي، كمان كان عنده قدرة على الوصول إلى الفكرة من أقصر الطرق، لأنه أستاذ اقتصاد يعني يذهب إلى الفكرة، يقيم معادلة واضحة، ولذلك كان يتخلص من خصومه بسهولة. يعني في هذه المناظرة التي أعتقد أنها كانت سببا من الأسباب التي أدت لاغتياله، لأنه طبعها التحريضي كان واضح، استطاع أن يتخلص من عبء مواجهة هؤلاء الإسلاميين بسهولة، لأنه منذ اللحظة الأولى وضع نفسه في المواجهة وأكد أنه يعني يؤمن بالإسلام ويجل الإسلام عن أي صور من صور الاستعمال السياسي.
1: جميل. الغزالي وفرج فودة، إذا أذنت لي لأن الموضوع لازم يأخذ حقه، بنذهب إلى فاصل وجيز عشان لأن هذه نقطة فعلا فاصلة في كتاب أو في مسيرة فرج فودة. فاصل وجيز أيها الكرام، ثم نعود. فرج فودة والغزالي، الغزالي وفرج فودة.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا عن المفكر المصري فرج فود الذي اغتيل قبل أكثر من 30 عام بسبب أفكاره ورائه ومناظراته، ومنها مناظرات مع أسماء كبيرة وخاصمته أسماء كبيرة، من أشهرهم محمد الغزالي والشيخ محمد الغزالي. يشرح لنا الأستاذ سيد محمود كاتب والصحفي المصري عن العلاقة الإشكالية بين فرج فود ومحمد الغزالي.
4: أولا، الناس تخلط بين الشيخ محمد الغزالي وبين الإمام الغزالي. هناك توقير للإمام الغزالي يصل إلى الشيخ محمد الغزالي،
3: الإمام الغزالي القديم،
4: الإمام الغزالي
3: حجة الإسلام.
4: حجة الإسلام
3: هذا في القرن الخامس.
4: هو الناس تعتقد أنه كل غزالي هو إمام. الجانب الأول. الجانب الثاني أنه لما نعود إلى المناظرة ونرى شريط المناظرة، سنجد أنه أخطر صوتين من الذين كانوا يعبرون عن الدولة الإسلامية أو الحركة الإسلامية هما الدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي. محمد عمارة أيضا يماثل خطاب المثقفين، وكان خطابا غير، يعني تأثيره كان يعني اليساريين والمدنيين كانوا بيعتقدوا دايما أنه الدكتور محمد عمارة رجل يعني أجرى تحول فكري مدفوع الأجر، يعني تحول من يساري إلى رجل إسلامي لأسباب شخصية. الغزالي، خطورة الغزالي أنه كانت له سمات، يعني الناس لديه كتاب شهير عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وكتاب آخر عن مكانة المرأة. الأمر الذي جعل بعض المثقفين أو المدنيين ينظرون إلى نظرة مختلفة، لأنه يعني شعروا بأن هذا الخطاب يبدو أكثر استنارة مقارنة بغيره من المشايخ.
3: والواقع،
4: الواقع أنه الشيخ الغزالي هو أكثر شخص في المناظرة حاول أن يستهدف فرج فودة بغير كلامه، يعني حديثه في المقطع الذي أشير إليه أنه سخر من الإسلام. رأينا فيديو أثناء الحلقة الدكتور فرج فودة يجل الإسلام. عندما ننتقد الأصوات

0: قبيحة التي ترفع الأذان، نحن لا نريد أن يتوقف الأذان، نحن نريد أن يظهر الأذان في أفضل صورة لأنه جزء من دعوة الناس إلى الصلاة. هذا ما قاله فرج فودة. فرج فودة دعا إلى ضبط قواعد للأصوات التي ترفع الأذان
1: وليس إيقاف الأذان.
0: نعم. فرج فودة تحدث عن الحقيقة الغائبة، وهو عنوان كتاب له، عن الحقيقة الغائبة في خطاب الأصوات الإسلامية. ما يقوله الشيخ محمد الغزالي هو نوع من التحريض في لغة أخرى على الشيخ، على الدكتور فرج فودة، تحريض واضح ومباشر. فرج فودة ربما النقطة الوحيدة التي فيها بعض التوافق أو بعض التأويل الصحيح أو التفسير الصحيح لموقف فرج فودة مسألة رأي فرج فودة في العلاقة مع إسرائيل. فرج فودة كان يدعو إلى السلام وكان مؤمنا تماما باتفاقية كامب ديفيد، على خلاف النخب السياسية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت،
1: مثل علي سالم،
0: مثل بلدياته. علي سالم جه فترة متأخرة، يعني علي سالم تبنى هذه الفكرة
1: بشكل أكبر
0: في 95 أو 96، لكن فرج
1: دمياطي
0: فودة
1: دمياطي زيه.
0: فرج فودة تبناها في شكر مبكر. الشيخ محمد الغزالي صورته العامة تعرضت إلى قدر كبير جدا من المراجعة بعد شهادته في المحكمة أثناء محاكمة قتلت فرج فودة. في المحاكمة انتقد أو تحفظ على قيام الشباب الذين اغتالوا فرج فودة لأنهم لم يسندوا إلى الدولة حجة إقامة الحد، وليس رفضا لعملية الاغتيال ذاتها. يعني كل المشايخ في ذلك الوقت، مصر الحمد لله يعني لا تعرف هذه الروح الدموية، الأمور تحل بطريقة أو أخرى، أحيانا الدولة بتتدخل، بعض الأطراف تتدخل، لكن عملية اغتيال فرج فودة ثم نجيب محفوظ بعدها بعامين،
1: محاولة اغتيال نجيب محفوظ بعدها بعامين،
0: رفعت المحجوب، حسن أبو باشا، كانت ظاهرة، وبالتالي لم تكن مسألة افتئات على السلطة كما حاول الغزالي تفسيرها، وإنما منهج كانت تتبناه الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. ومن هنا خطورة ما يقوله محمد الغزالي، أنه لا يعارض منهج عمل، لا يتحدث عن خلاف فكري، ولكن بيتحدث عن قوة تستهدف المجتمع بسلوك دموي ممنهج وواضح وتم التخطيط له.
1: ده.
0: الغزالي يريد أن يحصر الخلاف في أفكار، الخلاف لم يكن حول أفكار، وإلا الدولة ما كانتش تدخلت للقبض على الجناة ومعاقبتهم ومحاكمتهم. ثم قام رجال هذه الجماعات الذين قاموا بالتحريض على القتل، إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال، ويدافع عن فتوى اغتيال فرج فودة
1: إلى اليوم.
0: على الرغم من أنهم ينسبوا نفسهم إلى تيار المراجعات. الذي قتل فرج فودة لا يعرف القراءة والكتاب.
1: نعم. على ذكر مقتل فرج فودة، يقال أن المناظرة التي عقدها، أو البعض أطلق عليها اسم المناظرة القاتلة، أنا أريد أن نستذكرها ونستذكر أيضا تعليق حولها. ثم أنت ذكرت بعض من قتل فودة أو أيد قتل فودة لا زال يظهر على الإعلام، أيضا هذه سنستعرض مادتين ثم ندير نقاشا حولهما.
2: هذه المناظرة ذاتها هي إحدى ثمار الدولة المدنية التي تسمح لكم بأن تناظرون هنا ثم تخرجون ورؤوسكم فوق أعناقكم.
3: أنا يوميها في ردود، وأنا لن أنسى ده في حياتي أبدا، في نظرات وردود الشيخ محمد الغزالي ومأمون الهضيبي. أنا رأيت الدم في عينيهم.
4: رأيت الدم
3: في عينيهم، وخاصة المرحوم الشيخ محمد الغزالي.
1: طبعا هذه شهادة مهمة من الأستاذ حلمي نمنم، وأنا عجبني المصطلح، يقول رأيت الدم في عيونهم خاصة محمد الغزالي، كان يقول أنهم أطلقوا بشكل أو بآخر استباحوا دمه. الحاجة الثانية أيضا هذه المادة،
5: من قتل فرج فودة قتله بفتوى،
4: وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب.
5: صحيح.
6: هو ارتد مش بحكم

0: انا والله والله ما بحكم انا، بحكم العلماء اللي هم افتوا بردته. لكن لما يكون هناك فتوى من الازهر، من علماء ازهر هم اللي قالوا كده،
1: العلماء الازهر يقول لك احل دمه،
0: قالوا ده في المحكمه. افتى العلماء زي عبد العزيز عبد الرؤوف والدكتور محمود مزروعه عميد كليه اصول الدين بالازهر والشيخ محمد الغزالي.
2: هنا في بعد تقني قانوني خلينا نقول له علاقة بما يسمى قديما في المدونة الفقهية القديمة الأحكام السلطانية، وفي اللغة المعاصرة نقول سيادة الدولة. يعني سلمنا جدلا بأنك ترى أنه مرتد، وهذا موضوع آخر يعني، لكن تطبيق يعني ممارسة تطبيق الأحكام هذه حصرا من سلطة الدولة، دولة حصرا هي التي تقوم على رعاية القوانين وعلى مراعاة تطبيقها وعلى يعني استتباب كل ما من شأنه تحقيق سيادة القانون خلينا نقول. هذا جهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء انشئت لهذا الغرض يعني. فإنه يأتي شخص يعني ويقول أنا والله استند على فتوى، احنا مش في جدال فكري يعني انه صح الفتوى ولا مش صح، يعني في البعد التقني البحث فيه يعني ضرب لمفهوم سيادة الدولة اصلا يعني. فمن قتل فرج فؤاد على هذا الأساس يعني؟
3: فرج فؤاد كما أشرت حضرتك أنه مسؤولية إقامة الحد أو محاسبة الأشخاص أو محاكمتهم هي مسؤولية الدولة. هذا مظهر من مظاهر الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد. الدولة المدنية التي يدعو إليها فرج فؤاد وغيره أنا أدعو إليها أيضا هي دولة تلعب دور الحكم، دور ضابط الإيقاع بين الحركات الفكرية بين كافة الأصوات. لابد من وجود منظم لحركة مرور الأفكار. الدولة هي التي تلعب هذا الدور، وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يصدر فتوى ولا يجوز لأي شخص أن يصدر حكما بقتل شخص أو الإفراج عنه أو اغتياله. هذه مسألة من ضرورات الدولة ومسؤوليتها. الدولة تسائل، الدولة تحاسب، الدولة تصدر أحكام. الفتوى هناك مؤسسة وضعتها الدولة لتقديم الفتوى، تقدم الفتوى للأفراد أو للجهات. أي شخص أو أي رجل يدعي أنه عالم دين ويقوم بإجراء فتوى هذا اجتهاد مطلوب وضروري وعلى العين والرأس. لكن الأشخاص الذين يعني قال أحد الذين ظهروا في مقطع الفيديو أنه أصدر فتوى، كانت هناك جمعية في مصر، الجمعية لا تتبع جهة دينية ولكنها تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بقضاء بعض مصالح هيئة التدريس وموظفي هيئة التدريس في جامعة الأزهر، كانت تسمى جمعية جبهة علماء المسلمين. هذه الجمعية كانت تنظم بعض الندوات الفكرية، كانت تصدر فتاوى بتكفير حسن حنفي وتكفير نصر أبو زيد وتكفير فرج فؤاد.
2: ليس مؤسسة الأزهر.
3: ليست مؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر في النهاية مؤسسة تمثل واحدة من مؤسسات الدولة. والعالم الجليل شيخ الأزهر يحظى بمكانة تصل في المراسم إلى مكانة رئيس حكومة. وبالتالي هو جزء من نظام الدولة، وليس بالمعنى الذي يستعمل بطريقة سلبية أنه يظهر وكأنه تابع للدولة ويتبنى موقفها. لا، الدولة رفعت من مكانة الأزهر كمؤسسة ومنحته هذا التقدير. وبالتالي إذا أنا كمسلم إذا أردت الحصول على فتوى علي أن ألجأ إلى دار الإفتاء كمؤسسة يعني من مهامها الحصول على فتوى. لكن أن يأتي شخص، نحن عشنا في عندما تقرأ عن سنوات الثمانينات وسنوات التسعينات يعني أشياء في غاية البشاعة، وأساءت إلى الدين وأساءت إلى رجال الدين وأساءت حتى إلى سلطة الدولة التي كانت تسمح بظهور هؤلاء في صحف وتقديم جرائد. جريدة النور التي كانت تحرض على قتل فرج فؤاد وغيره من العلماء كانت يعني صحيفة لا لا لا لا تعرف إلا التحريض، يعني لا تعرف أي شكل من أشكال الفنون الكتابة الصحفية إلا التحريض.
2: جميل. أنت قلت مرحلة الثمانينات والتسعينات شهدت تحريضا شديدا وأياما عصيبة شهدتها.

0: هل ممكن أن تستعاد حادثة فرج فودة يوما ما، أو تعيد نفسها، تاريخ يعيد نفسه؟ يعني هل أصبحت فعلا حاجة من الماضي لن تتكرر، أو لديك تخوف؟ أرجو الإجابة باختصار.
1: والله هناك يعني صعوبات في التعامل مع الفكرة، لأنه إحنا ما عندناش يعني قدرة. أولا الحمد لله، إذا كان للعام الذي تولى فيه الحكم الإخوان المسلمين الحكم لعام واحد، الحمد لله، إذا كان هناك من ميزة أن هذه التجربة أسقطت تماما شرعية أي حكم ديني في المنطقة، وبالتالي تخلصنا من أي تنظيم سياسي باسم الدين يحاول ذلك. لكن الإشكال، المشكلة فين؟ المشكلة دائما أن هناك مزايدة، أن كل طرف يحاول المزايدة على الآخر. يعني عندما أدعي أنك مسلم، أنا أريد أن أكون أكثر إسلاما منك. لا. كل الأطراف للأسف تؤدي هذا الغرض. أحيانا يحدث نوع من التواطؤ، هناك مشايخ يظهرون في وسائل الإعلام هم لديهم سجل واضح في الفتاوى التحريضية.
0: تمام. أنا أريد القول حتى أكون واضح، وأعتقد الأستاذ سيدي شاطرني الرأي. الفرج فودة هو مثقف وحاول أن يبدي آراءه، هو ناشط سياسي أيضا مثل ما قلت، ومحرك جماهيري، لكن احنا يهمنا منه جانب الأفكار فقط في هذا السياق. الأفكار قابلة للأخذ والرد، قد يكون أخطأ، قد يكون لم يتقن مسألة ما، لم يتعمق فيها بالقدر الكافي، قد يكون، أنا أتكلم في مراجعات التراث أو كذا، وقد يكون أخطأ إلى آخره. لكن الخطورة تكمن في أن يتولى نفر من الناس تحديد من هو المسلم ومن هو غير المسلم، والأخطر من ذلك أن يرتبوا على هذا الأمر تطبيق ما يرونه أحكام الشريعة. في نهاية الأمر أنا أشكرك غاية الشكر الأستاذ سيد، الوقت داهمنا للأسف، الأستاذ سيد محمود. إن كان لك من كلمة أخيرة تفضل. يعني
1: أنا أشاركك تماما هذا الرأي. لدي تحفظات حول بعض كتابات فرج فودة، لكنها تبقى تحفظات على المنهج أو طريقة المعالجة وليس على الأفكار. فرج فودة من وجهة نظري هو رجل شهيد لأنه دافع عن كلماته إلى النهاية.
0: أشكرك أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي المصري، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم لحظة حادة وحرجة ودامية من تاريخ مصر، دامية معنويا وماديا، لأن فعلا انتهت بأن يراق دم شخص في قارعة الطريق بسبب أفكاره. مع السلامة.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
5: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
4: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
5: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
4: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل.

0: يخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
1: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الطيران المدني السعودي في بيان عن تعرض مطار الملك خالد الدولي يوم أمس الخميس لاعتداءين استهدفا مطار الرياض وطائرة للخطوط السعودية. وأكد البيان وفاة 3 مواطنين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين جراء الاعتداءين يوم أمس. وقال الطيران المدني السعودي إن الحركة الجوية في مطار الرياض عادت إلى طبيعتها. أعلنت الخطوط السعودية في بيان وفاة أحد منسوبيها إثر الاستهداف الذي طال مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الخطوط السعودية أكدت في بيان أن الاستهداف أدى إلى تضرر إحدى طائراتها أثناء وجودها على أرض المطار من دون وجود ركاب على متنها. وأكد البيان تفعيل الخطوط السعودية إجراءات الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة أوضاع المتضررين وتقديم الدعم اللازم لأسرهم. وأوضحت الخطوط السعودية أن رحلاتها وعملياتها التشغيلية في مطار الرياض عادت إلى طبيعتها منذ 6 مساء يوم الخميس مع استمرار متابعة جداول الرحلات والتواصل مع المسافرين. بدوره أعلن تحالف الدعم الشرعية في اليمن عن تدمير 3 منصات إطلاق الصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وجدد التحالف التأكيد على أنه سيتم الرد بكل حزم على الاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين.

المدنيين والأعيان المدنية. أفاد موفد العربية إلى اليمن باقتراب ألوية العمالقة الجنوبية من تأمين السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي بشكل كامل. يتزامن هذا مع إسناد وإغطاء جوي

في صنعاء، وسمع دوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإبوة مأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات قتالية في تعز وريفها. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيا الحوثي كثف من استخدام المسيرات في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخرا. أعلنت قوات العمالقة نجاحها في نزع مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق في مديرية ذباب قبل تحريرها خلال اليومين الماضيين.

0: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تلقيها أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ يوليو الماضي وسط تصاعد العمليات العسكرية. وأعربت اللجنة عن قلقها من تزايد أعداد المفقودين نتيجة العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العديد من العائلات اليمنية ما زالت تجهل مصير أقاربها وما إذا كانوا قد قتلوا أو احتجزوا أو فقدوا في ظروف أخرى. ونتابع من تطورات السودان، وتأكيد مصادر عسكرية ميدانية للعربية على قيام طيران الجيش بتنفيذ طلعات جوية في منطقة عيا البخيت في ولاية غرب كردفان، وأسفرت هذه الطلعات عن تدمير 17 سيارة قتالية لقوات الدعم السريع بكامل عتادها الحربي. مصادر ميدانية أشارت أيضا إلى استمرار عمليات الدعم السريع نقله السلاح من خارج حدود السودان نحو إقليم كردفان. وفي ولاية شمال كردفان أفادت مصادر عسكرية للعربية بأن طائرات مسيرة قضادية تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت فجر اليوم مدينة الأبيض عاصمة الولاية. وذكرت المصادر أن الهجومات طال الأحياء الجنوبية والشرقية وأسفر عن أضرار مادية في منازل ومبان سكنية وأدى إلى إصابة نحو 6 مدنيين. وأدانت حكومة الولاية الهجوم مؤكدة استمرار جهودها لحماية المواطنين.
1: والله من فوق صعبه الزلاح من فوق صعبه الزلاح من فوق صعبه الزلاح.
0: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مرافق البنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وقال البيان أن القوات الروسية شنت ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنى التحتية للموانئ والسفن التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وبحسب البيان، تم استهداف سفينة شحن في ميناء ميكولايف كانت محملة بشحنات عسكرية. وفي بلغورود جنوب غرب روسيا، قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في قصف أوكراني استهدف المنطقة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الأوكراني شن سلسلة هجمات أخرى بمسيرات على منطقتي كالوغا وتفير، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص واندلاع حريق بأحد المصانع. أعلنت شركة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الروسية ياندكس تعرض عدة وحدات في مركز بيانات تابع لها بمنطقة كالوغا الروسية إلى هجوم أوكراني بمسيرة، ما أدى إلى تعطل المركز بالكامل، لافتة إلى أن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين. وأكدت ياندكس أن بعض خدمات الشركة قد تشهد اضطرابات. هذا وأعلنت السلطات في كييف عن انقطاعات للتيار الكهربائي، فيما قتل وأصيب 4 أشخاص في غارة روسية استهدفت مدينة زاباروجيا الأوكرانية، فيما أسفر الهجوم أيضا عن تضرر واسع في عدد من المباني والسيارات.

أعلنت لجنة نوبل للسلام فوز القاضية جنوب إفريقيا والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفي بيالي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. هذا ورحب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بنبأ فوزها بجائزة نوبل للسلام وعبر عن تقديره لجهودها الدؤوبة في الدفاع عن حقوق الإنسان. عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن إلى مينائها في الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد انتشار طويل شاركت خلاله في الحرب على إيران، واصطفت عائلات العسكريين على رصيف الميناء في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا لاستقبال أقاربهم العائدين بعد غيابهم لنحو عام. نتابع. نهاية الموجز. إلى اللقاء.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: فأن يقال فتوحات الإسلامية أو يقال اسم آخر ما في شيء.
2: لما نستخدم الكلمة مثلا عند غير المسلم نقول استعمار أو استخراب أو استدمار، وفي الإسلام نقول فتوحات إسلامية.
1: وعندما قرأت التاريخ وجدت أن هذه الفتوحات تعاطى معها العلماء والمؤرخون بإعجاب كبير.
2: ألم تستباح أعراض بملك اليمين حضرتك؟ ألم تؤخذ أموالهم وتوزع؟
1: لم تعرف الأمم فاتحين متسامحين مثل العرب.
2: ألا يفهم من كلام حضرتك أن الدين عبارة عن سلطة وسيف؟
1: ألا يقول دولة ودعوة؟ كلمة سيف عشان تخوف مشاهدين يعني. قضية انتشار الإسلام بحد السيف خرافة سخيفة رددها المؤرخون كثيرا.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة

0: تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. ومدن صحية في روسيا، طاعون رئوي أم عدوى غامضة؟ احتجاجات الطلاب في فرنسا تدخل أسبوعها الثالث والمطالب فورية. مسؤول بارز في أوبن AI يستقيل ويحذر من تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي. في ليلة تاريخية عنوانها الدموع والهتاف، ليونيل ميسي يودع الأرجنتين دولياً.

الموت الأسود أو الطاعون يدق أبواب العالم من جديد، هذه المرة عبر بوابة منطقة سيبيريا الروسية، وسط نفي روسي لثبوت الإصابة بالمرض مقابل مطالبات أمريكية بالشفافية. القصة بدأت بوفاة عالمة في مختبر روسي مغلق في قلب سيبيريا، حيث تحول أنبوب مكسور إلى بداية لغز صحي لم يحل، ثم رجحت التقارير إصابتها بالطاعون الرئوي. نتحدث عن داريا شيبيلوفا البالغة من العمر 28 عاما، هي باحثة تعمل في معهد متخصص بمكافحة الطاعون.

في إيركوتسك الواقع في منطقة سيبيريا. ذهبت التقارير أبعد من ذلك وتحدثت عن إصابة موظف ثان في ذات المختبر، وانتشرت معلومات إلى عزل روسي لنحو 200 شخص، وهو ما نفته روسيا أيضا. مع تضارب الروايات حول الحادثة طالبت واشنطن، طالبت موسكو بمزيد من الشفافية، فيما بدأت منظمة الصحة التحقيق في ملابساتها لتخرج هذه القضية من المختبر إلى الساحة الدولية.

0: تقارير إصابة داريا بالطاعون الرئوي نفتها روسيا جملة وتفصيلا، مستندة على الفحوص التي أجرتها بعد وفاة العالمة الروسية والتي لم ينتج عنها أي مسببات للطاعون داخل المختبر. لكن إذا لم يكن الطاعون، فما الذي أصاب الباحثة الروسية داريا؟ وفق لجنة صحية روسية، فإن سبب الوفاة كان التهابا رئويا مجهول المصدر، كون الباحثة الروسية تتمتع بمناعة ضد العدوى التي كانت تتعامل معها بحكم عملها. أما المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فهاجم الروايات المتداولة قائلا إن الغالبية العظمى مما ينشر عن القضية معلومات مضللة.
1: В данном случае главным ведомством, которое компетентно в этой области, это Роспотребнадзор. И именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области. Давайте будем прислушиваться к их официальным заявлениям.
0: الرواية الروسية المطمئنة لم تنهي الجدل. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميعهم طالبوا موسكو بمزيد من الشفافية بشأن وفاة الباحثة. التكهنات بشأن تفشي محتمل للطاعون أخذت منحا آخر، إذ بدأت الصحافة الأمريكية تتحدث عنه باعتباره سلاحا بيولوجيا روسيا، لكن ترامب استبعد ذلك وأعرب عن أمله في أن يكون الوضع تحت السيطرة الروسية. ثم انتقد روسيا لعدم إدلائها بالكثير عن حادثة الطاعون مثلما فعلت الصين بشأن كورونا. بعد خروجه من البيت الأبيض، ترامب سئل مجددا عن خطر الطاعون فحذر من أن الميكروبات والجراثيم أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى.
2: Is the plague in Russia a bioweapon?
3: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so. And if you listen to them, it's under control. You know, people have said that before about other things. So we hope it is very sophisticated, very smart. And they're saying it's very much under control. So we hope not, Peter.
4: Going to do about the risk of pneumonic plague coming from Russia?
5: Well, we're looking at it very strongly. We just heard about it. And they call it pneumonia. And pneumonia, you know, years ago you could treat pneumonia easier. The microbes and the germs have gotten stronger disproportionately. But we'll help them. We'll help them as much as possible.
6: قصة بدأت بوفاة غامضة وانتهت بفتح ملف الطاعون في سيبيريا. فتاة تبلغ من العمر 28 عاما تعمل في معهد متخصص بأبحاث الطاعون في مدينة إيركوتسك وسط روسيا. الإعلان الرسمي التهاب رئوي مجهول السبب، لكن القصة لم تتوقف عند حدود المستشفى، فبعد الحادثة تحركت السلطات الروسية بسرعة. عزل ومراقبة لجميع من كان على اتصال مع الموظفة قبل أن تبدأ التكهنات بالانتشار. تقارير غير مؤكدة تحدثت عن حادثة داخل مركز أبحاث الطاعون، فيما تقول موسكو لا دليل على ذلك. على الأرض، هيئة حماية المستهلك في روسيا تقول إن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الموظفة لم تظهر عليهم أي علامات للمرض، وكانت نتائج تحاليلهم سلبية، فيما تشير السلطات إلى أن الوضع الصحي والوبائي في مقاطعة إيركوتسك لا يزال مستقرا، وأنه يجب الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية. ووسط تقارير

0: تثير القلق من طرف، ورسائل روسية تؤكد أن الوضع تحت السيطرة من طرف آخر. تبقى الأنظار متجهة إلى سيبيريا، حيث تواصل الجهات المعنية مراقبة الوضع عن كثب وسط تطور لأي جديد. عبد الجواد الروش للعربية ويكند، موسكو.
1: لا أعتبر التهديد بشأن الطاعون خطيرا، لأن هذا النوع من الفيروس شائع وعلاجه سهل بالمضادات الحيوية.
2: لست خائفا، لأن السلطات لم تتكتم على المعلومات، بل عزلت كل من خالط فنية المختبر المتوفى، ولم يصب أي منهم بمكروه.
3: الرواية الرسمية تؤكد وقوع حادث في المختبر، ما يشير إلى وجود إهمال وفشل في الإبلاغ عما حدث.
4: ربما حدث تسرب في ذلك المختبر، لكنني أعتقد أن أمرا آخر يجري هناك.
5: الأمر المثير للاستغراب هو عدم كشف الفنية عن حادث المختبر عندما وقع، ولو كان خطيرا لكانت أول من استغاث، لذا أميل للاعتقاد أنها لم تتوفى بمرض الطاعون.
6: احتمال تورط أوكرانيا ممكن، كذلك قرأت اليوم أن ترامب يريد مساعدة سكان المدينة. أؤكد لكم أننا لا نحتاج إليه، فبإمكاننا تدبر أمورنا بأنفسنا.
7: أما منظمة الصحة العالمية فطالبت هي الأخرى أيضا بمزيد من التوضيحات حول الحادثة، لا سيما بعد ورود تقارير تتحدث عن إصابة موظف ثان في ذات المختبر الروسي. ومع ذلك لا ترى المنظمة أن الوضع يشكل خطرا مرتفعا في الوقت الحالي. تقييمها الأولي خلص إلى أن المخاطر منخفضة في الداخل الروسي.
8: WHO has requested further information on the lab tests conducted on the individual who died and the contacts. More detail on what prompted the public health measures and details about the health status of the contacts. We have also sought verification of media reports of a second employee with pneumonia of undetermined cause. And we don't yet have the full picture of this event, and we're not able to conduct a full risk assessment.
7: أودع القضاء الألماني الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية أوغست هاينينغ الحبس الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه بقضية تجسس وخيانة وطنية. وكشفت مجلة دير شبيغل الألمانية تفاصيل جديدة عن علاقة وثيقة جمعت أوغست بالرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الألمانية بالجنرال الصيني وان جيان زينغ المتخصص في الشأن الألماني داخل الاستخبارات الصينية، وذلك تزامن مع احتجاز هانينغ للاشتباه في التجسس. هنا اعتراف يفتح باب التساؤلات. محامي الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الألماني أوغست هانينغ يقر بأن موكلة كان بحوزته مستندات سرية، لكنه ينفي نقل أو تمرير المعلومات الواردة فيها. أيضا نفى محامي هانينغ الاتهامات المتعلقة بتلقي موكله أي أموال نظيرة تسريب معلومات حساسة تضر بأمن ألمانيا، مشيرا إلى أن التحقيقات اللاحقة ستثبت ذلك وأن موكلة يتعرض للملاحقة بغير وجه حق. بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، أعلن داونينغ ستريت أن بريطانيا وألمانيا تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وكان زعيم البلدين حذر مما وصفه بالتهديد الهجين القادم من روسيا الذي اتخذ بعدا جديدا وأكثر خطورة، تبلور بعد إسقاط مسيرة مفخخة روسية بالقرب من طائرة نقل أوكرانية في مطار لايزبرغ هالي في ولاية ساكسونيا وفق تقرير الاستخبارات الخارجية الألمانية. شبكة مراكز اتصال تمتد من أوكرانيا إلى 29 دولة، يقدر أنها حققت أرباحا تقدر بمليار دولار شهريا في ذروة نشاطها من المكالمات الاحتيالية. صحيفة سويسرية كشفت أن الشرطة السويسرية راصدت ارتفاعا غير مسبوق في عمليات احتيال يشتبه في ارتباطها بمراكز داخل أوكرانيا. العاملون ينتحلون صفة موظفي بنوك أو رجال شرطة ويقنعون الضحية بأن أموالها في خطر، ثم يطالبون تحويلها إلى حساب آخر أو يجذبونها إلى منصات تداول وهمية تعرض

أرباحاً غير حقيقية قبل أن تختفي الأموال وتتوقف جميع الاتصالات. بعد نشر نتائج التحقيق، أعلنت في المقابل الشرطة الأوكرانية إغلاق 94 مركزاً احتيالياً في البلاد. في تجربة تعد الأولى من نوعها في أوروبا، بدأت شركة توصيل بريطانية اختبار روبوت يسير على قدمين لتوصيل الطرود إلى المنازل شمالي إنجلترا. لنتابع. ومن أوروبا إلى آسيا، وفي مشهد من المستقبل داخل البرلمان الكوري، روبوتات بشرية تحضر جلسة برلمانية في كوريا الجنوبية لتسليط الضوء على تطور قطاع الروبوتات ودعم التوجه نحو زيادة الاستثمارات في التقنيات المتقدمة. جريمة قتل في أوكيناوا تعيد واحدا من أكثر الملفات حساسية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية إلى الواجهة، مقتل امرأة يابانية داخل فندق في ناها، واتهام أحد عناصر المارينز الأمريكيين بارتكاب هذه الجريمة. رغم نفي المتهم، إلا أن كاميرات المراقبة كانت الخيط الأول. تسجيلات قرب موقع الجريمة أظهرت رجلا أجنبيا يدخل غرفة برفقة امرأة ثم يغادر حاملا متعلقة علقاتها. بعد مطابقة الأوصاف وصلت الشرطة إلى المتهم. الحادثة أثارت غضبا في اليابان واحتجاجات في مدن ناها وكذلك طوكيو، وفرض على أثرها حظر تجوال لمدة شهر كامل على الجنود الأمريكيين.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

حياكم الله. الاحتجاجات الطلابية في فرنسا تدخل أسبوعها الثالث بلا توقف، ما بدأ بمطالب داخل المدارس الفرنسية خرج إلى الشوارع وانتهى بإصابة فتى في 15 من عمره وفقدانه يده. حادثة واحدة فقط رفعت من مستوى الأزمة. الاحتجاجات لم تقف

0: عند العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل مدن رئيسية من ليل في الشمال وصولا إلى رين ونانت في الغرب، تولون، مرسيليا وتولوز في الجنوب. الغضب الطلابي ارتبط بمشاكل عدة في النظام التعليمي في فرنسا، بين نقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتدهور بعض المباني وضغوط الامتحانات وصولا إلى القبول الجامعي.
1: أسبوعان على بداية الحركة الاحتجاجية في المدارس الثانوية، الطلاب لم يغادروا الشوارع بعد، والحكومة الفرنسية لم تنجح حتى الآن في إقناعهم بالعودة إلى صفوفهم. هنا في باريس كما في مدن فرنسية أخرى تتواصل المظاهرات، والطلاب باتوا يحملون إلى الحكومة ما هو أكثر من الشعارات والهتافات، 10 مطالب وعشرة مليارات يورو على الأقل. هذه هي الخطة التي وضعتها المنظمات الطلابية على طاولة الحكومة، وتشمل مطالبات بمزيد من المدرسين وصفوف أقل اكتظاظا وتحسين ظروف الدراسة. لكن من أين ستأتي كل هذه الأموال؟ هذا السؤال الذي يواجه رئيس الوزراء في وقت تعاني فيه فرنسا أصلا من أزمة مالية وضغوط متزايدة على ميزانيتها. الحكومة تحاول كسب الوقت ووعدت بقرارات قبل نهاية أكتوبر، لكن الطلاب يريدون قرارات الآن لا بعد أسابيع، ولهذا تتجه الأنظار إلى مفاوضات بين الحكومة وممثلي المنظمات الطلابية. فإما أن تقدم السلطة تنازلات تقنع المحتجين بأن أصواتهم وصلت، وإما أن تعود هذه الشوارع لتمتلئ من جديد. فادي الدهوك، العربية، باريس.
2: Avec ce mouvement, on a beaucoup de, on est très infantilisé. On nous parle un peu comme si on était débiles et qu'on bloquait juste pour pas avoir cours. Et donc on veut leur montrer que on a un cerveau, qu'on pense et que nous aussi on a des idées.
3: Pour les conditions de nos étudiants, de nos lycéens et de tout ce qui touche de plus ou moins loin à l'éducation nationale.
4: C'est extrêmement grave en fait. C'est quelque chose d'aberrant ce qui se passe, parce qu'on demande juste le strict minimum que ce que un État comme la France peut nous offrir, c'est-à-dire l'éducation, sachant qu'on est une grande puissance mondiale.
0: رغم استمرار الاحتجاجات منذ أسابيع، إلا أن حدة الغضب الطلابي ازدادت بعدما انتهى يوم الاثنين الماضي بحادثة ثقيلة تمثلت في بتر يد تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما إثر انفجار قنبلة خلال مظاهرات في مدينة لانس شمال البلاد. الحادثة أعادت المواجهات بين الطلاب وقوى الأمن إلى الواجهة، ودفعت وزير الداخلية إلى تعليق استخدام القنابل الصوتية في الاحتجاجات إلى حين اتضاح ملابسات ما جرى.
5: J'ai demandé d'ailleurs dès hier hein, que cette grenade ne soit plus utilisée dans le cadre du mouvement lycéen provisoire.
6: Vous dites ce matin, ces grenades-là, vous les interdisez?
5: Oui, ce sont des instructions que j'ai passées hier.
6: D'accord.
5: Hein, moi, j'ai besoin de comprendre exactement ce qui s'est passé sur ce type d'armes intermédiaires. Voilà, il y a eu un jeune homme de 15 ans qui a eu une main arrachée. On a besoin de comprendre ce qui s'est exactement passé.
6: Et donc, en attendant, je ne sais pas s'il l'a ramassé ou si elle a explosé, mais donc vous interdisez ces armes ce matin?
5: Je suspends leur usage pour le mouvement des lycéens tant que la lumière n'a pas été faite sur ce qui s'est passé.
0: أما رئيس الوزراء الفرنسي فقد ناقل القضية إلى مستوى سياسي آخر باتهامه اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى في البلاد في ظل تصاعد الاحتجاجات وقرب الانتخابات الرئاسية. نفى صدور أي توجيهات حكومية للتصدي العنيف أو مواجهة التحركات الطلابية في المدارس.
7: Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens. Leur mission est de protéger les biens, mais surtout les personnes, de faire respecter la loi et de permettre l'accès aux établissements scolaires. Elles doivent agir pour cela de manière proportionnée, dans un contexte souvent très difficile, il faut le reconnaître, et je veux leur redire notre soutien. Mais lorsqu'un jeune est gravement blessé, les enquêtes doivent en établir les circonstances en toute transparence, comme pour toute atteinte aux personnes.
0: وسط الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مشهد خطف الأضواء من المظاهرات نفسها وأثار تفاعلا واسعا في الإعلام الفرنسي. سيدة عثرت على ابنها بين المتظاهرين في العاصمة الفرنسية، فما كان منها إلا أن واجهته أمام الكاميرات.

0: إنها غريزة الأمومة يا سادة. إلى عالم الذكاء الاصطناعي، قنبلة جديدة تقنيا. ديفيد روبنسون أحد أبرز مسؤولي السلامة في أوبن أي آي يستقيل من منصبه ويحذر من أن وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي تتجاوز مستوى الحذر المطلوب. روبنسون الذي قاد إعداد تقارير السلامة لمنتجات الشركة يرى أن المشكلة لا تتعلق بالقواعد وحدها، بل بثقافة مؤسسة تحتاج إلى إصلاح جذري. ولم يكتفي بهذا الحد قائلا: الشركات التي تطور هذه التقنية لا تتوخى القدر الكافي من الحذر، مشددا على أن الحل لا يكمن فقط في قوانين جديدة، بل في تغيير الثقافة السائدة داخل القطاع. القصة لم تنتهي هنا. دافعت أوبن أي آي عن قرارها فصلها لباحثي السلامة في منشور على منصة إكس، قائلة إن قرار الاستغناء لم يكن بسبب إثارتهم مخاوف تتعلق بالسلامة، بل لأنهم ارتكبوا خرقا كبيرا للثقة.
1: Was a translator embedded in our safety team, and my primary responsibility was the technical documentation that we publish, the reports that we publish about why we believe that our deployments are safe. And I don't think, or our peers, really anyone in the industry, is being safe enough. I think OpenAI and its peers are now producing a technology that is more capable and poses more risk than what was being made even 6 months ago. And I'm not a scientist, I'm a writer. What I know is what the execution environment looks like for our safety work.

0: أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة طوارئ بسبب تفشي الحصبة في الولايات المتحدة أو في الولاية بعد تسجيل 108 إصابات منذ بداية العام، معظمها في مجتمعات الريفية ذات معدلات تطعيم منخفضة. ووسعت الولاية صلاحيات العاملين الصحيين لإعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، فيما تستمر حالة الطوارئ حتى 4 نوفمبر وسط أسوأ تفشي للحصبة في الولايات المتحدة منذ عام 1991. ورغم مرور سنوات، لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحافظ على عادة يومية ثابتة، تناول حبة أسبرين واحدة. اللافت هنا أنه يقول أنه لا يعرف ما إذا كانت الحبة فعالة فعلا أم لا، ومع ذلك يواصل تناولها.
1: I love bear aspirin. I take an aspirin a day. I don't know if it works, but psychologically, I need it. It thins the hell out of your blood, I guess. I don't know if it works or not, but I've been doing it for a long time. And here I am, making speeches. Bear. And I like bear aspirin, the little yellow. And I take the big one. You know, they want me to go down to the 80. I take the 386, I don't know what the hell it is, it's a monster. They said, sir, you don't need that. I said, do me a favor, I've been doing okay for 35 years, leave me alone. I'll switch to the little tiny one, you know, it's tiny. It doesn't look right, you know.
0: لحظة واحدة كادت أن تحول وصول أوشا فانس إلى موقف محرج أمام الكاميرا. زوجة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تعثرت أثناء نزولها من مروحية في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند بينما كانت تحمل طفلها، ومع ذلك لم يبدي أي شخص من حولها أي ردة فعل.

فيرست ديت، تطبيق زواج حكومي تحارب سنغافورة عبره انخفاض المواليد للحكومة السنغافورية أطلقته كمنصة تجريبية لموظفي القطاع العام في أحدث محاولة حكومية لمواجهة الأزمة الديموغرافية التي تواجه البلاد. جاءت المبادرة بعد إطلاق برنامج مشابه في اليابان وكوريا الجنوبية أيضا خلال العام 2024، من بينها تطبيق طوكيو إنمو سوبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في طوكيو وبرنامج سيول تينغ الذي أطلقته الحكومة الكورية الجنوبية. محاولات هذه الحكومات التدخل في العلاقات العاطفية أثارت ردود فعل متباينة، حيث وصف بعض المستخدمين هذه الفكرة بأنها أقرب إلى ديستوبيا، فيما سخر البعض من دخول الدولة كوسيط في اختيار الشركاء. بعد الفاصل نتابع. ترامب يروي كواليس لقائه الرئيس الصيني، قال لي أنجز ما وعدت به.

0: كان دخول الحرب مو بهدف أو بقصد تحرير فلسطين، فدخلت الجيوش وقلوبها شتى. إما أن نقول أنها قضية فلسطينية من الألف إلى الياء، أو نقول أنها قضية عربية. هنا ينتقل القرار بها إلى جامعة الدول العربية.
1: جامعة الدول العربية ودورها في القضية الفلسطينية كان إيجابي أو سلبي؟
0: الميثاق هذا اللي ما تغير من 70-80 سنة يحتاج إلى نسف. ما تعتقد إنه العقل والكومن سنس يقولك لازم تغيره؟
1: شنو ذنب جامعة الدول العربية؟ ذنب المواقف العربية المتناقضة.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: حياكم الله. هذا الأسبوع وفي ليلة استثنائية احتضنها ملعب مونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، عاشت الجماهير الأرجنتينية بل حتى العالمية لحظات مؤثرة وهي تودع أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم وفي التاريخ على المستوى الدولي، إنه ليونيل ميسي. الملعب بحضور ليونيل ميسي تحول إلى لوحة من الهتافات والتصفيق، مشاعر امتزجت فيها الذكريات بالامتنان لمسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات قاد خلالها ميسي الأرجنتين إلى المجد العالمي، آخرها في مونديال 2022 في قطر. ليلة وداع ميسي كانت مختلفة أمام منتخب بنين، حيث كان عدد الحضور في الليلة الوداعية ما يصل إلى 85,000 مشجع، ليختتم ليونيل الليلة بنفسه قائلا: أرحل مطمئنا، لقد بذلت كل ما في وسعي.

في مشهد لافت في ليلة الوداع حلقت مروحية فوق الجماهير في مدينة روزاريو الأرجنتينية وهي تحمل قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. يا رجل لقد أنجزت ما وعدت به، كلمات وجهها الرئيس الصيني لنظيره

0: الأمريكي الأخير تباهى بها عند حديثه عن كواليس اللقاء الأخير الذي جمعهما في واشنطن. نتابع.
1: And you know, he got off the plane and he said, boy, have you done a job. Wow. People can't believe it. People can't believe it. I don't know that he's happy about it, but you know what? We live and we get along great. I get along great with Kim Jong-un.
0: بعد 65 عاما من آخر إعدام عسكري أمريكي، يعود حكم الإعدام إلى الجيش من جديد، هذه المرة بحق طبيب نفسي عسكري يدعى نضال حسن الذي أدين في هجوم على قاعدة فورت هود في عام 2009. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تنفيذ حكم الإعدام بحق نضال حسن رميا بالرصاص بعد توصية من وزير الحرب بيت هيكسيث. حسن الذي كان يعمل طبيبا نفسيا في الجيش أطلق النار داخل قاعدة فورت هود في تكساس في هجوم أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين، وأصدرت هيئة عسكرية حكما بإعدامه في العام 2013. وبموافقة الرئيس الأمريكي دخل الحكم الآن مرحلة التنفيذ ليقرر الإعدام في 3 ديسمبر القادم رميا بالرصاص في فورت هود.
2: People are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: Do you, has Major Hassan made any final requests, reach out to the president, anything like that to your knowledge?
2: Don't care.
0: محاوم السجينة الأمريكية كريستا بايك يعلنونها استعادت وعيها وبدأت تتحدث بعد نجاتها من محاولة تنفيذ حكم الإعدام بجرعتين في ولاية تينيسي الأمريكية الأسبوع الماضي. محامو بايك في بيان قالوا إنها لا تزال تتلقى الرعاية الطبية المكثفة، مؤكدين أن توقعات حالتها على المدى البعيد لا تزال غير واضحة وأنها قد تحتاج إلى فترة تعافي طويلة. كان هذا البيان أول مؤشر على تحسن حالة بايك منذ نقلها بسيارة إسعاف من السجن يوم الأربعاء الماضي بعد أن حاولت سلطات تينيسي إعدام بايك بحقنها بعقار. اس اس ريتشارد مونتغومري سفينة حربية أمريكية ترقد في قاع نهر التايمز منذ 82 عاما، ورغم أنها غارقة طيلة هذه المدة إلا أن الخطر الذي تحمله لم ينتهي بعد، خصوصا وأن المنطقة المحيطة بالسفينة تعبرها يوميا آلاف من السفن. الخطر الأكبر يكمن داخل حطام السفينة الذي يضم نحو 1500 طن من المتفجرات. إخراج هذه المتفجرات البالغ وزنها 1500 طن دفعة واحدة قد يتطلب إخلاء واسعا للسكان. الحكومة البريطانية بدأت عملية دقيقة للتعامل مع الحطام، لكن الهدف هذه المرة ليس انتشال السفينة بالكامل بل الأجزاء الأكثر خطورة منها، وتثبيت هيكلها ومراقبة الذخائر الموجودة بداخل هذه السفينة لمنع وقوع الانفجار. لكن ماذا لو وقع الانفجار؟ وفق التقديرات فإن انفجار الحمولة الكاملة قد يسبب موجة صدمية هائلة وموجة مائية شبيهة بالتسونامي، وهو احتمال تصنفه الحكومة بأنه منخفض للغاية لكنه لا يزال مطروحاً.

رئيس النيجيرية بولا أحمد تينوبو يأمر سلاح الجو بفتح تحقيق شامل في أسباب تحطم طائرة عسكرية في ولاية أوندو جنوب غربي البلاد، كانت تقل 25 شخصا قتل منهم. وأعلن الحداد الوطني 3 أيام في واحدة من أكثر حوادث الطيران العسكري دموية في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة. كان بين الركاب أفراد مدنيون من عائلات العسكريين، تضمنت قائمة الضحايا 6 أسماء بلا رتب عسكرية. ضباب كثيف يغطي العاصمة الماليزية كوالالمبور نتيجة حرائق الغابات المستمرة في جزيرة بورنيو الاندونيسية. وتواجه اندونيسيا أعنف حرائق غابات منذ 11 عاما، فيما حذرت وزارة الغابات من احتمال استمرارها حتى نوفمبر المقبل، مع تركزها بشكل رئيسي في جزيرة بورنيو وسومطرة وامتدت

سحب الدخان إلى دول مجاورة، متسببة في ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، فيما سجلت كوالالمبور مؤشر جودة الهواء بلغ 214 لتتصدر قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوثاً في العالم. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويكند، نلقاكم غدا، كونوا على الموعد دائما، في أمان الله.

0: thoughts to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
2: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
7: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
8: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
9: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
10: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
11: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
13: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
14: لن يكفيك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف. ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
15: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
16: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
14: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
14: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة.

0: وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم. ساعة إخبارية نخصصها لما أفادت به مصادر عسكرية كما تتابعون على عواجل العربية بسيطرة القوات الحكومية بالكامل على باب المندب بما يشمله من جزر ومن مدن بعد تطهيره من ميليشيا الحوثي. قبل قليل أفاد موفد العربية إلى اليمن باقتراب ألوية العمالقة الجنوبية من تأمين السيطرة على مضيق باب المندب بشكل كامل كما أشرنا. تتزامن هذه التطورات مع إسناد وغطاء جوي مكثف لتمكين القوات على الأرض من السيطرة الكاملة على جبهة باب المندب، وهو ما حدث سيما بعد إحكام السيطرة على سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية من قبل القوات الحكومية اليمنية. أيضا في التطورات الميدانية أفادت مصادر عسكرية بشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق بمديرية كتاف والبقع في صعدة، فيما أفيد عن غارات أخرى استهدفت مواقع بصنعاء إضافة إلى استهداف مقار أمنية ومنصات إطلاق صواريخ. وسمع دوي انفجارات في عمران ويعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية في جبهات قتالية في تعز وريفها التي شهدت خلال ساعات الليل معارك عنيفة في وجبل حبشي. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات والصواريخ البالستية في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخرا. دعونا نتابع هذه التطورات في الاستوديو مع الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا بك ردفان. في الأيام الماضية كنا نتحدث عن سيطرة القوات الحكومية على باب المندب، على ذباب، على مناطق واسعة من الساحل الغربي، ولكن ماذا نعني بالسيطرة الكاملة

0: على باب المندب.
1: عندما دخلت قوات العمالقة الجنوبية إلى منطقة ذباب، إلى مطار ذباب، دخلت من اتجاه جبال كهبوب عملية التفاف، فكان المخا على اليمين وأيضا باب المندب على الشمال.

0: الكثيف اليوم. كان هناك للطيران غارات على مواقع الحوثيين ليس فقط في باب المندب والمخا ولكن حتى في ذباب وأيضا في باتجاه الوازعية حتى لا تتمكن ميليشيات الحوثي من إدخال مسيرات. المصادر أيضا تتحدث من المركز الإعلامي للعمالقة بأن ميليشيات الحوثي استخدمت اليوم عدد كبير من المسيرات والصواريخ البالستية وكانت تقوم بإطلاقها نحو ألوية العمالقة الجنوبية ولكنها لم تتمكن من إيقاف هذا التقدم التي وصلت الآن إلى باب المندب.
1: طيب عندما نتحدث وأنت تتابع هذه اللقطات لمناطق متفرقة من اليمن معنى السيطرة هو إحكام السيطرة بما في ذلك المناطق نفسها سواء ذوباب أو المطلة على ساحل البحر الأحمر من خلال السيطرة على الجبال الحاكمة لتلك المناطق والمسيطرة حتى لا يقوم الحوثيون باستهداف تلك المناطق كما حدث في معارك سابقة.
0: السيطرة هي سيطرة كاملة. الجبال الحاكمة هي جبال كهبوب والسلسلة الجبلية التي تليها من المنصورة إلى الوازعية التي منعت دخول ميليشيات الحوثي إليها لأن ميليشيات الحوثي كانت تحاول الوصول إلى هذه الأماكن من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها مؤخرا في باب المندب وذباب. لكن اليوم دخول هذه القوات وبغطاء جوي علما لأن المعركة كانت عنيفة اليوم في هذه المناطق وما زالت حتى هذه اللحظة تجري عملية استكمال تمشيط المناطق التي تحيط في باب المندب وأيضا في اتجاه جزيرة ميول لأن القوات تقدمت في الأيام الماضية في الخط الرابط بين باب المندب ومنطقة المخا بمعنى أن الاشتباكات بمساحة طويلة مفتوحة في ظل غطاء واسع للطيران على لهذه المعركة وهي عملية تمهيد من قبل الطيران للقوات العمالقة للدخول إلى باب المندب.
1: طيب ردفان نتحول إلى القاهرة وينضم إلينا من هناك المحلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح. أهلا بك سيد عبد الوهاب. إذا تتابع العواجل التي نشاهدها الآن على شاشة العربية مرة أخرى نتحدث عن باب المندب ولكن هناك مصطلح جديد هو إحكام السيطرة وتأمين تلك المنطقة عسكريا ماذا نعني بذلك؟
2: حقيقة القوات المسلحة تتحرك ضمن خطة عسكرية. نتحدث عن قوات العمالقة وقوات درع الوطن. تحركت هذه القوات منذ بداية فجر اليمن في ثلاث اتجاهات أو في ثلاث معارك رئيسية. توجهت الأولى إلى إحداث اختراق استراتيجي باتجاه باب المندب ذوباب وقطعت الخط المؤدي إلى باب المندب وكذلك العملية الأخرى عادت عملية أخرى نفذت للتحرك صوب جبال كهبوب وتطهيرها وتحركت بعد ذلك إلى معسكر العرضي المطل مباشرة على باب مندب. والعملية العسكرية الثالثة هي باتجاه المرتفعات الجبلية باتجاه الوازعية من المنصورة وباتجاه باقي المناطق التي في الوازعية والتي هي مسيطرة بشكل رئيسي على ذوباب وباب المندب من ناحية غرب تعز. هذه العمليات هي عمليات متزامنة تقوم بها القوات المسلحة منها تأمين لتواجدها في الساحل ومنها لإحكام السيطرة على ما تبقى ومحاصرة بعض الجبل. اليوم القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالعمالقة وقوات درع الوطن تسيطر حاليا على باب المندب ووصلت إلى الإطار الضيق لباب المندب وهذا يعني بأن باب المندب في إطار الضيق أصبح آمن أصبح تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية وبذلك استكملت القوات المسلحة اليمنية جزء مهم من معركة الساحل وبعد ذلك ستتجه المعركة بشكل أكبر باتجاه الوازعية وما بعد الوازعية نتحدث عن سلسلة جبلية تبدأ من العرضي كهبوب وصولا إلى مقبنة. إذا نحن نتحدث عن سلسلة جبلية ممتدة جدا وهذه السلسلة الجبلية هي قفل الساحل الغربي بشكل كامل بمعنى من يسيطر على هذه السلاسل الجبلية يسيطر فعليا على الساحل وتصبح السيطرة على الساحل أمر أكثر سهولة لأن المعارك هي في الجبل هي تأميل لمعارك الساحل. إذن ستنتقل العمليات العسكرية فيما بعد باتجاه الوازعية وما بعد الوازعية موزع والكدحة نزولا بالبرح ومفرق البرح ومعسكر خالد وجبل النار وصولا إلى مقبنة وكل هذه تعتبر قفل للساحل وتمهد الطريق لمعركة أكبر باتجاه المخا وما بعد المخا وحتى الوصول إلى ميناء الحديدة.
1: طيب الوازعية بالتحديد هذا الاسم تكرر كثيرا في تغطيتنا خلال الأيام وحتى الأسابيع الماضية لماذا تأخر الحسم في الوازعية؟
2: حقيقة المعارك في هذه المناطق الجبلية معارك صعبة جدا معارك تضاريسها صعبة وتحتاج إلى خطوات وإلى تكتيك عسكري تتبع القوات المسلحة لكن القوات المسلحة تتقدم بشكل كبير في هذه الجبهة ومثل ما شهدنا اليوم استكمال باقي الجيوب في باب المندب سنشهد خلال الساعات والأيام القادمة استكمال معركة الوازعية. الميليشيا الحوثية أيضا علينا أن ندرك أن الميليشيا الحوثية دفعت بثقلها الأكبر

0: من التعزيزات ومن ومن قوات النخبة العقائدية لديها إلى هذه الجبهة، خصوصا عندما نتحدث عن جبهة تعز وجبهة قرب تعز، نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي. والمعركة هنا ليست معركة الميليشيا الحوثية اليوم، الكسر الانكسار الذي حصل للميليشيا الحوثية في باب المندب هو انكسار للحرس الثوري الإيراني، هو انكسار لمشروع إيران. لذلك تستميت الميليشيا الحوثية وتدفع بها إيران من أجل السيطرة على هذه البقعة الاستراتيجية الهام لإدراكها لأهمية الوازعية كمفتاح لمعركة الساحل. لكن القوات المسلحة تمضي على خطط عسكري وبإسناد كبير ومباشر من قوات التحالف العربي التي تنفذ ضربات استراتيجية وتمهد الطريق للقوات المسلحة. أيضا سلاح الجو اليمني المسير والطيران النفاث أيضا يقير على تعزيزات وثكنات الميليشيا. لكن مع استمرار العمليات ومع وقع الضربات الجوية المسيرة والحربية سواء للتحالف أو للطيران الحربي اليمني، ستتقهقر الميليشيا وسنشهد انهيار كبير لها في هذه الجبهة.
1: طيب ماذا عن معادلة الحسم؟ قوات جوية تقوم باستهداف تجمعات وإمدادات الحوثي، وعلى الأرض تقدم لافت للقوات اليمنية.
0: حقيقة الميليشيا الحوثية لديها قدرات دولة أمتلكتها، وكذلك لديها دعم إقليمي يدعمها بالطيران المسير والصواريخ البالستي. لكن كثافة العمليات العسكرية على أكثر من محور وتحرك القوات على أكثر من محور بالتزامن مع الارتفاع الجهد العملياتي للطيران الحربي والمسير سواء للتحالف العربي أو للقوات المسلحة اليمنية، هذا سيؤثر على الميليشيا مع قادم الأيام. لأننا نتحدث عن خسائر كبيرة باليوم، نتحدث عن ما يزيد عن 1700 عملية تنفذها القوات المسلحة، وهذا جهد عملياتي كبير على مختلف جبهات وعلى مختلف المحافظات حتى في عمق الميليشيا الحوثية. نحن لا نتحدث فقط عن استهداف تعزيزات وثكنات وتحركات وطرق إمداد، وإنما نتحدث أيضا عن استهداف لمنصات الصواريخ، وهذا مهم جدا خصوصا الصواريخ البعيد المدى، وكذلك نتحدث عن استهداف لمراكز استراتيجية وقرف عمل. إذن نحن مع تصاعد العمليات واستمرارها ومع استمرار هذا الجهد الجوي الكبير ستضعف قدرات الميليشيا شيئا فشيئا، ثم سنشهد انهيارات للدفاعات الأولى في أكثر من محافظة. إذن نحن أمام عملية مستمرة، لا نزال في مرحلة الأولى، وباقي 5 مراحل لم تستكمل بعد. لكن في الأول والأخير هذه العمليات بكل تأكيد ستؤتي ثمارها وستضعف قدرات الميليشيا الحوثية في أكثر من محور.
1: طيب سنتحدث عن هذه المراحل، ولكن دعني أعود بسؤال إلى ردفان الدبيس. المناطق التي نشاهدها في التغطية المباشرة هي مناطق ساحلية وبالتالي منخفضة، ولكن التحديات التي تواجه القوات الحكومية في هذه المرحلة هي المناطق الجبلية. عسكريا هل يمتلك الجيش اليمني قوات بنفس الدرجة من الخبرة العسكرية لدى ميليشيا الحوثي في المعارك الجبلية؟
2: القوات المسلحة اليمنية تمتلك هذه القوات الحكومية التي دخلت ممثلة بالعمالقة ودرع الوطن المقاومة التهامية، كل التشكيلات الحكومية التي دخلت. بالتحديد نتحدث عن العمالقة ودرع الوطن الذي تمتلك قوة كبيرة بشرية وكذلك أسلحة نوعية، وهي لديها أيضا خبرة قتالية في هذه المناطق، خاضت خلال السنوات الماضية معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في هذه المناطق، وتقدمت حتى كان على وسط محافظة الحديدة، وصلت إلى شارع صنعاء. إذن لديها الخبرة القتالية، تعرف تماما السلسلة الجبلية. عملية الالتفاف التي نفذتها القوات العمالقة ودرع الوطن إلى ذباب، والتقدم أيضا فتح معركة جديدة من عدة محاور في منطقة الوازعية من قبل درع الوطن والعمالقة، معنى أن لديهم خبرة قتالية وقوة أيضا ومعدات عسكرية متطورة وسلاح جديد والمسير الذي دخل مؤخرا. أضف إلى ذلك أن طيران القوات المسلحة اليمنية الذي يقوم بقصف متواصل على ميليشيات الحوثي سواء المتواجدة في باب المندب أو حتى التعزيزات العسكرية القادمة، نحن أمام معركة مفتوحة، ويبدو اليوم أن هذه أولى ثمرات أيضا المعارك التي حصلت في كهبوب والوازعية.
1: أيضا ينضم إلينا في هذه التغطية الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك عميد فيصل. هل كان من الممكن تحقيق كل هذا التقدم للقوات اليمنية لولا وجود غطاء جوي قوي من قبل التحالف والقوات اليمنية؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أستاذ محمد وجميع المتواجدين معكم مشاهدي قناة العربية. يعتبر الغطاء الجوي من أهم العوامل المساعدة في جميع العمليات العسكرية سواء كانت النظامية وغير النظامية، لذلك نشاهد الدور الفاعل الذي قامت فيه القوات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية في هذه العملية.

0: عمليات. فلذلك كان له الدور البارز، خصوصا أننا لاحظنا أن خلال الشهر الماضي كان تركيز القوات الجوية في عملياتها على المستوى العملياتي والاستراتيجي في استهداف خطوط الإمداد التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى المناطق اللي يتم فيها جمع وتخزين هذه الإمدادات. فالتأثير كان واضح، كان كبير جدا، لذلك هذا ساعد عمليات القوات البرية وعمليات تقدمها، خصوصا في عمليات الساحل التي أحرزت تقدمات كبيرة في أقل من 10 ساعات. فالدور الجوي نعم له دور كبير جدا في هذه العملية، خصوصا في منطقة الساحل. نعم محمد.
1: طب ولكن عميد فيصل، التركيز على ماذا بالتحديد؟ نحن نعلم بأن هناك تفوق جوي، ولكن هل تعزيزات الحوثي والمناطق التي يتواجد فيها الحوثي بهذه الأهمية حتى تتواصل الغارات بهذه الكثافة؟
0: مواصلة الغارات هي لتحييد القدرات التي يستخدمها الحوثي. نحن لا ننسى أن الحوثي في عملياته عندما حاول السيطرة على الساحل الغربي ومضيق باب المندب زج بأكثر من، بعض المصادر حقيقة تتحدث عن 67,000 مقاتل، ولكن بعض المصادر التي أكدت بأنه استخدم أكثر من 100,000 مقاتل. لذلك هو قام بتحويل الاحتياطي الاستراتيجي المتواجد حول صنعاء باتجاه الجنوب الغربي باتجاه الساحل، إضافة إلى تحويل كافة القدرات القتالية، وأعني بذلك المعدات الآليات والأسلحة إلى هذا الاتجاه. فلذلك كان من الواجب على القدرات الجوية للتحالف العربي دعم الشرعية باستهداف هذه القدرات وتحييدها عن ميدان المعركة. لذلك العمليات تمت والله الحمد لله للقوات الجوية بنجاح كبير جدا، استطاعت التأثير على قدرات الحوثي ليس في عملية الساحل فقط بل بالجبهات الأخرى. نتحدث عن جبهة تعز، نتحدث عن البيضة، نتحدث عن مأرب، نتحدث عن الجوف، نتحدث أيضا عن حجة. فلذلك هذه العمليات ما زالت متواصلة. حقيقة إذا سمحت للأستاذ محمد، هي تتكون من 3 مستويات هذه العمليات الجوية. قدر نتحدث عن المستوى التكتيكي والذي قد يصل إلى 30 كيلومتر من خطوط التماس، هذا دائما ما يستخدم فيه بشكل أساسي الطائرات بدون طيار، سواء الانتحارية أو الطائرات الاستهداف، وفي أغلب الأحيان يتم استهداف القدرات المتواجدة في هذه المنطقة باستخدام الطائرات المقاتلة فيما يعرف بالإسناد الجوي القريب. ثم بعد ذلك في المستوى العملياتي والذي قد يمتد إلى ما يقارب 200 إلى 300 كيلومتر، هذا المجال تستخدم فيه الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، وذلك لاستهداف مناطق التجمع، استهداف مناطق الاحتياط والمخازن المتوفرة في هذه المرحلة. ولكن أيضا هناك المستوى الاستراتيجي والذي تقوم فيه الطائرات المقاتلة باستهداف مراكز العمليات الرئيسية، القدرات الصاروخية وقدرات الطائرات بدون طيار لهذه الميليشيا الإرهابية. فلذلك هذه العمليات القوات الجوية هي متناسقة مترابطة تؤثر على خطوط التماس بشكل مباشر. نعم محمد.
1: طيب ولكن هناك نقطة مهمة، أشرت إلى تنوع الهجمات باستخدام سلاح جو متنوع، سواء كان طائرات حربية، طائرات بدون طيار وما إلى ذلك، ولكن نحن نتحدث عن مساحة جغرافية واسعة، ونتحدث عن معركة تتركز في مناطق بعينها. الاستهدافات شملت أيضا مناطق لا يصل إلى أو لم تصل إليها القوات الحكومية بعد، تحدث تحديدا عن معسكرات الحوثيين ومنصات إطلاق الصواريخ في صنعاء. كيف يستطيع التحالف جويا إدارة المعركة بهذا الاتساع؟
0: نعم، الإدارة المعركة الجوية تتم حسب القطاعات وحسب المهام، لذلك يتم تخصيص جهد جوي لكل محور، يتم تخصيص الرحلات، يتم تخصيص التوقيتات، ويتم تخصيص أعداد الطائرات وطبيعة الاستهدافات. ولكن عندما نتحدث عن الاستهدافات، ونعتبرها هي الأهم الاستهدافات الاستراتيجية لأنها في عمق المناطق التي سيطر عليها ميليشيا الحوثي، فهذه الاستهدافات مخصصة في تحييد القدرات التي يستخدمها الحوثي للاستهدافات بعيدة المدى، وأعني بذلك الصواريخ البالستية. جميع هذه الاستهدافات وبالأخص في المستوى العملياتي والعمق الاستراتيجي تتركز محمد على مراكز العمليات والاتصالات، وهي التي تعتبر الأساس في إدارة المعركة، أو ما نسميه كعسكريا هي عصب المعركة، إضافة إلى استهداف القيادات، استهداف مناطق تخزين الأسلحة وهي مهمة جدا، لأن هذه المناطق هي من تزود خطوط التماس الأمامية بالذخيرة. فلذلك التحالف يقوم بتقسيم هذه الرحلات ومجهوده الجوي بناء على الجبهات للدعم التكتيكي والاستهدافات في الدعم العملياتي والاستهدافات العميقة في المستوى الاستراتيجي. ولكن أيضا هناك من خلال متابعتنا لهذه العمليات محمد، هناك أيضا عمليات تقوم فيها التحالف مخصصة وجهد مخصص وداعم لاستهداف منظومات الصواريخ البالستية. لذلك لاحظنا شاهدنا اليوم

0: أن التحالف أعلن عن تدمير 3 منصات استخدمتها ميليشيا الحوثي لاستهدافات في العمق السعودي، إضافة بالأمس استهدف مجموعة منها واستهدف مجموعة من المستودعات والمخازن حتى وإن كانت تحت الجبال تم استهدافها وتدميرها ولله الحمد لله. فلذلك هذه المجهودات دائمة على مدار الساعة يخصص لها الجهد، تقوم فيها القوات الجوية التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية. نعم،
1: محلل العسكري اليمني عبد الوهاب بحيبح، ونحن نتابع هذه التغطية نشير إلى العواجل التي نشاهدها تباعا على شاشة العربية. مصادر عسكرية: العمالقة هاجم ثكنة لعناصر الحوثي في ذباب بعد الحصار والإنذار لـ3 أيام. هذا يدفعني إلى التساؤل بشأن التكتيكات التي تستخدمها القوات اليمنية. نتحدث عن حصار جيوب بعينها، ربما مطالبتها بالاستسلام قبل مهاجمتها. إلى أي مدى هذه السيطرة الكاملة شكلت ضربة بالنسبة للحوثي؟ سيد عبد الوهاب. طيب، فقدنا الاتصال مع عبد الوهاب حيبح، عود الى ضيفي هنا في استديو الزبير رضفان الدبيس. نفس السؤال، كنا نتحدث منذ البدايه بان القوات اليمنيه سيطرت على تلك المنطقه، ولكن يبدو بان هذه السيطره لم تشمل الجيوب ومن تبقى من الحوثيين متحصنين في مناطق بعينها. من خلال متابعتك والتواصل مع الزملاء على الارض، كيف كان هذا التكتيك فيما يتعلق بالسيطره الكامله في باب المندب؟
2: نعم، القوات المتواجدة هناك أنذرت من تبقى من هذه الجيوب لأنها كان محاصرة في ميون وفي ذباب، قالت لهم إما الاستسلام أو أن تدخل معهم في معركة. رفضت هذه الجيوب طبعا الاستسلام. كل من يقاتل في صفوف ميليشيات الحوثي بعد الأسر يتحدث بأن ميليشيات الحوثي دفعتهم لقتال أمريكا وإسرائيل، ولكن عندما يكون القتال يتحدثون بلغة غير ذلك. القوات العمالقة تقدمت اليوم وحصرت هذه المجامع ودخلت معهم في معركة وقضت عليهم. لكن في نقطة مهمة جدا على موضوع الطيران محمد، لماذا ميليشيات الحوثي مؤخرا كثفت إطلاق صواريخ إلى السعودية وإلى المناطق اليمنية؟ عندما تحس ميليشيات الحوثي بالضربات القاضية ليس فقط في ذباب ولا في باب المندب ولا في الوازعية، ولكن عندما تدمر المعسكرات وتدمر أيضا منصات إطلاق الصواريخ، تعرف بعد ذلك أن هذه الهستيريا وهذا القصف إلى الأماكن المدنية يعني بأن هناك خسارة كبيرة لدى ميليشيات الحوثي في كثير من المحافظات التي تسيطر عليها، سواء كانت في المناطق في خطوط التماس أو حتى في المعسكرات التي تشكل تهديد للمملكة العربية السعودية ولليمن، منها محافظة صنعاء وصعدة وعمران وحجة التي تم قصف اليوم مزارع الجر في الجهة الغربية الشمالية لليمن. لذلك الميليشيات الحوثي دليل واضح أنها خسرت خسارة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية، فبدأت تتصرف بطريقة هستيرية، قامت بقتل مدنيين قبل قليل الآن في تعز، قصف على مناطق مدنية في منطقة الشماتين، وقتل عدد كبير من الأطفال ومن النساء. إذن هذا
1: لتوضيح هذه النقطة، ماذا بالتفصيل ماذا تعني بقصف مناطق سكنية؟ هل هناك قواعد عسكرية؟ هل هناك مجامع؟ هل هناك أشخاص أو قواعد يحاولون من خلالها الوصول إلى المناطق التي سيطر عليها الحوثيين؟ ما الفائدة بأن يقوم الحوثيون باستهداف مناطق مدنية في تعز؟
2: ميليشيات الحوثي عندما تقوم بقصف المدنيين هي لا تعرف ماذا تريد، هي تتصرف بطريقة عشوائية. ماذا تريد من قصف المدرسة في الرياض؟ ماذا تريد من قصف مدرسة أو منزل في الشماتين في محافظة تعز؟ ماذا تريد من قصف سوق داخل رأس العارة؟ نحن نتحدث عن قصف ليس فقط في مكان واحد، نحن نتحدث عن قصف في أكثر من محافظة يمنية وأيضا إلى هنا إلى المملكة العربية السعودية وكلها مدنية. إذن تتلقى ضربات موجعة في المناطق العسكرية. من يدير المعركة محمد في اليمن والكل يعلم هي ليست ميليشيات الحوثي، ولكن عناصر فيلق القدس وأيضا عناصر الحرس الثوري الذي يتصرفون بطريقة هستيرية ضد كل ما هو موجود في اليمن وفي السعودية.
1: طيب، أيضا ينضم إلينا في هذا الحوار من مأرب المحلل العسكري العميد يحيى الحاتمي. أهلا بك عميد يحيى، تتابع ما يجري في باب المندب وهذه السيطرة الكاملة للقوات الحكومية، كيف تنعكس هذه السيطرة على المعارك في مأرب والجوف؟
3: حيا لك أستاذ والضيف الكريم والأستاذ المشاهدين وجمعتكم نصر وتمكين بإذن الله تعالى. العمليات العسكرية التي حصلت اليوم واستكملت السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون وبقية الجيوب التي كانت تتحصر فيها عناصر تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعوم من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي، فلذلك اليوم بهذه السيطرة

0: السيطرة الكاملة وهذا الانتصار العجيب الذي نهنئ به أبناء قواتنا المسلحة وأبناء اليمن عامة، حققته ألوية العمالقة ودرع الوطن والقوات المشتركة معها في هذه العملية النوعية والخاطفة التي كانت إرباك شديد للميليشيات الإرهابية. نجد أن عدد كبير جدا من قيادة الميليشيات لقوا مصرعهم في هذه المواجهة الغير محسوبة، لم يكونوا يعملون حساب لهذه الضربة القاضية التي قامت بها ألوية العمالقة ودرع الوطن. قاموا بعملية نوعية والتفافة عجيبة جدا، أوقعت الميليشيات في مقتل وأوقعت قيادات كبرى من الصف الأول والثاني لهذا التنظيم الإرهابي. لم يكونوا ليدخلوا في هذه المواجهة نهائيا، هم قادة مناطق عسكرية وهم قادة وحدات خاصة ومتنوعة، ومع ذلك وقعوا في الكمات.
1: عميد يحيى. طيب، فقد التواصل مع العميد يحيى، وهذا يعودنا مرة أخرى إلى الصور التي وردتنا من العمالقة لسيطرة العمالقة وقيامهم بأسر عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة ذباب تحديدا اليوم، بعد سيطرة كاملة لتلك القوات على ذباب، على باب المندب وعلى ميون، بعد سيطرتهم على مناطق واسعة سابقا في تلك المناطق. فلنتابع.

0: نحن نتابع هذه اللقطات. نعود إلى الحوار مع العميد فيصل الحمد. عميد فيصل، مؤخرا كثف الحوثيون استهداداتهم لمناطق مدنية وأهداف مدنية في الرياض وفي أبها، في خميس مشيط، وفي حتى مناطق متفرقة من المملكة العربية. ما السر من هذا التصعيد؟
1: نعم محمد، لو لاحظنا الإعلانات التي تمت بالأمس عندما أعلن أو البيان، بيان التحالف أعلن عن استهداف 82 وتدمير 82 هدف في صعدة والحديدة والجوفة ومأرب، إضافة إلى أن أحد المخازن أو المستودعات كان يحوي على 11 صاروخ باليستي. أيضا البيانات المتتالية من القوات المسلحة اليمنية بالأمس كانت 1729 استهداف، واليوم الذي قبله تجاوز 2100 هدف، أي بمعدل من 1500 إلى 1700 استهداف يومي. خسارة الحوثي لمنطقة الساحل الذي دفع بالثقل الاستراتيجي باتجاهه، كل هذا ولد ضغط كبير جدا على ميليشيا الحوثي وعلى الحاضنة الداخلية له. لذلك هو يحاول من خلال هذه الاستهدافات أن يرسل رسائل أولا للداخل والحاضنة الشعبية له أنه ما زال يمتلك القدرات بعيدة المدى.
0: عميد فيصل، سمحت لي هذه الصور التي نتابع، سنكمل الحوار في هذه النقطة. نستمع إلى الصوت هذه المرة من خلال هذا النقاش الذي دار ما بين القوات الحكومية وعناصر من قبل ميليشيا الحوثي بعد أسرهم في ذوباب.
2: سريع منا في جنة بربعة جداري بها، واللي هناك بالمعسكر الدفاع مليئة. ايش خليكم تعطوهم على أصحابينا؟
3: أنا خلق
2: معا. كيف عملوا في عمالهم؟
3: الله محمد
2: الله محمد
4: عصير
2: دوم عصير

0: طب قبل أن أكمل الحوار مع العميد فيصل حمد نشير إلى هذه اللقطات وأريد تعليق من الزميل رضفان أدبيس. دائما ما نتابع مقاطع من هذا النوع، كيف نتحدث عن طبيعة تلك العناصر، هوياتهم، علاقتهم وارتباطهم المباشر هيكليا مع الحوثيين وطريقة التعامل معهم بعد سقوطهم في الأسر؟
1: الصورة التي أمامنا يعطي بأن كيف يتم التعامل مع الأسرى الذين اليوم مع ألوية العمالقة في هذا الفيديو، وكل الأسرى خلال الحروب القادمة أو مع درع الوطن أو مع كل الفصائل الحكومية المتواجدة التي ألقت القبض على عدد كبير من المقاتلين ميليشيات الحوثي، لأن ميليشيات الحوثي تعمل على غسل أدمغة هؤلاء وتقول لهم بأنهم ذاهبون إلى قتال مع أمريكا وإسرائيل، فيتفاجؤون عندما يشاهدون هذا التعامل الطيب وأيضا الجرحى الذين يسقطون حتى من مقاتلي ميليشيات الحوثي يتم نقلهم إلى مستشفيات ويتم علاجهم، يعطوا صورة حقيقية أن نحن لسنا دواعش ولسنا أمريكا ولسنا إسرائيل، نحن مواطنين يمنيين نريد فقط أن نبعد هذا الوضع الذي سببته ميليشيات الحوثي وهذه الجماعة التي تسببت بقتل وتدمير قتل الكثير من المدنيين اليمنيين. لذلك هذه الإيديولوجية التي تتخذها ميليشيات الحوثي نجحت بزج الآلاف من المقاتلين لهذه الجبهات. هذه الصورة هي أولا رسالة لمن يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي وإلى الآباء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
0: طيب هل يحصل هؤلاء على التدريب الكافي أساسا للزج بهم في هذه المواجهة مع قوات شرعية مدربة وعندها عتاد متميز؟ كنا نسمع دائما بأن هناك بجميع بشرية هائلة، هل لدى الحوثيين القدرة على تدريب كل هؤلاء؟
1: نعم، هناك تدريب وتأهيل بهذا الجانب، هناك ما تسمى بالدورات الذي يأخذونهم من الطفولة ثم ينتقلون فيهم إلى مناطق عدة، والتدريب الأكبر بعد ذلك يكون في محافظة صعدة ابتداء مع أطفال المدارس وأيضا الصغار وأيضا المجتمعات التي لا يوجد فيها التعليم، هم يستغلون أبناء القبائل فيقومون بزراعة هذه الأفكار ثم تكون هناك استجابة مباشرة، لأن أبناء القبائل الذين لم يذهبوا إلى التعليم وأيضا الأطفال الذين ما زالوا تحت 17 يستقبلون هذه الأفكار وأيضا يقومون بغسل كل الأدمغة من أجل الجبهة والحرب فقط.
0: لكن ماذا عن قضية الدفع بمجاميع مختلفة وأعداد كبيرة وبعد ذلك عندما يتم السيطرة على هذه المنطقة يدفع الحوثيين بأشخاص أكثر مهارة وأكثر قدرة على المواجهة؟
1: المواطن في مناطق سيطرة الحوثيين لا يستطيع حتى أن يكتب أن فلان من قبيلة فلان قتل أو الطفل الفلاني ابن فلان أسر، من يقوم بعمل ذلك سيقوم الحوثي بإدخالهم إلى السجن، لذلك القبضة الأمنية والقتل وأيضا مداهمات للمنازل لمن يقوم بنشر الوعي أو التحذير للأسر والناس لا تدفعوا بأبنائكم إلى هذه الجبهات يكون مصيرهم السجون، والسجون لدى ميليشيات الحوثي وصل إلى حد حتى إدخال النساء إلى كثير من السجون والمعاملة كما نسمع ونشاهد كل يوم.
0: طيب فقط نتوقف أيضا مع هذا الخبر، حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقيها أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ يوليو الماضي وسط تصاعد العمليات العسكرية. وعربت اللجنة عن قلقها من تزايد أعداد المفقودين نتيجة العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن العديد من العائلات اليمنية ما زالت تجهل مصير أقاربها وما إذا كانوا قد قتلوا أو احتجزوا أو فقدوا في ظروف أخرى. وهذا الحديث طبعا يوافق ما تقوله رضفان أدبيس. نعود إلى العميد فيصل الحمد. عميد فيصل، التحالف دائما في رده على العمليات العسكرية يدين تلك الاعتداءات لأنها تستهدف أعيان مدنية، شاهدنا ذلك في الرياض وفي مناطق أخرى من المملكة، ولكن ردة الفعل دائما تكون في استهداف سريع لمنصات الصواريخ، كيف يساهم هذا الاستهداف في التقليل من الهجمات الحوثية؟
2: نعم محمد، نتحدث عن مستويات الدفاع للقوات المسلحة السعودية والتحالف العربي لدعم الشريعة. نتحدث أولا عن الدفاع النشط وهي عمليات الاعتراض الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار، إضافة إلى عمليات الاستهداف الداخلية، ويوجد مهمة مخصصة لعملية استهداف هذه المنظومات المتواجدة ومنظومات التهديد. فالاستهدافات الداخلية هي اللي تسعى فيها القوات الجوية لتقليص مصادر التهديد.

0: أنها تحييد القدرات الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار. لذلك نشاهد الإعلان عن الاعتراض الصواريخ البالستية من قبل التحالف، ثم بعد ذلك بساعات يعلن التحالف تدمير مجموعة من المنصات. يعني آخر إعلان هي تدمير 3 منصات حوثية استخدمت لعمليات الإطلاق، ودائما ما تركز على المنصات الإطلاق ومخازن الصواريخ البالستية ومراكز القيادة التابعة لها، إضافة إلى العناصر الفاعلين في هذه المنظومات. فلذلك هي عملية متواصلة وعنية يقوم فيها التحالف لتحييد هذه المخاطر. نعم محمد.
1: طيب، إذن القوات الحكومية تسيطر على باب المندب وميون، تطهر المنطقة بالكامل، تسيطر على جبال حاكمة في تلك المناطق، وهذه صور لسيطرة العمالقة على مناطق مختلفة من باب المندب وأسرها لعناصر ميليشيا الحوثي في ذباب اليوم من قبل قوات العمالقة الجنوبية. أيضا يعود إلينا العميد يحيى الحاتمي. عميد يحيى، إذا هناك انتصارات واضحة ولافتة في باب المندب في ساحل الغربي بشكل كامل، قد تقود إلى المخا، الحديدة ومناطق أخرى. لماذا تواجه شرعية تحديات في مأرب والجوف؟ لماذا لا نسمع عن نفس الانتصارات؟
2: أستاذ العزيز، اليوم صدر قرار، بالأمس صدر قرار من قيادة عملية فجر اليمن بيمنع النشر تماما حتى استكمال المهام العسكرية في كل جبهة. فلذلك اليوم العمليات في مأرب والجوف تجري على قدم وساق. نحن ندرك الصعوبات التي تواجه في بعض مسارح العمليات نتيجة للموانع التي صنعتها الميليشيات الإرهابية. هناك في مأرب على يقل عن 200,000 لغم زرعته الميليشيات الإرهابية في مختلف خطوط التماس. هناك خنادق امتدت لأكثر من 60 كيلو، هناك أنفاق أيضا تحت الأرض، وهناك موانع كثيرة صنعتها هذه الميليشيات خلال 5 سنوات الماضية. اليوم القوات المسلحة تقوم بتخطي هذه الحواجز وهذه الموانع الصعبة والكبيرة، هو إنجاز كبير جدا للقوات المسلحة، وهو استنزاف غير عادي للميليشيات الإرهابية. اليوم هناك خطة كما ذكر معالي وزير الدفاع أول أمس في تصريحه أن المرحلة تمر بست مراحل، العملية العسكرية تمر بست مراحل وهذه الأولى، ولا نعلم ما هي الخطة التي رسمها القادة العسكريون وصناع القرار العسكري للقوات المسلحة والتحالف. فلذلك هناك جبهات استنزاف وهناك جبهات تمويه وهناك جبهات سيكون منها الجهد الرئيسي للعملية العسكرية، وهناك جبهات ستكون الضربة القاضية منها وستكون عمليات قاصمة لظهر الميليشيات الإرهابية. مسرح العمليات سيشتعل بالكامل، نحن على ثقة بذلك، لكن الخطط العسكرية للقوات الحكومية لها رأيها ولها تكتيكها الناجع في هذه الأوقات. القوات المسلحة استخدمت في هذه المرة تكتيك مختلف تماما عن المعارك السابقة وعن العوام السابقة، وهذا التكتيك أربك الميليشيا الإرهابية وخرج عن الصندوق الذي كانت تعتقد الميليشيا الإرهابية أن القوات الحكومية ستمضي فيه. فلذلك هذا التنظيم الإرهابي حاول الدفع بالقوات المسلحة إلى الدخول في المربع حيث بدأ التصعيد وبدأت الحرب وبدأت إطلاق الصواريخ العشوائية بطريقة هستيرية. اليوم عندما نجد أن هذا التنظيم الإرهابي يستنزف بشكل كبير جدا وتستنزف قاداته، هناك القوات المسلحة رفعت التكلفة على هذا التنظيم، رفعت التكلفة البشرية والمادية وفي العتاد أيضا، وهذا الاستنزاف الكبير دفع بهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من إيران أو الذي يقوده الحرس الثوري الإيراني الإرهابي بإطلاق الصواريخ بهذه الصورة العشوائية وبهذه الهستيريا سواء على الأعيان المدنية في اليمن أو في المملكة العربية السعودية، ونتاج لهذه الهستيريا التي أصابته وهذا الفشل الذريع في أرض الواقع في أرض الميدان. عندما يجد أن قيادات الصف الأول والثاني والثالث أصبحت الآن في مهب الريح، لذلك الآن يلجأ إلى الاستهداف العشوائي وإدخال الحياة الاقتصادية في العملية العسكرية. عندما يستهدف مطار عدن المدني ويعلم أن هناك طائرات مدنية وأن هناك آلاف الركاب المدنيين، الذي هذا المطار اللي كان يخدم الجمهورية اليمنية بكل محافظاتها، ومع ذلك استهدفه هذا التنظيم الإرهابي.
1: طيب عميد يحيى، عندما يستهدف مطار عدن أو حتى مطارات في المملكة، الحوثيين يقولون بأنه تم استهداف مطار صنعاء وتم استهداف مطار الحديدة.

0: كيف ترد على ذلك؟
1: هذه دعوة فاشلة. مطار صنعاء لم يغلق حتى لحظة واحدة. بالأمس 6 طائرات الأمم المتحدة نزلت في هبطت في مطار صنعاء، وكانت 4 منها قادمة من جيبوتي، واثنتان كانت مغلقتان لنظام التتبع، مما يدل على أن لها صلات أخرى بعمليات أخرى ليس لها بالعمل الإنساني أي دعوة. فلذلك اليوم هناك نجد أن هناك أيدي خفية تدعم هذا التنظيم الإرهابي وتمد له يد العون. من يحاصر المطار هو جماعة الحوثي الإرهابية التي عرضت الطائرات اليمنية للخطر وجعلتها تقصف في مطار صنعاء. من يحاصر هو الميليشيا الحوثية التي تحاصر تعيش منذ 2014 إلى اليوم. من يحاصر المطارات هو التنظيم الإرهابي الذي يستهدف الأعياد المدنية ويستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية للجمهورية اليمنية، ابتداء من مطار المخاوف ميناء المخاوف وصولا إلى مطار عدن ووصولا إلى استهداف مخيمات الناجحين في مختلف المحافظات المحررة. هذا التنظيم الإرهابي الذي يعني يدعي ظلما أنه محاصر هو من يحاصر اليمن بإرهابه وقوات الحرس الثوري الذي تستهدف كل اليمنيين وجيرانهم. اليوم هذا الهستيريا التي أصابت هذا التنظيم الإرهابي مدفوعة من الحرس الثوري هي لمحاولة يعني عض اليد كما يقال، عض الأصابع، من يتألم أولا. فلذلك اليوم هذا التنظيم يتألم ألم شديد جدا. الضربات النوعية التي ألحقها الطيران اليمني وطيران التحالف في العاصمة صنعاء لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والصواريخ، وكذلك مراكز القيادة والسيطرة للحرس الثوري الإيراني، هي ضربات نوعية وحققت يعني نجاحا كبيرا جدا في استهداف قيادات كبرى. كذلك اليوم العمليات العسكرية الخاطفة التي حصلت في ميون وباب المندب أيضا اليوم دفعت هذا التنظيم الإرهابي إلى إطلاق الصواريخ العشوائية. لم نجد في أي حرب من الحروب السابقة على مستوى العالم ان هناك من يطلق صواريخ باليستيه على مدى 16 الى 17 كيلو الى 20 كيلو، للعلم ان الصواريخ الباليستيه تطلق على مئات الكيلومترات. فلذلك هذه الهستيريا هي نتيجه الفشل البريء في ارض الميدان.
0: طيب هناك نقاط محدده خاصه مع اتساع الجبهات عميد يحيى، اريد ان اسال عنها زميرة فانو دبيس. نتحدث عن باب المندب، نتحدث عن مأرب، هل هناك جبهتان فقط تتم المواجهة فيها حاليا على الأراضي اليمنية، أم نتحدث عن أكثر من جبهة خاصة فيما يتعلق بمحيط العاصمة صنعاء؟
2: الرئيس رشاد العليمي عندما أعلن العملية العسكرية عملية عسكرية شاملة، نشاهد الآن أن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية والقوات الحكومية في مختلف الجبهات، هي الجبهة الأنشط والأكثر سخونة هي في الساحل الغربي وغرب محافظة تعز، بل في كل محافظة تعز شرقا وغربا وشمال وجنوب، ثم أيضا في الساحل الغربي نحن في اتجاه الآن المخا، لكن أيضا هنالك بعض الجبهات لكن ليس عند المستوى المطلوب. مصادر عسكرية تتحدث بأن هناك خطط لدى الحكومة لدى وزارة الدفاع تجري أيضا غربلة بعض القيادات، لأن المعركة الحالية يجب أن تكون هناك كما سمعنا من بعض المصادر اليمنية أن تكون هناك دماء شابة، أن تكون هناك قيادات عسكرية ذات قدرة عالية على أيضا جمع كل هذه التشكيلات الحكومية وأن تكون تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية ثم الانطلاق. لكن هناك عمليات اشتباك متقطعة في كثير من المناطق، مثلا في جنوب محافظة البيضاء، شمال محافظة الضالة، شمال محافظة شبوة، في الجوبة، جنوب محافظة مأرب إلى الجوف، لكن الطيران هو من أيضا يقوم بتدمير كل تلك المنصات. لكن المواطن اليمني يتمنى ويشاهد ويتابع، وكذلك حتى القوات المسلحة أن تكون هناك ضربة واحدة لميليشيات الحوثي، لأنها لن تستطيع أن تتحمل فتح أكثر من جبهة في آن واحد.
0: طب التغطية مستمرة معك ردفان، دعني أعود مرة أخرى إلى العميد فيصل الحمد. عميد فيصل كان ضيفي قبل قليل من مأرب يتحدث عن تعمد الحوثيين لاستهداف مناطق وأعيان مدنية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار، وفي نفس التوقيت مطار صنعاء ما زال يستقبل رحلات سواء كانت إنسانية أو رحلات مجهولة. كيف يتمتع التحالف بضبط النفس وعدم الرد باستهداف مطار صنعاء وتدميره بالكامل وهو قادر على ذلك؟
3: نعم محمد، هناك فرق كبير بين الميليشيات وبين الدول. عندما نتحدث عن الدول فهي تتحرك بناء على الأنظمة والقوانين والأعراف الدولية والنظرات أيضا الإنسانية، أما عندما نتحدث عن الميليشيات فهي تعيش على وتقتات حقيقة على الشعوب. عندما نتحدث عن ميليشيا

0: الحوثي الإرهابية هي تعيش على دماء أبناء اليمن، فلذلك ليس مستغرب من الميليشيات الإرهابية استهداف الأعيان المدنية واستهداف المناطق المدنية وأيضا المناطق المقدسة، ولكن الدول تتحرك بثبات، تتحرك بخطوات محسوبة، واستهدافاتها دائما تؤثر على ميدان المعركة ولا تحاول أن تؤثر على المدنيين، فلذلك نشاهد دائما ما يستبعد استهداف المدنيين، وهذا أيضا اتضح بأن جماعة الحوثي الإرهابية أيضا تستخدم بعض المناطق المدنية في داخل اليمن كمناطق للاجتماعات أو مناطق لتخزين الذخيرة، فهذا هو ديدن الميليشيات. لذلك هي أيضا إذا سمحت لمحمد هي تحاول استهداف مثل مطار استهداف مطار الرياض بالأمس، والذي أعلن في بيان هيئة الطيران الهيئة العامة للطيران أن هناك 3 وفيات رحمهم الله برحمة واسكنهم في جناته إضافة إلى مجموعة من المصابين، هو دليل بأن هذه الجماعات تحاول استهداف الأعيان المدنية، تحاول استهداف المناطق المرتبطة بالمجتمعات.
1: هذه ليست هي محاولة فقط وإنما هناك إعلان واضح سيد فيصل الحمد من قبل ميليشيات الحوثي وتحذيرها لكافة خطوط الطيران الأجنبية في كافة أجواء المملكة، هذا تهديد مباشر لا يتعلق فقط بالسعودية وإنما حتى الطيران الدولي.
0: نعم حقيقة محمد هي تحاول رفع التكلفة، بما أن المملكة العربية السعودية هي من يقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ونشاهد التأثير الكبير الذي يحدث الآن على جميع الجبهات والخسارات الكبيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية، لذلك هي تحاول رفع التكلفة على الرياض بما أن الرياض هي من يقود هذه التحالف. أيضا هي تحاول إثارة الفوضى في المجتمع، أي أنها لا يستطيع أحد حماية المدنيين من هذه الاستهدافات، ولكن الواقع مختلف وكبير جدا، يعني خصوصا بيان التحالف عندما أعلن أن الاعتداء لن يمر دون رد حاسم، وشاهدنا هذا الرد باستهداف 3 منصات وأيضا بالدعم للعمليات القوات المسلحة اليمنية على الأراضي اليمنية، ولكن هذا هو ديدن الحوثي. سبق وأن استهدفوا المناطق المقدسة وتحدث عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، فحقيقة ليس مستغرب عليهم أن يستهدفوا الأعيان المدنية في محاولة رفع التكلفة، في محاولة لإيجاد موازنة للردع بين ميليشيا الإرهابية وبين التحالف، وهذا من المستحيل أن يتم إيجاد ميزان للردع بهذه الطريقة، لذلك التحالف يركز على عملياته فيما يخص الصواريخ البالستية والأسلحة بعيدة المدى في عمليات الاعتراض وتحييد المخاطر، أيضا في تقليل قدرات جماعة الحوثي على إطلاق هذه الصواريخ. نعم محمد.
1: طيب بعد مرة أخرى إلى مأرب مع العميد يحيى الحاتمي. عميد يحيى، نحن نتابع هذه الانتصارات الجديدة للقوات الشرعية في اليمن، نريد أن نفهم طريقة المواجهة في هذه المرحلة. هل نتحدث بأن الساحل الغربي وهذه العمليات في الساحل الغربي لا تستهدف فقط حماية باب المندب وإنما أيضا التوجه إلى الحديدة بشكل واضح، والعمليات التي تجري في مأرب والجوف هدفها العاصمة صنعاء، هل هذا ما يجري حاليا؟
2: سؤال جميل جدا أستاذ. بالنسبة للعمليات في محافظة تعز والساحل الغربي، الحوثي يعلم أن هذه البداية مجرد بداية فقط، وأن الانطلاقة ستكون نحو الحديدة، والذي يعتبر الشريان الأساسي لاقتصاد الحرب الحوثي، والذي يمول هذه الجماعة الإرهابية ويتم التهريب سواء رسميا أو عن طريق التهريب. فلذلك يدرك تماما اليوم أنه انقطعت آخر أخبار وأن أنفاسه في الحديدة باتت معدودة، بل حتى في اليمن بكلها بإذن الله. يعلم أن العملية العسكرية ابتدأت ولن تنتهي حتى إلا بزواله. هناك اليوم لكثير من القادة الآن من يحاول النأي بنفسه عن هذه الجماعة، ولكن ربما في الساعة القادمة نسمع انشقاقات كبيرة جدا. فلذلك العملية العسكرية مستمرة، اليوم هي البداية وستكون النهاية في الحديدة. بالنسبة لمأرب، ومأرب هي أقرب جبهة إلى صنعاء كونها البعد الجغرافي والزماني، وكذلك بالنسبة لسرعة العملية العسكرية، فلذلك صنعاء مأرب انطلاقا لعمران وانطلاقا للصعدة وانطلاقا لصنعاء. الميليشيات الحوثية يعني تتوجس الرعب من هذه الجبهتين بشكل غير عادي، تدرك أن الساحل سينتهي بالحديدة وأن مأرب ستنتهي في صنعاء، فلذلك هذه الجبهات الرئيسية هي الجبهات الجهد الرئيسي الذي يعتبرها هذا التنظيم الإرهابي، لأن الخطر المحدد له بشكل حقيقي وبشكل كبير جدا. يدرك أن القوات الكبيرة هي في هذين المركزين وفي تلك الجبهتين مأرب وتعز، فلذلك

0: يحاول الضغط بكل ما يستطيع من قوه، ويستميت في فخ تعج الى ما لا نهايه، يدرك انه وقع في فخ كبير جدا، وان الحارس الثوري دفعه دفعا لخوض هذه المعركه في تعج، ويدرك ان تعج وسواحلها لا تقبل بهذه الميليشيات الارهابيه وليس لهم محاضره فيها، وجبالها وشجرها ورجالها ونسائها وحجرها تقاتل مع الانسان مع ابناء تعج، فلذلك دفع الى هذه المعركه دفعا بالقوه لتحقيق مكاسب لصالح الحرس الثوري الايراني ولصالح ايران، لكن السحر انقلب على الساحر واصبحت طيب. اليوم في فخ وكماشه لا يمكن الخروج منها الا بالنهايه.
1: طيب ولكن عميد يحيى الذي يتابع تطورات على اليمن وحتى منذ بدايه الاشتباكات والمواجهات مع الحوثيين، ليس الان ولكن قبل سنوات، يلاحظ أن الجبهة الجنوبية خاصة فيما يتعلق بتعز بدمار جبهات لم تتحرك بشكل لافت ضد الحوثيين في تشكيل جبهة جنوبية بعكس ما يحدث على الساحل وما يحدث في مأرب الآن.
0: بالضبط، لأن مأرب هي الثقل العسكري وللجمهورية اليمنية، وهي الحجر الصماء التي تحطمت عليها أحلام إيران وميليشياتها وأبناء بها، وكذلك الساحل الغربي هذه الجبهات خطيرة كونها تمتد يعني أو تسيطر على أكثر من 1800 كيلو متر بحري، وهو ما يعطيها ميزة استراتيجية غير عادية للتحكم بالممرات المائية والتجارة العالمية. سلاسل الإمداد هي تحت رحمة هذا المضيق الذي يمر منه 35% من التجارة العالمية يوميا و 18% من سلاسل إمداد الطاقة، فلذلك اليوم هذان الجبهتان وهذان المركزان القويان للقوات المسلحة اليمنية هما عصب المواجهة الآن في هذه المعركة، والخوف الشديد منهما، فلذلك بادرت الميليشيات الإرهابية إلى التصعيد مسبقا حتى تربك خطط اليمنية أو تربك خطط الجيش اليمني، فلذلك اليوم حاولت الميليشيات الدفع بالقوات المسلحة اليمنية إلى المربع الذي تريده من حيث الزمان والمكان والتوقيت، فلذلك قامت القوات الجيش بالمناورة والحركة والمناورة بالقوات والمناورة بالجبهات لإفشال مخطط الميليشيات.
1: ولكن التركيز الأبرز في هذه المرحلة هو على باب المندب وميون التي سيطرت القوات الحكومية اليمنية عليهما بالكامل في سيطرة على الملاحة في مضيق باب المندب. دعونا نتابع هذه التطورات من خلال هذا الشرح للزميل ردفان الدبيس. إليك ردفان.
2: نعم محمد، سيطرة قوات العمالقة على هذه المناطق في باب المندب والمخا وباب المندب وميون سيطرة كاملة تقول، وهي في طريقها طبعا إلى المخا، كيف بدأت العملية العسكرية صباح هذا اليوم والسيطرة الكاملة على هذه المناطق؟ أولا، السلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية قام باستهداف مناطق عدة في السلسلة الجبلية هذه التي هي أيضا مطلة على معسكر العرضي القريب من باب المندب والذي يطل مباشرة على باب المندب. تقدمت القوات بعد منطقة ذباب، هذه المنطقة التي تقدمت منها القوات هي هنا في منطقة ذباب، وقد كانت أيضا تقوم بحصار عدد كبير من مقاتلي ميليشيات الحوثي وأعطتهم مهلة لأكثر من 3 أيام بتسليم ما لديهم من السلاح، لكنهم رفضوا. ثم دخلت اليوم وقامت باشتباك عنيف مع هذه المجاميع. هناك كثير من الأسرى لدى العمالقة بعد الدخول والسيطرة بشكل كامل. إذن نحن الآن أمام سيطرة كاملة من باب المندب إلى ذباب، وأيضا قطع خطوط الإمداد إلى قرب مدينة المخا. ميليشيات الحوثي أيضا دفعت بعدد كبير من مقاتليها منذ يوم أمس الأول للحفاظ على ما تبقى من هذه الجيوب أو لفك الحصار عن هذه الجيوب، دفعت عبر البحر كما تحدثت المصادر عدد من مقاتليها، لأن ميليشيات الحوثي ما زالت هي تتحرك بهذه الطريق بحرية كاملة خاصة بعد السيطرة الكاملة خلال الأسابيع الماضية، وقامت بإدخال تعزيزات عسكرية إلى بعض الجيوب بهذه المناطق. لكن العملية العسكرية التي كانت اليوم داخل هذه المناطق قوبلت ب كثير من الاشتباكات، والطيران ما زال حتى هذه اللحظة يقوم بقصف عدد كبير

0: من المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة بحدود الوازعية وكذلك قرب المخا، لأن ميليشيات الحوثي حصلت لها اليوم انكسار واضح وهزائم كبيرة من خلال تقدم ألويات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن، كل تلك التشكيلات الحكومية التي تقدمت محمد اليوم وسيطرت سيطرة كاملة كما قالت اليوم في باب المندب وكذلك جزيرة ميون.
1: رضوان دبيس شكرا جزيلا لك. نعود أيضا لضيفنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. يبدو بأن هناك نظرة عامة وفهم لحقيقة ما يجري على الأرض في اليمن.
2: نعم محمد، إذ ما نظرنا إلى خريطة العمليات والجبهات نجد أن هناك هجوم رئيسي وهجوم مساند وجبهات تثبيت واستنزاف. يعني بذلك الهجوم الرئيسي هو الهجوم على الساحل، كان هذا هو الهجوم الرئيسي حيث قامت القوات اليمنية بالانتفاع للسيطرة على مضيق باب المندب مع تأمين المناطق في شمال وجنوب هذه القوات المتقدمة، ونجحت والله الحمد لله في تنفيذ الجزء أو المرحلة الأولى من عملياتها. ولكن هناك هجوم مساند وعني به العمليات في مأرب. في مأرب ينقسم إلى محور شمالي ومحور جنوبي. محور شمالي يمتد إلى معسكر الماس، ومحور جنوبي في جنوب حريب وعني بذلك معسكر أبو الريش. هذا هو المحور المساند الثاني. ولكن الجبهات في حجة وفي الجوف وفي في شرق تعز يعني بذلك البيضاء ولحج هي جبهات تثبيت واستنزاف، أي أن القوات المسلحة اليمنية والقوات القبلية التي تعمل معها وتساندها في أغلب عملياتها تقوم بتثبيت قوات الحوثي لمنعها أو تثبيت عناصر ميليشيا الحوثي لمنع ميليشيا الحوثي من نقل الاحتياطيات المتواجدة في هذه المنطقة إلى منطقة الساحل. فلذلك هي تقوم بتثبيت هذه القوات وبالأخص قوات الاحتياط الحوثية، إضافة إلى عملية استنزاف هذه القدرات باستخدام إما الرماية الغير مباشرة في المدفعية والهاون أو باستخدام أيضا الطائرات بدون طيار الانتحارية أو التي تقوم بالاستهداف على المستوى التكتيكي. فهذا هو التصور وهذه الصورة العامة للميدان بريا. ولكن عندما تحدث جويا نجد أن الجهد الرئيسي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إلى عمليات في الساحل والقسم الثاني لعمليات الاستراتيجية لتحييد القدرات الحوثية بعيدة المدى الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى الجهد الآخر وهو دعم جميع هذه الجبهات. نعم محمد.
1: طب هذا

0: مهم عميد يحيى الحاتمي، هل نتحدث الآن عن عملية متكاملة؟ الهدف الأساسي كما أعلنت الحكومة اليمنية هي السيطرة على كافة الأراضي اليمنية، عملية فجر اليمن، أم نتحدث عن ردة فعل كما كل مرة خلال السنوات الماضية يقوم الحوثيون باستهداف منطقة تعود الحكومة للدفاع عنها وإعادة السيطرة عليه؟
1: أستاذ الكريم، فخامة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة كان يعني واضحا جدا في إعلانه بأن الحكومة استنفذت جميع مراحل الصبر الاستراتيجية التي كانت تتمتع بها الحكومة، فلذلك اليوم بعد نفاذ هذا الصبر وبعد المطارة هذه الميليشيات على مدى سنوات عديدة جدا منذ 2014 إلى اليوم، فلذلك اليوم الحكومة عازمة على استعادة الدولة كاملة، وبيان عملية فجر اليمن كان واضحا بلا مواربة، استعادة الدولة على كامل أراضيها واستعادة العاصمة صنعاء، وهذا يعني تصريح صريح من رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة بأن العملية العسكرية لا يمكن أن تتوقف تحت أي ظرف إلا بتسليم الميليشيات الحوثية لأسلحتها وتسليم أنفسها للعدالة وللقانون اليمني أو المعركة الحسم العسكري، وهو ما تبدو ملامحه أقرب إلى من الحل السلمي. فلذلك اليوم القوات الحكوميه مكلفه تكليف رسمي بانهاء هذه العمليه بتحقيق اهدافها كامله، ولا يمكن العوده عن تحقيق هذه الاهداف، خاصه ان الامر الرئاسي قد صدر وامر العمليات قد صدر، وتقوم القوات المسلحه اليوم بهذا التنفيذ ولكن وفق الاستراتيجيه التي تتبعها وتتبعها.
0: نتحدث عن استراتيجيه هذه المره وليس مجرد رده فعل. من مأرب المحلل العسكري العميد يحيى الحاتمي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. في الختام نشير إلى بعض الأخبار العاجلة. مصادر عسكرية القوات الحكومية تكمل السيطرة على باب المندب بعد تطهيره من عناصر الحوثيين، وقوات العمالقة الجنوبية خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي في باب المندب. مصادر العسكرية أشارت إلى العربية أيضا أن الحوثي أرسل تعزيزات عسكرية عبر البحر مساء أمس لعناصر المحاصرين، عناصر المحاصرين تحديدا في ذباب، ولكن تلك المحاولات فشلت وقوات العمالقة الجنوبية هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي في ذباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. هذه التغطية مستمرة على شاشة العربية على رأس الساعة مع الزميلة راوية القاسم. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا، ونستكمل معكم هذه التغطية الخاصة باليمن بعد إتمام سيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وميون بعد تطهيرها من ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية أكدت أن قوات العمالقة الجنوبية خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي بباب المندب، مضيفة أن الحوثي أرسل بحرا تعزيزات عسكرية مساء أمس لعناصره المحاصرين في ذباب، وأن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها البارحة على باب المندب. كما وأفادت المصادر العسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية هاجمت

0: ركنة لعناصر الحوثي في ذباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. ونشرت قوات العمالقة الجنوبية صورا لأسرها عناصر من ميليشيات الحوثي في ذباب اليوم.
1: سريع منه في جنب أربعة دولار واللي هناك والعسكر الدفاع ايش خليكم تعطوا مع أصحابي
2: أنا ما
1: خلك معه كيف عملوا في عمله
2: الله معلم
1: جابوا لكم عصير هذا طبعا هذا اسرى ميليشيات حوثيه سلام يا ابن الجبت باب من ده
0: إذن مشاهدين هذه الصور للقوات الحكومية التي قوات العمالقة الجنوبية تحديدا التي أسرت عناصر من ميليشيات الحوثي في ذباب حيث فيها المعارك يعني تدور بشكل كبير واشتباكات عنيفة. إذن هذه الصور لقوات العمالقة الجنوبية وأسرى تابعين لميليشيا الحوثي من بعد أسرهم من قبل قوات العمالقة. من القاهرة ينضم إلينا الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. أهلا بك معنا سيد عبد الستار. يعني بعد كل هذه التطورات صور أسرى الحوثيين التي نراها من قبل قوات العمالقة الجنوبية والتطورات على الأرض إن كان القتال الحاصل في جبال كهبوب أو حتى في ذباب،

0: أن إمساك الأمور بمضيق المندب وجزيرة ميون يفتح متغيرا جيوسياسيا ومتغيرا هام على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وأيضا يعيد بناء الثقة الدولية بالشرعية اليمنية. هذا القلب، جزيرة ميون ومضيق باب المندب، كان بالفعل عملياتيا محاصرا وينقصه التمشيط منذ أسبوع، وكانت الميليشيات الحوثية تنفي وتتحدى أن يسقط المضيق. وهذا الكسر بهذه الطريقة وبهذه السلاسة وبخسائر أقل، لا شك أنها تعطي دلالات سياسية على المستوى الخارج. أول هذه الدلالات السياسية أن اليوم سقطت ورقة باب المندب من إيران، وأيضا تزامن إعلان سقوط هرمز، حيث مرت يوم أمس 22 مليون برميل نفط عبر هرمز، وهذا يعني أن هرمز أيضا كورقة تقايض بها. إذن لا هرمز ولا المندب هذه اللحظة. هذه هي الدلالات السياسية. أما على مستوى الداخل فدلالاته كثيرة، خاصة وأن هناك معارك الآن في الوازعية، والوازعية إذا ما تم تمشيطها وسقطت من يد الحوثي لا شك تفتح مدخلا إلى المخا لتطهيرها، وفي الظهير تفتح أيضا مدخلا لمعاضدة الحجرية وفك الحصار عن مدينة تعز.
1: طيب سيد عبد الستار، لا شك بأنه يوم أمس استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض كان محطة يعني خطيرة في تطور هذه الأزمة. برأيكم هل نحن أمام انتقال واضح من المواجهة وفي هذه المواجهة وتداعيات ذلك على سير المعارك بين الطرفين أيضا؟
0: المعارك سوف تستمر في هذا السياق، ليس بيد الحوثي أكثر مما بذل، وليس بيد الحرس الثوري. يعني هم خسروا على باب المندب آلاف مؤلفة من الجنود والضحايا، وهم يمنيين بالنهاية. كانت إيران تريد انتزاع باب المندب بأي ثمن، أعطت الحوثي كل ما يريد سلاحا، والحوثي أعطاها يعني وعدا قاطعا أنه سيكون باب المندب في الجيب وستقايضون به، ووصل إليه بالفعل وكان الثمن باهظا. كل ما خسره الآن سواء على مستوى الصواريخ، على مستوى البشر، على مستوى العتاد، التكتيك، الإعداد، هذه الخطة أكيد أخذت أشهر من الإعداد وأخذت شهرا من التنفيذ أقل أكثر، يعني بالنهاية أخذت مدى وخسارة، سقطت كل هذه الخسارات. ولذلك بيد الحوثي الآن أن يطلق المزيد من المسيرات، أن يطلق المزيد من الصواريخ، وإذا ما كسر في الحجرية وفي تعز بعد أن تتقدم قوات ما من الوازعين أو يأتي نجدة للحجرية، فيكون بذلك قد أخلي من تعز. لو أخرج أيضا من حصار تعز وبدية الحجرية سيكون المتغير متغير كبير، لأن هذه ظهر الساحل، وعودة إلى المخا وعودة الناس للمخا سوف تعطي طمأنينة، كما أن العالم سيعلم أن الحوثي وإيران مهما بلغت مغامراتهم ومهما بلغت أذرعهم تسقط في النهاية. سقطت الخمينية في سوريا إلى الأبد، وسقطت وتسقط حاليا في لبنان في حزب الله، وإن كان لديه روح لكنه في موت سريري، وتسقط بتسليم الجماعات العراقية سلاحها الآن تباعا في العراق. باقي هذه الورقة الحوثية التي لديها نشاط، لكن لا أقول أنا أن المعركة الآن انتهت. نحن أخذنا جولة من جولة، الآن هذه جولة، هناك جولات، هذه مرحلة، هناك مراحل، حتى ينتهي الشريط الساحلي ويؤمن حتى ميدي وحتى حرض وحتى الحديدة، سنكون نستطيع أن نقول في لحظتها بواقعية وبتحليل منطقي موازين القوى أصبحت لصالح الشرعية بنسبة ما. حاليا نحن نستنزف الحوثي، استعدنا قلب الخارطة اليمنية، قلب الأرض اليمنية، باب المندب وذو باب، والقادم لا شك أنه يفتح مسؤوليات تجاه تعز، ويفتح مسؤوليات بفتح سريع لجبهات البيضاء كي تنشط حتى لا يأتي وفود وجنود جدد للحوثي من هذه الجبهات، ويحاولون استعادة شيء من ذلك. لا أقصد باب المندب، ولكن أقصد ثباتهم في الحجرية وفي تعز يحتاج إلى مدد، ومدد سريع.
1: نعم، انضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا عميد ياسر، ومن الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا بكم ضيوفي جميعا. عميد ياسر، إتمام سيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وما

0: اليمن بعد تطهيرها طبعا من ميليشيات الحوثي، ما الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لإتمام السيطرة؟ لأنه السيطرة حصلت سابقا، ولكن تثبيت السيطرة طرد الحوثي هو شيء مهم جدا. كيف يحصل ذلك؟ وما الذي حصل من معارك أوصلت القوات الحكومية لأن تطبق السيطرة بشكل كامل على باب المندب؟
1: دعيني اليوم أتحدث بما لم أتحدث به في تغطيتنا لعملية فجر اليمن في بداية أيامها في ذباب تحديدا وباب المندب. عندما حدثت العملية وكانت بمناورة رائعة وبتكتيك عالي، كان عبارة عن عملية التفاف على مديرية باب المندب وذباب ورأس العارة. عملية التفاف، وصلت القوة إلى الخط الساحلي وانقسمت إلى ثلاثة قوى. قوى ثبتت الطريق أو قطع الطريق والإمداد إلى الميليشيا الحوثية في داخل ثغرة الاختراق في باب المندب وذباب ورأس العارة، كما تحدث زميلي ردفان في النشرة السابقة. والقوة الأخرى اتجهت في تصفية الجيوب والمواقع التي سيطرت عليها الميليشيا الحوثية. أتحدث عن أطراف سلسلة كهبوب وتمددت حتى وصلت إلى رأس العارة. هذه المنطقة تحديدا التي يراها الجميع كانت كلها ثكنات عسكرية للميليشيا الحوثية وممتدة في هذه المنطقة، وبالتالي هي ليست فقط موجودة فيها، هي حصنتها بكل التحصينات الهندسية بما فيها الألغام. لذلك ربما استغرق عملية تطهير هذه المنطقة من وجود الجماعة الحوثية ومن السيطرة إلى مواقعها لمدة هذه الأربع الأيام. لكن هذه العملية لم تكتفي بذاتها، أي بمعنى لم تتوجه القوة جميعها في اتجاه باب المندب وتوقفت العملية، لا، كان هنالك اتجاه الهجوم الرئيسي هو في اتجاه الوازعية وفي اتجاه التقدم في اتجاه شمال ذباب. إذن العملية كان لديها ثلاثة اتجاهات. اليوم استكملت تطهير باب المندب، وهذا ينقلنا إلى مرحلة مختلفة تماما. كل هذه القوة التي كانت تقاتل في غرب كهبوب وفي شرقها، أي أنا أتحدث عن السلسلة الجبلية الأدنى، لأن القوات الحكومية لم تتخلى عن أعلى سلسلة جبال كهبوب التي كانت حاكمة على كل هذه المواقع، وصولا إلى رأس العارة. وربما الآن الميليشيا الحوثية فقدت أحد الدافعين الذي كان يجعلها تستميت على باب المندب. هي كانت تستميت من أجل هدفين. الهدف الأول هو إرضاء النظام الإيراني بإيجاد بأن يكون بانتقال السيطرة
0: وتعطيل الملاحة النارية
1: إلى سيطرة مكانية في باب المندب. والهدف الآخر الذي كانت تقاتل عليه خلال الأربع الأيام هي محاولة إنقاذ عناصرها الموجودة والتي لم تصل إليها القوات في ذلك الحين، أو كانت ما زالت تخوض معارك مع قوات العمالقة ودرع الوطن في هذه المنطقة. وبالتالي اليوم بإحكام السيطرة ووقوع كل عناصرها ما بين قتيل وأسير وجريح ينهي أحد الدافعين المهمين، مع العلم أن الميليشيا الحوثية حاولت عملية إنزال بحري في منطقة رأس العارة وفي باب المندب خلال الأيام الماضية، ربما نجح بعضها وفشل بعضها الآخر. ولكن الآن يمكن القول بأن عملية فجر اليمن في باب المندب انتهت. هل انتهت محاولة الميليشيا الحوثية؟ لا، سيظل معها اتجاهين ستهاجم منه، هو في اتجاه الوازعية وستستمر في هذه المنطقة، ولدينا اتجاه ثاني مهم دعيني أقوله، بأن من مناطق سيطرتها في جنوب محافظة تعز تحديدا، وعندما أتحدث عن الشمايتين والمعافر والمواسط، سيحاول الالتفاف من شرق المضاربة ومن شرق كهبوب لمحاولة السيطرة والوصول إلى رأس العارة والاقتراب من العاصمة المؤقتة عدن.
0: عن هذه التفاصيل الميدانية ننتقل ليشرحها لنا عبر الخريطة التفاعلية الزميل ردفان أدبيس، وأيضا السيطرة، مناطق السيطرة. ردفان تفضل، اشرح لنا المعارك محتدمة في الوازعية وفي محيط جبال كهبوب، ما الذي يحصل هنا؟
2: نعم راوي، نريد أن نعطي صورة أوضح عن المعارك التي تجري الآن في باب المندب وكذلك باتجاه ذباب وكثير من المناطق والسيطرة على معسكر العرضي وجزيرة ميون. السيطرة على هذه المنطقة

0: مناطق جزيرة ميون وكذلك باب المندب تم السيطرة عليها في وقت سابق، ولكن كانت هناك بعض الجيوب ما زالت متواجدة في كثير من المناطق، لأن العملية العسكرية التي حصلت خلال الأيام الماضية تحركت من جبال كهبوب، وكانت عملية التفاف من كهبوب إلى ذباب. في هذه المناطق تمت العملية العسكرية وإلى منطقة السقيا، وأيضا باتجاه بعد ذلك إلى الوازعية وباتجاه باب المندب. بقيت كثير من الجيوب التي كانت في بعض مناطق في معسكر العرضي هنا المطل مباشرة على باب المندب، هنالك كان أيضا معسكر آخر وهو معسكر العمري، تم السيطرة على معسكر العمري. اليوم تم السيطرة على هذه السلسلة الجبلية وهي جبل العرضي المطل مباشرة على باب المندب، وكانت هناك مجاميع محاصرة من ميليشيات الحوثي. ألويات العمالقة قالت لهم عليهم بالتسليم أنفسهم إلى العمالقة، ولكنهم رفضوا فدخلت في معارك واشتباكات. الطيران اليوم أيضا قام بقصف عدد كبير من التعزيزات العسكرية التي حاولت الدخول من اتجاه المخا وكذلك القادمة من جنوب محافظة الحديدة. نحن إذن أمام عملية عسكرية هي متعددة الاتجاهات وعدة محاور. أيضا في هذه المنطقة بالتحديد ميليشيات الحوثي التي تمتلك قدرة على إدخال عدد من مقاتليها خلال الأيام الماضية من اتجاه البحر، والتي حاولت الدفع بهم لإنقاذ من تبقى من هؤلاء المجاميع. نحن أمام عملية عسكرية معقدة، لكن قوات العمالقة الجنوبية اليوم استطاعت التقدم بغطاء جوي وناري كثيف. الطيران منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظة يقوم بقصف كل تلك التعزيزات التابعة لميليشيات الحوثي، والعمالقة تتقدم. وتقول أيضا المصادر من العمالقة بأنها لن تتوقف عند تطهير الجيوب أو المناطق المحيطة في باب المندب وذباب وكذلك ميون، بل سوف تتجه باتجاه مدينة المخا وكذلك لاستكمال العملية العسكرية التي أعلنت عنها يوم أمس الأول باتجاه الوازعية. راوي هذا كل ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا لك رادفان، ونتابع مع ضيوفنا. أنتقل إلى الدكتور فارس البيل. دكتور فارس، يعني بعد 5 أيام من انطلاق عملية فجر اليمن، برأيك مع هذه التقدمات التي حصلت وأحكام سيطرة القوات الحكومية على باب المندب وجزيرة ميون، ما الذي يمكن يعني إردافه هنا في السياسة وتأثيره على الأرض؟
2: تأثير بالغ وتأثير كبير للغاية. مثل نتحدث عن معركة سريعة، معركة خاطفة. أعتقد أن الحكومة الشرعية بقواتها الحكومية أثبتت للعالم أنها قادرة على تأمين مضيق باب المندب، هذا الذي عجزت عنه كل قوى المجتمع الدولي. وربما عندما وصلت ميليشيا الحوثي إلى هذا المضيق استسلم المجتمع الدولي أو قرأ الأمر باعتباره أمرا واقعا، وبالتالي أعتقد أن ما قامت به الحكومة الشرعية يعزز من موقفها على المستوى الخارجي، يعزز من عدالة قضيتها بشكل أو بآخر، يعزز من قدرة الحكومة الشرعية على صد تلك المخاوف التي كان يطلقها المجتمع الدولي أو الوسطاء الدوليين في أن الحكومة الشرعية غير قادرة على ملء الفراغ كما كان يقال، أو غير قادرة على تأمين الحياة اليمنية، وبالتالي فتح ملف صراع جديد لا يريده المجتمع الدولي. هذا الوصول في تقديري الآن وتحرير هذه النقطة الاستراتيجية المهمة يعطي اطمئنانية كبيرة للمجتمع الدولي، للاقتصاد العالمي، ستنعكس تأثيرات كبيرة للغاية على هذا الأمر.
1: ولكن فارس، هل تعتقد بأن الحكومة اليمنية يعني لديها من خلال المعارك الحاصلة القرارات لديها خطة واضحة تترجم بشكل عملي على الأرض لي يعني ما بعد السيطرة على نقاط مهمة مثل باب المندب وميون؟ ما بعد السيطرة، هل استراتيجيات واضحة برأيك؟
2: بالتأكيد واضحة. أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية لن تهمل هذا النصر المهم والاستراتيجي، وبالتالي ستذهب بعيدا لأولا تأمين هذه المساحة الجغرافية المهمة عسكريا بشكل أو بآخر. الأمر الآخر محاولة فتح انتصارات قادمة في المساحة المفتوحة سواء في الساحل الغربي أو إلى الجهة الشرقية باتجاه المرتفعات في ريف تعز أو باتجاه الحديدة ومرتفعات أخرى، كل هذا الأمر سيعزز

0: من بقاء الحكومة الشرعية في هذه النقطة دون أن تعيد هذه المساحة لحالة صراع من جديد. عودة هذه الحالة أو هذه المساحة الجغرافية لحالة قلق سيشكل نوع من الخسارة في كل الأحوال، حتى لو كانت السيطرة يمكن أن نقول غير مكتملة، لكن عندما تكتمل السيطرة تماما الآن يمكن أن نقول أن هنالك تصفية كاملة لمنطقة باب المندب وميون، وبالتالي لابد للحكومة الشرعية والقوات الحكومية سريعا أن تؤمن هذه المناطق، أن تحاول أن تفك الحصار على تعز لأنه يشكل تهديد في كل الأحوال، وتذهب بعيدا باتجاه الحديدة واستكمال الساحل، وتبدأ بفتح جبهات أخرى في المرتفعات المقابلة. يمكن أن نتحدث حتى عن المحافظات الوسطى باتجاه البيضاء، وكل هذه ستعزز من هذا الانتصار وبشكل سريع وبشكل آمن، وأعتقد أنه سيعطي في كل الأحوال رسالة عسكرية داخلية للجبهات الأخرى في كل المناطق من الجوف حتى ميدي، كلها ستعطي انطباع وتعطي مساحة أمنية للتحرك والتقدم بشكل آخر.
1: طيب دكتور فارس، تحدثت عن تأمين هذه المناطق وهذه الانتصارات والتقدمات، هنا أنقل السؤال إلى السيد عبد الستار، كيف للحكومة استثمار هذا الزخم العسكري في تعزيز ونشر هذه الشرعية للحكومة على نطاق أوسع في البلاد؟ كيف تستثمر هذه التقدمات العسكرية من الناحية السياسية داخليا ودوليا؟
2: من الناحية السياسية يتوجب على الخارجية، وزارة الخارجية اليوم أن تخاطب المجتمع الدولي وتقول لقد حررنا المندب من أجلنا وأجلكم، من أجل مصلحتنا وترابنا ومصالحكم، والآن نحن بحاجة إلى أن ميون وباب المندب يكون لدينا بحرية يمنية بمستوى بسيط حتى لحماية المكتسب. نحن تصارح، نحن غير قادرين، في كل مرة يأتي الحوثي والحرس الثوري يخوض معركة في المخا نسترد المندب. هذا الاسترداد الثالث أو الثاني لباب المندب من يد الحوثي، ليس الأول. هذا أول خطاب يعني طلب المعونة، لأن هذه مصلحة مشتركة، وأتوقع من التحالف العربي والشرعي أن يكون هناك تموضعات لقوة راسخة في جزيرة ميون وشواطئ المندب بتعاون دولي أو محلي يمنع أي تهور قادم أو مخيال جديد لأخذ باب المندب. هذا على المستوى السياسي. وأيضا رسالة أخرى أنه بإمكانيات بسيطة استطاعت قوة العمالقة الجنوبية ودرع الوطن مسنودة بالطيران أن تحقق يعني في أسبوع أكثر أقل استعادة الجزء الأهم من باب المندب والشريط الساحلي اليمني. على المستوى الداخلي لابد أن يكون هناك قوات عالية الكفاءة التي تحارب الآن في ذوباب والوازعية في ريف تعز الجنوبي في الحجرية تحديدا حتى تستعيد العافية. هذه المنطقة هي أهم حاضنة للشرعية، الحاضنة نمبر وان كما يقال، فيها يعني مع المدينة 4 مليون بني آدم 3 مليون بني آدم أهم حاضنة، ومنهم حشد التجنيد. اليوم الحوثي يهتف في التربة في مناطق سابقة كانت مع الشرعية لعمل يعني لقاء عام وهو يرهب الحاضنة. إذا فك أسر الحاضنة وفك أسر الأرض لأن هذه المناطق هي. إذا هذه الرسالة العسكرية المحلية التي يتوجب الذهاب إليها فورا. بعد ذلك
1: فك أسر الحاضنة
2: سالكة إلى الحديدة.
1: فك أسر الحاضنة كيف يمكن أن يحصل عميد ياسر على الأرض؟
3: نعم، الجميع كان يتحدث لماذا لم تتطور العملية الهجومية في اتجاه المخا وفي اتجاه الحديدة وفي لا يدركون تعقيد المشهد اليمني تحديدا. وربما إذا كان الكنترول يستطيع أن يسمعني أن يذهب بالكاميرا في اتجاه الشاشة
1: الخريطة التي نتابعها على الشاشة
3: المتحركة
1: وكهبوب وذباب.
3: نعم، المعركة لم تكن سهلة في هذه المنطقة. يكفي أن تعرفي بأن من منطقة الاختراق التي حدثت هي حيث هي مسمى ذباب إلى منطقة العرضي 21 كيلو متر طول الجبهة، وبالتالي أن تحرر 21 كيلو متر جبهة محصنة هندسيا طبعا كانت محصنة، وبالتالي أنا أعتبر الذكاء التكتيكي أو العملياتي الذي قامت به القيادة تحديدا في اختيار محور الهجوم أو محور الالتفاف كان غاية في الروعة. لماذا؟ لأن كل هذه المنطقة التي أتحدث عنها منطقة الالتفاف كانت هي المنطقة الوحيدة

0: هيدا التي كان يدخل منها الإمداد إلى الميليشيا الحوثية دون أن تكون محصنة هندسيا، لكن كل المواقع الموجودة شرق خط الإمداد وغربه على امتداد ذباب إلى العرضي كانت منطقة قد زرع فيها قرابة 4000 لغم، وهنالك انتشار حتى في المرتفعين الموجودين في أمام ميون تحديدا على البحر مباشرة، الموج يضرب في عرض هذين الجبلين وهي المنهالي وكذلك التباب الحاكمة في أطراف سلسلة جبال كهبوب، كانت جميعها محصنة وتتواجد فيها جيوب للميليشيا الحوثية تم اليوم الانتهاء منها. إذن إنقاذ الحاضنة التي نتحدث عنها، وأنا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ عبد الستار الشميري في أن الحاضنة الموجودة في منطقة الحجرية وفي جنوب محافظة تعز هي رافعة ممكن لفجر اليمن إذا ما استعيدت من يد الميليشيا الحوثية، وأتصور أنه لن يطول هذا الأمر. اليوم هذه القوة التي استطعنا أن تنهي مهامها في مضيق باب المندب لديها القدرة على التحرك في اتجاهات محددة وفقا ما سيوجه به المستوى العملياتي والمستوى الاستراتيجي في اتجاه المعركة. استعادة هذه الحاضنة لا شك بأنه سيعزز من صمود القوات المتواجدة داخل مدينة تعز والتي تخوض معارك شرسة في هذا الوقت تحديدا ومنذ بداية المعركة، ولكنها تعاني من وضع صعب في هذه الأيام كون كل القوة التي كانت لدى الميليشيا الحوثية تحاول إيجاد اختراق إلى داخل مدينة تعز بعد أن تمكنت من السيطرة على عديد من المديريات في ريفها الجنوبي. إذن ما هو السيناريوهات المتوقعة خلال العمليات العسكرية في الأيام القادمة في هذه المنطقة؟ ربما الآن الميليشيا الحوثية ستبدأ عمليات أو ستكثف من عملية الاستهداف، ولمن لا يعلم بأن بالأمس كان هنالك عمليات هجومية واسعة النطاق من الميليشيا الحوثية بالطيران المسير على هذه المنطقة تحديدا التي تم إعلان تحريرها لأنها كانت تمضي في ساعاتها الأخيرة، والميليشيا الحوثية استماتت خلال الأيام الماضية في جنوب تعز لمحاولة فتح ثغرة اختراق لتصل أو تتصل بهذه الجيوب الموجودة، ولكنها فشلت إلى يومنا هذا. وأنا أتصور بأن هذا الأمر قد يجعل الميليشيا الحوثية تعيد ترتيب أوراقها في جنوب محافظة تعز، ستحاول الالتفاف نعم، وستستميت من اتجاه الشمال من اتجاه الوازعية ومن اتجاه المخا نعم، ولكنها
1: كيف يمكن قطع الطريق عليها كي لا تستعيد قوتها في تلك المناطق؟
0: نعم، أولا تثبيت خطوط القوة المتواجدة في الوازعية وفي اتجاه المخا، وربما أحد أهم المواقع الاستراتيجية التي يجب السيطرة عليها هو معسكر خالد بن الوليد، وأيضا إطلاق عملية عسكرية في جنوب محافظة تعز في الشمايتين والمعافر والمواسط، ولكن بتكتيك يختلف عما يحدث في الساحل، لأن هذه المنطقة لديها جغرافيا مختلفة، وإذا ذهبنا في اتجاه المواجهة والهجوم بالمواجهة قد لا يتحقق نصرا حاسما.
1: سنعود لنتحدث عن التكتيك المختلف هذه المرة، ولكن دعني أذهب إلى دكتور فارس البيل. دكتور فارس، فعليا ربما الجميع يتساءل هذه المرة، هل نحن أمام عملية فعلا ستعيد تحرير اليمن واستعادة صنعاء حيث القرار السياسي، أم أننا ربما أمام جولة جديدة وطويلة، حرب استنزاف جديدة؟ ما المختلف في هذه العمليات هذه المرة برأيكم؟
2: المختلف أن الدولة اليمنية أعلنت بوضوح، وأعلن رئيس مجلس القيادة، أن هذه العملية هي عملية شاملة وستذهب إلى تحرير صنعاء، وتحدث عن صنعاء بشكل واضح، بمعنى أننا أمام معركة شاملة أعلنت فيها التعبئة العامة والنفير العام، وبالتالي غاية هذه العملية هو تحرير كامل التراب اليمني من الحضور الميليشياوي الحوثي بأي طريقة كانت، وبالتالي إنهاء هذا المشروع تماما، هزيمة هذا المشروع بالكلية، والعودة إلى صنعاء باعتبارها مركز القرار وباعتبارها العاصمة المحتلة. أنا أعتقد أن العملية هذه تختلف أيضا من ناحية أن السياسة اليمنية أغلقت تماما باب التفاوض، وبالتالي كأنما قطعت كل الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقة هذه المعركة في المستقبل أو في أي مرحلة من مراحلها المتقدمة. سنذهب لمعركة شاملة ستحشد فيها كل الجهود، وستمنع أو ستغلق كل النوافذ التي تؤدي إلى

0: اتفاقات أو مراحل تهدئة أو من العودة إلى المسار السياسي الذي فشل تماما طوال 12 عاما. وبالتالي العملية واضحة في تقديري، كل الجهود منصبة على هذا الأمر. هنالك خطط عسكرية، هنالك خطط سياسية، هنالك حتى خطط اقتصادية في تقديري للحشد لهذه المعركة ولحضور الدولة في كل مكان وفي كل نقطة يمكن أن تتقدم فيها الحكومة. صحيح قد تكون هنالك إخفاقات هنا أو هناك، قد تكون المعركة صعبة، قد تتأخر، قد تتأجل. كل الأحوال الهدف واضح المعالم، وأعتقد أننا أمام مرحلة مفصلية ربما تاريخية في حاضر اليمن الآن، وهي الفرصة الأخيرة لهزيمة مشروع ميليشيا الحوثي نتيجة التطورات الإقليمية، نتيجة النضوج الداخلي، نضوج الوعي اليمني والقدرة اليمنية والجهود اليمنية والحالة التعزيز الموجودة الوطنية، حالة التكاتف العسكري يمكن أن نقول السياسي، تضامنت حتى مع السخط الشعبي ضد ميليشيا الحوثي.
1: وانطلاقا من هذه النقطة دكتور فارس، يعني أسأل هنا سيد عبد الستار عن إمكانية أن يعني يتحول الموقف الدولي لإعادة تصنيف الحوثي كجهة إرهابية بعد استهدافه لمطارات مدنية في الرياض وابتزاز العالم بورقة أمن الملاحة، ليس فقط البحرية إنما الجوية أيضا.
2: أعتقد هناك اتفاق ضمني للدول العالم أن الجماعة الحوثية إرهابية، بعضهم قد صنفها بالفعل وبعضهم الأوراق في يعني في أروقة السياسة والبرلمانات، لكن الحديث والمصطلحات التي يتحدثون بها في مجلس الأمن الأمم المتحدة وتصريحاتهم السياسية مراكز القرار تعلم وتعي وتتحدث كثيرا أن هذه الجماعة إرهابية، وكل الجماعات المرتبطة بإيران يعني هي إرهابية، بل هي تذهب أبعد من ذلك أنها جماعة إرهابية وأيضا ممولة من دولة إرهابية مارقة منها في العالم ولها طموح جامع. ولذلك فهي أعتقد الدور الدولي الذي الآن مطلوب هو أبعد من هذا التصنيف. أعتقد أننا تجاوزنا مرحلة أنها إرهابية وغير إرهابية. الآن ما هو دور العالم لإسناد مصالحه وليس لليمن فقط؟ نحن الآن لا نشحت العالم كما كنا نعمل من نطالب العون والإنساني، لكن حاليا نطالب من العالم إذا أنتم قد منعتم عننا الغذاء وسحبتم المنظمات ومنعتم مؤتمر المانحين أغلق، فتعالوا نتشارك في حماية باب المندب والبحر الأحمر الذي الصين وحدها يمر لها 368 مليار دولار صادرات واردات فقط إلى أوروبا. فما بقى يعني إذن وغيرها من الدول، هناك دول لها مصالح. فالدور المطلوب الآن والذي يجب أن يطرح بشجاعة الآن من الخارجية اليمنية ومن الشرعية اليمنية، هذا الممر أنتم تقولون أنه ممرا دوليا ونحن لا نتقاضى عليه رسوم، فحمايته إذن دولية، لكن لا تحملون العبء. نحن خسرنا يعني مئات الأبطال من أجل تحريره، وإلا كان يمكن هذه الأمور يعني يحصل مناقشة للحوثي في الداخل ونقول هذا الممر نحن آخر المستفيدين منه، لكن لم ينطق اليمنيين بهذا، ذهبوا إلى الممر الأهم وأجلوا حاضنتهم حتى في الحجرية. الآن المعركة لم تبدأ بشكل ناقز معهم رغم أهميتها، وهناك مدينة محاصرة الآن فيها ملايين من البشر لا يدخلها يعني قطرة بترول ولا غذاء، محاصرة مطبق عليها حصار كامل وهي جديرة بالالتفات الآن، مدينة تعز أقصد.
1: نعم، أرجو التفضل من ضيوفي بالبقاء معي. مشاهدينا، هناك تحركات سريعة من عدة جبهات أثمرت نتائج واضحة على الأرض، أهمها السيطرة الكاملة على باب المندب. تفاصيل عمليات القوات الحكومية مع الزميل عبد الجليل مسعي. تفضل عبد الجليل.
3: نعم راوية، مثل ما ذكرت سنعود إلى الساعات القليلة الماضية وحتى الأيام، لأن التحضيرات قد احتاجت لأيام لنشرح كيف تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية. نحن نتحدث عن السيطرة على الأرض فقط، بل نتحدث على السيطرة عن ممر مائي مهم جدا اقتصاديا وحتى طاقيا لكل العالم وحتى سياسيا أيضا، بما أنه داخل في عمليات أكبر وفي ابتزاز أكبر للاقتصاد وللملاحة البحرية العالمية. لكن هذه النقطة، مدينة باب المندب ومضيق باب المندب، كانت الهدف الرئيسي

0: الرئيسي للحوثيين الذين تقدموا عبر الممر الساحلي على الخسائر، خسائر كبيرة جدا، وكان الهدف بدون أي نقاش هو الوصول وتحقيق صور دعائية هنا في هذه النقطة من أجل الحديث أو التحذير لشل أو التسبب بمشاكل كبيرة جدا للملاحة في هذه النقطة. الذي حصل هو أن الجميع كان يعرف بأن الحوثيين لا يمكنهم البقاء في هذه المنطقة دون إنزال المزيد من القوات والمزيد من الإمكانيات العسكرية إلى هذه المنطقة من الشمال ومن مناطق كبيرة. لذلك الهدف الأول للقوات الحكومية كان كسر خطوط الإمداد، كسر خطوط الإمداد التي تأتي من الحديدة وأيضا من هنا عبر المسار الجبلي، خاصة وأن هذه المناطق أيضا كانت تشهد قتال وعمليات عنيفة خاصة في المناطق المحيطة بتعز. كان هذه المرحلة الأولى وهو حرمان الحوثيين من الإمدادات العسكرية. النقطة الثانية وهي تحقيق الذي هو لم يكن هم مجال للشك وتحقيق السيطرة الجوية الكاملة على هذه المناطق المفتوحة وحتى على المناطق الجبلية. في ظل نقص القوة العددية والقوة البشرية اضطر الحوثيون إلى زرع الكثير من الألغام في هذه النقطة، ربما لمنع الالتفاف من هذه المناطق الجبلية. نتحدث عن مناطق جبال كهبوب. جبال كهبوب هي جبال ليست مرتفعة، هي فقط تقريبا 250 متر على سطح البحر، لكن بما أن المناطق المطل أو التي تطل عليها كلها ساحلية ومنخفضة جدا، هي تسمح بمراقبة كل هذه المناطق باب المندب وأيضا إلى غاية ذباب. لذلك السيطرة على كهبوب خلال السيطرة الكاملة خلال الساعات القليلة الماضية أعطت قوة كبيرة جدا ونقطة ارتكاز ورقابة، فيما التفت القوات الحكومية من هذه النقطة. لكن إذا أردنا أن نشاهد خطوط الانتقال وخطوط الهجومية للقوات الحكومية بالعودة إلى تحركاتها خلال الساعات والأيام الماضية، نشاهد صورة أخرى تبين التقدم والتحرك القوات الحكومية هنا باللون الأحمر. جبال كهبوب التي تحدثنا عنها هنا هي كانت نقطة ارتكاز رئيسية، ومنها كان الوصول إلى هذه النقطة. ذباب هي النقطة المفتاحية، ومن هنا تحركت قوات إلى مطار ذباب، وبالتالي عزل كل القوات التي بقيت هنا. ثم جزيرة ميون، جزيرة ميون التي هي جزيرة صغيرة جدا، لكن بخسارة الحوثيين وانسحابهم من هذه المناطق لا يمكن الدفاع عن هذه الجزيرة لوحدها. لماذا؟ لأنها جزيرة معزولة ولا يمكن وصول المساعدات ولا الإمدادات، خاصة في ظل سيطرة جوية كاملة للقوات الحكومية. النقطة الثانية هي الانتقال إلى معسكر العمري لتأمين هذه الخطوط أيضا، بما أنه يقع عند مناطق مرتفعة وجبلية، ثم التقدم فيما بعد نحو المخا. وهذه النقاط دمرت خطة الحوثيين التي هي في الأساس خطة لا تهدف فقط للسيطرة على الأرض بل لإعاقة الملاحة في المضيق. إذا شاهدنا ربما عودة بسيطة إلى جزيرة ميون في صورة أخرى لنشاهد الخطة أو إلى ماذا كان يقصد الحوثيون هنا في هذه النقطة. نشاهد بأنه نتحدث عن 25 كيلومتر فقط من جزيرة ميون، بينما هذه الثلاث كيلومترات هي قريبة جدا من اليابسة ومن الصعب استخدامها للملاحة. ثم زرع ألغام في هذه المنطقة، وبالتالي يسهل مراقبة وإغلاق مضيق باب المندب. كل هذه الخطة سقطت في الماء الآن، بينما تواصل القوات الحكومية السيطرة على الأرض ومطاردة الحوثيين في بقية المناطق. عودة إليك روية.
1: شكرا لك عبد الجليل على كل هذه التفسيرات الميدانية. أعود إليك عميد ياسر. نذهب الآن إلى تعز، محافظة تعز والمعارك الحاصلة هناك. ما الذي يمكن الإشارة إليه ميدانيا حول ما يحصل هناك، والأهم معاناة السكان والحصار؟ نتحدث عن أكثر من 4 ملايين نسمة يسكنون هناك، ويعني تبتز جماعة الحوثي العالم بهم. ما الذي يحصل هناك من معارك ومن معاناة؟ وصلكم من أنباء عن معاناة السكان؟
2: نعم، تعز هي مركز ثقل سكاني وسياسي للجمهورية، وربما نتحدث عن 17 إلى 18% أو 15% من سكان الجمهورية بشكل عام، والمعارك فيها على أشدها، والميليشيا الحوثية تدرك
1: جيدا. أي مناطق تحديدا المعارك؟
2: في جنوبها وفي غربها كمان.

0: لو لاحظ حتى هذه المعارك التي نتحدث عنها في باب المندب هي جزء من جغرافية تعز وممتدة إلى الوازعية، ممتدة إلى الآن قد تصل القوات إلى مقبنة، إلى جبل حبشي، إلى الكدحة، إلى شمال المدينة، أتحدث أيضا إلى اتجاه الضباب، وثم نذهب في اتجاه شمال المدينة إلى الزنوج، إلى أن نصل إلى صبر، إلى أن نصل في اتجاه شرقها. نتحدث عن عدة جبهات هنالك، تحدث عن السامع والصلو التي استطاعت أن تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. المعارك هنالك أيضا ما زالت في حيفان في أقصى جنوب شرق محافظة تعز، والتي يمكن أن يبنى على المعارك في هذه المنطقة تحديدا كأحد محاور الاقتراب في اتجاه استعادة المديريات الجنوبية لمحافظة تعز وإنقاذ مدينة تعز من السقوط بيد الميليشيا الحوثية، لأن الميليشيا الحوثية بدأت منذ الأمس إدخال أولا بعد أن فشلت بكل وسائل القتل والترهيب والتدمير الذي حاولت أن ترهب به المدينة. بالأمس هنالك حديث عن مجموعة من القيادات السياسية التابعة للجماعة، بالحديث مع قيادات سياسية موجودة في المحافظة وشخصيات اجتماعية بأنه بالإمكان تسليم المحافظة دون تعريضها للدمار، ويضعونهم أمام خيارين، إما الدمار الشامل بهذا اللفظ وإما أن تسلم المدينة. وحقيقة نعجب على مصطلح الدمار الشامل، جنبوا المدينة الدمار الشامل، وكأن من هم موجودين داخل هذه المدينة ليسوا بشرا، وأنه مستعد من أجل مشروعه ومن أجل، وهذا هي حقيقة ووجه الميليشيا الحوثي الحقيقي، بأنه من أجل أهدافه وأن يحكم اليمن وأن يرضي النظام الإيراني مستعد أن يذبح اليمنيين من الوريد إلى الوريد، وليس هنالك إشكالية لديه. وبالتالي مع العلم أنه بدأ يتحصن بالمناطق التي سيطر عليها جنوبيا ويتخذ المدنيين دروعا بشرية، ويكفي لك أنه في الوازعية في الأيام الأولى للمعركة كان يتواجد قياداته لعقد اجتماعات بينما يطلب من أطفال الدارسين في هذه المدرسة الحضور لكي يؤمنوا عملية اجتماع قيادات الصف الثاني وقيادات الصف الأول التكتيكية على المستوى العسكري للقيام بهذا الاجتماع. إذن اليوم نحن أمام عقدة استراتيجية، إما أن نستعيدها وبالتالي يمكن أن ننطلق بفجر اليمن إلى أبعد مدى، ويمكن أن يحرر القيادة العسكرية والاستراتيجية في تفكيرها في اختيار محاور التحرك، في اختيار القرارات الأنسب لاستخدام المناورة مع الميليشيا الحوثية، واتخاذ أيضا الخيارات الهجومية في أماكن مختلفة. لكن أنا أتصور بأن ذلك كله بعد استعادة جنوب تعز، ليس فقط من أجل تعز كمركز ثقل سياسي، أيضا لتأمين العاصمة المؤقتة عدن. وبالتالي لدينا ثلاثة محاور سأقولها باختصار. لدينا محور طور الباحة ويجب أن يتحرك منه اتجاه هجوم، ولدينا محور هجومي الآن هو موجود في شرق كهبوب من منطقة المنصورة إلى أن يصل إلى شرق الوازعية، يجب أن يتجه في اتجاه جنوب محافظة تعز وبالتحديد للقيام بعملية التفاف على الشمايتين. ولدينا محور ثالث قادم من الوازعية متجه في اتجاه جرداد ورأس والمناطق الشرقية الغربية لريف محافظة تعز في اتجاه الكدحة، يجب أن يساهم في عملية تأمين هذه المنطقة أو يساند في عملية هجومية، ولكن يجب أن يكون هنالك هجوم من محور طور الباحة بالتزامن مع حيفان، ولكن يجب أن يكون هجوما مختلفا. يجب أن يكون هنالك قوة ثابتة تتمركز بعد أن تحقق ثغرة اختراق في منطقة محصنة في منتصف هذه المديرية، تعمل كاحتياط عام استراتيجي مع أخذ الاحتياطات في عملية الانتشار، ثم تأتي قوة لتنتشر لحصار الميليشيات المنتشرة في هذه المديريات، لأن الميليشيا الحوثية ليست متواجدة على امتداد هذه الخطوط وليست متواجدة على كل الهيئات الحاكمة في هذا الريف الجنوبي، لأنه واسع، وبالتالي هو كان يحتاج إلى 20 إلى 30 ألف مقاتل لكي يحقق سيطرة كلية على هذه المناطق. إذن هو عبارة عن جيوب منتشرة، وقتاله يجب أن يكون على فصل هذه الجيوب المنتشرة من جيب إلى آخر.
1: تحدثت عميد ياسر عن قوة يجب أن تكون متمركزة لتحافظ على كل الذي حقق عسكريا. هنا أذهب إلى سيد عبد الستار لأسأله، بما أنه القوات الحكومية

0: الحوثية اليمنية سيطرت على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي. ربما السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي شخص، من كقوة سياسية من سيحكم أو يحافظ على هذه المكتسبات السياسية كقوة أمنية وسياسية؟
1: أعتقد هذه لن تكون مشكلة، لكن أيضا هذه القوات يبدو أنها بحاجة إلى البقاء في تموضعاتها لحماية المكتسبات. القوات نفسها جزء منها على الأقل حتى يتم تأمين ظهر هذه الأماكن، حتى يتم تطهير الشمايتين والتربة. ولذلك من المبكر القول يعني من هي أصلا محكومة بإدارات محلية مديريات، وهذه المنطقة ذباب وميون، يعني ميون فيها حوالي 15,000 أو أقل من ذلك بكثير ربما من الأعداد، فهي مناطق محكومة محليا. بمجرد خروج الجماعة الحوثية أو إخراجهم الآن ستعود الأمور إلى طبيعتها، نفس مدير المديرية مدير الأمن سيعودون، هؤلاء الذين أخرجوا أو فروا سيعودون إلى طبيعتهم، وقد يكون هناك رؤية لتصحيح أو تغيير في الجانب. فالجانب الإداري والأمني لن يكون معضلة. المعضلة ما هي؟ أن هذه القوات الآن درع الوطن والعمالقة الجنوبية وغيرها حتى تذهب بعيدا لمناصرة تعز أو مناصرة كذا ربما يحدث ثغرات، فهي بحاجة إلى الثبات في هذه المناطق حتى يرتب وضعها العسكري. إذا نحن بحاجة إلى تنشيط القوات الموجودة بمسميات مختلفة في تعز، سواء محور تعز، محور طور الباحة، محور أسماء كثيرة، اللواء 35، هناك أعداد كبيرة لا أعلم أنها مسمى أو واقع لكن هي موجودة. هذه بإسناد شعبي وممكن إسناد آخر يأتي لا ضرر جنوبا أو شمالا تسند لأخذ الحجرية، لأنه كل هذه المكاسب وبقاء الحوثي في تعز والحجرية سيشكل قلقا دائما وخوفا وإنجازا منقوصا. ولذلك هنا المعركة التي ننتظرها، طبعا قد تأخذ وقتها الزمني أسبوع شهر أكثر هذه التقديرات العسكرية، لكنها أنا أتحدث أنها ضرورة إنسانية، ضرورة أخلاقية، ضرورة للشرعية، وضرورة عسكرية أيضا بكل المقاييس. بعد ذلك يمكن الحديث للتمدد نحو الحديدة، الذهاب إلى الحديدة وحيث الآن لم يعد هو الحديث الساعة. حديث الساعة مدينة تعز، الحجرية، الحفاظ على عدن وطوقها، أيضا هذا شيء مهم.
0: طيب دكتور فارس، لا يمكن فصل ما يحصل على جبهة اليمن عن السياق الإقليمي وتطورات المشهد. الجانب الأمريكي هناك تسريبات بأنه قد يكون هناك ضربة قريبة أمريكية على إيران قبيل الانتخابات النصفية. في حال حصلت هذه الضربة، كيف سيغير ذلك في تطورات المشهد الميداني وما يحصل في اليمن والإقليم بشكل عام؟
2: مؤكد أن الهجوم على إيران في كل الأحوال هو إخراج النفوذ الإيراني من المنطقة، وهذا كان هو الهدف الأساسي للعمليات منذ عامين يمكن أن نقول، وبالتالي القضاء على أدرع إيران كأحزمة خارجية للصد، ثم الدخول في مقارعة النظام في قلب طهران، يعني محاولة إنهاء هذا النفوذ الموجود في المنطقة. اليوم نتحدث عن ميليشيا الحوثي باعتبارها مخلب القط بالنسبة للنظام الإيراني أو ما تبقى لها بشكل أساسي كقوة يمكن أن تعتمد عليها في إرباك المشهد، في ابتزاز المجتمع الدولي، في المحاولة لفرض شروط معادلة جديدة أو جر الصراع إلى منطقة أخرى. اليوم تحديدا مع خسارة إيران يمكن أن نقول لمضيق باب المندب تختلف المعادلة تماما، وبالتالي خسرت إيران نقطة استراتيجية كانت ربما تريد أن تعتمد عليها في خنق العالم، في ابتزاز العالم، في تغيير معادلة الصراع أو تحسين شروط التفاوض على الأقل، ربما محاولة إرباك الهجمة الأخيرة. أعتقد أن الحصول على باب المندب ربما يحفز حتى الإدارة الأمريكية على مواجهة إيران بشكل أقوى وتتغير معادلة.
0: دعني أذهب قبل أن تكمل بحديثك لو سمحت. هذه الصور وهذا الفيديو الذي وصلنا قبل قليل من بدء اللواء الثاني في قوات العمالقة الجنوبية لعمليتهم في باب المندب اليوم بعد فتح ثغرة. إذن هذه صور لقوات العمالقة الجنوبية من داخل أحد المركبات خلال دخولهم إلى باب المندب خلال هذه العملية باب المندب.

0: اليوم بعد فتح أحد الثغرات. هنا دعني أنتقل إليك لواء العميد ركن ياسر. ما الذي نتابعه في هذه الصور؟ يعني الطريق، الثغرة التي يعني فيديو آخر أيضا بنفس الإطار. إذن لسيطرة القوات الحكومية على باب مندب وأيضا جزيرة ميون. إذن قوات العمالقة الجنوبية هنا تبدأ بعملية إكمال السيطرة على باب المندب صباح هذا اليوم. إذن آليات عسكرية ورفع للعلم اليمني. عميد ياسر، كيف يمكن يعني قراءة هذه الصور عسكريا؟
1: نعم، هذا دليل واضح بأنه كانت الفترة الماضية عملية معقدة في هذه المنطقة تحديدا من حيث طبيعة التحسينات الهندسية التي كانت حاضرة في هذه المنطقة وطبيعة القوى.
0: دعونا نتابع هذه الصور من جديد بالصوت الطبيعي. إذن
2: جاءت باب المندب اللواء الثاني اللهجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله أن يعجل بنصره. الحمد لله تم فتح الثغرة، العربات متقدمة لجهة باب المندب اللواء الثاني اللهجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400. نسأل الله.
3: عربة القتالية في معركة استكمال مضيق باب المندب. اليوم الجمعة، عربة القتالية في معركة استكمال مضيق باب المندب. اليوم الجمعة، عربة القتالية في معركة استكمال مضيق باب المندب.
2: يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله أن يعجل بنصره. الحمد لله تم فتح الثغرة، العربات متقدمة لجهة باب المندب اللواء الثاني اللهجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله أن يعجل بنصره. الحمد لله تم فتح الثغرة، العربات متقدمة لجهة باب المندب اللواء الثاني اللهجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400.
0: إذن مشاهدينا، نحن في إطار هذه الصور التي توثق إذن قوات العمالقة الجنوبية التي هي خلال عملية إكمال السيطرة على باب المندب، طبعا بالتزامن مع مواجهات خضتها قوات العمالقة ضد عناصر من جماعة الحوثي في عدة مناطق من ضمنها منطقة ذباب. كنا تابعنا منذ قليل أيضا فيديو لأسري عدد من عناصر الميليشيا. القوات الحكومية إذن سيطرت على باب المندب في إطار هذه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الحكومية تحديدا في الساحل الغربي لليمن، وذلك بهدف استرجاع مواقع استراتيجية مطلة على المضيق الذي يمثل طبعا باب المندب أهم ممرات، أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. أعود إليك عميد ياسر ونعلق على هذه الصور من أحد الآليات والتي تلخص لنا جزءا وشكلا من العمليات التي حصلت هناك.
1: نعم، كما قلت، لو لاحظت أن القوة تمضي في محور الطريق الرئيسي أو الأسفلتي، وهي حقيقة هي المنطقة الوحيدة التي ليست ملغمة أو لم تلغمها الميليشيا الحوثية لإبقائها كمصدر للإمداد لمواقعها والموجودة في أطراف جبل كهبوب وفي مضيق باب المندب. العملية أو مسرح عمليات الذي تم هو قرابة 5

0: 25 كيلو عندما أتحدث من ذباب إلى منطقة العرضي أو إلى منطقة السقيا تحديدا، وعندما أتحدث عن الجغرافيا الأصعب في المعركة كانت هي على امتداد سلسلة جبال كهبوب والتي تصل إلى 30 كيلو متر امتداد السلسلة الجبلية. هذه المناطق التي كانت محصنة ربما احتاج صانع القرار العملياتي في هذه المنطقة تحديدا إلى أخذ صورة وافية عن تمركز القوات، وبالتالي تم استهدافها خلال الأيام الماضية والتقدم التدريجي إلى أن وصل إلى لحظة القرار الحاسم باستكمال مرحلة السيطرة. أي بمعنى هنالك كانت معارك جزئية تدور خلال الأيام الماضية إلى أن وصلت إلى مرحلة بعد أن استهدفت مراكز القوة فيها، بعد أن أفشلت عمليات التعزيز التي كانت ذاهبة في اتجاه هذه العناصر. اليوم يمكن القول بأنه تم استكمال السيطرة على بقية الجيوب، وإن كنت أضع احتمالات أخرى بسبب صعوبة المنطقة حقيقة في سلسلة جبال كهبوب.
1: احتمالات أخرى مثل ماذا؟
0: أن يكون هنالك جيوب مختفية هنا أو هناك تحاول أن أو لم تصل إليها القوات، أو تحاول أن تخفي نفسها لعلها تجد لها طريقا، أو حتى إمكانية عملية إنزال بحري آخر من قبل ميليشيا الحوثية. لكن لا أتصور بأنه سيكون له التأثير الكبير، لأن ليس هنالك لديها قدرات واسعة في هذا المجال، أي بإنزال قوة كبيرة، ولكن ممكن لمحاولة إنقاذ إن كان وجود هنالك من قيادات عسكرية مهمة لدى الميليشيا الحوثية تحاول إنقاذها. في كل الأحوال هذه المنطقة محتاجين فيها إلى تثبيت وتأمين هذه المنطقة بوحدات فرعية تستطيع من خلالها الدفاع سواء عن أي عملية هجومية تأتي من اتجاه البحر، أو حتى الاحتفاظ باحتياطيات تعبوية تكون مقر لاحتياطيات تعبوية للمحاور التي يمكن أن تتحرك منها شمالا أو حتى شرقا. ولكن في كل الأحوال يجب أن يكون هنالك خطة انتشار وتموضع جيدة حتى لا تكون عرضة للاستهداف الصاروخي والطيران المسير للميليشيا الحوثية.
1: إذن مشاهدينا، يعني لازلنا في إطار هذه التغطية لسيطرة القوات الحكومية وإحكام السيطرة على باب المندب وميون، وكنا تابعنا منذ قليل هذه الصور لدخول الألويات تحديدا قوات العمالقة الجنوبية في صور لإكمالها عملية السيطرة على باب المندب، وأيضا في إطار فتح ثغرة حصلت في هذه الجبهة. برأيك تحدثت لواء ياسر عن وجود وإبقاء وجود عناصر لتثبيت السيطرة على هذه المنطقة، وربما وجود أيضا قيادات هناك وإمكانية أن يكون هناك أي إنزالات بحرية. ما الذي يمكن منع، كيف يمكن منع ذلك؟
0: نعم، الاحتفاظ، أو أنا أقول بأنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات تعبوية دائما لتطوير العمليات الهجومية. نعم، والتمركز في هذه المنطقة أعتقد أنها منطقة مناسبة، خصوصا إذا ما تم الانتشارها بشكل كامل. الاستماتة للميليشيا الحوثية خلال الفترة الماضية أيضا توحي بأن هنالك قيادات نوعية لديها كانت موجودة في باب المندب، ولا ننسى بأنها كانت تمني النفس بأنها باتت موجودة وحاضرة في المعادلة الدولية والإقليمية، وبالتالي وجود قيادات في هذه المنطقة أمر محتمل ومحتمل جدا. إذا كان لديهم أمل بأن ما زال هذه القيادات حية أو مختفية هنا أو هناك، فيمكن أن تتم مثل هذه العمليات. ولكن العمليات كاستعادة لاستعادة باب المندب لن تكف الميليشيا الحوثية عن هذا الهدف، وبالتالي إبقاء قوة حاضرة لصد أي عمليات هجومية للميليشيا الحوثية، نعتبرها اليوم أنها هجمات مضادة وليست هجمات مباشرة لأنها قد فقدت هذه المنطقة، وأيضا تعزيز محور طور الباحة ومحور المضاربة لمنع أي محاولة للالتفاف على رأس العارة وعلى سلسلة جبال كهبوب في اتجاه محافظة لحج.
1: جبال كهبوب، السيطرة على جبال كهبوب التي تدور في محيطها معارك عدة. سنتابع، إذن يبدو أن وقت انتهى، سنتابع كل هذه النقاط الميدانية بعد قليل مع زميلنا محمد طميحي. أشكر ضيوفي هنا في الاستوديو العميد الركن ياسر صالح و وأيضا السيد عبد الستار شماري والدكتور

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، نواصل خلالها تغطيتنا المتواصلة عن التطورات في اليمن. إذن بعد إتمام سيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وميون بعد تطهيرهما من ميليشيات الحوثي، مصادر عسكرية أكدت بأن قوات العمالقة الجنوبية خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي بباب المندب، مضيفة أن الحوثي أرسل بحرا تعزيزات عسكرية مساء أمس لعناصره المحاصرين في ذوباب، وأن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها البارحة على باب المندب. كما وافادت المصادر العسكرية أن قوات العمالقة الجنوبية هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي في ذباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. نتابع الحوار مع ضيفنا هنا في الاستوديو والذي يشاركنا هذه التغطية، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك عميد ياسر. قد تساءل السادة المشاهدون، قبل أيام كان هناك حديث وإعلام من القوات اليمنية بأن السيطرة قد تمت على باب المندب وتم تأمين الساحل الغربي، ما الذي تغير اليوم؟
1: نعم، العملية العسكرية التي تمت منذ 4 أيام فجر اليمن، هنالك عملية عسكرية تمت من منطقة أو من منطقة تمركز القوات الحكومية في أعلى سلسلة جبال كهبوب بعملية التفاف واسعة النطاق وصولا إلى ذباب ووصولا إلى البحر، ثم بعد ذلك توزعت القوة إلى 3 اتجاهات مختلفة. القوة اتجهت شمالا في اتجاه معسكر العمري وفي اتجاه المخا، وقوة ثبتت القطاع، أي بمعنى عزلت تثبتت في منطقة ذباب وعزلت باب المندب وذباب ورأس العارة التي كانت تمركز فيها الميليشيا الحوثية عن كل المناطق الأخرى. وقوة بدأت العملية الهجومية في اتجاه الجنوب في اتجاه باب المندب ورأس العارة. هذه العملية لم تكن عملية سهلة، كانت عملية غاية في التعقيد، لأن الميليشيا الحوثية قد ثبتت دفاعاتها في هذه المنطقة خلال 20 يوم الماضية التي سبقت عملية فجر اليمن. الجغرافيا الصعبة الموجودة شرق باب المندب تحديدا في امتداد سلسلة جبال كهبوب التي تمتد قرابة 30 كيلو، وكذلك منطقة أو جبهة العمليات التي كانت من منطقة سيطرة الحكومة أو العملية العسكرية في ذباب وحتى آخر مواقع الميليشيا الحوثية كانت تتجاوز 23 كيلو متر مربع، وبالتالي هذه كلها كانت جبهة معركة ليتواجد فيها مواقع دفاعية للميليشيا الحوثية ثبتت وجودها خلال فترة تواجدها في باب المندب.
0: سيطرة عن سيطرة تختلف، هناك مناطق بالفعل سيطرت عليها القوات الحكومية ولكن بقيت جيوب للحوثيين في تلك المناطق، ولكن حتى الحديث عن المخا مثلا، دائما ما نسمع تصريحات من مصادر عسكرية يمنية تتحدث عن سرعة الانتصار والسيطرة على مناطق ما، يقوم الحوثيون بنشر فيديوهات من داخل تلك المناطق ويقولون بأن السيطرة لم

0: تتم وأن هناك تشكيك في المعلومات الواردة من الشرعية.
1: هنالك سيطرة مكانية وهنالك سيطرة نارية حتى لا يظن.
0: هذه مفاهيم عسكرية.
1: نعم. السيطرة المكانية بمعنى سيطرة نهائية بانتهاء كل الجهد.

0: أي بمعنى لم يعد يوجد فيها أي ملاذ آمن.
1: طيب كما هو الحال اليوم في باب البند؟
0: نعم. طيب عندما نتحدث عن موضوع المخا، القوة وصلت إلى أطراف المخا وكانت للمناسبة حتى الميليشيا الحوثية التي حاولت أن تظهر بأنها أكذوبة أو كذا هي لم تنشر سوى اليوم الآخر، وهي تعلم بأن قواتها قد كانت انسحبت أجزاء كثيرة منها من داخل المخا، ولكن المخا مدينة لا يمكن أن أذهب إليها في نهاية يوم عمليات، وخصوصا عندما ينسحب منها العدو دون أن يكون لدي رؤية كاملة ما الذي يمكن أن أجده داخل المدينة. واستراتيجية الحكومة حقيقة تحاول أن تبتعد عن القتال داخل المدن لعدم احداث ضحايا، بعكس الميليشيا الحوثية التي اليوم تساوم القيادات الاجتماعية والقيادات السياسية في داخل مدينة تعز الذي يوجد فيها أكثر من مليون بني آدم، بأنه إما أن تسلموا وإما سندمر المدينة عن بكرة أبيها بما فيها بما هم داخلها حتى من سكان. كان هنالك شبه اقتراب إلى مدينة المخا وكان هنالك سيطرة نارية عليها، ولكن الدخول إليها وقلتها في تلك الليلة، الدخول إليها دون السيطرة على الوازعية والسلسلة الجبلية المتواجدة شرق المخا بدءا من معسكر خالد وصولا إلى سلسلة جبال موزع إلى جبل النار امتدادا إلى مقبنة، هو خطيئة عسكرية، وبالتالي لا يمكن أن كان يذهب إليها القوات العسكرية، ولكن كان هنالك السيطرة النارية، معنى أصح كان هنالك استطلاع بالقوة إلى قرب مناطق المخا وما الذي يتواجد فيها. عموما السيطرة على المخا وعلى هذه المدن الساحلية ليست مسألة معقدة كما يتوقع الكثير إذا ما اتخذ القرار فيها، ولكن يجب أن ندرك أن الميليشيا الحوثية لم تنشر الورود ولم تزرع الورود في هذه المناطق كاملة. ما تؤكده المعلومات أن خلال الأسبوعين الذي استمرت فيه الميليشيا الحوثية في المخا وفي باب المندب كان هنالك عملية زراعة لما لا يقل عن 7,000 لغم، هذا وفقا لمعلومات مؤكدة وحقيقية،
1: وهذا تطهيره يحتاج
0: وتجاوزها يحتاج إلى الكثير من الوقت.
2: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
3: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الامثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88.
2: العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
4: بالكامل إلى باب المندب أصبحت مغلقة تماما، وأعتقد أنه يعني خلال الساعات القادمة يأتي الخبر النهائي في كيفية إتمام السيطرة على كل الخطوط في مدينة ذباب وباب المندب، وأيضا السيطرة على جزيرة ميون. هذا يعني بشكل عام. طبعا دعنا أحيانا يتحدث الحوثيين عن بعض النشر بعض الفيديوهات بأن نحن هنا ونحن هنا، لكن دعني أقول بأن الحقيقة نعترف بأنه لديهم أيضا ماكينة، يعني ماكينة إشاعة قوية جدا، فأحيانا يصور الموقف قبل أمس ويتكلم عن بعد غد. هذا أسلوب برضو من أساليب الدعاية والحرب النفسية التي تقوم بها الميليشيات، لكن الأمور تسير بخير وتسير بشكل جيد.
1: طيب ولكن هل تنازل الحوثيون عن تلك المناطق التي سيطروا عليها سابقا بسهولة؟
4: مؤكد لم يتنازلوا عليها بسهولة. كانت هناك معارك غاية في الصعوبة، لكن الحركات الالتفاف والتطويق الذي مارسها الجيش الوطني والعمالقة والدرع الوطن وجميع المجامع المسلحة التي معهم كلها استخدمت أسلوب جيد، وهو المطلوب الذي ينبغي أن يستخدم مع هذه الميليشيات، أسلوب دائما الالتفاف والتطويق، لأنه هم يقومون بالهجوم بأسلوب الكتل، فلا ينبغي المواجهة مباشرة ولكن أسلوب التطويق وإدارة المعركة أيضا بالكمائن، هذا ربما أنسب الأساليب. المعركة كانت صعبة جدا واحتاجت يعني إلى جهود كبيرة وإلى بطولات وتضحيات، والحمد لله نقول الأمور تسير بشكل جيد لأننا

0: واثقون بأن لدينا أبطال في الميدان لا يمكن أن يتراجعوا.
1: طب ولكن لواء سمير، الرئيس العليمي كان يتحدث عن مواجهة شاملة في اليمن، ولكن التركيز في هذه المرحلة على الساحل الغربي، لماذا؟
0: لا لا عزيزي، أنا الحين تحدثت لك لأنك سألتني عن هذه المنطقة، لكن معركة البيضاء أعتقد قائمة وبكل شراسة، معركة الجوف قائمة والتقدم كبير جدا، معركة مأرب أيضا قائمة بشكل كبير جدا، أيضا الريف تعز بتفاصيله، كل المعلومات التي تنشر يعني لا زالت المعارك في يعني معظم إن لم يكن جميع المناطق التي سيطر على الحوثي، ربما هناك بعض المديريات يعني استطاع أن يسيطر عليها بوجود عناصر له في هذه المديريات، لكن بشكل عام لا زالت المعارك في كل هذه المناطق. وأنا أعتبر أن دخول الحوثي إلى هذه المناطق في تعز هو يعني أقول أنه بكل يعني بكل ثقة بأنها دخول في كما يقال في عرين الأسود، هو دخل في منطقة لا لا لا لا, لا ليس لها ليس له فيها أي حاضنة شعبية، ومن ثم أعتقد أن الأمر بإذن الله تعالى سيتغير رغم خطورة الوضع ورغم يعني محاولته خنق محافظة تعز وما فيها من مئات الآلاف من الناس، لكن أعتقد أن الأمور إن شاء الله ستتحسن بالفترة القادمة بعد ترتيب وضع الدخول الطيران بشكل مركب.
1: طيب بما أنك تتحدث عن تعز، هل هناك استراتيجية معينة لواء سمير في هذه المحافظة، وهي محافظة ذات أهمية كبيرة جدا لكل اليمنيين؟
0: طبعا أكيد، يعني أكيد أنا أؤكد لك وبدون تفاصيل بأن هناك استراتيجية قائمة على فك أي اختناق أو حصار على هذه المدينة، وطبعا الحوثي له سوابق في هذا، حاصر هذه المدينة لمدة أكثر من 4 سنوات من عام 2015 إلى 2019، لكن هناك يعني استراتيجية خاصة بالسكان وهناك استراتيجية خاصة بالقوات التي تجمعت وبفضل الله تعالى أصبحت تشكل أحزمة قوية، وأيضا هذه المحافظة يعني أؤكد أيضا بأن الحوثي له يعني ثأر خاص فيها، هو يريد أن يسقطها من ناحية اعتبارية ومن ناحية أيضا كورقة تفاوضية للمستقبل إذا ما سقط باب المندب وسقطت جميع المناطق والمخاء.
1: طيب المناطق التي انسحب منها الحوثيون، ماذا وجدتم من مخلفات، خاصة بأن هناك حديث عن زرع مئات بل الآلاف الألغام في تلك المناطق والتحصينات التي كان الحوثيون أنشأوها قبل دخول القوات اليمنية؟
0: يا أخي العزيز، الحقيقة يعني حاجات مرعبة، يعني زراعة الألغام وعشوائية ومن غير أيضا مخططات، وهذا يدل على أن هؤلاء الناس لا يبالوا بأرواح اليمنيين على المطلق، لا يبالوا بأرواح اليمنيين، وطبعا ما استطاع الجهاز الهندسي الخاص بالقوات المسلحة استخراجه من الألغام عدد مهول، وأيضا هناك أشياء مجهولة لم نستطيع إلى الآن أن نستخرجها، هو يزرع الألغام ولا يبالي بمن انتجت، بطفل أو بامرأة أو بإنسان أو بحيوان أو بأي شيء، فلذلك حقيقة وجدنا كوارث موجودة، وأولا وجدنا جثثهم التي رموها وانصرفوا تركوها في العراء، ثم بعد ذلك وجدنا مجموعة الألغام الكارثية التي زرعت في جميع الجبهات.
1: مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن الدكتور سمير الصبري، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع في هذه التغطية مع الزميل ردفان الدبيس الخريطة التفاعلية لآخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بباب المندب، إليك ردفان.
2: نعم محمد، الأنظار تتجه إلى هذه البقعة، إلى باب المندب والمخا، وأيضا الانتصارات التي تحققت سابقا، وأيضا العملية العسكرية الجديدة التي تقوم بملاحقة من تبقى من مقاتلي ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة، منطقة ذباب وباب المندب وميون. كانت سيطرة قوات العمالقة الجنوبية قبل أيام على هذه المناطق، بقيت هناك بعض الجيوب التي بقيت في هذه المناطق باتجاه باب المندب وكذلك في جبل العرضي المعسكر المطل مباشرة على باب المندب. العملية العسكرية اليوم التي رافقها قصف جوي عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية والتي استهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي على هذه المساحة الفاصلة بين باب المندب وذباب والوازعية وكذلك منطقة المخا، العملية العسكرية التي انطلقت حتى تكون الصورة أكثر وضوحا من هذه المناطق من هذه السلسلة الجبلية وهي جبال كهبوب والذي انطلقت باتجاه

0: معسكر العمري ثم إلى منطقة ذباب. توقفت العملية هنا وأيضا سيطرت على باب المندب وميون، لكن بقيت هنالك جيوب تابعة لميليشيات الحوثي. تم حصار هذه الجيوب في كثير من المناطق والمزارع المحيطة والسلسلة الجبلية في معسكر العرضي. اليوم تم أولا انتقال هذه القوات من ذباب لتطهير معسكر العرضي وهو السلسلة هذه الجبلية المطلة على باب المندب. ميليشيات الحوثي كانت خلال الأيام الماضية تقوم بإدخال بعض السلاح والمقاتلين من هذه المناطق، من مناطق في البحر باتجاه جزيرة ميون. السلاح الذي كان يدخل إلى هذه المناطق تحاول ميليشيات الحوثي البقاء في هذه المنطقة. نتحدث اليوم عن مسرح العمليات ككل، من باب المندب إلى ذباب إلى المخا إلى الوازعية إلى جبهات محافظة تعز. كل هذه المناطق مرتبطة كجبهة واحدة. تقدم العمالقة يوم أمس ودرع الوطن وإعلان عملية عسكرية في الوازعية، وأيضا هذه المناطق والمحاور التي أعلنت فيها كعملية عسكرية، الهدف منها هو إضعاف قدرات ميليشيات الحوثي على هذا الخط، وأيضا تراجع الميليشيات في جبهات محافظة تعز التي تدور من الغرب إلى الشرق إلى الشمال، والتي أصبحت اليوم ميليشيات الحوثي تقاتل في أكثر من محور، مع تقدم للعمالقة ودرع الوطن والمقاومة التهامية، وأيضا في بعض الجبهات في محافظة تعز التي تخوض معارك عنيفة في أكثر من جبهة. هذا ما لدينا محمد حتى اللحظة، والأنظار تتجه إلى المخا وباب المندب.
1: شكرا رضفان. نشاهد صور لغارات الطيران الحربي مع بدء عملية استكمال السيطرة على باب المندب صباح اليوم.

0: نتوجه إلى القاهرة لمتابعة هذه التغطية مع رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي بالأزرق. أهلا بك سيد فتحي. بموازاة المجهود الحربي هناك أيضا تغطية إعلامية لافتة لما يجري في اليمن، وهناك اهتمام دولي كبير بما يجري خصوصا لارتباط هذه المواجهة بالمصالح الدولية. ما التحديات التي تواجه التغطية في هذه المرحلة؟
1: أولا مساء الخير، وثانيا هذه ليست معركة الإعلاميين فقط، وليست معركة السياسيين، وليست معركة المقاتلين على الأرض فقط. اليمنيون بشكل عام يتابعون هذه المعركة ويناصرون القوات بكافة مسمياتها. معركة يخوضها الشعب اليمني وإدراكا عميقا أن هذه المعركة معركة وطنية. التحديات التي تواجهها ربما وسائل الإعلام هو خطورة النزول الميداني للمراسلين الحربيين في مناطق مفتوحة تتعرض لقصف باليستي وطيران مسير. الحوثي اليوم هو يمتلك أكبر ترسانة عسكرية إيرانية زود بها خلال السنوات الماضية، وبالتالي الكثير من المصاعب تواجه فرق وسائل الإعلام على الأرض. المعركة اختلفت اليوم عن المعركة في العام 2016 و17 والأعوام التي تلتها، لكن ميدانيا على الأرض، وأنا أحد الصحفيين ربما الذين أتواصل مع مصادر ميدانية، لم يعد الإعلامي صاحب القناة التلفزيونية هو الذي يغطي سير المعركة.

0: صار المقاتل البسيط هو يغطي ويرسل كافة التفاصيل للقنوات التلفزيونية، لكافة وسائل الإعلام. صار الناشط البسيط والمواطن وحتى أشخاص عاديون يغطون هذه المعارك. اللافت في الحرب اليمنية ضد الحوثيين أن جميع أطياف المجتمع اليمني تشارك في التغطية الإخبارية والرصد، حتى المواطنين. أنا شخصيا مثلا واحدة من مصادري الأساسية هي المواطن العادي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، الجندي العادي. وبالتالي اليوم كافة أطياف الشعب اليمني تشارك في هذه المعركة التي اليوم توجت بانتصارات كبيرة جدا، خصوصا طيب.
1: ولكن سيد الأزرق، كيف تبرر هذا التضارب أحيانا في المعلومات الواردة من اليمن؟
0: طبيعي جدا. الجهد الشعبي في الأخير هو جهد فردي. هذه الفيديوهات التي تعرضها قناتكم الكريمة هي التقطها مقاتلون عاديون، بثوها عبر منصاتهم الشخصية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعية. إلى حد ما كانت هناك بعض المعلومات المتضاربة خلال الخمسة الأيام الماضية فيما يخص تحرير مدينة المخا، ونحن أوضحنا في نفس اللحظة أن هناك بعض المعلومات المغلوطة. لكن هذا لا يعني أن القوات لا تتقدم، لا يعني أن القوات تتراجع. بالعكس، الانتصار العسكري الذي تحقق خلال خمسة أيام من انطلاق المعركة العسكرية، نحن قضينا أكثر من 8 إلى 9 أشهر في العام 2016 حينما تحركت القوات يومها لتحرير جبال كهوب. اليوم التغطية الإعلامية هي تعكس وقائع على الأرض. خلال خمسة أيام تم تحرير مساحات شاسعة تتجاوز 200 إلى 300 كيلو متر. اليوم باب المندب الذي راهنت إيران أنها استطاعت انتزاعها تم استعادته من قبل قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن وكافة التشكيلات العسكرية الأخرى. وبالتالي الإعلام لا يعكس إلا حقائق على الأرض، حتى وإن أخطأ في بعض التفصيلات أو بعض المعلومات أو وردت معلومة هنا وهناك، لكن الحقيقة أن الحوثي هو من يخسر. والحقيقة أن حتى المنظمات الدولية مثلا تؤكد أن مثلا منظمة الصليب الأحمر الدولي أمس قالت أنها استلمت بلاغا بفقدان 1800 شخص من مقاتلي ميليشيا الحوثي. هذه حقائق دولية لا يقدمها الإعلام الخاص بالشرعية ولا الإعلام المناوئ الحوثي، لكن تقدمها دلائل الصراع على الأرض. هناك نزيف كبير للحوثيين يحدث على الأرض، وهزيمة منكرة حدثت اليوم لهذه القوات في منطقة باب المندب. وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سنرى تحرك عسكري أوسع يحقق انتصارات كبيرة. الإعلام اليمني بكافة تفاصيله بكافة أشكاله يقف إلى جانب الدولة، إلى جانب مؤسساتها، إلى جانب حق الشعب اليمني في الانتصار لوطنه واستعادة الأراضي التي تحتلها هذه الميليشيات. قصور هنا، خطأ هنا، لا يعكس أن هناك خلل كبير في هذا الموضوع. بالعكس، وأنا أغطي هذه الحرب أعتقد أن اليمنيين يتشاركون جميعا بصفحاتهم، بمنصاتهم، بمواقعهم الإخبارية، بقنواتهم، بإيصال المعلومة إلى كافة وسائل الإعلام الدولية.
1: ولكن تبقى حرب شاملة
0: وطنية
1: يشارك فيها الجميع. ولكن دعني أنقل سؤال للعميد ياسر صالح. هناك تحديات تواجه الصحفي على الأرض لنقل كافة هذه المعلومات دوليا، وأنت عسكري ولك في القيادة والأركان، كيف يتم التعامل من قبل القادة مع الصحفيين على الأرض، وهل تلك المعايير تتم مراعاتها الآن في اليمن؟
2: نعم، ربما القوات الحكومية تراعي هذا الأمر كثيرا، وفي بعض الأحيان أشعر بأنه مبالغة في عملية التعاون مع وسائل الإعلام، لأنه قد يعرض حياة المقاتلين للهلاك، وإضافة إلى حياتهم أنفسهم. ربما ما حدث مع الزميل لكم محمد الأشقر خلال تغطية أول يوم كان أحد الأدلة. في الساعة الأولى ظهر تغطية من هذا المكان، وعندما حاول أن يظهر الساعة الثانية من ذات المكان تغطية معكم مباشرة ليلقي بتقريره، تعرض هذا المنطقة لإطلاق صاروخي. وبالتالي يجب أن يكون هنالك تقنين لهذه الأمور حفاظا على سلامة ممثلين الإعلام ووسائل الإعلام، وأيضا حفاظا

0: على سرية العمليات العسكرية وأن تمضي في خياراتها، لكن هنالك مشكلة لدينا حقيقة في هذا الأمر حتى من ضمن المقاتلين، من بين المقاتلين أنفسهم. ربما نلاحظ شحة الفيديوهات التي أذيعت أو نشرت في معركة باب المندب، لأن هنالك توجيهات صارمة من القيادة العسكرية التكتيكية والتعبوية بأنه عدم نشر المعلومات وعدم استخدام أي وسائل للاتصال في هذا الشأن. وهذا الأمر أعتقد أنه ساعد كثيرا في عملية نجاح العملية العسكرية، بعكس في بعض الأحيان هنالك من يذهب لنشر.
1: ولكن عميد ياسر، المشاهد بحاجة لهذه المعلومات، الإعلام بحاجة لهذه المعلومات
0: في الوقت
1: حتى يكون دقيقا في تغطية المواجهة.
0: نعم، عندما أتحدث يجب أن يكون النشر بعد تجاوز القوات لهذه المنطقة، بمعنى ما سجلته الآن يمكن أن أذيعه بعد ساعة عندما تتحرك القوات من هذا المكان إلى منطقة أعلى، وبالتالي هنالك فاصل زمني يحمي الطرفين، وهنالك جهة يجب أن تطلع المشاهد والمجتمع، جهة رسمية متمثلة في التوجيه الإعلام الدولة ومنه أيضا للإعلام العربي ومنه أيضا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إذا ما أراد أن يتحدث عن تفاصيل للعملية العسكرية. تفضل.
1: فتحي بالأزرق، ونحن نتابع هذه التصريحات، هل تتوفر الحماية الكافية للصحفيين وهم يتابعون مواجهات خطيرة جدا وعلى أكثر من جبهة، في بعض الأحيان لا يعرفون عدوهم من صديقهم ومن صديقهم على الأرض في ظل استمرار هذا التصعيد؟
2: المراسلون الحربيون هم في الأخير جنود، هم يذهبون إلى معركة فيها نسبة الخطر كبيرة جدا. المراسل الحربي أو المراسل الإعلامي يجد نفسه في نفس مواجهة الخطر الذي يواجه المقاتل العادي، وبالتالي ما يميز معركة اليمن اليوم أو معركة اليمنيين ضد ميليشيا الحوثي أن الكل يذهب إلى الجبهة ويدرك أن هناك مخاطر كبيرة جدا، خصوصا مع كثرة المسيرات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي. الحوثي قصف اليوم مثلا القوات المتقدمة بأكثر من 23 صاروخ باليستي، أطلق عشرات المسيرات، لكن للأمانة هي لم تتمكن من إعادة هذه القوات أو مثلا فرملتها. لكن المراسل الصحفي الإعلامي حتى الناشط البسيط هو يذهب في اللحظة الأولى التي هو ذاهب فيها، هو يعرف أن هناك مخاطر، وبالتالي الكل يذهب ويشارك صناعة لمعركة وطنية، صناعة الانتصار الوطني، يدرك الجميع فيها الحجم الكبير للمخاطر، خصوصا مع غياب أدوات السلامة وغياب إلى حد كبير في أوقات كثيرة غياب وجود مدرعات أو مصفحات أو يعني احتياج التغطية الإخبارية أن يترجل الصحفي وأن ينطلق في مساحات مفتوحة، وللأسف الشديد هذه المساحات ملغمة بشكل كبير. لكن أنا شخصيا اليوم حتى اليوم راض جدا عن مستوى التغطيات الإعلامية التي نقوم بها وتقوم بها كافة وسائل الإعلام المساندة للحكومة الشرعية. هناك بعض اللخبطة حصلت في الأيام الأولى، وعليها إحنا تلقينا خلال الأيام الماضية معلومات وتوجيهات صريحة من قبل القيادة العسكرية أنه لا يجب نشر المعلومات أولا بأولا، لا يجب نشر التحركات، التزمنا التزاما كاملا، لكن كان أيضا
1: من
2: الطريف.
1: نعم.
2: ثواني بس، كان من الطريف أن الناس حينما تأخرنا عن نشر الكثير من المعلومات كانوا الناس يصرخون أين الأخبار، أين الأخبار، أين المعلومات، أين الانتصارات، فكنا نقول لهم يا جماعة هناك آلية جديدة لنشر الأخبار، لنشر المعلومات، لنشر التفاصيل. وحتى اليوم نحن كنا على معرفة متى ستنطلق العملية ولحظة انطلاقها نحن لم ننشر شيء.
1: الناس سيفتح يريدون تطمينات. نعم. المزيد من الأخبار عن هذه الانتصارات التي تحدث في مواجهة عالم آخر يصور لنقاط أخرى قد تعتبر هزيمة تعارض بشكل كبير ما تحاول الشرعية أشير إلى هذه الصور، وهو من المهم جدا في هذه التغطية، هذه الصور لاقتحام قوات العمالقة الجنوبية لحواجز نصبها الحوثيون في باب المندب. طبعا هذه من الصور الشحيحة التي تصلنا تباعا من منطقة العمليات، يبدو بأن هناك الكثير من المحاذير خاصة فيما يتعلق بنشر هذا التقدم للقوات اليمنية. سيد فتحي،

0: نعم، الحوثي خلال الفترة الماضية للأسف الشديد استغل الكثير من الفيديوهات التي كانت تنشر وبشكل عاجل، وكان على ضوءها يحدد تحرك القوات، أماكن القوات، وهذه للأسف الشديد كان خطأ استراتيجي كبير. لكن القيادة العسكرية وجهت خلال الأيام الماضية بأنه يمنع نشر أي فيديوهات، نشر أي تحركات عاجلة، وصرنا في وسائل الإعلام ننشر هذه التحركات بعد ساعتين إلى 3 ساعات إلى 4 ساعات وأحيانا إلى 6 ساعات. أعتقد أن هناك حالة من التناغم، حالة من التراتبية الرائعة فيما يخص التغطيات الإعلامية حاليا، وأعتقد أنها ستستمر على هذا المنوال حتى يتم تحرير المخا وحيس والخوخة وبإذن الله وصولا إلى صنعاء والحديدة.
1: عميد ياسر صالح، هذه التحصيلات التي نشاهدها الآن على الشاشة العربية قام بها الحوثيون خلال أيام معدودة من سيطرتهم على تلك المناطق، كيف هي التحصينات في المناطق التي استمر الحوثيون فيها
2: لسنوات؟
3: أتفق معك، هناك إعادة تعريف لهذه المنظومة لدى الميليشيا الحوثية. كانت الميليشيا الحوثية عادة تدافع في نسق واحتياط، لأنها تقاتل بشكل جماعات وتجيد القتال في المناطق الجبلية. في السنوات الأخيرة في فترة الهدنة وخشية خصوصا بعد الضربات الجوية التي حدثت في العام 24، وأيضا الانهيار الذي حدث في سوريا وفي لبنان للأذرع الإيرانية، لجأت الميليشيا الحوثية إلى طريقة أخرى بلا مركزية القتال، وبالتالي أصبحت كل جبهة عبارة عن جبهة مستقلة ولديها قرار ولديها إمكانيات مادية نوعا ما لا تحتاج إلى المركزية الدائمة إلى صنعاء. بمعنى جبهات تعز أو جبهات الحديدة كان عادة ما يصل إليها الإمداد من محافظة صنعاء أو من محافظة عمران أو من محيطهما أو صعدة والوصول إليها، لكن اليوم كل جبهة من هذه الجبهات سواء في تعز أو في مارب أو في البيضة أو في الجوف هناك 3 خطوط دفاعية إلى 4 خطوط دفاعية بعمق حتى 15 كيلو نتحدث عنها، ثم نتحدث عن منطقة إسناد لوجستي، قواعد إدارية تسمى قواعد إدارية في هذه المناطق ما بين هذه المسافة وفي مدى عمق 35 كيلو كحد أعلى، ويساعدها في ذلك وجود كهوف وجرف في هذه السلاسل الجبلية، وبالتالي هي مخازن طبيعية يمكن أن تخزن فيها الوحدات. هذا الأمر خشية الانهيار السريع الذي يمكن أن تتعرض له الميليشيا الحوثية، هذا جزء من التكتيك الذي لجأت إليه. وعندما نتحدث عن هذا الذي شاهدته، ربما كان أحد العوائق الرئيسية للتقدم السلس الذي كان يمكن أن يحدث في هذه الجبهة، بحكم أن الميليشيا الحوثية لم تتجاوز 20 يوما فيها. ولكن حقيقة الأمر بأن لدى الجماعة الحوثية مؤخرا مجاميع تسمى مجاميع التحصينات، إنشاء التحصينات، وبالتالي المقاتل عندما يصل إلى منطقة جديدة وصل إليها هو مهمته يبدأ القتال في هذه المنطقة، بينما هنالك مجموعة مخصصة لعمل التحصينات في هذه المنطقة ولديها معداتها، هي تتبع سلاح الهندسة العسكرية عادة، ويبدأ مجموعة أو فرق معدة لإنشاء التحصينات الخنادق.
1: مرة أخرى تستخدم مصطلح سلاح هندسة، هذا ربما لا يتفق مع وصف الحوثيين بميليشيات فقط.
3: دعني أقول إذن، طالما ذهبت إلى هذه النقطة، يجب أن ندرك جيدا بأن الميليشيا الحوثية هو هجين ما بين جيش وما بين ميليشيا.
1: كيف ذلك؟
3: هي تمتلك مقدرات جيش نظامي وتقاتل بطريقة ميليشيا، هي لديها صواريخ بالستية وطيران مسير ومدرعات ومشاة وسلاح هندسة وألغام، وهي من تزرع وهي من تنزع وهي من فهي مكونات جيش. عندما أتكلم عن صروف، ولديها قوارب بحرية ولديها ألغام بحرية، إذن هي تمتلك صنوف قوات مسلحة بحرية وجوية وبرية، ولكنها تظل ميليشيا لأنها تقاتل بتكتيك الميليشيات، وبالتالي الميليشيا الحوثية ربما هذا ما يجعلها مختلفة عن التنظيمات الإرهابية الأخرى، هي تمتلك مقومات دولة.

0: بما فيها لوجستيات الدولة والقواعد العسكرية التي كانت تمتلكها الدولة وسلاح الجيش الذي كان يمتلكه الدولة اليمنية، ولكنها تظل الجماعة. وبالتالي هذه المجاميع الهندسية تقوم جزء منها يحصن هندسيا بالألغام، ومجموعة تقوم بحفر الخنادق والتحصينات الهندسية. ولك أن ترى هذا ربما ما جعل المعركة في هذه المنطقة أكثر صعوبة، لأن من لا يعرف المنطقة، هي ليست فقط منطقة ساحلية بحتة، هنالك في عقد استراتيجية موجودة فيها، تجد الخط الساحلي موجود ما بين الضفتي جبلية حتى بما فيها سلسلة المنهالي الذي ترى الآن القصف فيها، هي على البحر مباشرة. طيب. وكانت حاكمة على المضيق بشكل مباشر.
1: طيب. واحدة من أهم التحصينات التي تستخدم لعرقلة تقدم القوات اليمنية هي الألغام، سأتحدث عنها في حوار المقبل معك، ولكن دعني أتوقف مع فتح بالأزرق مرة أخرى. الرئيس العليمي عندما تحدث عن عملية فجر اليمن تحدث عن أنها لا تستهدف محافظة بعينها ولا طائفة بعينها، وأنها جهد لكل اليمنيين في مواجهة الحوثي، ولكن إلى أي مدى كل اليمنيين جنوبا وشمالا شرقا وغربا متوحدون في مواجهة الحوثي في هذه المرحلة؟
2: هذه المعركة فجر اليمن أو حتى الحرب منذ 2015 هي لم تكن ضد فئة معينة من المجتمع اليمني أو قرية أو منطقة أو محافظة، هناك انقلاب ضد الدولة اليمنية الجامعة لكل اليمنيين، وبالتالي اليوم المعركة التي يقاتل فيها اليمنيون ضد ميليشيا الحوثي الكل يقاتل، يعني حتى في جبهات مارب وجبهات تعز وغيرها هناك مقاتلون من صعدة، من عمران، من دمار، من صنعاء، من أب، من كافة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، جنوبا قوات العمالقة الجنوبية، درع الوطن، المقاومة الوطنية، كل أطياف المجتمع اليمني تحارب ضد هذه الميليشيا. لا يعقل تحت أي ظرف وتحت أي زمان وفي أي مكان أن تكون هناك أو إرادة شعبية تناصر جماعة ميليشياوية طائفية هي تؤمن أنها الأولى بالحكم وتسعى للسيطرة على اليمنية بشكل عام. وعليه حينما تتابع من هم الذين يقاتلون مع ميليشيا الحوثي اليوم، أما أناس غرر بهم يعني مستواهم التعليمي ضعيف، صدقوا فكرة أنهم ذاهبون لمحاربة القوات الأمريكية والإسرائيلية في باب المندب، أو أشخاص يعني لديهم حالة من الفقر الشديدة واضطروا غصبا عنهم أنهم يحملوا السلاح لكي يعيشوا. الحوثي حول للأسف الشديد، وهذه أول مرة تحصل ربما في التاريخ اليمني، حول المتارس إلى مصادر عيش لمن لا يستطيع أن يعيش. كل جميع من يذهبوا إلى هناك في الأخير هم يذهبون تحت ربما جزء من الحاجة، جزء من التضليل الإعلامي، جزء من العقيدة الفاسدة، لكن لا يوجد حرب مثلا، لا، حربنا ليست مناطقية وليست قروية وليست ضد فئة معينة من الناس من اليمنيين، بالعكس في حتى في معارك الساحل الغربي التي حصلت في استشهد في صفوف المقاومة الوطنية العشرات من أبناء محافظات إب وذمار وهذه المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. الكل اليوم يصطف دفاعا عن الجمهورية اليمنية، دفاعا عن قيم 26 سبتمبر، ويهمنا أيضا من هذا المنبر أن نؤكد أن معركتنا أبدا ولن تكون مع محافظة معينة أو منطقة معينة أو طائفة أو شيء من المجتمع اليمني. نحن مجتمع متعايش، نحن ليس لدينا أي طائفية، ليس لدينا أي انقسام ديني، نحن تعايشنا.
1: وهذا من المهم جدا لتحرير كل اليمن ولا يكون هناك طائفية أو مواجهة قبلية أو مناطقية في مناطق بعينها في اليمن.
2: جزئية أخيرة، الحرب حينما اندلعت في أول أيامها اندلعت في صعدة، من واجه الحوثي في صعدة هم أبناء صعدة، لازلنا نتذكر معارك دماغ، معارك عمران، كل المعارك التي حرف سفيان كلها حصلت في مناطق هي الحوثي اليوم يقول أنها هي مناطقها العقدية. الحرب هناك اندلعت، لم تندلع لا في عدن ولا في تعز ولا حتى في صنعاء، أول من تصدى للحوثي هم أبناء محافظة صعدة. قاعده وعليه معركتنا ابدا لن تكون لا طائفيه لا مناطقيه وليست الا هي لن تكون الا دفاعا عن الجمهوريه ودفاعا عن دوله يمنيه. في الاخير الحوثي ليس لديه مشروع لا سياسي ولا وطني، وبعد 10 سنوات لا يزال غير قادر حتى على تقديم ابسط نموذج للدوله. هو يتحدث عن انهاء الهيمنه، انهاء الحديث عن

0: الحرية، لكن هو لم يقدم.
1: ولكن لفهم الحوثيين أكثر لابد من فهم طبيعة صعود الحوثيين في هذه الفترة القياسية وسيطرتهم على مناطق بأكملها. عميد ياسر، من مواجهة لم يستطيع الحوثيون إنهاءها في دماج بسهولة إلى سيطرة على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، كيف حدث ذلك؟
2: ربما كان جزءا من الصراع الإقليمي الحاد الذي كان يحصل، وكان جزءا من الصراع السياسي المحلي ومرحلة التيه السياسي التي استطاعت الميليشيا الحوثية في حالة من صراع القوى السياسية التقليدية باللعب على هذه المتناقضات والتقدم في اتجاه السيطرة حقيقة. الحديث عنها في الوقت الراهن ربما سينكئ الكثير من الجروح في هذه النقطة، وأنا لم أكن جزءا في يعني أو حتى أقف مع طرفا من هذه الأطراف التي لا شك أنهم يفترض أن يظلوا يؤنبوا ضمائرهم إلى الآن.
1: التي تتحدث عنها هي ما أوصلت اليمنيين إلى هذه المرحلة، كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة وفهم طبيعة الحوثيين؟
2: التوبة عن ما قاموا به والاعتراف بالخطيئة التي ارتكبوها. الأحزاب السياسية التقليدية يجب أن تعترف، والكثير منها قد اعترف، وأن تذهب في السياق الصحيح ليكفروا عن ذنوبهم واستعادة اليمن كما كان. وربما الأستاذ فتحي يدرك الكثير من هذه التفاصيل، وهو تحدث بجزئيات كثيرة جدا وجميلة. إذن اليوم ربما نلاحظ أن فخامة الأخ الرئيس بالأمس كان له اجتماع مع التكتل الوطني وللأحزاب السياسية، ودعاهم إلى توسيع نشاطاتهم على المستوى السياسي لدعم عملية فجر اليمن. وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه في سؤالك، بأن الجانب السياسي اليوم له أهمية كبيرة جدا في حشد القوى الشعبية وحشد المجتمع في اتجاه مساندة هذه العملية العسكرية واستعادة اليمن لوضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي وفي محيطه الدولي. اليوم لا يجب أن يظل ينظر إلينا العالم كمصدر تهديد، لأننا كلما نظر إلينا بهذه الطريقة بأننا مصدر تهديد كلما كانت كثير من العوائق التي تهدد حياة اليمنيين أنفسهم، حتى بما فيها التنقل ما بين هذه الدول سواء لكسب العيش أو للتعايش. إضافة إلى ذلك أن بقاء هذه الجماعة، ربما أنا أتصور دائما بأن جزء من المهام الوطنية التي يجب أن تتحملها القيادة الدستورية للبلد بأنه تدافع عن عدم بقاء الميليشيا الحوثية على رأس هذا البلد، لكي لا يظل هذا البلد ومواطنيه في حالة تصعيد قتالي دائم وتعرض لضربات عسكرية دائما ولعقوبات كما هو حادث مع النظام الإيراني. يجب أن ندرك بأن الميليشيا الحوثية لن تكون سوى إيران فتية موجودة في الجغرافيا اليمنية، وبالتالي إذا كان الشعب اليمني يريد أن يذهب في ذات المسلسل الذي يعيشه الشعب الإيراني فهو سيكون حاضرا ومؤكدا ربما أكثر، لأننا أمام إيران فتية ربما هي واجهة العراق قلمت أظافرها في العشر السنوات الأولى، ولكن الميليشيا الحوثية إن ذهبت واستقرت بيدها الأوضاع قد تكون أشد مما كانت عليه إيران في بداياتها، وهذا ما نخشاه على العالم وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي.
1: لليمنيين أولا وللدول الإقليمية وللعالم كما ذكرت. نذكر فقط بالعواجل التي نشاهدها تباعا على الشاشة العربية. مصدر عسكري: ميليشيات الحوثي صنعت كتلا خرسانية على الطرق في باب المندب، ميليشيات الحوثي زرعت ألغاما بكثافة هائلة في المنطقة، الفرق الهندسية تواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة بباب المندب. وهذا يقودني مرة أخرى إلى السؤال الذي كنت أتحدث عنه سابقا، هل هناك إمكانية لنزع تلك الألغام بسهولة دون مشاركة الحوثيين؟ أي خرائط في الأساس، هل يقوم الحوثيين أصلا بزراعة تلك الألغام بشكل مدروس أم بشكل عشوائي؟
2: هنالك زراعة عشوائية وهنالك زراعة مدروسة، ولكن عادة هو لن يسلم لك الخرائط. وعندما نتحدث عن الألغام الحوثية فنحن نتحدث عن جريمة مركبة وعن تهديد مركب. لماذا؟ الأمر الأول، الميليشيا الحوثية لا تلتزم بالمعايير الدولية في زراعة الألغام أو حتى في تشكيلة الألغام. زراعة الألغام عادة تكون أولا أمام الخطوط الدفاعية التي تكون أنت متواجد فيها وتكون في

0: بعد الكيلو متر الواحد. هذه الميليشيا الحوثية أولا تزرع الألغام في كل الأراضي التي يمكن أن تكون مصدر تهديد، وبالتالي بحكم أنها جيوب متفرقة بالتالي كل المناطق تعتبر بالنسبة لها مسرح عمليات وتزرع فيها الألغام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها تزرع هذه الألغام بطريقة تقليدية وبطريقة غير تقليدية، أي بمعنى عملية الزراعة المتعارف عليها في الجيوش لديها إمكانية تحديد عمق هذه الخطوط الدفاعية وإمكانية كيف يمكن زراعتها بأشكال مختلفة، لكن الميليشيا الحوثية تزرع ألغاما تقليدية وألغاما غير تقليدية، أي بمعنى قد تأتي لعملية نزع لغم مضاد للأفراد وأنت تراه أمامك وتقوم بعملية النزع وفقا للبروتوكولات المعروفة في عملية النزع، ومجرد أن تأتي تنزعه فإذا به ينفجر بماذا؟ بالعبوة الملتصقة به، وبالتالي هنا تعقيد إضافي في عملية نزع الألغام. هذه عملية غير تقليدية، هو أيضا يزرع ألغاما تقليدية كما هو متعارف عليها المضادة للدروع أو المضادة للأفراد، ويزرع عبوات متفجرة البعض منها يشابه حتى ألعاب الأطفال. لك أن تتخيل أن في معركة 2018 أنه يزرع جثث مقاتلي بالألغام تمام بالمتفجرات، وبالتالي العملية هنا معقدة في عملية أولا الاكتشاف ثم في عملية النزع. والأكثر تعقيدا في هذه المسألة هي الجغرافيا اليمنية وطبيعة مواسم الأمطار فيها، وبالتالي الأرض التي تطهرها اليوم من الألغام العسكرية قد يكون بعد شهر أو شهرين منطقة غير آمنة وليست مطهرة فعلا، رغم أن السلاح الهندسي يقول بأنها مطهرة، ولكن مع نزول الأمطار الموسمية ووفقا للطبيعة الجغرافية المناطق المرتفعة والسهلية والساحلية تتدحرج أو تنتقل هذه الألغام من منطقة إلى أخرى بناء على مجاري السيول، وبالتالي عملية الألغام في اليمن عملية معقدة جدا، وفي ظل وجود الحوثي فهي معقدة ومركبة.
1: المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية، وأيضا شكرا لضيفنا من القاهرة رئيس مؤسسة عدن الغد للإعلام فتحي بالأزرق. نذكر مرة أخرى بالعواجل، قبل قليل مصدر عسكري ميليشيات الحوثي صنعت كتلا خرسانية على الطريق في باب المندب. المصادر العسكرية أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت ألغاما بكثافة هائلة في منطقة باب المندب. المصدر أشار في تصريحات للعربية بأن الفرق الهندسية تواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة في باب المندب.

0: واصل التغطية مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. شكرا لوجودك معنا سيد جاسر في هذه التغطية بدعم من التحالف بقيادة السعودية. تم تحرير باب المندا وبالتالي تأمين مرور السفن السعودية التي هددت ميليشيا الحوثي باستهدافها ومنعها وحيدة من عبور هذا المضيق الاستراتيجي. هل سيتغير دعم التحالف للقوات اليمنية في عملية استكمال التحرير؟
1: مساء الخير محمد. أولا نقول رحم الله الشهداء في العمليات الإرهابية التي شنتها الميليشيا الحوثي وعاف الله المصابين إن شاء الله. الدعم دعم التحالف دعم أساسي وثابت. المملكة العربية السعودية نفسها دعمها ثابت وأصيل لا تبدل عنه. خطوة فجر اليمن هي خطوة نهائية، هي مرحلة لن تتوقف إلا بتحقيق الشرعية بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. لا خيار اليوم، لا توجد خيارات أخرى، لا يوجد نقاشات حول انتهت قضية السلام، استنفذ الحوثي كل الخيارات الممكنة وبالتالي لا يمكن استمر الدعم. اليوم الميزة الأساسية محمد أنه اليوم انكشف الغطاء تقريبا عن كل الداعمين الحوثي والمساعدين والموني على كافة المستويات، وتضحت

0: الصورة. الذي حدث اليوم نتكلم منذ البداية، أنا أتكلم منذ المرحلة الأولى، منذ الضربة الجوية التي قامت بها القوات اليمنية على مدرج صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية. الذي يدرك ويفهم يعرف أن هناك تغيرا جذريا في الموقف. الحكومة الشرعية ليست تلك الحكومة الضعيفة المفككة والمتباينة، حكومة واحدة قواتها موحدة ومدربة وذات كفاءة عالية. هذه التحركات أنا لا أفهم جلالك، لكن هذه التحركات تؤكد هذه النية والعزم. ولذلك دعم تحالف دعم الشرعية هو مفوض أمميا لدعم القوات اليمنية، وسيستمر في دعم هذه القوات إلى أن تحقق هدفها. لا تراجع ولا تراخي ولا تتوقف هذه المسألة. هذه مسألة جوهرية وهذا حق طبيعي اليوم من أجل استقرار اليمن وتحقيق عودة سيادته.
1: ولكن في سبيل تحقيق هذا الهدف بالنسبة لليمنيين ودعم عملية فجر اليمن، السعودية تتعرض الآن لهجمات لمنشآت المدنية في أكثر منطق. مؤخرا كان هناك قتلى في استهداف لمطار الملك خالد في العاصمة الرياض، وكما هو معروف مطار الملك خالد هو مطار مدني 100%. هل ستغامر السعودية بالاستمرار في هذه المواجهة لدعم الشرعية في اليمن مع تعرض أهداف مدنية فيها الاستهداف من قبل الحوثيين؟
0: لا، ليست مغامرة، هي موقف بالدرجة الأولى. نعم، قد تكون هناك هجمات أخرى، هذه ميليشيا إرهابية، وسبق أن احنا في السنوات الماضية واجهنا استهدفت المملكة بأكثر من 750 صاروخ ومسيرة في عمليات متوالية. نعم، حتى لو كان هناك أضرار، هناك بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة الشظايا، نتيجة عمليات تصدي، نتيجة، لكن هذا سيستمر، هذا الموقف سيستمر. هناك نقطة جوهرية، التحالف محمد يعلم تماما أكثر مواقع الأسلحة الحوثية، ويعلم أنها ضمن منشآت مدنية، وهو في هالحالة يتوقف حفاظا على اليمنيين وحفاظا، ويدرك أن هذا يستغل هذا المشهد، ليست مجهولة. لكن هنا مع ذلك أنه رغم هذه الاستهدافات وهذه الاعتداءات الميليشيا الحوثية على مناطق روضة أطفال، المطار، استهداف مسجد، استهداف أماكن، محاولة استهداف المقدسات مكة والمدينة، كل هذه عمليات إرهابية بكل مقاييس. ولذلك هناك أيضا في هذا الجانب رغم كل هذه الظروف التزم التحالف بعملية ضبط النفس وعدم استهداف المواقع التي يعلم إذا كان موجود فيها مدنيين. ولعلنا أيضا حتى الجيش اليمني اليوم وهو يحاول أن ينتشر في هذه المناطق يراعي تماما عدم الإضرار باليمنيين حتى ضمن الحوثيين بأكبر قدر ممكن، أو وجودهم في مواكب مدنية. هذا ذلك المسألة مستمرة اليوم، لن يتوقف هذه عملية، لن تتوقف ولا يوجد خيار آخر. انتهت المجاملات، انتهت الخيارات، أعطي كل الفرص، دعمت كل محاولات السلام، جلسات الحوار لم تثمر بنتيجة. تهديدات لا تشمل المملكة، لا تشمل اليمن، تشمل المجتمع الدولي. ولذلك أيضا من المهم أن يكون موقف المجتمع الدولي في هذه المسألة واضح، وهو حتى الآن يتبلور بشكل قوي في هذا الناحية.
1: طيب، وهناك نقطة مهمة، لماذا لا يكون هناك رد سعودي؟ يتساءل البعض بشكل أكثر عنفا باتجاه مثلا مطار صنعاء الذي لا زال يستخدم حتى وإن كان تحت غطاء إنساني لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني، بما أن الحوثيين استهدفوا مطار العاصمة الرياض.
0: يجب أن نعرف موقف المملكة العربية السعودية. المملكة داعمة للشعب اليمني ولليمن، ولذلك وهي تعرف كل هذه المقومات أبدا ولن تمس، يعني هذه المقومات التي تعتبر مقومات للشعب اليمني لم تمس مطارات أو مواني أو محطات طاقة، حتى لو كان فيها أسلحة أو منصات إطلاق صواريخ. هذا موقف أساس المملكة، لذلك المملكة تحاشى. هل ستقول نعم؟ أنا أقول لو تسألني رأي الشخص يقول يجب أن يكون هناك مع استهداف المدنيين، مع سقوط ضحايا مدنيين، ويجب أن يكون فيها إن لم يكن. لكن في المقابل أيضا يمكن السعودية تمتلك صبرا أطول مما يجب، يمكن يعني أيضا تحرك الجيش اليمني يتحرك بشكل قوي، لكن حماية اليمنيين أيضا هي جزء مثل حماية السعوديين في هذا الجانب. ولذلك هذه الميليشيا أنا أعتقد هي جزء، حتى اليمنيين الذين يساندون هذه الميليشيا ليسوا أيديولوجيا وليسوا متعاطفين. يمكن هناك بعض الأطراف مرتبطة بالضرورة، تحت الضغط، تحت الاستغلال، تحت التهديد، تحت مقومات عديدة، بعض المنافع الآنية. لكن من الممكن اليوم مع هذا التقدم أن يتغير المشهد اليمني. ستبقى مثل هذه الأضرار قائمة وتدافع المملكة بشكل، وهذا نجاح الذي يحدث اليوم. ترى هي عمليات تصدي، نتائج عمليات تصدي وليست نتائج يعني سلطة. احنا لا نتكلم عن مقابلة جيش، نتكلم على ميليشيا تختبي دائما في وتمارس وخلف فيها قوة. اليوم الضربة بشكل عام ستؤدب، ليس الحوثي، ستؤدب أيضا من وراءه، ستقطع الباب. السفن صارت تعبر اليوم، لنكن قبل أيام حينما سيطروا على المخا كان هناك يعني ما يشبه الحفلة أحيانا، هذا الانهيار في القوات الحكومية واليمنية والدعم السعودي والتنسيق وضعف، كان كلام كثير يعني يوحي بالكل. لكن الأناة والصبر

0: والتخطيط الصحيح أدى اليوم إلى أن هذه المسألة كلها انتهت في ظرف ساعات بعودة كاملة وبقوة مقتدرة. وبالتالي اليوم الحوثي لا يتحرك، صحيح أنه يتحرك لكنه ضمن نطاقات محددة. وأيضا هذه العمليات يعني العشوائية هي عمليات جرامية بكل مقاييس، تشكل خطرا على المجتمع المدني وتشكل بالتالي الرهان قوي وثابت على قدرة الدفاع الجوي السعودي التصدي والعقوبة. نحن شاهدنا في اللحظة الأولى أن استهدفت المنصات اللي أطلقت عليها، لاحظ أنه نحن المملكة تتحرك والتحالف في ضمن النطاق الشرعية الدعم الشرعية الدولية، لم تقم بعمليات قصف عشوائية ولم تستهدف أماكن منتشرة، اختارت مناطق محددة وبالتالي هي تقلص الأضرار وتعمل على هذا.
1: ولكن نريد أن نفهم حقيقة ما يجري الآن في المملكة. هناك افتتاح مشاريع، هناك إعلان عن مشاريع، هناك بعض الفعاليات الرسمية في أكثر من مكان في المملكة العربية السعودية بما فيها في الرياض التي تستقبل الآلاف يوميا، الحياة مستمرة. اليمنيون الذي يتجاوز ربما عددهم المليوني شخص على الأراضي السعودية يعيشون بسلام مع ملايين المقيمين الآخرين، هل نحن في حالة حرب أم ماذا؟
0: لا، المملكة في حالة حرب، المملكة في حرب مع الإرهاب وليست حرب مع أحد معين، يعني بما فيها حتى الحوثي. اليمنيون محمد الآن ليس فقط المليونين أو الأكثر مليونين، طبعا نتكلم عنهم الذين يعيشون حتى هذه اللحظة في المملكة بشكل، لا أيضا الملك وجه بالذين أوضاعهم غير صحيحة بتصحيح أوضاعهم بناء على طلب الرئيس اليمني. اليمن، نحن نتكلم اليوم اليمن والسعودية دولة جارب، وكنا نقول أننا في حالة حرب لما بقي هؤلاء اليمنيون داخل السعودية، لكن هذه الثقة وهذا التماسك وهذا الإدراك أن هذه الميليشيا ليست جزءا من اليمن ولا تمثل اليمن أبدا بأي شكل من الأشكال، بالعكس هي يعني استنفذت كل أوراق. أعتقد سيستمر المقيمين النشاطات، الرياض مستمرة، الرياض دولة مدينة آمنة ومناطق المملكة مدينة آمنة. بعض التهديدات تهديدات عابرة، احنا لماذا نذهب بعيدا؟ احنا واجهنا في سنوات أخطر تهديدات إرهابية من الجماعات الإرهابية داخل المملكة، واستطاعت المملكة أن تقضي عليها بهذا الشكل وهي تتحرك من الداخل وليس فقط من الخارج. لا ضرر على ولا يعني التهديد، الأمان موجود والقائم موجود. هناك بعض المخاطر الناتجة وهي ليست عمليات، لنتفق أولا هذه العمليات ليست جوهرية في حد ذاتها، وإن معظمها تأتي نتيجة التصدي وسقوط شظايا وبعض الأضرار، نقول لا يرحم يعني الموتى بكل الشهداء بكل الأحوال، وأن إن شاء الله تستمر هذه المسألة. اليوم الموقف متغير تماما، الحوثي خياراته يعني محدودة وخيارات من وراءه، أهم شيء ندرك أنه هذا الملف سيطوى صفحة النهاية. وأعتقد أنه اليوم الحوثي من حظ الذي يملك ساقين عامة ليهرب، لم يعد هناك نجاة. وعلى قرأت قبل قليل أخبار أن هناك بعض الذين انشقوا من الحوثي، بدأ المجتمع اليمني اللي كان تحت الضغط وتحت الخيارات بدأ يدرك أن هذا الحوثي خطر عليه، يهددون تعز بالضرب، هجروا عشرات الآلاف اليمنيين خارج بلادهم، لجأوا إلى جيبوتي وإلى، فبالتالي نتكلم على كارثة تحدث في اليمن. واليمن نفسه اليوم التحرك اليمني مهم، اليمن اليوم تحارب الإرهاب وليس تحارب حرب يمنية يمنية.
1: طيب سؤال مهم، هناك تحالف دفاعي تشارك فيه باكستان وتركيا إلى جانب المملكة العربية السعودية، والكل يتساءل لماذا لم يشارك هذا التحالف في دعم المملكة في هذه المواجهة. وسؤال آخر، عندما تقوم المملكة والتحالف باستخدام 100 طائرة حربية لتنفيذ مئات الضربات العسكرية الجوية، هل المملكة العربية السعودية تستخدم طاقتها كل ما تملك من قوات في هذه المواجهة، أم أنها تستخدم ما تحتاجه المواجهة في هذه المرحلة فقط، والذي لا يعادل بشكل أو بآخر ولو جزء بسيط من قوة المملكة؟
0: لم تستخدم المملكة طاقة أبدا، 100 طائرة هذه حالة من حالات تنفيذ عمليات محددة لأهداف محددة. هذه العملية بالذات محمد تكشف القدرة على كشف مواقع التخزين والأسلحة والمواقع الاستراتيجية الحوثي، وهي مواقع لم يتضرر منها اليمنيون. تخيل أنه 100 طائرة مقاتلة تشن ضربات معينة مقننة في أماكن لم يكن هناك ضرر على اليمنيين أنفسهم، هذا جانب. الجانب الثاني الحلف دفاعي أولا ويتم بالطلب. هل المملكة عاجزة عن مواجهة هذه المسألة؟ لا، الآن ترتيبات الحلف المستقبلية هي لمنع التصعيد، وهي رسائل سواء لإيران ولغيرها ولكل من يوالي أو يحرص. طبعا هناك فئات قوة معينة تحرص أن يكون الوضع متوترا وتستفيد من هذا الوضع، لكن هذا تفعيل الحلف هو تأكيد رسالة لهم أن في حالة تجاوز سيكون هناك تصدي كامل وهناك التزام كامل، والخطابات كلها تقول هناك التزام كامل، لكن لا حاجة للمملكة في أن يقوم أحد بالدفاع عنها.
1: الكاتب الصحفي جاسر الجاسر، شكرا لمشاركتك معنا في هذه التغطية. نهاية هذه الساعة من التغطية.

0: الصوتية مستمرة.
1: يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: العربية اف ام تواصل معكم هذه التغطية الخاصة للتطورات في اليمن، وفي مقدمتها استعادة القوات الحكومية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون. معكم في هذه التغطية هناء عوني. إذن سيطرت القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق، وأكدت مصادر عسكرية أن السيطرة اكتملت على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة أن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي في المنطقة. وأفادت المصادر العسكرية أن الحوثي أرسل بحرا تعزيزات عسكرية مساء أمس لعناصره المحاصرين في ذباب، وأن قوات العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. المصادر العسكرية أكدت أيضا أن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها منذ البارحة على باب المندب، وأظهرت صور بثتها قناة العربية تمكن قوات العمالقة الجنوبية من اقتحام حواجز نصبتها ميليشيات الحوثي في جبهة باب المندب لحماية ثكناتهم ونقاط وجودهم قبالة المضيق. معنا من اسطنبول العميد محمد الكميم المحلل العسكري اليمني. وقبل أن أبدأ هذا اللقاء، هناك تطور آخر أو إعلان من القوات الحكومية، والتي قالت إن السيطرة على باب المندب وميون جاء بإسناد وغطاء جوي مكثف لتمكين القوات على الأرض من السيطرة الكاملة على جبهة باب المندب، سيما بعد إحكام السيطرة على سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية من قبل القوات الحكومية اليمنية.

هذا وأفادت مصادر عسكرية بشأن الطيران الحربي فجر اليوم غارات على مناطق بعدة مديريات في صعدة، فيما أفيد عن غارات أخرى استهدفت مواقع بصنعاء، إضافة إلى استهداف مقار أمنية ومنصات إطلاق صواريخ. وقد سمع دوي انفجارات في عمران يعتقد أنها ناتجة عن غارات على مواقع حوثية. يأتي هذا بعد يوم شهد سلسلة غارات هي الأعنف طالت عدة محافظات واستهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية، من بينها البيضاء وإب ومأرب والحديدة، إضافة إلى استهداف تعزيزات حوثية في جبهات قتالية في تعز وريفها، والتي شهدت خلال ساعات الليل معارك عنيفة في جبهة الأقرود وجبل حبشي. هذا وأفاد موفد العربية بأن ميليشيات الحوثي كثفت من استخدام المسيرات والصواريخ الباليستية في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية بالساحل الغربي مؤخراً.

إذن للقراءة في هذا التطور المهم وهي سيطرة القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق، ينضم إلينا من اسطنبول العميد محمد الكميم المحلل العسكري اليمني. أرحب بك.

0: مجددا ضيفي عميد محمد.
1: مرحبا واهلا وسهلا والتحيه لكل جميع المشاهدين.
0: السيطره على محافظه باب المندب وجزيره ميون عميد محمد سبقتها تحضيرات وتكتيكات ربما تمثل بعضها في الالتفاف على محافظة

0: لقد استغرقت مع السعادة جاهزيته وسيطرت على جبال كهبوب أو أجزاء كبيرة من جبال كهبوب أولا، ثم جاءت الأعمال القتالية في أول يوم، عمليات يوم إعلان رئيس الجمهورية عملية فجر اليمن، تحركت القوات سيطرت على ذوباب مطار ذوباب وأغلقت الخط على القوات الميليشيا الحوثية في باب المندب، فأصبحت الميليشيا الحوثية مسيطرة محاصرة في باب المندب وجزيرة ميون. طبعا نتكلم عن جغرافيا استراتيجية لليمن وللإقليم وللمنطقة وللعالم، هذه الميليشيات حاولت أن تسيطر على هذه الجغرافيا يعني تنفيذا للتوجيهات الإيرانية، لكن قواتنا المسلحة كان لها رأي آخر، وبالتالي عندما استطاعت أن تسيطر على جبال كهبوب وتؤمن جبال كهبوب وسيطرت على ذوباب وأغلقت حاصرت الميليشيات الحوثية في باب المندب، عرضت عليها لمدة 3 أيام تسليم أنفسها لكن دون فائدة، فكانت اليوم يوم خامس عمليات التحرك باتجاه باب المندب وإحكام الخناق على هذه الميليشيات، وتم السيطرة بالكامل على هذه الجغرافيا بما فيها جزيرة ميون، وكان الفضل لهذا العمل العسكري الضخم والعملاق كان من جزيرة من جبال كهبوب بفضل الإسناد الدعم للتحالف العربي وأيضا الإسناد الجوي الكبير من تحالف دعم الشرعية، وايضا الاعمال القتاليه الجاريه ايضا في الوازعيه وبعض الجبهات الاخرى ايضا التي ستحقق الاهداف الكامله لهذه العمليه.
1: احد اسباب هذه السيطره ايضا هو قطع خط الامداد عن الحوثيين الموجودين في هذه المناطق، وخصوصا بعد الانباء التي تتحدث انهم يحصلون على هذا الامداد عن طريق البحر.
0: بالطبع، لكن بعد سيطرة القوات المسلحة على منطقة ذوباب عملية التفاف كبيرة ومحاصرة الجيوب الحوثية في باب المندب أو ما بقي من ذوباب إلى باب المندب ثم إلى جزيرة ميون، أعتقد أن فرص الميليشيات بالهروب من البحر أو إيصال دعم من البحر أصبح يعني غير دقيقة، لأنه هناك قوات بحرية وهناك قوات جوية وهناك قطاع جوية، أعتقد أن الأمر فيها صعوبة لكن لا يستبعد، لكن مع ذلك قد أعطيت الفرصة لهذه الميليشيات أن تهرب وأعطيت الفرصة لهذه الميليشيات أن تسلم نفسها خلال 3 أيام، ولكن في الأخير هي مستميتة، ونحن نتكلم عن استماتة، فعلا هناك معارك ضخمة وكبيرة وهناك معارك أشبه بكسر العظم في هذه الجغرافيا، لأن إيران دفعت بكل إمكانياتها التسليحية وأيضا الحوثي بكتائبه المدربة، وبالتالي هي معركة ضخمة.
1: الحوثي هو ما الذي يجب أن تضعه القوات الحكومية في الحسبان حتى تثبت هذه السيطرة على المناطق التي تستعيدها؟
0: أولا يجب تطهير كل الجيوب، يجب أن لا يبقى جيبا واحدا في أي جغرافيا يتم تطويقها، يعني بحيث أن أي منطقة مطوقة محاصرة يجب أولا تطهيرها من كل هذه الجيوب، وأيضا تطهير أي منطقة مجاورة بحيث أن هذه القوة تأمن ظهرها أو تأمن جنبها من أي اختراق أو من أي التفاف، وثانيا عملية التطهير يجب أن تكون كاملة شاملة، ومع ذلك يجب على القوات تأمين هذه المناطق باستمرار الأعمال التالية باتجاه الأمام وباتجاه الأجدر.
1: طب ما الصعوبات التي يمكن أن تواجهها في هذا التطهير، خصوصا مع أخبار تتحدث عن أن ميليشيات الحوثي قامت بزرع ألغام في المناطق التي تتركها؟
0: نعم، الميليشيات يعني تعتبر ميليشيات إرهابية زرعت ملايين الألغام، وما زالت هذه الألغام تشكل مشكلة. طبعا هذه الألغام هي الصياد الذي يقتل فريسته دون تمييز، أي أنه يستطيع في أي وقت وفي أي زمان وفي أي لحظة أن يقتل أي شيء يستطيع الدوس عليه وفي أي زمان، وبالتالي هي يعني تتفنن في وتبدع في هذا الفن الإرهابي الكبير في صناعة الألغام وصناعة المتفجرات وبأشكال وأنواع متطورة تتناسب مع التضاريس مع الشجر مع الحجر، ولذلك هي زرعت، وقد شاهدنا في الفيديوهات زرعت آلاف الألغام في تلك المناطق. لكن بطبيعة الحال الألغام هي لا يعني هي تعيق لكنها لا تمنع التحرير، فبمجرد وجود ثغرة واحدة في الأعمال القتالية تستطيع القوات أن تتحرك في هذه الجغرافيا، إضافة إلى أن القوات تستطيع أن تتحرك من اماكن تحرك القوات المعاديه، اي بمعنى انها تستطيع ان من عمليه استخباراتيه ان ترى اين تتحرك هذه القوات، وتتحرك من نفس الاماكن التي تتحرك منها،
1: طيب
0: وبالتالي
1: من هذا المنطلق،
0: تبطل عملية.
1: من هذا المنطلق، ما هي الخطوة التالية للقوات الحكومية؟

0: هل يمكن أن تكون السيطرة على باب المندب وميون مقدمة للاتجاه شمالا باتجاه المخا والحديدة؟
1: بطبيعة الحال نعم وألف نعم. هذه الأعمال القتالية هي ما زالت بداية أعمال قتالية. هي كانت التركيز على هذه الجغرافيا لأنها جيوستراتيجية، هي منطلق لأعمال قتالية باتجاهين، باتجاه الساحل، ولكن قبل اتجاه الساحل المخا وغيره يجب تأمين ميمنة القوات، أي يجب تأمين الجبال الحاكمة الموجودة في هذه المنطقة. وتكلم بشكل مباشر على محافظة تعز، الحوثي حاول يتوغل أو توغل في بعض الجبهات أو في بعض المديريات وسيطر على بعض الكباب الحاكمة، وبالتالي حتى تستطيع قوات أن تتحرك في محور ساحل البحر الأحمر أو الحديدة يجب عليها أيضا أن تؤمن هذه الجغرافيا. وقد بدأت بالفعل القوات المسلحة اليمنية أن تتحرك باتجاه الوازعية صحيح. وقريبا قد تسيطر على موزع وبالتالي تؤمن أعمالها في الساحل الغربي وتؤمن تعز وتعطي الفرصة لتحرير ما تبقى من تعز.
0: إلى أي مدى تعز والوازعية ستكونان محطتان فاصلتان في هذه المعركة المهمة للسيطرة على الساحل؟
1: هي جغرافيا، هي ضمن الجغرافيا الجيوستراتيجية للباب المندب وضمن الجغرافيا الجيوستراتيجية للساحل الغربي، وبالتالي لا قيمة لأي تحرك على الساحل دون السيطرة على الجبال الحاكمة في تعز، وبالتالي السيطرة على كل ما يعني ما المديريات الموجودة في تعز. بالتالي نحن نتحدث عن معركة مهمة جدا في جبهات تعز وجبال تعز لأنها جغرافيا هامة ذات ثقل سكاني عظيم، ذات جغرافيا ترفض هذه الفكر الإمامي، ذات منطقة استراتيجية مطلة على عدن، لأن الآن في جبال حاكمة مرتفعة جدا تستطيع الميليشيا الحوثية بالسيطرة عليها أن تستهدف البحر الأحمر، أن تستهدف عدن، أن تستهدف خليج عدن، أن تستهدف بحر العرب، وبالتالي جغرافيا تعز هي جغرافيا جيوستراتيجية هامة جدا ويجب لتأمين أعمالنا في كل الاتجاهات السيطرة وإعادة تحرير تعز.
0: طيب هناك من يصف هذا التقدم للقوات اليمنية بالتقدم السريع للغاية وأن هذا التقدم السريع قد تكون له مخاطر، هل تتفق؟
1: لا أتفق، لأن القوات الموجودة في التي تهاجم الآن هي قوات جبارة، هي قوات عظيمة، هي قوات مدعومة في أسلحة نوعية، هي مدعومة بغطاء جوي كبير، هي تعمل عمل عسكري مدروس ومنظم، ولذلك
0: دعني أشرح لك وجهة نظر من يقول ذلك بأنه على أن يعني يجب على القوات الحكومية أن تثبت سيطرتها أولا في المناطق التي تستعيدها ومن ثم تبدأ التحرك شيئا فشيئا حتى لا تفتح أكثر من جبهة في وقت واحد وتتفتت وتتشتت قدراتها.
1: هذا صحيح وهذا هو ما يجري. أنا أنت لم تدعيني أكمل الجواب، هو لا. هذا الذي يحصل الآن. لو كانت القوات المسلحة تريد أن تنتشر بسرعة أو تستغل أو تطور الهجوم لكانت في أول يوم عمليات وصلت إلى مدينة المثنى، وقد كانت وصلت بعض العربات القتالية إلى تخوم مديرية المخا، ولكنها عادت إلى ذوباب وتثبتت هناك وسيطرت هناك ثم تحركت اليوم باتجاه باب المندب وتحركت باتجاه جبل العمري. ولذلك نحن نقول أنها أن القوات المسلحة اليمنية تحت الغطاء الجوي التكتيكي تعمل بروية وتعمل بذكاء شديد وتحاول أن تؤمن ظهرها وتؤمن مناطق سيطرتها وتؤمن أجنابها وتتحرك في اتجاهات عسكرية مدروسة سواء باتجاه الساحل. ولذلك أنا قلت لك عندما سيطرت القوات المسلحة على ذوبات تحركت يوم ثاني عمليات باتجاه الوازعية، لم تتحرك باتجاه المخا، مع أن لديها القدرة العسكرية الكاملة على أن تتحرك باتجاه المخا، لكن لا يمكن أن تتحرك باتجاه المخا دون السيطرة على الوازعية وبدون السيطرة على موزع وبدون السيطرة على معسكر خالد، لأن الوازعية هي المشكلة وهي الثغرة التي بسببها سقطت البقاء.
0: صحيح من قبل
1: على تأمين الوازعية أولا.
0: أشكرك شكرا جزيلا العميد محمد الكميم المحلل العسكري اليمني متحدثا إلينا من اسطنبول.
1: شكرا.
0: من القاهرة ينضم إلينا عبد الستار الشميري الباحث السياسي اليمني، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الستار.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: بداية كيف تقرأ في السياق السياسي الذي سيترتب على إتمام السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون؟
2: طبعا لا شك أن لهذا المكسب العسكري ظلال سياسي كبير،

0: أولا ظلال سياسي إقليمي وظلال سياسي دولي وظلال سياسي على المستوى المحلي. إيران اليوم فقدت ورقة من أوراق المناورة وأوراق القوة. الجماعة الحوثية اليوم أقل أهمية منها في الأمس، لأن إيران تريد الجماعة الحوثية أن تصنع لها شيئا عميقا مستمرا مستداما في باب المندب. ولذلك سقوط باب المندب من يد إيران والحرس الثوري والحوثي يعيد الثقة من المجتمع الدولي بالشرعية، بالتحالف العربي، بالقدرة على الاستعادة ما خسروا المبادئة، ويعيد الثقة أن معركة الخلاص من الحوثي ممكنة إذا ما تم الإعداد الجيد كما رأينا في هذه المعركة. كذلك يؤثر هذا الأمر سياسيا على المباحثات الإيرانية الأمريكية وعلى الحرب بينهما. أوراق الضغط تخف الآن، تستطيع أمريكا أن تعبر بشكل أوثق في مفاوضتها أو الضغوط على إيران مع سقوط هرمز الذي فتح بشكل كبير، ومرت كما صرح من وكالة الطاقة 22 مليون برميل نفط، يعني ما يوازي ما كان قبل الحرب. يبدو أن باب المندب وهرمز سقطا معا كورقتين رئيسيتين، ولذلك هذا على المستوى الدولي والإقليمي.
1: أما طيب لنركز على المستوى المحلي أستاذ عبد الستار، يعني كيف يمكن للقوات الحكومية إثبات وجودها في المحافظات التي تعيد السيطرة عليها كباب المندب وأيضا في ميون؟ ليس من الناحية العسكرية أتحدث، ولكن أيضا كقوة حاكمة تعنى بإدارة فاعلة لهذه المناطق، وتعنى بتقديم الخدمات للسكان وبناء جسر من التواصل مع الحواضن الشعبية في هذه المناطق.
0: نعم، هذه المنطقة هي الأخف سكانا، هي الأقل سكانا. لا زالت المناطق الحاضنة للشرعية محاصرة حتى اللحظة في مدينة تعز. مدينة تعز فيها 4 مليون، هي الحاضنة الرئيسية، مدينة مع الريف، والحجرية لا تزال محاصرة. لكن هذا العمل العسكري قريب من هذه المناطق، أتحدث عن تعز والحجرية بكل فروعها ومديرياتها، هي خلف هذا الظهير. فهذا النجاح في باب المندب سيعطي أفق بعد سقوط الوازعية لمساندة الخلاص وفك أسر الحاضنة الكبيرة الممتدة من حواف من لعق مرورا بالحجرية حتى مدينة تعز، مع أن هذه المديريات فيها أيضا سكان، ولكن بعد دخل الحوثي أصبحوا نازحين، معظمهم نزح لا يستطيع البقاء. هناك لدينا نزح من هذه المناطق ما يقارب 250,000.
1: طيب أعتذر للمقاطعة أستاذ عبد الستار الشميري، هناك خبر عاجل للتو يقول، وهو نقلا عن مصادر محلية، يتحدث عن غارات على صنعاء الآن وتحليق مكثف للطيران. إذن مصادر محلية تفيد للعربية بوقوع غارات على صنعاء الآن وتحليق مكثف للطيران. إذن الحكومة اليمنية أستاذ عبد الستار ماضية في تحقيق هدفها، والذي أكدت أنه سيكون بالسيطرة أو استعادة السيطرة على صنعاء وصعدة. ما الذي يمكن أن ينتظر القوات الحكومية وقوات التحالف في هاتين المحافظتين وهما معقلي الحوثيين؟
0: أعتقد هذه المعركة ستأخذ مراحل، ستحتاج وقتا ليس قصيرا. ستكون قبل صعدة وقبل صنعاء ربما الحديدة، لماذا وحقا؟ لأنها الشريط الساحلي الذي يضر بدول الجوار ويضر بالشقيقة السعودية ويضر بالنفط العالمي والإمدادات. فبعد خلاص باب المندب هناك مهمة لشريط ساحلي طوله أكثر من 1200 كيلومتر، من ابتداء من المخا، تحرير المخا، لا زالت المخا فيها جيوب حوثية وفيها قوات، ستكون هناك معركتها بعد الوازعية ربما. إذن ستبدأ المعركة والمرحلة الأولى والثانية والثالثة في اتجاه خلاص الشريط الساحلي، سيرافق ضغط على صعدة واتجاه من مارب أو من الجوف نحو صنعاء. ستكون صنعاء معزولة إذا ما سقط الساحل، بمعنى هي الأهمية العسكرية والسياسية والجيوسياسية ليست لصنعاء، صنعاء رمزية فقط، إنما بأخذ الساحل الكلي من الجماعة الحوثية أنت ستحوله من قوة بحر وقدرة وورقة إيرانية إلى قوة جبال، ومنازلته بالجبال ستكون ستأخذ وقتا ولن يكون بذلك القوة، لأن شريان الإمداد سيقطع. فأعتقد تكرس الشرعية والمملكة الآن على استنزافه، على الذهاب

0: عدة جولات للخلاص من الشريط الساحلي، ثم أخيرا ستكون معركة صنعاء في مرحلة ما عندما تتوج جميع المراحل وتؤمن، كما بدأت المرحلة اليوم بتأمين باب المندب أو جزء من باب المندب. لا زال هناك جزء من باب المندب عبر المخا أو قريب من المخا، لا زال هناك الوازعية كحماية، لا زال هناك الحجرية والمدينة كحاضنة. كل هذه المهام أعتقد ستجدول كمهام عسكرية وستأخذ كل جولة مداها الزمني الذي يتطلبه.
1: ما الذي نتوقعه من ردة فعل الحوثي مع هذا الضغط العسكري الكبير الذي تواجهه هذه الميليشيات؟ هل سيكثف هجماته على المملكة العربية السعودية كما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، وربما تستخدم هذه الميليشيا قدرات أوسع في الرد على القوات اليمنية، أم أنه يمكن أن تسمح بفتح باب وساطة ما لتخفيف هذا الضغط؟
0: لا أعتقد الآن أنها وساطة أو أنها ستقدم أو أن الوساطة ستقبل. إن قدمت ليس هناك أي إمكانية أو مؤشرات أو واقعية للحديث الآن عن وساطات، لا أن الحوثي سيقدمها ولا الشرعية ستقبلها إن قدمتها بعض الدول أو قدمها المبعوث الأممي. إجابة ما الذي سيفعل؟ أعتقد أنه سيرسل مزيد من المسيرات والصواريخ على البحر الأحمر وعلى القوات اليمنية وعلى المملكة، وأعتقد أن هذه الضربة في صنعاء، الضربات القوية الآن قد تكون استباقية، قد يكون هناك الآن حركة ربما لمنصات حوثية كانت تحاول أو أنها ستطلق شيء، فأعتقد هذه الضربات الآن صنعاء ضربات استباقية لشيء ما كان سيحدث، لصواريخ ما كانت سترسل، لعمل عسكري كان ينوي الحوثي فهي استباق. لكن هذا لا يعني أن الضربات الاستباقية ستنجح، ربما الحوثي ينجح أيضا في إرسال صواريخ على السكان، على باب المندب، قد يضرب سفينة سفينتين، قد يضرب المناطق الحدودية، قد يغامر في أشياء، قد يخرج كثير مما لديه من مخزون المسيرات والصواريخ، وهو أقصى ما يمكن أن يعمل الآن في هذه اللحظة، وقد ينكل بالحاضنة في الحجرية وفي تعز، وهو ينكل بها الآن كل ما اشتد عليه لأنها بين يديه وهي الأكثر سكر. إذن المهمة
1: مع استبعاد حضرتك لهذا الخيار، خيار اللجوء لوساطة أو فتح باب الوساطة، هل يمكن أن نقول أن المشهد في اليمن يمكن أن يحسم عسكريا 100%؟
0: نعم، المشهد إلزامي أن يحسم عسكريا في اليمن، لكن سيأخذ وقته الزمني، ليس هناك خيار، هذا خيار الضرورة، خيار لا يوجد منفذ آخر إلا الخيار العسكري وهو الوحيد، وقد جربت جميع الخيارات.
1: ما الذي يختلف هذه المرة أستاذ عبد الستار عن العمليات السابقة التي حاولت القضاء على ميليشيات الحوثي من قبل؟
0: العملية السابقة لم تذهب هباءً، الحوثي كان مسيطر على الجنوب كامل والشمال، والعملية السابقة أخذت حيز، إذن هي جولات من الحرب، تراكم نقاط. البعض يظن أن الحرب مع الحوثي جولة قاضية، يعني عبارة عن حرب لمدة شهر شهرين ثلاثة وسقط الحوثي، هذا استحالة، الواقع والمؤشرات والقوة لا تقول هذا أبداً. الحرب مع الحوثي تراكم نقاط، كل جولة تراكم لما بعدها شيء آخر حتى يأتي لحظة النهاية.
1: أشكرك شكرا جزيلا عبد الستار الشميري الباحث السياسي اليمني متحدثا إلينا من القاهرة.

0: ومن الرياض ينضم إلينا الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور فارس.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا. هذا المتغير الجديد على الأرض بالسيطرة على باب المندب وجزيرة مايون، كيف يبعث ربما برسائل طمأنة إلى المجتمع الدولي وأيضا ثقة في قدرة القوات اليمنية وقوات التحالف في مواجهة التهديدات الحوثية؟
1: تحقق أشبه بمعجزة. أعتقد أن المجتمع الدولي في لحظة ما قبل أيام كان قد أقر بأمر واقع، بأمر وصول ميليشيا الحوثي، أو ربما تعاطى مع الفكرة باعتبارها يمكن أن أو تماهى معها إلى حد كبير، وبدأت الحقيقة الرسمية

0: سائل بين ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا وبين بعض الأطراف الدولية، وقفت عاجزة الحقيقة تماما عن إدراك هذا المتغير أو العمل السريع على معالجته. يفترض بالمجتمع الدولي الذي كان يقلق تماما من هذه النقطة الاستراتيجية بمجرد وصول ميليشيا الحوثي، كان يفترض أن يكون هناك تحركات، ما تحركات عسكرية، تشكيل تحالفات، إصدار بيانات. لكن للأسف صدم اليمنيون بهذه المواقف الغريبة من المجتمع الدولي، وكما لو أنها استسلمت لهذا الأمر الواقع، وربما كانت على استعداد لأن تتعاطى مع هذه المسألة. لو حدث ذلك السيناريو فإننا سنذهب إلى اعتراف بالميليشيا الحوثي، إقرار بسيطرتها، وبالتالي بالطبع إيران، بينما ستخسر الشرعية اليمنية، سيخسر اليمنيون تماما، وتصبح معركتهم تتراجع إلى الوراء كثيرا، وربما تفقد أهليتها وتفقد مشروعيتها وتفقد أي قدرة على التعاطي معها. الآن تغيرت المسألة، القوات الحكومية كانت قادرة على الوصول، قررت مضي باب المندب دون تحالفات عسكرية، دون تدخل دولي، بيشكل مفاجأة مهمة، وهذا يعزز من نظرة الحكومة الشرعية، من عدالة قضيتها، من طبيعة رغبتها في الوصول إلى صنعاء وإغلاق مسار التفاوض السياسي مع ميليشيا الحوثي، وبالتالي يضع المجتمع الدولي من مسؤولية حقيقية. هذا المجتمع الذي كان يتخوف من الحكومة الشرعية باعتبارها كانت ليست قادرة على ملء الفراغ كما كان يقول، أو يتخوف من اليوم التالي كما يطرح هذا السؤال بشكل استراتيجي دائما
1: هل
0: الحكومة
1: يمكن
0: الشرعية.
1: أن تنظر هذه الدول، دول المجتمع الدولي، للحكومة اليمنية وقوات التحالف على أنها ربما جنبتها أن تكون رهينة بيد الحوثيين من خلال تهديد الملاحة والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز؟
0: صحيح جدا، صحيح للغاية. الحكومة الشرعية قدمت بشكل ذكي، قدمت للعالم رسالة طمأنة، وقدمت للعالم خدمة، خدمة كبيرة. في الأخير مضيق باب المندب ليس مضيقا يمنيا، هو مضيق دولي مفتوح، لكن بحكم القاضي اليمنية وصلت ميليشيا الحوثي إلى هذه النقطة وبدأت بتهديد هذا المضيق تماما. الآن دولة تفرض وجودها وتفرض سيطرتها على هذه النقطة، وبالتالي يعود المضيق إلى ما كان عليه، مضيقا دوليا مفتوحا دون تحكم من أحد، وهذا هو الطبيعي. إذا هذه الخدمة الجليلة التي قدمتها الحكومة الشرعية رغم معاناتها ورغم جراحها ورغم ربما أي نوعا ما من عتابها على المجتمع الدولي الذي خذلها 12 عاما والذي ضغط عليها 12 عاما لصالح ميليشيا الحوثي، وعليه أن يعض أصابع الندم
1: طيب،
0: الحقيقة الآن.
1: كيف
0: يمكن
1: يمكن إذن
0: أن
1: أن تستثمر الحكومة اليمنية هذا التقدم العسكري من أجل حشد مزيد من التأييد والدعم الدولي؟
0: أولا لابد أن تعزز هذه السيطرة بانتصارات قادمة، بمعنى لابد أن تطهر كل المناطق، مناطق الساحل الغربي، مرتفعات تعز، مرتفعات القريبة من دمار إلى الحديدة، والساحل الغربي حتى تصل إلى الحديدة، لأن هذا التعزيز يعني ألا يحدث في هذا الممر المائي عملية إرباك، مجرد إرباك قادمة، وبالتالي هذا يعزز من موقف الحكومة. تستثمره بماذا؟ تستثمره لابد من استجلاب دعم المجتمع الدولي لعدالة القضية،
1: نعم
0: لأننا كنا نعاني من تصورات خاطئة أصلا. لابد من دعم أيضا لخفر السواحل في السواحل اليمنية، الدولة اليمنية تعاني من ضعف في هذه المسألة وتحتاج إلى دعم لوجستي، يمكن أن نقول دعم أمني
1: نعم
0: لتعزيز قدراته البحرية الأمنية في هذه المناطق على السواحل كلها. لابد من دعم سياسي كبير في معركته الشاملة للسيطرة على كل
1: طيب
0: كبر في اليمن وإخراج ميليشيا الحوثي، وهذا يعني أنه لابد للمجتمع الدولي أن يصطف مع الحكومة الشرعية في هدفها، يصطف عسكريا، يصطف سياسيا، يصطف حتى اقتصاديا،
1: نعم
0: لابد أن يدفع بالحكومة الشرعية للوصول إلى
1: طيب،
0: صنعاء.
1: بنظرة أوسع على الإقليم دكتور فارس، هل تعني السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون أن إيران أو الحوثيون أولا فقدوا ورقة باب المندب ومن ورائهم إيران بعد أن فقدت إيران ورقة هرمز؟ يعني أن شكل معادلة القوى بدأ يتغير بشكل جذري في الإقليم بسبب هذا التطور العسكري المهم.
0: للغاية للغاية، كانت معادلة الصراع قد اختلفت في المنطقة تماما مع

0: الميليشيا الحوثي إلى هذه النقطة، وبالتالي عجز موقف إيران تماما. إيران التي كانت تهدد العالم طوال 40 عاما بإغلاق مضيقي هرمز بالمندب، إذا بها تفعل هذا الأمر مع فقدانها، يمكن أن نقول مضيق هرمز، لكنها فعلت ووصلت إلى مضيق باب المندب، وبالتالي عزلت العالم، وهذا يفسر طبيعة تلكؤ المجتمع الدولي بما فيهم الإدارة الأمريكية لموقف ضبابي من وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب، وكان أشبه بالمغادرات السياسية، أشبه بهزيمة، هزيمة للإدارة الأمريكية مقابل نصر لإيران من ناحية المعادلة السياسية. لكن هذا التغير المهم الآن، تحدث عن أيام، 25 يوم أو أكثر أو أقل، يحرر بها هذا المضيق من جديد، من جديد تخرج إيران من هذه النقطة. طبعا إيران بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى هذه النقطة، دفعت بقيادات من أدار المعركة، هم قيادات من الحرس الثوري ومن حزب الله، وبكثافة نيرانية عالية، وبأجهزة متقدمة وأسلحة متقدمة، ربما
1: نعم.
0: من روسيا والصين، وما نحن نتحدث عن معركة دولية في هذه النقطة. الآن تنتصر فيها قوات محلية، قوات الحكومة اليمنية رغم ضعفها،
1: طب
0: رغم
1: هل المجتمع الدولي معني بوقف القتال في اليمن كما حدث في السابق، وكان هناك دفع بعدة مسارات، مسار جنيف، مسار ستوكهولم؟ مسار ستوكهولم لو تتذكر هو الذي أوقف تقدم القوات الحكومية نحو الحديدة والسيطرة عليها. هل يمكن أن نشهد سيناريو مشابه، أم أن المزاج الدولي تغير تجاه ما يحدث في اليمن؟
0: المزاج الدولي تغير من ناحية فرضت كل الظروف، وفرضته حالة النضوج في معادلة الصراع في المنطقة، الضغط الطائل على إيران ضغط مباشر، بالتالي المجتمع الدولي هو كان يقايض بورقة الحوثي مقابل التوازنات مع إيران، لكن تغيرت المسألة، هذا من ناحية، بالإضافة إلى الأذى الذي تسببت به ميليشيا الحوثي طوال الفترة الماضية، الأذى على الاقتصاد العالمي، على أمن الملاحة، على تأثيرها حتى على الطاقة العالمية، وبالتالي المجتمع عندما أدرك أن هنالك خطر على اقتصاده ومس هذا الأذى، كل الدول تقريبا بالتالي تغيرت النظرة تماما.
1: نعم.
0: الحكومة الشرعية أعتقد أنها كانت واضحة في هذه المسألة، وأعلن رئيس مجلس القيادة أنه لا مجال آخر ولا باب آخر سيفتح للتفاوض أو للسلام، بمعنى أن مسار التفاوض السياسي، مسار السلام لم يعد مقبولا، وأعتقد أنه جاء بهذه الإشارة بعد التفاهمات مع المجتمع الدولي، أو بعد قراءات بطبيعة مواقف المجتمع الدولي، حتى وإن كان فإن القوة تفرض نفسها الآن، ولا أعتقد أن الحكومة الشرعية عندما تنتصر ستذهب لهدى مع ميليشيا الحوثي بالمطلق، لم يعد هذا ممكنا، خصوصا ونحن نتحدث بشكل واضح، تحدث البيانات الرئاسية عن الوصول إلى صنعاء وأنها
1: نعم.
0: هي الهدف النهائي، وبالتالي إغلاق كل مسارات التفاوض أو مسارات الهدن التي منحت الحكومة المجتمع الدولي والوسطاء 12 عاما دون أن تحقق أي إنجاز.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فارس البيل، الأكاديمية والمحللة السياسية، متحدثا إلينا من الرياض. هذا وتعقد الآن جلسة خاصة لمناقشة التطورات في اليمن في مجلس الأمن الدولي. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم بعضا من ما ورد في هذه الجلسة. أولا، على لسان المبعوث الأممي لليمن الذي أكد وجوب أو ضرورة احترام القرارات الأممية الخاصة باليمن. أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة فطالب خلال هذه الجلسة بالإفراج عن الموظفين الأمميين لدى الحوثي. مندوبة بريطانيا أدانت الاعتداءات الحوثية على حركة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. ونعود لتصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، ويقول فيه إن تهديد الحوثي للملاحة يؤثر سلبا على الأسواق الدولية. المبعوث الأممي أيضا إلى اليمن يقول إن هذا البلد يمر بمرحلة مفصلية. أما الأخبار العاجلة التي تردنا من اليمن فتفيد نقلا عن مصادر محلية بوقوع غارات على صنعاء في هذه الأثناء ووجود تحليق مكثف للطيران. مصادر تحدثت للعربية من صنعاء أفادت بوقوع غارات

0: على مخازن صواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان. أيضا هذه المصادر التي تحدثت إلينا من صنعاء أفادت بوقوع غارات على معسكر الحفا ومعسكر الفرقة الأولى مدرع. إذن هذه الأخبار سنتابعها معكم أولا بأول في خدماتنا الإخبارية اللاحقة وفي إطار تغطيتنا الخاصة للوضع في اليمن وآخر التطورات هناك. التغطية متواصلة معكم من العربية وننتقل إلى شاشة العربية الآن.
1: من ناحية الأسلحة المستخدمة في كل معركة وفي كل وقت وفي كل جبهة هذه كافة هي عبارة عن خطة تم درسها وتم وضعها منذ فترة طويلة، توافق عليها فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي مع أعضاء مجلس القيادة، وتم التنسيق مع الإخوة في المملكة العربية السعودية بصفتهم قائدة التحالف العربي، تم الالتزام فيها وتم العمل فيها وتم توفير كافة المتطلبات من أجل إنجاحها. لا يمكن أن تختل هذه الخطة برغبة الحوثي في تجيش في موقع معين أو التصدي في موقع معين مما يخلق فراغات في المواقع الأخرى. الخطة مستمرة وسيتم تحرير تعز وكل المناطق التي استولى عليها في خلال اليومين القادمة. أؤكد لك بأنها ستعود إلى حضرتها الشعبية وستعود تعز كما عهدناها نبض اليمن الحر.
2: طيب أعود إليك سيد ياسر، بعد سيطرة القوات الحكومية على باب المندب وجزيرة ميون، ما وجهة القوات القادمة؟ هل نتحدث أن هناك سيتم اتجاه إلى الجنوب تحديدا إلى الحديدة، محافظة الحديدة، أم سيكون هناك تطهير لتعز وفك الحصار عن تعز والمدنيين داخلها، لأنه المعركة في تعز مصيرية كما تعلم؟
3: أولا ندرك أن انطلاق القوات اليمنية بداية من الساحل وتحرير الساحل وبمضيق باب المندب أنه عمل استراتيجي وتحرير أولي، كونها تعتبر هي المركز الأول الذي يجب أن يتحرر، كونها مهددة للإقليم كامل وطرق الملاحة. محافظة تعز الحوثي مستميت عليها استماتة كلية، لكن هناك مقاومة شعبية كبيرة والجيش اليمني متواجد هناك في تعز، وهناك جبال مطلة أيضا تهدد مياه الإقليم ومياه البحر الأحمر وبضيق باب المندب في تعز أيضا، كجبال الحبشي، كعقبة العرمة وغير هذه من جبال الصبر وبعض الجبال التي تاوي. فأتوقع أن المعركة ستكون حتى إنهاء العمل الاستراتيجي وحماية مضيق باب المندب كليا ستكون المعركة باتجاه الوازعية والكدحة وجبال حبشي ومحافظة تعز.
2: طيب سيد صفوان، أتحدث معك عن الجانب الإنساني وحصار تعز. كان هناك حديث للصليب الأحمر عن مفقودين عسكريين ومصيرهم، اشرح لنا كيف يعني تعمل جماعة الحوثي على استقطاب الأطفال، استقطاب العناصر وزرع الأفكار فيهم وإدخالهم في المعارك، حتى أنه هناك يعني غموض في مصيرهم، نتحدث عن الآلاف.
1: أستاذ الراوي، الحوثي استمرت سيطرته على المناطق التي هو فيها لمدة 12 عام بفضل قلق المبعوث الدولي، بفضل مبادرات السلام التي لم ينتج عنها إلا إنتاج هؤلاء الأشخاص من المغرر بهم والزج بهم في معارك وهمية. 12 عاما هذه يتحمل مسؤوليها المبعوثين الدوليين الذي توالوا على الملف اليمني ومن فرض علينا موضوع الهدنة الإنسانية، هؤلاء هم من يتحملون هذه المسؤولية. خلال 12 سنة سيطر فيها الحوثي على المدارس وعلى المساجد وعلى حتى في يعني جند مشايخ القبائل مواليين له في كل منطقة، كان يأخذ الطلاب في دورات بين قوسين ثقافية وهي ليست إلا دورات الخمينية إيرانية تسعى إلى غسل أدمغة الشباب والأطفال. خلال هذه الفترة استطاع أن يتلاعب بعقول الكثير، وإحنا نلاحظ حتى أنه أغلب الذين موجودين في الأسر للأسف هم أطفال أقل من 18 سنة ما بين 12 18 سنة هؤلاء هؤلاء لم يكن مكانهم المدارس، بل كان موقعهم المدارس ليتعلموا ليكونوا بناتا لهذا الوطن. الصليب الأحمر إذا أراد أن يبحث عن هؤلاء 1700، أنا أكد لك بأنهم أكثر من 1700، سيجدهم في جبال وشعاب محافظة تعز قتلى بعد أن

0: هم الحوثي في هذه المحرقة التي ليس لها أولا من آخر، سيجدهم بين الأشجار وقد قتلوا نتيجة المغامرات الحوثية التي
1: هناك أسر لعناصر أخرى نتابع في الصور على الشاشة. أساسا كنا عرضناها فيديو لأسر عناصر الحوثي في باب المندب خلال هذه المعارك. إذن السيد صفوان سلطان من القاهرة، عضو المجلس الأعلى للتكاتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن، نتابع هذه الصور إذن. وأيضا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمن ياسر الصيوعي، شكرا لكما.
2: شكرا لك.
1: نذهب إلى تفاصيل أوفى عن ما يحصل في الميدان مع الزميل عبد الجليل المسعي، تفضل.
3: نعم مراوية، سنسقط كل الذي تحدثت عنه مع ضيوفك هنا على الخريطة لنفهم ما الذي حصل خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، خاصة هنا في الجنوب، لأنه الآن الذي يحصل هو قصف دقيق يستهدف مواقع عسكرية في صنعاء تستخدم لإطلاق الصواريخ ولتهديد ولضرب مواقع مدنية. لكن الآن في الجنوب الوضع ميليشيا الحوثي كان معقد جدا وصعب جدا في الساعات القليلة الماضية، لأن الكثير من عناصر الخطة التي تسمح للسيطرة وإبقاء السيطرة، لأن الوصول والسيطرة شيئان مختلفان، لأن الأمر يتعلق ببناء تحصينات وبناء أيضا ونشر ومد خطوط إمداد مستمرة وثابتة وموثوقة، غير ذلك سيؤدي ذلك إلى الانسحاب أو إلى الصور التي شاهدناها من أسر أو قضاء على عناصر ميليشيا الحوثي في هذه المناطق. الذي حصل هو أن الحوثي لم ينجح في إنشاء خطوط إمداد قوية نحو باب المندب، نتحدث عن مدينة باب المندب، مدينة صغيرة هنا قريبة من الجزيرة التي تقع داخل باب المندب، وأيضا في ذباب ومطار ذباب وأيضا في المخا. لكن النقطة الثانية هو أنه حاول بناء تعزيزات أو تحصينات هنا في سفح السلاسل الجبلية. هذه التحصينات التي حاول أن يبنيها بطريقة سريعة كانت تعتمد على حفر خنادق واستغلال أيضا تضاريس طبيعية، والأهم والذي يشكل تحدي أكثر حتى من العمليات القتالية هو إزالة الألغام، لأنه نشر الألغام بطريقة فوضوية هنا ووضع متاريس تعيق تحرك القوات الحكومية حتى في ظل سيطرة جوية كاملة. لكن السيطرة أو المعارك الأكثر عنفا التي كانت هنا في جبال كهبوب كانت جد مفصلية، لأنها سمحت بالالتفاف وقطع الإمداد على ذباب وعلى باب المندب، وأيضا كانت هناك معارك أيضا عنيفة هنا في جبل حبشي. هذه السلاسل الجبلية التي من يسيطر عليها هو الذي يسيطر على الساحل وليس العكس. لكن إذا نظرنا في خريطة أخرى لتحركات القوات الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية، نشاهد كيف أن الهجمات كانت منسقة وبطريقة لم تعطي فرصة للحوثي من أجل أن يواصل إنزال قواته، لأن الخطة الرئيسية كانت إرسال كتائب هجومية التي هدفه التقدم مهما كانت الخسائر ومهما كانت المغامرة، في انتظار إنزال قوات أكبر تسمح بحماية هذه المناطق، لأنه بناء التحصينات القوية يحتاج إلى قوات أكبر لأجل حماية قوات أو كتائب هندسية في هذه المناطق. لكن الذي حصل هو أنه أيضا حاول في آخر لحظات إرسال إمدادات عبر البحر، لأن الطرقات هنا مثل ما نشاهد قطعت بالوصول إلى ذباب والوصول إلى مطار ذباب كنقطة ثانية انطلاقا من مدينة ذباب. حاول إرسال التعزيزات أو حتى التموين للعناصر التي بقيت محاصرة هنا عبر البحر، لكن فقدانه للسيطرة الجوية والقدرة على الاستطلاع أيضا أفشل هذه الخطط، وبالتالي لم يكن هناك حل آخر غير الانسحاب الكامل أو أيضا الوقوع في الأسر. إضافة إلى ذلك هنا المساحات الآن المفتوحة أصبحت مناطق يصعب الاختباء فيها بالنسبة للحوثيين. لكن هذه العملية وخسارة هذه المنطقة الرئيسية التي كل هذه المناطق هي فقط كانت الهدف هو السيطرة عليها من أجل الوصول إلى جزيرة ميون، كانت تخفي وراءها خطة أكبر وأصعب. سنشاهد هنا ما خطط له الحوثيون هنا في مضيق باب المندب، لأن السيطرة تستهدف مدينة باب المندب فقط بل أيضا جزيرة ميون المهمة، وهنا سيتم إسقاط خطة الحوثيين بشكل نهائي. في هذه الصورة الأخرى التي تبين

0: العمليات التي كان ينوي خلالها البقاء هنا في جزيرة ميون. جزيرة ميون هي تترك فقط 25 كيلومتر من المسارات الملاحية، وليست كلها تصلح للمسارات الملاحية نظرا لعمق المياه، وهنا السيطرة عليها يؤدي إلى إغلاق سهل لمضيق باب المندب، أو حتى التهديد بالإغلاق أيضا يضر بالملاحة، بالإضافة إلى إمكانية زرع ألغام في كل هذه المناطق، وبالتالي سيصعب مهمة تنظيف الألغام حتى إذا تراجع الحوثي وحتى إذا انهزم في هذه المناطق. إذن هذه الجزيرة الصغيرة كانت هي المحور الرئيسي للخطة، لكن بما أن هذه الأراضي كلها خسرها الحوثي لا يمكنه البقاء في هذه الجزيرة لوحدها، لذلك شهدنا دخول القوات الحكومية، بما أن الإمدادات هي الوسيلة الرئيسية للبقاء في أي منطقة. الألغام كانت تحدي، السيطرة الجوية لعبت دورا كبير جدا، والخطة المحكمة قضت على أهداف الحوثي بالبقاء في باب المندب وتهديد الملاحة البحرية. عودة إليك راوية.
1: شكرا جزيلا لك. ننوه إلى الأخبار العاجلة، ومصادر يمنية تتحدث عن غارات تستهدف تحصينات ومخازن أسلحة حوثية بالجبل الأسود في شمال إذن البلاد. أيضا هناك غارات تستهدف محطة رادار حوثية في جبل النبي شعيب غرب صنعاء. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. أهلا بك معنا أستاذ جاسر. أبدأ معك من التطور الأبرز الذي حصل يوم أمس، استهداف مطار الملك خالد الدولي. لماذا برأيكم الإصرار الحوثي على استهداف المطارات إن كان في السعودية وأيضا في اليمن، واستهداف المدنيين كضحايا؟
2: عسكريا لا يوجد منطق، بس هذا مسلك الجماعات الإرهابية والميليشيات الإرهابية، لا فرق فيها، تستهدف التدمير والتخريب، تستهدف يعني إحداث الضرر والأذى، مثل زرع الألغام العشوائية التي قد تقتل الناس أبرياء بدون سبب في مناطق يمنية تبع اليمنيين، تقتل تحاصر ترمي تنثرها نثرا في كل مكان، فبالتالي تكون فيها هذه العمليات الإجرامية، هي سلوك طبيعي. طبعا أنا دائما أعتبر الحوثي ميليشيا إرهابية، لكنها هي مجرد منصة تستخدمها إيران وقوة أخرى للضغط على السعودية بجانب بشكل، ولعدم الاستقرار في المنطقة. ولذلك لابد اليوم نتعامل منطق أن المواجهة الحوثي هي مواجهة للإرهاب بشكل كامل، وكل من يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في هذه الحرب هو يحارب الإرهاب ويقضي عليها، لم يعد هناك حلول آخر. التراخي أو التهاون أو عدم الدعم سيؤدي إلى نشوء حواضن للإرهاب تؤثر على المنطقة كلها، وليس تؤثر على المملكة. المملكة دفاعيا قادرة على صد هذه الحملات ويتواجد، ونشهد أنه عملية التدريب التي تتم عملية الاستهداف لمواقع محددة بدون إحداث ضرر للبنية المدنية اليمنية أو إضرار للمدنيين اليمنيين.
1: طيب، الخيارات الدبلوماسية والسياسية أمام الرياض للرد على الحوثيين في ظل توسيع أهدافهم لتشمل مدنيين، يعني الآن مجلس الأمن هو في جلسة منعقدة يناقش التطورات في اليمن، ما واجباته ليس فقط أمام اليمنيين، أمام أيضا السعودية، أمام حماية الملاحة الدولية وباب المندب، لأنه ليست يعني السعودية ليست مضطرة أن تدفع الكلفة الأكبر في هذه الحرب وهذا الصراع، ليس وحدها.
2: أولا طبعا للتأكيد، لم يستهدف الحوثي أصلا منشآت عسكرية إطلاقا، جميع استهدافات مدنية.
1: صحيح،
2: يعني وصلت إلى مكة والمدينة، إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي،
1: رموز دينية مهمة بالنسبة
2: يعني
1: للمسلمين.
2: وصلت، لم يسبق الحوثي أن استهدف، لأنها هي عمليات عشوائية قصد التدمير والتخريب بشكل أساسي وعملية إحداث أثر، بالاعتقاد أن هذا قد يخلق ضغط على السعودية لتغيير الموقف. نعم، المجتمع الدولي مسؤول، اليوم الحديث يدور على يعني تحرير القوات اليمنيه لباب مندب بدعم جوي مكثف من
1: قوات التحالف. نعم،
2: من التحالف، والتحالف ايضا يوفر حمايه جويه لباب المندب. هذه ليست مسؤوليه المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه تتحمل العبء الدولي، تتحمل حمايه الاقتصاد الدولي، لان بعمليه تنشيط باب المندب وعمليه اعاده الملاحه هي توفر ارتياحا في الاقتصاد الدولي، عمليه تسيير ورفع الضخ من خط شرق غرب هو خدمه للاقتصاد العالمي. اذا على المجتمع الدولي ان يتحرك، ليس فقط ليس لحمايه المملكه، لا تطلب المملكه من

0: أحد حماية لحماية العالم من مخاطر الإرهاب. هذا التهديد اللي نشهده في مضيق هرمز وفي باب المندب هو نشاط إرهابي، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك ويعمل ولا يكون فقط جالس متكئا. مجلس الأمن الدولي لا زال دوره ضعيف، المملكة أسست يعني التحالف البحري متعدد الجنسيات لتحقيق هذه الحماية. إذا من يعزز الشرعية اليوم عمليا على الأرض التي تعزز الشرعية الدولية وتضفي عليها الهالة الفعلية وتمنع عملية التمزق وهيمنة قوة معينة؟ هي المملكة العربية السعودية. مجلس الأمن إذا كان موقفه ظهر في هذا الاجتماع متخاذلا أو غير واضحا ولم يحدد الخصوم بشكل واضح ولم يحدد الاعتداءات الإرهابية بشكل واضح ولم يسمي المعتدين بشكل واضح والإرهابيين، فبالتالي هو يتحمل مسؤولية على هذا الضعف الدولي،
1: بالإضافة إلى تسميته ووضع اليد على الجرح كما يقال. ما أهمية أن يضغط على إيران في ظل ارتباط هذا التصعيد في اليمن بالتوترات الإقليمية والحرب الإيرانية الأمريكية في ظل عودة الحديث أستاذ جاسر عن ضربة محتملة أمريكية على طهران يمكن أن تشعل المزيد من الجبهات أيضا؟
0: في اعتقادي إيران، يعني إيران ليس لديها خراء، إيران خسرت يعني مذكرة التفاهم، كانت
1: أيضا خسرت مضيق هرمز وباب المندب مع عودة القوات الحكومية لتسيطر على هذا الممر.
0: كان الرهان إحداث ضغط على المملكة وبالتالي إحداث ضغط على العالم في هذا الجانب. هذا التحول أنا أعتقد أنه بوابة إيجابية. ارتكبت إيران حماقة في الدفع بهذا الاتجاه، ستعود يعني عليها بشكل اليوم باب المندب. وقبل قليل حتى المفارقة أن إيران استهدفت سفينة في مضيق هرمز تقول أنها لا تستخدم المسار القانوني أو تستخدم مسارا غير قانوني. المفارقة أن إيران التي تزرع والإرهاب وتقوم بكل النشاطات الجرمية والتهديدات المنطقة وضرب السفن اللي في ممرات دولية تتحدث عن القانون، لا علاقة لها بالقانون. اليوم المجتمع الدولي مسؤول تماما على أن يكون متحركا لضمان الشرعية. ترى هي عودة ثقافة الغاب أو قوة الغاب في المسألة، أن كل قوة تستطيع أن تمارس حقها بشكل مستقل في فرض ما تريده، وبالتالي هذه فوضى يعني تجنبها وحاول العالم يتجنبها منذ أن أنشأ الأمم المتحدة. وهذا الضغط والمملكة تسعو يعني دعت اليوم المملكة تربنت موقف دولي شامل تجاه الإرهاب. لم يسبق أن أجمع العالم بشكل ما، يعني إلى هذه اللحظة إلى قبل دقائق كانت حتى الخارجية الألمانية تصرح، أن أجمع على أن هذا تهديد إرهابي وأن هذا ليست فقط اعتداءات على المملكة. نحن لا نتكلم أيضا ليست اعتداءات، ليست حتى ما يحدث في اليمن ليس حربا يمنية إطلاقا، لأن الحكومة الشرعية اليمنية تبتعد قدر الإمكان عن إصابة مدنيين أو تعرض فيهم وتتجنب التعرض لهم المدني. بالتالي هذه حرب ضد ميليشيا إرهابية، هذه حرب ضد تأثير يعني أو أهداف إيرانية تسعى لتخريب الاستقرار في المنطقة، وبالتالي يجب على العالم أن يتكاتف إذا كان حريصا على الاستقرار وداعما له. المملكة حتى الآن تتحمل عبء لكنها ليست المسؤولة وليست هي صاحبة الشان وليست هي المتضررة في هذا الجانب.
1: طيب، هل من المنطق أستاذ جاسر أن نضع ربما جدولا زمنيا لهذه العملية العسكرية فجر اليمن في ظل حديث الرئيس الجمهورية العليمي عن الاستمرار بها وحتى قوات التحالف حتى تحرير اليمن وأيضا حماية الممرات المائية؟
0: أنا والله من العسكرية يعني لا أعرف
1: سياسيا حتى كغطاء سياسي جدول زمني سياسي
0: الموقف
1: أيضا
0: الموقف الواضح أنه لا بد من صنعاء وإن طال السفر. اليوم لن تفتح أبواب السلام، لن تفتح أبواب النقاش الدبلوماسي، لن يفتح أبواب أنه جلوس الأطراف. اليوم أي تراخي في عملية إيقاف بغض النظر عن المدة الزمنية التي تتأخذ هذه النشاطات العسكرية، بغض النظر أنا أعتقد أنها قد في تصور الشخصي قد تأخذ وقت بسبب وجود الألغام الفوضوية المنتشرة، تأخذ وقت بسبب الابتعاد عن إضرار بالمدنيين أو منشآت مدنية في هذه الحرب، هذا قد تستغرق بعض الوقت، لكنها ليست في إطار العمليات العسكرية هي المانع في عملية تسريع العمليات. ولذلك اليوم لا، صنعاء ستكون هي المحطة الأخيرة، لا خيار اليوم، لا مفاوضات، لا نقاش، لا جدل. الحوثي في نشاطاته هذا ليس مكونا يمنيا، هو ذراع إيرانية إرهابية تستهدف التخريب في المنطقة وقتل وتشريد اليمنيين وتهديد المنطقة أجمع.
1: طيب، المجتمع الدولي وقف إلى حد ما أمام الشرعية اليمنية عام 2018 بمعركة الحديدة، ما الذي ننتظره منه اليوم؟ هل تعتقد بأنه سيتخذ موقفا مغايرا في ظل وجود مصالحه وتعرض مصالحه والاقتصاد العالمي للخطر مع عرقلة الحوثي ومن وراءها إيران للممر

0: الممرات الحيوية المائية.
1: ما حدث 2018 جريمة إنسانية، جريمة في حق اليمن وحق اليمنيين وحق الاستقرار في المنطقة، جريمة أسهمت في تمدد وتوسع الإرهاب، وبالتالي منح هذه الجماعات الإرهابية مساحة الحركة. اليوم المجتمع القرار، أنا أعتقد أنه لا يهم أن اتخذ المجتمع الدولي قرارا كان بها، أن دعم كان بها، لكن لا يمكن اليوم التراجع عن هذه الخطوة. خطيئة 2018 لن تتكرر، لن تتكرر. انتهت اليوم باب المندب، تم السيطرة عليه بشكل كامل، وصنعاء سيتم السيطرة عليه من استغرق من الوقت، سواء كان هناك مطالبات، قد يكون هناك طلبات بحوار بنقاش، نقاش لا مفاوضات مع إرهابيين. المفاوضات مع الإرهابيين خضوع وخنوع
0: حتى للإرهاب. أستاذ جاسر، يعني ما المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم به أيضا من ضغوطات وتواصل مع الحوثي لوقف هذه الاعتداءات أيضا؟
1: أنا أعتقد لا يجب التواصل مع الحوثي. اليوم التواصل مع الحوثي قرار بشرعيته ومنح شرعية. أخطأت أمريكا حينما تواصلت معه قبل فترة سابقة، أعطته صورة شرعية وهمية. الحوثي جماعة إرهابية، التعامل مع الجماعة الإرهابية يجب أن يكون بالحسم وليس بالخير.
0: هنا نتحدث عن أمريكا، وممثل أمريكا في مجلس الأمن في هذه الأثناء وهو يتحدث يقول ندعم السعودية والحكومة اليمنية في دفاعهما عن النفس، بنفس الوقت هناك تواصل مع جماعة الحوثي. يعني هذه الازدواجية في الموقف الأمريكي أيضا لها تداعيات على المنطقة.
1: صحيح.
0: وما يحصل
1: صحيح، بس في المقابل هل هناك اتكاء من التحالف والحكومة الشرعية اليمنية على هذه المواقف، أم أن هناك عملا يمضي بقرار ذاتي وقوي وواضح ومحدد الأهداف؟ في طلب للدعم، في طلب للتشجيع، في طلب، في تعاون بالتأكيد. يعني أمريكا تظل شريك مهم وحيوي وتتعاون في جانب، في تباينات في الموقف السياسي، هذه خص الإدارة الأمريكية.
0: أصلا تعاون الاستخباراتي موجود
1: يعني. والتعاون موجود على
0: حتى العسكري أيضا،
1: بس هذه العملية ستستمر سواء كان هناك دعم أم لم يكن هناك دعم. هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا، هذا لم يعد هناك خيارات أخرى بديلة، ولم يعد هناك مجالات، وأن كان هناك دعوات فلن تقبل، لأنه هذا حق اليمن في الاستقرار، وحق المنطقة في الاستقرار، وحق المملكة في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداء تستهدفها بشكل متكرر.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. إذن مشاهدين، هذه الساعة انتهت، لكن تغطية العربية مستمرة لهذه التطورات في اليمن. الزميلة ميسون نويهد تلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

أكبر الله أكبر الآن مباشر مباشر مباشر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الآن يتم اقتحام باب المندب. شوف أصحابنا ماسكين التباب هذا يا شيخ، أصحابنا في التباب هذه الآن حاليا.

جيدة.

أهلا بكم مشاهدينا، نحن مستمرون معكم على العربية في تغطية التطورات المتلاحقة على الساحة اليمنية.

0: دعونا نبدأ من آخر الأخبار، ودائما نذكر بما نتابعه أيضا على شاشة العربية. هذه المصادر من صنعاء تتحدث عن غارات على مخازن صواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان. إذن هذه الأخبار ما زالت متداولة حول التطورات في صنعاء. أيضا مصادر محلية يمنية تحدثت عن وقوع غارات جوية على العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران. وقالت مصادر من صنعاء إن الغارات استهدفت مخازن للصواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، كما نتابع الآن على الشاشة، إضافة إلى معسكر الحفا ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا. وذكرت مصادر يمنية أن غارتين استهدفتا محطة رادار حوثية في جبل النبي شعيب غرب صنعاء، كما استهدفت الغارات تحصينات ومخازن أسلحة حوثية بالجبل الأسود في حرف سفيان شمال عمران. أيضا سيطرت القوات الحكومية اليمنية على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق. وأكدت مصادر عسكرية أن السيطرة اكتملت على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة أن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي في المنطقة. وأفادت المصادر العسكرية أن الحوثي أرسل بحرا من تعزيزات عسكرية مساء أمس لعناصره المحاصرين في ذباب، وأن قوات العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. المصادر العسكرية أكدت أن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها منذ البارحة على باب المندب. هذا وأظهرت الصور تمكن قوات العمالقة الجنوبية من اقتحام حواجز نصبتها ميليشيات الحوثيين في جبهة باب المندب لحماية ثكناتهم ونقاط تواجدهم قبالة المضيق. وبشر اللواء الثاني التابع لقوات العمالقة الجنوبية عملياته العسكرية في باب المندب، وذلك بالتزامن مع التقدم المتسارع لعملية فجر اليمن. نتابع.
1: الحمد لله تم فتح الثغرات والعربات المتقدمة لجهة باب المندب. اللواء الثاني اللحجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400 إن شاء الله التوفيق والسداد، إن شاء الله أن يعجل بنصره.
0: كما وثقت مقاطع مصورة غارات للطيران الحربي مع بدء عملية استكمال السيطرة على باب المندب صباح اليوم.
2: الله أكبر الله أكبر. الآن مباشر مباشر مباشر طيران تبوك. الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر. الآن يتم اقتحام باب المندب. شوف اصحابنا ماسكين التباب هذا يا شيخ، اصحابنا في التباب هذه الان حاليا.
0: نذهب الى زميلنا ردفان دبيس الذي سيشرح لنا اخر هذه التطورات على الشاشه التفاعليه. ردفان اهلا بك معنا، نتابع معك الكثير من المناطق المتواجده على هذه الخريطه كجبل نقم، سنحان، صنعاء. هل يمكن ان تعطينا فكره بالنسبه للتطورات اليوم، اين تتركز على هذه الخريطه؟
3: مساء الخير ميسون. نعم تطورات متسارعه في كثير من المناطق، لكن نبقى مع اخر المستجدات وهي ان الطيران يقوم بقصف في مواقع عدة تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء. قصف جبل عطان

القطان، مناطق لتخزين الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ، كذلك أيضا في معسكر الحفا هنا في جبل نقم، وأيضا كذلك في الفرقة الأولى مدرع سابقا. هذه

0: وسط المدينة، وهذا هو معسكر الحفا الذي قصف قبل قليل بغارات من الطيران في على سفح جبل نقم. أيضا هذا معسكر الصيانة وسط صنعاء، كذلك عدد من المعسكرات التي تستخدمها ميليشيات الحوثي، ومنها شمال شرق مدينة صنعاء في مديرية بني حشيش. هذه المناطق هي بالنسبة لميليشيات الحوثي كأنفاق لإخفاء الأسلحة وكذلك مناطق لتخزين الأسلحة. تخرج من هذه المعسكرات المنصات المتحركة ثم تتجه إلى مناطق مأهولة بالسكان، تطلق منها الصواريخ ثم تنسحب إلى هذه المعسكرات. الطيران قبل قليل شن سلسلة غارات. ميليشيات الحوثية عمدت مؤخرا وهروبا من القصف للقوات المسلحة من الطيران تقوم بإخفاء عدد كبير من العربات التي تحمل منصات متحركة، ثم بعد ذلك تعود إلى هذه المعسكرات. نعود إلى هنا إلى غرب محافظة تعز إلى باب المندب بالتحديد. المعارك التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، هنالك انفجارات عنيفة في عدد من المناطق قرب المخا، وكذلك أيضا استهداف الطيران لمواقع ميليشيات الحوثية بهذا الاتجاه بعد سيطرة قوات العمالقة على باب المندب ومعسكر أيضا العرض والسلسلة الجبلية في العرض التي تستخدمها ميليشيات الحوثي كمنصة دفاع أول وكخطوط دفاع أول التي كانت تحاول إعاقة تقدم ألوية العمالقة الجنوبية ودرع الوطن وكل تلك القوات اليمنية التابعة للحكومة. لكن نحن اليوم نقف أمام مجموعة من المناطق التي اليوم أصبحت بيد ألوية العمالقة، هنا في جبل العرضي وهنا معسكر العرضي بالتحديد ومعسكر العبري في هذا الاتجاه، وكذلك منطقة ذباب هنا في هذا المكان ومطار ذباب وأيضا باب المندب وجزيرة ميون وجبال كهبوب، وهي تقترب الآن من مركز مدينة الوازعية. هذه الجبهة وهذه المحاور كلها أصبحت تسيطر عليها قوات العمالقة وكذلك درع الوطن، وتتقدم نحو المخا لتسيطر على ما تبقى من هذه المدينة، وتلاحق أيضا ما تبقى من جيوب في هذه المنطقة الشرقية لمدينة المخا. إذا نحن أمام معركة امتدت من جبال كهبوب إلى الوازعية ثم سيطرت على هذه المناطق الاستراتيجية، وهي الآن في طريقها للسيطرة على مركز المدينة لفتح الحصار عن مدينة تعز وبالتحديد هنا في جبل حبشي في الجهة الجنوبية الغربية لمحافظة تعز. المعركة تحققت انتصارات متسارعة وميليشيات الحوثي خسرت الكثير، خاصة مع وجود سلاح الجو الذي يقوم بتقديم الدعم الكبير للمقاتلين والتهيئة والتمهيد أيضا لعملية عسكرية والزحف نحو مناطق سيطرة الحوثيين. إليك ميسون، هذا كل ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا رتفان على كل هذه التوضيحات، يعني حقيقة أعطيتنا فكرة كاملة لنفهم بالضبط الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق وكيف تتم المعارك وأهمية المناطق التي تمت السيطرة عليها. شكرا لك. أيضا قوات العمالقة الجنوبية نشرت صورا لأسرها عناصر من ميليشيات الحوثي في ذباب اليوم.
2: سريع منا في جنة بربعة دولار يبقى
3: واللي هناك في العسكر الدفاع مليئة. ايش خليكم قاعدتهم على مع صحابيها؟
4: انا ما
3: خلك معهم.
4: انا
3: كيف عملوا في عمالهم؟
4: والله محمد
3: الحمد لله تمام. جابوا لكم ما جابوا لكم عصير؟
5: هذا طبعا هذا
3: اسرى من الميليشيات الحوثية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من دفع.
5: لا اقرا.
1: أكد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي

0: الحوثي زرعت ألغاماً بكثافة هائلة في منطقة باب المندب، وأفاد المصدر العسكري أن الفرق الهندسية تواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة في باب المندب، مضيفاً أن الميليشيات أيضاً صنعت كتلاً خرسانية مفخخة على الطرق في المنطقة. من عمان ينضم إلي الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد الركن يحيى أبو حاتم. عميد أهلا بكم معنا. تمت السيطرة الآن على باب المندب وعلى ميون، ولكن السؤال هنا إلى أي حد الحوثي قادر على استعادة هذه المنطقة، وما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبع حتى لا يحصل ذلك؟
1: حياك أختي العزيزة، حقيقة لن يتم ذلك. هناك إرادة كبيرة جدا لدى وحدات القوات المسلحة المختلفة التي تقاتل في مختلف المناطق أنه لا يجب التنازل عن أي شبر يتم تحريره، وهذه توجيهات سطرت من القيادة السياسية والقيادة العسكرية، والأبطال على الأرض يعني يثبتون كل المواقع التي يتم تحريرها. أنا في اعتقادي أن العملية العسكرية ستنطلق اليوم أو غدا أو خلال الساعات القادمة باتجاه مدينة المخا وما بعد مدينة المخا، لأن العملية العسكرية كانت واضحة منذ انطلاقها وسميت فجر اليمن بتحرير كل الأراضي اليمنية، ولا يجب أن تتوقف في أي منطقة من المناطق. أنا في اعتقادي اليوم هناك محورين يعني يتم العمل العسكري فيهما بشكل متوازي، محور الوازعية ومحور باب المندب وباتجاه المخا. القوات التي تقاتل في الوازعية وهي يعني تحقق تقدمات كبيرة جدا فيها قد تصل خلال الساعة القادمة إلى مركز المديرية وإحكام السيطرة، وبذلك ستتجه في اتجاهين إذا ما جزل التعبير، وهذا متروك للقيادة على الأرض، هم من يقدرون أي اتجاه سيتخذونه في مسار المعركة.
0: ولكن حضرتك عميد
1: المحورين. المحور الأول وهو فتح الطريق،
0: هذا ما نريد أن نعرفه، يعني حضرتك مختص بالشأن العسكري. أهلا
1: وسهلا. نعم،
0: لكن برأيك أنت أي طرق يجب أن تفتح وأي خطوط يجب أن يتم العمل عليها للحفاظ على هذا المكسب الذي حصل اليوم وهو باب المندب وميون؟
1: كما قلت أختي العزيزة، العمل العسكري على الأرض هو يختلف جذريا عن عمل ملحق عسكري. هم من يقدرون العمليات العسكرية، وهم أيضا مطلعون على سير المعركة وعلى حجم التحديات التي تواجههم، وبالتالي أنا في اعتقادي الشخصي أنهم سيتحركون في محورين. المحور الأول وهو باتجاه جبل حبشي وفتح الطريق الرابط ما بين يعني الوازعية ووصولا إلى تعز وفك الحصار التي فرضت الجماعة الحوثية على تعز مؤخرا. المحور الآخر سيكون في شكل متزامن وهو الوصول إلى البرح وثم الالتفاف على مدينة المخا وعلى معسكر خالد، بالتزامن أيضا مع دفع الوحدات على الأرض من منطقة ذباب وباب المندب باتجاه مدينة المخا. هذه العملية العسكرية ستكون متزامنة أيضا بغطاء جوي مكثف، وهو ضرب التحصينات التي ستكون خارج مدى مدفعيات القوات على الأرض. لكن أنا في اعتقادي أن الجماعة الحوثية اليوم ستدفع بالكثير من المغرر بهم للمحاولة لإيقاف على الأقل تقدم القوات المسلحة على الأرض، لكن ما هو مؤكد أن الجماعة الحوثية تعرف يعني وتعلم علم اليقين أنها لا تستطيع أن تدير المعركة في المناطق المفتوحة، وخصوصا أنها لا تمتلك الغطاء الجوي، وبالتالي هي.
0: طب برأيك عميد، برأيك الحوثي أخطأ؟
1: أنا في اعتقادي
0: العميد، يعني نريد هيك صورة واضحة حتى نفهم يعني كيف يفكر الحوثي أيضا وكيف يتصرف وكيف يتقدم وما هي أهمية هذه المناطق بالنسبة له. هل أخطأ عندما قرر أن يستولي أو يسيطر على باب المندب، وخاصة كما حضرتك الآن ذكرت بأنه هذه مناطق مفتوحة وهو لا يملك أي غطاء جوي، أخطأ بهذه النقطة وهو ما جعله يدفع هذا الثمن الكبير في الساحل؟
1: أولا أختي العزيزة، الجماعة الحوثية هي أداة تنفذ ما يملى عليها من إيران. إيران هي من دفعت بالجماعة الحوثية للتحرك باتجاه باب المندب، وهي كانت يعني تريد أن تسيطر إيران على باب المندب كورقة ضغط وتفاوض مع

0: الولايات المتحدة الأمريكية ولوحت بذلك قبل العملية العسكرية، وتحدثت بصريح العبارة أنها ستحرك ورقة باب المندب، وبالتالي وجهت الجماعة الحوثية، والجماعة الحوثية كأي جماعة إرهابية لا يهمها أبناء الشعب اليمني ولا يهمها حتى المغررين بهم في صفوفها، هي يعني تعتمد على ما يسمى بالأمواج البشرية والدفع بهؤلاء المغرر بهم إلى بحار الموت، طالما وأنها ستصل إلى منطقة ترى أنها ستحقق لها يعني مآرب سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي دفعت بآلاف من المغرر بهم، منهم من ما زالوا اليوم من بداية المعارك في الشعاب وفي الوديان وفي الصحاري. لكن كما قلت أختي العزيزة، لو كانت الأمر بيد الجماعة الحوثية أن قد ربما وهذا مستبعد أنها يعني لا تغامر هذه المغامرة، لكن كان الأمر بيد إيران جملة وتفصيلة، وما زال إلى هذه اللحظة العملية العسكرية التي تدار في الساحل الغربي وفي مدينة تعز هي بقيادة وبإشراف مباشر من قبل الخبراء الإيرانيين. لكن كما قلت الجماعة الحوثية ستحاول أن تثبت مواقع على الأقل التي تحت سيطرتها في محافظة يعني في المخا وفي البرح وأيضا في معسكر خالد والجبال المتاخمة، لكن لن تكون قادرة على التشبث بالأرض لأنها تعلم علما جيدا
1: ما مدى صعوبة معركة المخا،
0: إدارة المعركة في المناطق المفتوحة.
1: عميد تقول بأنه يعني يجب إلى حد ما طبعا تترك القرار للقادة على الأرض، ولكن تقول يعني عسكريا ومنطقيا الذهاب إلى المخا الآن يجب أن تكون الخطوة الأخرى. ما هي نقاط الضعف لدى الحوثي في المخا حتى تستطيع القوات اليمنية القوات الحكومية اليمنية أن تتقدم بهذه المنطقة؟ وعندما نتحدث عن معركة المخا إذا اتجهت القوات إلى هناك، إلى أي حد يمكن أن تنهي هذه المعركة بالمخا إذا أردنا أن نتحدث عن الوقت؟ كم من الوقت يستغرق برأيك؟
0: يعني أنا في اعتقادي كما قلت دائما وأبدا أختي العزيزة وأكررها يعني حتى ولو يروق لك ذلك، على الأرض يختلف على التحليل أو على الكلام على الشاشات أو في المكاتب. من يقاتلون على الأرض يعني يواجهون هم من يدركون ما مدى طبيعة المواجهة سواء من الترسانات أو من المواقع الثابتة أو الحاكمة أو المتحركة.
1: عميد وبالتالي أنا عميد في هذا الأمر مفهوم، هذا الأمر مفهوم، ولكن حضرتك معنا الآن يا عميد حتى نستطيع أن نفهم منك، لأنه حضرتك لديك هذه الخبرة العسكرية، نريد منك أن نفهم إذا يعني إذا أردت يعني لو أنت كنت متواجد مثلا أو تريد أن تعطي هذه النصائح، كيف يمكن أن تتجه الأمور بالمخا؟ على ماذا يجب التركيز مثلا؟ كيف يجب أن تكون الاستراتيجية المتبعة هناك من أجل تحقيق إنجازات وانتصارات؟
0: لو كنت موجودا لن أكون أفضل من هم موجودين. أختي العزيزة، يجب أن تتحرك القوات في محورين. المحور الأول يجب أن يتحرك باتجاه البرح ويعني قطع الطريق الرابطة ما بين تعز وما بين المخا، وأيضا يجب أن يتم الوصول إلى معسكر خالد وجبل النار قبل ويعني قبل الاصطدام المباشر مع مدينة المخا. الجماعة الحوثية بلا شك عادتها ستتحصن داخل مدينة المخا وتجعل المدنيين كدروع بشرية، وهذا يعني متعارف عليه لدى جماعة الحوثي. لكن إذا ما تم الوصول إلى معسكر خالد وجبل النار وقطع الطريق الرابط ما بين المخا وما بين تعز في منطقة البرح، أنا في اعتقادي الجماعة الحوثية داخل المدينة لم تعد قادرة على الدفاع وستصبح في حكم المعاصر، وحينها سيكون أمامها خيارين، إما أن تستنزف وتقاتل يعني وتموت وهي تعلم أن ذلك يعني محقق أو تسلم أنفسها. وبالتالي يجب على القوات يعني أنا أقترح ولا يجب أن أقول أن يجب عليهم، أقترح أن يتحركوا باتجاه البرح وباتجاه يعني معسكر خالد وكذلك بجبل النار. هذه المواقع الحاكمة التي ترتكز عليها الميليشيات الحوثية، وهي هذه المعسكرات يعني بالمناسبة هي خلف مدينة المخا باتجاه مدينة الحديدة. إذا ما تم الوصول إليها من الطريق أو الطرق المفتوحة والصحراوية سيتم تجنيب أولا المدينة ويلات الحرب، وكذلك وضع الميليشيات المتواجدة في مدينة المخا في حكم المحاصر ويعني السيطرة على المناطق الحاكمة، وأنا أتكلم على معسكر خالد بن الوليد وأتكلم على جبل النار وهي المناطق الحاكمة في مدينة المخا.
1: تحديات.

0: تحديات كبيرة أمام القوات الحكومية باتجاهها إلى هذه المناطق؟
1: بلا شك هي معركة أختي العزيزة، هناك إطلاق الجماعة الحوثية بشكل يعني المسيرات بشكل كبير جدا، الصواريخ البالستية، هناك أيضا وسائل إيرانية تقوم في هذه المناطق ومنتشرة، أيضا الحواجز الهندسية التي يعني وضعتها من الألغام من السواتر الترابية. هي معركة أختي العزيزة، لكن كما قلت القوات المسلحة في هذه المنطقة قوات العمالقة ودرع الوطن ومن يقاتل إلى جانبهم من وحدات الجيش، يعني قادرون على اجتياز هذه، لأنهم من استطاع أن يصل ويحرر مدينة باب المندب وجبال كهبوب وغيرها وغيرها قادر أن يصل إلى المخا وما بعد المخا حتى وصولا إلى الحديدة وما بعدها. أيضا الطيران القوات المسلحة والتحالف العربي يعني العربي يقدم غطاء جوي يعني يعمل على تهيئة الظروف أمام القوات المندفعة والمهاجمة على الأرض.
0: نعم شكرا لك من عمان، كنت معنا الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد الركن يحيى أبو حاتم.

0: من القاهرة ينضم إلينا الآن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني دكتور عبد الحفيظ النهاري. دكتور عبد الحفيظ، أهلا بك معنا. كيف يمكن أن تقرأ هذا التقدم اليوم والسيطرة للقوات الحكومية على باب المندب وميون، وكيف على الحكومة أن تستثمر بهذا الانتصار سياسيا خاصة مع المجتمع الدولي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أن التمكن من السيطرة على باب المندب اليوم يحقق إنجاز كبير، يعد إنجازا كبيرا في يد الحكومة، وخاصة أن موقع باب المندب هو تأمين للملاحة الدولية، تأمين للشواطئ اليمنية وللملاحة الدولية وللأمن الإقليمي والدولي بشكل عام. وتسخير هذه الورقة سيكون له أهمية في مسألة مواقف في الاستفادة من المواقف الدولية، وفي تحسين نظرة المجتمع الدولي ومساندته لهذه المعركة، باعتبار أن هذه المعركة هي تعد معركة بالأصالة عن اليمنيين وبالنيابة عن المجتمع الإقليمي والدولي، وتساهم في استقرار الأمن الدولي.
0: طب دكتور، هل نتوقع أي إجراء من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على هذا الإنجاز الذي قامت به القوات الحكومية اليوم؟ يعني نحن نعلم بأن إسبيدس متواجدة هناك، وأيضا مهمتها أن تكون دفاعية، أن تدافع عن هذه الممرات المائية. هل سيكون هناك تفعيل أكبر مثلا بعد استعادة باب المندب والسيطرة عليه؟
1: عمليا حتى اليوم كما رأينا مثلا في جلسة مجلس الأمن، كما تابعنا في جلسة مجلس الأمن، المواقف ما تزال نظرية. يعني هناك مثلا تأييد، أقصى ما توصلوا إليه هو تأييد الدفاع اليمن عن نفسه وعن أرضه، ودفاع المملكة العربية السعودية عن أمنها، وهذا تأكيد لحق أصيل موجود أصلا في القانون الدولي ولا يحتاج إلى اعتراف جديد، لأن اليمنيين من حقهم استعادة دولتهم وتحرير أرضهم وبسط سيادتهم على المياه وعلى اليابسة، وخاصة عندما تكون هناك مسؤولية للدولة الشرعية في حماية أمن باب المندب وأمن البحر الأحمر والأمن الإقليمي والدولي. وبالتالي أتصور أن تقدم المعركة أهم من انتظار تطور المواقف الدولية على أهميتها، لأن التحرك على الأرض والسيطرة على الأرض وفرض ما هو حق لليمنيين وحق في الدفاع الشرعي عن أمنهم وأمن الإقليم

0: الذي سيفرض نفسه على المجتمع الدولي. وهناك طبعا تطورات على مستوى مثلا الاتحاد الأوروبي، هناك تدارس مهم، يتدارسون كيف يمكن أن يؤمنوا الممرات الملاحة في البحر الأحمر، كيف يؤمنوا مسارات الطاقة. واتخذت مثلا فرنسا بعض الخطوات في تأمين البنى التحتية في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال. ولكن المجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحدة ما زالوا مشغولين بالمعركة، يعتقدون أنها أكبر رغم أنها هي جزء من هذه المعركة التي تدور الآن في باب المندب. فالمواجهة الأمريكية الإيرانية لم تحسم.
1: طب ولكن هذه المعركة اليمنية دكتور عبد الحفيظ، حضرتك ذكرت بأنه هذه المعركة هي من ضمن المعارك أيضا مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة معها. إلى أي حد بعد ما حصل خلال هذه الأسابيع الماضية أصبح هناك قناعة، أو هل تلمسون بأنه أصبح هناك قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بأنه لحماية الممرات المائية وخاصة مضيق هرمز يجب البدء باليمن وإنهاء الحوثي اللي هو يعد ذراع من أذرع إيران في المنطقة؟
0: نعم.
1: هكذا ينظر إليه يعني العالم الخارجي.
0: الولايات المتحدة تدرك تماما أن باب المندب هو الصنو لمضيق هرمز، وأن باب المندب هو إغلاق بديل أو مرادف لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة التجارة والملاحة والطاقة فيه من قبل إيران. الولايات المتحدة تعلم هذه الأولوية، لكنها كانت تهرب من وجود من إيجاد معركة مزدوجة ذات جناحين في البحر الأحمر وفي حتى لا تشتت قواها، لكنها تعلم تماما أهمية هذا الموضوع. وعندما تراخت مع الحوثيين في فترة ما أو حاولت تأجيل هذه المعركة، كان التحرك الإيراني في سيطرته على باب المندب والشواطئ اليمنية ومحاولة التحكم في البحر الأحمر وفي الطاقة في المملكة العربية السعودية كان هو الإجراء الذي أكد للجميع بأن هذه المعركة غير قابلة للتأجيل. وأكد الولايات المتحدة وغيرها من شركاء الدوليين بأن أمن البحر الأحمر غير قابل للتأجيل.
1: طب بعدما وصلت إليه المعركة الآن برأيك، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحدثت سابقا بالأسابيع الماضية بأنها إلى حد ما الحوثي وعدها بأنه لن يستهدف السفن التابعة لها أو للدول الأخرى، بعد ما حصل الآن بعد هذه المعارك، هل برأيك أدركت بأن هذه الوعود للحوثي لن تبقى كما هي ولا يمكن التعويل عليها؟
0: بالتأكيد أدركوا، ولحسن الحظ أن الاعتداءات الحوثية والإيرانية هي التي جعلتهم يدركون ذلك، لأنه كنا نتحدث وهم لا ينصتون باهتمام. أما وقد بادرت إيران والحوثيين والميليشيا الحوثية الإرهابية إلى استكمال احتلال الساحل الغربي وباب المندب، فقد علم الجميع بأن ما نقوله هو جدي وأن هذه المعركة هي ذات أولوية، وأصبحوا اليوم يعلمون تماما أن أي اعتماد أو ركون أو تعامل مع الميليشيا الحوثية الإرهابية إنما هو مضيعة للوقت، لأنها ضمن الأوراق التي تلعب بها إيران في المنطقة إزاء الولايات المتحدة وإزاء العالم. وبالتالي نتصور أن كلما حقق الجيش الوطني اليمني إنجازات على الأرض باتجاه تطهير الساحل الغربي وكل المناطق الأخرى الحاكمة لأمن البحر الأحمر، فكلما تقدم المجتمع الدولي بالتوازي مع هذا التقدم وأصبح أكثر تفاهما وأكثر تفاعلا.
1: طب دكتور، تحدثت الآن عن الساحل الغربي، ما دمت تحدثت عن الساحل الغربي قبل أن ينتهي وقتي أيضا أريد أن أعرف منك، يعني أنت ابن البلد ويمكن أن تشرح لنا، بعد أن سيطرت القوات الحكومية الآن على ميون وعلى باب المندب، كيف ما هي الخطوة التالية برأيك من أجل استعادة الساحل بشكل عام؟ هل نتحدث عن المخا؟ هل نتحدث عن الوازعية؟ أم نتحدث عن تعز المدينة اللي هي محاصرة والوضع فيها سيء جدا؟

0: على الصعيد الإنساني.
1: يجب أن نتعامل مع الكل، مع أولاً في مستوى الساحل. الجيش الآن يستكمل التحكم في المرتفعات، تمشيط المرتفعات والزحف نحوها وتطهيرها، استكمال التطهير الوازعية، ثم ما بعد الوازعية وصولا إلى مفرق البقا تعز ومقر معسكر خالد بن الوليد، واتجاها بعد ذلك باتجاه الشمال في التحكم في المرتفعات. إذا استطاع الجيش أن يتحكم في المرتفعات التي تحيط أو التي تمتد بامتداد السهل الساحلي سيستطيع أن يكون أكثر تحكما. ومن الأفضل للجيش، وهم يعلمون ذلك، أن عدم الاتجاه إلى المخا قبل تأمين المرتفعات، لأن المخا عندما سقطت إنما سقطت
0: عن أي مرتفعات نتحدث
1: المرتفعات
0: دكتور؟ عن أي مرتفعات نتحدث؟ يعني الكهبوب إلى حد ما
1: تحدث،
0: ألمت الآن أليست تحت سيطرة القوات الحكومية أم بعد؟
1: ما بعد كهبوب، ما تبقى من مرتفعات في الوازعية، بعد ذلك ستكون هناك المرتفعات في المطلة على مفرق تعز وعلى معسكر خالد بن الوليد، بعد ذلك ستكون هناك المرتفعات الأخرى المطلة باتجاه المخا، وما بعد الوخا وصولا إلى حيس، إلى مفرق حيس. هذه كلها مرتفعات يجب أن يتم السيطرة عليها وتمشيطها. المخا يمكن أن تحسم بعد حسم السيطرة على مفرق البقا ومعسكر خالد بن الوليد والمرتفعات المحيطة. يمكن للجيش أن يفكر في الدخول إلى مدينة المخا لكي يكون أكثر أمنا، ولكن يلاحظ أن البحرية حتى الآن أنه ليس هناك حتى الآن تفكير في القوة البحرية في استخدام البحر لمواجهة الحوثيين. الحوثيين يستخدمون زوارق تقليدية أحيانا وبسيطة للصيد، لنقل الجنود ولنقل الأعتاد بشكل فيه نوع من الإصرار ومن المكابرة، بينما الجيش الوطني حتى اليوم لم نسمع بأنه استخدم البحر في هذه المعركة، سواء على مستوى الزوارق أو على مستوى نقل الجنود أو على مستوى، ولكن ربما الطيران يؤدي بعض المهام في هذا الجانب والعسكريون أكثر خبرة في هذا
0: الموضوع. شكرا لك من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني دكتور عبد الحفيظ النهاري.
2: الله
0: يعني كنا استمعنا إلى دكتور عبد الحفيظ الآن إلى أي حد يتحدث عن أهمية المخا وكيفية الوصول إليها والمرتفعات حولها. سنذهب الآن إلى زميلنا عبد الجليل مسعي ليطلعنا على تفاصيل الوضع الميداني وخاصة بما يتعلق بالمخا. ماذا لديك عبد الجليل؟
3: نعم ميسون، سنضع النقاط والمواقع التي تحدثت حولها مع الضيوف هنا على الخريطة، ولكن لنذكر مرة أخرى بأن الحوثيين الآن قد انسحبوا من هذه المناطق، ليس الجميع، ربما الانسحاب هذا هو دليل آخر على أن الحوثي لم يتمكن من تحقيق انسحاب منظم صور الوصول والتمكن من أسر أعداد كبيرة من الحوثيين، يدل بأن الانسحاب كان مفروضا عسكريا وأيضا لم يكن منظما، وأيضا يدل أيضا على غياب خطوط إمداد حقيقية، وهذه النقطة نقطة ضعف الحوثي التي ربما جعلته يخسر هذه المواقع الواسعة. نحن نتحدث عن مساحات كبيرة جدا يخسرها خلال ساعات قليلة، أيضا هذا سببه أيضا هو عدم تمكنه من مد خطوط للإمدادات واللوجستيك، وشاهدنا صور قبل قليل

0: على الشاشة العربية لأسرى حوثيين، وتدل أيضا على سوء تجهيزهم وأيضا على مشاكل كبيرة جدا في الإمدادات حتى لوصول الأغذية، خاصة وأن خطة إرسال الإمدادات عبر البحر لم تنجح لأسباب كثيرة، خاصة وأهمها هو غياب السيطرة الجوية وأيضا اعتماد الحوثي فقط على الصواريخ، والتي لا يمكن أن يحقق فيها فوز على الأرض وتقدم فقط بناء على الصواريخ لغياب دقتها وأيضا لضعفها أمام قوات حكومية تهاجم من محاور عديدة. نحن نعرف والتجربة أيضا أثبتت بأن الحوثي يواجه مشاكل كبيرة عندما يقاتل على جبهات متعددة وخاصة في المواقع المفتوحة. الآن طبعا الحوثي حاول أن يبني دفاعات جديدة هنا في الجبال أو عند بداية الجبال عند بداية المناطق المفتوحة، وأيضا يحاول أن يحصن المخا، لكن هذا صعب جدا بما أن القوات الحكومية الآن هي قد تصل إلى هذه المنطقة أو ما يعرف بجبل النار والمعسكر الذي هو قبله، وأيضا قبل كل هذا يجب أيضا السيطرة على منطقة تسمى المفرق أو المفرق، وهو مفترق طرق، لأن المعركة هي معركة أيضا طرقات، لأن اللوجستيك والوصول إلى هذه المدن يدل على يمر عبر السيطرة على هذه الطرقات. وكان الحوثي قد اعتمد على زرع الألغام بطريقة فوضوية ومحاولة بناء مصدات وأيضا متاريس وحتى خنادق في هذه المناطق، لكن لم يتمكن من بنائها بالشكل اللازم والكافي لعرقلة القوات الحكومية. هناك نقطة أخرى يجب أن نشير إليها، وهي المحاور الهجوم للقوات الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية، وهي التي سمحت بدفعه نحو خسارة هذه المنطقة وجزيرة ميون التي هي الهدف الرئيسي. المخا فقط هي ربما محاولة لمنع تقدم القوات الحكومية أكثر نحو الشمال وربما الوصول إلى الحديدة، لذلك هو يحاول أن يكسر هذه الهجمات وربما ربح بعض الوقت لجلب المزيد من القوات، لكن الهدف الرئيسي وهو السيطرة على جزيرة ميون وأيضا مدينة باب المندب المطلة طبعا كما يدل اسمها على مضيق باب المندب، وأيضا كل هذا يمر عبر مطار ذباب وأيضا مدينة ذباب، دون أن ننسى بطريقة أو بأخرى قرية سقيا، هذه المدينة أو القرية الصغيرة المهمة جدا بما أنها تطل على جبل كهبوب، وهي في سفح جبل كهبوب الذي شهد أعنف المعارك خلال الساعات القليلة الماضية. إذن نحن سنراقب ما الذي سيحدث نحو الشمال، والمخا تجنبا لمحاصرتها لوقت طويل جدا أو حتى للدخول في معارك يتحصن خلالها الحوثي مع السكان، سيتم محاصرتها أو السيطرة على المواقع المحيطة بها. إذن هذه الخطة الحوثية التي انهارت الآن، وهي السيطرة على هذه المنطقة وعنق زجاجة في المضيق مضيق باب المندب أو حتى ربما زرع ألغام إذا تمكن من جلب هذه الألغام وجلب المعدات اللازمة، لكنه بما أنه فشل في مد خطوط الإمداد طبعا لم يستطع حتى جلب قوات كافية للقيام بهذه العمليات. يبدو أن شبح غلق باب المندب قد زال حاليا، والآن المعارك هي نحو الشمال ونحو مناطق دخلها الحوثي وحتى المناطق التي يسيطر عليها منذ مدة طويلة. ميسون،
1: شكرا عبد الجليل. ننتقل الآن إلى مجلس الأمن وكلمة مندوب اليمن.
2: حاطت السيدة أنجر أشينغ المدير التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية. تنعقد جلسة اليوم في ظل تصعيد مستمر من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية يهدد حياة اليمنيين وأمن دول الجوار والمنطقة وأحد أهم الممرات البحرية في العالم، وفي ظل تطورات متسارعة في لحظة مفصلية من تاريخ الحرب في اليمن، ما يفرض علينا أن نضع ما يجري اليوم في سياقه الصحيح، ولا نبدأ قراءة المشهد من منتصفه أو ننظر إلى التطورات العسكرية الأخيرة بمعزل عن جذور هذه الحرب ومسبباتها ومسارها على مدى السنوات الماضية. ولذلك فمن الضروري قبل مناقشة تداعيات هذا التصعيد تحديد الجهة المسؤولة عنه دون لبس. فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما وقتلت كل

لمبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا انهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية، وتحملت من أجل التهدية كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة. لقد قابلت الميليشيات الحوثية تلك الفرص بزيادة التسليح والتحشيد والتجنيد، وقامت بتوسيع اعتداءاتها على المدنيين والبنى التحتية داخل اليمن، واستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديد السفن التجارية، ومحاولة فرض وقائع عسكرية كأمر واقع في تعز والمخاء وباب المندب. وقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن استمرار التساهل مع هذا السلوك سيقوض جهود السلام، وسيقود إلى جولة جديدة من العنف، وسيعمق الأزمة الإنسانية، وهذا للأسف ما حدث. السيد الرئيس، في مواجهة هذا التصعيد وانطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين والسيادة اليمنية على أجواء وأراضي ومياه اليمن الأقليمية، أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن، التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، وغايتها إنها دورة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام لليمن والمنطقة، ومنع جماعة مسلحة إرهابية من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعارض السلام مع مصالحها ومصالح داعميها من النظام الإيراني. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون، وهي في جوهرها معركة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات دولته من جهة، وبين الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى. تؤكد الحكومة اليمنية التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبأعلى درجات الانضباط والتقيد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والمنشآت المدنية ومنع الثأر والانتقام وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقق في أي تجاوزات لهذه الالتزامات، وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها. السيد الرئيس، إن الكلفة الإنسانية لهذا التصعيد تكشف طبيعة المشروع الذي نواجهه اليوم، حيث وثقت الحكومة مقتل ما لا يقل عن 100 طفل خلال مواجهات سبتمبر وحده. في سياق استمرار الميليشيات الحوثية تجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات، هؤلاء الأطفال مكانهم في المدارس بين أسرهم ومجتمعهم وليس في ساحات القتال. وخلال الأسابيع الماضية أعادت هجمات الميليشيات الحوثية آلاف اليمنيين إلى دائرة النزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 200 ألف شخص، معظمهم نازح للمرة الثالثة والرابعة، فيما بلغ عدد النازحين نحو جيبوتي حوالي 4000 شخص، وهم جميعا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما استهدفت الهجمات الحوثية الأحياء السكنية والأسواق والمدارس ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية والخدمية، وفاقمت الضغوط على المجتمعات التي أنهكتها سنوات الحرب. ويوم أمس الأول استهدفت الميليشيات الحوثية مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، سقط أحدهما قرب المدرج قبيل هبوط رحلة مدنية، بما عرض المسافرين والعاملين وسلامة الطيران لخطر مباشر في اعتداء خطير أعاد إلى الأذهان هجوم هذه الميليشيات الإرهابي الذي

يستهدف المطار في ديسمبر 2020، وفي الوقت ذاته وبشكل سافر ومدان وسعت الميليشيات الحوثية الإرهابية اعتداءاتها الغاشمة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة المطارات والمنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية. إن هذه الجرائم تكشف مجددا حقيقة الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية لا تتردد في استهداف المدنيين والمؤسسات الحيوية في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن ما تمارسه من انتهاكات وجرائم بحق اليمنيين منذ سنوات خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة. وتؤكد هذه الجرائم والأعمال إنها لا تقيم وزنا لحياة الأبرياء ولا القوانين والأعراف الدولية. وخلال الشهر الماضي أحصت المصادر الأممية والطبية آلاف القتلى والجرحى من اليمنيين المغرر بهم في صفوف الميليشيات خدمة لأهداف الأرهابية وأهداف النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. إن الدعاء حق إلهي حصري في حكم البشر لا يمكن أن يمنح شرعية مصادرة إرادة الشعب بأكمله، كما أن خدمة أجندة إيرانية تسعى إلى استخدام باب المندب ورقة ابتزاز موازية لمضيق هرمز لا يجب أن تكون مبررا للتضحية بحياة اليمنيين ومستقبلهم أو تهديد مصالح العالم. السيد الرئيس، لم يعد الخطر الحوثي شأنا يمنيا يمكن احتوائه داخل حدودنا، كما أن تهديد الملاحة ليس احتمالا مستقبليا، إنه واقع وقد يمتد ويتعمق إذا استمر الإفلات من العقاب. وتزداد خطورة هذا التهديد مع ما رصدته تقارير الأمم المتحدة من تعاون متنام بين الميليشيات الحوثية وحركة الشباب في الصومال، ليشمل أعمال القرصنة وتهريب السلاح والتدريب والدعم اللوجستي. لذلك فإن ترسيخ سيطرة جماعة مسلحة على باب المندب مع تنامي صلاتها بتنظيمات إرهابية على الضفة المقابلة يهدد بتحويل هذا الممر المائي إلى مساحة مترابطة للإرهاب والتهريب والابتزاز. ولهذا فإن القوات اليمنية وبدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وهي تدافع عن البحر الأحمر وباب المندب أنما تحمي شريانا حيويا يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بأسره. وإذا كانت حرية الملاحة مصلحة مشتركة فإن حمايتها مسؤولية مشتركة، ولا يجب ترك اليمنيين يتحملون كلفتها وحدهم. ولذلك فإننا نطالب من مجلسكم الموقر موقفا واضحا يحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد وتنفيذا فعالا لقرارات هذا المجلس وفي مقدمة القرار 2216، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة للحد من شبكات التمويل والتهريب، وقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والمكونات العسكرية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية، ومساءلة الجهات التي تقف وراء هذا الدعم وفي مقدمتها النظام الإيراني، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية لمواجهة شبكات التهريب والتمويل التي تغذي هذه الحرب. كما نطلب دعما سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وأمنيا لمؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المدنيين وإغاثة النازحين نتيجة التصعيد الأخير، ليضافوا إلى ملايين اليمنيين الذين شردتهم الميليشيات الحوثية في الداخل وعبر القارات. ونجدد في هذا السياق بالغ تقديرنا وامتناننا للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على مواقفها الثابتة إلى جانب الشعب اليمني وحكومته، ودعمها المتواصل لمؤسسات الدولة واقتصادها الوطني، بما في ذلك تقديم دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة مطلع الشهر الجاري في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة. ولم يقتصر هذا الدعم على ميادين الدفاع والأمن والاقتصاد، بل امتد إلى حياة المواطن اليمني وكرامته واستقرار أسرته، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استجابة لطلب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي باتخاذ إجراءات لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية في مبادرة إنسانية بالغة الأهمية تفتح أمام

0: اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل سبل العيش في الداخل آفاقا للاستقرار والعمل والحياة الكريمة، وتخفف الأعباء عن آلاف الأسر اليمنية في هذه الظروف الاستثنائية. إن هذه المواقف تجسد حقيقة إن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اليمن لا ينبغي أن تتوقف عند حدود إدارة هذه الأزمة أو الاستجابة لتداعياتها الأمنية، بل يجب أن تمتد إلى حماية الإنسان اليمني ودعم سبل عيشه وتعزيز قدرة مؤسساته على الوفاء بالتزاماتها الحتمية. وإذا كانت المملكة العربية السعودية قد قدمت نموذجا جليا لهذا التضامن، فإننا ندعو شركائنا في المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياتهم ومضاعفة دعمهم الاقتصادي والإنساني للحكومة اليمنية ومساندة جهودها في استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ختاما السيد الرئيس، سيبقى السلام الحقيقي والشامل والمستدام هدفنا، لكن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل ترابها وقرارها الوطني بما يحمي حقوق مواطنيها ويصون حريتهم وكرامتهم ويمنع تحول اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفقا للمرجعية المتفق عليها وفي مقدمة القرار 2216، مؤكدين دعمنا لجهود السيد هانس كرينجربرغ الأمين العام المبعوث الخاص الأمين العام لدى اليمن. وشكرا السيد الرئيس.
1: I thank the representative of Yemen for the...
2: أشكر ممثل اليمن على هذا البيان، والكلمة الآن للمملكة العربية السعودية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، في مستهل الكلمة أود أن أتقدم إليكم بالتهنئة على رئاستكم للمجلس لهذا الشهر، كما أشكركم جزيلا وأعضاء المجلس على ما تولونه من اهتمام بالغ بالأوضاع في المنطقة عموما وفي اليمن على وجه الخصوص. كما أشكر السيد هانس غرودنبرغ المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والسيد محمد يحيى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والسيدة إنجر أشينغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية على إحاطاتهم القيمة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، تنعقد هذه الجلسة في ظروف دقيقة وتطورات خطيرة وهامة تحتم على المجتمع على المجلس الأمن النظر إلى مخاطرها وتهديداتها بأعلى درجات المسؤولية. هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصاحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس. فالاستهدافات المتزايدة ضد المدنيين والتهديدات المستمرة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وما يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين وإعاقة لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. ما زالت ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل ممارساتها العدائية والإرهابية ضد شعبها في الداخل ودول الجوار والمنطقة برمتها، فقد شهدنا تصعيدا خطيرا تمثل في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، فضلا عن ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني الشقيق بما في ذلك إحكام الحصار الداخلي والتهجير القسري والتجويع وترويع النساء وتجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات القتال. وتؤكد المملكة أن استمرار الميليشيا في انتهاج التصعيد العسكري بدلا من السلام لن يسهم إلا في إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعميق معاناة الشعب اليمني وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل. السيد الرئيس، شهد يوم أمس تصعيدا عدوانيا سافرا من جانب ميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل في اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، طال مرافق المطار وإحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية وأسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد

0: من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة فضلا عن وقوع أضرار مادية. كما شهدت الأسابيع الماضية تصعيدا خطيرا في الاعتداءات الحوثية على أراضي المملكة، ففي 15 من سبتمبر الماضي حاولت الميليشيا استهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة في محاولة هي الثانية بعد محاولتها السابقة في 27 من يوليو لعام 17، كما استهدفت في 29 من سبتمبر محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في اعتداء يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأسفرت تلك الهجمات عن استهداف مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران خلال شهر سبتمبر الماضي عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وطالت الاعتداءات كذلك العاصمة الرياض ومدن أخرى في المملكة، وشملت إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت مدنية وحيوية. وفي 26 من أكتوبر الجاري تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءات أسفرت عن وفاة 3 مدنيين وإصابة 36 آخرين من جنسيات مختلفة فضلا عن وقوع أضرار مادية. كما طالت الاعتداءات مرافق مطاري جازان ونجران. إن هذه الاعتداءات التي أودت بحياة المدنيين من دول شقيقة ومن مواطنين سعوديين وعرضت سلامة المسافرين والعاملين من مختلف الجنسيات للخطر لا تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وأمنها فحسب، بل تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمن الطيران المدني. واستمرارا لهذا النهج العدواني تواصل الميليشيا الحوثية تهديد أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستهداف السفن والمنشآت الاقتصادية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. السيد الرئيس تدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة في البحر الأحمر. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. لقد وضعت بلادي خيار السلام في المقدمة دوما، وبذلت جهودا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وقدمت مبادرات ملموسة للحفاظ على مسار السلام في اليمن منذ 2011، كان آخرها خارطة الطريق التي سلمتها المملكة للمبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا الحوثية. إلا أن الميليشيا الحوثية اختارت كل مرة التصعيد العدواني المتهور وعملت على تعطيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل والتنصل من التزاماتها والزج بأبناء الشعب اليمني في صراعات لا تخدم مصالحهم وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. ونؤكد دعمنا الكامل للشعب اليمني الشقيق في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من الميليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، كانت المملكة ولا تزال من أكبر الداعمين لليمن وقدمت مساعدات إنسانية وتنموية واقتصادية كبيرة للشعب اليمني الشقيق. وفي إطار هذا الدعم المتواصل، قدمت المملكة مؤخرا دعما جديدا للبنك المركزي اليمني بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما قدمت المملكة في الرابع من أكتوبر الجاري عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية تجاوزت 224 مليون ريال سعودي، بما يسهم في تقليل عجز الموازنة وانتظام التدفقات المالية الحكومية وتعزيز القوة الشرائية وتنشيط الأسواق التجارية. وقد تجاوز الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم من المملكة لليمن خلال الفترة من 2012 حتى عام 2026 مبلغ 12.6 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوز الدعم الإنساني المقدم من المملكة لليمن 4.5 مليار دولار أمريكي. السيد الرئيس تجدد المملكة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس كرودنبرغ الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. ختاما السيد الرئيس، السيدات والسادة، تدعو المملكة العربية السعودية مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين ووقف الاعتداءات الحوثية التي تهدد أمن المملكة والمنطقة وسلامة المناحة الدولية، وتؤكد بلادي أن هدفها يظل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهد جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه. وشكرا السيد الرئيس.
1: أشكر ممثل. إذن نكتفي بهذا القدر من هذه الكلمة التي نقلناها كاملة للدكتور عبد العزيز الواصل مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في هذه الجلسة من نيويورك لمجلس الأمن، والتي تتابع التطورات في اليمن، حيث أكد مندوب السعودية أن ميليشيا الحوثي نفذت اعتداءات على مطارات في المملكة. هذه الاعتداءات أصابت مدنيين بينهم نساء وأطفال. أيضا الحوثيون استهدفوا الأعيان والمنشآت المدنية، وأن تداعيات تهديدات الحوثي تتجاوز اليمن والمنطقة، وبأن حماية الممرات البحرية هي مسؤولية دولية مشتركة. مندوب أيضا السعودية تحدث عن ضرورة أن يكون هناك مساع دولية مشتركة لحل الأزمة في اليمن. نتابع مشاهدينا في أخبارنا التي نبدأها من ما أكده مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثيين زرعت أعدادا كبيرة من الألغام في منطقة باب المندب. أفاد المصدر بأن الفرق الهندسية تواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة، مضيفا أن الميليشيات زرعت أيضا كتلا خرسانية مفخخة على الطرق.
2: الله أكبر الله أكبر. الآن مباشر الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر. الآن يتم اقتحام باب المندب. شوف أصحابنا ماسكين التباب هذا يا شيخ، أصحابنا في التباب هذه الآن حاليا.
1: أفادت مصادر يمنية بأن غارتين جويتين استهدفتا محطة رادار حوثية في جبل النبي شعيب غرب صنعاء، وأضافت المصادر أن غارات أخرى استهدفت تحصينات ومخازن أسلحة للميليشيات في الجبل الأسود بمنطقة حرف سفيان شمال عمران. ولفتت المصادر بوقوع غارات جوية على العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران. وقالت مصادر من صنعاء إن الغارات استهدفت مخازن للصواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، إضافة إلى معسكر الحفا ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا. هذا ونشرت قوات العمالقة الجنوبية صورا لأسرها عناصر من ميليشيات الحوثي في ذوب

0: الشباب اليوم ضمن عمليات فجر اليمن.
1: Okay.

0: واللي هناك بالعسكر الدفاع. ايش خليكم تعطوا مع اصحابي؟
1: انا خلك
0: معاه. كيف عملوا في عمان؟
1: والله
0: جابوا لكم عصير. جابوا لكم عصير. هذا طبعا هذا اسرى ميليشيات
2: إذن مشاهدينا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة الصادرة عن النائب العام الإماراتي الذي يؤكد بأن تحقيقات حادثة فلاي دبي كشفت أن مساعد الطيار هو عماني الجنسية، وبأنه هو خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية. إذن ما يقوله النائب العام الإماراتي الآن هو نتيجة التحقيقات التي تولاها القضاء الإماراتي. إذن النائب العام الإماراتي يؤكد بأنه التحقيقات كشفت عن أن مساعد الطيار العماني الجنسية هو خطط للسيطرة على هذه الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية، وبأنه المتهم لديه توجهات إرهابية بدأت في أستراليا عام 2017. نتابع في الأوضاع الميدانية، ويطلعنا الزميل الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس على الشاشة التفاعلية عن كل ما يحصل والجبهات المشتعلة في اليمن في الساعات الأخيرة. تفضل ردفان.
3: نعم، مساء الخير راوية. التطورات المتسارعة في كثير من المناطق التي تقوم على القصف العنيف في صنعاء، هنا في هذه المناطق والمعسكرات التي تم قصفها من قبل الطيران الحربي، وهي عبارة عن منصات لإطلاق الصواريخ هنا في هذه السلسلة الجبلية، وهذه عدد من المعسكرات في صنعاء. لكن تركز القصف هذا المساء على معسكر الحفا، وهو على سلسلة جبل نقوم، وكذلك جبل عطان، وأيضا الفرقة الأولى سابقا. لماذا القصف يتركز على هذه المعسكرات؟ هذه المعسكرات هي عبارة عن مخازن للأسلحة وأنفاق لمنصات الصواريخ، وتقوم الميليشيات الحوثية بإخراج العربات المموهة وكذلك المنصات المتحركة من هذه المعسكرات لإطلاق الصواريخ إما إلى المدن اليمنية أو باتجاه المملكة العربية السعودية. هذه المعسكرات التي تحيط صنعاء، نذكر أن هذه المعسكرات هنا في سرحان معسكر ريمة حميد، وهذا معسكر النهدين هو في وسط صنعاء، ويسمى أيضا معسكر الصيانة، وهو معسكر سلاح المهندسين. عدد كبير من المعسكرات تستخدمها ميليشيات الحوثي لإطلاق الصواريخ، وهناك أيضا تتحدث المصادر اليمنية بأن هذه المعسكرات هي عبارة عن ورش لتركيب الصواريخ وأيضا تركيب المسيرات. هنا أيضا ما يدور في غرب محافظة تعز، نتحدث عن الانتصارات الأخيرة وعن التقدم المتسارع لقوات العمالقة الجنوبية لدرع الوطن للقوات الحكومية تحت غطاء جوي كثيف. هذا اليوم تقدمت القوات التي كانت تسيطر في ذباب على معسكر العرضي في هذه المنطقة الذي يطل مباشرة. نذكر أن هذه المناطق باب المندب وميون وذباب تم السيطرة عليها قبل أيام، ولكن كانت توجد هنالك جيوب من مقاتلي ميليشيات الحوثي يتمركزون في هذه المناطق. كانت ميليشيات الحوثي تقوم بإدخال أيضا بعض المقاتلين عبر القوارب أو الزوارق إلى هذه المناطق. قوات العمالقة أعطت فرصة لهذه القوات وهؤلاء المقاتلين لتسليم السلاح، لكنهم رفضوا. تمددت المدة لثلاثة أيام ولكنهم رفضوا. صباح هذا اليوم وجهت قيادة العمالقة المقاتلين بعملية عسكرية توجهت وبسرعة متناهية لتسيطر على 23 كيلو المسافة بين هذه المنطقة وبين ذباب وبين منطقة العرضي. هذه المنطقة كما نشاهد هي 23 كيلو، تقدمت بأقل من ساعتين.

0: هنا سلسلة جبلية تمتد، وهنا أيضا مساحات واسعة، لكنها استطاعت أن تتقدم بهذه السرعة، وهي الآن تلاحق من تبقى من مقاتلي ميليشيات الحوثي هنا بالقرب من منطقة الوزعية. المعركة التي تدور في غرب تعز هي تعطي فرصة هذه الانتصارات للمقاتلين في جبهات عدة في محافظة تعز. سوف تفتح الحصار. ميليشيات الحوثي قبل قليل كانت سيطرت على منطقة نجد قسيم، لكنها خرجت بعد الانهزامات، بمعنى أن مدينة تعز التي تخوض معارك عنيفة مع مقاتلي الحوثيين من عدد كبير من الجبهات، أن هذا التقدم سيمنح المقاتلين المقاومة المحلية والجيش داخل مدينة تعز فرصة للخروج من هذا المأزق، وأيضا ملاحقة ميليشيات الحوثي حتى تتحول هذه الانكسارات في بعض جبهات تعز إلى انتصارات. هذه المعركة تقع نقطة السر هنا في منطقة الوازعية، لأن السيطرة عليها سيمكن أيضا هذه القوات التي دخلت من عدة محاور بالتقدم نحو جنوب محافظة الحديدة وكذلك غرب محافظة إب، وأيضا تنكسر الميليشيات المتواجدة غرب محافظة تعز. هذا ما لدينا حتى اللحظة.
1: شكرا لك رادفان. مشاهدينا، نلخص ما يصدر عن النائب العام الإماراتي في هذه الأخبار العاجلة التي تظهر أسفل الشاشة والمرتبطة بحادثة طائرة فلاي دبي. إذن النائب العام الإماراتي يقول بأنه مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة واستخدمها بعملية انتحارية. هو أيضا يؤكد بأنه عماني الجنسية، وبأنه توجهات المتهم بحادثة فلاي دبي الإرهابية بدأت في أستراليا عام 2017، وبأن المتهم تنقل خلال مسيرته بين عدة شركات طيران قبل فلاي دبي، وبأن المتهم استوفى متطلبات التوظيف المهنية والأمنية في شركة فلاي دبي، وبأنه باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، وبأن المتهم استغل مشاركته برحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار، وبأنه استلهم هجمات 11 من سبتمبر وأراد تنفيذ عملية مماثلة. إذن هذه أهم الأمور التي تصدر عن النائب العام الإماراتي، الذي يؤكد أيضا بأن تحركات باب قمرة القيادة أثارت ارتياب قائد طائرة العودة. نتابع في أخبارنا المرتبطة بالأزمة اليمنية، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق. وأكدت مصادر عسكرية اكتمال السيطرة على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة أن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر ميليشيات الحوثيين في المنطقة. وأفادت المصادر بأن ميليشيات الحوثيين أرسلت بحرا مساء يوم أمس تعزيزات عسكرية لعناصرها المحاصرة في ذباب، وأن قوات العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الميليشيات بعد فرض الحصار وتوجيه إنذار استمر 3 أيام. المصادر العسكرية أكدت أن ميليشيات الحوثيين كثفت منذ أمس إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه باب المندب. هذا وأظهرت الصور تمكن قوات العمالقة الجنوبية من اقتحام حواجز أقامتها ميليشيات الحوثي في منطقة باب المندب.
2: الله أكبر.
1: انضم إلي هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. أهلا بك معنا سيد ياسر. يعني كما استمعنا ورأينا، القوات الحكومية استعادت باب المندب وسيطرت عليه من جديد. كنا سابقا منذ عدة أيام استعرضنا خبرا وأكدنا فيه استعادة والسيطرة على باب المندب. ما الفرق بين السيطرتين؟ يعني لماذا الآن نعلن إحكام السيطرة على باب المندب؟ ما الذي حصل من معارك في الأيام الأخيرة وأوصلنا إلى هذه السيطرة؟
3: نعم، بداية

0: دعني أعلق على المصدر عندما تحدث بأن القوات هاجمت ثكنة عسكرية. هي لم تهاجم ثكنة عسكرية فحسب، هي هاجمت جبهة كاملة بامتداد أكثر من 23 كيلو، وبالتالي ثكنة عسكرية ليس مصطلحا يليق ب أو يعبر عن عن عن عن ذات الهدف. بدأت العملية بعملية التفاف من أقصى شمال مديرية ذباب، وبالتالي مبدئيا يعتبر أن كل من هم موجودين في ثغرة الاختراق قد أحكم السيطرة عليها، خصوصا بعد التقدم شمالا الذي حدث في يوم واحد عمليات، وبالتالي قطع كل الطرق والإمكانيات للوصول إلى هذه القوة، وبالتالي هي تعتبر قوة محاصرة، وهي في إطار السيطرة النارية من أعلى سلسلة جبال كهبوب وعلى السيطرة النارية من اتجاه القوة المهاجمة. تلك كانت سيطرة على المنطقة، أي بمعنى عزلها تماما عن محيطها من الجبهات ومحيطها من المناطق التي يمكن أن توصلها بالقوات ذاتها، أي بمعنى الميليشيا الحوثية الموجودة التي كانت في إطار باب المندب وذباب لم يعد لديها أي نقطة اتصال مع مثيلاتها في أي في الجبهة. إحكام السيطرة هو إنهاء السيطرة العسكرية تماما وتثبيت الوضع الأمني والسيطرة العسكرية بمعنى سيطرة كاملة. ما الذي أعاق ذلك؟ حصل هنالك تقدم والوصول إلى باب المندب ومركز المديرية وكذلك المنطقة السكنية، لأن كون مركز المديرية هو خارج إطار المدينة نوعا ما، ووصلت إليه القوات في أول يوم. الذي أطال أمد هذه الحرب أو الثلاثة الأيام، وهي لا أعتبرها طويلة في المعدلات التكتيكية عندما أتحدث عن جبهة مواجهة ب 23 كيلو وأكثر من ذلك، إضافة إلى أنها توجد الكثير من الجبهات المتواجدة ضمن بداية السلسلة الجبلية أو الهيئات الحاكمة التي هي امتداد لجبال كهبوب، وهذه المواقع الدفاعية تتحدثي بأن القوات تمشي في ارتفاع الصفر على الساحل مباشرة أو تتقدم في محور هجومها من على هذه الأرض، بينما الهيئات الحاكمة الشرقية لهذا المحور لهذا الطريق هي مرتفعات ضمن سلسلة جبال كهبوب. ويجب أن نذكر هنا التحصينات الهندسية التي شاهدناها، وهنالك صور أوضح من ذلك يمكن أن تنشر في الساعات القادمة. سؤال يجيب على لماذا أخذت القوات هذا الوقت حتى إحكام السيطرة النهائية، وسؤال أيضا يوجه إلى المجتمع الدولي الذي أرسل إليهم الميليشيا الحوثية عبر روسيا وغيرها عبر التحرك الدبلوماسي لهم. هل من يريد أو من قال لكم بأن أنه لن يهاجم أحدا في مضيق باب المندب وأنه لن يهدد الملاحة الدولية، هل يمكن لمن لا يريد التهديد أن ينشئ كل هذه التحصينات الهندسية؟ وهنالك تحصينات بالكيلومتر وليست بالأمتار فقط، عندما أتحدث عن المنطقة الممتدة من باب المندب تحديدا في اتجاه رأس العارة وفي اتجاه معسكر العرضي وغيرها كذلك. إذن هذا السؤال يعطينا تصور حقيقي ماذا كان الغرض من وجود هذه القوة وماذا كان يعد لتحصينها لكي لا يخرج منها، وبالتالي عملية إخراجهم وإنهاء وإحكام السيطرة النهائية اليوم أنا في تصوري هو إنجاز استراتيجي يحسب للقوات التي شاركت في العملية.
1: هذه المكاسب التي تقول بأنها تحسب لصالح القوات الحكومية بأي أبعاد يمكن أن تصنف، خاصة كما استمعنا منذ قليل مواقف الدول في مجلس الأمن فيها إجماع على رفض ما تقوم به جماعة الحوثي، إن كان باستهداف اليمنيين باستهداف مطارات المملكة العربية السعودية وأيضا الملاحة الدولية. هل تعتقد بأن العوامل الدولية تغيرت وخطر الحوثي على اليمن والمنطقة أصبح واضحا، وبالتالي هذه القرارات يجب أن تترجم على الأرض؟ كيف
0: هذا الأمر ما حدث تحديدا في باب المندب هو كان يجب أن يدفع ثمنه العالم بأكمله، لأن العالم بأكمله يشترك في هذه المصلحة، لكن الواقع يقول بأنه لم يدفعه سوى دماء اليمنيين وأشقائهم في المملكة العربية السعودية وليس أحدا دونهم. لكن في كل الأحوال اليوم يجب أن ينظر إلى هذه المنطقة بأبعاد

0: الاستراتيجية، وبالتالي يمكن أن نصنف ما حدث من عملية عسكرية أنها نصر استراتيجي وليست مرحلة تكتيكية. نصر استراتيجي يمكن أن يبنى عليه مهام تكتيكية ومهام عملياتية في في في في, في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة. لكن هل انتهى التهديد في هذه المنطقة؟ أنا في تصوري ومنذ أول يوم تحدثت فيه بأن إيران لم تدخل إلى هذه المنطقة كي تخرج منها بهذه السهولة، وبالتالي مستوى التهديد سيرتفع. أي مرحلة التطمين التي حاول أن يرسلها إلى المجتمع الدولي بعدم استهداف باب المندب ولم يستهدف خلال الأيام الماضية قد يستهدف الآن ناريا، هو لم يعد يستطيع أن يستهدفها مكانيا أو بالنيران المباشرة حيثما كان، لكن سيبدأ في عملية الاستهداف والتهديد على مستوى الملاحة الدولية. ثم كما نلاحظ زيادة وتيرة العمليات في اتجاه المملكة العربية السعودية بعد هذه المعركة، بعد إعلان فجر اليمن، وبالتالي هذا ضمن السياق. ولكن المملكة العربية السعودية تدرك جيدا، ربما انبرت نيابة عن العالم لدرء هذا التهديد، وتدرك جيدا بأبعاد هذا التهديد الحوثي على عكس ما ينظر إليها المجتمع الدولي، وبالتالي لديها اليوم قدرة على أن تدفع فاتورة الأمن والسلم في اليمن والأمن والسلم في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام. لذلك هي تتحمل هذه التكلفة على مضض وماضية في تحقيق أهداف الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الشعب اليمني كما تحدث مندوب المملكة العربية السعودية وعلى لسان ولي العهد في خطابه منذ أسبوعين. وكذلك لم ينتهي التهديد هنا، أخشى أمرين. الأمر الأول بأنه يمكن أن يتم محاولة عملية التفاف واسعة من جنوب محافظة تعز على رأس الغارة وعلى سلسلة جبال رأس العارة وسلسلة جبال كهبوب وعلى القوة المتواجدة في محور باب المندب كاملا، نسميه محور باب المندب، سواء الموجودة في الوازعية أو في باب المندب أو في ذباب.
1: لماذا؟ هل هناك خاصرة ضعيفة ربما؟
0: هنالك خاصرة، ليس بالضبط وجود خاصرة ضعيفة، ولكن هنالك استماتة حوثية وفي هذا السياق، ولذلك هي وسعت عملياتها في جنوب محافظة تعز، وهذا ما يجب الأخذ بعين الاعتبار.
1: شكرا جزيلا لك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركني ياسر صالح، شكرا. بشر اللواء الثاني التابع لقوات العمالقة الجنوبية عملياته العسكرية في باب المندب ضمن عملية فجر اليمن.
2: انظرت الثغرات والعربات المتقدمة إلى جهة باب المندب. اللواء الثاني اللحجي يوم الجمعة 28 من ربيع ثاني 1400 أسأل الله التوفيق والسلام، أسأل الله أن يعجل بنصره.
1: هذا وأفاد مراسل العربية بتصدي القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في مدرية المسراخ جنوب محافظة تعز. ومن غوتنبرغ معنا مراد العريفي محرر في مركز صنعاء للدراسات، أهلا بك معنا سيد مراد. يعني كيف تقرؤون هذه التقدمات وإحكام سيطرة القوات الحكومية على باب المندب، وهل تمتلك برأيكم القوات الحكومية القدرة على تثبيت وتحويل هذه المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية وفتح أيضا جبهات أخرى؟
3: بدرجة كبيرة هذا يشير إلى أن القوات الحكومية هي قادرة على أن تكون مبادرة وتكون هي من تسيطر على الأرض، خصوصا في ظل المعارك المستمرة. صحيح أن الجغرافيا في المنطقة هي جغرافيا مكشوفة وهي تحتاج بدرجة أساسية إلى دعم وتأمين من السلسلة الجبلية في محافظة تعز، لكن القوات الحكومية بدعم الضربات الجوية اليوم أثبتت أنها قادرة على استعادة كل المناطق، وهذا ما حدث قبل أيام وكان التقدم مماثل. جماعة الحوثيين صحيح أن الآن هي تركز هجماتها في المنطقة الجبلية لأنها تريد بالفعل تأكيد وتثبيت مواقعها العسكرية، لأنه أنا باعتقادي إذا تقدمت القوات الحكومية على الساحل الغربي لن يكون بذات القيمة العسكرية إذا ما أرادت أن تثبت هذه المواقع بالسيطرة على المنطقة الجبلية. المنطقة الجبلية في ريف الريف الجنوبي لمحافظة تعز هو لا يعني فقط تثبيت المكاسب العسكرية على الساحل الغربي، بل يعني أنه هذا تأمين لمحافظة عدن وتأمين للإمدادات العسكرية ما بين مدينة عدن

0: وباب المندب. اليوم كان الوضع مختلف، ويبدو أننا قادمون على تغير في المعادلة العسكرية إذا ما أرادت القوات الحكومية أن تذهب بذات الاتجاه.
1: طيب
0: لكن هو هذا ما بدأ واضحا، أن هناك وحدة في القرار العسكري، وهذا الذي كان ينقص الأداء القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.
1: طيب تم تطهير جزيرة ميون والسيطرة عليها من قبل القوات الحكومية، ما أهمية هذه الجزيرة وما الذي نعرفه عن الجزر؟ هل تبقى أي جزر هي الآن تحت سيطرة الحوثي؟
0: الجزيرة هي تحتل موقعها مشرفا لمضيق باب المندب، هي في النهاية تمثل أهم نقطة وأقرب نقطة لمسار الملاحة الدولية. يعني بالنهاية إذا كانت القوات التي تسيطر على الجزيرة هي قادرة على أن تفرض بأقل كلفة عسكرية. صحيح أنه من يسيطر على الساحل الغربي أو المرتفعات الجبلية هو قادر على تهديد الملاحة الدولية، لكن هذه الجزيرة هي تجعل المسارات الملاحة أقرب. حتى في السابق كانت جماعة الحوثيين تتحدث حينما سيطرت على الجزيرة بأنها ستفرض رسوم عسكرية، وستكون هذه الجزيرة هي العامل الجغرافي المساعد إذا ما أرادت الجماعة ابتزاز المجتمع الدولي بفرض بما كانت تنوي أن تفعله بفرض الرسوم على مسارات العبور. أيضا هناك جزر في المنطقة، لكن المضيق هو ضيق، يعني معنى أنه السيطرة على الجزيرة أو لم يعد بذات القيمة العسكرية البارزة. أنا باعتقادي أنه السلسلة الجبلية في الساحل الغربي وفي ريف محافظة تعز الجنوبي هي الأهم،
1: نعم سيد
0: لأنه
1: مراد،
0: هي حاكمة وذات بعد استراتيجي وعسكري لأي قوة تسيطر عليه.
1: طيب ما العراقيل برأيك سيد مراد التي قد تواجه القوات الحكومية بعد إحكام السيطرة إن كان على جزيرة ميون أو حتى باب المندب؟
0: بالنظر إلى سلوك جماعة الحوثيين، هناك عاملين أنا أعتقد أنهم أهم ما يعرقل تقدم القوات الحكومية. العامل الأول يتعلق بحجم الألغام والسواتر الترابية التي نصبتها جماعة الحوثيين خلال الأيام الماضية، وهذا سلوك الجماعة هي حينما تسيطر على الأرض هي مباشرة تبدأ بحفر الخنادق وبزرع الألغام بطريقة عشوائية، وهذا ما يعرقل أي عملية لاستعادة السيطرة على هذه الأرض. وهذا حتى كان هو مثل مشكلة كبيرة للأهالي والسكان في خلال 10 سنوات الماضية، لأنه حينما عاد القوات الحكومية والأهالي وما إلى ذلك إلى مناطقهم وجدوا بيئة صعبة، وجدوا حتى من المؤسف أن جماعة الحوثيين لا تترك حتى خرائط للألغام من أجل نزعها وما إلى ذلك. الأمر الثاني يتعلق بأن الجماعة هي الآن تركز على الجبال الحاكمة والتلال المحيطة، وهذا حتى إذا ما عادت القوات الحكومية للسيطرة على الساحل الغربي وجزيرة ميون ومضيق باب المندب سيكون أيضا من الصعب عليها، لأن جماعة الحوثيين الآن بدأت
1: نعم واضح.
0: باستخدام المسيرات الانقضاضية والصواريخ بعيدة المدى، وهذه هي ستشكل عقبة وتهديد دائم للقوات الحكومية في ذات المنطقة.
1: من غوتنبرغ مراد العريفي محرر في مركز صنعاء للدراسات، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الزميل عبد الجليل مسعي ليطلعنا على تفاصيل ما يجري ميدانيا، تفضل.
2: نعم راوية، المعارك لا تزال متواصلة في جبهات مختلفة، لكن بالعودة إلى البداية لا يجب أن ننسى بأن الخطة الرئيسية للحوثيين الآن أو الهدف الرئيسي، نتحدث عن الهدف الرئيسي الأساسي على الميدان، ولا نتحدث عن الأهداف الأخرى المرتبطة بترويع المدنيين، بالهجمات التي ربما أهدافها ليست عملياتية على الأرض. الهدف الرئيسي للحوثيين هو السيطرة أو الوصول إلى باب المندب، ثم الإمساك بزر الإقفال ربما خاصة في هذه المنطقة، وتحديدا بعد الدخول إلى جزيرة ميون. وهذه المنطقة وما يسمى بعنق الزجاجة هي منطقة ضيقة جدا، 25 كيلومتر فقط، أما الممر البحري الحقيقي الدولي هو يبعد على بعد كيلومترات قليلة، 13 كيلومتر إلى 15 كيلومترا من أقصى نقطة في جزيرة ميون. هذه المسافة تسمح حتى لميليشيات بدائية

0: الأقل تجهيزا من القوات الحكومية بتدمير خطوط العبور الدولي وحتى استهداف السفن المدنية التي هي لا تمتلك أي دفاعات، لا تمتلك أي أنظمة إنذار، ويمكن الاستيلاء عليها، ويمكن حتى وضع الألغام بشكل مباشر على بدن السفن. إكمال هذه الخطة كان يحتاج الوصول إلى مدينة باب المندب والوصول إلى جزيرة ميون طبيعة الحال لأنها قريبة جدا من البر، ثم إنشاء خطوط إمداد متواصلة وناجحة تسمح بوصول المعدات، المزيد من القوات، وأيضا الأسلحة وحتى الألغام التي ستستخدم في هذه العملية. هذه النقطة لم يتمكن الحوثيون من تحقيقها، هذا سبب أول. لكن هناك مشكل آخر، وهو عدم قدرتهم على إنزال المزيد من القوات وتحقيق قدرات أكبر تسمح ببناء تحصينات حقيقية منظمة، ولو أنهم حاولوا زرع الألغام ليس هنا في البحر ولكن في المناطق السكانية، وهو ربما ما عرقل بعض الشيء أو صعب مهمة القوات الحكومية التي تحاول تنظيف الأراضي قبل إعلان السيطرة عليها والوصول إليها. لكن إذا شاهدنا الخريطة الرئيسية لنفهم محاور الهجمات والعمليات حاليا الآن، العملية السريعة تحققت أو حققت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بفضل السيطرة على المناطق الجبلية الأكثر تعقيدا. هذه المناطق تدور فيها المعارك خلال أيام وساعات بدون توقف، ربما لا يمكن إعطاء تقدم على الخريطة كبير جدا، ولكن مجرد السيطرة على بعض محاور الطرق أو السيطرة على بعض المرتفعات يعطي أهمية استراتيجية، وهذه الأهمية التي لا يمكن ملاحظتها كل يوم أو كل ساعة قد تنعكس بشكل مباشر ومفاجئ على مساحات واسعة كبيرة تطل على البحر. نتحدث عن منطقة كلها المحيطة بباب المندب بذباب وأيضا بالمخا. هذه المناطق التي سقطت بسرعة وشهدنا تقدم كبيرا للقوات الحكومية لم تكن لتحصل لولا السيطرة والإمكانية السيطرة الكاملة على جبل أو جبال كهبوب التي تسمح بارتفاعها عن سطح البحر بمراقبة كل هذه المناطق. ثم لدينا جبل حبشي، ثم الآن المعارك تحاول أيضا السيطرة هنا على ما يعرف بجبل النار والمعسكرات التي قريبة منه، وحتى مفترقات الطرق التي هي مهمة جدا، لأن الوصول إلى المخا لا يمكن أن يتم بطريقة مبسطة من ناحية الساحل، لأن هذا ما حاول الحوثي أن يفعله وهو التقدم عبر الساحل، لكنه خسر هذه المساحات بشكل سريع جدا. السيطرة هي السيطرة أيضا على هذه المناطق الوعرة والمعقدة والإحاطة بالمخا، أو ربما التمهيد حتى للدخول إلى الحديدة. كل هذه المعارك هي تحدث الآن، لا يمكن ملاحظة النتائج في كل لحظة وفي كل ساعة نظرا لتعقيد هذه المناطق، لكن تقدم بسيط، تحصينات جديدة أو مرتفعات جديدة سيمهد لخطوات أكبر وبطريقة أسرع، والأهم بطريقة أكثر ديمومة. عودة إليك رابية.
1: شكرا.

مشاهدينا، أتلو عليكم بيان النائب العام الإماراتي في الأخبار العاجلة التي تظهر أسفل الشاشة، والتي أكد فيها أن التحقيقات في حادثة فلاي دبي كشفت أن مساعد الطيار هو عماني الجنسية، خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية مستهدفا مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. أوضح أن توجهات المتهم بدأت في أستراليا عام 2017، وأنه استلهم هجمات 11 سبتمبر، كما استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. أضاف أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ قبل أن يتمكن قائد طائرة العودة بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة عليه واستعادة السيطرة على الطائرة بعدما أثارت تحركاته عند باب قمرة

0: القيادة ارتياب القائد. وأشار النائب العام إلى أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة شركات طيران قبل التحاقه بفلاي دبي، واستوفى متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، مؤكدا استمرار فحص التسجيلات والتقارير الفنية والأدلة للتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات محتملة. وقال النائب العام الإماراتي إن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقرا بأنه تصرف بمفرده. معنا عبر الهاتف من عمان الكابتن طيار ليث الرشيد. أهلا بك معنا كابتن ليث. يعني المساعد الطيار اعترف بمراحل التنفيذ والتخطيط وصولا إلى ما حصل في حادثة فلاي دبي. أبرز ما لفتك في بيان النائب العام الإماراتي وجديد المعلومات التي توصلوا إليها، ما الملفت بالنسبة لك؟
1: نعم نعم مساء الخير راوية. بالنسبة للتحقيق، هو في الجانب الجنائي طبعا أنا مش كثير مختص في الموضوع، لكن نية الطيار أنه يعمل حدث مشابه لأحداث سبتمبر 11 برأيي يتم تأكيدها عن طريق الصندوق الأسود، يعني بنسبة 70%، لأنه في عندنا كمان المحادثات مع برج الاتصالات، بيانات الرادار وبيانات الطائرة نفسها. الطائرة عليها مسجل صوتي CVR Cockpit Voice Recorder بيسجل الأحداث الصوتية اللي دارت بين الطيارين وداخل قمرة القيادة وبين قمرة القيادة نفسها والبرج الأرضي، زائد ما يسمى بالديجيتال فلايت داتا ريكوردر اللي هو بيسجل جميع الأحداث التقنية اللي صارت على الطيارة من انخفاض ارتفاع السرعة، ماذا حصل، من تحكم، هل هو كان الجزء اليمين اللي هو مساعد الطائرة المتهم ولا الجزء اليسار من الطائرة اللي هو قائد الطائرة، ومن قام بإنقاذ الطائرة لاحقا، هل أنقذها بعد ما أزالوا الطيارين من المقاعد زي ما شفنا بالفيديوهات، اللي جلس، هل كان على اليمين على الشمال، هل كان مؤهل. طبعا هاي التحقيقات قانونا حسب قانون الطيران المدني التابع للأمم المتحدة تجري بشكل رئيسي عن طريق هيئة الطيران السعودية والأجهزة الأمنية السعودية، طيران هيئة طيران أيضا لأن الطائرة مسجلة في الإمارات، وشركة بوينغ لأنه بوينغ الطائرة هي بوينغ 737، لذلك يكون التقرير من هذه الجهات الثلاثة معا. التقرير الجنائي وهو منفصل، هو التحقيق مع الشخص بحيث أنه لأنه بقي حي على قيد الحياة، هذا تحقيق جنائي سيتم التوصل له عن طريق القضاء والتفتيشات الجنائية. أما تقنيا نتحدث عن قطاع تقنيا، المعلومات سهلة الوصول إليها لأن الطائرة نزلت بسلام على أرض مطار تبوك، لم يكن هناك أي دمار يعني للصندوق الأسود أو الصندوقين الأسود.
0: طيب ليث، بما أنه المتهم التحق بعدة خطوط سابقا المغربية والطيران العماني، وأيضا يعني تخطى كل ما هو ممكن أن يتخطى في طيران فلاي دبي من حيث القوانين الداخلية للشركة وأيضا للطيران العالمي، المتهم أيضا واضح حسب بيان النائب العام كان لديه تأثر بأفكار تكفيرية من خلال محتوى مرتبط بالتنظيمات الإرهابية. طب هل هناك بمجال الطيران أي آلية لتتبع هذه الأمور، الأفكار، البيانات، الارتباطات الدينية؟ هل ذلك موجود؟
1: طبعا طبعا موجود وبشدة. يعني أي أحد يعمل في مجال الطيران بشكل عام، يعني غير الطيارين، والطيارين بالذات يتم تدقيقهم والتدقيق عليهم وعلى عائلاتهم كمان، يعني مش بس على الطيار نفسه، على عائلته وجميع حساباته الاجتماعية، السوشيال ميديا، علاقاته الشخصية، حتى أرقام الهواتف قد تتبع، ويعني مين اتصالاته موجودة. لذلك أتوقع أنه إذا كان في فعلا عنده ارتباطات أو نوايا سابقة قد يكون هو تحت المراقبة أصلا قبل وقوع هذا الحادث. يعني الموضوع لن يكون وليد الصدفة، يعني كما هو اعترف كما يقال في التحقيقات أنه كان مخطط لعمل نفس هذا العمل في مطار بن غوريون، معناته عنده النية وعنده التخطيطات المسبقة. لذلك لابد أن يكون في معلومات جنائية أو معلومات استخباراتية تدل على نيته أو على توجهه التكفيري أو على علاقاته بجماعات متطرفة. لذلك إلا إذا كان طبعا من ناحية أخرى إذا ما اعترف وكان هناك خلاف شخصي بينه وبين الطيار اللي جنبه.
0: لا واضح حسب بيان النائب العام الإماراتي اعترف بأنه كان يخطط لي يعني خطف الطائرة ويعني استهداف مبنى المسافرين.

0: في مطار بن غوريون واستوحى هذه الفكرة من أحداث سبتمبر.
1: نعم، يعني بما أنه هذا التقرير الرسمي معناته في أكيد تخطيط مسبق، وقد يكون هناك منظمات أو جهات خلفه أو أشخاص معينين، وقد يكون تصرف فردي أيضا. يعني هو كطيار بما أنه اشتغل بأكثر من خطوط هذا ليس شيء غريب، يعني الطيارين قد يتنقلوا من خطوط إلى خطوط أخرى لعدة دوافع، منها الراتب المادي، منها الموقع الجغرافي، منها تنقل العائلة، فتنقله شيء طبيعي. لكن المش طبيعي هو توجهه، هل تم بدعم من جماعات وتحريض، ولا كان لون ولف أو ذئب منفرد، يعني كما يقال لوحده تصرف بناء على إرادته الشخصية. أيضا مع التحقيق الجنائي كما قلت، الاستماع إلى الصندوق الأسود وبيانات الطائرة قد تحدد بشكل كبير، يعني من 60-70% من كلامه سيؤكد عن طريق هذه الصناديق تقنيا، واللي أكيد الآن السعودية، الجهات الأمنية في السعودية وهي الطيران قد استمعت لها، يعني ويتم استخلاص المعلومات منها.
0: نذكر بأنه التحقيقات سلمت بشكل كامل يعني إلى القضاء الإماراتي، وأيضا النائب العام الإماراتي أكد بأنه هناك مواصلة لفحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو حتى ارتباطات. شكرا لك بكل الأحوال من عمان الكابتن طيار ليث الرشيد. شكرا. نشرتنا مستمرة هنا فيها بعد الفاصل. إريتريا تتهم إثيوبيا بأن حربها على تيغراي محطة قبل غزو ميناء عصب على البحر الأحمر.

0: السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
1: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
2: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
3: دمار والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
4: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
0: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
1: نحن نلف لندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
2: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
5: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. استبعد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا أن الحوار لا يفضي إلى نتائج ما لم يقم على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال بيزشكيان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمانستان إن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا أن أي حل لا يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي حسب قوله. وفي مضيق هرمز أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولتها عبور المضيق عبر ما وصفه بمسار غير قانوني حسب قوله. وقال الحرس إن ناقلة الغاز تعرضت لضربة تسببت في اندلاع حريق كبير بغرفة المحركات ونظام الدفع. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية. تأتي الخطوة في أعقاب حملة أطلقها وزير الخارجية ماركو روبيو في يوليو الماضي، ودعا خلالها إلى عزل المحكمة الدولية. وتعود معارضة واشنطن للمحكمة إلى نوفمبر 2024 في ظل إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية جاءت بعد ساعات من إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة بالمحكمة، والتي تدعى

0: نافانثم نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وبيلاي هي المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونالت الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وقالت لجنة نوبل إن مسيرتها تمتد من الدفاع عن نيلسون مانديلا ومناهضي الفصل العنصري إلى عملها قادية في عدد من أبرز القضايا أمام المحاكم الدولية. نتابع مشاهدينا في أخبارنا إذن، حيث أن هذه العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية جاءت كما ذكرنا منذ قليل بعد ساعات على إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية. وفي أول رد فعل منه وصف الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأنها مؤسفة للغاية، مؤكدا استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواصلة المحكمة عملها. وقالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيعمل عن كثب مع المحكمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفعالية معربة عن أملها في أن تتيح مهلة الستة أشهر قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ كفرصة للحوار. كما استنكرت نائبة المدعي العام للمحكمة نزهة شميم خان استنكرت هذه العقوبات، وقالت إنها لن توقف عمل المحكمة، وصفة العقوبات بأنها اعتداء على سيادة القانون حسب قولها. إلى توترات في القرن الأفريقي، حيث اتهم وزير الأعلام الإريتري يماني كبر مسقل إثيوبيا بإعلان حرب وصفها بالعدوانية على بلاده عام 2023 على خلفية إعلان أديس أبابا عزمها الحصول على منفذ سيادي إلى البحر. وقال إن الحكومة الإثيوبية لا تعترف باستقلال إريتريا، مدعية عدم وجود وثائق قانونية تثبت ذلك حسب قوله. وأعربت وزارة الأعلام الإريترية في بيان عن قلقها من هذا الهجوم في تيغراي شمال إثيوبيا، وأنه لا يتوقف عند هذا الحد، وأن ميناء عصب على البحر الأحمر هو الوجهة النهائية بهدف رفع العلم الإثيوبي عليه. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت الحكومة الإثيوبية إنها لا تمتلك خيارا سوى الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية. وأوضحت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل شمال إثيوبيا. ينضم إلينا من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. أهلا بك معنا لواء محمد. يعني هل تعتقد بأنه ميناء عصب هو الوجهة النهائية كما يقال، وخاصة أن الحكومة الإثيوبية لا تعترف باستقلال إريتريا؟
1: منذ 2023 بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدث على أهمية الوصول إلى البحر الأحمر، وده في إطار حشد رأي عام داخلي داخل إثيوبيا بعد ما هو أثبت لهم أنه هو نجح في الانتهاء من النهر، وبالتالي يعني بناء سد النهضة هو مشروع قومي كبير وعايز ينتقل من النهر إلى البحر في إطار مشروع قومي آخر. وكمان هو بيلقى دعم دولي كبير وبيحقق نمو اقتصادي وفقا لتقديرات البنك الدولي، وبالتالي يريد أن يكون لديه منفذ بحري في عصب. وبدأ الحديث عن عصب تحديدا، وبدأ هناك مناقشات فكرية وجدلية وقانونية في أديس أبابا تتحدث على شرعية ميناء عصب، وقيل أمور كثيرة، قيل أن إريتريا انفصلت دون موافقة للبرلمان الإثيوبي، وأنه كان لا يوجد في 93 برلمان إثيوبي. أيضا قيل أن الانفصال جاء بدون استفتاء في الداخل الإثيوبي، أمور من هذا.
0: ولكن سيد محمد، يعني لماذا أصبح الوصول إلى البحر الأحمر في هذا التوقيت بالذات هو أولوية استراتيجية بالنسبة لإثيوبيا في هذه المرحلة تحديدا؟ لماذا الآن؟
1: في هذه المرحلة أنا أستبعد أن العملية هتذهب إلى ميناء عصب. يعني القوات الإثيوبية، هكلمك عمليا وكلمك سياسيا. عمليا القوات الإثيوبية موجودة في إقليم التيغراي، إقليم التيغراي هو على الحدود مباشرة مع إريتريا، ولكن للوصول إلى عصب مئات الكيلومترات. أقرب نقطة لميناء عصب هو ميناء عصب بيبعد عن الحدود الإثيوبية من جهة الجنوب

0: حوالي 70 كيلو أو 75 كيلو من عند منفذ اسمه منفذ بوري. وهذا المنفذ هو المنفذ القديم اللي كانت إثيوبيا أيام ما كانوا دولة واحدة بتسير فيه، مسافة 75 كيلو. القوات الإثيوبية لا توجد في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أستبعد وبقوة أن تكون هناك عملية إلى ميناء عصب في ذلك التوقيت. كمان أستبعد أن يكون في عمليات عسكرية ما بين الطرفين، ما بين إثيوبيا وإريتريا في هذا التوقيت، لأن هناك كده إثيوبيا بتفتح على نفسها أكثر من جبهة، لا سيما أن لديها مشاكل داخلية مع جبهات متعددة زي جبهة فانو، جبهة التجراي، جبهة الأورومو، وبالتالي لا تريد أن تفتح أكثر من جبهة. يعني أنا أتخيل
1: لك محمد عبد الواحد، أعتذر ولكن لضيق الوقت أعتذر منك، أعتذر، شكرا جزيلا لك، انتهت هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نابي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

موجز الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أفاد مراسل العربية بتصدي القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية المسراق جنوب محافظة تعز. أكد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثيين زرعت أعدادا كبيرة من الألغام في منطقة باب المندب، وأفاد المصدر بأن الفرق الهندسية تواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة، مضيفا أن الميليشيات زرعت أيضا كتلا خرسانية مفخخة على الطرق. كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ

0: متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 من سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأكد النائب العام أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ وأقر بأنه تصرف بمفرده. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف على بعد 13 ميلا بحريا غربي الإمارات. كما أفادت هيئة عمليات البحرية البريطانية أنه تم إخماد حريق على متن سفينة أصيبت بمقذوف غربي الإمارات. قتلت 26 امرأة وأربع أطفال، أربعة أطفال في هجوم بطائرة مسيرة نفذته قوات الدعم السريع استهدف بمنطقة واد الماحي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. ونقلت مصادر مطلعة عن شهود عيان أن الهجوم وقع قرب مخيم للنازحين، حيث كانت النساء يعملن في موقع بدائي لتكرير الذهب. الموجز انتهى، نلتقي في الأسبوع وما بعد بعد لحظات، في أمان الله.
1: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق، العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي، إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على باب المندب وميون وتواصل عمليات التمشيط ونزع الألغام والعبوات الناسفة. حرب إيران، تصعيد مؤجل، ترامب يستبعد مهاجمة إيران قبل انتخابات نوفمبر، والبنتاغون يجهز خيارات الهجوم. تفاصيل حادثة فلاي دبي تتكشف. النائب العام الإماراتي يقول أن مساعد الطيار المتهم خطط

عملية انتحارية واستهداف في مطار بن غوريون. أول ملف معنا الليلة في الأسبوع وبعد هو عن اليمن والتطورات المتلاحقة التي شهدت

0: عسكرية مساء أمس لعناصره المحاصرين في ذباب، وأن قوات العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. المصادر العسكرية أكدت أيضا أن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها منذ البارحة على باب المندب. هذا أيضا وأظهرت صور تمكن قوات العمالقة الجنوبية من اقتحام حواجز نصبتها ميليشيات الحوثيين في جبهة باب المندب لحماية ثكناتهم ونقاط تواجدهم قبالة المضيق. سنتحدث عن هذه التطورات مع زملائنا كالعادة الصحفيين في شبكة العربية، وسام كيروز، عبد الجليل مسعي، وعبادة اللدن. مساء الخير، أهلا بكم معنا اليوم في الأسبوع وما بعد. أولا دعونا نتوقف مع بعض الصور التي تم بثها اليوم، وهي مقاطع لصور وثقت غارات للطيران الحربي مع بدء عملية استكمال السيطرة على باب المندب صباح اليوم.
1: الله أكبر الله أكبر. الآن مباشر
2: طيران تبوك.
1: الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر. الآن يتم اقتحام باب المندب. شوف اصحابنا ماسكين التباب هذا يا شيخ، اصحابنا في التباب هذه الان حاليا.
0: ايضا نشرت قوات العمالقه الجنوبيه صورا لاسرها عناصر من ميليشيا الحوثي في ذباب ضمن عمليات فجر اليوم، بل فجر اليمن. نتابع.
3: كم النمله؟
4: قلنا 15. ايوه انا سريع لعب.
3: سريع
4: منه في النبر بعد جداري بها.
3: واللي هناك
0: ما حققته القوات الحكومية اليوم، هل يمكن أن نعتبر بأنه ورقة جديدة سحبت من إيران من خلال هذا الإنجاز اليوم على باب المندب بعدما سحبت ورقة هرمز إلى حد ما، حتى لا نبالغ يعني؟
5: ليس فقط الورقة الأخيرة بل ربما الوحيدة. ما يتحقق اليوم هو فعلا إعادة عكس لما حققه الحوثيون قبل أسابيع بتحقيقهم تغير استراتيجي كبير في هذه المنطقة عبر السيطرة أو القدرة على السيطرة على باب المندب. الآن ماذا يحصل في اليمن؟ هناك محوران. المحور الأول هو كيف يتم إلغاء ما حققه الحوثيون، وهذا حصل، يعني التغيير الأخير استراتيجي في باب المندب. أما الموضوع الثاني الآخر هو كيف تبنى ديناميكية جديدة للتخلص أصلا من الحالة الحوثية، لأن الحوثيين خسروا شيء مهم جدا في هذه المعركة الأخيرة، وهي أنه ليس هناك أي قناعة باقية بأن هذه المجموعة هي قد تكون شريك في أي حل مستقبلي في اليمن. هذا هو التغيير.
0: أيضا الملفت اليوم بأنه فقد الحوثيون وبالتالي من ورائهم إيران حسب المحللين اليوم فقدوا الهدف، يعني أهمية باب المندب اليوم أنه أصل العملية لدى الحوثيين كان السيطرة على باب المندب، اليوم فقدوا هذا الهدف.
6: استراتيجيا هذا هو الهدف بالضبط، لأنه الأمر كان مرتبط بمضيق هرمز وخسارة إيران لورقة مضيق هرمز مع عودة نفط التدفق عبر المضيق بكميات كبيرة. ربما معظم دول المنطقة عادت تصدر النفط بكميات تكافئ ما كانت تصدره قبل الحرب، بالتالي كان لابد من الانتقال إلى ورقة أخرى هي ورقة باب المندب. الآن مع خسارة الحوثيين لهذه الورقة لا شك أنه هذا تحول استراتيجي مهم جدا. طبعا لابد أن يستكمل بالمخا، ميناء المخا بأهمية الاستراتيجية، وأرخبيل جزر حنيش، يعني لأنه هي عند مدخل هذا الممر الضيق الذي يؤدي إلى باب المندب. فالعمل لم يستكمل تماما، ولكن الأهمية أنه على المستوى العسكري انقلب الزخم. والأهمية الثانية اليوم كنا نتابع الاجتماع المسلم، يعني في الآن قناعة دولية بأنه لا يمكن أن يترك موضوع البحر الأحمر لعصابات وأذرع أو منظمات، يعني نون ستيت أكترز، يعني أذرع من خارج الإطار.
0: عبد الجليل، اليوم تابعت الكثير من التطورات وشرحت أكثر من مرة لنا وللمشاهدين عن أهمية هذه المنطقة. السؤال الآن، التحدي الأكبر كيفية المحافظة على هذا الإنجاز،

0: من خلال هذه التحركات اليوم أصبح من السهل أن يبقى هذا الإنجاز بيد القوات الحكومية حتى لا يتغير المشهد فيما بعد.
1: القوات الحكومية ميسون تقوم بعملياتها بشكل مختلف تماما عن الحوثيين، لأن الحوثيين يعملون كميليشيات، هم يبحثون عن عناوين، هم يريدون الوصول إلى باب المندب ثم يلتقطون الصور هناك ثم يحصلون على الإعلان الذي قد يجلب مكافأة من إيران أو قد يجلب تأثير معنوي، ثم لا يهم الثمن البشري أو إرسال المقاتلين إلى المفرمة مثل ما يقال بلغة المعارك. شاهدنا الصور الآن قبل قليل وهي الوصول إلى أسرى، هي صورة مؤسفة، وضعهم كان مأساوي، ليس لأنهم مصابين، لم يكونوا في وضع بدني صحيح، ولكن طريقة لباسهم وتجهيزهم وأسلحتهم وحتى أنهم تلقوا غذاء من القوات، ليس لديهم حتى غذاء، خطوط الإمداد نعم. التي حاول ربطها الحوثيون فشلت، الخط الإمداد الموازي عبر البحر
0: يعني تركوا لمصيرهم، نفهم
1: تركوا لمصيرهم، هم قتلوا بشراسة صحيح، بعضهم أطفال،
2: شيء مؤسف.
1: أنا أتوقع بأن قتالهم بشراسة إلى آخر لحظة لأنهم حوصروا بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى الإيديولوجيا التي لقنهم بها الحوثيون أنهم يجب أن يموتوا إلا سينكل بهم. الصور اليوم أثبتت العكس، أنهم عملوا معاملة الأسرى قلما نراها في المعارك والحروب في أوروبا أو في غيرها. لكن هناك نقطة حتى أعود لأجيب على سؤالك، الحوثي كان يريد التقدم عبر الساحل عبر الأراضي المفتوحة للوصول بأسرع وقت، لكن تركه المناطق الجبلية من غير سيطرة حقيقية وعدم تقدم خطوة ثم بناء حواجز ثم بناء خنادق ثم بناء نقاط دفاعية ثم تقدم مجددا في غياب أيضا طيران، جعله يتقدم ثم يخسر بسرعة المناطق،
0: خاصة بأن هذه المناطق مناطق مفتوحة وهو لا يملك غطاء جويا بعكس القوات
1: ولا
0: المسلحة
1: ولا السيطرة على المرتفعات.
2: والحقيقة أنه في معركة السيطرة على المرتفعات يعني صحيح. العمل الآن
0: بعدها مستمرة لأن القوات الحكومية بعد ما سيطرت على كل المرتفعات،
2: كان في شغل عسكري كبير يعني كان تم العمل عليه خلال الأيام الماضية، يعني لم يكن لهذا الإنجاز يعني حدث عادي بمسار هذا الحرب، كان نتيجة فعلا تسلسل عسكري مهم جدا منذ الهجوم الحوثي.
3: أنا يلفتني في الصورة هذا الفارق الشاسع الكبير بين عندما نشاهد متحدث باسم الحوثيين وهو مع نجومه 100 وكل هذه النياشين الذي يظهر وكأنه يعني في جيش جرار كبير، وما نشاهده من قوات الحوثيين على الأرض هم مجموعة من الأطفال المغرر بهم أو المقاتلين الذين يعملون بشكل يعني
0: سمعنا بالأمس أيضا أكثر من يومين ثلاثة أيضا كان في فيديوهات لأطفال يعني أقنعوهم بأنهم هم بهذه الحرب يريدون أن يقصوا إسرائيل والولايات المتحدة الأطفال وكأن موجود إسرائيل والولايات المتحدة على الأرض.
1: الأطفال لا يتم وسام في كاري الأطفال لا يتم إقناعهم، هم يرمون إلى المعركة لا يمكن إقناع طفل.
3: بس هذه من سمة العمل الحوثي منذ أكثر من 10 سنوات تجنيد الأطفال. ولكن بكل الأحوال الحالة الحوثية، وهنا بتعطيني نص دقيقة
0: فضل.
3: بس يعني من مصادر أمريكية مؤكدة، وأمريكا طبعا هي قالت هذه الحرب أنا لن أشارك فيها مباشرة حتى الآن، ولكن هناك قناعة أمريكية واضحة بأن الحوثيين ليسوا طرف يمكن التعاون معه أو التعامل معه. هناك قدر من اللامنطق في كلام الحوثيين يفوق قدر اللامنطق عند الإيرانيين حتى. واحد. اثنين، هناك تداخل بين المستوى الميليشيوي والمستويات المختلفة المحلية التي يجب التعامل معها بدقة شديدة في الموضوع اليمني. وثالثا، اليوم نحن أمام مشهد حيث معظم القوى اليمنية في كفة والحوثيين في كفة أخرى. وبالتالي أعود للنقطة الأولى، هناك قناعة بأنه أوكي هناك حاجة لإعادة قلب ما غيره الحوثيون على الأرض في باب المندب، ولكن هناك فكرة تتصاعد رغم كل ما يحكى عن مفاوضات بأنه المستقبل لا يمكن أن يكون مع الحوثيين، ولدينا في هجمات الحوثيين واعتداءاتهم على المملكة العربية السعودية نموذجا إلى أن هؤلاء فعلا
0: إلى أنه حقيقة كل الدول الغربية والإقليمية أدانت هذه الهجمات لأنها يعني تخطت كل الخطوط الحمر إن كان باستهداف الأعيان المدنية أو الأماكن المقدسة. سنتوقف مع فاصل ومن ثم نعود لمتابعة مواضيع الأسبوع من بعد، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
2: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
1: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
2: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
1: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
2: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: تابع الأسبوع وما بعد، قبل أم بعد انتخابات نوفمبر؟ إيران على موعد مع جولة من التصعيد الأمريكي، لكن الزمن يبدو بأنه لم يحدد بعد. الرئيس الأمريكي يكرر القول إن لا تصعيد قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، بينما تقارير إعلامية أمريكية تتحدث بأنه هناك تصعيد يسبق موعد الانتخابات. في الأثناء البنتاغون يعد خططه للهجوم، وقد تكون حملة عسكرية قصيرة ومكثفة حسب ما تحدثت التقارير، تستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، مراكز القيادة التابعة للحرس الثوري. التساؤل هنا مشاهدينا: هل تقيد الانتخابات النصفية المواجهة بين إيران وأمريكا؟ وهل ستنجح الجولة الجديدة من الهجمات بتغيير موقف إيران؟ الآن ستنضم إلينا بهذا الملف زميلتنا نادية بلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن. نادية أهلا بك معنا، وطبعا زملائنا ما زالوا موجودين معنا. قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ ماذا يجري؟
5: بعد الانتخابات. يمكن بالحلقات السابقة كنا نقرأ المشهد جميعا، وكنا نقول بأنه من الصعب جدا للرئيس أن يقوم بشن ضربات عسكرية، يعني لا أحد يتوقع كيف ستنتهي بالنهاية. يعني هو أكيد من جانبه يريد أن يوجه هذه الضربات ليحسم المعركة، لكن لا أحد يستطيع أن يتنبأ كيف سترد إيران، وبالتالي هل الرئيس سيجازف بهذه المغامرة قبل 3 أسابيع من الانتخابات؟ الجواب المنطقي هو لا. لكن هل الرئيس يحضر والفريق الأمني يحضر لضربات لاحقة؟
4: طب البنتاغون لماذا يتحدث الآن البنتاغون عن تحضير واستعدادات لضربة من الممكن أن تكون قبل الانتخابات، وحتى وصفوها ممكن تكون قصيرة ولكن مكثفة؟
5: لا، لن يستطيع أن يقوموا بها، لأنه كما تعرفين معظم القطع العسكرية الكبيرة مثل مدمرات طائرات، وهي 3 يجب أن تكون موجودة في المنطقة، لن تصل قبل نهاية نوفمبر، وبالتالي مستحيل. عشان هيك ما كانوا يتحدثوا عن ضربة صغيرة. طب ما هي هذه الضربة الصغيرة؟ هل هذه الضربة فقط لإثبات بأن لدى الولايات المتحدة قدرة عسكرية؟ يعني كل هذه الأهداف العسكرية تكون مدروسة لتحقيق مكاسب سياسية، وبالتالي لا أحد يتوقع أن يقوم. على فكرة حتى الأتلانتيك عندما نشرت هذا الخبر قالت بأن هناك سجال داخل الإدارة، لم تقل بأن الأمر محسوم وأن الرئيس يفكر بتوجيه.
4: بما أنه هذه الضربة الصغيرة كما وصفت، يعني من الممكن أن خلينا نسلم جدلا أنه رح يتم الاتفاق قبل الانتخابات على ضربة صغيرة، ولكن ماذا ستكون نتائجها؟ يعني هل هي فقط ردعية لإيران، ستكون بداية لإكمالها بعد الانتخابات النصفية؟ يعني كيف يمكن أن نشرح ذلك؟
6: أنا إذا سمحت لي وايلد جس مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، بما أنه طبعا نادية هي الخبيرة بيننا في هذا الشأن، ولكن إذا ما كانت الضربة قبل الانتخابات فعندها ستكون لها وقع المفاجأة، بغض النظر هل فعلا لدينا القدرات العسكرية الأمريكية على الأرض ولا لا. ولكن الصورة وهنا الملفت، فبراير 2026

0: ترامب يدفع نحو الحرب وهو حرب وهو وواشنطن مترددة، واليوم نجد صورة معاكسة، واشنطن متحمسة لشيء من القوة وترامب متردد إلى حد ما.
1: لا ابدا ابدا، لا يوجد احد متحمس. كل
2: هناك هناك لماذا يعني الاستعدادات لماذا هذه الخطط الان اذا مش متحمسين؟
1: يجب ان تقدم للرئيس، يجب ان تقدم للرئيس كل الخطط وان تكون هناك جهوزيه عاليه، وبالتالي تدرس كل البدائل، لانه لا يوجد تفاوض، والخيار الاقتصادي سياخذ وقتا، لذا الحل العسكري موجود على الطاوله، لكن متى سيتم استخدامه وما هي النتائج التي المترتب عليه؟ هذا السؤال الذي يعني يتحدث فيهم.
3: عفوا، يعني هو وجود البديل على الطاولة هو جزء من رسالة الردع إلى إيران، لأنه القلق الآن أو الاحتمال الذي يمكن أن تذهب إليه الأمور هو أن تبادر إيران
2: بضربة
3: أو بضربة ما،
2: وهكذا التقارير تتحدث،
3: لأنه بفترة الريبة من الآن وحتى موعد الانتخابات تعتقد إيران أنه هذه الفترة لا يمكن لأمريكا أن تهاجم، وبالتالي تستطيع هي أن تبادر، لذلك لابد من رسالة ردع. هذه النقطة. والنقطة الأخرى أنه ربما أنا ذكرتها سابقا أنه الحركة إيران تعتمد على فانكشن فيه عاملين، العامل يتعلق بموعد الانتخابات، أنه كلما اقترب موعد الانتخابات يكون ترامب تحت ضغط أكبر، والعامل الآخر هو ورقة مضيق هرمز.
2: بس ترامب يعني ترامب دائما يعني دائما يقول للإيرانيين بأنه أنا لا أهتم ولا شيء سيؤثر معي لا الانتخابات ولا غيرها.
4: بيسون، هناك نقطة مهمة جدا وقد سأسمح لعبادة في العودة للنقطة، لكن في نقطة لا أريد أن نغفلها. ضربة محدودة لا يعني أنها غير مؤثرة، هذا لأنه ممكن تكون ضربة، ممكن قنبلة واحدة تكون شديدة التأثير أولا، ثانيا
2: يعني ممكن ضربة صغيرة توفر عليه حرب طويلة.
4: سأشرح الموضوع. بالنسبة للجيوش الاحترافية، ونادية تعرف هذا جيدا وهي التي زارت القوات الأمريكية في عدة مرات، الجيوش الاحترافية هي تعمل وكأن الحرب ستكون في أي لحظة غدا. الجيوش لا تعمل على أساس أنه تقلبات سياسية، انتخابات ليست انتخابات. الجيش مهمته هو رفع الجاهزية القتالية وانتظار الضوء الأخضر في أي لحظة، سواء كانوا في حالة دفاع تعرضوا لهجوم إيراني مثل ما قال الزملاء، أو تلقوا ضوء أخضر بالهجوم. ما الذي سيجعل دونالد ترامب ربما رغم عدم توافق مثل ما قالت نادية قد يقبل ضربة محدودة؟ وأحيانا تفتح نوافذ مغرية جدا ميسون، أحيانا تعطيك فرص بضربات محدودة وصغيرة بتأثير كبير جدا، قد يعطي دفع للانتخابات أو نتائج الانتخابات أو لشعبية دونالد ترامب.
3: يا جماعة نحن ننسى أمر مهم، أنه إيران فعليا هي تهاجم الآن، يعني الهجوم الحوثي هو هجوم إيران، من دون أي لبس.
0: بس كمان معلش حتى لا أبدو في خلاف كبير نادية، لأنه نادية فعلا أنا أوافق على ما أقوله، ولكن ما أردت أن أقوله، هناك شعور كبير في واشنطن بأنه هذه الحرب لا يمكن أن تبقى مفتوحة بهذا الشكل، يعني لابد أن تحقق أمريكا شيء، تقول أنا حققت ما أريد من إيران. واحد. اثنين، ترامب لديه حسابات كثيرة وهو لا يمكن أن يخرج أو يتخارج بسهولة من هذا الوضع. بكل الأحوال الخطوة العسكرية قد تبدو مرجحة، لأنه هناك حائط مسدود، يعني وإيران ترفض حتى الآن أن تفاوض على النووي، ونعود إلى النووي، تريد أن تبقي النووي إلى المرحلة الأخيرة. ترامب بحاجة ليقول لأمريكا، وأمريكا بحاجة أن تقول أنني حققت انتصار ما مع إيران، ولا يمكن أن يبقى هذا الموضوع مفتوح بهذه الطريقة.
2: طب نادية عبادة قال نقطة مهمة جدا بأنه إيران تبادر وهي عبر الحوثيين، هل هناك قناعة بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه ما يحصل الآن في اليمن هو أيضا ورقة إيرانية ويجب التحرك تجاهها، أم ما زالوا مقتنعين بأن هذه ليست
0: الخيارات لإيران والحوثيين كانت يعني الخيارات التي قدمت لترامب؟
2: نادية
1: صحيح، لا هو مظبوط، هذا الاجتماع الذي تم في كامب ديفيد هو بحث موضوع إيران وموضوع اليمن، لكن الإدارة تفصل رغم أنها تعتبر بأن هناك أذرع لإيران الحوثيين وحزب الله والميليشيات وغيرها، إلا أنها تفصل تماما بينهم وبين إيران كقضية أساسية، لدرجة بأنه هناك تقارير كما تعرفون بأن الإدارة فتحت حوار مع الحوثيين في مسقط وأنها التقتهم، والرئيس أكثر من مرة قال ذلك، وقال بأننا يعني الوضع مع الحوثيين هادئ على الجبهة الأمريكية، لأنه
2: لا حتى قال بأن الحوثيين وعدوا بأنه لن يستهدفوا السفن الأمريكية أو الغربية.
1: صحيح، ولذا هو يتعامل معه من منطلق مختلف.
3: ولكن هل هذا فصل تكتيكي أم استراتيجي يا نادية؟ هي السؤال
4: مؤقت أم نهائي؟
3: يعني

0: تماما.
1: اكيد تكتيك ليس استراتيجيه.
0: اعتقد نادية انه الامريكيين بحسب ما نسمع يعني من مصادر منهم هم مقتنعون فعلا بأنه الحوثيين ليسوا طرف يعتد به، ولكن يقولون أنه هذه الحرب أو الحرب مع الحوثيين ليست حربنا الآن، ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم العسكري والمخابراتي للشرعية اليمنية وللمملكة العربية السعودية في هذه المواجهة، ولكن هذه الحرب ليست حربنا مباشرة،
2: لأنه في حاجة لتركيز المشروع العسكري على غابة إيران، ليس لأنه يعني ليس لأنهم فعلا يفصلون على المستوى الاستراتيجي، وإنما في حاجة لتركيز الجهد العسكري بمكان واحد، لا يمكن نشر حاملات طائرات على جبهتين متباعدتين نوعا ما.
3: هناك نقطة مهمة جدا، توفير الدعم للحلفاء هذا واجب، وهذه عقيدة أمريكية لا تتغير، ليست أمور تحتاج إلى موافقة الكونغرس أو مشاورة الرئيس. صحيح. دعم الحلفاء بشكل مستمر هذه قاعدة، لذلك هم حلفاء طبعا. لكن هناك نقطة مهمة جدا،
2: قيمة دور أمريكا في المنطقة وجودها في المنطقة.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا، أعتقد بأن ربما نادية قد تصحح لي هذه النقطة، أعتقد بأنه في أمريكا يعتبرون بأن إسقاط إيران ممكن، وبمجرد إسقاط إيران ستسقط.
4: لا أدرى كلا. لذلك نادية هذه هي القناعة بإيران
1: إلى حد ما. هو التفكير السائد الآن هو أن الحصار الاقتصادي قد يؤدي على المدى البعيد، ليس على مدى أسابيع أو أشهر، ربما عام، ربما عام ونصف، ربما أكثر، أن يؤدي إلى جعل النظام يتآكل من الداخل، أو أنه يفرض عليه ظروف جديدة للتفاوض. لكن حتى الآن هذه الحرب لا يوجد لديها شعبية كبيرة. وعلى فكرة، بس عشان إضافة لما قاله جليل قبل قليل، الكونغرس بإمكانه أن يعطل دعم الحلفاء. أكثر من مرة أوقف إرسال أسلحة لحلفاء كثيرين، من تركيا إلى دول الخليج إلى دول أخرى، بإمكانه وإسرائيل حتى.
3: لكن نادي أنا أقصد الدعم الاستخباراتي السري، لا أتحدث
4: عن التنسيق والتعاون. أكيد نادي شكرا.
0: بس بكل الأحوال ترامب في مأزق بصراحة لنقول ذلك، ولكن كلمة صدق قالها جدا. هو قال ظننت أن هذه الحرب ستكون قصيرة، هو قالها من حوالي 10 أيام، ولكن مهما كان سأكملها يعني سأنجزها. هذه كلمة قالها بين السطور ولكن مهمة جدا.
4: شكرا نادية.
2: معلش مرئي لك المشكلة هي بالمسماتش. مسماتش يعني عدم التناسب ما بين الاستراتيجية التي تعمل، استراتيجية الحصار الاقتصادي والأخوبات تعمل، ولكن تحتاج إلى وقت. وهو الآن بحاجة إلى نتائج على المدى القصير جدا قبل الانتخابات. لذلك هو يقول لكل الناس ستكون الأمور أفضل ولكن بعد الانتخابات.
4: نادية من يصدق؟ على المشاركة معنا في الأسبوع وبعد، نلتقي غدا معك، شكرا لك. ونحن مشاهدين سنتوقف إلى أو نذهب إلى موضوع آخر في الأسبوع وما بعد، وهو عن التفاصيل الجديدة عن حادثة فلاي دبي اللي تابعناها تقريبا من شي نص ساعة. كشف النائب العام الإماراتي تفاصيل جديدة بشأن حادثة فلاي دبي، أوضح أن مساعد الطيار المتهم هو عماني الجنسية، خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية، وأن توجهاته مرتبطة بالواقع بدأت في أستراليا عام 2017. النائب العام قال إن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، أشار إلى أنه تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدة شركات طيران قبل التحاقه بفلاي دبي، واستوفى متطلبات التوظيف المهنية والأمنية لدى الشركة وفقا لوكالة أنباء الإمارات وعم. النائب العام أضاف أن المتهم كما ذكرت وعم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، ولكنه حدد أين عمل. عمل لدى الطيران العماني من عام 2020 حتى عام 2024، التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025، عمل لديها عدة أشهر قبل انتقاله إلى شركة فلاي دبي بيناير 2026. طبعا هذا الموضوع أخذ منحا جديدا الآن، ولكن أيضا تصدر كل الأخبار منذ حدوث هذه الحادثة، وناقشنا بالأسبوع وما بعد بشكل مفصل منذ اللحظة الأولى. اليوم لدينا بيان جديد من النائب العام. ما لفتني هو التأكيد على أنه لديه فكر إرهابي. لم يتم التطرق أبدا إلى سوريا، بل تم التطرق إلى أستراليا. كيف نفهم هذه النقطة، وماذا عن فكر هذا الطيار أو مساعد الطيار؟
2: ميسون، قبل ما نشوفك قبل الهوى، أنا ووسام صدفت أنه قلنا نفس الجملة بالضبط، نفس الجملة، أنه الإرهاب

0: الإرهاب وكأنه يأتي الآن من الغرب. لاحظي أنت يعني كل الحوادث. هذا الرجل ليس جزءا من منظمة إرهابية، هو قام بعمل فردي.
1: النائب العام قال تصرف بشكل منفرد.
0: ولكن من أين أتى بالأفكار المتطرفة؟ من إقامته في أستراليا. أستراليا طبعا هي في أقصى الشرق، ولكن رمزيا هي الغرب. ونرى هذا النمط يتكرر يعني، فأمر فعلا ملفت. طبعا النمط العملية كله في معلومات مهمة وردت بالبيان فيما يتعلق أيضا بأنه أراد استهداف مطار بن غوريون، فبالتالي فكرة
1: وعملية انتحارية يعني كان بده يعني
0: عملية انتحارية نفس إلهام 11 سبتمبر يعني.
1: على فكرة قال بال بال بال بال بالأمن بالنائب العام قال بأنه استلهم أفكاره من سبتمبر 11 وأنه هو دخل عالم الطيران.
2: هذا هو الغريب
1: من وراء هذه الأفكار من وراء سبتمبر 11.
2: هذا هو الغريب ميسون. أنا صحيح لا أنكر بأن جهات في الغرب أصبحت مرتع لبعض الجمعيات التي تعمل سرا من أجل، لأنهم ربما وجدوا في أبناء الجالية الإسلامية الذين ولدوا في بلاد الغرب قد يجدون بعض الاحتقان أو بعض الرفض لعدم القبول أو عدم الاندماج، قد يجدون فيه مرتعا سهلا،
1: بيئة
2: سهلة. لكن تغيير فكر شخص عربي ولد في بيئة عربية هذا حدث نادر جدا لهذه الخلايا التي تنشط في الغرب. لكن عندما نفهم بأن الشخص دخل أصلا إلى عالم الطيران تأثرا بالحادي عشر من سبتمبر، ونحن قد نتذكر في, في, في, في هذا البرنامج تحدثنا عن مرور ربع قرن على الحادي عشر، هل نسي العالم؟ العالم نسي بطريقة أو بأخرى، ولكن هناك بعض الناس لا يزالون متأثرين بهذه الهالة والذي حققها. مهاجمة مطار بن غوريون في عملية انتحارية مثل ما قلتي، هذا يفسر المقاومة الشديدة للتيار الهندي، لأنه لو كان هناك اختطاف ما كان ربما ليغامر بحياته إذا لم يكن معنيا بالاختطاف. هذا ربما يتطابق إذا وافقني الزملاء مع فرضية أن الجميع كان متجه نحو الموت، لذلك قاوموا بشدة.
1: حتى النائب العام أيضا بالبيان وسام تحدث أنه كيف حضر نفسه نفسيا وجسديا، يعني أيضا كان عم بيقوم برياضة البوكسينج يحضر حاله لهذه العملية
3: البدنية.
1: للمواجهة البدنية.
3: هو يعني عدة نقاط من هذا البيان. أولا فعلا التطرف بات يأتي من الغرب، وليس بالضرورة كما قال عبد الجليل، لأن هناك شعور لدى الجاليات أو الأقليات الإسلامية بالاحتقان أو العزلة. لا أعتقد، لأن الأنظمة الغربية القائمة على الحرية المطلقة وحقوق الإنسان لا تعر اهتماما ذكيا بما يكفي لإمكانية تفشي هذه الأفكار،
0: إذن إمكانية استغلال
3: أو استغلال هذه الأفكار. إذن الغرب هو بيئة خصبة لتفشي أي أفكار متطرفة، لأن هذه الأفكار أو هؤلاء المتطرفون يستغلون هذا الجو. واحد. اثنين، بعد 25 سنة من 11 سبتمبر ما زالت هذه المنظومة، منظومة الطيران، رغم إدخال أكثر من 1500 تعديل
1: صحيح
3: في معايير السلامة، تحتمل الاختراق، وهنا المخاوف. ثالثا، هذه الحادثة تختلط فيها كل عناصر الجيوسياسية في المنطقة، العلاقات مع إسرائيل، العلاقة الهندية الإسرائيلية، التطرف، الاغتراب، أستراليا، أصول عربية. هناك الكثير
1: بس وسام، انت تقول يعني بانه اصبح الغرب هو الذي يصدر هذه،
3: ولكن هذا الشيء،
1: ولكن ببيان النائب العام تحدث بانه هو كان يتردد الى مسجد يعني يتغذى بافكار الاخوان المسلمين، وبان كان له ايضا علاقه بشخصيه لبنانيه كانت
3: في أستراليا
1: إخوانية. في أستراليا إخوانية. يعني كمان ما زالت الأفكار المتطرفة لبعض الجماعات بعدها عم بتسافر على الغرب.
3: البذرة المتطرفة لا، ليس بالضرورة أن تأخذ يعني مداها في اللحظة. ممكن هذه البذرة المتطرفة تأتي لتزدهر في ذهن الإنسان بعد حين. يعني هو ليس بالضرورة أن ينضم إلى عالم الطيران على ما أعتقد منذ البداية مع همه أن ينفذ عملية إرهابية.
1: هيك بالبيان يبدو هيك بأنه استلهم بأنه هو دخل الطيران استلهاما.
2: هو اعترف بذلك. هو لا يزال على قيد الحياة. الفريد في هذه العملية ميسون هو أن الرجل لا يزال على قيد الحياة.
1: يعني
2: وهو
1: قادرين نعرف شو
0: فشل يعني.
2: اعتحار فشل. فهو اعترف بالكثير من التفاصيل. لكن في جملة بسيطة فقط، اعترافه وتخطيطه منذ سنوات طويلة جدا أو تأثره، أنا هنا أشك أيضا في بعض

0: بعض القدرات العقلية والنفسية. عندما الإنسان يتأثر بعملية انتحارية تستهدف برج تجارة ويقتل فيه مدنيين لا علاقة لهم في ذلك الوقت بأي شيء يحصل في منطقتنا،
1: عنده فكر متطرف.
0: لم يقل يعني أيضا هو لم يقل هو لم يقل
1: مش أمر يعني مش أمر أنه ممكن يكون يعني خلل عقلي أو
0: لا. عندما يقول بأنه معجب ودخل عالم الطيران، يعني هذا ليس يعني ليس عمل إرهابي بسيط. رجل يقول بأنه أعجب وقبل سنوات طويلة من التدريب والطيران حتى يعني يتحقق
1: لديه أفكار متطرفة، مش لأنه عنده مشكلة.
2: ليس هناك جهاز لكشف الأفكار المتطرفة، هناك أنماط متعارف عليها، يعني أين يذهب، أين من يعاشر، ولكن الأفكار المتطرفة تعيش داخل إنسان لا يبدو متطرفا.
1: على فكرة بعد ما انتهت يعني النائب العام قال بأنه ما زالوا يعني يتعاونون مع دول وما زال التحقيق أيضا جاريا، وإنما يبدو بأنه هذه كانت النتائج الأولية من هذه التحقيقات.
3: في خيط لا يراه الغرب ما بين الفكر المتطرف وما بين الفعل المتطرف. الغرب بيميز أنه الفكر فكر وهو يترك أصحاب الأفكار المتطرفة، ولا يقدر خطورة أن تنتقل هذه الأفكار إلى إطار الفعل. وعلى الرغم من أنه فعلا واجه 11 سبتمبر واجه أحداثا إرهابية كثيرة، ولكن هذا الربط غريب أنه بعد لم يصل إلى الغرب بحد فعلا يحد من هذه الظاهرة، وكأنه دولنا العربية باتت أنجح بمواجهة هذه الظاهرة.
2: أوعى لهذا الربط بين الفكر والفعل، لأنه الغرب يعيش تحت وطأة قرون من فكرة الرأي الحر، وبالتالي ليس هناك قيود على الرأي مهما كان عنيفا، مهما كان الرأي عنيفا لا يقال له توقف، وهذا ما نراه.
1: أي بس لأنه العالم العربي أيضا يعني انوجع كثير من هذه الأفكار المتطرفة، يعني لذلك أيضا يعطي أهمية، وهناك المراكز كثيرة أيضا افتتحت في العالم العربي من أجل مواجهة هذا الفكر الإرهابي.
3: كان في أبروتش كامل، كان في مقاربة كاملة للملف. الآن القنوات المتطرفة تأتينا تبث كلها من الغرب، المواقع المتطرفة تبث من الغرب، المواقع الإلكترونية، الصفحات السوشيال ميديا
0: المتطرفة حصلوا عليه بسهولة
3: كلها من الغرب. ترين الصفحات السوشيال ميديا التي تبث الأفكار التنافر القبلي المذهبي الديني في مجتمعاتنا، بتلاقي انه اشخاص مقيمين في الغرب، فهذه اشكاليه كبيره.
1: طب السبب
3: والمشكله الاكبر انه
1: هل هو السبب مثل ما قال وسام بس لانه هناك حريه افكار؟
3: لنكون صريحين الغرب يستفيق على خطوره هذا الامر حين يضرب في عقد داري. يعني بنتذكر على بعد شوي راح نحكي عن فرنسا، حين قتل المدرس الفرنسي يستفيقون على انه وجود ارهاب، اما انه حين تاتي الافكار المتطرفه
2: طالما هذا التطرف المشكله في مجتمعاتنا يعني ما بيتحركوا
0: في بعض حالات
2: يرونها حرية. بس بصراحة تغير الغرب، يعني بآخر 5 سنين هناك استفاقة
0: بعد ضربات أستراليا الآمنة تعرضت لهجوم بونداي بيتش
1: صحيح
0: في سيدني. رغم أنها لم تكن معنية بشكل كبير جدا بكل هذا، لكن سأعطي
1: يعني صار في يعني أستراليا كمان أصبح هناك يعني
0: علامة استفهام
1: كيف يجب أن تتعامل مع هذا الموضوع بجدية أكثر. يمكن
0: والأخطر من هذا وسام أنه كانت حالات دول راسلت دول أوروبية وحذرت من بعض الأشخاص بأنهم لديهم تطرف وكذا، لكن الدول الغربية لم تتعاون إلا عندما حصل الذي لا يجب أن يحصل، بما أنه كانت هناك فرصة لوقفه. يجب أن يتطور التعاون الدولي أكبر، خاصة وأن بعض المصادر تقول بأن خطوط الجوية العمانية اكتشفت بعض التطرف عند الطيار بسبب
1: وأوقفته
0: بسبب التطرف. هناك غياب تعاون
1: بسبب أفكار متطرفة. بس تنكون مدققين، يعني لم تكن تعلم بأنه هو متطرف أو لديه، ولكن لديه أفكار.
3: الخطورة بالأمر هنا بهذه الحالة أنه هذا شخص لا يحمل سلاحا، طول عمره لم يرصد يحمل سلاحا ولا خرط بتنظيم سري
0: طائرة سلاح،
3: ولا تخيل أنه عملية إرهابية بهذا الحجم الضخم ضجة عالمية لشخص لم يحمل سلاحا، لم يرصد يحمل سلاحا بأي مرحلة من مراحل تطرفه، فقط بآخر مرحلة يمسك بفأس
0: موجود أصلا،
3: هو أصلا أداة يفترض أنها أداة مدنية، يعني في هذا المكان وفي هذا الحيز هي أداة مدنية، فهذه خطورة الفكر المتطرف. يمكن أن يكون سلاحا
2: خطر الإرهاب. هذا النوع من الإرهاب يبقى للأسف يعني واردا، ويبقى أنه الآن الطريقة التي حل فيها الموضوع بحسب البيان أنه هو تم يعني التعاون ليس كما قيل سابقا في الإعلام عن شخص سمكري وما إلى ذلك، كان هناك تدخل من الطاقم وبالتالي
1: ومساعده
3: طيار العودة،
2: وبالتالي نظام الأمن والحماية الذي ابتكر بعد

0: بعد 11 سبتمبر
1: نجح.
0: عمل ولو بأقصى الظروف ولو عند حافة الهاوية ولكن نجح.
2: 30 ثانية يعني كانت هي كفيلة بأن تبقيهم على قيد الحياة. سنتوقف مع فاصل ونعود بعده للأسبوع وما بعد.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: أبرز أحداث هذا الأسبوع أيضا تصدرت الأخبار هي احتجاجات باريس التي أخذت زخما كبيرا بعدما اتسعت رقعتها مع دخولها أسبوعها الثالث. من الشارع إلى الأسواق اتسعت رقعة التحركات المطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس. الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من 71 ألف شخص شهدت اعتقالات، شهدت اعتداءات على المنشآت التعليمية وقوات الشرطة أيضا لتستجيب الحكومة الفرنسية للمطالب بالتعهد بتحقيقها. لكن المنظمات الطلابية اعتبرت الإجراءات غير كافية ودعت إلى يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات الثلاثاء المقبل. طالبت أيضا بزيادة الإنفاق على التعلم، إصلاح نظام القبول الجامعي. هذه المظاهرات أيضا كانت ملفتة جدا وأخذت منحا يمكن لم يكن من المتوقع أن تأخذه. ما السبب؟ هل الأسباب هي تتعلق بتراجع جودة التعليم حقيقة أم بموضوع الظروف الاجتماعية ومستقبل الشباب الذي البعض يعتبر بأنه أصبح هناك هو بين الحكم وبينهم؟
1: تسمحوا لي ابدا
0: اختصاص فرنسا.
1: اولا لابد ان نتذكر بان فرنسا الدوله لم تفز قط باي مواجهه مع الشارع منذ اقول مئات السنين، منذ الثوره الفرنسيه حتى شارل دوغول بطل الحرب العالميه الثانيه والرمز الاكبر لفرنسا الجديده لم يفز امام الشارع.
2: فر الى ثكنه في المانيا لتسير الاحتجاجات.
1: ثانيا هذا البلد فيه جذور عميقه وضاربه جدا لثقافه الشغب والانتفاضه والثوره. ونفس الجذور التقت مع الحالة التي نشاهدها المهاجرين الذين يأتون بالغضب والشعور بالتهميش عن حق أو عن باطل، هذا نقاش آخر. وبالتالي سأتحدث عن شخص هو أصبح وجه لهذه المواجهة.
0: صحيح.
1: شاب اسمه إلوان، سنشاهد صوره، عمره 18 سنة. هذا الشاب ليس مهاجرا وليس أسود ولا عربي، هو أبيض وحتى برجوازي ومن مدرسة راقية جدا. صعق فرنسا كلها ببلاغته. ثم نشاهده مع جان لوك ميلانشون يقبله، وهنا التقاء بين حالة هذه الانتفاضة الشبابية مع الكبار في اليسار المتطرف.
0: بس وسام بدي بس نكون دقيقين، خلونا الصورة، بدي خلي وسام يكمل. بس بدي وقف عند موضوع أنه الشاب قال بأنه أنا لا أنتمي إلى حزب اليسار.
1: هو قال أنه لا أنتمي، ولكن هذه القبلة المحببة

0: الحرب
1: طبعا
0: مع جون لوك ميلانشون ظاهر أنه هذا هو بطل
2: يساري.
0: ولكن في الصور أيضا نشاهد رمز للثورة الفرنسية اسمه جافروش، وهو شخصية من البؤساء لفيكتور هوغو. دائما فرنسا لديها صورة شاب، نشاهد أنا جافروش الذي هو على المتراس في الثورة، ولدينا أيضا كون بنديت يلي هو كان رمز الثورة الطلابية في 68. الآن لدى هذه الثورة أو الانتفاضة الشبابية الصغيرة رمز، ولكن هذه الانتفاضة عادت وامتدت إلى الجامعات أيضا، وهناك فتح مبكر للانتخابات الرئاسية برأيي. هناك دولة عميقة ما في فرنسا، يسارية إلى حد ما، حركت هذا الشارع بهذا الاتجاه، وشعارها هو ميلانشون. ولا ننسى أن ذلك أتى بعد حدثين مهمين، أولا زيارة بابا الفاتيكان إلى فرنسا صحيح. الذي أظهر فرنسا عميقة أخرى، وثانيا تحريك ملف رمز اليمين الجديد بارديلا بفضيحة اعتبرت مدوية عندما سحبت له محادثات وهو في 17 من عمره يتحدث بلغة معادية لليهود.
3: عبد الجليل، هل توافق
0: الانتخابات
3: هل توافق خلينا عبادة عنده تعليق، هل توافق على ما قاله؟
2: أنا عندي تعليق طويل شوي إذا بس
1: لا أنا أنا تعليقي على وسام، لذلك أعتبر أولويتي قبلك قد تحكم بيننا في النهاية. لكن صحيح الذي يحصل في فرنسا هو مناخ عام، الأمور لم تعد تسير على ما يرام مثل ما كانت. طبعا لا يمكن أن نبالغ، التعليم في فرنسا لم ينزل إلى الحضيض، لسنا نتحدث عن بلد في العالم الثالث حتى لا نبالغ أمام المشاهدين، لا يزال جودة التعليم مقبولة. لكن كان هناك احتجاج، لماذا؟ لأنه كانت هناك فروقات. عندما تذهبين إلى مدرسة في حي برجوازي في وسط مدينة كبرى فرنسية، أو تذهبين إلى ثانوية في الضواحي، هناك فرق كبير. نصف الثانويات الفرنسية تعاني من نقص أستاذ واحد على الأقل.
3: إيه بس خلص اليوم رئيس الحكومة يعني قال بأنه من الممكن، إنه وزير التربية قال بأنه من الممكن رح يزيدوا معلمين وكل
1: هذا. لماذا لم يقنع هذا الشخص؟
3: بعض المطالب بلشت
0: صراحة، مطالب الطلاب عبد الجليل
3: أيضا عالية السقف يعني.
0: ضعيفة بعض الشيء.
1: لماذا؟ لأكمل فقط الفكرة. لماذا لم يقتنع الشارع بتصريحات الحكومة؟ أولا الحكومة الفرنسية خفضت 1500 أستاذ آخر في قانون المالية الحالي، تريد أن تخفض الأساتذة. أكيد أنها بررت هذا بالانخفاض الديموغرافي، لكن أعداد التلاميذ في كل قسم في فرنسا ارتفعت بشكل كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية. ثم هناك مشكل آخر، هو أنه ليس هناك أموال في فرنسا، يعرفون بأنه قانون المالية لن يمر، ليس هناك أغلبية، لا يمكن أن فرنسا، حتى نختصر في جملة واحدة، عجزها 150 مليار دولار سنويا، أي أنها نفقاتها تتجاوز مداخلها ب 150 مليار دولار. لكن لأختم أيضا بنقطة مهمة جدا، هذه مختلفة جدا عن الثورة الطلابية في 68 عندما قالوا بأن الشباب الفرنسي يشعر بالملل. كانت سنوات المجد وكان هناك اقتصاد نامي وممتاز وعانوا
3: اليوم يشعر بالبؤس
1: يشعر بشعور مختلف تماما. لكن السطورات الصفراء ستدخل احتجاجات يوم 17 من أكتوبر، وأيضا وسام يبدو أن السطورات الصفراء هي الحالة الوحيدة التي خسر فيها الشارع أمام الحكومة. هناك حالة أيضا.
3: عبادة كان عندك تعليق طويل ونحن كلنا سمعنا.
2: عندي تعليق على آل وسام
3: لنهاية الحلقة
2: عن الدولة العميقة اليسارية.
0: دولة عميقة.
2: طيب منيح، دقيق جدا بتعبيرك، ولكن هذا أمر لأنه المدرسة في فرنسا لها عمق كبير جدا في فلسفة الجمهورية بأساس الثورة الفرنسية، الشعار الحرية المساواة الإخاء
3: صحيح.
2: هو شعار المدرسة.
3: طب هل الحكومة الحالية الآن هي تمس بهذه الشعارات اللي مشهورة فيها المدرسة الفرنسية؟
2: في إشكال كبير. لماذا؟ لأنه النظام التعليمي نتحدث عن مليون موظف، هذا جيش، وشديد البيروقراطية وشديد المركزية. وزارة التعليم بفرنسا هي مثل وزارة الدفاع بدول أخرى،
1: هي التي توزع
2: الأساتذة والمدرسين على كل المدارس، والمدرس الذي يذهب إلى الأحياء الفقيرة غير المدرس الذي يذهب إلى الأحياء الراقية، يعني في تراتبية ما. وفي عالم اجتماع فرنسي مهم جدا بيير بورديو يقول، يتحدث عن رأس المال الثقافي، يتحدث عن رأس مالية ثقافية بفرنسا، ويقول أنه بالظاهر هي الفلسفة الفرنسية، أنه لماذا المدرسة الرسمية هي مدرسة موحدة؟ لأنه بده يساوي بالمواطنين، هو النظام ينتج مواطنا فرنسيا. ولذلك نحن نفهم ببيئتنا لماذا يمنع الحجاب المدرسة الفرنسية، لأنه ممنوع عدم المساواة بين المواطنين.

0: الفرنسيين يجب أن تنتج المدرسة.
1: المدرسة هي منبت المواطنية.
0: نعم. منبت المواطنية المتساوية.
2: 1905.
3: طب ما يجري الآن، ما يجري الآن في الشوارع، هل سيغير هذا؟ هو
0: هل هذه ثورة جديدة؟ أنا أعتقد أنها ثورة.
3: هل هذه الثورة هي لتصليح هذا الاختلال أم لإيجاد نظام جديد يتماشى مع هذا الجيل الشاب الذي لأفكار جديدة؟
0: بدي أسرق من وسام جملة. هذه الثورة تقول إن نظام إنتاج المواطن المتساوي الموحد فشل أو اختل. لكن دقيقا، اختل وفي اختلال عميق، لأنه النظام ينتج تفاوتا جديدا في نخبة مختلفة، وفي المدارس اللي هي إلى خصوصية، هي شبه خاصة، الدولة تمول المدرسين فيها، فيها تقريبا حوالي طالب من بين كل 5 طلبة بفرنسا، وهذه في مشكلة اليسار.
1: اسمحوا لي بس انهي بصورة عامة عن فرنسا. قبل 10 سنوات هنا في العربية أطلقنا برنامج اسمه رئاسة فرنسا،
3: صح،
1: وتبعنا صعود هذا الشاب المجهول حينها إيمانويل ماكرون،
2: صحيح،
1: ليعلن مؤيدوه حينها أنه ربيع فرنسا وأوروبا، الرجل الذي يؤمن بأوروبا والذي
2: وسط.
1: أنهى اليمين واليسار، صعود الوسط ونهاية الانقسامات التاريخية، وها نحن أمام نهاية هذا الربيع الذي لم يأتي في عهدين لماكرون، وشهدنا سلسلة متتالية من الإخفاقات. البعض يقول أنه رئيس الخيبة لأنه كان فعلا بأوج التألق في الخارج،
3: كانت هناك أمال كبيرة،
1: هو في الخارج حقق الكثير من الظهور والتألق وكان نجما عالميا، ولكن في الداخل تعفن الوضع اقتصاديا. وأقول كلمة واحدة، في النهاية كل رئيس يبحث عن انتصار ما بعد فشله في الإصلاح. كل الرؤساء منذ دوغول فشلوا في إصلاح،
3: ولكن
1: فرنسا.
3: أيضا بدي أعلق على موضوع آخر، أنه يبدو بأنه طلاب المدارس والجامعات هي التي ستقود المشهد في الأسابيع المقبلة، لأنه أيضا بالنمسا والنروج هناك دعوات، أيضا
0: بلجيكا
3: هناك دعوات أيضا لمظاهرات معينة سنناقشها أيضا الأسبوع بعد. أشكركم وأشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله، نلتقي غدا بالأسبوع وما بعد.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
6: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
5: ما كانوا يخافوا من توصل هاي الأفكار للدولة؟
6: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك. كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
5: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
6: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
5: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
7: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الليلة 10:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى.

0: كلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

مجلسنا لأخبارنا العربية، أهلا بكم. سيطرت القوات الحكومية اليمنية على باب البندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق، وأكدت مصادر عسكرية أن السيطرة اكتملت على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة أن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر الحوثي في المنطقة. أفادت مصادر يمنية بوقوع انفجارات وتصاعد أعمدة دخان من أنفاق في جبل صرع على أطراف مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وقالت المصادر أن الانفجارات بدأت عقب غارة جوية استهدفت المنطقة عند منتصف ليل أمس، مرجحة أن تكون الأنفاق المستهدفة تم استخدامها كمخازن للأسلحة. حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد في اليمن، مؤكدا أن استهدافات ميليشيات الحوثي المتزايدة للمدنيين وتهديداتها للملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتجاوز آثارها حدود اليمن وتهدد السلم والأمن الدوليين. كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون. وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يبالغ حينما يؤكد أن إيران قد تستهدف الولايات

0: الولايات المتحدة، مضيفا أنها قد تستهدف لوس أنجلوس وسان دييغو في البداية لأن ذلك يلائم مدى صواريخها. وأضاف ترامب أن إيران على الأرجح ستستهدف أوروبا أولا. اتهم وزير الإعلام الإريتري يمان جبر مسكي إثيوبيا بإعلان حرب وصفها بالعدوانية على بلاده على خلفية إعلان أديس أبابا عزمها الحصول على منفذ سيادي إلى البحر، وقال أن إثيوبيا لا تعترف باستقلال بلاده. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية الأخيرة ألحقت أضرارا جسيمة بشبكة الكهرباء ومرافق نقل الطاقة، مضيفا أن الضرر قد يسبب انقطاع الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر شديدة البرودة. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.
1: يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية.
2: ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل مقاييس.
3: من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة. ماذا طب؟
4: دمار والحال اللي وصلنا لها أكثر من النكبة وأكثر من النكسة.
5: ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه.
1: بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر.
6: نحن نلف للضوء نلوم الذين قاوموا وقاتلوا، يا أخي قاتلوا وأخطأوا.
3: كان على من اتخذ القرار في 7 من أكتوبر أن يحسب هذه التداعيات.
7: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM،
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: مجتمع المنار من مجموعة روشن، خيارك الأمثل للتملك والاستثمار في مكة المكرمة. مجتمع متكامل، خيارات متنوعة ومرافق تقربك من كل احتياجاتك. داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. المنار، صفوة الجوار. اتصل الآن على الرقم الموحد 920-222-88

0: مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما إلى ساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. 3 سنوات مرت على طوفان الأقصى، حماس أرادت تغيير المعادلة لكن إسرائيل غيرت الشرق الأوسط. 7 أكتوبر تحول استراتيجي أم نكبة ثانية؟
1: أي هدف كانت تخطط به حماس
2: مدروسة تماما لدى حماس.
3: جلب النكبات والويلات إلى الشعب الفلسطيني،
4: تنبيه العالم أن هناك قضية فلسطينية.
5: إن التهور على المستوى الاستراتيجي، أما على المستوى التكتيكي كانت عملية مدروسة.
6: كل قرارات حماس مختلفة.
7: انتفاضة، ثورة الظلم.

0: صهيوني.
1: شو حررت ولا شيء؟
2: كفايه انها كسرت شوكه اسرائيل.
3: احنا مع التحرير ومع المقاومه ومع، بس للاسف هذا عكس كله سلبي.
4: اصلا هم كانوا مواصلين يعني حاطين ببالهم لمنطقه معينه، بالعكس بزياده اخذوها يعني.

0: التي يتفق عليها الخصوم جميعا. هجوم قلب قواعد الاشتباك أشعل حربا امتدت من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، أعاد رسم خرائط القوة والتحالفات في المنطقة. لكن ماذا حقق 7 أكتوبر؟ سؤال سيظل مطروحا اليوم وغدا وربما لعقود. الثابت أن كلفة الحرب الإنسانية كانت هائلة، وأن فرص التسوية السياسية تراجعت بشكل كبير، فيما تضررت صورة إسرائيل دوليا واتسعت دائرة الانتقادات والعزلة حولها. فهل كان 7 أكتوبر تحولا استراتيجيا نجح في كسر قواعد الصراع وأعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي وأطلق مواجهة أعادت تشكيل المنطقة؟ أم كان نكبة جديدة دفعت غزة ثمنا هائلا لها وفتحت الباب أمام تحولات إقليمية لم تكن بالضرورة في حسابات من أشعل المواجهة؟
1: هذا يوم الثورة الكبرى.
2: שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו.
3: תאריכונה ובנתיכונה וסוואריכונה מעכו.
4: You will never ever have to. We will always be there.
5: نحن دخلنا المعركة من 92 أول.
6: The United States stands with Israel.
7: نتيجة المقاومة.
8: October 7th can never ever happen again.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ نضال السبع الباحث في الشان السياسي. مرحبا بك يا استاذ نضال. وينضم الينا ايضا الاستاذ خالد عمر بن ججة الكاتب الصحفي. مرحبا بك يا استاذ خالد. ومن القاهره تنضم الينا الوزيره تهاني ابو دجة الوزيره الفلسطينيه السابقه. مرحبا بك معنا معالي الوزيره. ومن عمان ينضم الينا السيد قاسم القباعي البرلمان الاردني. مرحبا بك معنا سيد قاسم. بدايه استاذ نضال، انت في كتاباتك وفي كل تحليلاتك تصف السابع من اكتوبر بانه بمثابه نكبه ثانيه. لماذا هذا التوصيف في وقت يرى فيه اخرون ان السابع من اكتوبر اعاد القضيه الفلسطينيه الى الواجهه بعد ان كانت قد تم اهمالها؟
1: بدايه مساء الخير ست رشا لك ولكل ضيوفك. اليوم نحن يعني على أبواب الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر. أنا باعتقادي يحيى السنوار وحركة حماس في ذلك اليوم أخذونا إلى هزيمة تاريخية. اليوم نحن إذا منتابع ما حدث في المنطقة بعد 3 سنوات وبعد حجم الضحايا وحجم الخسائر، نحن نتحدث عن 100,000 شهيد، نتحدث عن 170,000 جريح، نتحدث عن تدمير قطاع غزة بالكامل، عن ضرب المجتمع الفلسطيني بالكامل، عن ضرب الأسس للقضية الفلسطينية، نتحدث عن استهداف قطاع غزة التي كانت تشكل عبء على رابين واللي كان يتمنى أنه تغرق بالبحر. جاء يحيى السنوار مع بنيامين نتنياهو وأغرقها في البحر ووضع الشعب الفلسطيني على سكة التهجير، لأن اليوم الشعب الفلسطيني حقيقة لا يمتلك بعد هذه العملية لا يمتلك أي مقومات للحياة.
0: هل كانت الحياة وردية قبل 7 من أكتوبر؟ هل كانت الحياة وردية بالنسبة للفلسطينيين؟
1: طبعاً. اليوم أصلاً بالسردية تبعت حركة حماس هي الآن تتمنى العودة إلى 6 أكتوبر. وهنا يعني يطرح السؤال، لماذا ذهبتم إلى 7 أكتوبر إذا كان الهدف هو العودة إلى 6 أكتوبر؟ اليوم الشروط الأمريكية اللي وضعها الرئيس ترامب اللي هي 20 نقطة وافقت حركة حماس وأخذتنا على الهزيمة ونقلت القضية الفلسطينية إلى عملياً يعني صار وكأنه في انتداب على قطاع غزة. هل يعني نحن اليوم من حقنا أن نتساءل أين أصبح المشروع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر؟ هل بعد 7 أكتوبر حق تقرير المصير صار هذا الهدف أقرب أم صار أبعد؟ هل الشعب

0: الشعب الفلسطيني اليوم يعني وضعه أفضل ولا أنه صار فيه عمليا يعني صار فيه تغييب؟ خير يلي خير ومثال يلي حدث مؤخرا بالأمم المتحدة على سبيل المثال. وين كل السردية تبعت حركة حماس أنه بنيامين نتنياهو هذا مطلوب للجنائية الدولية وهذا ما بيقدر يسافر وهذا مطلوب دوليا؟ هاي شفنا
1: بس
0: قبل بأسبوعين راح على الولايات المتحدة ألقى كلمة وهو الذي اقترف كل هذه الجرائم. ومحمود عباس الذي يمثل عوائل الضحايا ويمثل الضحايا لم ما أخذ فيزا على الولايات المتحدة. اليوم السردية الإسرائيلية للأسف بالعالم هي المنتشرة.
1: طيب.
0: دعكي من أنه والله داخل الأمم المتحدة غادر 50 ولا 100 ولا 150، أنا هذا لا يعنيني. أنا ما يعنيني اليوم أنه هذه العملية أين أخذت الشعب.
1: طيب هذا سؤال مشروع. هذا سؤال مشروع. أستاذ خالد، أنت من يعتقدون أن ما حدث في 7 أكتوبر كان نقطة تحول كبيرة أفادت القضية الفلسطينية وأن المقاومة استطاعت أن تحقق نجاحا استراتيجيا؟ لماذا هذا عكس ما يسرده الأستاذ نضال من نتائج يرى أنها كارثية على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. رؤيتي للمسألة على النحو التالي، أنه ما حصل كاستراتيجية يعد نصر بكل المقاييس، وما حصل تكتيكيا ممكن ينظر فيه. إذا كان نتكلم على استراتيجية لقضية يجب أن تدوم وتحيا، فنحن
0: القضية لا تحيا بالدم يا أستاذ خالد.
1: طيب.
2: فإذا أخذنا المسألة في السياق التاريخي، نحن الآن كثير من الناس يتكلمون ماذا حققت المقاومة أو سميها حماس أو سميها ما تشائي، وأن التكلفة كانت باهظة، وهذا كلام صحيح، وأن هذه التضحيات ما هو مقابلها؟ نقول لك نحن قبل السادس من قبل
1: سنة.
2: قبل لا لا قبل لا لا لا أنا نحكي هناك سنة تاريخي لما حصلنا في 67، غلقنا مضيق تيرانا، طردنا عبد الناصر، طرد الأمم المتحدة من سيناء، العرب استعدوا، بعض الوحدات العربية بدأت تصل، كل هذا في التاريخ موجود، ومع ذلك ضحايانا كانت كبرى، وبقينا 6 سنوات.
1: يعني هنا كانت نكبة في النهاية.
2: لا لا لا بس كانت نقل، ما مش فهمتين، يعني نقصد استعدينا لها ومع ذلك كنا في نكبة، وبقينا 6 سنوات في حرب الاستنزاف تدفع الثمن حتى وقعت حرب 73. فلا ينتظر الحكم ظالم في اللحظة التاريخية الآن. لا يمكن الحكم على المقاومة الفلسطينية في اللحظة الراهنة والحرب لم تنتهي بعد، ولم تضع أوزارها، لم تنتهي لا في غزة ولا في
0: يعني
2: لبنان والمنطقة.
0: اليوم في قطاع غزة أستاذ خالد
2: موجودة إلى الآن. إسرائيل
0: يا تقارن جمال عبد الناصر والنصر العظيمة
2: يا أخي. الله يخليك
0: يعني هل ممكن
2: يا أستاذ
0: يعني مقارنة
2: زملائي
0: دولة عربية هي داخلة بصراع مع الإسرائيليين قد محطة يعني ضحايا عند قدرة
2: النقاش
0: عسكرية
1: يا صديقي يا أستاذة تهاني؟
2: النقاش
1: هذا ليس نقاشا يا أستاذة تهاني. السيد نضال يقول أن ما حدث في قطاع غزة يكفي وحده للحكم على أن 7 أكتوبر كان قرارا كارثيا، من أراد أن يعرف النتائج فلينظر إلى قطاع غزة، ماذا ترى؟
3: في البداية شكرا لك أستاذة رشا على الاستضافة وعلى البرنامج، أنه بتذكري ب7 أكتوبر. هلأ بالنسبة لموضوع الحرب في غزة، أي حرب في العالم، مش حرب غزة وإسرائيل، أي حرب في العالم ما فيش فيها منتصر ومهزوم، لأنه طالما إذا طرقت، إذا إحنا بنتكلم من الروح الإنسانية ومن مجتمع متحضر في قيم إنسانية، أي مشكلة أو أي حرب فيها دماء وفيها ناس فقد وفيها فقدان وفيها آلام وفيها أمهات بتتألم على أولادها وفيها كرامة بتضيع وشعب بينذل، ما بنقدر نقول فيها انتصار حتى لو تحررت فلسطين كلها. فالعملية هي عملية لحتى الآن عملية ربح وخسارة، فيها ربح فيها واللي شايفه لحتى الآن ولا جهة ربحت، لا الجهة الفلسطينية ربحت ولا الجهة الإسرائيلية ربحت، وفيها خسران، فيها خسران أو مهزوم اللي هو المنظومة العالمية اللي بتنتمي للإنسانية واللي بتناضل من أجل حقوق الإنسان وكرامته وحياته والدفاع عنه والدفاع عن المظلومين. هاي القضية انهزمت.
1: طيب احنا لدينا قضية رئيسية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

0: ربحت أم خسرت بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ هل ربح أم خسر؟ بالنسبة لمنطقتنا العربية هل استفادت أم أضرت؟
1: رشا، هلأ بالنسبة لمحور المقاومة تضرر كثير، هلا بدناش نقيسها زي ما قلت لك، انا بقيسش الموضوع بربح وخساره. محور المقاومه تضرر كثير، حزب الله اليوم على المحك، وحركه حماس تقريبا على المحك، وفي نفس الوقت سوريا لوين وصلت، ايران قاعده بتتدمر، يعني كل الوضع صار فينا على المحك، وبالتالي ما بنقدرش بنقول خسائرنا فادحه. غير هيك انه مثلا بالنسبه للاخ اللي كان بيحكي انه انتصرنا، هو بيمشي على قاعدة حركة حماس، هم بيقولوا احنا حنحارب وحنبقى صامدين لاخر طفل في غزة، لسه لحتى الان ضايل اطفال في غزة، فهم بيعتبروا حالهم لسه منتصرين ولسه صامدين، لا يموتوا كل اطفال غزة، بيعتبروا انه خلص الحرب انهم انهزموا واحنا خسرنا. بس بالنسبة لنا احنا كشعب غزة بنشوفها من وجه اخر، انه الدمار والحال اللي وصلنا لها اكثر من النكبة واكثر من النكسة، وفي مصطلحات ثانية سيئة اهل غزة بيقولوا بس مش حقدر اقولها على الشاشه. فالموضوع انه احنا فقدنا كرامتنا، فقدنا انسانيتنا، فقدنا ارضنا، فقدنا بيوتنا، نصنا تهجر، 94% منا صاروا نازحين ما لهمش مأوى، اليوم قاعدين بالناضل فقط من اجل انه يبنوا لنا مدن انسانيه، مش بس ينسحبوا لحدود 7 من اكتوبر، مش بس نرجع لحياتنا قبل 6 اكتوبر. هي شغله. شغله ثانيه، وجود حماس ما زالت موجوده والناس قاعده مبسوطه انه طالما حماس موجوده انه عندنا في انتصار. انا بعتبر لا، انا اللي شايفه انه نتنياهو بده حماس تضل موجوده. نتنياهو اليوم نعم. قاعد بغذي في
0: طيب سنناقش هذا الامر، ولكن
1: استاذ قاسم تم الاتفاق على تسليم.
0: طيب ولكن اللي يرد استاذ قاسم على ما طرحتيه حضرتك وعلى ما طرحه استاذ نضال ايضا من ان ما حدث، يعني استاذ نضال وصفه بنكبه ثانيه، الاستاذه تهاني ترى انه اكبر من كلمة النكبة أو النكسة حتى، ماذا تعلق؟
2: بداية، لا يوجد وطن بالعالم تحرر بدون مقاومة، وأينما وجد احتلال وجدت مقاومة، ووجدت طليعة تقود هذه المقاومة، ولم يجري في التاريخ أن تم تحميل المقاومة تبعات جرائم الاحتلال نفسه. هذا أولا. ثانيا، علينا أن نفرق بين تقييم 7 أكتوبر كحدث سياسي استراتيجي وبين الأحداث والأثار التي ترتبت على هذا الحدث.
0: 7 أكتوبر لم يولد صباحا. كيف تستطيع أن تفصل ما بين الحدث وما بين تداعياته يا أستاذ؟
2: 7 أكتوبر، 7 أكتوبر لم يختاروا الفلسطينيين بين السلام والحرب.
0: كيف تفصل بين الحدث وتداعياته يا أستاذ قاسم؟
2: كانوا تحت 56 عام من الاحتلال و17 عام من الحصار، وكانت هنالك عمليات عسكرية متكررة استنزفت اقتصاد القطاع. يعني جاء 7 أكتوبر ليقول أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار. هذا ما حدث. نحن لا نقلل من المأساة، ولكن هل حدثت المأساة بسبب قرار المقاومة ب 7 أكتوبر أم بسبب خذلان الفلسطينيين من قبل الأمة ومن قبل العالم؟
0: هذا سؤال مهم. هذا سؤال مهم. وبالمناسبة
2: لم يكن الاحتلال عارفا بأنه طيب. لن يواجه رد فعل ولن يواجه بعواقب، لما حدثت المأساة أصلا.
0: عظيم. على فكرة أستاذ قاسم ما تقول حضرتك،
2: المأساة التي حدثت
0: لا أعلم أنت كنت تسمعني أم لا،
2: من قام بمقاومة الاحتلال. أنا طيب. لأول مرة بالتاريخ أرى من ولى وهرب يقوم بلوم من صمد وقاوم.
0: ولكن هو طرح سؤالا مهما أستاذ نضال، وربما هذا ما سمعته أنا شخصيا من أحد قيادات حماس حينما قال أن 7 من أكتوبر كان يمكن أن يحرز نتائج أفضل لولا خذلان المحيط العربي للقضية الفلسطينية وللمقاومة، وأن النتائج التي حدثت نتيجة تخلي العرب وعدم استغلالهم لهذا الحدث الذي كان يمكن أن يحدث تحولا كبيرا.
3: حلو، كيف بدهم يستغلوا يا ست رشا؟ يعني هل مطلوب مثلا من دولة المصرية أن تعلن الحرب بناء على حسابات يحيى السنوار؟ هل مطلوب من الأردن أن يفعل نفس الشيء؟ هل مطلوب مثلا لا. من لبنان أن يفعل لا. نفس الشيء؟ ما هو كمان يعني لا يجوز أنه فرد اسمه يحيى السنوار هو شعر في تلك اللحظة أن هذا الوقت المناسب لشن العملية العسكرية ضد الإسرائيليين. اثنين، هل حسب التبعات؟ يعني هل فكر بموضوع المدنيين؟
0: ما هو الأستاذ

0: قاسم بيقول لك الوضع ما كانش احسن حالا يعني قبل 7
1: لا لا أكتوبر. مين قال هذا الكلام؟ مين هذه سرديه حماس دائما حتى تبرر بتقول لك ما هو الوضع ما كان، لا الوضع كان كتير منيح في قطاع غزه. قطاع غزه كان
0: ازاي كتير منيح
1: جميل جدا،
0: كان في حصار،
1: كان في كهرباء، كان في مي، كانوا الاولاد عم بيروحوا للمدارس، كان في جامعات، كان في
2: دخل. حرام عليك.
1: لا الوضع الوضع
0: طب استاذه تاني ممكن تعلق على هذا الامر؟
1: منو صحيح هذا الكلام؟
0: طيب استاذه تاني، طب الاستاذه تاني
1: السرديه انه الوضع انه القطاع غزة كان كارثي غير صحيح.
0: طيب الوزير خلينا نعرف معالي الوزير، تفضلي معالي الوزير.
2: لا كيف مكان كارثي يا رجل؟ مكان كارثي، ما هو كانوا يحس بالسعرات الحراريه بالاغذيه اللي تفوت بالحبه، كيف يعني؟
0: طب استمع الى الوزيره يا استاذ قاسم،
3: دعنا نسمع
0: استاذه الوزيره. الوزيره كانت عايشه في قطاع
1: غزة.
0: تفضلي يا سياده الوزير.
4: هلأ اللي بدي أحكيه بالنسبة لقضية الخذلان من العرب في الأول قبل ما أجاوبك على السؤال الثاني، إحنا العرب ما خذلوا حركة حماس وما خذلونا، لأنه إحنا ما اتفقنا معهم على حرب، إحنا ما خططنا معهم على أنه نقوم 7 أكتوبر ولازم هم يكونوا جاهزين على أساس يحمونا من الخلف. هذا كان الاتفاق في محور المقاومة، ومحور المقاومة اللي خذلتنا، مش اللي خذلت حركة حماس، مش الدول العربية اللي خذلت، لأنه ما كان في اتفاق على حرب. الحرب ما بتيجي فجأة، إنه في الإسلام قالوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط خيل. هل إحنا عدينا؟ هل شفنا وين أماكن قوتنا وارتكزنا عليها؟ هاي الشغلة كلها هي إحنا ما عملناهاش، وبالتالي شعب غزة هو اللي دفع الثمن. هاي نقطة. نقطة ثانية بالنسبة للوضع في غزة، هل كان أفضل من، هل اليوم أفضل من 6 أكتوبر ولا؟ طبعا ما كانش مثالي في قبل 7 أكتوبر، بس كان على الأقل الناس عايشة بكرامتها، كان الإنسان الفلسطيني رافع راسه، كان عايش ماكل شارب نايم، النساء في بيوتهم بربن أطفالهم جيدا، بيروح أولادهم زي ما حكى زميلنا من لبنان إنه بيروح، يعني كل القضايا هاي. اليوم شعب غزة صفة عايش كأنه في العصور الوسطى، عايش في خيام.
0: إذن هذه إجابة، هذه إجابة من ابنة من أبناء غزة. إذن النتيجة المباشرة التي لا يمكن للعين أن تخطئها
3: وهي إجابة موضوعية ويمكن أن يؤسس عليها كل شيء، ولكن دعونا نتفق على الآتي. كل هذا الكلام اللي قالته معالي الوزيرة صواب ويؤخذ به وغيرها، ولكن يجب أن لا يتم شيطنة المقاومة، لأن أطراف
0: محدش شيطنها يا أستاذ.
3: لا طبعا لا مشيطنة. لما تقول لي سوريا اللي جرى في سوريا مش مسؤولية المقاومة ولا الفلسطينيين، اللي جرى في لبنان ممكن في نظر لأنه كانت سند اللي يجري والمعالي الوزيرة تقول لك المقاومة خذلتنا، وين خذلتهم؟ اللبنانيين الآخر يوم يقاتلوا، واليمنيين الآخر يوم يقاتلوا، يعني محمل المقاومة إذا جاز لنا التعبير هو المحمل الوحيد اللي في الأمة اللي كان واقف من ناحية أقصد الميدانية أو العسكرية. فبالتالي
0: هو سألك حاجة يا أستاذ نضال، قال لك كنت عايز العرب يعملوا إيه؟
4: إمتى كان؟
3: لا ما قلتش العرب يعملوا إيه ولا ما يعملوا شيء.
0: طيب.
3: أنا لا أتكلم على العرب الآن، أنا أتكلم على أنه لكل.
0: طب يا أستاذ معالي الوزيرة كانت بتسأل سؤال مهم لحضرتك، تفضلي معالي الوزيرة.
4: أنا بسأل إمتى كان واقف؟ يعني أنا عندي كنت سبع شهور في غزة تحت الموت، ما شفتش ولا دولة من دول محور المقاومة أو أي فصيل من فصائل المقاومة
3: دولة
4: من خارج غزة تدخل في الوضع.
3: اللبنانيين قاتلوا مع الفلسطينيين،
4: فصائل ما حدا تدخل.
3: بدل أن تحاسب إسرائيل ويقال أنها ارتكبت جريمة، نحن نقوم على المدمرين من 48 من 1940 الى الان، ونقول كيف ما زلنا بعد 3 سنوات نناقش الاخطاء ما اصبنا. يا اخي تنتهي الحرب وتضع اوزارها وتخرج امريكا واسرائيل من المنطقه ويصل العرب بلا نتيجه مع اسرائيل، ثم نتكلم بعد ذلك. نحن نلف ندور نلوم الذين قاوموا وقاتلوا. يا اخي قاتلوا واخطاوا ودفعوا اولادهم ودفعوا اسرهم ودفعوا حياتهم ودفعوا ما شئتم، بس في نهايه المطاف هناك فعل يجب ألا يجرم، لا يجرم فعل المقاومة تحت أي ظرف.
0: طيب رد يا سيادة الوزير على هذا سريعا، لأذهب إلى السيد قاسم لو سمحت، لأنه يقول جملة مهمة. دفع خاض الحماس ثمنا لهذه الحرب وقتل أبنائهم وشردت عائلتهم. سأعود إليك يا أستاذ قاسم، إجابة قصيرة فقط من السيدة تهاني. تفضلي سيدة تهاني، نعطيها وقت أزيد لأنها السيدة الوحيدة معنا في هذا الحوار.
3: المفروض
0: نعم، تفضلي.
4: لا ما شاء الله ضيوفك صوتهم عالي وما عندهمش استعداد يخلوا لحد ما جاء يحكي. هلا بالنسبه للوضع في غزه وانه احنا بنلقي اللوم على المقاومه، احنا اليوم بنقيم النتائج، احنا ما مش في مرحله انه نلقي اللوم على حدا، بنقيم النتائج وهذا

0: التقييم المنطقي للنتائج اللي انتم مش متقبلين التقييم المنطقي. التقييم المنطقي انه كانت الحرب مش مهيئ لها صحيح، انه هي غزه خسرت، انه محور المقاومه خسر، قضايا كثيره صارت. هذا لا يعني انه اسرائيل مش لازم تتحاسب على جرائمها، هذا لا يعني انه العالم كله يجب ان يدفع الثمن على الجرائم اللي اسرائيل ارتكبتها في غزه وهم صامتين. بس يعني انه احنا يا ريت عاده ما نخلطش الامور.
1: طب هو بيقول حضرتك بتحقق
0: شعار المقاومه يخلينا نغمض، خلينا نغمض عيوننا عن النتائج وعن طيب. المشاكل.
1: طب هذه نقطه مهمه لو سمحتي استاذ قاسم،
0: هذا اللي خلينا كعرب
1: ربط على هذا الكلام المهم جدا لمعالي الوزيرة، أن لا أحد يلوم المقاومة، ولكن علينا أن نحكم على الأفعال وفقا للنتائج الموجودة على الأرض. هي سردت لحضرتك كيف أصبح الوضع في غزة وكيف أصبحت أوضاع الفلسطينيين لترد وفقا للنتائج.
2: سيدتي، إذا كنا سنرد على أي يعني نتائج الحرب، معروف تماما أن مقاومة محاصرة من 17 عام لا تستطيع أن تنتصر على جيش دولة نووية مدعومة بكل آلة الحرب الإسرائيلية العالمية، وهذا والدعم الغربي والقذائف الغربية، في ظل يعني لم تنتصر حركة مقاومة بالتاريخ بدون دعم خارجي، ولم يتوفر لحركة المقاومة الفلسطينية من الداخل أي دعم خارجي، لا مش عسكري، حتى لوجستي، حتى سياسي، حتى ان
0: طب ليش ابدا ما دام ما عنديش دعم خارجي؟
2: منعت من التعبير عن تضامنها مع المقاومه الفلسطينيه. انا ارجو ان ما يقاطعني احد، اذا الناس بده يقاطعني خلاص خليه.
1: طب تفضل كمل، تفضل كمل.
2: ما قطعت ناس، لا حد.
1: تفضل كمل.
2: النتائج بدايه تم 7 اكتوبر كسر الوضع السياسي الجامد الذي كان مغلقا على الفلسطينيين. 7 أكتوبر أعاد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندات الدولية، أحدث سلسلة وموجة من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وخاصة في المجتمعات الغربية.
3: غزة اليوم مثل صندوق الاقتراع يا ست رشا،
1: ولكن هذه
3: ولا حدا عم يحكي حقيقة عما تعانيه غزة وإلى أين تتجه غزة. هي قلنا 3 سنوات، هي قبل بسنة إجت مبادرة الرئيس ترامب 20 بند. فيك تقولي لي دخل اسمنت على غزة؟ دخل حصمة على غزة؟ بدأ الإعمار في قطاع غزة؟ شو طموحنا اليوم بغزة؟ ندخل خيمة؟ كرفان من قادرين ندخل على غزة؟ بيقول لك بده المقاومة. يا خي أنت بدك تقاوم بعظام الفلسطينيين؟
1: طيب، بس هو بيقول حضرتك ده نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي،
3: تعنت إسرائيل وإجرام إسرائيل ما حدا بيناقش فيه. بس أنا إليلي أنه هو النائب هو وغيره من النخبة
1: ضعف المجتمع،
3: شو عمله للشعب الفلسطيني؟
1: خلينا بس نقشنا
3: غير الكلام.
1: خلينا نقشنا
3: النقطة الثانية. عم بيقول شغلي أنه ما في مقاومة إلا ما بيكون إلى خط إسناد. حلو، فيك تقليلي وين خط الإسناد طبع قطاع غزة؟ هل عندها إسناد عسكري؟ لا. هل عندها إسناد أمني؟ لا. هل عندها إسناد مالي؟ لا. هل عندها إسناد غذائي؟ لا. هل عندها إسناد طبي؟ لا.
1: طيب، ما هو ده
3: مقومات المقاومة.
1: هو السؤال، من الذي كان يجب أن يسند المقاومة في هذا أو في هذه اللحظات؟ أستاذة تهاني بتقول
3: بداية
1: أن العرب
3: على حماس
1: لم يتشاوروا مع أحد،
3: أن لا تنقلب.
1: طيب، قالت أن العرب لم يتشاوروا مع أحد وهم يتخذون هذا القرار. أنت ذهبت واتخذت قرارا منفردا لم تراعي فيه موازين القوى على الأرض، ثم بعد أن تم توريطك في هكذا العمل تأتي لتطالب العرب بأن أين كان محور المقاومة وأين كانت إيران التي ترعى هذا المحور من كل ما يحدث؟
4: لا والله يا أستاذ رشا، أنا لو أنا في تصوري، والله قد أكون مخطئ، لو أخواننا هذو تاع المقاومة بلغوا كانوا ما يقوموش بأي عمل، كانوا العرب منعوهم اصلا من القيام باي عمل. دعونا من هذا الوهم. اذا كان في حرب اكتوبر اللي هي أمة عربية بالكامل لم تبلغ كل
3: تعاون
4: لم
3: عربي
4: لم تبلغ كل الدول، لم تبلغ كل الدول.
3: لما تعاونوا سوريا ومصر شوف كيف شفنا طعم الانتصار بغزة، اليوم شفنا طعم الهزيمة.
4: بس الاستاذ قاسم قال حاجة مهمة جدا،
1: وهل كانت ابواب الدول العربية يعني خلينا نطرح سؤال موضوعي، هل كانت ابواب الدول العربية مفتوحة للمقاومة؟
3: امتى؟
1: في أي وقت من الأوقات قبل 7 أكتوبر؟ يعني طبعًا. كان طبعًا. ممكن أن
3: مصر تاريخيا الرئيس عبد الناصر هو الذي أسس منظمة التحرير، هو الذي رعى العمل الفدائي في الأردن، نفس الأمر في لبنان، نفس الأمر سوريا، فتحت لنا قواعد، الجزائر خرجت من كلية تشرشال. العالم العربي لم يقصر مع

0: القضية الفلسطينية سترجع. ولكن في نقطة أنه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا بالذهاب نحو العملية السياسية، وبالتالي عقدت اتفاق أوسلو. جاءت حركة حماس استفادت من اتفاق أوسلو ثم انقلبت على السلطة وأصبح
1: من أفسد أوسلو لم تكن حماس ولكن إسرائيل هي التي لم يكن هناك إيمان حقيقي بهذه. ونتنياهو يقول ذلك
0: ولكن
1: لا أريد أن أتحدث عن أوسلو لو سمحت.
0: ليش ممكن ناخذ الصوت يعني اليوم انا بال2006 الاسرائيليين الم يستفيدوا من الانقلاب؟
1: استاذ نضال خلينا نخفض الصوت قليلا ونطرح بعض الاسئله الموضوعيه. الان الوضع كارثي، الاستاذ نضال قال لحضرتك ان الوضع في غزه كارثي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ورغم وجود خطه للرئيس الامريكي نفسه الا انه لا شيء يحدث على الارض. كان على من اتخذ القرار في 7 أكتوبر ان يحسب هذه التداعيات، لا تضحي بشعب كامل من اجل لا شيء. احتلت غزه
2: يعني نحن الآن نتكلم بأثر رجعي، يعني بدل ما نحل المشكلة والناس اللي في غزة وفي فلسطين ككل يعانوا ندافع عليهم ونحاول نبحث لهم، ماذا فعلنا أمام خطة للرئيس الأمريكي؟
1: ما حضرتك
2: ما هو ما لا
1: احنا موضوعنا
2: دعينا الآن سميه
1: ايه اللي بيغير
2: قال حاجة مهمة جدا على فكرة واحنا عديناها، اللي قال هل علينا نعترف بأن المقاومة هزمت وبالتالي نصير
0: منتصرين؟
2: ما هو احنا في 67 اعترفنا بنفسنا
0: والشعب الفلسطيني لم يهزم، حماس التي هزمت وخيارات حماس السياسيه هزمت، وخيار يحيى السنوار بهذه العمليه اللي عليها 10,000 علامه استفهام هزم طبعا.
2: اصل الغزاويين او حماس
0: بس اما توصم المقاومه تعمل كل حماس المقاومه قبل حماس.
1: سياده الوزير
2: ما هو جاي من
0: كابيتنا الشعب الفلسطيني من 100 عام عم بيقاوم، من 100 سنه عم بيقاوم الشعب الفلسطيني. امبارح اجت حماس
2: يا اخي تيار المقاومه اللي في فلسطين.
1: يا ساده والله نحترم بس وجود الوزيره معنا. سياده الوزيره، هو الاستاذ خالد بن جاجه بيقول لحضرتك دلوقتي، وهل لو اعترفت حماس وخرجت على العلن وقالت لقد اخطات في هذا القرار، هل هذا سيعالج شيء مما يحدث؟ هل فقط مطلوب من حماس ان تعترف بانها ارتكبت خطا استراتيجيا؟ هل هذا هو الحل؟ اجابه لو سمحت.
3: هلا هو احنا كفلسطينيين مش طالبين من حماس تروح تعتذر ولا تقول ان احنا ارتكبنا خطا، بس لازم تحس بالمسؤوليه على شعبها تجاه شعبها، وتحس انه الشعب تعرض لكل اللي تعرض له لانه هي اخطات في حساباتها. احنا بنقولش انه احنا ضد المقاومه،
1: هم وقفوا على الاتفاق على خطه الرئيس ترامب مناسب. وقال لي احد قيادات حماس الفاتوره الكبيره التي دفعت في قطاع غزه دفعتنا الى القبول بهذا الاتفاق.
3: صحيح. فإذا على حماس إنه تسلم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية،
2: كل هذا الهدف في نهاية
3: المطاف من الصورة السياسية.
1: أو أي مشكلة أن يكون هذا الهدف؟
2: لا كل هو هذا الهدف. إذا نحن نشارك في المقاومة بالكامل من أجل طيب صراع سياسي بين
0: خالد مشعل يقول لترامب لماذا لا تجربون
2: كما عقد الشرع؟
3: لو سمحت
1: مش هنرجع نتكلم في
3: ما تحرفش الأمور.
1: اتفضل
4: ممكن
1: اتفضلي.
3: لا لو سمحت انا كنت بحكي لازم اكلم حد.
1: اتفضلي كملي كلمه
2: الوزير. الله يخليك بس ثانيه
3: ويا ريت انا
2: بس معترض في هذه الحلقة على فكرة أننا دائما نجيب حماسية في الأساس ولا نذكر المقاومة الفلسطينية بيسارها وبلم الوطنيين وبالجهاد، وكأننا نريد أن نؤدج الموضوع فينقلنا للصراع السياسي بين السلطة وحماس.
1: طيب لو سمحت
2: ترجعون النقطة 0 من 10 سنوات.
1: طيب تفضلي سيادة الوزيرة.
3: اسمعني أنا لا فارق معي سلطة ولا فارق معي حماس، أنا فارق معي الشعب الفلسطيني، بما أن السلطة هي اللي معترف فيها دوليا واللي ممكن تروح وتفاوض على حقوقنا. فحماس لازم تسلم، وحماس أخطأت الخطأ الكبير لما فازت في الانتخابات، وهي بتعرف أنه لو هي استلمت الحكم حيصير حصار على غزة وحيصير مقاطعة دولية لفلسطين وكل الأشياء هاي. هي المفروض ما كانت تتصارع على السلطة.
1: طيب لا نريد أن ندخل على إصلاح في جذور هذا،
3: تتصارع على المراقبة، كان ضلت في التشريعي.
1: طيب
3: معالي
1: الوزيرة.
3: طيب.
1: معالي الوزيرة لو سمحتي هنا سؤال كبير مطروح الآن.
4: طيب.
1: يا أستاذ قاسم ما يقال الآن في الاستوديو من الأستاذ نضال أو من معالي الوزيرة تهاني أنه يجب حينما يتخذ قرار أن تكون له حسابات معينة، لأن كل شيء يتغير في الحياة حولنا وليس فقط

0: فقط في القضية الفلسطينية أو في غيرها بناء على قرار، هل كان القرار صحيحا أم كان خاطئا؟ نعم. وكيف نحكم على القرار من خلال النتائج على الأرض؟
1: صحيح
2: يا سيدتي، قرار المقاومة دائما اللي. يعني وأنا أرجو أنه ما حدا يقاطعني في هذا
0: اتفضل.
2: معلش يعني أنا تخليني أحكيها مع عليكي، قلتي لي لا تقاطعوني، ما قطعناكي.
0: اتفضل يا فندم.
2: إذا
0: اتفضل.
2: سمحتي
1: خلص أنا آسف، أنا كنت أفكر سؤالي لي آسف.
2: أي قرار لمقاومة أي محتل قرارا مخطوعا، لا إلي السؤال هذا، وإذا سمحتي لي يعني لم يكن قرار مقاومة أي محتل من قبل أي مجموعة محتلة قرارا خاطئا في يوم من الأيام، هذا واحد. ثانيا، أن تطلب من المحتل أن ينتصر على هذه الدولة الكبرى بجيشها النووي، وهذا غير معقول وغير منطقي، وهذا تحميل المقاومة الفلسطينية ما لا تحتمل. أعجبني ما قالته الوزيرة أنها هي تهتم بالشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني يرزخ تحت الاحتلال منذ أزيد من 78 عام، قطاع غزة يرزخ تحت الحصار منذ أكثر من 17 عام، تحسب الكلورات السعرية التي تدخل القطاع ومواد البناء وإلى آخره، ضم الأراضي والتهجير يحدث يوميا. إن كان ما حدث في قطاع غزة بسبب المقاومة، فماذا نسمي ما يحدث في الضفة الغربية؟ ما في لا حماس ولا مقاومة ولا غيره. ماذا نسمي ذا؟ ماذا نسمي احتلال جنوب سوريا؟ ماذا نسمي هذه الهجمة الشرسة على لبنان؟
0: يا أستاذ قاسم، هو لا أحد يلوم المقاومة الآن، ولكن معالي الوزيرة وأستاذ نضال بيقولوا لحضرتك تتخذ المقاومة قرارا بالمقاومة وفقا للمعطيات على الأرض، ولكن لا تضحي بالشعب الفلسطيني في مغامرة غير محسوبة، هذا فقط هم ما يقولوه.
2: لا تحسب عليها، ما هذا يا سيدتي جوابي، جوابي البسيط يقول كالتالي: لا يجوز تحميل المقاومة جرائم الاحتلال، بل يجب تحميل الدول العربية بمجملها. لو لم تكن إسرائيل عارفة وشاعرة بأنها لن تحاسب على جرائمها لما ارتكبت هذه الجرائم.
0: طب اتعمل 7 أكتوبر، اتعمل 7 أكتوبر، هل هل هل أدى هذا إلى الانتصار على إسرائيل؟ هل أدى هذا إلى إضعاف إسرائيل؟ يرد يا أستاذ قاسم.
2: لا أنا بدي أكمل
3: إضعاف إسرائيل.
0: أدى إلى إضعاف إسرائيل؟
3: ما انتصرتش المقاومة بس أدى إلى إضعاف إسرائيل.
2: كيف؟
3: إسرائيل الآن ليست هي إسرائيل التي نعرفها منذ 48.
2: من قال ذلك؟
3: إسرائيل الآن أضعف مما نتصور، كبيت العنكبوت، دعك من اللي تقوم فيه.
2: بيت العنكبوت؟
3: ما هيش دخل حرب.
4: اللي 75% من الأراضي قطاع غزة.
3: يا أخي هذا لازم نضال آخر.
4: يا دكتور وصلت حدود النبطية بلبنان.
3: لم يحدث أن أطلقنا عليها رصاصة واحدة.
4: وصلت حدود دمشق. هذه
3: يا راجل من حرب اكتوبر لم نطلق عليها رصاصه واحده.
4: بدنا نضحك على الناس.
3: حرب اكتوبر ككل احنا كمجموعه عربيه لم نطلق عليها رصاصه واحده.
0: طيب يعني احنا
3: الان اسرائيل الان اسرائيل مهما حاولنا اننا نعطيها شو يسموه حيال الروح او دفعها او غيرها، والقول انها في وضع هي في وضع غير سليم.
0: مين اللي
3: صحيح المقاومه ما انتصرتش، ولكن اسرائيل ايضا
4: احنا اللي في وضع غير سليم. نحن لما منا قادرين نوفر دواء لطفل فلسطيني في قطاع غزه، فاذا نحن اللي بوضع مش سليم بلا هلا من الشعب
3: والارهاب.
0: فاصل قصير مشاهدينا ونعود إلى هذا الحوار، وأتمنى أن أعود وضيوفي كل منهم قد قرر أن نجري نقاشا موضوعيا نستمع فيه إلى بعضنا البعض. فاصل قصير.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: عدنا مرة أخرى إلى محل النقاش، وبما أن الاتفاق العام وفقا للتصويت في الفاصل يا معالي الوزيرة أنك أهدأ من في هذه الحلقة

0: فهنعود إليك بعد الفاصل لنضع الأمور في نصابها الصحيح. الآن وفقا لملخص ما قيل سواء من السيد خالد أو من السيد قاسم أن ليس من حق أحد أن يحاسب المقاومة على تعنت إسرائيل، على سياسات إسرائيل، بل على العكس المقاومة تحركت بهدف نبيل بغض النظر عن استغلال الاحتلال لهذه المقاومة من أجل معاقبة الشعب الفلسطيني. لترد حضرتك.
1: هلأ إحنا بدناش نخلط بين المقاومة وبين حركة حماس وقرار السابع من أكتوبر أو الصنوار والسابع من أكتوبر. عشان هيك أنا بتمنى عليكم تفصلوا في القصة، وفي نفس الوقت بتمنى عليكم إنه الأكثر وطنية يعني مش الأعلى صوتا، الأكثر وطنية اللي بيقنع واللي بيحس بالبشر وبقدر يقنعنا بحجته، مش بعلو الصوت ولا مقاطعة الآخرين. هلأ الشغلة اللي صارت موجودة إنه المقاومة، فيش حدا ضد المقاومة كمقاومة بشكل عام، وأنا في يوم من الأيام كنت في فصيل من فصائل المقاومة، بس أحيانا بدك تتعامل مع المنطق والواقع اللي موجود، وإذا أنت قادر تقاوم ولا مش قادر، وشو نوع المقاومة اللي لازم تستخدمها. في أوقات ما بنقدر نستخدم المقاومة العسكرية لأنه إحنا غير متفوقين عسكريا، وزي ما حكى الأستاذ قاسم إنه إحنا لازم إسناد، اللي بدي يحارب لازم يكون عنده إسناد، لأنه إسرائيل عندها قوة عسكرية ضخمة وعندها قوة دفاعية ضخمة، وبالتالي
0: فالمكان المفروض حضرتك أستاذ قاسم أن العرب تشتغل أن العرب لم يوفروا جبهة الإسناد اللازمة للمقاومة في غزة.
1: ما أنا كيف بدي أوفر؟ أنا بدي أكون نايم بالليل وأحلم إنه السنوار اليوم بدي يضرب إسرائيل وأكون مجهز طيراني ومجهز مقاومتي؟ الإسناد أنا لازم أكون أعد لهم ما استطعتم من قوة وركوب خيل، يعني لازم نكون إحنا متفقين على الإسناد، وفي أي لحظة الإسناد بدي يجي ومن وين بدي يجي.
0: ولكن أستاذ خالد بيقول لحضرتك لو ذهب السنوار إلى الدول العربية وقال له أنه سيقوم بالسابع من أكتوبر لرفضوا.
1: هذا يعني الظروف مش مهيئة. إذا الدول العربية مش جاهزة وفيش إن إسناد، يعني الظروف مش مهيئة، يعني ما كانش لازم ناخد القرار.
0: كان طيب لازم ناخد القرار. اللي يرده أستاذ قاسم، هي بتقول لحضرتك أن اتخذ القرار منفردا من قبل السنوار ولم يكن هناك تشاورا عربيا، وكانت موازين القوى وحسابات القوى ليست لصالح المقاومة، وبالتالي كانت النتائج كما نراها على الأرض. هل حضرتك وفقا للنتائج على الأرض ترى أن ما حدث يعد تحول استراتيجي إيجابي حدث؟ رد حضرتك لو سمحت.
2: سيدتي قبل ما أرد على سؤالك، يعني أنا بدي أقول شغلة هون، أنه الإسناد المطلوب ليس عسكريا، كان يمكن أن يكون هنالك ضغط دبلوماسي حقيقي واستخدام أدوات سياسية واقتصادية لإسناد المقاومة ووقف المجاعة وتمكين المقاومة من القتال أكثر.
0: ألم يكن هناك ضغطا دبلوماسيا؟ لا يعني من الإنصاف بس يا أستاذ قاسم،
2: رجعنا للمقاطعة.
0: لا للإنصاف لم يكن هناك ضغطا عربيا سياسيا ودبلوماسيا، هذا ظلم للدول العربية.
2: يا سيدتي خلي معلش اجاوبك ضغطا سياسيا عربيا، دول امريكا اللاتينيه كانت اسرع بكثير من العرب بالتحرك، كثير من الدول الافريقيه تحركت قبل العرب. الدوله التي قدمت شكوى ضد اسرائيل بالامم المتحده هي جنوب افريقيا، وانضمت لها الاردن لاحقا. يعني وين الاسناد العربي؟ ما في اسناد عربي، هذا واحد. ثانيا يا سيدتي، الاحتلال الذي دام قرابه قرب من قرن من الزمان، ومفاوضات لها نص قرن ولم تفضي الى شيء، يعني لم يكن ذلك
0: المفاوضات لم تفضي إلى شيء. ولكن السؤال الآن، الوزيرة بتقول لحضرتك أحيانا المقاومة المسلحة تكون غير مناسبة وفقا لتطورات على الأرض.
2: لا لا بس أعطيني نص دقيقة. لا لا لا بدي أقول شغلة هون، يعني سؤالك عن النتائج، أول شيء 7 أكتوبر كسر الجمود السياسي والوضع السياسي المغلق أمام القضية الفلسطينية وأعادها إلى جوهر ومركز أجدات العالم.
0: كويس، حصل إيه بقى لما رجعت؟ حصل إيه لما رجعت يا أستاذ قاسم؟
3: وين النتيجة؟
0: يا أستاذ قاسم هي رجعت كويس، خدنا إيه؟
3: وين النتيجة؟
0: خدنا إيه؟
2: أيوة هي رجعت الآن. دعاة السلام ودعاة المفاوضات يا سيدتي، بما أنها عادت القضية إلى قلب العالم

0: سبب 7 أكتوبر، هل يستطيعون استغلال هذا الظرف وتجنيد هذه العودة إلى إحداث تغيير حقيقي على القضية؟
1: طيب أستاذ نضال نرد على السؤال.
2: ما في عودة يا أستاذ قاسم، ما في عودة. كل السرديات التي قيلت بعد 7 أكتوبر أنه إسرائيل تداعت تبين أنه غير صحيح. هي إسرائيل على أبواب دمشق، وهي وصلت للنبطية، وهي مسيطرة على 75%.
3: هذا مسؤولية المقاومة؟
2: أرجوك
3: لا، هذا مسؤولية المقاومة؟
2: ما تقاطعني بس.
1: هل ده كان بسبب 7 أكتوبر؟
2: أنا عم بحكي عن السرديات التي أطلقت ب 7 أكتوبر.
1: خليك معي
2: أستاذ، عم بيقول لك في إنجازات سياسية. وينها يا أخي الإنجازات السياسية؟
1: خليك معي أنا يا أستاذ.
2: إذا أنت منك قادر تدخل دواء بتقول لي إنجاز سياسي، وين إنجازات؟
1: خليك معي أنا. هل كل ده بسبب 7 أكتوبر؟ الحاجة اللي بتتكلم عنه؟
2: حكما الوضع في غزة لم يكن كذلك. شوفي يا ست رجاء، نحن خضنا
1: مع
2: الإسرائيليين 100 عام، لم يحدث هذا الذي حدث في قطاع غزة.
1: نتيجة وحشية إسرائيل. أنت تحاسب المقاومة على ردة
2: إسرائيل. موجودة من 100 عام، ولكن ليش الإسرائيلي هالقد شفناه راع على المجازر ب 7 أكتوبر؟
1: أنا بقول لك
2: لأن حماس لما أخذت 251 أسيرا خالفت النظام، الحركات المقاومة الفلسطينية. كيف حركات المقاومة الفلسطينية كانت تاخذ عسكر جيش، الجيش اسمه أسير في حين انه المدني، في حين
3: فريق كنت قدم في ميونخ،
2: في حين انه المدني الامر يختلف بالتصريح.
3: لا
2: بما يتعلق بميونخ،
3: هذه في مغالطة
2: بما يتعلق بميونخ،
3: لانه التيار الوطني الان في فلسطين ما هواش مع المقاومة. يا اخي
2: مين قال لك انه التيار الوطني؟
3: لا في ميونخ مين؟
2: كل الشعب الفلسطيني مع المقاومة، ولكن ما في حدا مع يلي قام به السنوار.
1: ولكن
2: انت عم تخلط ما بين موضوع المقاومة.
1: انطقوا معي لو سمحت يا استاذ.
0: الاحصائيات تقول ان 72% من الفلسطينيين يرفضون تسليم السلاح. يعني هو ليش ما بعرف انه 72% من الفلسطينيين لغاية هذه اللحظة يرفضون تسليم السلاح؟ 80% من الفلسطينيين مع خيار المقاومة، لأنهم جربوا خيار المفاوضات لمدة نصف.
1: طب أنا موضوعي على فكرة استطلاعات الرأي في من حين لآخر تختلف، ولكن قبل أن أنقل حتى لا تمر هذه الملاحظة مرور الكرام، يا أستاذة تهاني حضرتك قلتي أن قد تكون في بعض الأحيان المقاومة المسلحة ليست أداة أفضل. هو بيقول لحضرتك أن الشعب الفلسطيني نفسه ما زال يؤيد المقاومة المسلحة. رد عليه لو سمحتي لأنتقل إلى ضيوفي.
4: لا أكيد 72%. الشعب الفلسطيني بالذات في قطاع غزة أي 72%؟ أي حدا بيقدر يعمل استطلاع رأي في غزة هلأ؟ أنا هلأ بجيب لك إذا بدك نتصل عشوائيا بأي ناس.
0: 72% من الفلسطينيين
4: مين عمل الاستطلاع وعلى وين؟ الضفة الغربية ولا غزة؟
0: تعطيك الرقم اثنين.
1: هو الاستطلاع ده مركزي اللي عمل ولا جهه ايه؟
0: لا يزالوا يرفضوا
4: المصدر.
1: مين هم المصدر؟
4: اولا قاطعتني يا استاذ اسمعني، اولا قاطعتني وانت كنت مانع حدا يقاطعك. قاطعتني وكنت مانع حدا يقاطعك.
1: طيب تفضل.
0: طيب لما قاطعتك تفضل، هي بنسمعك. تفضلي
1: معي.
4: شكرا لك
0: يا ستي. انا
4: هلا اللي بدي احكي انه هلأ ما غزة أساساً ما ضل فيها سلاح، وحركة حماس ما ضل فيها سلاح. حركة حماس موجودة لأنه نتنياهو بدي إياها تضلها موجودة في غزة، بدي إياها تطلع من غزة عشان يضل مبرر أنه ينفذ خطته اللي هو ترحيل أهل غزة من غزة.
2: صح.
4: هلأ اليوم إذا بدنا نحكي عن مقاومة، المقاومة أنه نعزز صمود الناس اللي في غزة، مش أنه نضلنا نقول حرب مسلحة وانتصرنا وما انتصرناش وأعمال. ورجوني شطرتكو كبرلمانات عربية وكناس مع المقاومة عززوا صمود الناس. أنا اليوم إسرائيل بدأ قاعدة بترحل في الشعب الفلسطيني من غزة، والشعب الفلسطيني 90% منه جاهز إنه يدفع فلوسه ويرحل. كيف أنا بدي أعزز صموده؟ اليوم الناس اللي بتطلبه قاعدة مني، بس بتطلب منا يا عم الحقونا، فصل الشتاء أجا، بدنا خيام جديدة وبدنا أواعي شتوية. ما بتطلبش قصور ولا بتطلب مباني، مين لبى ندائهم؟
0: يا سيدتي أنت بتحكي صحيح، وعلى البرلمانات العربية أن تضغط على حكوماتها. أنا على الأقل في مجلس النواب ممثلا عن حزب العمال ضغطت بكل ما أمتلك من قوة، وغيري ضغط من النواب، ولكن دعنا نضع حقائق.
1: تضغط على حكوماتها ليه؟ الحكومات العربية يعني منتظرة أن البرلمانات تضغط عشان تقدم مساعدات لشعب غزة، مساعدات شعب

0: شعب غزة موجود، لكن إسرائيل لا تفتح المعابر لدخول هذه المساعدات.
1: إذن الخلل في إسرائيل،
0: الخلل في إسرائيل، ما حدش قال الخلل مش في إسرائيل،
2: يفتح إسرائيل بس ما حدش
1: من السابق ألقى عليهم مش من الآن.
3: هو السؤال إلي بدكم إياني أجاوب؟
0: تفضل تفضل.
3: طيب السؤال إلي بدكم إياني أجاوب؟ أولا لا يجوز لا جوازات للوزيرة.
0: طيب تفضل تفضل تفضل.
3: فأنا بدي أقول شغلة، أولا لا يجوز أن نقول أن إسرائيل لا تفتح المعابر للمساعدات الإنسانية وهذا يكفي لأن لا نوصل المساعدات. يجب أن تصل المساعدات بأي طرق، وهنالك وسائل وضغوط سياسية واقتصادية تستطيع الدول العربية أن تمارسها وتوصل المساعدات. هذا واحد. ثانيا
0: مثل إيه يا أستاذ؟ بس قاسم عشان يبقى كلام عملي، يعني الدول العربية تعمل إيه؟
3: أمام حكومات
0: إدي نصيحة للدول العربية عشان توصل مساعداتها، ما هي الطرق؟
3: يا سيدتي أنا أقول مرة أخرى، الأدوات السياسية والاقتصادية التي تملكها الدول العربية كفيلة بإدخال المساعدات إلى يعني هنالك خطاب كان بالأمس أو قبل أيام لملك جلالة الملك عبد الله طلب به فرض عقوبات على إسرائيل بالأمم المتحدة.
0: فرضت عقوبات على المستوطنين. أنت تقول هناك أداة يمكن دخول المساعدات بها، ما هي هذه الأداة؟ كلنا عايزين ندخل مساعدات، ندخلها إزاي وفقا لنصيحة حضرتك؟
3: على كما قلت لك، الضغط السياسي والاقتصادي العربي أمام المجتمع الدولي قادر.
0: طيب على لم يكن هناك ضغطا سياسيا أستاذ نضال، لم يكن هناك ضغطا سياسيا كافيا لمحاولة الضغط على إسرائيل.
4: اليوم أنا برأيي بالذكرى السنوية الثالثة علينا أن نفكر بصوت عال، كيف ممكن ننقذ أهل غزة. أنا اليوم بدي خبرك شيء خطير جدا، مؤسسة الأونروا يلي بدأت بعد حرب 48 من قبل الأمم المتحدة واللي هي العلاقة بالتعليم وبالصحة وبكل مناحي الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، بدأت من بعد 7 أكتوبر بدأت تخفض بتقديماتها، ومن هون لثلاث شهور
0: إسرائيل تستهدفها يا أستاذ.
4: خليني كمل أرجوك. من هون لثلاث شهور الأونروا حتغلق بقطاع غزة ولبنان
0: نتيجة
4: وسوريا، وحينتقل الملف الفلسطيني بالأمم المتحدة من الأونروا إلى مفوضية اللاجئين. خطورة هذه المفوضية، فوتوا عملوا عنا جوجل، إنه هذه بتبحث عن البدائل للترحيل الى دولة ثالثة.
0: استاذ
4: لازم يكون في موقف من حركة حماس تتعهد باعمار
1: خلاص القول. طيب. اذا لم نعترف بان المقاومة الفلسطينية في 7 من اكتوبر عملت عملا بطوليا بغض النظر على نتائجه، فنحن نشكك.
0: ازاي بغض النظر عن النتائج؟
1: بغض النظر عن النتائج. انا جاي لك
4: ما في مشكله
1: بغض النظر عن النتائج. اسمح لي بس
4: في ده السنة.
1: اذا لم نعترف بهذا فنحن نشكك في النضال الفلسطيني والجهاد من 48 الان.
4: لا لا.
1: يا اخي منظمه تحرير فتح هذه كانت اختطفت
4: لا لا لا.
1: اختطفت
4: لا.
0: تعليق معي
1: المدني، اختطف المدنيين في الطائره،
4: تخطف مدنيين،
1: خاطفت فريق إسرائيلي يلعب
0: معالي الوزير. تعقيب أخير معالي الوزير،
1: وخاطفت الطائرات، حتى وزارة العرب وغيرها.
0: تعقيب أخير معالي الوزير، تفضلي تعقيب أخير.
1: إما النضال واحد،
0: طيب
1: وإما
0: تعقيب أخير معالي الوزير.
2: عن إنه هلا اللي بدي ارد على ضيفنا اللي تحدث اخيرا على انه المقاومه او منظمه التحرير كانت بتختطف وكانت بتقاوم بشراسه 100%، ومقاومتهم كانت سليمه، ولكن لم يستخدموا يوما المناطق السكنيه المكتظه بالسكان كمكان للمقاومه. وانا كنت براقب من طفولتي أي عملية أي تفجير كانوا بدهم يفجروا أو يضربوا دبابة إسرائيلية إذا بيكون مزارع في الأرض كان.
0: ولكن بيقول لحضرتك في النهاية يجب الاعتراف بالعمل البطولي التي قامت به المقاومة بغض النظر عن نتائجه، يعني لا أحد يناقش ما إذا كان 7 أكتوبر نكبة أم تحقق.
2: بغض النظر عن نتائجه، إحنا في غزة مش أرقام،
4: بشر.
2: ومش مجرد جثث راحت ومشيت، إحنا تاريخ، إحنا أصالة، إحنا ناس كانت عندها كرامتها وكانت عايشة كل اللي صار فيها. بدي أقول بغض النظر، ما بطلعش ولا لو واحد يقول بغض النظر.
0: نعم.
2: لا أنت ولا غيرك ولا الزعيم الفلسطيني.

0: طيب طيب
1: معالي الوزير طيب. معالي الوزير
0: انتهى الوقت
1: مقصود بها على تقييم
0: انتهى الوقت انتهى الوقت وصلنا على ختام محل النقاش. الى اللقاء. شكرا ضيوفي العزيزين.

0: يبدأ يومي
1: حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

انفجارات مستمرة في أنفاق جبل صرع في صنعاء، ومصادر يمنية تربطها بمخازن أسلحة لميليشيا الحوثي. ترامب يؤكد بأن الصواريخ الإيرانية كادت تستهدف أوروبا ومدنا أمريكية لولا الحرب، ويتعهد بإنهاء الصراع قريبا. تحقيقات الإمارات تكشف مخططا إرهابيا في حادثة فلاي دبي، والمتهم تأثر بأفكار متطرفة خلال دراسته في أستراليا. عقب مكالمة وصفها بالناجحة، ترامب يؤكد بأن بوتين سيزود العالم ب3 ملايين طن من الديزل. واشنطن تفرض عقوبات على الجنائية الدولية، والمحكمة تصفها بالاعتداء على سيادة القانون. وأثيوبيا تتهم إريتريا بالعدوان عليها، وأثمرت ترى في الاتهامات ذريعة لغزو موانئها.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أفادت مصادر يمنية بوقوع انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من أنفاق في جبل صرع على أطراف مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وقالت المصادر بأن الانفجارات بدأت عقب غارة جوية استهدفت المنطقة منتصف ليل أمس ولا تزال مستمرة حتى الآن، مرجحة أن تكون الغارة قد استهدفت أنفاقا يعتقد بأنها تستخدم كمخازن للأسلحة. قبل ذلك أفادت مصادر يمنية بأن غارتين جويتين استهدفتا محطة رادار حوثية في جبل النبي شعيب غرب صنعاء. وأضافت المصادر بأن غارات أخرى استهدفت تحصينات ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في الجبل الأسود بمنطقة حرف سفيان شمال عمران. ولفتت المصادر أيضا بوقوع غارات جوية على العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران. هذا وقالت مصادر من صنعاء بأن الغارات استهدفت مخازن للصواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، إضافة إلى معسكر الحفا ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا. قبل ذلك أعلنت القوات

الحكومية اليمنية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق. هذا وأكدت مصادر عسكرية اكتمال السيطرة على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة بأن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر ميليشيات الحوثي في المنطقة. تواصل القوات الحكومية عملية فجر اليمن مستهدفة عناصر ميليشيات الحوثي وتحشيداتها بالطيران المسير في عدة محاور بمحافظتي مأرب وشبوة بالتزامن مع أحكام السيطرة على جبهة باب المندب.

0: وأمام مجلس الأمن شدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل على حق المملكة في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاعتداءات الحوثية.
1: وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: من جهته شدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن ميليشيات الحوثي هي من أشعلت الحرب وأفشلت مبادرات السلام.
2: فالميليشيات الحوثية هي التي بدأت الحرب بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية والتوافق السياسي والإجماع الوطني قبل 12 عاما، وقتلت كل مبادرات السلام، وهي التي اختارت مؤخرا إنهاء الهدنة بعدما منحت الحكومة اليمنية السلام فرصا متتالية وتحملت من أجل التهدئة كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده منعت إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا بأن الحرب معها ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات. هذا وأكد ترامب عبر مضيق هرمز بأنه قد عبر مضيق هرمز أمس 28 مليون برميل من النفط بحسب قوله.
3: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
0: ترامب قال أيضا بأن الصواريخ الإيرانية كانت ستستهدف أوروبا على الأرجح قبل مهاجمة الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس لولا الحرب.
3: And then they would have headed for our country, and they would have had, you know, they like to joke about it on television. They would have probably hit places like San Diego, Los Angeles first, because the route for a missile is much more convenient. They have a lot of fun. They say, oh, he said they're going to hit Los Angeles. Well, that's the story. They would have hit Europe probably before us.
0: في إيران استبعد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نجاح المفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الضغوط والتهديدات، مؤكدا بأن الحوار لن يفضي إلى نتائج ما لم يقم على أساس الاحترام والالتزامات المتبادلة. وقال أيضا خلال قمة رابطة الدول المستقلة في تركمستان بأن بلاده منخرطة في الحوار، مضيفا بأن أي حل لن يكون ممكنا إذا أصرت واشنطن على فرض رؤيتها بشكل أحادي بحسب قوله. في مضيق هرمز أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولته

عبور المضيق عبر ما وصفه بمسار غير قانوني بحسب قوله. وقال الحرس إن ناقلة الغاز تعرضت لضربة تسببت في اندلاع حريق كبير بغرفة المحركات وأيضا نظام الدفع.

الإرهابي كان يستهدف السيطرة على الطائرة لتنفيذ هجوم انتحاري على مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. أقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي بأن المتهم أعد للمخطط مسبقا، مشيرا إلى أن بوادر توجهه نحو التطرف بدأت عام 2017 خلال دراسته في أستراليا. وأضاف البيان بأن هذا التأثر تطور إلى تبني أفكار تحرض على العنف، مستلهما من هجمات 11 من سبتمبر. وذكرت النيابة العامة بأن المتهم باغت قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ. وأوضح البيان بأن المتهم عمل لدى الطيران العماني بين عامي 2020 و2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 لعدة أشهر قبل انتقاله إلى فلاي دبي مطلع العام الجاري. هذا وأكدت النيابة العامة بأن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ وأقر بأنه تصرف بمفرده. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة أطلقها وزير الخارجية ماركو روبيو في يوليو الماضي، دعا خلالها إلى عزل المحكمة دوليا. وتعود معارضة واشنطن للمحكمة إلى نوفمبر عام 2024 في ظل إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية جاءت بعد ساعات من إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة بالمحكمة نافي بيلي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. ونالت بيلي المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وفي أول رد فعل منه، وصف الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية بأنها مؤسفة للغاية، مؤكدا استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواصلة المحكمة لعملها. وقالت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد سيعمل عن كثب مع المحكمة لضمان استمرارها في أداء مهامها بفاعلية، معربة عن أملها في أن تتيح مهلة الشهر أو الأشهر الستة قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ فرصة للحوار. كما استنكرت نائبة المدعي العام للمحكمة نزهت شميم خان هذه العقوبات، وقالت إنها لن توقف عمل المحكمة، واصفة العقوبات بأنها اعتداء على سيادة القانون بحسب قولها. تتابعون مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. عقب تفاهمات بين ترامب وبوتين، واشنطن تعلق مؤقتا عقوباتها على الديزل الروسي.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروعة تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: إيه؟ لا أسأل عن الأخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيد في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
4: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل فورا إلى الأسواق الأمريكية والعالمية عقب ما وصفه بمحادثات ناجحة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف ترامب بأن موسكو ستورد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة على أن تضخ فورا 500 ألف طن إضافية في نوفمبر ثم 1 مليون طن آخر بعد ذلك مباشرة. وبموجب بهذه التفاهمات أعلنت واشنطن تعليق عقوباتها على الديزل الروسي، وجاء ذلك بينما تواجه أمريكا أزمة حادة في إمدادات وأسعار الديزل مع تداعيات واسعة تضغط على الاقتصاد والأسواق العالمية. وبشأن الحرب الأوكرانية الروسية، وصل وفد أوكراني إلى مدينة ميامي لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا وأضافت مصادر لوكالة رويترز بأن ممثلين أوروبيين موجودين في المدينة للمشاركة في المحادثات بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم سينضمون إليها. قبل ذلك أكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن الجهود الدبلوماسية لا تزال قائمة ولم تصل إلى طريق مسدود، ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لإضعاف آلة الحرب الروسية والحد من قدرة موسكو على إنتاج الأسلحة، معتبرا بأن زيادة الضغط عليها قد تساعد في دفعها نحو المفاوضات. تأتي تصريحات زيلينسكي عقب إعلان وزير الخارجية بأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحل الدبلوماسي وصلت إلى طريق مسدود. هذا واستدعت الخارجية البيلاروسية القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد على خلفية هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من مدينة بريانسك الروسية أسفر عن إصابة مواطنة بيلاروسية. وشددت الخارجية البيلاروسية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة على خلفية هذا الهجوم. أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من قادة وعناصر حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، وقال إن القتلهم حسام وليد حسن أبو العطا أحد قادة وحدة الصواريخ التابعة للجهاد، ومجدي معين يوسف الأيوبي أحد عناصر الجناح العسكري للحركة، إضافة إلى محمد عجة قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. واتهم الجيش الإسرائيلي 3 بشن هجمات على قواته والعمل على إعادة بناء القدرات العسكرية للحركتين، معتبرا بأن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار بحسب تعبيره. إلى التوترات في القرن الإفريقي، فقد أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس بانسحاب قوات تيغراي من مدينتين في شمال الإقليم قرب الحدود مع إريتريا وسط تصاعد المواجهات مع الجيش الإثيوبي. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر إريتريا ما بين 5000 و8000 جندي في تيغراي بحسب الاتهامات الإثيوبية. ما يحدث ميدانيا يتزامن مع اتهامات متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا بشأن حرب عدوانية في وقت يهدد فيه النزاع الداخلي في إثيوبيا بالتحول إلى حرب إقليمية.
1: هنا في أسمرة تبدو الحياة هادئة وتمضي بإيقاعها المعتاد، لكن المشهد في العاصمة لا يروي القصة كاملة. تتصاعد تبول مواجهة جديدة بين إريتريا وإثيوبيا مع دخول خلافهما مرحلة أشد خطورة. يتجه المشهد إلى شمال إثيوبيا حيث لا تزال جراح الحرب السابقة مفتوحة، فيما تلوح في الأفق مخاطر جولة جديدة من القتال.
2: مررنا بحصارين شديدين وعانينا كثيرا وخرجنا من صدمة نفسية ومجاعة مروعة، لا نريد شيئا غير السلام.
1: لكن أمال السلام تصطدم بتصعيد جديد بين البلدين على وقع اتهامات إثيوبية لتوغل قوات إريترية داخل أراضيها لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا شمال البلاد، واصفة ذلك بأنه غزو شامل يستدعي الرد. سعت إثيوبيا إلى إضفاء شرعية على أي تصعيد محتمل، ففي رسالة إلى مجلس الأمن اعتبرت وجود القوات الإريترية على أراضيها عملا عدائيا يستوجب الدفاع عن النفس. أما أسمر فترفض هذه الاتهامات وتعدها ذريعة لتبرير حرب ضدها، متهمة جارتها بانتهاك سيادتها. وتذهب مخاوف

0: أسمر إلى أبعد من ذلك، متهمة أديس أبابا بأن حرب تيغري ليست سوى محطة، وأن ميناء عصب على البحر الأحمر هو الوجهة النهائية تمهيدا لرفع العلم الإثيوبي على الساحل. هكذا يعود إلى الواجهة صراع قديم تعود جذوره إلى عام 1993، حين نالت إريتريا استقلالها وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة بلا منفذ بحري مباشر، واقع يرفض أبي أحمد التسليم به متعهدا بتغييره. علي الماجري، العربية.
1: مشاهدينا، سأشير إلى العواجل التي ترد على الشاشة. القوات المسلحة اليمنية عملياتنا حيدت أكثر من 1400 عنصر حوثي. إذن هذه آخر العواجل التي ترد الآن على الشاشة بخصوص العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في الداخل، وهذه صور نتابعها الآن على الهواء لعمليات قصف واستهداف لأهداف حوثية، كما نتابع هذه على ما يبدو يعني نقلة جند أو نقلة لصواريخ، يعني هي نقلة متحركة يستخدمها الحوثي بإطلاق الصواريخ نحو الداخل وأيضا نحو المملكة العربية السعودية. القوات المسلحة اليمنية تقول عملياتنا دمرت وأعطبت أكثر من 250 آلية ووسيلة قتالية ومعدات عسكرية لميليشيا الحوثي. إذن كانت نعود ونتابع هذه الصور التي وردتنا عن الاستهدافات التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية. هذه الصور تم نشرها قبل قليل للعمليات التي قامت بها القوات المسلحة اليمنية باستهداف معدات ووسائل قتالية تابعة لميليشيا الحوثي. طبعا هذه الصور تتزامن مع إعلان القوات المسلحة اليمنية عن القيام بمئات العمليات اليوم التي تستهدف مخازن الأسلحة، مركز السيطرة، وأيضا يعني المعسكرات الحوثية والآليات الحوثية. بالعودة إلى سياق هذه النشرة، في السودان أعلنت السلطات مقتل 26 امرأة وأربعة أطفال في هجوم بطائرة مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع واستهدفت منطقة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. هذا ونقلت مصادر مطلعة عن شهود عيان بأن الهجوم وقع بالقرب من مخيم للنازحين، حيث كانت النساء يعملن في موقع بدائي لتكرير الذهب.

في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. انفجارات مستمرة في أنفاق جبل صرع في صنعاء ومصادر يمنية تربطها بمخازن أسلحة لميليشيا الحوثي. ترامب يؤكد بأن الصواريخ الإيرانية كادت تستهدف أوروبا ومدنا أمريكية لولا الحرب ويتعهد بإنهاء الصراع قريبا. تحقيقات الإمارات تكشف مخططا إرهابيا في حادثة فلاي دبي والمتهم تأثر بأفكار متطرفة خلال دراسته في أستراليا. عقب مكالمة وصفها بالناجحة ترامب يؤكد بأن بوتين سيزود العالم بثلاثة ملايين طن من الديزل. وواشنطن تفرض عقوبات على الجنائية الدولية والمحكمة تصفها بالاعتداء على سيادة القانون. إثيوبيا تتهم إريتريا بالعدوان عليها وأسمرة ترى في الاتهامات ذريعة لغزو موانئها. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: أي تاريخ تعطيه لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟
1: القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. هو كان يخشى أنه إذا قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه.
0: ما كانوا يخافوا من

0: توصل هاي الأفكار للدولة؟
1: كانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا.
0: أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
1: أنا كنت بعثي لكنني لم أعد اليمين.
0: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
5: When they caught their informants, they would take them away, they torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
4: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
5: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
4: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
5: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
1: هو أولا يعني زاد العداء الشعبي ضد الإمام، فأخوته حاولوا أنهم يخففوا من هذه الغضبة الشعبية، وعلى أساس أنهم يعدلوا في تصرفه، فما تمكنوا. كان عنيد بشكل كبير جدا، وحصل انقلاب 55.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع سيادة لواء أحمد قرحش وهو عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مرة جديدة في هذا البرنامج. أريد أن أتابع معك إذا تكرمت في موضوع النواة الأولى للضباط الأحرار ووصولا إلى التشكل. متى أي تاريخ تعطيه للتشكل الكامل لاكتمال تشكيل تنظيم الضباط الأحرار؟ ديسمبر 61 مثلا؟
1: هو مر بمراحل مختلفة.

0: كانت لقاءات محدودة جانبية وضع الفكرة، وحقيقة كانوا القياديين في تنظيم الضباط الأحرار منتسبين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وبدأت تتبلور الفكرة من هذه المجموعة، وهذه المجموعة كانت متمثلة في القياديين الأساسيين من صالح الأشول وأحمد الرحومي وعبد العزيز المقالح ومحمد مطهر وعبد المغني، هذه هي أنا وحمود بيدر، هذه هي المجموعة الأولى التي كانت مرتبطة حزبيا.
1: محمد مطهر زيد اللي أطرك، اللي نظمك،
0: الذي نظمني ونظم الكل، هو كان دينامو الثورة حقيقة.
1: دينامو الثورة.
0: أيوة. هو كان شخصية يعني غير عادية، كان شخص صغير ولكن عقل كبير كان.
1: كيف نظمك؟ كيف وثق فيك؟ كيف كان؟
0: لأنه كلنا
1: القيادي
0: كلنا
1: يثق كلنا بمن يتحدث
0: كلنا
1: إليه.
0: كلنا زملاء. كلنا كنا تقريبا.
1: بس كان في خوف، كان ممكن تروحوا فيها إعدام أو
0: لا
1: سجن.
0: لا لا لا لا. لا. يعني كان لنا يعني زمالة أولا في المدارس. أيوة. قبل أن تكون قبل أن يذهبوا إلى الجيش قبلنا. ونحن كلنا في مدرسة واحدة التي كانت هي بالنسبة لي وكثير من الضباط.
1: طيب أنتوا كنتوا أصدقاء بس كل اللي انتسبوا للتنظيم؟
0: لا زملاء.
1: طيب زملاء بس زملاء. بالمدرسة.
0: أيوة.
1: بس بالمدرسة كل اللي انتسبوا للتنظيم بكل اليمن
0: كلهم
1: كانوا أصدقاء؟
0: كلهم
1: يعني مش منطق.
0: كانوا زملاء في المدرسة
1: كلهم
0: وتربى كلهم
1: كل القيادات
0: كلهم كلهم يعني القيادات هذه القيادة التي هي موجودة
1: تمام
0: كانت موجودة.
1: ولما يجوا ينظموا حدا أو يأطروا حدا كيف بيفاتحوه؟ ما كانوا يخافوا من أنه توصل هاي الأفكار للدولة؟
0: لا كان فيها سرية تامة وكان فيها علاقات زمالة موثوق بها، وكانت ظروف الحال الوطني تستدعي ذلك، وكنا نشعر من أن حولنا صف كبير جدا شعبيا، كانت شعبيتنا مرتفعة كثير جدا سواء وإحنا في المدارس
1: تمام.
0: كانوا ينظروا إلينا كثيرا من الناس لأنه تغير منهج التعليم وتغيرت الحكاية وأصبحنا نخطب في الميادين، وأصبح كان عندنا ندوات يعني تقريبا أسبوعيا في المدارس، فتبلور الفكر الوطني.
1: هاي بصفتكم شو كنتوا تعملوها هذه الندوات والخطب وإلى ما هناك؟
0: بصفتنا طلاب.
1: طلاب عادي حراك طلابي.
0: وعاد احنا طلاب
1: حراك طلابي نعم.
0: عندما خرجوا دفعتين في الكلية الحربية الدفعة الأولى والثانية فكنا أصبحنا كزملاء تماما يعني نروح عندهم في يوم الخميس أو يوم الجمعة في العطلة ونلتقي معهم أو يأتوا إلى عندنا للمدارس وبعدين انتقلنا بعدهم إلى صف الجيش والأمن أيضا الشرطة.
1: كان في مهمات تقوموا فيها قبل ليلة الانقلاب أو الثورة؟
0: طبعا.
1: شو مثل
0: لقاءات
1: لقاءات
0: لقاءات طبعا كان لنا لقاءات جماعية ولقاءات خاصة محصورة. مثلا أنا كنت مع مجموعة بقيادة محمد مطهر ومجموعة بقيادة علي عبد المغني ومجموعة بقيادة حمود بيدر ومجموعة بقيادة

0: الرحومي وبقيادة الأشوط إلى آخر آخر المسميات.
1: تمام، بس أعود إلى التاريخ معك أنت، التاريخ اللي ممكن توثق فيه للذاكرة السياسية وللتاريخ اليوم اللي تعتقد أو الشهر اللي تعتقد أنه ملامح تشكيل الضباط الأحرار قد اكتملت.
0: هذا في شهر 5
1: 5/62
0: 5/62
1: نعم.
0: التشكيل النهائي
1: قبل 4 أشهر تقريبا.
0: قبل 4 أشهر أيوة، هي حصلت بعدها مظاهرات أيوة. فكان هذا هو الاجتماع الرئيسي، وكانوا من القيادات الأساسية مثل عبد المغني ومحمد مطهر، ما كانوش في هذا الاجتماع التأسيسي الكبير والذي كان حضره مجموعة كبيرة.
1: لماذا لم يكونوا فيه؟
0: لأنهم كانوا في تعز مع البدر. أيوة، لكنهم كان قدهم مجهزين عاد يعني قدهم أيوة. ف يعني في هذا الاجتماع الذي حصل فيه اليمين التنظيمي.
1: أقسمتم اليمين في هذا الاجتماع؟
0: في هذا أنا بالنسبة لي وزميلي عبد الوهاب الحسيني رحمه الله كنا مدعوين إلى هذا الاجتماع، ولكن كنا إلى حد الآن قد أعلن عن ترقيتنا إلى ملازم ثاني، لكن ما كان قد وضعت على أكتافنا، لأن البدر يعني أعلن ترقيتنا وعلى أساس أن احنا نحضر إلى كسره ويركب لنا النجمات ونصبح رسميين، بينما الذين كانوا حاضرين قدهم ضباط فيهم أكبر رتبة كانت مقدم ونقيب وملازمين.
1: نعم
0: أيوة، فكان في هذا هو تحديد اسم الجمهورية العربية اليمنية والأهداف الستة.
1: يعني بس عفوا، يعني أنت حضرت حضرتك شخصيا؟
0: لا
1: هذا حضرت. ما حضرته لأنه
0: لا، اعتذرنا وصلنا إلى الاجتماع.
1: شو العلاقة بس بنفس اليوم كان الترقية؟
0: في نفس اليوم
1: الترقية والترسيم كان بنفس اليوم؟
0: لا ما كان، كان بالنسبة لنا عاده لما نحضر مع البدر وعلى أساس أنه يعني اعتذرنا احنا الاثنين، وإن كنا نمثلين كلية الطيران.
1: يعني ما كان فيكم تحضروا بعدين تروحوا عند البدر؟
0: قلنا بنروح لما نجي، لكن يعني زي ما تقول مفوضين الأمر، لأنه احنا بالنسبة لنا ما قد احنا رسميين. أيوة صحيح، أعلن عن ترقيتنا في خطاب، لكن المفروض ان احنا نروح الى القصر ويركبون النجمات. أيوة
1: انت رحتوا للقصر؟ انت رحتوا؟
0: ها؟
1: رجعتوا رحتوا للقصر؟
0: لا ما عاد رحنا،
1: ما عاد رحتوا خالص.
0: خلاص
1: الأربع شهور
0: بعدين أيوة دخلنا في حكاية التنظيم والشغل، ما عاد وقتها قد إعلان إن
1: بس بعد ما فهمت بعد ليش ما حضرتوا الاجتماع اللي صار فيه قسم اليمين للثورة؟
0: لا بعدين قسمنا كل مجموعة على حال.
1: بس مش بالاجتماع الرسمي الأساس؟
0: لا مش في الاجتماع الموحد. أيوة
1: تمام،
0: قسمنا في الجماعات، وبعدين كان المفروض أن يعاد القسم بعد تشكيل مجلس قيادة الثورة وعلى أساس توزيع كيف حيتم وكذا إلى آخره. في هذه المرحلة ما يعني، لكن أقسمنا كل مجموعة على يد القائد الذي يخصها.
1: يعني حضرتك أقسمت اليمين للثورة أمام محمد مطهر زيد.
0: محمد مطهر زيد أيوة، كنت أنا ومجموعة يعني استشهد منهم ثلاثة يحل متوكل هو كان محسوب علينا، لكن طلع بعدين في التشكيل من أنه من صف صالح الأشول. وسألته ليش يا أخي إحنا كنا مع بعض في التنظيم، قال بحكي عليك فيما بعد.

0: وأشير لك كيف القصة التي حصلت. وحصل يعني أنا ما خطر ببالي عندما كتبوا في اللقاء في كتاب أسرار الثورة، وهذه لها قصة، يعني ما أخذش بالي، في قلت إنه هذا يلا سجلوا على عجل، لأنه لها قصة حكاية العجل في وقت إبراهيم الحمدي، وقد إحنا كنا مشتتين ما كان في حد متواجد، والتشتت حصل من يوم الثورة. على كل حال تم بعدين التشكيل نهائيا، وكان في اجتماع أخير تقريبا لكل الضباط في مبنى الكلية الحربية، وحدد يوم الثورة.
1: متى كان الاجتماع الأخير تذكر؟ يونيو أو يوليو؟
0: لا أغسطس، 25 أغسطس.
1: 25 أغسطس
0: أغسطس، وتم فيه تحديد المهام، وعلى أساس أنها حتنفذ في تعز،
1: أو كان مفروض يكون في 15 أو 16
0: حدد
1: سبتمبر
0: اليوم. أيوة حدد اليوم في ما بين 14 إلى 17 سبتمبر. أيوة
1: حدد ب 15 أو 16؟
0: لا كان في 14 أو 17. أيوة.
1: لكن
0: الذي حصل
1: الإمام أحمد،
0: الذي حصل أنه كلف من قبل صنعاء أو ضباط الثورة.
1: خلينا نبلش بسرد هذه القصة.
0: أيوة.
1: قصة الثورة بعد الفاصل إذا سمحت لي. فاصل قصير قبل أن نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية.
0: في يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن يحيى،
0: الإمام أحمد، وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر،
0: إلى الإمام البدر. وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو ذخائر محدودة، لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا. إذن حدد اليوم إما 14 أو
2: 17
1: من سبتمبر 62 للقيام بالثورة، ولكن لم يحصل، لماذا؟
2: كان في تعز معسكر مدرعات وكان

0: كان ضباط الثورة أو ضباط الكلية الحربية وضباط آخرين في هذا المعسكر، وكان الهدف هو القضاء على الإمام أحمد. فكان معنا اثنين مدرسين أولاد الإمام، والإمام هما كان معه إلا ولد، والباقين من الذي كان يتبناهم يسموهم الدويدارين أو شيء من هذا التسمية. فكلف الأخ علي الضبعي والأخ علي عبد الوهاب المهدي بنقل كل التعليمات إلى المعسكر الموجود، معسكر كان اسمه معسكر الدبابات
1: أو قرش اللي بتعز
0: قرش الدبابات في تعز.
1: نعم.
0: جاء المرحوم محمد الناظري وهو كان في دار الإمام ويعرف كل شيء ويبات فيه وهو مدرس،
1: هو أحد مدرسي أنجال الإمام.
0: أيوه. جال عند كان له علاقة بالضباط دائما يلتقوا وكذا، قال لهم لا تغلطوا غلطة الإمام يحيى. غلطة 48 قتلوا واحد شيبة قتلوا في آخر عمره
1: اللي هو الإمام.
0: أيوه الإمام يحيى. ولهذا أحمد يعني لبس
1: قدر يرجع يلتف ويسترجع الحكم،
0: قميص عثمان
1: صحيح،
0: واستطاع إلى أنه يعود إلى الحكم ويقتل ويعدم بالطريقة التي تمت. لا تقلطوا الراجل في نهايته
1: يعني مريض جدا.
0: أيوة خلاص منتهي
1: على أثر محاولة الاغتيال في 61.
0: أيوة الذي حصل في 61. ف يعني كانوا في تواصل مع صنعاء، قالوا لهم شوفوا الوضع الذي أنتم فيه، احنا بالنسبة لنا جاهزين للانقضاض على البدر، لانه البدر قد طلع صنعاء يهيئ نفسه لانه شاف ابوه قد هو منتهي فهيئ نفسه للامامة. ففعلا اخذوا بنصيحة
1: الناظري
0: وفي يوم 17 مات
1: الإمام أحمد بن
0: يحيى. الإمام أحمد وعلى طول انتقلت المهمة إلى
1: الإمام البدر.
0: إلى الإمام البدر. وفي هذا الحال كان كل شيء جاهز، يعني المدفعية مجهزة، الدراعات مجهزة، وإن كانت بمعدات أو بذخائر محدودة لكنها كانت كفيلة بالقضاء على القصر. وطبعا في اليوم المحدد يوم 26
1: أجلته من 14 و17 ل 26 سبتمبر.
0: بعدين يعني وقعت لقاءات وتحدد
1: 26 سبتمبر.
0: نعم. أيوة. في هذه اللقاءات صحيح كان فيه أيضا بعض إرباكات إلى يوم 26، كان التنظيم
1: بيوم 26 كان مقرر أن يذهب حسين السكري ليقتل الإمام البدر.
0: أيوة.
1: بعد خروجه من اجتماع مجلس الوزراء. أيوة. صحيح.
0: في قبلها ما هو أهم،
1: ما هو
0: وهو اللي كان التنظيم بدون رئيس. وكنا بالإجماع من أن الرئيس هو حمود الجائفي، وكان مطلب قطاع كبير جدا من الذين أصبحوا بعلاقة معنا من الضباط والمدنيين.
1: نعم.
0: وعلى رأسهم في ذلك الوقت كان المرحوم القاضي عبد السلام صبرة الذي كان له علاقة.
1: نعم.
0: وعلاقتنا بالمشايخ أنا أيضا من الناس الذي كانت علاقة،
1: ورجع تسلم مناصب قيادية عديدة لاحقا.
0: أيوة. ف يعني كانوا الضباط بدون رئيس.

0: وكانوا مهيئين أنه حيكون مجلس قيادة الثورة من 7 إلى 9 بالكثير إلى 11. وكان الأسماء مطروحي تقريبا في المقام الأول، وعلى أساس أنه بعد يعني عندما تنجح المهمة فإن الجائفة حيكون هو الرئيس، بالرغم من أنه حاول أن يمتنع عننا ورفض كثير من اللقاءات.
1: هو حتى كان بده ينتظر الحسن بن يحيى يرجع من أمريكا لحتى، صح؟ حمود الجائفة مش هو اللي كان رأيه أنه ينتظر عودة عودة الحسن بن يحيى؟
0: هو حقيقة كان عودة الحسن هو الذي أخافنا كثير، وأكثر ما جعلنا نستعجل بالثورة قبل أن يأتي، لأنه كانت شخصية الإمام البدر قد أضعفها أنصار الحسن، وأنهم سبوا عليه اللعنات بأنه إنسان إباحي وإنسان سكران وإنسان وإنسان وإنسان يعني، وإنه عصري، والعصرية كانت زي ما هو اليوم أكبر من خائن، وكانوا يعني يحكوا عننا بأن إحنا الضباط العصريين هذا لازم قتلهم، إبادتهم، إزاحتهم،
1: بمعنى الذم يعني.
0: أيوة.
1: يذمونكم لأنكم عصريون.
0: أيوة يعني، وإنه لابد أن يتخلصوا مننا.
1: شو كان مميزات العصري آنذاك؟ شو يعني عصري؟
0: الشباب، كان في شباب متنور
1: بده تغيير
0: متطلع، وكان حول البدر أيضا شخصيات مدنية متطلعة ومثقفين.
1: لكن بالعودة إلى الجائفة، لماذا تغير القرار؟ مش هو اتفق على أن يكون الرئيس؟
0: هو كان يخشى أنه إذا قبل، مع أنه كان يودنا ويحبنا وواثق فينا كل الثقة، لكن لو قبل في مرحلة من المراحل كان الميكروسكوب المخابراتي عليه، وإذا اتضح أنه إلينا فمعنى ذلك أنهم يقضوا علينا، وهو أيضا
1: وإذا ارتدت الثورة
0: ولهذا
1: سيدفع
0: كان يقاطعنا مقاطعة، ويعرف ودنا له ونعرف ودنا له، ولهذا يعني طلع قبل الثورة بيوم وأدى اليمين الدستوري مبايعا للإمام البدر يعني، لكنه كان من باب التقية.
1: كان تمويه وتقية يعني، ولا
0: لا تمويه
1: ولا يعني. كان خايف؟
0: لا ما كان خايف، كان خايف علينا.
1: طيب،
0: خايف علينا انها إذا.
1: وليش رجعت قالت الأمور للسلال؟
0: لا، وبعدين أصل إلى عند السلال كيف الحكاية. في من 22 إلى يوم 26 ضغطوا علينا المدنيين أنكم لابد أن يكون عندكم شخصية كبيرة، لا يمكن إطلاقا أن تطلعوا وكذا أنتم ضباط صغار مش معروفين. ضغطوا علينا ضغط كبير، الجائفي رفض، لابد أن يكون السلال موجود، وكان السلال قائد الحرس الخاص حق
1: البدر.
0: راحوا له الإخوان وكان متردد في بداية الأمر، لكن لما شاف أن الأمر فيه جدية حقيقة كان شجاعا وقال ما دام والأمور قدكم في هذا الحال فأنا من جملتكم لحياة أو لموت، وبادر وطلع حقيقة.
1: بس هو فتح بهذا الموضوع فقط ما بين 22 و26 سبتمبر؟
0: لا، هو كان عارف أنه في التنظيم، كان عنده معلومات،
1: كان على تواصل معه،
0: كرئيس.
1: فهمت، بس
0: كرئيس
1: كتنظيم كان منظم من قبل؟
0: لا ما كان، لا منظم. لا ما كان منظم أبدا، لكن كان عنده كل المعلومات تقريبا.
1: بس كيف يعني جرؤ من فاتحه وهو
0: الذي نزلوا من الضباط؟
1: إيه بس هو رئيس حرس.

0: قائد الحرس،
1: قائد الحرس الإمام محمد البدر يعني. أيوة. اللي بكتم قلبه عليه. أيوة. كيف وثق من تحدث معه؟
0: لا طبعا كان عند الثقة،
1: كانوا يعرفوه يعني أصدقائه،
0: كان يعرفهم الذي راحوا له عنده يعرفهم طبعا. فالذي راحوا له عنده أحمد الرحومي ومن عبد الله الراعي والله ما عاد أذكرهم، وعبد الله جزيلان، وراحوا قالوا له ما معك خيار إلا أن
1: تمام. بس دقق لي في معلومة الجائفي، حمود الجائفي كان فعلا العذر اللي أعطاكم إياه إنه كان يريد عودة الحسن بن يحيى من
0: لا لا لا
1: هو من أمريكا؟
0: لا لا
1: لا, لا ما أعطى هذا الرأي.
0: لا لا لا هو كان خايف كثير جدا علينا.
1: نعم. لذلك بايع البدر.
0: بايع البدر.
1: كان اعتلى العرش لتوه.
0: أيوه على أساس الثقة، في حالة مثلا إذا عاد الحسن فإنه سيكون مع البدر. بدون أي كلام.
1: تمام. أيوة. تمام. كي لا يقضى عليكم جميعا.
0: أيوة.
1: طيب سنتابع.
0: وكان فعلا حريص علينا كثير، وأنا التقيت به أعتقد مرتين أنا وعلي قاسم المؤيد أيضا من الضباط الكبار.
1: نعم.
0: وبعثي أيضا كان.
1: عمليا يمكن أن نلخص بأنه أبرز القيادات العسكرية التي قامت بثورة 26 من سبتمبر 62، أبرز هذه القيادات كانت بعثية؟
0: كانوا تقريبا بعثيين، وأنا كنت بعثي لكنني لم أؤدي اليمين.
1: لم تؤدي اليمين؟
0: أدي لك القصة كيف التي حصل.
1: طب في بداية الحلقة المقبلة إذا سمحت.
0: إن شاء الله. يلا.
1: مشاهدينا الكرام نتابع في بداية الحلقة المقبلة في هذه القصص التاريخية طبعا والشيقة جدا مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. كونوا معنا، إلى اللقاء.
0: ومجرد ما جت التوجيهات من السلال فتحت مخازن السلاح ونزلت طبعا الأسلحة الأسلحة ومؤن. أيوة.
1: مصير أعضاء العائلة وين، شو صار فيهم كلهم؟ البدر هرب.
0: البدر اتضح أنه هرب.
1: كنتم فاكرينه قتل صح؟
0: طبعا ما هو كنا نقول أنه تحت الأنقاض. البدر خرج والحملة التي جاءت من حائة من الحديدة تمكن من الإفلات منها وتوجه في اتجاه جبال الشرفين المحابشة وحجور إلى أن وصل إلى الحدود السعودية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نابي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة روحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.

0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية وأبدأها مع العناوين. انفجارات مستمرة في أنفاق جبل صرع بمحافظة صنعاء وترجيحات باستهداف مخازن أسلحة للحوثي. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على باب المندب وجزيرة ميون بعد تطهير المنطقة من الحوثيين. ترامب يقول إن استهداف إيران لأمريكا ليس مجرد سيناريو ويعلن اتفاقا مع بوتين بشأن الديزل. إريتريا تتهم إثيوبيا بإعلان حرب عدوانية والأخيرة تقول إن إريتريا توغلت في تيغراي. السلطة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب العوائق اللوجستية. أفادت مصادر يمنية بوقوع انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان من أنفاق في جبل صرع على أطراف مديرية نهم بمحافظة صنعاء. أقلت مصادر أن الانفجارات بدأت عقب غارة جوية استهدفت المنطقة منتصف ليل أمس ولا تزال مستمرة حتى الآن، مرجحة أن تكون الغارة قد استهدفت أنفاقا يعتقد بأنها تستخدم كمخازن أسلحة. قبل ذلك أفادت مصادر يمنية بأن غارتين جويتين استهدفتا محطة رادار حوثية في جبل نبي شعيب غرب صنعاء، وأفادت مصادر بأن غارات أخرى استهدفت تحصينات ومخازن أسلحة للميليشيات في الجبل الأسود بمنطقة حرف سفيان شمالي عمران. ولفتت المصادر بوقوع غارات جوية على العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران. هذا وقالت مصادر من صنعاء أن الغارات استهدفت مخازن للصواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، إضافة إلى معسكر الحفا ومعسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا. قبل ذلك أعلنت الحكومة اليمنية أو القوات الحكومية اليمنية السيطرة على باب المندب وجزيرة ميون المطلة على المضيق، وأكدت مصادر عسكرية اكتمال السيطرة على باب المندب بعد تطهيره، مضيفة بأن قوات العمالقة خاضت قتالا عنيفا مع من تبقى من عناصر ميليشيات الحوثي في المنطقة. وأفادت مصادر العسكرية بأن الحوثي أرسل بحرا تعزيزات عسكرية ولعناصره المحاصرين في ذباب، وبأن قوات العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. المصادر العسكرية

أكدت أيضا بأن ميليشيات الحوثي كثفت إطلاق صواريخها ومسيراتها منذ البارحة على باب المندب. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بأنها نفذت خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن أكثر من 2750 عملية استهداف دقيقة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

تواصل القوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيات الحوثي وتحشيداتها بالطيران المسير في عدة محاور بمحافظتي مأرب وشبوة.

0: مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أكد بأن عملية فجر اليمن لا تستهدف سكان أي منطقة، وإنما هدفها حماية المواطنين وتمكين مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
1: أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن التي تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. ونؤكد مجددا إن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة أو على مذهب أو فئة اجتماعية، بل هي مسؤولية الحكومة اليمنية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم تحت سلطة الدولة والقانون.
2: في 5 أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. 100 طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب.

0: ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
1: من عمان ينضم إلينا الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد الركن يحيى أبو حاتم، ومن السويد ينضم إلينا مدير تحرير منصة يمن فيوتشر.

0: من المعدات العسكرية، إلى أي مدى يعتبر يعني شل القدرات العسكرية وسيؤثر على الأداء العسكري الحوثي؟
1: حياك أختي العزيزة، أنت وضيفك الكريم وجميع المشاهدين الأعزاء. حقيقة أنا من أبناء هذه المنطقة التي يتواجد بها هذا الجبل، وهو يعتبر أعلى قمة جبلية في مديرية نهم. الجماعة الحوثية في نهاية 2024 شرعت في جعل المنطقة التي يعني هو جبل ويعني يكاد يكون خالي بنسبة 100% من السكان يعني إلى منطقة عسكرية، ومنعت حتى المواطنين الذين يرعون في هذه السلسلة الجبلية من الوصول إلى المنطقة بشكل كامل، وشرعت في عن طريق الخبراء الإيرانيين في إنشاء قاعدة عسكرية تحت الأرض عبارة عن أنفاق، هي ثلاثة أنفاق إذا ما صح التعبير، ثلاثة أنفاق، نفقين منها مداخل يعني للقاعدة، ونفق يكون طوارئ. أيضا جعلت هذه كقاعدة عسكرية متقدمة للمخازن الصواريخ، وأيضا يتواجد بها خبراء إيرانيين بشكل كبير جدا. مهمة هذه القاعدة بشكل رئيسي كانت لإسناد عملياتها باتجاه محافظة مأرب وباتجاه المحافظات الشرقية. الوصول إلى هذه القاعدة والمعلومات الاستخباراتية دليل على أن الجماعة أولا مخترقة بشكل كبير جدا استخباراتيا. الصواريخ التي استخدمت من قبل الطيران في استهداف هذه الأنفاق كانت دقيقة جدا، وهي صواريخ جوالة تستطيع أن تنزل إلى يعني من الأجواء إلى أمام فتحات الأنفاق ثم الدخول إلى داخل الأنفاق، وبالتالي يعني شاهدناها وشاهد الجميع وأبناء المنطقة الانفجارات ظلت من يوم أمس حتى اللحظة، وهي انفجارات داخلية داخل الأنفاق للصواريخ والمتفجرات التي كانت متواجدة داخل هذه القاعدة. هذه تشل حركة أو قدرات الجماعة الحوثية، ناهيك على أن هناك ضربات مماثلة نفذت من قبل طيران القوات المسلحة أو طيران التحالف على أنفاق مماثلة في صعدة، في كتاف، وفي البقع، وفي مختلف المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. وهذا يعني هذه الضربات او سلسله الضربات الجويه يعني تؤثر على قدرات الجماعه الحوثيه، وخصوصا ان اليوم يعني هناك عمليه عسكريه شامله، باتت اليوم السماء سماء الجمهوريه اليمنيه وخصوصا المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثيه شبه مراقبه، وكل حركه للميليشيات الحوثيه اصبحت يعني عرضه للاستهداف. وانا في اعتقادي ان اذا استمرار العمليات العسكريه بهذه الوتيره هو سيجعل الجماعه الحوثيه تنهار بشكل متسارع، وخصوصا ان هناك جبهات إلى هذه اللحظة لم تفتح، هناك جبهات عديدة يعني قادرة القوات المسلحة أن تتحرك باتجاهها، البيضاء أيضا الجو.
0: طيب سأعود إلى هذه الجبهة
1: العسكرية الخامسة، وبالتالي أنا في اعتقاد أن العملية العسكرية تمضي.
0: سأعود إلى هذه الجبهات بما أنه تم فتح أكثر من جبهة الآن، لا نتحدث فقط عن الساحل الغربي، ولكن أستاذ نشوان، الساحل الغربي بعد تأمين باب المندب وتأمين الملاحة الدولية وكسر الحصار الاقتصادي التي سعى الحوثي من خلال السيطرة على هذا المضيق لتحقيق طبعا لمكاسب سياسية إيرانية بحت، هذا المكسب اليوم إلى أي مدى سيضعف المعنويات الحوثية الموجودة على الأرض، وإلى أي مدى سيدفع بالعملية العسكرية نحو مزيد من التقدم؟
2: نعم، مساءك سعيد والضيف وسادة المشاهدين. التقدم في الساحل الغربي وفي الاتجاه نحو باب المندب وهذه الأخبار الجديدة اليوم لا شك معنويا، وأيضا في طريق المعركة المستمرة نحو كافة الجبهات تضعف وتؤثر جدا، وخاصة عندما تستولي القوات الحكومية على مواقع جديدة أو تستعيد السيطرة عليها تلك التي كانت قد سقطت بيد هذه الجماعة الإرهابية، سيؤثر كثيرا. ولكن دعيني أقول أن باب المندب لن يكون مؤمنا ما دام هذه الجماعة موجودة حتى في شبر واحد من أراضي الجمهورية، لأنها تمتلك القدرات الصاروخية التي تستطيع أن تهدد الملاحة الدولية وهذا الممر المهم جدا التي بالفعل سعت خلال الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة إلى استثماره سياسيا وإلى وصول اليد الإيرانية من خلال هذه الذراع إلى التأثير على المسرح الإقليمي والدولي. ما نشاهده الآن هو معركة تمشي بوتيرة وتسير بوتيرة فعلا مدروسة وتمضي قدما رغم التقدم البطيء هنا أو هناك، ولكنها تمضي إلى الأمام، والاستهدافات التي نراها سواء الاستراتيجية منها التي

0: ربما تقتنص مخازن الأسلحة الضخمة والكبيرة ومنها الجديدة، وتلك التي أيضا أعلنت عليها عنها القوات الحكومية أنها نفذت آلاف العمليات. دعيني أقول أن سواء من حيث الأسلحة أو من حيث الأفراد، ضحايا الحوثيين مقاتليهم كثير جدا، إلى جانب أيضا العتاد، هناك خسائر كبيرة لا شك أن هذا سينعكس كثيرا على أداء هذه الجماعة، ولعلنا في القريب العاجل نشهد انهيارا كما أشار الضيف العزيز.
1: نعم.
0: بين أوساط
1: مقاتلهم. سأعود إلى الموضوع العسكري مع العميد يحيى. يعني اليوم شل القدرات العسكرية الحوثية هو الهدف الأساسي من العملية الجوية بموازاة التحرك على الأرض. أين تتوزع القدرات العسكرية الأساسية للحوثي اليوم، بما أنه هناك عمليات ضرب مكثفة إن كان للمخازن وإن كان للتجمعات العسكرية وأيضا يعني لكل شيء يحيط بالموضوع العسكري، بما أنه الحوثي يعني يستخدم أيضا العربات المتنقلة إن كان لضرب الداخل اليمني أو حتى أراضي المملكة العربية السعودية؟
2: أولا أختي العزيزة، مراكز الارتجال للجماعة الحوثية تركز حاليا في ثلاث مناطق، هذا من الناحية الاستراتيجية: العاصمة صنعاء وضواحيها، صعدة وضواحيها، الحديدة كونها الشريان أو الرئة التي تتنفس منها الجماعة الحوثية، وكذلك الجبال المحيطة بها لأنها أصبحت كمخازن للأسلحة وورش لإعادة تجميع الأسلحة الإيرانية. في اعتقادي أن يعني مواصلة العمليات الجوية في استهداف كل هذه القدرات للميليشيات الحوثية سيجعل الميليشيات الحوثية غير قادرة على التعويض سواء القدرة البشرية والحشد البشري أو تعويض ما خسرته في المعدات العسكرية كما أشار ضيفك الكريم. ويعني الجبهات التي يعني إذا ما جاز للتعبير جاهزة وأياديها على الزناد في مختلف المناطق والمحاور القتالية، قد تندفع هذه الوحدات يعني باتجاه المناطق التي تخضع لها الميليشيات الحوثية. لكن أين سيكون الهدف الرئيسي؟ يعني في اعتقادي أن الهدف الرئيسي سيكون في محورين: المحور الأول هو باتجاه العاصمة صنعاء، والمحور الآخر هو باتجاه قطع الرئة التي تتنفس من الميليشيات الحوثية وباتجاه مدينة الحديدة. الجماعة الحوثية اليوم غير قادرة على إدارة القوى والوسائل والنيران كما كانت تفعل في السابق، هي كانت تعتمد على تحييد باقي الجبهات ثم الدفع بكل قدراتها باتجاه جبهة معينة، لكن اليوم هناك اشتعال أكثر من جبهة وهناك يعني سيطرة جوية كاملة، أي تحرك للميليشيات أو محاولة إخراج وحداتها أو قواتها من مخابئها يعني التي خزنتها فيها ستكون عرضة بلا شك للاستهداف. أيضا لا ننسى جانب وهو جانب مهم جدا: المواطن اليمني. هذه المعلومات التي تصل إلى الحكومة اليمنية وإلى التحالف العربي مصدرها هو المواطن اليمني. المواطن اليمني اليوم يدير المعركة وخصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، لأنه يعلم علم اليقين أن نجاح المعركة هو بالنسبة له الخلاص من الظلم والاستبداد ومن القهر ومن كل ما يعاني خلال السنوات الماضية، وبالتالي هو يعلم أن المعركة يجب أن تكون متكاملية. المواطن اليمني هو يعني جزء من هذه المعركة ولا بد منه.
1: نعم. بما أنك تتحدث عن المواطن اليمني، سأعود إلى ضيفي أستاذ نشوان. المواطن اليمني اليوم، الحوثي يسعى بعدد كبير من المناطق والمحافظات إلى استخدام الخصوصية المناطقية والقبلية واللعب على هذا الوتر، وتم يعني الإغرار بعدد كبير من المواطنين اليمنيين ب يعني إدخال ادعاءات كاذبة إذا صح التعبير إلى تفكيرهم أو إلى جدوى هذه المعركة. اليوم العفو العام الذي صدر وكل البيانات التي تصدر تباعا حول أن من يسلم نفسه سيتم حمايته وسيكون تحت حماية القوات الحكومية اليمنية ولن يتعرض لأي مكروه، إلى أي مدى هذه النقطة مهمة، وإلى أي مدى يجب طمأنة المواطنين اليمنيين بأن القوات الحكومية ستتعاطى معهم كمواطنين يمنيين فقط؟
0: بالفعل هذه نقطة جوهرية ومحورية جدا، أن المواطنين اليمنيين ينتظرون سلوك الدولة ومعاملة الدولة والانضمام للدولة، وهم جميعا دون استثناء يعرفون ما هي الإمامة وما هي هذه الجماعة الإرهابية التي ليس هناك ما هو أسوأ منها في اليمن. وإذا وجدوا سلوكا من هذا النوع واطمئنانا، هناك سنجد فارقا في المستويات العديدة والمختلفة وهبة شعبية ربما إذا ما أيضا

0: نهضت القوات الحكومية قدما وهو ما هو عليه الحال حاليا، سنشهد أيضا انتفاضات داخل أوساط المحافظات والبيئة التي تسيطر عليها هذه القوة حاليا بالحديد والنار. السلوك الحكومي والتصريحات والقيادة اليمنية كانت مسؤولة في هذه النقطة وهي مهمة ومنتظرة، وبالطبع لأن الدولة ليست كالجماعات الميليشياتية خارج الدولة، الدولة ستجسد السلوك الذي ينتمي إليه اليمنيون جميعا، وهم يتوقون إلى هذا منذ زمن طويل ليس من اليوم، وقد تأخر طويلا، ولكن الفرصة حاليا سانحة تماما من هذه الناحية التي تجسدها هذه المنظومة التي باتت موحدة في الداخل اليمني، يقودها الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وبالتالي بالفعل ما سنشهده في الأيام القادمة سيكون مساندة للقوات الحكومية من داخل هذه المحافظات الواقعة تحت سيطرة هذه الجماعة.
1: عميد، يعني الرئيس اليمني وضع هدف لهذه العملية العسكرية وهو صنعاء والوصول إلى العاصمة صنعاء. طيب اليوم العمليات العسكرية التي تتوزع بين الساحل الغربي والمضي نحو الحديدة وأيضا يعني المحافظات في مأرب وفي شبوة وفي البيضاء، كل هذه الجبهات هل ستوصل بالنهاية إلى صنعاء أم ممكن أن تتوقف القوات قبل الوصول إلى هناك؟
2: أولا أختي العزيزة، بالنسبة لإيقاف العملية العسكرية هذا غير وارد، نحن جربنا مرارا وتكرارا الاستجابة للدعوات الأممية وكل هذه الهدنة التي سعت إليها اليمن حفاظا على حياة المدنيين، لا لكنها انعكست سلبا على الوضع في اليمن. الجماعة الحوثية ومن وراء إيران تعززت قدراتها العسكرية وباتت اليوم كما رأيناها يعني تستخدم هذه الأسلحة التي وصلت إليها من إيران خلال الفترات السابقة في الهدن، وباتت تهدد الملاحة الدولية ودول الجوار ومنابع الطاقة وتقتل أبناء الشعب اليمني. وبالتالي أنا أستبعد جملة وتفصيلة أن يذهب اليمنيون لإيقاف العمليات العسكرية أو للدعوات للحوار مرة أخرى مع جماعة جربناها مرارا وتكرارا ليس من 2014 ولكن من 2004 من عندما بدأت العمليات العسكرية في صعدة. أختي العزيزة، بالنسبة للوجهة، هي وجهة صنعاء، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. أختي العزيزة، في التكتيك العسكري تبدأ الوحدات العسكرية الهجوم تحت غطاء جوي، والغطاء الجوي أو المدفعي يبدأ بالتمهيد الناري وهو استهداف مراكز القيادة والسيطرة، مخازن الأسلحة، عقد الاتصالات، العقد الاستراتيجية وطرق الإمدادات، وهذا ما تقوم به اليوم على المستوى الكبير وهو المستوى الاستراتيجي الأكبر وحدات القوات المسلحة، ابتداء من المدفعية الخاصة بالوحدات التكتيكية على الأرض ووصولا إلى المدفعية الخاصة والراجمات الصواريخ التابعة للقوات المسلحة على المستوى الأكبر، ثم الطيران المسير، ثم الطيران الحربي. كل هذا يخدم أو ما يسمى عندنا في التكتيك العسكري بالتمهيد الناري، كل هذا يجعل الطريق ممهدة وسالكة أمام دفع الوحدات على الأرض لتطهير الأراضي التي تسيطر على الميليشيات الحوثية. أيضا لا نغفل الجانب أن الجبهات المتعددة في التكتيك العسكري قد تكون هناك جبهة رئيسية وهو المجهود الرئيسي، وهناك جبهات ما يسمى بالجبهات الثانوية، وهناك أيضا جبهات خداعية يتم استنزاف العدو فيها أو تحييد العدو في هذه المنطقة ثم الدفع من منطقة أخرى. ما يعني الطريق إلى صنعاء، قد تدفع الوحدات من مأرب باتجاه فرضة نهم ووصولا إلى صنعاء، أو قد تدفع من مأرب باتجاه خولان إلى صنعاء، من الجوف باتجاه حر سفيان ثم أو أرحب وصولا إلى صنعاء، من البيضة وهي محافظة مهمة جدا باتجاه العاصمة صنعاء. كل الطرق ستؤدي إلى صنعاء إن شاء الله.
1: شكرا لك من عمان الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد الركن يحيى أبو حاتم، ومن السويد مدير تحرير منصة يمن فيوتشر نشوان العثماني. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل، مع ارتفاع أسعار الطاقة في أمريكا ترامب يعفي الديزل الروسي من العقوبات، وزيلينسكي يقول إنه لن يتوقف عن استهداف مصافي روسيا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار.

0: من الآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: بكم من جديد. كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا بأن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. وأوضح بأن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأضاف بأن قائد الطائرة أي طائرة العودة تمكن بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة على المتهم واستعادة السيطرة على الطائرة. كما وأكد النائب العام بأن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، وأقر بأنه تصرف بمفرده، فيما تتواصل التحقيقات لفحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى. ينضم إلينا من القاهرة خبير السلامة الجوية وحوادث الطيران الكابتن علي شكري. أهلا بك كابتن. يعني فقط لنشرح للمشاهدين موضوع وجود يعني طيار ثاني على الطائرة، هل هو أمر مستحدث خلال هذه الأزمة بسبب احتمال أن تطول الرحلة، أو عادة يكون يعني هناك طيار ثاني؟ ما أعرفه بأنه لا يكون هناك طيار ثاني موجود على متن الرحلة.
1: تختلف هذه الحالة من شركة طيران لأخرى، حيث أن بعض شركات الطيران تجمع طقمين من الطائرات في رحلات الممتدة والطويلة، وساعات هناك رحلات تدريبية أخرى يكون عليها أكثر من طيار قائد. كذلك بعض الامتحانات أو الاختبارات للطيارين يكون عليها طيار مدرب أو مدرس وطيار قائد لاختباره أو لإتمام عمليات تدريبية. كذلك لتجاوز عدد ساعات الطيران الفعلية أو ساعات التشغيل يتم إمداد الرحلات بطيارين إضافيين. لكن في حالة رحلة دبي من الغريب وجود طيار للعودة، حيث أن الرحلة لا تستغرق زمنا طويلا. ولكن تقرير النائب العام أو بيان النائب العام لم يفسر لماذا يوجد طيار، لكن وجود طيار إضافي قد يكون مسافرا، قد يكون في رحلة تدريبية، قد يكون لساعات الامتداد ساعات التشغيل، قد تكون
0: ما قاله النائب العام بالبيان بأن الطيار هو لرحلة العودة. يعني عادة عندما يتم تبديل الطيارين، ألا يتم تبديلهم بالمطار عند الوصول وليس على الطائرة؟
1: لا، هناك بعض الحالات يتم التبديل أثناء الطائرة أثناء الرحلة أو بعدها، إذا كانت الرحلة قد تكون خط سيرها ممتد إلى أكثر من مدينة في نفس الوقت. فمثلا إذا كانت الرحلة تطلع من دبي إلى مطار بن غوريون لاحقا تتوجه إلى دبي أو إلى دولة أخرى، يجب أن يكون هناك الطاقم الإضافي موجود على الرحلة لتجنب التعطيل. هذه أنظمة تختلف من شركة إلى شركة ومن رحلة إلى أخرى، لكن وجود طيار، قد يكون هناك طيارين مسافرين كالعادة، لكن البيان النائب العام الإماراتي قد حسم الأمر بأن هناك طائر معتمد لدى

0: فلاي دبي كان على متن الرحلة، فأنهى الجدل بخصوص تدخل الركاب في إنقاذ الطائرة أو الهبوط أو إلى آخره.
1: طيب فتح الباب، فتح باب الحجرة من الخارج،
0: يعني دعيني سيدتي أشيد أولا بدور المملكة العربية السعودية في استقبال الرحلة، حيث أن هناك بعض دول الجوار لم تكن باستقبال الرحلة رغم أنها في حالة طارئ وحالة اختطاف، ولن أسمي هذه الدول بعينها، ومنهم أيضا الدولة التي قد تستقبل الرحلة والتي تحمل على متنها جنسية الدول رفضت استقبال الطائرة أو تقديم العون لها، فلا بد من الإشادة بالدور المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم واستقبال الطائرة وتقديم
1: هذا موضوع إنساني يعني، والمملكة لا تتوانى عن القيام بهذا الدور. طيب بالعودة إلى الشق التقني الذي حصل على متن الطائرة، فتح قمرة القيادة من الخارج هذا ما ذكروا أيضا البيان، واستخدام مساعد الطيار للفأس للقيام بالاعتداء عليه، عادة يعني عملية فتح القمرة من الخارج وأيضا وجود آلات حادة ممكن استخدامها بهذه الطريقة، ما هو النظام؟ هل هو نظام واحد عند كل الطائرات أو مختلف من طائرة إلى أخرى؟
0: بعد أحداث 11 سبتمبر تم تصفيح أبواب كمرة القيادة وتدعيمها، بحيث بات من المستحيل فتح باب كمرة القيادة من داخل كابينة الطائرة، ويتوجب على الطيار أو مساعده أو من داخل كمرة القيادة فتح باب كمرة القيادة من الداخل. أما في حالات استثنائية يتم الاتفاق مع طاقم الضيافة على وجود الكود المتغير الخاص بكل طائرة وكل رحلة، في حين إدخال الكود صحيح من الخارج وسماح الطيار من الداخل بفتح الباب يتم فتح الباب من الخارج، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يسمح فيها فقط في فتح الباب من الخارج في حالة أصاب الطيارين وعكة صحية أو إغماء أو حالات طوارئ لم يتمكنوا من أو اختناق لم يتمكنوا من فتح الباب من الداخل. أما إذا رفض الطيار القائد أو مساعده من كم داخل كمرة القيادة رمز الدخول وقام بإغلاق الباب، لن يستطيع أحد من الخارج فتح الباب حتى بتهشيمه أو إطلاق الرصاص عليه.
1: طيب موضوع السباك الذي كان موجود على متن الطائرة، ويعني استمعت إلى الرواية الإسرائيلية بخصوص هذا الشأن، إلى أي مدى هي رواية دقيقة أم أنها يعني فيها شيء من الخيال أو المبالغة إذا صح التعبير؟
0: هو رواية يعني يصيبها ثغرات كثيرة، كون أن هذا السباك أو العامل الصحي لم يسبق له العمل كطيار أو التدرب على الطيران، حيث أن الطيار العادي المرخص له والحصل على إجازة طيار خط جوي أو طيار تجاري ولم يسبق له العمل على أحد شركات الطيران في الطائرات النفاثة أو شركات الطيران النقل التجاري العملاقة لن يتمكن من السيطرة على الطائرة أو إتمام الهبوط فيها أو التحكم فيها. لكن الرواية الإسرائيلية تصنع بطلا مزيفا، يعني تصنع بطلا من وقائع وهمية. قد يكون السباك قد تدخل وحاول السيطرة على مساعد الطيار، لا ننفي هذه الرواية، وقد يكون ساعد في إخراج مساعد الطيار وتوقف الاعتداء على قائد الطيارة، هذه الرواية قد تبدو صحيحة، لكن أنه قد قام بنزع مقود الطائرة وجعلها تستقر، هذا أمر ليس من السهل على على على طيار غير متمرس القيام به، ما بالك بقى إذا لم يكن هذا طيار صحيح. أصلا وقد شاهد هذه في بعض الأفلام الوثائقية، فهذه الرواية أنا أستبعدها تماما، وهو ادعاء بطولة، ونحن اعتدنا من الجانب الإسرائيلي على تفخيم الأمور وتعظيمها فيما يخدم الرواية الإسرائيلية ليس أكثر.
1: طيب لأختم معك، ما صدر عن النائب العام الإماراتي هل يفسر كل ما حصل على الطائرة أم يترك علامات استفهام؟ باختصار لو سمحت.
0: هو دعنا نوضح أمر بخصوص النائب العام الإماراتي، البيان الخاص به هو لم يتكلم على الشقين الفني والجزء الجنائي، هو تحدث أكثر على الجانب الجنائي الخاص بالحالة التي انتابت مساعد الطيار ومحاولته التدخل غير المشروع واستخدام الطائرة كأداة انتحارية، وأدرك كذلك الأسباب، وأنا أشيد بإدراجه الأسباب التي أدت إلى تطرفه، ومن بين هذه الأسباب اطلاعه على بعض المواد المتطرفة واحتكاكه ببعض الشخصيات وتردده

0: على أماكن يعني علمته نهجا غير صحيح بخصوص الأمر ده، لكنه دعا المجال للأمور الفنية في حين الانتهاء من التحقيقات الفنية التي ستوضح أسباب تضرر الجزء الخاص بالزيل من الطائرة، أسباب الانحدار الشديد الذي أصاب الطائرة في هذه بضع دقائق. ولكن النائب العام الإماراتي ليس من الشخص المخول له التصريح عن الأمور الفنية شديدة الدقة الخاصة بالطائرة، وسيدع المجال لتحقيقات الحوادث الخاصة بالطيران المدني الإماراتي لتوضيحها فيما بعد في تقرير منفصل. أما النائب العام الإماراتي الآن فقد اهتم بأن الدوافع التي دفعت المساعد وأنها حالة فردية وأنها ليست متصلة بجماعات أو دول كما زعمت الرواية الإسرائيلية للاستفادة فيها في الانتخابات إلى آخره.
1: شكرا.
0: فالنائب العام الإماراتي أغفل الجزء الفني، دعه للأمور الفنية التي ستفسر عنها الطيران المدني والتحقيقات الفنية.
1: شكرا لك من القاهرة خبير السلامة الجوية وحوادث الطيران الكابتن علي شكري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا بأن الحرب معها ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن إيران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات. وأكد ترامب عبر مضيق هرمز بأنه قد عبر مضيق هرمز أمس 28 مليون برميل من النفط بحسب قوله.
2: We took out yesterday 28 million barrels. I think we took out more than we've ever taken out at any time, including before the war with the Hormuz Strait. The Navy is, we put a blockade up.
1: ترامب قال أيضا إن الصواريخ الإيرانية كانت ستستهدف أوروبا على الأرجح قبل مهاجمة الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينتي سان دييغو ولوس أنجلوس لولا الحرب.
2: And then they would have headed for our country, and they would have had, you know, they like to joke about it on television. They would have probably hit places like San Diego, Los Angeles first, because the route for a missile is much more convenient. They have a lot of fun. They say, oh, he said they're going to hit Los Angeles. Well, that's the story. They would have hit Europe probably before us.
1: ومع بقاء أقل من شهر على الانتخابات النصفية ووصول سعر الديزل في أمريكا لمستويات قياسية، أعلن ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300 ألف طن فورا، تليها 500 ألف طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى مليون طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية، كما قال إن هذا الاتفاق والسيطرة الأمريكية الكاملة على هرمز سيخفضان أسعار الديزل عالميا ومحليا بمعدلات قياسية وسريعة على حد وصفه. في المقابل اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أي تخفيف للعقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام سيكون ضعفا أمام موسكو، ووصف زيلينسكي السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بمثابة استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي بوتين لن يجلب السلام على حد تعبيره، وأكد بأن وقف استهداف مصافي النفط الروسية مرهون بتوقف موسكو عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. من بيروت ينضم إلينا أستاذ القانون الدولي ومستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور، فقط لنوضح للمشاهدين، يعني هذا الاستثناء الذي منح للجانب الروسي بضخ الديزل وببيع الديزل دوليا وأيضا للولايات المتحدة، هو استثناء يعني كيف يتم إعطاؤه عادة؟ كم المدة بما أنه نحن نتحدث عن استثناء من الخزانة الأمريكية؟
3: مساء الخير لك ولمشاهدي العربية. نعم، هذا استثناء مهم جدا لأنه لأول مرة لا يقتصر على شهر واحد كما جرت العادة، بل سيستمر حتى 27 يناير من السنة القادمة. وهذا يعني أن الرئيس الأمريكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي توصل إلى هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، يخدم مصلحة الرئيس ترامب بأن هناك أزمة ديزل في منطقة الولايات المتحدة الأمريكية ويعاني منها المواطن الأمريكي، لأن الديزل هو المادة التي يعتمد عليها في الصناعات والتنقلات وحتى القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه الرئيس ترامب كمصوت أساسي له. لذلك توفير هذه الكميات في

0: السوق سيؤدي إلى هبوط الأسعار، وبالفعل نزلت بنسبة 4.6، وهذا مؤشر على أن ترامب بهذا القرار خفف الضغط على المواطن الأمريكي. كذلك الرئيس الروسي له مصلحة كبرى بذلك، وأنه من خلال هذا يعني إزاحة الحظر على المنتجات الروسية يشق يضع عصفين بينه أمريكا وبين أوروبا، بمعنى أن روسيا ليست يعني تعاني من حصار قوي، بل أصبحت يعني موردا رئيسيا تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القرار يثبت
1: نعم.
0: أن روسيا لا يمكن محاصرتها، لذلك القرار يخدم الطرفين.
1: طيب، أمام هذا القرار الذي يخدم الطرفين، أوروبا كيف ستتعاطى أو كيف يعني ستتلقى هذا الخبر، وخصوصا أن يعني الجانب الأوروبي عانى كثيرا من غلاء الأسعار بموضوع الديزل والمشتقات النفطية بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا، وكانت هذه العقوبات بالتنسيق مع الجانب الأمريكي. اليوم هناك قرار أحادي بمعزل عن التنسيق مع أوروبا.
0: نعم، أوروبا طبعا في أزمة، لكن نبدأ بالمسألة القانونية. القرار الأمريكي هو قرار أمريكي صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم الولايات المتحدة الأمريكية ولا يلزم أوروبا، لأن أوروبا بالقرارات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي يضع يعني حظرا شاملا على بيع على شراء النفط الروسي والمنتجات الروسية، وحتى من طرف ثالث، وحتى يعني من مواد للنفط الروسي يعني داخل فيها.
1: هو لا يلزم أوروبا، ولكن أوروبا تعتبر بأن أي تمويل أو شراء للنفط الروسي هو تمويل لآلة الحرب الروسية
0: نعم،
1: وللحرب في أوكرانيا، واليوم الجانب الأوروبي هو من يعني يدعم الحرب الأوكرانية، وهو من يعطي زيلينسكي كل المعدات العسكرية تقريبا والدعم المالي، بما أنه ترامب لا يريد يعني الدعم الإكمال بموضوع الدعم المالي والعسكري.
0: صحيح، يعني هذه النقطة التي أثرتها من الناحية القانونية أنها غير ملزمة. إذا الناحية السياسية هناك مشكلة كبرى طبعا، أن أوروبا تحاول إيجاد جبهة موحدة تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الجبهة بدأت بالتخلخل، وهذا يخيف أوروبا كثيرا، لأن خروج روسيا من العزلة الدولية وتمكنها من جمع الأموال معناها استمرار الحرب، ومعناها استنزاف أوروبا وخنق أوكرانيا، وهذه مشكلة استراتيجية كبرى. لكن على الجانب الآخر، يعني رفع الحظر عن النفط الروسي سيؤدي إلى وجود كميات كبيرة من الديزل في الأسواق، وأوروبا هي تعاني مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المواطن الأوروبي والاقتصاد الأوروبي يعاني من ندرة هذه المادة، وبالتالي توفرها في الأسواق بشكل كبير سيؤدي إلى انخفاض سعر الديزل، وبوسع أوروبا أن تشتري ذلك
1: نعم،
0: النفط بسعر الديزل بسعر يعني خفيف أو غير غالي من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم،
0: لكن على المستوى حرب مع أوكرانيا سيكون ضربة قوية لأوروبا وضربة قوية لأوكرانيا، لكن هناك رأي يقول بأن انخفاض سعر الديزل سيؤدي إلى عائد مردود قليل للخزانة الروسية، لأن الآن روسيا تستفيد كثيرا بسبب غلاء أسعار الديزل، وتوفره بكميات يعني كبيرة سيؤدي إلى انخفاض، وبالتالي عوائده تكون أقل لروسيا، وهذا تراه أوروبا نقطة مهمة جدا.
1: طيب، هناك شق آخر أيضا، موضوع العلاقة الإيرانية الروسية، بما أنه الجانب الأمريكي اتهم أكثر من مرة روسيا والصين بتزويد إيران معلومات استخباراتية وصور أقمار صناعية، وهي التي استفادت منها يعني إيران هذه التكنولوجيا استفادت منها خلال الحرب الأخيرة لاستهداف المصالح الأمريكية. طب هذا لا يتعارض أيضا مع موضوع الضغط على حلفاء إيران اليوم بهذه الحرب، خصوصا وأن إيران تتحضر لجولة الحرب المقبلة وتريد هذه المعلومات، يعني هي تستفيد منها لتحضير أهدافها للمرحلة المقبلة أو للجولة المقبلة من الحرب.
0: لا على الإطلاق، يعني الآن الاتفاق مع بوتين بعد التواصل الهاتفي بين ترامب وبوتين، ونحن نعرف يعني قوة العلاقة بين ترامب وبوتين، هذا الاتصال الهاتفي بالطبع الرئيس ترامب بحث معه قضية إيران، وهذا يعني أن روسيا الآن تخفف الضغوط على الرئيس ترامب انتخابيا، وهذا يضعف إيران، لأن الرئيس الأمريكي إذا كان قويا معناها إيران ستكون ضعيفة، وبالطبع الرئيس الروسي لن يتخذ خطوات تؤدي إلى الإضرار بمصالح ترامب والإضرار بمصالح أمريكا، لأن ذلك سيستتبع ردات قوية من الرئيس ترامب، وبالتالي ستضعف روسيا في حرب أوكرانيا. لذلك هذا الاتفاق سيمهد إلى تعاون بين ترامب وبوتين حول تخفيف الدعم لإيران. أما بالنسبة

0: إلى الصين، فالمعلومات تشير أن اللقاء الرئاسي الذي جمع الرئيس تشي مع الرئيس ترامب كان موضوع إيران مطروحا على الطاولة، وهناك تعهد صيني بأنه لن
1: نعم،
0: يكون هناك دعم صيني يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأمريكية.
1: شكرا لك. من بيروت أستاذ القانون الدولي ومستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج، على وجودك معنا. أبلغ مشاهدينا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر. وكشفت رويترز بأن الشيخ كتب في رسالته لباريس بأن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحريات المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك لتدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية. من برلين ينضم إلينا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال. أهلا وسهلا بك دكتور جمال. يعني من لحظة إعلان تأجيل الانتخابات وحتى هذه اللحظة وانهالت الانتقادات على للسلطة مرة جديدة، لأنه هذه المرة ليست المرة الأولى التي يتم تأجيل فيها الانتخابات، والبعض يعتبر بأن استخدام ذريعة الانقسام وذريعة الوجود الإسرائيلي وعدم التمكن من إجراء أو دخول لجنة الإشراف على الانتخابات إلى غزة وحتى إلى القدس، يعني هي ذرائع حتى لا يتم إجراء هذه الانتخابات والتفرد بالقرار مرة أخرى. كيف ترد على هذه الانتقادات؟
2: أولا، لم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار نهائي بتأجيل الانتخابات. ما حصل هو أن الفصائل التي اجتمعت مع فتح في القاهرة مؤخرا رفعت توصية إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لترفع بدورها غدا في اجتماع غدا قرارها إلى الرئيس أو توصيتها إلى الرئيس، وتبحث اللجنة المركزية لحركة فتح ذلك. الفصائل الفلسطينية في القاهرة طلبت من فتح أن تقدم إلى اللجنة التنفيذية طلبا بتأجيل الانتخابات. الرئيس سينظر في ذلك إذا ما قررت اللجنة التنفيذية غدا السبت أن ترفع إليه توصية بتأجيلها. والقرار لم يوقع حتى الآن ولم يوصل. هذه طروحات الفصائل، منها حماس والجهاد الإسلامي والشعبية، منذ أكثر من 6 أسابيع يطلبون تأجيل الانتخابات، ونحن أخضعنا هذا الأمر لحوار فصائلي سيمتد أيضا في الأسبوع القادم.
1: حسين الشيخ تحدث عن تدهور الأوضاع ولم يتحدث عن الفصائل، وإذا ما أردنا أن نتحدث عن موضوع الفصائل، يعني بعام 2021 كان القرار منفرد، اليوم القرار البعض يعتبره بأنه قرار فيه محاصصة فصائلية حتى، يعني وبالتالي ما التبرير لتأجيل الانتخابات أكثر من مرة، خصوصا وأن هناك جيل كامل اليوم لم يدخل إلى الحياة السياسية.
2: أي تأجيل الانتخابات ليس بخبر جيد. الفصائل التي ستشارك بهذه الانتخابات هي من يزن على رأس السلطة الوطنية منذ أسابيع لتأجيلها، ونحن نرى ونفهم هناك عوامل موضوعية تدفع أيضا صدقا بهذا الاتجاه ببساطة وعلى بلاطة. عندما اتخذ قرار إجراء الانتخابات قبل 5 شهور كان يفترض وفق البرنامج المرسوم لغزة أن يكون فيها بتاريخ عقد الانتخابات قوات دولية، قوات استقرار دولية وقوات شرطة فلسطينية، وأن يحصل انسحاب إسرائيلي، وأن تعود أموال المقاصة إلى الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف إرهاب المستوطنين، وأن تحل مسألة سلاح حماس وغير حماس من غزة.
1: وأنت تعلم أن كل هذا لن يتحقق ب5 أشهر.
2: كان يفترض أن يتحقق هذا وفق برنامج خطة ترامب، ولكن التأجيل والتسويف الإسرائيلي والمماطلة في شأن الانسحاب، عمليا الاحتلال الإسرائيلي ما زال في غزة، فكيف تعقد الانتخابات مثلا في غزة أثناء وجوده وكان يفترض أن ينسحب في هذا التوقيت حسب الخطة التي وقعها مين؟ السيد ترامب، ووقعتها إسرائيل، وقعتها أطراف عدة والوسطاء.
1: لكن اليوم التأجيل بهذه الحجة، الانتخابات لم تجرى منذ عام 2006، ودائما التبرير هو عدم وجود توافق داخلي وتوافق وطني، والآن نرى هذه الاجتماعات التي تحصل بالقاهرة، وأيضا الموضوع الإسرائيلي. طب إذا ما كان يعني دائما هناك مشاكل بالداخل الفلسطيني، وبالتالي لن تجرى الانتخابات أبدا.
2: أستاذتي الكريمة، سؤالك محق على الرغم من أن الفصائل التي تشترك في عملية الانتخابات

0: انتخابات مجمعة على أنها تريد تأجيلها. وأخص بالذكر
1: يعني
0: حرب
1: أنا
0: الحماس
1: أنقل ما
0: الشعبية
1: يقول الشارع
0: والجهاد الإسلامي.
1: الفلسطيني، هذا ليس رأيي أبدا.
0: على راسي، على راسي، حتى لو كان رأيك هو مش رأي غلط، ولكن الشعب الفلسطيني فعلا متعطش إلى أن يحصل على حقه في انتخاب مجلس تشريعي وبرلماني يقرر في شؤونه. هذا احتياج، يعني حاجة ماسة في الوسط السياسي، للنظام السياسي الفلسطيني وللحالة الشعبية وللحالة الفصائلية. هناك فصائل لديها ظروف موضوعية، جزء من الفصائل منها الشعبية مثلا قادتها في خارج فلسطين، وحماس نفس الشيء، والجهاد الإسلامي أيضا لديهم ظروف موضوعية صعبة. إسرائيل اغتالت من قيادة حركة حماس 600 رئيس منذ وقف إطلاق النار. فهناك يعني عوائق موضوعية تتحدى هذه الفصائل وتتحدى الواقع الفلسطيني، ونفس الشيء في الضفة الغربية أمام حالة إرهاب المستوطنين. إحنا عندما أؤكد هذه النقطة المركزية بالنسبة لنا، عندما تحدد موعد الانتخابات
1: نعم.
0: كان يفترض وفق الخطة المرسومة لغزة أن يكون بها اليوم قوات استقرار دولية، شرطة فلسطينية،
1: نعم.
0: انسحاب إسرائيلي وما إلى
1: طب يا
0: ذلك. هذه
1: دكتور،
0: العناصر لم تتوقف.
1: كل ما تتحدث عنه من عناصر، أنت تعلم بالظروف الحالية الموجودة صعب جدا تحقيقها، حتى ولو قلت لي هذه ورقة الرئيس الأمريكي، يعني هناك أمور أخرى لم تطبق، أتحدث عن المرحلة الأولى التي لم تطبق في غزة حتى الساعة. إذا ما كانت يعني هذه العناوين التي تتحدث عنها صعبة التحقيق لسنين طويلة، لن نرى انتخابات فلسطينية؟ يعني من غير المنطق أن يتم تأجيلها إلى ما لا نهاية.
0: أضف إلى ما ذكر سابقا وما تفضلت به قبل قليل، إسرائيل حظرت دخول لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة، وهي
1: صحيح، حتى إلى القدس وليس فقط إلى غزة،
0: وهي الجهة الوحداء المخولة محليا بالإشراف على عملية الانتخابات. إذا المعطل الأول والوحيد للموضوع هو إسرائيل. إسرائيل ترفض أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وانتخاب ممثليه. إحنا تحت الاحتلال، في مرات سبقت نجحنا في عقد الانتخابات، عملنا انتخابات بلدية وانتخابات نقابية واسعة النطاق، ذلك في الضفة بشكل خاص، ولكن في غزة لم تحصل. الاحتلال هو المعطل الأساسي والوحيد في العملية. إحنا كفتح على فكرة حتى اليوم عقدت مجمعاتنا الانتخابية لاختيار ممثلي حركة فتح في القوائم الانتخابية. في غزة شبه تام وجاهز، تواصلت هذه العملية حتى الآن، موعد تسليمها النهائي هو يوم الثلاثاء، لم تؤجل الانتخابات حتى هذه اللحظة. سيتم البحث في هذه المسألة من قبل اللجنة التنفيذية غدا، ونسمع الخبر بهذا الشأن.
1: شكرا لك من برلين المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال. إلى التوترات في القرن الإفريقي، حيث أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس بانسحاب قوات تيغراي من مدينتين في شمال الإقليم قرب الحدود مع إريتريا، وسط تصاعد للمواجهات مع الجيش الإثيوبي. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر إريتريا ما بين 5000 و8000 جندي في تيغراي بحسب الاتهامات الإثيوبية. هذا واتهم وزير الأعلام الإريتري إثيوبيا بإعلان حرب ووصفها بالعدوانية على بلاده عام 2023 على خلفية إعلان أديس أبابا عزمها الحصول على منفذ سيادي إلى البحر. وقال أن الحكومة الإثيوبية لا تعترف باستقلال إريتريا مدعية عدم وجود وثائق قانونية تثبت ذلك بحسب قوله. هذا وأعربت وزارة الأعلام الإريترية في بيان عن قلقها من أن الهجوم في تيغراي شمالي إثيوبيا لن يتوقف عند هذا الحد، وبأن ميناء عصب على البحر الأحمر هو الوجهة النهائية بهدف رفع العلم الإثيوبي عليه. فرضت الولايات المتحدة على العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، وتأتي الخطوة في أعقاب حملة أطلقها وزير الخارجية ماركو روبيو في يوليو الماضي، دعا خلالها إلى عزل المحكمة الدولية. وتعود معارضة واشنطن للمحكمة إلى نوفمبر عام 2024 في ظل إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية جاءت بعد ساعات من إعلان فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة بالمحكمة نافي بيلي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. ونالت بيلي المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجائزة تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

بعد إسبانيا وفرنسا امتدت موجة الاحتجاجات إلى بلجيكا، حيث اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة بروكسل. المحتجون الغاضبون على تخفيض الموازنة الحكومية المخطط لها أقدموا على رش الشرطة بأجسام مختلفة، فيما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

0: ضيفه الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
1: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
0: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
1: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
0: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that,
3: online and beyond,
4: that we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
5: Behind every international headline is a much bigger story.
6: I love it. I see great promise.
5: And that is the story we bring you.
7: This war ceased to be a just war.
8: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
9: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
10: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
5: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
5: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
5: Architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
10: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا. سأشير إلى هذه العواجل التي ترد على الشاشة تباعا. بيان للتحالف يقول: ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية. نقدم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. إذن هذه الصور التي نتابعها من تنفيذ عمليات استهداف بالطيران وغارات للتحالف على أهداف عسكرية حوثية. سأعيد وأذكر بما صدر عن البيان، بيان التحالف: ننفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. دمرنا 136 هدف عسكري بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، ونعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية. نقدم إسناد جوي لوحدات المقاومة أو القوات المسلحة اليمنية على مدار 24 ساعة. وهذه الصور التي نتابعها مشاهدينا هي صور لاستهداف أنفاق في صنعاء واستهداف لمخازن صواريخ باليستية ومخازن أسلحة للحوثيين في أنفاق في صنعاء. إلى اللقاء مشاهدينا.
1: خمرنا مساء للرياضة، طابت أوقاتكم. القادسية تصدر بالفوز على الخلود، والأهلي يتجاوز الفتح برباعية. النصر يستعيد الانتصارات، ورونالدو يهز الشباك. قبل الكلاسيكو الاتحاد يتلقى الأهداف من عرضيات ويسجل منها، والهلال يعاني من أخطاء دفاعه. مارتينيلي أصول إيطالية وعاشق لصيد الأسماك. سمرفيل الأكثر مراوغة الأكثر إضاعة، وماذا سيفعل أمام مواطني بيرخواين؟

السلام عليكم. انطلقت الخميس الجولة الثامنة من الدوري السعودي بثلاث مباريات. الخلود خسر أمام ضيفه القادسية، وفاز الأهلي على مضيفه الفتح، وحسم النصر مباراته أمام الدرعية.

0: في الأول بارك لم يكن 7 مجرد رقم ارتفع في المدرجات، بل رسالة وفاء هتفت بها الجماهير النصراوية: كلنا معك يا كريستيانو. وعلى العشب الأخضر تجدد اللقاء بعد 52 يوماً بين النصر والدرعية في منافسة جديدة. سيطرة النصراوية منذ اللحظات الأولى ترجمت لهدف مبكر من رونالدو ألغي بداعي التسلل. تهديدات النصر تواصلت، تمريرة من كريستيانو، سامو يستلم ويسدد، لكن تدخل دفاع الدرعية يبقي النتيجة على حالها. فرحة بوستيكوغلو تأجلت. 23 دقيقة مرت، كومان يصعد بالكرة، يراوغ ويسدد، وكريستيانو في المكان المناسب يسجل الأول للنصر. وخارج المستطيل الأخضر بوستيكوغلو يتنفس الصعداء. ركنية من جواو فيليكس، كوستا برأسية يضيف الثانية للنصر ويؤمن التقدم. لدى الدرعية داروين نونيز يقود هجمة داخل الصندوق، يبحث عن ركلة جزاء، والحكم يأمر بمواصلة اللعب بعد التأكد من تقنية الفار. في الشوط الثاني يدخل الدرعية بثوب هجومي ويقترب من مرمى بنتو. البرازيلي ينقذ مرماه بعد تسديدة من إنزوميو. محاولة أخرى من الدرعية عبر أوسكار رودريغيز، يراوغ، يسدد، وكرته تمر جانبية. النصر يرد على تهديدات الدرعية عبر جواو فيليكس بتسديدة في الزاوية الضيقة، ووليد عبد الله يتصدى. أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة، بحث النصر عن هدف ثالث يتحقق عبر كومان بعد مرتدة سريعة. صافرة النهاية تعلن فوز النصر وتقدمه للمركز الثاني، بينما تلقى الدرعية خسارته الثالثة هذا الموسم.
1: في الاستوديو يشاركني هذه الحلقة إبراهيم غالب وحسن العتيبي. حياك الله إبراهيم. حياك الله حسن. حسن خلينا نبدأ من عندك. إبراهيم كان معنا أمس، شفت المباراة، إيش رأيك؟
2: أي مباراة؟
1: لا نبدأ في النصر والدرعية.
2: شفت المباراة يعني النصر أو الدرعية، خلينا نتكلم الدرعية، ما كان مقنع اليوم صراحة. في أخطاء كثيرة من ما هو، هل هو خطة
1: تكلم عن الشوطين ولا على الشوط؟
2: أتكلم عن المباراة مجملا. يعني طريقة اللعب الدرعية، يعني أتوقع الأطراف اليوم ما كانوا يساعدون في اللعب. تحس أن فريق من قسم قسمين، المهاجمين بالحال والباقي الفريق الحال. يعني طول المباراة فريق متراجع ويلعب على فقط على الارتداد من عند الأطراف فقط.
1: الجانب الثاني النصر،
2: لا النصر استغل كذا. المدرب اليوم مثلا ما طبق طريقة ضغط عالي قوي بسبب الكلام مثلا اللي قلنا ذيك الفترة أن كريستيانو رونالدو مو قاعد يضغط بشكل قوي، فأتوقع أنه خلى الضغط متراجع شوي، والنصر استغل الفرص اللي جتها.
1: عدل أخطاء دفاعه اللي كانت دائما يأخذ أقوال بدري؟
2: ما نقول عدل، ولكن طريقة اللعب تغيرت. 2 محاور اليوم بدأ النصر، فمن الطبيعي أن ما يكون فيه ضغط كثير على قلوب الدفاع. يعني كان فيه ساتر دفاعي قبل الدفاع. الشيء اللي جاب اليوم في المباراة إعطاء الفرصة لعواد أمان.
1: بنحكي عن عواد أمان كذا الوحدة. إبراهيم شلون شفت المباراة؟
3: والله في البداية مثل ما قال أخوي حسن، يعني الدرعية ما كان الفريق اللي متعودين عليه، يعني في مستوياته ما أدى هجومين اليوم، ما كان شرس في الهجوم، ما شفنا فيه روح للفريق أو خطة هجومية أو تكتيك. حاول إنه يطلع يضغط على النصر، لكن كل ما طلع ضغط عانى شوي في الخلف. أعتقد النصر فوز مهم له بعد التعثر في آسيا والنتائج السلبية والأداء، خلنا نقول غير مقنع لبعض الجماهير. فوز مهم قرب شوي للمنافسة، دخله مع الهلال القادسية والاتحاد. أتوقع أن النصر اليوم المدرب يعني بينت على الفريق أكثر من هجمة، سرعة الارتداد الهجومي أو التحول كان ناجح فيها، لكن ما نقدر نقول أن النصر يعني رجع الوضع الطبيعي، لأن الدرعية اليوم ما كان الفريق اللي في مستوى.
1: عندنا مفصلين في المباراة، عودة كومان ومشاركة عواد أمان. أبغى أحكي معك عن عودة كومان، كيف أثرت

0: عودة كومان، خلينا نحكي عن النصر آخر موسمين. النصر نفس الفريق ما تغير، لكن أتوقع الإضافة اللي صارت للنصر من العام هي مارتينيز وكومان وفليكس. أنا أشوف أن كومان وفليكس يعني 90% من هجوم النصر وقوة النصر تعتمد على اللاعبين، يعني متى ما كانوا في يومهم.
1: اليوم كيف

0: أصلاً لاعب مهاري فيتحكم في التصرفات، يعني أحيانا تمشي مع أحيانا ما تمشي.
1: جميل حسن، أحب أحكي مع اللاعبين الشباب الصاعدين معك دائما بحكم متابعتك الكبيرة. عواد أمان قلب دفاع كان ولعب ظهير يسار ورجع قلب دفاع والآن ظهير يسار، إيش رأيك فيه؟
2: شوف عواد أمان بدأ ظهير يسار بعدين رجع قلب دفاع بعدين الحين لاعب ظهير يسار، لاعب ثقته في نفسه كويسة، يلعب كرة كويس، طبعا شارك مع المنتخب الأولمبي
1: صحيح شباب أولمبي شارك كلها. أي
2: اللاعب كإمكانيات فردية لاعب ممتاز جدا، سعيد جدا أنه أخذ فرصة اليوم، طلع بشكل كويس وإن شاء الله نشوف. يعني
1: كلمني عن إمكانياته، لمساته رجله اليسار حساسة، لمساته حلوة،
2: لعب
1: عنده شبه شوي من خالد مسعد ولا
2: خلنا ما ودنا
1: شوي
2: أن ما ودنا ننفخ اللاعب
1: لا لا ما ننفخ بس نبغى نتكلم عنه. أي
2: يستاهل هو صراحة كإمكانيات فردية، اللاعب لاعب ممتاز جدا، سريع في بدنيا عالي في يعني درجة أنه يقدر يلعب قلب دفاع بدنيا عالي وفنيا ممتاز، يقدر يلعب مع المجموعة. اليوم أخذ فرصة طلع بشكل كويس، إن شاء الله تصير دافع.
1: كيف شفت ثقتها في نفسه؟ كيف شفتها؟
2: هو أصلا ما شاء الله هو يميز أن ثقته في نفسه عالية وشارك في جميع المنتخبات فئات سنية، معناته أن الولد إمكانياته برضو الفنية عالية.
1: ممكن يكون غالب، ممكن يكون حل أمان، حل ظهير النصر اللي صداع له سنين من يوم اعتزل حسين عبد الغني.
0: شوف بصراحة أنا أشوف اليوم عواد أمان قدم مباراة كبيرة، يعني من خلال تابعت المباراة أو أول مرة نشوفه في هذا المركز، يعني ما كنت أتوقع أنه أول مباراة له، يعني اللاعب كان ماخذ خانته ما أدي فيها في الأدوار الهجومية الدفاعية، يقدر يمسك على الكورة، يعرف متى يتصرف فيها، يعرف متى يفتح، فأتوقع أنه مع فرصة المدرب اللي أعطاه إياه اليوم
1: في سنة زيادة كذا ثقة زايدة.
0: هي ما هي ثقة زايدة
1: أحياناً في بعض الكرات،
0: بالنسبة للاعب اللي يلعب أول مرة أو اللاعب الصغير تكون هذه موجودة خلال مجريات المباراة، إذا مرة مرتين الكرة مشت معه يعني يحاول أنه مثلاً يبين لك أنه داخل الفورم أكثر، فهذه ما تعتبر ثقة زايدة، بس بالعكس يعني ممكن يطورها اللاعب أو ممكن مع الخبرة يتعود على أشياء هذه.
1: حل يا حسن لصداع النصر؟
2: والله إن شاء الله أقول حل صداع النصر وعقبال اللاعبين الصغار الثانيين ياخذون فرص كبير، لان عندنا مواهب صراحه تستحق تاخذ فرص.
1: بعطني في النصر يعني
2: سعد حقوي في النصر خلف المهاجم،
1: ظهير يمين مين فيه؟ ما في
2: احد حاليا، لا ما في اسم يعني في بالي، ولكن في النصر في اكثر من اسم يعني يستحقون ياخذون فرص. راكان الغامدي كمحور متقدم يلعب طرف، لاعب ظهير يمين برضو طلع بشكل كويس، سعد حقوي خلف المهاجم لاعب مميز جدا، ان شاء الله ياخذون فرص اللاعبين في كل الانديه، لان عندنا مواهب تستحق انهم ياخذون فرص، تستحق الثقه من
1: يحتاجون من يحتاجون مدرب شجاع،
2: يحتاجون شيئين، هي الثقه مو بس في اللاعب نفسه، حتى الإدارة تعطي ثقة للاعب، حتى المدرب يعطي ثقة. إذا أنا ما حصلت الثقة من النادي ولا من الإدارة، من المدرب كمدرب ولا من الإدارة، فأكيد تهتز ثقتي في نفسي. مجرد أنهم يمنحون اللاعب الثقة بعد 6-7 مباريات هو اللي يحكم هل يستحق أنه يستمر في النادي أو يشوف نادي ثاني أقل من النادي هذا. فأنت من المفترض، لأن بعض الأحيان يسمونها النضج الكروي وكذا، فأول ما اللاعب يستحق الفرصة مفروض يعطى، ما أثبت نفسه يعطي المساحة.
1: وش السن غالب اللي اللاعب لازم يثبت نفسه فيه؟ يعني في ناس يقول لك تلت لاعب عمره 25 يقول يا صغير خله، يعني صغير ترى يعني خلينا نتكلم على فهد المهلل هداف الدوري السعودي عمره 21 سنة،
2: عبد الله جمعان
1: عبد الله جمعان لعب فريق اول 16 سنة
2: صحيح،
1: ماجد عبد الله هداف الدوري عمره 17 سنة 18 سنة اول هداف دوري، هو أيوة الدوري يصير هداف له.
2: مايكل وين
1: سامي الجابر اظنه كان يعني 21 او 19 في ذل المراحل برضو، يعني لما شارك فريق اول ولما بدات نجوميتهم هذول اللعيبه. احنا دائما نقول اصبر اصبر اصبر، خلاص 25 لا اصبر، انت في ظنك يعني متى الفرصه اللي لازم يمسك فيها اللاعب بعمر كم؟
0: ما هي عن متى الفرصه، هي متى الاداره او الانديه تلتفت للاعيبه الفئات السنيه. يعني احنا كانديه مثلا عادي النادي يتعاقد مع لاعب 21 سنه 22 سنه، لكن انا ما عمري شفته ولا اسسته من الخارج، لكن لما يكون عندي لاعب مثلا فئات سنيه في عمر صغير انا كنادي ما بادر اني اجربه مع الفريق الاول. اللاعب هو يسوي كل اللي عليه، بس مين اللي يشوفه؟ مين اللي يلتفت؟ مين اللي يجبر مثلا المدرب؟
1: مين اللي يعطي الثقه للاعب المحلي؟
0: لازم تكون من الإدارة.
1: ما موجودة.
0: ما هي موجودة.
2: تصدق لازم. تصدق نادي الفتح أعطى ثقة اللاعبين كثار في في الفئات السنية وأثبتوا جدارتهم وانتقلوا لأندية كبيرة.
1: صحيح.
2: فنادي الفتح استثمر في اللاعبين. صحيح. مع العلم إن في لاعبين في الأندية الكبيرة

0: الأندية إلى الآن مي قاعدة تشوفه.
1: خلينا نروح بدل ما حكينا عن الفتح مباراة الأهلي أو الفتح والأهلي عدل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي الرقم الذي سجله هو السوري عمر الصومة في موسم 2016-2017 بعدما سجل هدفه 11 في أول 8 جولات في الموسم بدوري المحترفين السعودي. جاء إنجاز توني خلال فوز الأهلي على مضيف الفتح برباعية. يبقى الفتح في المركز ما قبل الأخير في القائمة دون أي انتصار، وهو الذي قاده في هذه المباراة مدربه الجديد جمال السلمي الذي وصل أمس الأول وقاده البارحة أمام الأهلي. الفتح يعاني غالب وجمال السلمي ما عدى شيء، ما نقدر نلوم جمال اليوم.
2: احنا ما نقدر نلوم جمال
1: ولا
2: اكيد يعني في البداية ما كان في الإعداد، ما اختار اللعيبة، حتى الفترة اللي جاء فيها الحين الفريق من قبل كان يعاني. يعني الفتح أهدافه قليلة ولا فوز، يعني الفريق صراحة يعني أصلا قريبة تعادله مع أو مو قريبة تعادله مع الاتحاد اللي كان مفاجئ شوي يعني في الأحسن. توقعنا أن الفتح يرجع ممكن بعدها، لكن الفريق أنا أشوف لازال يعاني.
1: حسن شفت تغيرات بالسلامي لمسات؟
0: طبعا زي ما قلت ما راح نقدر نحكم على المدرب من أول يعني من أول مباراة، ولكن أنا ودي أتكلم عن الكابتن خالد العطوي. الكابتن خالد العطوي في فترة الإعداد أصلا ما كان عنده لاعبين أجانب، يعني لما كان فترة الإعداد اللي المدرب يحط أفكاره ويشرح طريقة لعبه ويسوي المنهجية حقته معظم اللاعبين الأجانب ما كانوا موجودين. فلما بدأ الدوري تم التعاقد معهم على قولتهم حبة حبة. الفترة ذيك كل يومين ثلاثة أيام يلعب مباراة، فمن الطبيعي بين كل مباراة يسوي استرجاع، ما في أي خطط ما في أي شيء. فكانت الفترة هذه فترة التوقف حقة الدوري كان يستحقها خالد العطوي كيعني إعداد ثاني للفريق عشان اللاعبين الجدد. فترة خالد العطوي الفريق صح ما كان يفوز، ولكن نشوف خلق فرص كثيرة. كان الفتح عنده فرص يهدد المرمى، ما كان موفق في التسجيل بس كان يوصل للباب. اليوم المشكلة الفتح ما وصل أي يعني ما وصل في أي كرة، وكان طريقة اللعب بدائية، أقصد يعني كور طويلة المراد باتنا كأنك أنت الحل الوحيد عندنا تصرف. اللاعب عمره 36 سنة مستحيل يقدم يعني موسم كبير، يعني لازم يعرفون
1: الفتح صار يعني أسيرين لمراد باتنا ما يبين يغيرون،
0: وهذه مشكلة. لازم هوية الفريق تصير فريق كامل مو على لاعب واحد، فلازم تغير هوية فريقك أو لازم تواكب الوضع. خلاص مراد فترة ما عاد يقدر يعطي أكثر من كذا،
1: لازم يمشي يعني مراد.
0: لا ما أتكلم أنه لازم يمشي، لازم أنك أنت ما تعتمد عليه اعتماد كبير.
1: طيب ممتاز. المباراة الثالثة اليوم كانت جرت في الرس. نجح القادسية بتحقيق أكبر فوز له في دوري روشن للموسم الحالي بخماسية أمام الخلود، سجل كذلك فوزه الخامس على التوالي أمام منافسه في تاريخ مواجهاتهما في الدوري بهدفه في المباراة. أيضا رفع المكسيكي كينينيوس لاعب القادسية حصيلته شخصية في مرمى الخلود إلى 7 أهداف. غالب القادسية اللي أنت ترشحها للدوري يعني اليوم ضرب بقوة
2: صحيح.
1: وأنا فاجأني الحقيقة مش القادسية، فاجأني الخلود اليوم. ما كان الخلود اللي قبل التوقف، ليش؟
2: بصراحة أنا أصلا تفاجأت من القادسية والأهلي اليوم، نقول لأن الفرق دائما بعد التوقف صعب أن تكون في مستواها. الخلود صراحة ما كنا متوقعين هذا المستوى يظهر فيه أو هذه النتيجة. الفريق ما أدى صراحة اليوم، استقبل 3 أهداف في أول يمكن نص ساعة، أول 5 دقائق هدف، يدلك على أن الفريق أصلاً بعد المباراة من غير تركيز. فالنتيجة أتوقع كانت غير مرضية للخلود على المستوى.
1: ليش مشاكل الخلود اليوم فنياً؟ إيش كانت مشاكله؟
2: الفريق نفس ما هو، بس المشاكل الفريق أحس أنه ما في تجانس يعني أكثر من المباراة السابقة. الفريق ما كان قريب من بعض، الفريق عانى في الافتكاك من القادسية، عانى في التحولات، كان بطيء في أن يدافع عن مرمى خاصة إذا هاجم. فهذا الأشياء اللي أثرت على أو خلت النتيجة تصير 5-0.
1: بالمناسبة هو القادسية اليوم تصدر بفارق الأهداف، وفي انتظار طبعا جولة بكرة تصدر مؤقتا. فريق بطل هذا حسن اللي تشوفه؟
0: والله فريق القادسية إيه نعم فريق جاي عشان يحقق.
1: عطني أسباب تخليك تقول القادسية فريق بطل. واحد
0: الواحد الشراسة، كل مباراة يدخل يوري الخصم اللي قدامه أني أنا بفوز، ومن بداية المباراة إلى نهايتها والفريق قاعد يخلق فرص ويسجل. اللاعبين الأظهرة دائما نشوف

0: هم في منطقة جزاء أو في منطقة الجزاء الخصم، ولاعبين الأظهرة سجل أهداف. اليوم الظهير الأيسر بونسوا سجل هدف وهدد المرمى أكثر من مرة. محمد أبو الشامات وصل وهدد وفي العارضة. فالأظهرة إذا كانوا يدخلون أو الكثافة العددية اللي تخلي أظهرة الفريق توصل هناك توحي بأن الفريق هذا فريق بطل وما يخاف.
1: شفت كرة اليوم بعد التوقف؟ شفت كرة حلوة في الجولة اليوم؟
0: شوف معظم نعم اليوم شف خلنا نتكلم
1: وين شفتها؟ وين شفت أكثر شيء؟
0: هي ثلاث مباريات ثلاث فرق طلعت بشكل جيد وثلاث فرق سيء.
1: مين كان أحسن؟
0: القادسية اليوم كان أحسن.
2: الأهلي والقادسية، بس أروح مع القادسية أفضل.
1: الأهلي تغير شكله؟
2: تغير شكله، لكن ما أقدر أحكم بحكم مستوى الفتح، يعني ما كان في مستواه أو الفتح طول الموسم. لكن اليوم الأهلي للفريق نعم تغير شكل الفريق.
1: الأسوأ
0: اليوم الأسوأ الفتح. أنا أشوف الفتح سيء اليوم،
1: رغم خماسية الخلود.
0: شوف الخلود غايب عنا ثلاثة في الدفاع. فأنا أقول اللاعبين اللي حلوا مكانهم لاعبين صغار وما طلعوا بشكل كويس، فمن الطبيعي لأن رئيس الخلود أو حتى مدرب الخلود كانوا يتكلمون أن إحنا فريق نبغى نصنع لاعبين شباب، وعشان كذا أنا أتقبل أن يكون في أخطاء فيهم. فاللاعبين اليوم اللي شاركوا تقريبا صغار الثلاثة كلهم.
1: اليوم أثار انتباهك
0: قلب الدفاع مواليد 2007 اللي هو منصور كمارة
1: لاعب صغير.
0: نعم، والأظهرة مواليد 2005، فمعناته قدام هم إن شاء الله هامش تطوير الفترة القادمة.
1: شفت اليوم في المباراة الثلاثة أي لقطة تحكيم قلت إيش فيه الحكم ليش سوى كذا؟
0: لا أنا ترى أنا أحب إن الحكم يمشي اللعب كثير.
1: لا يعني شفت فيه لقطة أي قرار أثار انتباهك؟
0: لا ما في.
1: غالب؟
2: لا أبد اليوم.
1: خير روح لعصام عبد الفتاح، يمكن هو اللي علمنا بالأشياء التحكيمية أكثر. كابتن عصام مساء الخير، أهلا بك.
3: مساء الخير يا بتال، ومساء الخير بضيوف الكرام.
1: مساء الخير، منور يا كابتن من الاستوديو.
3: ده نورك يا حبيبي.
1: الحالة الأولى كابتن النصر والدرعية محمد إسماعيل، طبعا الحكم السعودي، دقيقة 23 كابتن، هل هدف النصر هل أثر ساديو ماني على الحارس؟
3: هنشوف هنا. ساديو ماني الحقيقة كان في موقف تسلل وحاول يلعب الكرة، ولكن اللي لعب الكرة وسجل الهدف هو كريستيانو. ولكن كل تركيز هنا هنبص على حارس المرمى، هل اتأثر بالحركة اللي عملها ساديو ماني؟ أنا شايف لا، لأن الحارس كان كل تركيزه على كريستيانو، وكريستيانو هيسدد في أنهي زاوية. فهنا مفيش تأثير من ساديو ماني على قدرة حارس المرمى على
1: ما في كابتن ما في تداخل؟
3: لا مفيش، هو في حركة بس الحركة دي هل أثرت إن ساديو ماني حاول يلعب الكرة؟ بس هل ده أثر على قدرة حارس مرمى على التعامل مع الكرة بشكل جيد؟ ده ما حصلش الحقيقة، والهدف صحيح.
1: 39 كابتن، سقوط لعب الدرعية، الحكم يعني شيكها مع الكنترول وبعدين رجع ما احتسب جزائية. 39
3: في الحالة دي بالتالي الحكم الحقيقة محمد إسماعيل سمح باستمرار اللعب، ولكن الفار كان عنده رأي آخر إن في احتكاك وفي خطأ وفي ركل الجزاء لصالح مهاجم الدرعية. راح الحكم وشاف التفاصيل في الشاشة، ما اقتنعش إن هناك خطأ، وفعلا أنا شايف إن في احتكاك بسيط لا يرتقي الحقيقة إلى ركل الجزاء، وكان قرار الحكم هو القرار الصحيح وصمم على قراره في الملعب ان لا وجود ركل الجزاء، وانا اتفق معه تماما الحقيقه.
1: كابتن الشك هو في الاقدام تحت ولا في دفعه في الخلف؟
3: لا هو الاستدعاء كان على ان هناك احتكاك في القدم وليس دفع فوق.
1: ما كان في دفع ها؟
3: لا ما كانش في دفع، وهي القصه كلها هنا بتقول لو ركزت هتلاقي ان في احتكاك تحت في الأقدام، ولكن هذا الاحتكاك الحقيقة لم يؤثر يعني على قدرة اللاعب أو على أنه يفقد التوازن. واضح. فأنا شايف أن هنا احتكاك طبيعي الحقيقة.
1: واضح. المباراة الخلود القادسية كابتن حكم عبد الله الشهري، دقيقة 61 احتساب ركلة جزاء للخلود، وطبعا ركلة جزاء ما احتسبها مباشرة بعد العودة لVAR.
3: هنا السر في هذه اللعبة، هل هنا المدافع كان بينافس على الكرة؟ هنا المدافع ما كانش بينافس على الكرة، كان بيحاول يعمل بلوك للكرة، ورغم ان ايده قريبة بالجسم ورغم ان ايده كانت سبورت لجسمه، ولكن هنا لم ينافس على الكرة، فهنا

0: دي ركله جزاء ودي مخالفه لمسه يد، وقرار الفار باستدعاء الحكم كان قرار صحيح لوجود فعلا مخالفه لمسه يد ووجود ركله جزاء.
1: كابتن، بس اللعبة دي سبق وحكينا في يعني لعبات شبيهة لها، أنه المدافع لما يكون يتكي على يده وقت السقوط ما تحسب بلنتي، ولما يكون هو أيضا لم تكبر لم توسع الحجم لا تحسب بلنتي. طب هذه الشرطين موجودة الآن، ليش غيرتوا آرائكم؟
0: سؤالك رائع يا بتال، سؤالك رائع. في فرق ان انا اروح اتنافس، انا رايح اتنافس على الكره، بتنافس بايه؟ بتنافس بالاقدام. يعني لو اقدام المدافع كانت او رجله رايحه في اتجاه الكره كنا نقدر نقول ان هو بينافس على الكره، لكن هنا بيعمل بلوك من مسافه فهنا يعاقب حتى لو كانت ايده قريبه من الجسم. فهنا الاختلاف هل هنا كان تنافس ولا كان عمل بلوك؟ هنا ما كانش بيتنافس على الكره وكان بيعمل بلوك، فهنا اتفق مع قرار الفار باستدعاء الحكم واعطاء فرصه ثانيه واحتساب ركله الجزاء.
1: طيب يعني هي تقديريه، ممكن حكم ثاني ما يحسبها.
0: يعني الحكم اللي فاهم قانون وفاهم كره القدم هيحسب دي ركله الجزاء، انما العكس ممكن ما يحسبهاش.
1: طيب خلينا نشوف ايضا دقيقه 83 كابتن، ركلة جزاء للقادسية أيضا بعد ما رجع لي شيك على الشاشة.
0: هنا الحكم الحقيقه في الملعب يا بتال هو اللي خد القرار بنفسه واحتسب ركله الجزاء. هل كان في مخالفه؟ هنشوف فعلا هنا المدافع بيمسك وبيدفع كمان للخلف، يعني كان في مسك ودفع للمهاجم للخلف، هيبان هنا في مسك وفي دفع، في ركله جزاء واضحه الحقيقه، وقرار الحكم وزاويه رؤيته كانت جيده، شافت التفاصيل اللي احنا شفناها دي فقدر يحتسب ركله جزاء بدون العوده للفار. الفار شيك على الحاله يعني اكد قرار الحكم.
1: طيب طبعا مباراه الاهلي والفتح ما كان فيها حالات جدليه مثيره.
0: صحيح.
1: عبد الله الشهري كابتن واسماعيل كانوا يعني كم تعطيهم جيدين، اثروا في نتائج المباريات ولا لا؟
0: لا الحقيقه لم يؤثروا في نتائج المباريات وقدموا مباريات جيده الحقيقه، وانا شايف ان التحكيم السعودي ماشي بخطى ثابته وفي تقدم الحقيقه. اتمنى لهم ان هم يواصلوا هذا العمل الجاد ونلاقي حكم سعودي ان شاء الله في كاس العالم القادمه باذن الله.
1: هتاخد حكام سعوديين للدوري المصري انت كابتن؟ ها
0: اكيد، ولازم نعمل تعاون مع الاتحاد السعودي.
1: طيب بما انك رئيس لجنه الحكام في مصر يعني
0: بتقول يا بتال؟
1: اقول بما انك رئيس لجنه الحكام في مصر يعني.
0: بالعكس، احنا يعني مصر والسعوديه بلد واحد، ونقدر لو تعاوننا في التحكيم نقدر نحقق نتائج طيبه باذن الله.
1: توفيق ان شاء الله كابتن عصام الفتاح الحكم الدولي رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري. حصلت اكاديميه مهد الرياضيه على الرخصه من الاتحاد الملكي لكره القدم في مدريد التابع للاتحاد الاسباني لكره القدم للمشاركه في منافسات دوري الدرجه الاولى الاقليمي بمقاطعه مدريد، وبقائمه تضم 24 لاعبا من مواهب الاكاديميه مواليد عام 2012، وذلك خلال الموسم الرياضي الحالي. وقفة أولى في هذه الحلقة، بعد ذلك نفتح كتاب الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد، ونسأل أولا كيف تأتي الأهداف من الجانبين، ثم مارتيني اللي عاشق صيد الأسماك في مواجهة الإيطالي لأول مرة.

0: بعد 3 سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماس هي أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد يؤيد فخاي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: حياكم الله. أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى نفاد تذاكر نزال الملاكم المرتقب في الوزن الثقيل بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا خلال ساعة واحدة من طرحها الجمعة، ويشمل الأمر 80,000 تذكرة. وجذب النزال الذي أعلن عنه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في سبتمبر الماضي اهتماما هائلا، وصف بأنه الأضخم في تاريخ الملاكمة البريطانية، وتستضيفه كارديف عاصمة ويلز في 11 من ديسمبر المقبل.
1: أي بداية، أي دخول، ريمونتادا هلالية يا الله، 4 يسجلها الاتحاد.
2: يا شير الله الله الله الله يا سور،
1: محبوب الكل، حبيب الكل، سعود عبد الحميد، يا كريم يا كريم،
2: يا لي بنسيمة يا لي بنسيمة.
0: تتواصل اليوم السبت الجولة 8 من دوري روشن السعودي. الحزم يلاقي نيوم في 54 دقيقة، والاتفاق يواجه الخليج في 55 دقيقة، والهلال أمام الاتحاد في قمة هذه الجولة في 9 مساء في العاصمة الرياض. وقبل الكلاسيكو نسأل: كيف يسجل الهلال؟ كيف يسجل الاتحاد؟ كيف يتلقى الاتحاد والهلال الأهداف؟
3: بين رباعي المقدمة في الدوري، هجوم الاتحاد هو الأقل مردوداً ب 12 هدفاً من 7 جولات. أهداف الفريق توزعت بالتساوي على 3 لاعبين: أنصيري، بيرغواين، وجورج إلينخينا. الإيتي لا يبدو أنه يفضل التحولات السريعة، إذ أحرز هدفاً واحداً فقط من هجمة مرتدة، و3 أهداف من ركلات جزاء، 7 أهداف من لاعب مفتوح، سبقته تمريرات بين لاعبيه وهجمات منظمة. كما أن لاعبي الاتحاد لم يحرزوا أي هدف سبقه اختراق من العمق، في حين كانت أهداف الفريق الجداوي موزعة بين هجمات الجانبين الأيمن والأيسر. الهلال رقم أهدافه هو الأعلى في المسابقة قبل انطلاق الجولة 8، لكنه لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء، 23 هدفا هز الشباك، هدف واحد فقط جاء من ركلة حرة، و18 هدفا من اللاعب المفتوح. هذه الأهداف تلت 88 فرصة سانحة للتسجيل، وهو الرقم الأعلى في المسابقة. الهلال يفضل الهجوم على الأطراف ولا يحب الاختراق هجوميا من العمق، إذ أحرز لاعبوه 2 فقط بهذه الطريقة. في المقابل تم تسجيل 7 أهداف من الجهة اليمنى و9 أهداف من الجهة اليسرى. دفاعيا لا يحسن لاعبو الاتحاد التعامل مع الكرة العرضية، 4 أهداف من إجمالي 6 تلقتها شباكه كانت من تمريرات عرضية منخفضة ومرتفعة وعلى الجهتين اليمنى واليسرى، مع هدف من العمق وآخر

0: آخر من خارج منطقة الجزاء. في الجانب الدفاعي للهلال تلقى الفريق 5 أهداف فقط من 22 تسديدة واجهها، وهو ثاني أقل رقم في المسابقة هذا الموسم. 4 أهداف منها كانت داخل الجزاء لم يحسن الدفاع التعامل معها، وهدف واحد كان بعرضية على الجهة اليمنى. أما الأهداف المتوقع تلقيها فإن الرقم يقترب من إجمالي 9 أهداف.
1: خميس الزهران التحق بنا الآن، حياك الله خميس. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، أهلا وسهلا
1: كابتن. ليش الاتحاد سجل فيه بالعرضيات؟ وين المشكلة؟ أكثر أهداف تلقاها عرضيات.
2: أولا المسي عليك وعلى السادة المشاهدين أهلا. وعلى الزملاء الكباتن. طبعا هذه مشكلة يعني ما هي بيوم وليلة، مشكلة قديمة في الاتحاد.
1: لا عطني في الفريق الحالي، خل القديمة.
2: طيب في الفريق الحالي طبيعي لما يكون هناك مشكلة في العرضيات أمرين، أنه ما يكون في دبل مارك على اللاعب اللي بينفذ، أو أنه يكون التمركز خاطئ من قلوب الدفاع. وعادة ما يكون المشكلة الكبرى في اللاعب المحور. أحيانا ترى يمكن الكباتن يعرف، يمكن إبراهيم عارف، المحور لازم يرجع يلعب كسنتر ثالث، ياخذ اللاعب القادم من الخلف فيعمل الزياده العدديه ويؤثر يعني. لكن لما يكون انت عينك على الكوره وفي لاعبين من الخلف ما تنتبه، تحتاج ان يكون لازم يكون عندك 4 عيون، لاعب عينه على المهاجم وعينك على الكوره، فدائما رغبه المهاجمين
1: حلو
2: تكون اسرع في اتخاذ القرار للذهاب للكوره.
1: غالب ترجع مع في العرضيات شو تسوي وين مكانك؟
3: بين المدافعين مثل ما قال كابتن خميس يعني المحور احيانا اذا خاصه اذا كانوا لاعبين محورين احد المحاور لازم يكون المدافع الاول او الثاني، لان واحد المدافعين طبيعي انه يغطي الظهير.
1: حسن كحارس وش العرضيه اللي تخوفك؟
4: اللي على
1: متوسطه،
4: المتوسطه على رؤوس اللاعبين،
1: متوسطه الارتفاع
4: اللي ما تقدر تطلع فيها.
1: متوسطة الارتفاع تتكلم متوسط الجسم ولا متوسط العلو؟
4: أتكلم عن المتوسطة اللي يقدر ياخذها اللاعب براسه قبل انت ما توصل.
1: شو تقول للمدافعين اذا جت عرضية؟
4: طبعا انا اقول للمدافعين ناظر في اللاعب، الكرة ما تدخل من نفسها، اذا دخلت الكرة من هناك معناها مسؤوليتي انا. انت ناظر في اللاعب اللي معك، لان اللاعب هو اللي يسجل الهدف مش الكرة اللي تروح.
1: ايش اكبر خطأ يسويه مدافع في العرضية؟
4: انه يتابع الكرة.
1: أي.
4: المفروض ما تتابع الكرة، اللاعب اللي معك روح انت وياه لا تلمسون الكرة، تروح تعدي. فهمت الفكرة؟ فأنا دائما أقول اللاعب اللي معك انت وياه لا تلمسون الكرة، الكرة ما تجي من نفسها.
1: جميل. الاتحاد يسجل أيضا من الخميس، يسجل من العرضيات أيضا من الأجنحة، من الأجنحة سواء عرضيات أو تمريرات بعد ما يوصلون. ليش؟
2: التحولات اللي دائما يستخدمها
1: ما عنده مرتده كثير، ترى التسجيل مره واحده سجل مرتده
2: في الموسم هذا. صحيح
1: اي الموسم هذا
2: بعد غياب ديابي
1: اللي انت لعبت فيه، نتكلم عن الاتحاد الحالي
2: بعد غياب ديابي. طبعا ابتعاد ديابي وعدم وجود الاعتماد على التحولات، الاتحاد صراحه اختلف اسلوبه في هذا الموسم عن السابق.
1: لا احنا نتكلم عن الرصد، الارقام اللي سجلناها. الاتحاد يسجل من الاجنحه، ما يسجل من العمق، يسجل من الأجنحة وعنده واحدة مرتدة بس.
2: عشان بسبب الزيادة العددية اللي دائما يستخدمها بوجود بيرغوين وأيضا بوجود فالديوم، أحمد الغامدي أحيانا، حسام عوار، رميجي، فبالتالي استخدام للعرضيات استخدام صحيح قليل لكن نسبة تسجيل عالية.
1: غالب الهلال يسجل من التمريرات البينية، طبعا هو يلعب على أجنحة، عنده لعب مفتوح كبير على أجنحة، بس دائما تسجيله من البينيات.
3: الهلال دائما عنده صبر طويل يعني، الهلال أغلب الوقت مستحوذ على المباراة في النص الآخر من ملعب الفريق المنافس، فيكون عنده صبر الهلال. أغلب الفرق تقابل الهلال تكون متكتلة دفاعيا، فهذا السبب أتوقع اللي يخلي الهلال دائما يعني عنده حلول أن يخترق من العمق أو من الأطراف.
1: جميل. حسن الهلال يتلقى أهدافه، هو تلقى 5 الآن في 8 جولات، أكثر من نصفها بأخطاء دفاعية، أخطاء دفاعية فردية مو أخطاء دفاعية جماعية، فردية. ليش؟
4: والله شوف الفترة الماضية ترى فيه تغيرات كثيرة في قلوب الدفاع،
1: في هبوط مستوى أحد؟
4: لا ما تتكلم عن هبوط، هي جماعية. ولاحظ دائما قلوب الدفاع في الهلال عليهم ضغط عالي، لأنهم هم اللي قاعدين يشيلون حمل الدفاع تقريبا كامل، نلعب محور دفاعي واحد ودائما يطلع، فمعناته قلوب الدفاع عليهم حمل كبير، أي خطأ بيكلف الفريق، عشان كذا الأخطاء هذه طبيعية في بداية الموسم.
1: جميل. هذا عن الفريقين في المباراة الماضية، بس اللي بكرة خميس كيف يفوز الاتحاد؟
2: يفوز الاتحاد إذا استطاع أنه يعني يجاري وسط الهلال بدون قلة بأخطاء أقل،
1: بأخطاء أقل الفردي،
2: أبو زيادة عددية في وسط الملعب، اللعب الشراسة، مجارات الهلال، عدم ترك المساحات للهلال، اللعب على التحول.

0: الاستفادة من الفراغات اللي يتركها دائما تقدم الظهيرين بالإضافة إلى وجود النصيري اللي بكرة دوره مهم جدا أن يتواجد بحيث أنه يستطيع يمسك الكرة يستحوذ يعمل محطة زيادة عددية صحيحة وأيضا يجري في المساحات الجقانة الأصعب في الهلال الأضعف في الهلال اللي هي قلوب الدفاع عندهم مشكلات كبيرة سواء على المستوى الفردي أو حتى على مستوى التنظيم حتى على مستوى البناء. بذلك إذا صعب الاتحاد البناء على الهلال واستطاع بوجود زيادة عددية أعتقد الرباعي يستطيع جاري الثلاثي الهجومي فبالتالي حتكون المباراة متكافئة.
1: غالب من أفضل وسط هلال والاتحاد في الجولات السبع الماضية؟
2: الهلال أشوف.
1: شو الفرق؟
2: الهلال الفرق الانسجام بين اللاعبين يعني ما كان في تغيير كبير إلا على الأطراف. عمق الملعب أنا أشوفه هو أهم عمق أو أهم خط في التشكيلة الفريق. الهلال ما كان عنده تغييرات
1: في فرق شاسع؟
2: لا ما هو الفرق الشاسع
1: فردي ولا تنظيمي الفرق؟
2: لا التنظيم أنا أروح مع الاتحاد بحكم المدرب والدور اللي قاعد يسويه تنظيميا لكن كأداء فردي أو أداء جماعي أو استحواذ على الكرة أروح مع الهلال بحكم أن اللاعبين متجانسين أكثر من الاتحاد.
1: جميل. حسن كيف يفوز الهلال؟
3: طبعا الهلال راح يعاني بسبب لاعبين المنتخب يمكن ما يكونون جاهزين للمباراة ففي عدد كبير ما راح يشارك أو بيشارك
1: اليوم كل الأندية يلعبون المنتخب
3: بس ما راح يلعب
1: ما عند النصر كان. يعني العمري ما لعب والعقيدي مصاب الأهلي لعبهم
3: والقادسي لعب بس يعني بدقائق معينة بس الهلال عنده عناصر أساسية مثل محزري المتعب ناصر كنو تعتبر عناصر أساسية فإذا كانوا هذول ما راح يبدون المباراة فمعناته الهلال بيكون في شوية بطء في اللعب أو في تغير نتكلم عن هذا. الهلال ممكن يفوز إن شاء الله عن طريق العمق تفتح الأطراف وتفوز بالعمق. سافيتش هو اللي لازم يكمل كأنه هو اللي لازم يكمل هذه الطريقة اللي ممكن تفوز فيها.
1: جميل. أكثر شيء خوفك على الاتحاد عشان ما تقول إن شاء الله؟
3: أكثر شيء خوفنا على الاتحاد
1: أي في المباراة
3: يخوفني من الاتحاد؟
1: لا يخوفك على الاتحاد
3: يعني وش أخاف عليهم
1: من ماذا في الهلال؟
3: والله سمرفيل يعني أتوقع سمرفيل حل فردي دائما الهلال يستخدمه صحيح أنه حسة تهديفي أقل ولكن هو أكثر واحد يصنع فرق في الفريق
1: تفضل
3: سمرفيل إذا كان حاضر أتوقع هو اللي يفك المباراة.
1: إبراهيم أكبر خطر في الهلال أكبر خطر في الاتحاد إيش هو؟
2: أكبر خطر من أي ناحية؟
1: على الفريق الثاني
2: أنا أشوف على الاتحاد أنه ما يعطي الهلال الفرصة أنه يستعد على نص الملعب أو يلعب مرتاح. أكبر خطأ على الهلال أنه إذا مدرب الاتحاد بدأ بمهاجمين أتوقع الهلال راح يعاني.
1: خمس وش تخاف على الهلال منه؟
0: عشان ما أقول إن شاء الله
3: وضح أنه هلالي
1: هو ما يحتاج أنك هلالي بس نتكلم هنا أنت محلل مستقل.
0: الهلال عنده مشاكل دفاعية وأخطاء دفاعية. الهلال عنده صعوبات في البناء أحيانا بيأخذ وقت كبير في بناء الهجمة. الهلال إذا كان سافيتش في أحسن حالاته يظهر بمظهر كبير ورائع جدا. سافيتش علامة فارقة في مستويات الهلال الهجومية وسبب رئيسي في الزيادة العددية وأيضا نسبة التهديف. سافيتش إذا استطاع الاتحاد الحد من سافيتش إن شاء الله إذا استطاع الحد من سافيتش أعتقد بيحد كثير من خطورة الهلال. جميل. مع الثلاثي الهجومي المميز لكن التعامل معهم سهل جدا دائما الأصعب هو القادمين من الخلف.
1: حلو. المدفعجي السابق مارتينيلي برازيلي صاحبه أصول إيطالية اليوم يلعب أمام اتحاد جدة للمرة الأولى.
4: نهاية يوليو الماضي آخر مقطع فيديو خاص نشره جابرييل مارتينيلي على حسابه في إنستغرام. الأمر يخص حفل زفافه من مواطنته الطبيبة والمؤثرة إليزابيلا روسو والذي أقيم في سانتوريني اليونانية بعد علاقة صداقة بينهما بدأت في 2023. مارتينيلي الذي يملك أصولا إيطالية من والده جواو كارلوس والذي كان لاعبا هاويا في صغره وبسبب ظروفه المادية الصعبة اضطر لترك حلم اللعب احترافيا وتحول لاحقا لأول مدرب لجابرييل. إليزابيث والدة مارتينيلي سنده القوي وفضلت الانتقال للعيش معه عندما وقع لنادي أرسنال ليس لطهي الأطعمة البرازيلية والاعتناء به ليتفرغ تماما لكرة القدم بل أن جابرييل لا يحب الجلوس وحيدا في المنزل. البرازيلي وبعيدا عن كرة القدم يهتم كثيرا بعالم الموضة ويهوى صيد الأسماك في العطلات مع والديه ويعشق ركوب الدراجات الهوائية كما لا يفوت الفرصة لزيارة

0: حدائق الحيوانات التي تعد من أولوياته في سفره لأي بلد يزورها.
1: One meal for the rest of your life, what would it be?
2: بارميجانا.
0: غابرييل يحب كذلك طبق الدجاج البارميجانا الإيطالي الشهير ولا ينسى ماضيه ويحب مساعدة الأطفال الصغار. زيارات متكررة لمدرسة ناديه كوريانثيانس وتقديم المساعدات لهم. وفي نوفمبر 2023 حقق رغبة طفل صغير في حضور مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال 2026.
3: ومارتينيلي وهو واحد من اللاعبين المنتظرين جدا في هذا الكلاسيكو الكبير. خميس، من أفضل جناح لعب في الكلاسيكو
4: على مر التاريخ؟
3: على مر التاريخ.
4: احنا تونا نتكلم عن الموسم من الحين.
3: لا يعني مارتينيلي جاب لنا السالفة.
4: يعني
3: اكيد بتقول يوسف ثنيان واحد منهم اكيد
5: لازم.
3: اي يعني يوسف
4: ان شاء الله. انا رحت للجانب طبعا، لكن يوسف طبعا هو الابرز من الابرز الاسامي طبعا، لكن اجنحه
3: يعني نقدر نحسب بوشروان جناح؟
4: لا ما كان جناح،
3: بس في مباريات كان يلعبها طرف مثلا، واحد من المميزين.
4: هو لو شوف لو حسبنا الفترة الأخيرة يعني عدم الاعتماد على الجناح، فترة من فترات كان اللعب 4-4-2 في مواسم عديدة، يعني تقلص دور الجناح، لكن مع العودة 4-2-3-1 رجع دور الجناح بشكل صحيح. يعني يوسف على مر التاريخ، الغشيان كان اسم كبير برضو. ما أعرف
3: اتحاد ما في نفس. اتحاد ما في
4: أجنحة، ما كان في عندنا أجنحة حلو
3: من أيام إسماعيل حكمي وأنت نازل
4: تقريبا يمكن إسماعيل آخر جناح تقليدي في الاتحاد.
3: إسماعيل لا، في جبرتي.
4: جبرتي
3: بالضبط، في جبرتي يعني في الأجانب. الاتحاد ما أتذكرنا جاب غير يعني
4: ما أعتقد
3: بيرخواين و
4: بالضبط ديابي. ايه ديابي يعني برضو اسم الموسمين اللي راح تقدم مستويات كويسة.
3: بس في اليسار حتى الاتحاد والهلال ما كان عندهم دائما أجنحة مميزين، صح حسن؟
5: في الوين؟
3: الكلاسيكو الاتحاد ما كان عنده أجنحة مميزين.
5: الهلال كان عندنا أجنحة كثير مميزين. زي ما قال أخوي خميس، الغشيان، الثنيان كانوا مميزين جدا.
3: جميل. مارتينيلي وش تصنفه، أي نوع من الأجنحة؟
5: هو لاعب سريع.
3: أي نوع من الأجنحة؟
5: ما أقول لك مهاري. لاعب مباشر، يحب المساحات، وما عنده فلسفة. يعني مو من اللاعبين المهاريين اللي يسوي حل فردي. يعني زي ما قال الكتاب، باص، هدف، اسحب، على طول العب. سمرفيل العكس تماما.
3: ابراهيم، الخطر في أجنحة الهلال بيجي من مارتينيلي وبيجي من سمرفيل؟
6: انا اتوقع راح يجي من مارتينيلي، لان مارتينيلي اكثر جرأة على الباب. من اللعيبه اللي ما تعرف ايش بيسوي احيانا، ممكن مارتينيلي لاعب على لاعب ما يقدر يتخطى. بس الهجمه اللي بعده ممكن لاعب على اثنين يقدر يتعداهم بسرعه. عنده فرص يسجلها صعبه، فرص سهله يضيعها. فهو اللاعب دائما اللي ما تكون عارفه وقاري زين يكون اخطر.
3: كيف توقف لاعب مثل مارتينيلي؟
6: لازم تكون ما انت ما مع طول المباراه، يعني ما تخلي يستلم على حسب قوته.
3: كان لاعب الاتحاد ظهير الاتحاد الايسر، يعني خلاص معطل هجوميا بالنسبه
6: له. مو معطل هجوميا، لكن تقدر مثلا ما تنيل قوته على الطرف، تحاول انك تدخل على العمق. اذا كان قوته في العمق تحاول انك مع المحور يعني طول الوقت تبعد عن عن بابك.
3: خميس، ابغى اسمع منك كيف توقف مارتينيلي.
4: مان تو مان، ضيق عليه المساحات، تحاول تخرج يرجع، يعني لا يمسك، يعني يلعب على الخط. يعني هو دخوله على العمق قليل جدا، وامكانياته حتى دخوله يعني ما هي بجوده سامرفيل. فبالتالي اذا كنت قريب منه دائما حيلعب الباص، يضطر انه يلعب على
3: الباص. ابرز ايجابياته بالنسبه لك؟
4: انه لاعب يعني اشبه مواصفات راس الحربه، هداف، يدخل بطريقه يعني نموذجيه، يستطيع يشكل راس حربه ثاني. ليس بالجناح اللي يفتح الملعب على كبر الملعب. هو لاعب صراحه جناح يستلم، لكنه بمواصفات راس حربه ثاني. وهنا يعني التكامليه اللي موجوده في الهلال، واحد راس حربه تقليدي محطه، وفي راس حربه يكمل، وسامرفيل يدخل على العمق ويلعب على الطرف. فهذا صراحه التنوع، دخول سافيتش ايضا من الخلف، فهذا التنوع هو اللي موجود.
3: كيف شايف مهمه فارس؟
4: فارس عبده صعبه جدا. صعبة طبعا، لأنه حتى سافيتش يكمل، محزري لاعب جيد يكمل ويعمل زيادة عددية. فبالتالي دور برغوين، هي لعبة يعني هي يعني توازن، تدافع.
3: بنحكي عن اليسار بعدين، خلينا في اليمين.
4: تدافع بشكل صحيح وتهاجم بشكل صحيح. زي ما أنت مثلا عبدي حيعاني من وجود مارتينيلي، أيضا محزري حيعاني من برغوين. فبالتالي يعني هي يعني مان تو مان.
3: خلينا ناخذها واحدة واحدة. غالب

0: فرديا الهلال ولا الاتحاد؟
1: فرديا الهلال.
0: جماعيا؟
1: جماعيا انا اروح مع الاتحاد مع المدرب الجديد، يعني الافكار اللي قاعدين نشوفها، الزياده العدديه في نص الملعب، الاظهر يصعدون لقدام.
0: مهاريا، مهاريا تلقى المهاره وين في الهلال ولا في الاتحاد؟
1: والله المهاره ما هي موجوده في الفريقين الا ممكن تلقاها بسافيتش وعوار بزياده، يعني من اللاعبين المهاريين في الكوره يقدرون يحافظون على الكوره تحت الضغط.
0: القوه البدنيه مين اكثر؟
1: القوه البدنيه الهلال اقوى
0: الان. الهلال.
1: اي نعم.
0: جميل. تكلمنا عن الجناحين اليمين، تكلمنا عن طريقتهم، خلينا نروح للجناحين اليسار، بس هالمره بناخذهم مع بعض لانهم كلهم من هولندا بلد واحد. سمر في لاعب الهلال، بيرخواين لاعب الاتحاد، بينهما 80 كيلو مترا في هولندا و4 سنوات فارق عمر. يتواجهان اليوم في المملكه ارينا.

0: حسن، سمر فيل ولا بيرك واين بالنسبة لك؟
1: تأثير سمر فيل أعلى.
0: بس كتأثير ليش؟
1: اللاعب هو شوف الهلال دائما يلعب
0: اليوم رتمنا سريع عشان مباراة سريعة بكرة.
1: الفرق دائما تجاب الهلال متكتلة يعني في في في الخلف. أي. فسمر فيل مهاريا عالي جدا وهو حل كبير للهلال يعني إذا كان الفريق المقابل متكتل، فأنا أقول سمر فيل مهم جدا.
0: سمر فيل ولا بيرك واين إجمالا؟ إبراهيم.
2: سمر فيل أنا أشوف على طول الملعب، بيرك واين أشوف على الثلث الأخير أخطر من سمر فيل.
0: تعطي مين الله يعني عندك اللاعبين من تلعب أساسي كلهم جناح يسار؟
2: سمر فيل.
0: خميس.
3: سمر فيل مواصفات هجومية، مراوغة، سرعة، دخول على العمق، واحد ضد واحد صعب جدا، لكن برغوين يعمل زيادة
0: صحيح. أكثر واحد يضيع فرص.
3: أي صحيح، برغوين على الطرف الثاني مسجل يلعب يعمل زيادة، مسجل حتى في ليس في الدوري حتى في البطولة الآسيوية في الكاس، فبالتالي كل واحد له ميزة أفضل، لكن لو جيت للجناح التقليدي بالمواصفات حتميل إلى سمر فيل.
0: طيب خلينا نأخذها مؤشرات وأبدأ من عندك. السرعة.
3: سمر فيل.
2: سمر فيل.
1: سمر فيل.
0: المهارة. واحد على واحد.
1: سمر فيل.
2: برغوين.
3: سمر فيل.
0: صناعة الفرص.
1: سمر فيل.
2: سمر فيل.
3: سمر فيل.
0: صناعة الفرص سمر فيل.
3: طبعا.
0: خلينا نتكلم على التسديد على المرمى.
3: برغوين.
2: برغوين.
1: برغوين. ودي اقول سمر فيل بس هو شوف
0: الارقام تقول برغوين.
1: بس هو طبعا الارقام برغوين سجل ضربتين جزاء. أيه. اعتقد وسمر فيل سجل هدفين، معناته كلهم سجلوا هدفين. أيه. فالسمر فيل يهدد المرمى بس
0: الشخصيه
1: توفيق
0: شخصيه
1: سمر
0: فيل. الشخصيه من اي واحد من اللاعبين؟ شخصيه اللاعب اللي المباراة ما لا تتكي عليه.
1: أنا أقول سمر فيل. أنا طبعا مؤمن أنه من أفضل الصفقات هذا الموسم في الدوري.
0: إبراهيم الشخصية مين؟
2: ما ولا أحد.
0: يعني متساويين كلهم.
2: إيه لأنهم يتنرفزون كثير دائما في وقت المباراة، يعني خاصة الفريق كان متعادل ومتأخر فما راح مع أحد.
0: خميس.
3: برغوين طبعا. تحد مر بظروف بمنعطفات في صعوبات، برغوين دائما يكون هو الحل. يعني تحمل عبء المرحلة اللي راحت مع التغييرات، ذهاب بنزيما، غياب اللاعب ديابي، البرازيلي اللي راح فراح الدور التركي. برغوين تحمل عبء، هو عوار تحمل عبها، بالتالي اميل لشخصيه برغوين.
0: ايش سلبيه برغوين؟
3: اللياقه طبعا، العامل اللياقي، احيانا عودته في ناحيه التحول الدفاعي بطيء جدا، ويعاب عليه ايضا العصبيه احيانا.
0: سلبيه سمر فيل. ابراهيم.
2: ضاعت الفرص انا اشوف، يعني استعجال دائما.
0: سلبيه سمر فيل.
1: ما عنده سلبيه. بدنيا ما هو عالي، يعني اقصد في الالتحامات الثنائيه ما هو عالي، ولكن لانه خفيف يعني في المراوغات فبدنيا ما هو عالي.
0: طيب من يفوز خميس وليش؟ ترى بيقول تعادل
1: ان شاء الله. بيقول ان شاء الله
0: لا يتفائل بالتعادل.
3: شوف الاتحاد اذا استطاع انه ما يكون في اخطاء ما في كروت يقدر يسير للتعادل، يقدر يمشي المباراه التعادل.
0: انت الحين وانت تحكي كانك تعتبر التعادل مكسب للاتحاد،
3: يعني لحد ما اذا تجاوزت القادسيه. أي. تجاوزت النصر وتعادلت مع الهلال، فانت تعاملت مع الفريق الكبار.

0: محصله كفائيه. وانت الان ترتيب الثاني صحيح انك حتتراجع بتقدم القادسيه، لكن انت مع الكبار ما انت بعيد. باقي مباريات الا الباقي حتكون اسهل باستثناء طبعا الاهلي، وخصوصا الاتحاد يواجه مباريات صعبه جدا في الفتره القادمه، ما هي يعني مباريات عديده من ضمنها الشباب الاتفاق، ما في مباراه سهله، لكن انت تجاوزت الاربع الكبار.
1: الحين ما قلت لي توقعك.
0: إذا أنا أقول توقعي أنا بغششك، هذا شو الوحيد المصري هو اللي بغشش. أنا أعتقد أنه 2-1 للهلال.
1: 2-1 للهلال، إيش محدد النتيجة؟ حدد النتيجة خميس إبراهيم.
2: أنا أروح تعادل أو فوز الاتحاد.
1: ليش فوز الاتحاد وليش تعادل؟
2: فوز الاتحاد طبعا للظروف اللي شفتها في الاتحاد الفترة الأخيرة، فريق يعني هجوميا أقوى، تكتيك المدرب صح أنه واضح للأغلب أو بعض المدربين، لكن الاتحاد قاعد ينفذ بطريقة حلوة اللي هي زيادة أحمد وبرقوين للعمق، وصول أظهر للهجوم في الثلث الأخير، أتوقع هذا السبب. أما بالنسبة للهلال يعني إذا الاتحاد سجل هدف في بداية المباراة راح يعاني الهلال، لأن شفنا الاتحاد يتقدم بهدف يقدر يحافظ عليه حتى بالنقص العددي.
1: حسن توقعك وليش؟
3: طبعا الكلاسيكو ما تقدر تتنبأ بتوقع معين، ولكن أتمناها تظهر مباراة يعني فنيا عالية تشبعنا. اليوم للأسف يعني مباريات ما كانت فنيا عالية. الاتحاد إذا حافظ على المحاور بشكل كويس ويلعب كور خلف المدافعين راح يتعب الهلال. الهلال عنده حلول فردية أعلى وعنده عدد لاعبين يسجلون أكثر. أميل للهلال إن شاء الله.
1: إنه إن شاء الله.
3: أميل للهلال. توقع إن شاء الله يكون صحيح.
1: يبالي وقت يتعود عليه إنه يعني إنه محلل مستقل. ترى خميس قاعد معنا سنة كذا. خميس.
0: وشوف بالتالي مشيها كل واحد إلا في مباراة ما يمشيها لي.
1: لا ما يعني غض الطرف، بس يعني ذكره يعني هو كل الناس يعرفون.
3: أتوقع الهلال. يعني
1: كل الناس يعرفون ميول اللي يشتغلون في الرياضة، بس نتكلم إن نقدم وجهة نظر مستقلة. صحيح. صحيح. مستقلة يعني. صحيح. وهذا ما يمنع أنه يعني إذا جلس قدام التلفزيون شجع اللي تبي أكيد.
3: صحيح.
1: ما في شك. حسن شكرا. شكرا غالب. شكرا خميس. إن شاء الله يكون كلاسيكو ممتع وعلى قد الانتظار، وبكرة نلتقي في تحليل كلاسيكو. ألقاكم.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. التحالف ينفذ عملية واسعة النطاق تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين في اليمن. في تفاصيل التحقيقات في حادث فلايت دبي، النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية. وفيما يتعلق بالنازحين في مدينة الصور اللبنانية، العربية ترصد أوضاع التعليم لمشردي الحرب. اتفاق أمريكي روسي بتعليق واشنطن للعقوبات مؤقتا على صادرات روسيا من المحروقات. والجيش الأوكراني يلجأ للذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات الروسية. كاميرا العربية ترصد تدابير الأوكرانية لحماية الجسور. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت قوات التحالف أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية للميليشيا الحوثية الإرهابية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية استهداف إذن دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيات واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. من الرياض مشاهدينا معنا الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا بك دكتور فارس معنا. وكما تابعنا تطورات ميدانية كبيرة على مختلف الجبهات خاصة فيما يتعلق بجبهة الساحل في ميون في باب المندب أيضا، كيف تقيم ما حدث اليوم وتأثيره أيضا على مسار المواجهة بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين؟
1: مرحبا بك. تطورات اليوم لافتة ومهمة، أعتقد أنها استراتيجية بالمطلق. ما حدث من تحرير مضيق باب المندب وجزيرة ميون عمل استراتيجي، وأعتقد أنه نصف المعركة في كل الأحوال، لأننا نتحدث عن حالة استثنائية كانت أو هدف إيراني ضخم. كانت تشعر إيران أنها أخذت الورقة الرابحة وحصلت على الكنز بوصول ميليشيا الحوثي إلى هذه النقطة، لكن هذا

0: التطوير السريع وبهذه القدرة وبهذه الاحترافية سيؤثر بشكل كبير على مجريات المعركة وعلى طبيعة التحركات في الجبهات الأخرى، وهذا ما حدث سريعا وبشكل لافت في الجبهات المختلفة. فأعتقد أن ما حدث اليوم يمثل انتصار مهم للحكومة الشرعية
1: نعم
0: على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي بنفس الآن. نتحدث عن تعزيز حضور الحكومة الشرعية بشكل لافت في الوضع الخارجي تماما ولدى المجتمع الدولي وداخليا لدى اليمنيين ولدى حتى الجبهات والعاملين فيها والمنخرطين في
1: طيب،
0: هذه
1: هذه نقاط مهمة دكتور فارس، ولكن يعني بفقدان الحوثيين لباب المندب الآن وجزيرة ميجون، هل فقدت إيران بالفعل يعني إحدى أهم أوراق نفوذها الاستراتيجي في البحر الأحمر، أم أنها لا تزال يعني وبمنتهى الموضوعية لا تزال قادرة على تهديد الملاحة من مواقع أخرى؟
0: هي فقدت هذه الورقة، وأعتقد أنها فقدتها بشكل كبير، وربما هذا الفقد في تقديري أنه يوازي فقدها للمشروع النووي. لكن بالمناسبة يمكن أن تهدد أيضا ما لم تعزز الحكومة الشرعية والقوات الحكومية هذا الانتصار بتأمين هذه المناطق، بتأمين الساحل الغربي بأكمله، بتأمين المرتفعات الجبلية المطلة على الساحل الغربي. نتحدث عن مرتفعات تعز، نتحدث عن تقدمات لازمه الى الشمال باتجاه المخا حايس حتى الحديده، عن المرتفعات نتحدث عن ريف تعز والمناطق المتاخمه لها. لابد لهذا الانجاز المهم ان يعزز بحمايه كامله وبحضور قوي. بالمناسبه كانت ايران هي تدرك تماما ان وصول ميليشيا الحوثي الى هذه النقطه هي نقطه مغلقه، يمكن ان نقول مضيق باب المندب ومكشوفه، يمكن ان تستهدف ميليشيا الحوثي حتى جويا، لكن كان هنالك رغبه لديها في أن يتم التنسيق مع شباب الصومال لعمل نوع من الإرباك والإغلاق لهذا المضيق من الضفتين، بحيث لا تبقى ميليشيا الحوثي لوحدها وتبقى عرضة للاستهداف، بالإضافة إلى نواياها في إشعال المعركة وإشعال النار في هذه المنطقة إلى القرن الأفريقي. يمكن أن نتحدث وليس مبالغة أن نقول أن إيران كانت ترنو إلى أن تذهب بعيدا في إرباك الملاحة حتى إلى طرق الشحن القادمة إلى رأس الرجاء الصالح، هذا كانت تريده حتى لا تبقى ميليشيا الحوثي معزولة في مضيق باب المندب. لكن الآن هذه الداعة المهمة أعتقد أنها خسارة كبيرة لإيران، لكن تحتاج إلى عملية تطهير واسعة واكتمال لتطهير هذه المساحة الكبيرة.
1: طيب، إذا وفقا لهذه المعطيات، هل تعتقد أنه قد حان الوقت بالفعل الآن لتدخل المجتمع الدولي بشكل أكثر جدية لتأمين هذا الممر الاستراتيجي، أم أن المجتمع الدولي ربما سيكتفي يعني بمراقبة المشهد والتحركات الأحادية أيضا يعني من تلك الدولة أو تلك؟
0: تأمين مضيق باب المندب بعد وصول الحكومة الشرعية أعتقد أنه أصبح أمرا يعود إلى طبيعته هذا المضيق، وبالتالي وجود الدولة وجود الحكومة اليمنية هنا عودة إلى الوضع الطبيعي لهذا المضيق. التأمين يكون في تقديري أنه لابد من دعم الحكومة الشرعية بدعم اللوجستي، دعم خفر السواحل لتأمين هذا الممر البحري وتأمين أيضا الساحل اليمني الطويل الذي يمتد 2000 كيلومتر، لأننا نتحدث عن مخاوف أيضا من احتمالات اضطرابات وما إليها. لابد لحضور الدولة، ولابد والدولة في لحظاتها هذه ما تزال في بداياتها لتؤمن كل هذه المناطق، تحتاج إلى دعم دولي مهم، تحتاج إلى أن تدعم الحكومة سياسيا أيضا للقضاء على ميليشيا الحوثي، لأن القضاء على ميليشيا الحوثي تماما وإخراجها حتى من صنعاء وإخراجها من كل التراب اليمني، إخراج مشروعها أقصد، سيعني ذلك تأمين بالضرورة تأمين مضيق باب المندب وتأمين المخاوف الأخرى. وبالتالي لا حاجة في تقديري لأن تستدعي الحكومة الشرعية تحالف عسكري ليعسكر في مضيق باب المندب. أعتقد أن وجود الحكومة الشرعية هنا هو ضمانة حقيقية للمجتمع الدولي وللأمن الإقليمي وللاقتصاد العالمي أيضا، وأعتقد أنه ستنعكس بالتالي هذه الانتصارات في مضيق باب المندب على حركة الاقتصاد العالمي، على طبيعة الملاحة، وبالتالي على الأمن الإقليمي بشكل عام.
1: حينما تحدث دكتور فارس عن مسألة القضاء على الحوثيين، هل يعني ذلك أن الحديث عن أي تسوية مع هذه الجماعة في هذا التوقيت لم يعد أمر

0: مجديا، وأن هذه يعني التحولات الآن تستدعي إعادة النظر في أسس أي تسوية مستقبلية مع الحوثيين؟
1: كان واضحا في خطاب الرئيس وفي

0: نفوذا اكثر ومناوره اكثر وتمردا اكثر، وبالتالي المسار الان يختلف تماما. نحن امام مسار عسكري واضح وهادي سيذهب الى تحرير صنعاء، وبعد ذلك يمكن هنالك شروط اعتقد انها تضعها الحكومه الشرعيه لتسويه المشهد السياسي فيما بعد، يمكن ان
1: نعم.
0: نقول، وهو ان اذا ارادت ميليشيا الحوثي ان تنخرط فيما بعد في المسار السياسي عليها ان تسلم السلاح، تخضع للعداله الانتقاليه، تؤمن بالمشهد
1: نعم
0: الديمقراطي وبالدستور
1: شكرا.
0: والقانون، وتنخرط في الحالة اليمنية،
1: نعم
0: عندها يمكن قبولها،
1: واضح.
0: ما عدا فأعتقد أنه أمر مرفوض.
1: نعم شكرا لك من الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني دكتور فارس البيل، تحياتي دكتور.

0: في الخامس من أكتوبر انطلقت عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي. مئات طائرة مقاتلة للتحالف بقيادة السعودية شاركت في العملية لتوفير غطاء جوي وتأمين مضيق باب المندب بالتزامن مع تحرك القوات الحكومية على عدة جبهات. وفي الوازعية غرب تعز أطلقت قوات العمالقة في القوات الحكومية عملية لتحرير المنطقة معلنة السيطرة على تلال استراتيجية. وتبرز أهمية الوازعية من موقعها الجبلي المرتفع الذي يمنح القوات المسيطرة عليها قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد بين الداخل والساحل. وفي ذوباب عند المدخل الجنوبي للساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المديرية ومطارها إضافة إلى مواقع استراتيجية قرب باب المندب. كما امتدت الغارات إلى مناطق تعد من أبرز مراكز نفوذ الحوثيين بهدف قطع خطوط الإمداد وتأمين الملاحة في باب المندب ومنها صنعاء وصعدة والحديدة.
1: جدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
2: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الجيش السوداني ينفذ ضربات جوية مركزة ضد مواقع للدعم السريع غربي كردفان. ولدينا أيضا السلطة الفلسطينية تعلن تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب العوائق اللوجستية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنوير اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف النائب العام الإماراتي عن تفاصيل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون. وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأضاف أن قائد طائرة العودة تمكن بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة على المتهم واستعادة السيطرة على الطائرة. وأكد نائب العام أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ وأقر بأنه تصرف بمفرده، فيما تتواصل تحقيقات لفحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى. إلى لبنان، وبعد 3 أعوام على الحرب لا يزال 250,000 لبناني في عداد النازحين، 14,000 منهم تقريبا داخل مراكز الإيواء. ومع بدء العام الدراسي يحاول اتحاد بلدية الصور إيجاد حل للنازحين في المدارس عبر تجهيز مبان رسمية كانت مغلقة لتوفير مراكز نزوح دائمة لأهالي القرى المحتلة.
4: قبل أيام انتهى تشييد مركز النزوح هذا في قرية العباسي جنوب لبنان، انتقلت إليه 60 عائلة تحديدا من أبناء القرى الحدودية الذين أخلوا مدارس الصور مع بدء العام الدراسي. أبو أحمد يعلم أن صفة نازح قد تلازمه لأعوام طوال، فهو ابن قرية بليد المحتلة التي عاد إليها بعد حرب إسناد غزة ليبني على أنقاض منزله غرفة صغيرة ويزرع أرضه قبل أن يغادرها مرة جديدة بعد إسناد إيران.
5: بيطلع من بلده من داره شو ما بدك تسميها سميها، بس أنا بعتبرها عيشة ذل وعدم كرامة وعدم احترام للإنسان. نحن منفضل نرجع على بلادنا وعضيعنا نقعد بدون بيوت، نقعد على بالحالة يعني نقعد على شو مكان بسموها، نقعد تحت شجرتنا تحت شجرة. أنا بفضل نرجع، ما بدنا من حدا شيء، لا بدنا يعطونا نعمر ولا شيء، بس نرجع عضيعنا.
4: هذا واحد من المراكز التي باتت جاهزة لاستقبال النازحين، فمع طول أمد الأزمة يبحث المعنيون عن حلول أكثر استدامة توفر على الجنوبيين مشقة التنقل بين القرى. لا تزال معظم الغرف خالية هنا، لكن الإجراءات تتخذ لاستيعاب 14,000 نازح لا يزالون داخل مراكز الإيواء. أم مهدي واحدة منهم، حطت رحالها أخيرا في هذه الغرفة التي تأمل أن تكون محطتها الأخيرة حتى تصبح عودتها ممكنة إلى عيت الشعب التي دمرتها إسرائيل قبل أن تحتلها.
6: تنقل بالأولاد ومن مدرسة لمدرسة، يعني نحن عم ناكلينا وهن عم بيكلوها معنا الأولاد. هيدول بتقولي شو ذنبهم؟ نطلعون عايشين هيك وضع.
7: نحن قدرنا نأمن 12 مركز إيواء دائم بأماكن غير مستخدمة، فطلبنا من الناس أنه تخلي المدارس ليروحوا على هاي المراكز الدائمة، لأنه المدارس لازم تبلش، وأكثر من 1500 تلميذ بمدينة صور عم يفقدوا حقهم بالتعليم طالما هاي المدارس ضلها مشغولة. المشاكل كبيرة بقضاء صور لأنه الموارد كتير قليلة ومحدودة، ومنلاحظ أنه تدخل الجمعيات كتير ضعيف، تدخل الدولة كتير كتير كتير كتير ضعيف، أساساً البنى التحتية كل جزء كبير منها متضرر.
4: يبلغ العدد الإجمالي المتبقي للنازحين حوالي 250,000، بعضهم دمرت منازلهم، أما النسبة الأكبر منهم فلن تكون عودتهم قريبة إلى ضياعهم الحدودية رغم تراجع وتيرة الحرب. من جنوب

0: لبنان غنوة يتيم العربية.
1: في قطاع غزة دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة عدد آخر.
2: هكذا حولت إسرائيل هذا المربع السكني إلى حجارة متناثرة، لا أسقف ولا جدران ولا حتى ألعاب الأطفال سلمت من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المربع بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى ارتقاء مواطنين بينهم طفل وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى دمار كبير حل في هذا المكان الواقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك يا رب.
2: إيش اللي صار بالضبط؟
3: دمار، عارف ايش دمار؟ دمار عمارة على السادس نزلوها، شوف ايش كم دار ضربوا. اول مرة نشوف صواريخ زيك بتنزل على غزة، دمار مربع كامل دمروه. حس من الله ونعم الوكيل عليهم. بس هلقيت كلياتنا ارتمينا في الشوارع، اكم دار اكم عيلة اكم نيلة، وين نروح وين نرد؟ هلقيت الشوارع بدنا نرتمي، ايش نعمل ايش نسوي ايش نقول؟
2: وياتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مختلف محافظات قطاع غزة، وسط تصاعد العمليات العسكرية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. من حي الصبرة بمدينة غزة، محمد حمو، العربية.
1: أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر. وكشفت رويترز أن الشيخ كتب في رسالته لباريس أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك لتدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية. أفادت مصادر عربية بأن الجيش السوداني شن ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع وإمدادات لقوات الدعم السريع داخل مدينة غبيش بولاية غرب كردفان. وأضافت المصادر أن ضربات دقيقة أخرى استهدفت مدينة الفولة وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

نشاطنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. أسمرة تتهم أديس أبابا بإعلان حرب عدوانية، والأخيرة تقول إن إريتريا توغلت في تيغراي.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300,000 طن فورا، تليها 500,000 طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى

0: يونطا إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3 ملايين طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية. كما قال إن هذا الاتفاق والسيطرة الأمريكية الكاملة على هرمز سيخفضان أسعار الديزل عالميا ومحليا بمعدلات قياسية وسريعة على حد وصفه. من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك طارق معنا في هذه الساعة الإخبارية. يعني هذا القرار الأمريكي بتخفيف العقوبات على المحروقات الروسية في هذا التوقيت، هل يجب النظر إليه كضرورة اقتصادية أم كتحول سياسي أمريكي تجاه روسيا؟
1: تحياتي لك أولا المشاهدين. يعني أعتقد أنه هذه خطوة كان دونالد ترامب مضطرا إليها ولم يكن ربما راغبا فيها، لأنه إدارة ترامب هي التي فرضت عقوبات على روسيا قبل أشهر قليلة، ويعني كانت تعاقب روسيا بهذه العقوبات بمنع صادرات الديزل أو استيرادها من جانب الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية أخرى. لذلك فهو تراجع عن سياسة دونالد ترامب بالنسبة، والهدف طبعا هو محاولة تخفيف الأزمة الحالية في الديزل داخل الولايات المتحدة وفي الأسواق العالمية بعدما لم تنجح الجهود الأوروبية في تخفيف حدة الأزمة بإطلاق يعني نحو 100 مليون برميل من وقود الديزل، وهذا يعني كان شيئا قليلا للغاية لا يلبي احتياجات السوق. هذه الخطوة إن تمت بالفعل سيكون لها تأثير ربما فوري على أسعار الديزل في الأسواق العالمية، وبالتالي يفيد دونالد ترامب في العملية الانتخابية التي يسعى جاهدا لدعم حظوظ الجمهوريين للفوز أو للحفاظ على السيطرة الجمهورية على مجلسي النواب والشيوخ. لكن هناك في نفس الوقت شكوك لدى كثير من المراقبين المتخصصين في أسواق النفط والديزل بأن الروس قد لا يكونوا قادرين على توفير هذه الكمية كلها في الأوقات التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وأن ربما سيكون التأثير تدريجي وليس سريعا في انعكاسه على أسعار الديزل في الأسواق العالمية وفي الولايات المتحدة تحديدا.
0: طيب بالنسبة لروسيا، هل يمكن القول إنها نجحت في توظيف أزمة الطاقة العالمية لانتزاع تنازلات من الإدارة الأمريكية؟
1: أعتقد ذلك. يعني أعتقد أن روسيا هي الفائز الأكبر من هذه الصفقة، لأنها أولا ستبيع الوقود الديزل بأسعار مرتفعة للغاية في الأسواق العالمية، ستفرض نفوذها في السوق بدرجة كبيرة. وأعتقد أن هذه الصفقة لم تتم من فراغ بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، لأنه هناك مفاوضات بين الأوكرانيين والأمريكيين يومي اليوم وغدا في الولايات المتحدة، ولا شك أن الولايات المتحدة ربما تفرض ضغوطا على الأوكرانيين فيما يتعلق بمحاولات.
0: طيب يعني هذه نقطة مهمة، دعنا من خلالها نستطلع ردة الفعل الأوكرانية على هذا الاتفاق، حيث رفض الرئيس الأوكراني أو رفض زيلنسكي تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله، ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. إذن أستاذ طارق، يعني من الواضح أن الاتفاق الأمريكي الروسي أثار غضب زيلنسكي كثيرا، يعني فهو بحسب قوله يضعف يعني الموقف الأوكراني في الحرب بالفعل. يعني هل ترى أن هذه المخاوف الأوكرانية واقعية؟
1: نعم أستاذ أحمد، أعتقد ذلك، لأنه في الحقيقة الأوكرانيون كانوا يحاولون الضغط على روسيا من خلال استهداف مصافي التكرير الروسية خلال الفترة الماضية، ودونالد ترامب حذرهم من ذلك وربما طلبهم بمنع القيام بهذه الهجمات. هم الآن ربما لن يستطيعوا توجيه ضربات جديدة لروسيا، وبالتالي هم يرون أن هذه الصفقة الكبيرة التي ستضخ ربما مليارات الدولارات في الخزانة الروسية سوف تستخدم لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، وأن الأمريكيين أيضا سيضغطون عليهم لتقديم تنازلات إذا ما وافقوا على التسوية السياسية مع روسيا. والسؤال هنا هو بالفعل يعني هل سيقبل الأوكرانيون هذه الضغوط؟

0: أمس يلجؤون إلى أوروبا مرة أخرى في محاولة لخفض سقف التوقعات الأمريكية وتخفيف هذه الضغوط في ظل هذه الأزمة المستفحلة. لا نعرف على وجه اليقين ما الذي ستصل إليه هذه المفاوضات الجارية الآن بين الأمريكيين والأوكرانيين، لكن لا شك أن الرئيس زيلينسكي سوف يتعرض لمزيد من الضغوط الأمريكية طيب. في هذه الفترة.
1: على ذكرك نعم على ذكرك لموضوع أوروبا، يعني كيف ستتعامل القارة العجوز إذن مع انفتاح أمريكي على المحروقات الروسية، يعني في وقت تقلص فيه أوروبا اعتمادها على الطاقة الروسية؟
0: لا شك أنها ستكون حذرة للغاية من هذه الخطوة، وربما تبدي يعني تحفظاتها على هذه الصفقة، لأنه الخطوة الأوروبية بالإفراج عن 100 مليون برميل قبل أيام قليلة وتعهدها بضخ المزيد كان يأتي من منطلق ألا يعني تمتنع الولايات المتحدة عن تصدير الديزل من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكن تتوقع هذه الخطوة التي ربما جاءت من دون أي تنسيق مع الأوروبيين، وهذا سوف يزعجهم للغاية لأنه من شأنه أن يصب في مصلحة روسيا التي هي في حالة يعني احتراب غير مباشر مع الأوروبيين. وهناك كان هناك العديد من التصريحات الأوروبية التي تخشى من أن فوز روسيا بمعركتها مع أوكرانيا في نهاية المطاف سوف يشجعها على مزيد من بسط السيطرة والنفوذ في شرق أوروبا، وربما تهدد المصالح الأوروبية. لذلك أعتقد أنه الأوروبيين الآن سينظرون في الأمر بدرجة من التوجس، وسوف أيضا يحاولون تخفيف وطأة الضغوط الأمريكية على أوكرانيا بحيث يكون يعني أي تنازلات ممكنة في مسار التفاوض ستكون في الحد الأدنى ودون أن يعرض المصالح الأوروبية لخطر كبير.
1: واضح، شكرا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.
0: شكرا لك.
1: مع استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في المدن الكبرى بأوكرانيا، عمدت السلطات في كييف إلى تحصين محطات الوقود والكهرباء ضد الهجمات الروسية بالمسيرات. نشاهد.

0: في كييف دخلت الجسور دائرة الاستهداف الروسي لتواجه العاصمة تهديدا لشرايين تربط ضفتيها وتعتمد عليها حركة السكان والإمدادات. ومع تكرار الضربات بالتزامن مع استهداف منشآت الطاقة واقتراب الشتاء، تتخذ السلطات تدابير عاجلة لحماية المعابر وضمان استمرار الحياة في المدينة.
1: شبكات حماية وأبراج رشاشات آلية تستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات وتوجيه النيران نحوها بمدى يقارب كيلومترا. وسائل لجأت إليها كييف لتعزيز حماية جسورها التي تمثل شريانا استراتيجيا للعاصمة الأوكرانية، تربط ضفتي دنيبرو وتعبرها الإمدادات والبضائع والموظفون وكل ذي حاجة يوميا. لكنها دخلت دائرة الأهداف الروسية بمسيرات نفاثة طالت الجسر الجنوبية ثم الشمالية. الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بالجسور وأوقعت إصابات، وأغلق المرور مؤقتا، وامتدت تداعياتها إلى طرق العاصمة الرئيسية حيث تكدست السيارات ولجأ بعض السكان إلى عبور الجسور سيرا، ما دفع مجلس دفاع العاصمة إلى الاجتماع واتخاذ تدابير عاجلة.
2: العدو يدمر البنية التحتية بما فيها المنشآت الحيوية والمرافق اللوجستية والمساكن والمنشآت الاجتماعية، ويضاف إلى ذلك أننا الآن على أعتاب الشتاء ونرى أن العدو بدأ أيضا بتدمير قطاع الطاقة. سنعمل معا بكل ما لدينا من إمكانات لضمان استمرار الحياة والخدمات الأساسية في المدينة تحت الهجمة المتواصلة، ونتصرف بمسؤولية وواقعية حتى إن كانت بعض القرارات، لنكن صريحين، غير شعبية، فالأمر لا يتعلق بالراحة المعتادة بل بالبقاء على قيد الحياة.
1: هنا يتضح حجم الأزمة. تعطيل معبر يدفع حركة السير نحو الجسور الأخرى ويزيد الضغط عليها، ومع تكرار الضربات تتزايد المخاوف من صعوبة التنقل ونقل الإمدادات والوصول

0: الوصول إلى أماكن العمل والخدمات بين ضفتي العاصمة. مع بدء الإنذار يغلق جسر بادول في الاتجاهين لمدة 15 دقيقة، ويتوقف العبور على الجسر الجنوبي المدة نفسها باتجاه الضفة اليسرى، بينما يبقى الاتجاه الآخر مفتوحا. أما جسور الشمال ودارنسكي وباتون والمترو فتسمح الإجراءات المعلنة بعبورها أثناء الإنذار.
1: ويرى زيلينسكي أن استهداف الجسور والخدمات يهدف إلى دفع السكان لمغادرة مدنهم، ويقول أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين أمر مطلع سبتمبر بشن هجمات دون قيود تشمل الاتصالات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والجسور. ضيف عادل لقناتي العربية والحدث، كييف.
2: وإلى التوتر في القرن الأفريقي، حيث أفاد شهود عيان لوكالة فرانس بريس بانسحاب قوات تيغراي من مدينتين في شمال الإقليم قرب الحدود مع إريتريا وسط تصاعد المواجهات مع الجيش الإثيوبي. ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر إريتريا ما بين 5,000 و800,000 جندي في تيغراي بحسب الاتهامات الإثيوبية، بل 800 جندي. ما يحدث ميدانيا يتزامن مع اتهامات متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا بشن حرب عدوانية في وقت يهدد فيه نزاع داخلي إثيوبي بالتحول إلى حرب إقليمية.
3: هنا في أسمرة تبدو الحياة هادئة وتمضي بإيقاعها المعتاد، لكن المشهد في العاصمة لا يروي القصة كاملة. تتصاعد طبول مواجهة جديدة بين إريتريا وإثيوبيا مع دخول خلافهما مرحلة أشد خطورة. يتجه المشهد إلى شمال إثيوبيا، حيث لا تزال جراح الحرب السابقة مفتوحة، فيما تلوح في الأفق مخاطر جولة جديدة من القتال.
4: مررنا بحصارين شديدين وعانينا كثيرا، وخرجنا من صدمة نفسية ومجاعة مروعة. لا نريد شيئا غير السلام.
3: لكن أمال السلام تصطدم بتصعيد جديد بين البلدين على وقع اتهامات إثيوبية لتوغل قوات إريترية داخل أراضيها لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا شمال البلاد، واصفة ذلك بأنه غزو شامل يستدعي الرد. سعت إثيوبيا إلى إضفاء شرعية على أي تصعيد محتمل، ففي رسالة إلى مجلس الأمن اعتبرت وجود القوات الإريترية على أراضيها عملا عدائيا يستوجب الدفاع عن النفس. أما أسمر فترفض هذه الاتهامات وتعدها ذريعة لتبرير حرب ضدها، متهمة جارتها بانتهاك سيادتها. وتذهب مخاوف أسمر إلى أبعد من ذلك، متهمة أديس أبابا بأن حرب تيغراي ليست سوى محطة، وأن ميناء عصب على البحر الأحمر هو الوجهة النهائية تمهيدا لرفع العلم الإثيوبي على الساحل. هكذا يعود إلى الواجهات صراع قديم تعود جذوره إلى عام 1993، حين نالت إريتريا استقلالها وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة بلا منفذ بحري مباشر. واقع يرفض أبي أحمد التسليم به، متعهدا بتغييره. علي الماجري، العربية.
2: ينضم إلينا من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. أهلا بك لواء محمد. يعني إذا صحت الاتهامات والتقارير عن دخول آلاف الجنود الإريتريين إلى شمال إثيوبيا، ما هي الأهداف والدلالات يعني وراء هذه الخطوة والتي تسعى أسمر إلى تحقيقها؟
5: الحقيقة أسمرة بتشعر بتوتر شديد منذ عام 23 وحتى الآن في ظل تصعيد الخطاب الرسمي وحتى تصريحات أبي أحمد أو خطب أبي أحمد سواء في البرلمان أو في الاحتفالات، واللي دايما فيها بيشكك في شرعية استقلال إريتريا. شرعية استقلال إريتريا اللي أقرتها الأمم المتحدة وأقرها الاتحاد الإفريقي سنة 93، وتم بموجبها استفتاء على استقلال إريتريا، وبيحاول أنه ينشئ جدلية تاريخية حول هذا الموضوع بحجة أن إريتريا استقلت دون استفتاء داخل إثيوبيا، وأن

0: أن الدولة الإثيوبية كانت في مرحلة انتقالية ولا يوجد برلمان ونقاشات من هذا النوع، هذا أقلق إثيوبيا. كمان توصيف أبي أحمد والمسؤولين الإثيوبيين منذ 23 وحتى الآن دائما يربطوا الوصول إلى البحر الأحمر بأنها قضية وجودية، قضية تتخطى الجغرافيا إلى الهوية الوطنية، دائما عايز يستغل الزخم الذي حققوا في قضية سد النهضة أي النيل أو النهر والذهاب إلى البحر، يستغل هذا الزخم في أنها قضية وطنية تمس الأمن القومي الإثيوبي وأنها قضية تاريخية. كل هذا أقلق إريتريا بصورة كبيرة للغاية، لا سيما وأن هناك على الرغم من أن كان هناك تعاون في حرب التجرية الأولى في سنة 22 إلا أن هناك نزاع دائم على حدود خاصة على منطقة بدمي. وكمان إريتريا الحقيقة لديها شكوك دايما في فكرة السيادة. إريتريا أنا أقول لحضرتك على شيء غريب، إريتريا لديها ساحل له عمق استراتيجي قوي جدا، وده محل أطماع كل دول العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إريتريا منذ أواخر التسعينات وحتى الآن موطئ قدم على الجزر خاصة جزيرة دهلك، إلا أن إريتريا ترفض تماما. إريتريا لديها حساسية كبيرة جدا من التواجد الأجنبي في المنطقة، لديها حساسية كبيرة للغاية من أي تواجد أجنبي على جزر دهلك أو المواني الخاصة بالمواني.
1: طيب الآن لواء محمد، إلى أين يمضي المشهد بين إريتريا وإثيوبيا؟ هل يتجه نحو صدام عسكري كبير؟ وهل لدى البلدين أيضا القدرة على خوض حرب طويلة؟ أم أن الضغوطات الاقتصادية والعسكرية ربما يعني تدفع الطرفين إلى التراجع؟
0: الحقيقة كل السيناريوهات اللي حضرتك طرحتها واردة بقوة. أولا إثيوبيا يعني وفقا للواقع الميداني إثيوبيا بتواجه صراعات في جبهات متعددة، سواء لها قوات في مناطق أمهرة، لها قوات في مناطق تيجراي، لها قوات أيضا في منطقة أورومو وعفر، وبالتالي قواتها المسلحة مشتتة في أماكن كثيرة. هناك مشاكل داخلية ومشاكل اقتصادية كبيرة، يعني مشاكل تتعلق بقوميات بيطلبوا بحقوق، بيطلبوا بحقوق نتيجة كان هناك تهميش كبير، وبالتالي إثيوبيا في الواقع غير قادرة على الدخول في مواجهة وفتح جبهة أخرى مع إريتريا في هذا التوقيت. فيما يتعلق بأن هذه الحرب هي بداية للوصول إلى عصب، أتخيل أنه من الصعب الآن، لأن القوات الإثيوبية بتتواجد في مقلي عاصمة إقليم التجراي، والمسافة بعيدة للغاية، يعني حوالي 380 كيلو إذا رسمنا خط مستقيم من خلال الطرق الداخلية لإريتريا فوق ال 500 كيلو عشان أصل، وبالتالي من الصعب الوصول من هذه النقطة. هناك في الحدود الإثيوبية الإريترية على منفذ بوري، ومنفذ بوري ده موجود في إقليم العفر إلى ميناء عصب حوالي 70 كيلو، وبالتالي إذا اشتعلت حرب أو مناوشات عسكرية خلال الفترة القادمة في إقليم التجراي، لكن هيبقى في قوات أخرى إثيوبية في طريقها إلى عصب من خلال معبر بوري وليس من إقليم التجراي. أنا أرى أن السيناريو الأرجح هو محاولة لإحتواء الموقف من قبل النظام الإثيوبي خلال هذه الفترة، والاستمرار في قتال الجبهات الأخرى، لأن الحرب تحولت إلى حرب جبال مع التجراي ومع
1: كما تفضلت أيضا. نعم، الصورة وضحت، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. إلى أوروبا مشاهدينا، والتي تعيش على وقع احتجاجات شديدة من إسبانيا إلى فرنسا وصولا إلى بلجيكا. المحتجون يواصلون رفع أصواتهم مطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
2: موجة احتجاجات في ثلاث دول أوروبية اندلعت خلال فترة متقاربة، أحدثها في بلجيكا. التظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف ورفع الرسوم الدراسية وخفض الإنفاق على التعليم تحولت إلى مواجهات في شوارع بروكسل. اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي فرنسا الألاف من المتظاهرين اليافعين يواصلون الاحتجاج على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتراجع أوضاع المدارس الحكومية.

0: الحكومية. وفي إسبانيا، ورغم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها، احتجاجات بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. أصابع الاتهام موجهة للمضاربين العقاريين بحرمان أعداد متزايدة من السكان، خاصة الشباب، من الحصول على مساكن، فيما دعت نقابات كبرى إلى إضراب عام الشهر المقبل للضغط على الحكومة. ورغم اختلاف الشعارات من باريس إلى مدريد وبروكسل، فإن الرسالة تبدو واحدة: مطالبات بتحسين الأوضاع ورفض لتقليص الإنفاق العام، ومطالبة بحماية التعليم وتحسين ظروف المعيشة في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة.
1: من هي قاضية جنوب أفريقيا نافي بيلي التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2026؟ نتعرف أكثر على مسيرة حياتها في هذا العرض.

0: وبعد إعلان فوز بيلي فرضت إدارة ترامب عقوبات غير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية ووصفت المحكمة بالمارقة.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
2: قرار لجنة نوبل للسلام للعام 2026 بمنح القاضية السابقة بالمحكمة الدولية الجنائية نافي بيلاي الجائزة أغضب ترامب ووصفه بالمهين. وبعد ساعات قليلة ردت إدارته بزلزال سياسي تمثل بفرض عقوبات شاملة وغير مسبوقة على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل عملياتها بالكامل عبر حظر التعاملات المالية معها لأنها بحسب وصف إدارة ترامب محكمة مارقة. وفي محاولة لتبرير قرار بلاده اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية جاء بهدف الدفاع عن السيادة الأمريكية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن ترامب لن يسمح بذلك. المحكمة الدولية نددت بقرار العقوبات الأمريكية واعتبرته هجوما على سيادة القانون الدولي، وقالت إنه لا أحد يعلو فوق القانون والتاريخ سيحكم على هذه اللحظة. المحكمة ضعت أيضا الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 125 دولة إلى الوقوف إلى جانبها، مؤكدة أن مصيرها يعتمد الآن أيضا على الدول التي أنشأتها. الاتحاد الأوروبي لم يتأخر بإعلان الدعم والمساندة وأكد استعداده لاتخاذ أي تدابير ضرورية لتمكين المحكمة من أداء عملها، ودعت المفوضية الأوروبية إلى فتح باب التهدئة وحل الخلاف بالحوار، خاصة وأن هناك 6 أشهر قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ. محاسن حدارة، العربية.
0: أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرات إيداع بالسجن في حق 10 متهمين بالتورط في جريمة اغتصاب جماعي على طفلة تبلغ من العمر 16 عاما في منطقة الملاسين بالعاصمة. القضية مشاهدين التي هزت الرأي العام التونسي مؤخرا ما تزال تثير الجدل وسط مطالب حقوقية بحماية الطفولة والتصدي لشبكات ترويج المخدرات. التفاصيل مع وليد عبد الله.
3: بين أروقة المحكمة الابتدائية في تونس قال القضاء كلمته في قضية الطفلة يقين التي هزت الرأي العام التونسي. إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من تورط في جريمة اغتصاب يقين والاعتداء عليها

0: في لم يتم الحسم بعد في مسير 4 متهمين آخرين. كان من المفترض أن تكون يقين اليوم بين زميلاتها في المدرسة تتقاسم معهن تفاصيل الطفولة وأحلامها الصغيرة، لكنها تقضي أيامها في المستشفى في رحلة تعافي من أثار اعتداء أعاد إلى الواجهة أسئلة مؤلمة عن سلامة الأطفال وعن المخاطر التي قد تحيط بهم خارج أسوار المؤسسات التعليمية.
1: هنا خلفي في هذا المنزل بحي الملاسين تمت جريمة الاعتداء على الطفلة يقين لتخلف حالة من الصدمة والغضب لدى الأهالي وتساؤلات عدة حول انتشار المخدرات خاصة في الأوساط الشبابية وكيفية حماية الناشئة من تداعياتها.
2: ليه تنوع المخدرات الموجودة الكل في تونس؟ هلاقي قاعدة تجي من خارج الحدود. أنا سؤال مش أسأله لك، شكون قاعد يعدي فيه؟
3: مستقبل الكل متاع الصغار كل شيء. اللي كانت ثم تربية ثم الناس تخاف من الكبار والناس تحشم تو ما عادش تو.
0: مواجهة هذه المخاطر لا تتوقف عند الملاحقة الأمنية والأحكام القضائية على أهميتها، فالمختصون يرون أن حماية الأطفال تتطلب مقاربة أوسع.
4: كل السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي عند الأطفال أثبت أن المعالجة الأمنية البحتة متاعها ماهيش باش تأدي الأكلة متاعها. مسؤولية الأطفال مسؤولية مجتمعية وهي مسؤولية دولة، وقت اللي نقول مسؤولية دولة ماهيش مسؤولية وزارة التربية فقط ولا وزارة الشباب والرياضة ولا وزارة، مسؤولية كل الوزارات وكذلك مسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية القطاع الخاص.
0: بينما تنتظر قضية يقين استكمال مسارها القضائي تحسبا للأحكام النهائية في حق المتهمين، يؤكد مختلف الأطراف أن فاجعة الطفلة يقين لم تكشف النقاب عن انحراف سلوكي عادي فحسب، بل دقت ناقوس الخطر بشأن بيئات إجرامية منظمة تستهدف الأطفال والشباب عبر ترويج السموم والمخدرات. وليد عبد الله، العربية، تونس.
5: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: يستضيف ريال مدريد نادي فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإسباني. ويستضيف برشلونة نادي خيطافي، ويدخل النادي الكتالوني المباراة متصدرا لجدول الترتيب ب 21 نقطة. وفي الجولة 6 من الدوري الإنجليزي يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الأخير دون انتصار. وفي الدوري الفرنسي يبحث باريس سان جيرمان عن انتصار جديد عندما يستضيف الصاعد نادي لومو. حقق نادي النصر الفوز على الدرعية ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 8 من الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي تغلب القادسية بنتيجة كبيرة على مضيفه الخلود ب5 أهداف دون رد. وب4 أهداف نظيفة فاز الأهلي على مضيفه الفتح في المباراة التي جرت في الأحساء في هذه الجولة من الدوري السعودي. وتتواصل اليوم مباريات الجولة 8 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الهلال وضيفه الاتحاد. ويسعى الاتفاق للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف الخليج، بينما يحل نيوم ضيفا على الحزم في الجولة 8 من الدوري السعودي.
5: إلى أخبار الرياضة، عفوا، إذن إلى العناوين. التحالف ينفذ عملية واسعة النطاق تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين في اليمن. في تفاصيل التحقيقات بحادث فلاي دبي، النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها بعملية انتحارية. وعن النازحين في مدينة صورة اللبنانية، العربية ترصد أوضاع التعليم لمشردي الحرب. واتفاق أمريكي روسي بتعليق واشنطن العقوبات مؤقتا على صادرات روسيا من المحروقات. والجيش الأوكراني يلجأ للذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات الروسية، وكاميرا العربية ترصد التدابير الأوكرانية لحماية الجسور. في أمان الله.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: ضيف الدرجة الأولى هذا الأسبوع بدأ رحلته في عالم التجارة وهو في الرابع عشر من عمره.
6: أول الستينات قاعد أفكر أني أنا لازم يكون عندي كيان، عندي مؤسسة.
5: هل تتذكر أول رأس مال دخلت به في عالم التجارة؟
6: لما بديت كان السوق صغير عندنا، يعني خاصة في الثمانينات وآخر السبعينات، كنا في البترول والغاز ذاك الساعه طلب عليه عالميا كثير، فكل ما يجيني مال كل ما استثمره واجيب كثمه. دخلت في كل المجالات.
5: أيهما أصعب، أن تؤسس شركة من الصفر أم أن تشتري شركة قائمة وتحاول أن تغيرها؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

التحالف ينفذ عملية واسعة النطاق تستهدف عناصر وقدرات الحوثيين في اليمن. في تفاصيل التحقيقات بحادث فلاي دبي، النائب العام الإماراتي يكشف أن مساعد الطيار خطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. اتفاق أمريكي روسي بتعليق واشنطن للعقوبات مؤقتا على صادرات روسيا من المحروقات. والجيش الأوكراني يلجأ للذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات الروسية، وكاميرا عربية ترصد التدابير الأوكرانية لحماية الجسور.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أعلنت قوات التحالف أنها تنفذ عملية واسعة تستهدف عناصر وقدرات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أنه دمر 136 هدفا عسكريا بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مشددا على أن قوات التحالف تعمل على تفكير وتدمير شبكة الصواريخ البالستية، إضافة لتقديم إسناد جوي لوحدات القوات المسلحة اليمنية على مدار الساعة.

0: كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ أكثر من 2750 عملية أو عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية في إطار عملية فجر اليمن. طالت تحصينات ومواقع دفاعية ومخازن أسلحة وذخائر وتعزيزات عسكرية للميليشيا الحوثية في مختلف محاور القتال. وأضافت أن القوات البرية اخترقت دفاعات الميليشيا واستعادت مواقع ذات أهمية عملياتية مع تثبيت مكاسبها الميدانية. هذا وجدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل التأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو الملاحة الدولية.
1: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح. إن استمرار حصول الميليشيا الحوثية على الدعم العسكري والتقني الخارجي ونقل المعرفة والخبرات إليها وتطوير قدراتها العسكرية أسهم في استمرار الفوضى وانتشار السلاح خارج إطار الدولة وتهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وتؤكد المملكة في الوقت ذاته حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وردع الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الحرب معها ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن طهران لم يعد لديها جيش أو قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات. في الإمارات كشف النائب العام عن تفاصيل التحقيقات في حادثة فلاي دبي، مؤكدا أن مساعد الطيار وهو عماني الجنسية

0: خطط للاستيلاء على الطائرة وتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون، وأوضح أن المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ متأثرا بأفكار متطرفة وهجمات 11 سبتمبر، مشيرا إلى أنه استغل رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار. وأضاف أن قائد طائرة العودة تمكن بمساعدة أحد أفراد الضيافة من السيطرة على المتهم واستعادة السيطرة على الطائرة. وأكد النائب العام أن المتهم اعترف بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، وأقر بأنه تصرف بمفرده، فيما تتواصل تحقيقات لفحص الأدلة والتسجيلات والتقارير الفنية والتحقق من احتمال وجود شركاء أو ارتباطات أخرى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق وصفه بالناجح للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بموافقة روسيا على ضخ كميات ضخمة من الديزل إلى أمريكا والأسواق العالمية، تبدأ بتوريد 300,000 طن فورا، تليها 500,000 طن خلال شهر نوفمبر المقبل، وصولا إلى 1,000,000 طن إضافية مباشرة بعد ذلك. كما أشار ترامب إلى إمكانية توريد 3,000,000 طن إضافية بناء على جاهزية المصافي الروسية، كما قال إن هذا الاتفاق والسيطرة الأمريكية الكاملة على هرمز سيخفضان أسعار الديزل عالميا ومحليا بمعدلات قياسية وسريعة على حد وصفه. رفض الرئيس الأوكراني من جهته فولودمير زيلنسكي تخفيف العقوبات على روسيا دون اتفاق مستدام، وقال إن هذا الأمر يعد ضعفا أمام موسكو حسب قوله. ووصف السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية بأنه استثمار في الحرب، محذرا من أن تقديم الهدايا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجلب السلام على حد قوله. وفي كييف دخلت الجسور دائرة الاستهداف الروسي لتواجه العاصمة تهديدا لشرايين تربط ضفتيها وتعتمد عليها حركة السكان والإمدادات. ومع تكرار الضربات بالتزامن مع استهداف منشآت الطاقة واقتراب الشتاء، تتخذ السلطات تدابير عاجلة لحماية المعابر وضمان استمرار الحياة في المدينة.
1: شبكات حماية وأبراج رشاشات آلية تستخدم الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتتبع المسيرات وتوجيه النيران نحوها بمدى يقارب كيلومترا. وسائل لجأت إليها كييف لتعزيز حماية جسورها التي تمثل شريانا استراتيجيا للعاصمة الأوكرانية، تربط ضفتي دنيبرو وتعبرها الإمدادات والبضائع والموظفون وكل ذي حاجة يوميا. لكنها دخلت دائرة الأهداف الروسية بمسيرات نفاثة طالت الجسر الجنوبي ثم الشمالية. الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بالجسور وأوقعت إصابات، وأغلق المرور مؤقتا، وامتدت تداعياتها إلى طرق العاصمة الرئيسية حيث تكدست السيارات ولجأ بعض السكان إلى عبور الجسور سيرا، ما دفع مجلس دفاع العاصمة إلى الاجتماع واتخاذ تدابير عاجلة.
2: العدو يدمر البنية التحتية بما فيها المنشآت الحيوية والمرافق اللوجستية والمساكن والمنشآت الاجتماعية، ويضاف إلى ذلك أننا الآن على أعتاب الشتاء ونرى أن العدو بدأ أيضا بتدمير قطاع الطاقة. سنعمل معا بكل ما لدينا من إمكانات لضمان استمرار الحياة والخدمات الأساسية في المدينة تحت الهجمة المتواصلة، ونتصرف بمسؤولية وواقعية حتى إن كانت بعض القرارات لنكن صريحين غير شعبية، فالأمر لا يتعلق بالراحة المعتادة بل بالبقاء على قيد الحياة.
1: هنا يتضح حجم الأزمة. تعطيل معبر يدفع حركة السير نحو الجسور الأخرى ويزيد الضغط عليها، ومع تكرار الضربات تتزايد المخاوف من صعوبة التنقل ونقل الإمدادات والوصول إلى أماكن العمل والخدمات بين ضفتي العاصمة. مع بدء الإنذار يغلق جسر بادول في الاتجاهين لمدة 15 دقيقة، ويتوقف العبور على الجسر الجنوبي المدة نفسها باتجاه الضفة اليسرى، بينما يبقى الاتجاه الآخر مفتوحا. أما جسور الشمال ودارنسكي وباتون والمترو فتسمح الإجراءات المعلنة بعبورها أثناء الإنذار.
3: ويرى زيلينسكي أن استهداف الجسور والخدمات يهدف إلى دفع السكان لمغادرة مدنهم، ويقول أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين أمر مطلع سبتمبر بشن هجمات دون قيود تشمل الاتصالات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والجسور.

0: حذيفة عادل لقناتي العربية والحدث كييف.
1: تعيش أوروبا على وقع احتجاجات شديدة من إسبانيا إلى فرنسا وصولا إلى بلجيكا. المحتجون يواصلون

0: التظاهرات احتجاجا على إجراءات التقشف ورفع الرسوم الدراسية وخفض الإنفاق على التعليم تحولت إلى مواجهات في شوارع بروكسل. اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين استخدمت خلالها الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي فرنسا الألاف من المتظاهرين اليافعين يواصلون الاحتجاج على نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتراجع أوضاع المدارس الحكومية. وفي إسبانيا ورغم الإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها احتجاجات بسبب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. أصابع الاتهام موجهة للمضاربين العقاريين بحرمان أعداد متزايدة من السكان خاصة الشباب من الحصول على مساكن، فيما دعت نقابات كبرى إلى إضراب عام الشهر المقبل للضغط على الحكومة. ورغم اختلاف الشعارات من باريس إلى مدريد وبروكسل فإن الرسالة تبدو واحدة، مطالبات بتحسين الأوضاع ورفض لتقليص الإنفاق العام ومطالبة بحماية التعليم وتحسين ظروف المعيشة في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية ضغوطا مالية متزايدة.
1: أدى زلزال بنما إلى تضرر عدد من المباني في مقاطعة كوكلي، ويعد هذا الزلزال الرابع على الأقل هذا العام في أمريكا اللاتينية، تتجاوز قوته 7 درجات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غوايرا الفنزويلية في يونيو والزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا أيضا في أغسطس.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: يستضيف ريال مدريد نادي فياريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني. ويستضيف برشلونة نادي خيطافي، ويدخل النادي الكتالوني المباراة متصدرا لجدول الترتيب ب 21 نقطة. وفي الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه توتنهام الذي يحتل المركز الأخير دون انتصار. وفي الدوري الفرنسي يبحث باريس سان جيرمان عن انتصار جديد عندما يستضيف الصاعد نادي لومو. حقق نادي النصر الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي تغلب القادسية بنتيجة كبيرة على مضيفه الخلود بخمسة أهداف دون رد. وبأربعة أهداف نظيفة فاز الأهلي على مضيفه الفتح في المباراة التي جرت في الأحساء في هذه الجولة من الدوري السعودي. وتتواصل اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الهلال وضيفه الاتحاد. ويسعى الاتفاق للعودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف الخليج، بينما يحل نيوم ضيفا على الحزم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
0: وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، وللمزيد يمكنكم الانتقال إلى العربية .net وبقية منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: ثلاث سنوات لم تقضون على حماس، لم تحرروا المخطوفين، فقط ما فعله الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من غزة ومن شعب غزة.
1: نحن دفعنا المواطنين، ردنا على مجزرة مروية تعرضنا لها في يوم 7 أكتوبر.
0: كيف تقول بأن ما حدث 7 من أكتوبر هو مجزرة؟ وما حدث في قطاع غزة لا تسميها مجزرة، لا تسميها إبادة، هذه عنصرية الحقيقة.
1: حماسية أكبر كذابة في العالم.
0: لا أسأل عن الإخوان ولا عن حماس، أسأل عن جرائم وقعت وعن إثباتات كانت موجودة، أريد الرد عليها.
1: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف المدنيين بشكل مباشر.
0: هل أكذب هذه الفيديوهات وأصدق هذا الحديث؟ لا أحد أؤيده في خي أذرعي، لأنك ببساطة تستفز الناس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
14: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
15: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
20: Architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
23: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.

0: مستقبل أذرع إيران حسيناها يعني في الأزمة الأخيرة كأنها متفرقة والتركيز على حزب الله، تتوقع مستقبلها شنو؟
1: أنا أعتقد أنها راح تكون موجودة وراح تتحول من القوة الصلبة إلى القوة المرنة، حتى لو تندمج ضمن الوضع السياسي الموجود بالدول المعنية ستسيطر على القرار، وبالتالي الضرر سيبقى الضرر. وأنا لربما من الناس اللي أرى أنه إن كانت المعادلة الغربية هي القضاء على الخيار النووي ثم الصواريخ البالستية ثم الحديث عن الأذرع، أبو أحمد سأظهر حتى بالأرقام لك أنه الأذرع بالنسبة لنا كخليجيين كدول عربية أخطر من هذولا. ليش؟ القنابل النووية ما ألقيت من 45 ومع ذلك كان قنبلتين ضحاياهم 200,000، يعني القنبلة 100,000. خلينا نشوف الأذرع هذه كم ضحاياها. نجي على سوريا، ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية، الضحايا 600,000 قتيل، 7 مليون مهجر، بحدود 500 مليار خسائر. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع، وكذلك ملايين المهجرين وخسائر بمئات الملايين، يعني إعادة الإعمار ما هدم. ثم أذهب لليمن، الحالة ذاتها 400,000 قتيل، حدود 200 إلى 300 مليار إعادة إعمار إلى ما كانت عليه، وغزة كذلك وما حدث بها، ولبنان وجنوب لبنان. طيب هذه الأذرع لا تعني الكثير لأمريكا لأنها ما تشتغل داخل أمريكا، بالتالي بالنسبة لأمريكا ما في ضرر من الأذرع. أمريكا تخشى من سلاح نووي وصواريخ بالستية توصل السلاح النووي والقنابل النووية إلى أمريكا، إنما إحنا ما نحتاج إلى قنابل نووية، الأذرع هي قنابلنا النووية. تدري أنا جمعتها جمعة يعني بسيطة، القتلى بحدود 2,000,000 لما تجمع هالحروب الأهلية اللي تداخلت. زين، قلنا ان القنبله الواحده 100,000، هذول الاذرع 2,000,000، المهجرين بحدود 20 مليون، يعني حتى لو كان لو رمينا بقنابل نوويه ما راح يقتل 2,000,000 ولا يهجر. الخسائر بحدود 2 تريليون حتى لاعاده الاعمار. فهذه الاذرع بالنسبه لنا برايي هي القضيه الاهم، ثم ان هذه الاذرع هي اللي قاعدة تضرب لك كل منشآتك، هذه بإمكانها تسير مسيرات، تضرب لك محطات تقطير مياه فتقتل من الظمأ، ترسل لك وحدة توقف لك إنتاج النفط، تضرب لك بايبات النفط وغيرها. هذه الأذرع هي الخطر الداهم والأكبر. كمان هذه لو قنبلة نووية واحدة، أعطيك مثال، اليوم كل الكلام عن القنبلة النووية القنابل اللي ضربت على هيروشيما وناجازاكي وقلنا ضحاياهم 200,000، ما حد يتكلم أن ضحايا اليابان 3 مليون، أكثر من 10 أضعاف. بس القنبلة النووية ألمانيا كانت تضرب بالجو من الطائرات، عدد ضحاياها حدود 8 مليون. يعني دائما يمكن لهذه الأذرع أن تسبب لك بضرر ودمار أكبر من قنبلة. القنبلة لو رميت بس راح يكون ضغط على
0: ضررها علينا كدول خليج ودول عربية. الأذرع ما تشكل خطورة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة، لكن خطورتها على منطقتنا.
1: هذا اللي نقوله، أقول هذا اللي أقوله، أقوله إذا كانت أولوية أمريكا والدول الغربية السلاح النووي أولا ثم الصواريخ البالستية ثانيا ثم الأذرع ثالثا، إحنا العكس، إحنا الأذرع أولا ثم البقية، لأن الأذرع هذه هي بمثابة دمار نووي علينا. تو ذكرت لك 2,000,000 قتيل.
0: والحل شلون نواجهها؟
1: الحل قضية ما هي سهلة. الحل أنت تتكلم عن أذرع في عدة دول، وبالتالي تحتاج إلى التعامل دولة دولة. يعني تجي على إحنا أصابنا ضرر كثير بالكويت والسعودية والخليج مثلا من الأذرع بالعراق. طيب لما نشوف القضية العراقية والمسألة العراقية نجد أن جزء من الخطأ نحن من قمنا به لما تركنا العراق بالمطلق لإيران، تدخلت، اشترت بعض الساسة، بعض الإعلاميين، بعض المفكرين، وأصبح القرار وثروة العراق بجيب إيران. طيب ماذا لو قمنا نحن

0: بالعكس، لو أردنا أن نحيد هذه الأذرع علينا أن نعمل بالاتجاه المعاكس. اليوم لا تنسى العراق وخاصة مناطق الجنوب يطغى عليها القبائل العربية، قبائل عربية معروفة يعني، والتشيع عربي للمعلومة، وبالتالي علينا أن نعمل على كسب تلك القبائل العربية بحيث أنه يكون الشارع العراقي قريب منا. ناهيك عن أننا نملك كثير من المزايا على الإيرانيين، لنترك جانب اللغة والتاريخ، معروف يعني أوطاننا العربية وتقارب بعضها البعض. كمان إحنا لم نضر بالعراق، اللي أضر بالعراق التدخل الإيراني يعني، وبالتالي التدخل الخليجي قد يكون التدخل المفضل للعراقيين، لأن يشاهدون حينها 6 دول شديدة التقدم، ليست دول متأزمة، دول صديقة للعالم منفتحة، يمكن لها أن تصدر هذه التجارب الجميلة للعراق، وبالتالي أنت تكسب الداخل العراقي ومن ثم تحجم الأذرع الإيرانية، تقوم بالشيء ذاته بالدول الأخرى، اليمن كذلك، لبنان كذلك. عليك أن تتدخل بشكل إيجابي بعد أن أصابك الضرر من هذه الأذرع. أقول لك بصراحة، ما كنا منتبهين بشكل جلي لخطر هذه الأذرع، لأنهم يشتغلون بدول أخرى ما يشتغلون عندنا. الآن لا، هذه الأذرع وصل ضررها لنا، ضرر يأتي من العراق واليمن، هالمرة خفت وإن كان قادرة على الضرر يعني مو قليلة. وبالتالي علينا أن نعمل ضمن الداخل لتعزيز سيادة الدول على أراضيها، على أن ينحصر قرار الحرب والسلام بيد الدولة وليس بيد الميليشيات.
1: يعني إيران راح توقف دعم أذرعها، توقف الدعم لحزب الله، للميليشيات في العراق، للحوثي، يعني راح توقف هالدعم؟
0: قطعا لا، قطعا لا. أصلا السؤال الهام اللي نسأله، أمريكا بعظمتها كان يتم الحديث فيها عن قدرتها وعدم قدرتها على الحرب في مكانين مختلفين. إيران أول سؤال نسأله، ما هي القدرة هذه الإيرانية المذهلة اللي تزود، وهي لا تصنع سلاح، هي تزود بالسلاح والمال، الحوثي باليمن وحزب الله في في في في لبنان، وأذرعتها الأذرع بتاعتها بسوريا آنذاك، وحماس في غزة، والحشد في العراق. فهي يحقق أو تحقق أهدافها وجود هذه الأذرع المدمرة لأوطانها، المضعفة لأوطانها والمضعفة لنا بالخليج والوطن العربي. فإيران لن تتخلى ضواعية، لربما تتمسك بالأذرع أكثر من تمسكها بالسلاح.
1: ما تعتقد الحل في الدولة العراقية والدولة اللبنانية؟
0: هذا الجزء
1: هذا يعني لما تترك السفارات هناك تلعب وتدعم الأحزاب دون تدخل هذه الدولة أو الحكومات، هو الحل في العراق وفي لبنان؟
0: طبعا هذا الحل يأتي بدعم خليجي لهم. الآن تضررنا، ودعم حتى عربي، حتى أنا بفهم الجامعة الدول العربية ليش ما يكون لها قول وهي تشاهد تفجر الأوطان العربية بسبب هذه الأذرع. فنعم الدول هذه الدول لو كانت قادرة لوحدها ما استفحلت المشكلة. فبالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر، لأن هذه الدول لو قادرة ما انتظروا دعمنا. هذه الدول في حاجة لدعم، الدول الخليجية في حاجة لدعم هذه الجامعة اللي يعني اللي شو أقول لك، اللي ناقص فقط أن يعني نحط شاهد قبر عليها. هذا عمل جامعة الدول العربية، أن تجمع جيوش، أن تحشد جيوش، تذهب قربا إلى ليبيا وتقضي على الميليشيات، تذهب حتى شرقا يعني ترجع الحكم للسلطة الرسمية الفلسطينية في غزة. إلى متى تختطف حماس شعب غزة رهائن، وحماس ذراع من أذرعة إيران؟ في أمر آخر علينا أن نعلمه، إيران وإن كانت تدفع للأذرع باليمين على أنها تحصد منهم بالشمال، اليوم هي لما تدعم الحشد والحشد يسيطر على القرار في العراق ويعطي إيران القرار وحقول النفط أن تسيطر عليها إيران. فبالتالي إذا نترك المعادلة للدول المعنية أنا أعتقد سننتظر طويلا وسنتضرر طويلا.
1: والحل
0: قلت لك يا، الحل هو أن نقوم نحن بأدوارنا اتجاه هذه الدول الشقيقة، نقوم بالتعاون مع حكوماتها الشرعية، لا نطلب الدخول من الأبواب.

0: خلفية. ومع هذه ونحيي دور الجامعة الدول العربية. هذه الجامعة لماذا تسمت عن تدخل ميليشيات تفجر الأوطان؟ حتى اللي صار بالسودان على حدود مصر، ومعروف أنه هذه الحروب اللي عبر الميليشيات والجيوش الموازية ستنتقل لاحقا للدولة المجاورة. تعلم هي ما بدأت في كل الدول، بدأت في دولة في لبنان ثم انتقلت إلى هنا ثم انتقلت إلى هناك حتى دمرت بلداننا.
1: تعتقد ممكن دول الخليج تتأثر علاقتها مع إيران بسبب هذه جداً. الميليشيات، وأنها لن ترجع طبيعية معاهم؟ ويمكن أضيف سؤال ثاني، ممكن من خلال باكستان ندخل على إيران؟
0: الجواب
1: السياسي،
0: الجواب اثنين،
1: وقف الدعم.
0: نحاول، وهي قضية تستحق الجهد، أن نحاول أن ندخل على إيران من باكستان. بس أنا أعتقد أنه هذا النظام اللي لا يحسب للمصالح حساب ولا يمانع بعداء دول العالم، يمكن للباكستانيين أن يؤثروا أو يمكن لهم أن لا يؤثروا عليه. إنما أنا أتصور أنه البادرة يجب أن تأتي من دولنا. أولا أن نشعر الخطر هذا، ونعلم أن إيران لن تقبل طواعية بالتخلص من أدوات هي تشعر أنها طرق ووسائل لاستحقاق أمور عدة. تعرف في بعد سقوط صدام ودعواه بقتل العلوج وغيرها على تخوم بغداد، في اعتقد اسمه محمد صادق الحسيني كان مستشار رئيس الجمهورية بإيران، كتب مقال بالشرق الأوسط حتى، قال انه خطأ صدام انه حارب الآخرين على حدود بغداد. نحن في إيران سنحارب الآخرين على حدود دمشق وعلى حدود غيرها من الدول. بالتالي إيران تعتقد ان جزء من فوائد هذه الأذرع أنه عندما لم تكن الأذرع موجودة هاجمها صدام في عقر دارها، إنما هذه الأذرع تتيح لها أن تنقل الحروب إلى أماكن أخرى. ما هو أكثر، حتى في حالة تعرضها هي للهجوم، هي المفروض هذه الأذرع تحميها، بس إذا تعرضت هي للهجوم ترد على المهاجم عن طريق هذه الأذرع. فهي ترى استراتيجيا أن لديها مكاسب من هذه الأذرع. فالرهان على أنها ستتخلى طواعية عنها قضية لا حكمة بها. إنما هم في أمور كثيرة، هذه الأذرع تحتاج أسلحة. طيب جزء من الأسلحة على سبيل المثال تأتي من الصين. طيب الصين حجم التجارة بين دول الخليج والصين 300 مليار، والصين البوصلة بتاعتها دائما اقتصادية. حجم التجارة الإيرانية الصينية 20 مليار أقل بعد شوية، يعني إحنا 15 ضعف. طيب هل فكرنا بالسابق أن نستخدم هذه الصلة للحديث مع الصينيين حول الحد من تسليح إيران؟ هل حاولنا عن طريق حتى صلاتنا مع روسيا على سبيل المثال؟ ومرة أخرى، في كل مرة أنت تضع مجموع الدول العربية وحتى مجموع الدول الخليجية وقدراتها المالية ومجموع الدول العربية، ضعها بكفة وضع إيران بكفة حتى أمام روسيا، تقول لي أن روسيا ستفضل لو خاطبناها بالطريقة الصح واجتمع العرب على صوت واحد وبدأت جامعة الدول العربية تقوم بالأدوار اللي صار لها 80 سنة لم تقم بها، وتخلي أمام روسيا خيار بين إيران أمة من 90 مليون، يعني شو أقول لك، معدومة القدرة الاقتصادية اليوم وصل، يعني دائما كل يوم تشوف أنه الدولار قاعد يعني يساوي أصبح الملايين الملايين من العملة الإيرانية. وبالتالي العكس، أنت أمام دول خليجية قوية اقتصاديا متقدمة علميا، أمام أسواق عربية ضخمة. طيب لو نسقت الجهود وخاطبت الروس، لأن إيران لا تصنع السلاح، يعني كل اللي قاعد تشوفه هذا أسلحة.
1: يعني أنت بتشير باكستان الصين روسيا ممكن
0: تؤثر على
1: ناخذ المسلك الدبلوماسي بالضغط على إيران
0: جدا.
1: ممكن تكون فعال،
0: مو بس الدبلوماسي، الدبلوماسي والاقتصادي، لأن هذولا لك معاه هم شركاء اقتصاديين، وبالتالي يجب أن تضع هذا الكرت على الطاولة. إذا أنا قاعد أشتري منكم منتجات بقيمة اللي ذكرنا مثلا من شوية 300 مليار مع الصين، أنا مستعد أن أغير الاتجاه. ما في منتج صيني مو موجود

0: بأمريكا ولا بكوريا ولا باليابان ولا أي دولة أخرى، وبالتالي لازم تستعمل هذه الكروت للضغط على هذه الدول، أولاً للتوقف عن تزويد إيران وأذرعتها بالسلاح، عن للضغط الدبلوماسي على إيران لإيقاف هذا التعدي على الدول الأخرى، بل لتعديل المسار. أنا ماني عارف شنو تستفيد الصين على سبيل المثال من هذا المسلك الإيراني اللي وصل لإقلاق مضيق هرمز. طيب المستخدم الأول للطاقة اللي تخرج من مضيق هرمز هي الصين، ماذا عن الهند أمة المليار ونص؟ هذه كذلك تتضرر.
1: يعني تتوقع تتنازل إيران عن أهم كرت عندها في المنطقة؟
0: لن تتنازل طواعية، بس أنت إذا وضعت عليها من الضغوط اللي تجعل هذه الأذرع عالة عليها وليس مكسب، إيران لديها من البراغماتية وما عليك من أي كلام أن هذول ما لا لا لا، إذا شافوا بالفعل أنه التمسك بالأذرع يعني خسارتها علاقة حميمية مثلا مع الهند مع الصين مع روسيا، صدقني اليوم الثاني راح يستغنوا عن هذه الأذرع.
1: نطلع فاصل وبكمل وياك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق أستاذ سامي بسيط.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: قضيت 26 عاماً مع الجيش البريطاني. تجربتك في لندن الشمالية مع الجيش البريطاني.
6: When they caught their informants, they would take them away, they'd torture them in the most horrific ways, then force them to give a confession and then kill them.
5: الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق. حدثنا عن صعوبة مهمتك.
6: That tour in Iraq broke me and broke my will to stay in the British military.
5: لديك منشور في منصة إكس تقول فيه: الحقيقة الكاملة عن أسلحة الدمار الشامل لم تخرج بعد. إن حدث ذلك سيكون بلير وبوش خلف القضبان.
6: The public around the world were lied to, and there's a lot more that happens than that makes me even more angry at those two.
4: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد ونستكمل حلقتنا من برنامج فصل المقال وضيفي الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق. كيف نستطيع كدول خليج نتعامل مع هذه الأذرع الآلية دبلوماسيا عسكريا طائرات مجهولة؟
1: يعني أنا أعتقد أول رسالة أن نوجه الرسائل المباشرة للحكومات المعنية، نقول لهم نحن لا نقبل بأن حكومة ما تدعي أنه والله أما أن لا سيطرة لها على أراضيها أو أن يأتينا الضرر منها وتدعي أن الضرر لا يأتي منها كونها كحكومة يعني قائمة على البلد.

0: لم تضرنا بشيء. لازم نقول لهم أنه هذه الازدواجية لا نقبلها، أنتم عندما يأتينا الضرر من العراق نحن بالنسبة لنا نخاطبكم لأن أنتم المسؤولين على العراق، عليكم أن تقوموا بما يجب عليكم القيام به، عندكم جيش عراقي عليه أن يسيطر على
1: القرار.
0: نعم، نفس الشيء بالدول الأخرى والأذرع الأخرى. فهذا جزء من تحميل المسؤولية للطرف الآخر، وأنه لا تستطيع أن يعني تبحث عن ملاذ وتقول والله علاقتي بكم من أفضل العلاقات ونحن نطورها. وهذا الأمر تم حقيقة الحال بين الدول الخليجية، الكويت، المملكة، بقية الدول، مع الإدارة العراقية القائمة. يعني كان هناك تفاؤل كبير بالسيد محمد شياع السوداني، وكانت هناك مشاريع مشتركة والربط الكهربائي وغيرها من أمور كثيرة، ولربما نحتاج إلى ربط مائي معهم وبين بعضنا البعض، يعني الآن بمخاطر قضية ضرب المصافي المياه وغيره.
1: يعني هذه الأذرع كانت تسمي نفسها حركات مقاومة ضد الإسرائيليين والهدف تحرير فلسطين. يعني واكتشف، هل الشارع العربي اكتشف وعرف وسقط القناع أن هذه الأذرع ما هي إلا حماية لإيران بكل أمانة؟
0: والله
1: الشارع العربي وعى؟
0: أقول لك شيء،
1: ما أنا أسمع شيء من المحللين، شيء غريب
0: يا أخي. يا أخي أبو أحمد، وأقول هذا الكلام آسفا، شعوبنا يعني لا تعي مخاطر الأمور اللي تراها، وبالأغلب بسبب هذه الريادات أو القيادات الفكرية اللي دائما تروج للخطأ. يمكن تكلمنا وأنا أتكلم عن شخص مثل هيكل عبد الله النفيسي وغيره، جماعات دائما يروجوا للخطأ والشعوب تتبعهم، ثم يكتشف الخطأ ونعتقد أن الشعوب ستنقلب عليهم، راح يقولون أنتوا قلتون أن صدام سيصمد أمام القوى التحالف وطلع ما قعد له نص ساعة
1: على أبواب بغداد
0: بعد 91 وفضيحة 91 ومصيبة أم الهزائم كلها 10 سنوات. يطلع نفس المحللين بال2003 يتكلموا هذه المرة عن أنه سيعدم القوات المهاجمة ويثبت خطأهم ويرجعوا مرة أخرى ويسوقوا لنفس الكلام. وبالتالي قضية الحديث عن أنه هل تمت عملية يعني ظهر أو اتضح من خلالها أنه أخطاء السابق بدأت شعوبنا ومفكرينا ومنظرينا يعوها، أنا الأمر لا أراه كذلك، بدلالة أنه نفس منظري ما قبل الأمس وهزائم ما قبل الأمس كانوا هم نفس منظري هزائم الأمس وهزائم اليوم، وبالتالي نفس العقول، نفس حتى اللي صار
1: تحملها القنوات الإعلامية
0: جزء منها، جزء منها. كل وسائل الإعلام، إنما أنا أعتقد أنه في أمور كثيرة مرتبطة بالثقافات العامة. أبو أحمد، أولا ثقافة التزييف والتزوير والكذب، إحنا عندنا قضية مقبولة، يعني رادت روادها هيكل وغيره، يعني كان ما يكتب كتاب أو كان ينشر عندنا كتبه لما منعت مصر في صحفنا القبس والوطن، صدقني والله كل حلقة يكتبها تأتي الحلقة اللاحقة وهناك مكذبين لما قاله، ومع ذلك ولا يضر. بينما واحد مثل نيكسون أحد أعظم رؤساء أمريكا كذب كذبة وشالوه. فنحتاج إلى ثقافة ضمن المجتمع ترفض أولا الكذب، ترفض تصديق من تعود، كذلك يقوم عملها على النقد الذاتي. أحد أهم الأمور اللي تخلي شعوبنا تكرر أخطائها وهزائمنا تتكرر، ما عندنا نقد ذاتي. يعني بعد أن يقوم البعض بموقف خاطئ وينتج عنه تدمير غزة مثلا، أو الحين هلي تدمير لبنان وجنوب لبنان، ما يأتي بعد الحرب إسرائيل اللي تدمر هي تقوم بخلق لجان.
1: مدام تطرقت على موضوع حزب الله، يعني الشعب اللبناني اليوم مفروض يكون شعب واعي، اللي قام يعني تدخل حزب الله تحت ادعاء الدفاع عن خامنئي أو انتقاما لمقتل خامنئي، دمر الجنوب، مليارات آلاف الذين قتلوا، يعني الشعب اللبناني وينه
0: بالضبط؟
1: وين ما ينتقد لحزب الله؟
0: أقول لك لما صارت 2006 كان بعد ما صار الضرب بالجنوب وهجر اللبنانيين أهل الجنوب، استقبلوا في كل مناطق لبنان واستقبلوا في سوريا، في سوريا بعد أكثر من لبنان.

0: طيب أعمال حزب الله اللاحقة والتدخل بالشأن السوري وكذلك التدخل في المكونات والمناطق الأخرى، هالمرة لما تسبب بتهجير أهل الجنوب الأعزاء وجدناهم بالشوارع، ما عاد كثيرين يقبلوا باستقبال المهجرين بسبب حزب الله لأن يحسبوهم على حزب الله، وبالتالي المفروض هذه كمان يعني تكون قضية تساعد على عودة الوعي لمناصري حزب الله، أن إلى متى نحن من ندفع الثمن؟ المناطق اللي تضرب هي مناطقنا، ما قاعد يضرب الجبل اللي فيه موارنة ودروز، ما قاعد يضرب المناطق السنية، قاعدة تضرب المناطق اللي حزب الله يرتكز عليها وبالتالي قاعد يضر بنا ولا يضر بالعدو. شنو انظار ضيرة إسرائيل من كل أعمال حزب الله؟ لا تحرر فتر ولا شبر ولا
1: متر، احتلت أجزاء من لبنان.
0: بالعكس احتلت، بالعكس الآن في خوف شديد من أنه إسرائيل اللي عمرها ما فكرت باحتلال لبنان كيعني موضوع دائم، يعني كان مرة دخلوا بسبب عمليات ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، دخلوا شهرين ثلاثة
1: في رغبة في الاحتلال،
0: ما كان في رغبة بالبقاء، جابوا جيش لبنان الجنوبي، يعني اللبنانيين بالنهاية من الجنوب. إنما الآن تكرار هذا الأمر ووجود حكومة يمينية إسرائيلية تخشى أن المرة القادمة لا سيدخلوا ولن يخرجوا، راح يقولون والله أنتوا كجماعة جنوبيين تقبلوا بما يقوم به حزب الله وقاعد يأتينا منه الضرر مرارا وتكرارا وفي كثير من الأحيان لأسباب لا علاقة لها في العلاقة بيننا وبين لبنان، والله حاجة حصلت في إيران الرجل يتهجم علينا وبالتالي نرد لكم الصاع صاعين، هذه المرة خلص ما عاد لنا مجال أن تبقى هذه المعادلة، ننتظر ضرب يأتي من جنوب لبنان لشمال إسرائيل يهجر،
1: يعني هذا دور الشعب اللبناني.
0: الخوف أنا أعتقد إيه، بس الخوف أنه إذا الشعب اللبناني ما قام بدوره الخوف كل الخوف أن إسرائيل راح تقول أنه والله هذا الأمر لن يستمر علينا أن نتواجد عسكريا في على الأقل جنوب الليطاني.
1: هذه الأذرع كان لها دور مع الخلايا اللي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة وحتى في خلايا سابقة، يعني توفر التدريب، توفر السلاح، توفر كل شيء للقيام بعمليات إرهابية من خلال هذه الأذرع وخاصة حزب الله. ما تعتقد أنه قد يتكرر المشهد أن يتم دعم خلايا داخل دول الخليج وتشكل خطورة على أمن الداخلي؟
0: أما الرغبة فهي موجودة عندهم،
1: موجودة
0: فطحاً. أو جداً جداً
1: أنا يعني أعتقد ممكن يتكرر المشهد،
0: الأمر قابل للتكرار، عدا أنه أنا أعتقد أنه بهذا بما قامت به إيران هذه المرة أنا أعتقد أنه كثير من الأقنعة سقطت، أعتقد سيكون من الصعوبة إذا لم نقل من الاستحالة مستقبلا خلق خلايا، لأنه حتى الخلايا اللي قبض عليها الآن ما خلقت هاليومين، هذه خلقت خلال أزمان سابقة، كانت حتى دولنا يعني تخطئ بالتساهل بالقبول بتسويق المقاومة والممانعة وأعلام الممانعة، وكنا نراها
1: الشعارات الرنان
0: كانت الدول تقبلها، هذا نتج عنها اعتقاد البعض بأن هذا الأمر مقبول، إنما أنا أعتقد بعد هذه التجربة بعد 28/2 وقيام إيران بقصف الدول الخليجية الست والأردن وأجزاء من العراق بعد دقائق قليلة، يعني حتى ما تحققت بعد، معناته النية أن تستهدف المنشآت الحضارية للدول الخليجية والأردن والعراق مبيتة من السابق. أنا أعتقد في أمور ستتغير عند مجتمعاتنا الخليجية والعربية، تكشفت كثير من الأقنعة اللي كانت تختفي أو تتخفى وراها إيران، كذلك ما ظهر واضحا وجليا من أن موازين القوى مختلة لصالح أمريكا وإسرائيل، هذه كانت أكاذيب يصدقها البعض ولا أعلم كيف يصدقها، أنه يعني حتى بعض القيادات قالت إحنا نرى يعني دخول القدس وانتهاء أو القضاء على إسرائيل رؤية العين، يعني موجودة باليوتيوب وكانت هناك شعوب تصدقها،

0: حتى أجندة حماس اللي إحنا نؤمن بتحرير فلسطين وسنقوم بهذا، فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر، كانت الناس تصدقها. الآن بمتغيرات السنوات القليلة الماضية أنا أعتقد هذه إذا بقى من يصدقها عليه أن إما أن يفحص عقله أو يفحص جيبه، إما أن هذا مرتشي وإما أنه رجل يعني مختل.
1: ونتيجة هذا الخطأ كانت الميليشيات جديدة وعددها يعني كبير في العراق. والله يعين الشعب العراقي. الأستاذ سامي النص شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: حيث ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، وحيث تتخذ القرارات التي تحرك الأسواق. العربية بزنس من قلب الحدث. من الرياض، مؤتمر البترول العالمي إلى بانكوك، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والعودة إلى الرياض، مبادرة مستقبل الاستثمار، أبرز الجلسات، لقاءات حصرية مع صناع القرار، وتغطية مباشرة ومستمرة. أكتوبر شهر الأحداث الاقتصادية الكبرى، تابعوها على العربية بيزنس.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة.

0: وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: دور هيرتزل كانوا يسمونه نبي الصهيوني.
1: ما الذي جعله ينجح وغيرهم من اليهود المنظرين يخفقون؟
0: جسم ثالث يتنازع ويكفر جميع
1: ما يريده من التيار التنويري اللي تسميه الهاسكلا في تحجيم سلطة رجل الدين. أخذ من هذا الجزء فقط وأخذ من رجال الدين طاقة الروحية والقومية ومزج بين الاثنين وعمل الصهيونية منه.
0: عمل لي للديانة لتصبح قومية.
1: دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري الحديث.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.